أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم يحيى سالم وتتابعون فيه الليلة. توتر جديد، استهداف مطار صنعاء يفجر أزمة جديدة في المنطقة ويهدد بتصعيد خطير من الأطراف اليمنية. بعد هجمات متبادلة، ترامب يعلن إعادة فرض الحصار على موانئ إيران ويتعهد بالسيطرة على مضيق هرمز. الاحتلال الإسرائيلي يستبق مباحثات روما بتصعيد ميداني في جنوب لبنان.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يصل التوتر بين الفرقاء في اليمن ذروته مع استهداف مطار صنعاء من قبل قوات الحكومة الشرعية إثر رفضها هبوط طائرة إيرانية كانت تقل وفد جماعة الحوثي المشارك في تشييع المرشد الإيراني، لتغلق مطارات البلاد بعدها قبل أن يعاد فتحها لاحقا. وتعلن الجماعة انتهاء مرحلة خفض التصعيد لترد باستهداف مطار أبها السعودي، وتحذر شركات الطيران من عبور الأجواء السعودية. فكيف انفجرت الأوضاع في اليمن؟ ولماذا؟ وكيف سيكون رد الحكومة اليمنية على تهديدات جماعة الحوثي؟ وهل ينذر هذا التصعيد بانفجار الأوضاع في مضيق باب المندب؟ التفاصيل مع الزميلة شيماء عاصم.
1: أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، قالت إنها أصرت على انتهاك الأجواء اليمنية، وذلك بعد وقت قصير من تحذيرات أطلقتها وزارة الدفاع بإخلاء المطار ومحيطه، في حين اتهمت جماعة أنصار الله الحوثي السعودية بشن غارات جوية على المطار. القوات المسلحة اليمنية قالت في بيان إنها نفذت عملية استهدفت مدرج مطار صنعاء بهدف منع طائرة إيرانية من الهبوط، مؤكدة أن الخطوة جاءت بعد إصرار إيران على تسيير رحلة بحسب البيان رغم التحذيرات السابقة وما وصفته بانتهاك السيادة اليمنية. وبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، فإن استهداف المطار أنهى مرحلة خفض التصعيد، محملا السعودية عواقب عدوانها ومؤكدا أن الهجوم لن يمر دون رد وعقاب بحسب تعبيره. استهداف مدرج مطار صنعاء يعد تطورا لافتا في مسار الأزمة، إذ ينقل المواجهة من مستوى التحذيرات السياسية والعسكرية إلى تنفيذ إجراءات ميدانية مباشرة لمنع هبوط الرحلات التي تقول الحكومة اليمنية إنها تتم خارج الأطر القانونية والسيادية. وفي سياق ردود الفعل الدولية، حثت الأمم المتحدة الأطراف المعنية على ضرورة خفض التصعيد في اليمن، مشددة على خطورة الموقف عقب استهداف مطار صنعاء الدولي، ومحذرة من تداعيات هذه الخطوة على الجهود الدبلوماسية الجارية. من جهته قال المبعوث الأممي إلى اليمن إنه يتابع تطورات المجال الجوي اليمني والمطارات، ويشعر ببالغ القلق إزاء مخاطر اتساع نطاق التصعيد. وفي حين أمرت الحكومة اليمنية بإغلاق كل المطارات أمام حركة الطيران لتعيد فتحها لاحقا، قال رئيس مجلس القيادة اليمني إنه لا يعتزم توسيع نطاق المواجهة مع الحوثيين.
0: معنا في الاستديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل المسني. أهلا بك دكتور عادل معنا. ويلاحظ أن هنالك تطورات متسارعة في اليمن خلال الأسبوعين الأخيرين، ربما تكون القصة قد بدأت بانهيار هذا الهدوء الذي حصل خلال السنوات الماضية منذ العام 2022 في 3 يوليو الجاري تحديدا، عندما وصلت طائرة إيرانية إلى صنعاء. اليوم المشهد تقريبا يتكرر، ولكن التصعيد يبدو أكبر مما كان عليه في 3 يوليو. وبالتالي ما الذي يجري تحديدا؟ ما الأسباب التي فجرت الأوضاع وأنهت هذا الهدوء؟
2: هو في الحقيقة يعني ما حصل في اليمن هو مرتبط بالتوتر الموجود في الإقليم، بمعنى أن إيران تروج لسردية بأنها انتصرت هي ومحورها، وبالتالي تريد

0: هيمنة أيضا على المضيق وعلى اليمن، بمعنى أن هناك استحقاقات لهذا الانتصار. ترجم هذا الاستحقاق بفتح مطار صنعاء أمام الطيران الإيراني، معنى إيران والحوثيين. الحوثيين أعلنوا من إيران بأن كسر الحصار، ومن الآن المطار صنعاء مفتوح أمام الطيران الإيراني. استفز هذا الموقف الشرعية اليمنية، وأنذرت الحوثيين وإيران بعدم انتهاك السيادة اليمنية، ونظرت لهذا التطور بشكل يعني مخيف ومقلق، لأنه لا تريد أن ينتقل التوتر إلى اليمن، ولا تريد أيضا أن تكون اليمن جزء من الهيمنة الإيرانية. وحذرت الحوثيين والإيرانيين، ومن ثم رفعت شكوى للأمم المتحدة، وفي نفس الوقت قدمت مقترحا للحل بأن تستأجر هي طائرة تتبع الشرعية اليمنية لتنقل الوفد الحوثي، أو طائرة أممية أو عمانية أو غيره. لكن إيران والحوثيين أصروا على انتهاك السيادة اليمنية وأرسلوا الطائرة رغم كل هذه الإنذارات، فاضطرت الحكومة اليمنية لقصف مطار صنعاء حتى أيضا تتجنب الصراع، وأيضا تفسد هذه السردية التي تريد كسر الحصار. نعم. وفرض معادلة جديدة على اليمن.
1: رفض الحكومة اليمنية لوصول هذه الطائرة التي تقل هذا الوفد الحوثي القادم من تشيع، بالمناسبة علي خامنئي المرشد الإيراني السابق، لماذا قدمت هي

0: وهذا التصعيد والمواقف التصعيدية هي تعكس السردية الإيرانية بأنها انتصرت وأنه لا بد من استحقاق لهذا النصر، سواء لإيران فيما يتعلق بالمضيق وفرض أيضا إملاءاتها على دول الخليج أو ما يتعلق بحلفائها في اليمن.
1: سنرى ما ستحمله الأيام المقبلة فيما يتعلق بهذا التصعيد، وإذا ما كانت هنالك عودة للهدوء أم حرب جديدة. أشكرك جزيلا دكتور عادل المسني، الباحث في العلاقات الدولية.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تتبادل واشنطن وطهران الضربات والهجمات، فتزيد الأولى من استهداف منشآت عسكرية واقعة على مضيق هرمز، وترد إيران باستهداف دول الخليج والأردن، ويعلن الرئيس الأمريكي إعادة فرض الحصار على موانئ إيران ويتعهد بالسيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم حماية على السفن العابرة. فهل دخلت المواجهة بين الطرفين منعطفا جديدا؟ وما مصير مضيق هرمز الذي تحول إلى أهم خلاف بين الجانبين؟ وكيف سيكون موقف دول المنطقة من محاولات السيطرة على المضيق؟ نتابع.
1: على أشدها تتواصل الضربات والاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في سادس أيام عودة التصعيد. تريد واشنطن تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، فأوعزت بتنفيذ موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران باستخدام ذخائر دقيقة في ظل توقعات بموجة أشد من الهجمات، بحسب نيويورك تايمز. سرعان ما دوت انفجارات واسعة في مناطق عدة بأنحاء إيران، في بندر عباس وجزيرة قشم والأهواز وخوزستان وبوشهر ومدن أخرى. وسائل إعلام إيرانية أكدت سقوط قتلى وجرحى إثر هجمات مكثفة على مدينة ماهشهر جنوب غربي إيران، كما استهدف القصف الأمريكي برج اتصالات في مدينة سيريك جنوبي البلاد. الحرس الثوري الإيراني رد سريعاً بإعادة استهداف قاعدة أحمد الجابر بالكويت وقاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن ومنشآت عسكرية أمريكية في البحرين، كما استهدف بالصواريخ والمسيرات منظومات رادار في سلطنة عمان في إطار ما قال إنه رد على الهجمات الأمريكية. في المقابل أعلنت وزارات الدفاع في تلك الدول تصديها لأهداف جوية معادية دخلت مجالها الجوي، فيما أعلن الجيش الأردني إسقاط 4 صواريخ إيرانية جديدة.
2: مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بأزمة، ولن نكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم. واشنطن تنتهكها بشكل متكرر وهي لم تصبر ولم تنتظر. سعينا إلى آلية لعبور السفن من هرمز بالتشاور مع سلطنة عمان، لكن ضغوط واشنطن على مسقط منعت ذلك. لن نتردد في الدفاع عن بلادنا، وردودنا ستشمل أي منطقة تنطلق منها الهجمات ضدنا.
1: الخارجية الإيرانية اتهمت واشنطن بإجهاد جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر، بالتزامن مع عبور نحو 20 سفينة تجارية في مضيق هرمز بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، وفق ما أعلنته أكسيوس، ما اعتبرته طهران سبباً لاحتدام الصراع على نطاق أوسع، ما يهدد قطاع النفط والغاز العالمي ويقوض مذكرة التفاهم المبرمة لإنهاء الحرب، فيما تترقب إسرائيل متأهبة لأي تطور قد لا يصب في صالحها في المواجهة الأمريكية الإيرانية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: معنا من دورهام في بريطانيا أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور مهند سلوم. أهلا بك دكتور مهند. ترامب أعلن استئناف القتال وفرض حصار بحري شامل على إيران، وقال صراحة نحن من نفرض إرادتنا على إيران وليس العكس. والحصار الأمريكي رسميا بحسب ما أعلن من الولايات المتحدة الأمريكية سيدخل حيز التنفيذ على مضيق هرمز في الساعة 11 مساء بتوقيت الولايات المتحدة. هل انتهى الاتفاق دكتور مهند؟

0: وعادت الحرب رسميا.
1: طيب شكرا عزيزي يحيى. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أن الاتفاق قد انتهى، لكن أعتقد أن الإشكالية الأكبر بالنسبة لمذكرة التفاهم هذه أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت المذكرة بهدف مناقشة الملف النووي. الولايات المتحدة الأمريكية لم تغير في خطابها نهائيا منذ فبراير الماضي وحتى الآن، تقول أن على إيران أن تتخلى عن برنامج النووي. بعد ذلك حدثت الحرب وتعرضت إيران لضربات إسرائيلية وأمريكية، ووصلنا إلى هذه المذكرة، هذا الاتفاق، وقف إطلاق النار. لكن يبدو أن إيران ذاهبة باتجاه يعني مأسسة مضيق هرمز، على أنها من تسيطر ولها سيادة على مضيق هرمز، معتمدة على الفقرة الخامسة في مذكرة التفاهم. بينما الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت وفود وأرسلت فرق فنية إلى قطر وقبل ذلك إلى باكستان بهدف مناقشة الملف النووي، لكن يبدو أن الطرفان يتكلمان بلغتان مختلفتان. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتحدث عن نووي، إيران تريد أن تفرض واقعا على هرمز، ويبدو أن أيضا أوراقها الداخلية لم تترتب بعد. عمليا لا أعتقد أن المذكرة قد يعني انتهت، هذا الموضوع ما زال فيه بصيص أمل، لكن الحرب قائمة. وكما نعلم خلال 48 ساعة الماضية تعرضت إيران لضربات عدة وردت أيضا على ضربات بدول مختلفة، واليوم سمعنا قبل ساعات أيضا فعلت يعني ورقتها الأخيرة على وهو الحوثي. إذا المنطقة هي في حرب ما زالت، والطرفان لا يبدوان.
0: نعم دكتور مهند، يعني ولكن هذه الحرب في ظل يعني حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهت، هذه الحرب ستبقى على شاكلتها التي نراها منذ عدة أيام في الأسبوعين الأخيرين، مسألة الضربات الأمريكية ضد إيران، رد إيران باتجاه ما تقول إنها قواعد أمريكية في منطقة الخليج، دول الخليج تعترض وتندد بهذه الهجمات الأمريكية، إسرائيل دكتور مهند أصبحت وكأنها بعيدة عن كل ما يحصل، هي في مأمن إلى الآن من الضربات الأمريكية.
1: طيب تقصد من الضربات الإيرانية
0: إسرائيل
1: بعيدا عن الضربات الإيرانية، لكن ما يجري أمامنا هو الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة والقوة يعني العسكرية التي تمكنها من استهداف إيران، ولا يمكن إيران من استهدافه. يعني إيران لا تمتلك القدرة العسكرية على استهداف الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن إيران أيضا تخشى استهداف الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا يمكن أن يعطي ترامب المبرر لشن حرب شاملة. إذا الضربات الحالية، طبعا الرد الإيراني حتى الآن يعني غير مؤثر، ضرب يعني هذا الرد الإيراني هو رمزي لزعزعة الاستقرار في دول مثل الأردن، الكويت وقطر. هذه القواعد تم إخلاءها، وهي قواعد أصبحت يعني حتى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إن كانت تمتلك أصول فيها سابقا أصبحت تعرف أنها هدف واضح بالنسبة للإيرانيين، فأخلتها من جميع الأصول ومن جميع القوات العسكرية. إذن إيران لا يمكن لها الرد على أمريكا بشكل فعال إلا يا رب إذا يعني استهدفت الناقي يعني حاملات الطائرات، وهذا سوف ينقل المعركة إلى مرحلة أخرى. لكن إيران أمامنا تضعف قدراتها بشكل يومي، يعني التقارير التي تخرج من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من سنتكوم يعني القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن مئات الأهداف في داخل إيران التي يتم تدميرها بشكل يومي خلال على الأقل الأسبوع الماضي، أكثر من 200 هدف يعني حتى يوم البارحة تم استهدافه وتدميره. هذا يعني أن قدرات إيران على الدفاع عن هذه الأماكن خصوصا الأماكن القريبة من مضيق هرمز قد ضعفت، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجية عسكرية واضحة لإضعاف الطرف الإيراني بحيث يصل إلى درجة لا يمكن له تهديد مضيق هرمز، وربما تتعرض يعني جزيرة قشم أو غيرها إما للسيطرة الأمريكية أو لتدمير من الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا يعني كل شيء مطروح على الطاولة، الطرف الأمريكي لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يفعله. إما بالنسبة لإسرائيل فهي حاليا بعيدة عن الضربات الإيرانية لأسباب واضحة، إيران تعرف أن استهداف إسرائيل سوف يعني يدفع إسرائيل إلى الرد، وإسرائيل لا ترد بنفس الطريقة التي ترد بها الولايات

0: الولايات المتحدة الأمريكية. العقيدة الإسرائيلية مختلفة، تذهب باتجاه معلوماتها الاستخبارية للاغتيالات، وهذا سوف يعقد المشهد. يعني تصور لو أن إسرائيل ردت الآن بقتل قاليباف أو قتل وزير الخارجية الإيراني، هذا سوف يغير حسابات المعركة بالنسبة للطرفين. لهذا أعتقد أن إيران قد اتخذت قرارا بعدم استهداف إسرائيل في هذه المرحلة حتى تشتد المعركة، أو ربما تنتقل إلى خطر وجودي بالنسبة للنظام الإيراني الحالي.
1: طيب دكتور مهند، ما الذي تريده الولايات المتحدة من وراء مسألة السيطرة على مضيق هرمز؟ يعني الحصار بحسب ما فهمنا من خطاب الرئيس الأمريكي قبل قليل بأنه يتجه باتجاه سيطرة أمريكية كاملة على هذا الحصار، على هذا المضيق عفوا، وبالتالي المسألة مرتبطة بخنق إيران مثلا اقتصاديا بعملية تدريجية، أم مرتبطة بأهداف استراتيجية لدى الولايات المتحدة بالسيطرة على هذا المضيق الذي أعلن ترامب بوضوح بأن الولايات المتحدة إذا ما سيطرت عليه أو عندما تسيطر عليه ستفرض رسوما على السفن التي ستعبر من خلاله؟
0: طيب، ترامب خطابه صراحة يعني لا يمكن التركيز فيما يقوله ترامب في كل كلمة، لأن ترامب عندما يقول أنه سوف يفرض رسوم هنا وهناك، ويحاول أن يبرر يعني داخليا لناخبيه أنه لا يصرف أموال الولايات المتحدة الأمريكية في حروب عبثية، وأنه كل عمل وكل صاروخ تطلقها الولايات المتحدة الأمريكية لحماية المضيق سوف يستعيده، إما من خلال فرض رسوم أو بطرق أخرى. لكن الولايات المتحدة الأمريكية كمؤسسة عسكرية بالتأكيد لديها استراتيجية واضحة: إضعاف الطرف الإيراني، الضغط عليه، خنق إيران اقتصاديا وهو مستمر. إيران لم تتنفس الصعداء، يعني هي فقط باعت نفطها، لم تستلم أموال من الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا بناها التحتية تعرضت لضربات كبيرة جدا، وإيران دعونا لا ننسى أن إيران يعني ما زالت تحت الحصار منذ أكثر من 30 عام، فإيران اقتصادها يعني بوضع غير جيد. فالولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا ما الذي يحدث، تعلم أن إيران تحت الضغط، لكن بالمقابل إيران ليست يعني دولة عادية، إيران يعني متعلمة أو تعودت على هذا النوع من الضغط، بالإضافة لأن إيران تمر بالنظام الإيراني يمر بمرحلة وبأزمة وجودية، أزمة يعني النظام الحالي في إيران بالمناسبة طلبه الأساسي من الولايات المتحدة الأمريكية والطرف الغربي أن تكون هنالك ضمانات أنه في حال وجود اتفاق هذا النظام سوف يبقى. النظام الإيراني الآن يده على الزناد، لأنه يعلم أن ما يحدث هذه المناورات، هذه المفاوضات هي شكلية، وأن النظام الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قد قرر التخلص من هذا النظام. هذا الخوف يعني جاء على لسان أكثر من مسؤول إيراني، وهو العقيدة الإيرانية في التفكير تجاه الغرب. فهذه التفاصيل يعني عندما يعني نرجع إلى الوراء وننظر إلى الصورة الأكبر نجد أن الاستراتيجية الأمريكية هي يعني تهدف إلى إضعاف الطرف الإيراني، بينما الطرف الإيراني يحاول الإبقاء على النظام ويبقى قويا بما فيه الكفاية. هو يستهدف دول الخليج للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذه الاستراتيجية أصبحت تضعف يوم بعد يوم. وورقة هرمز، إذا صح التعبير نسميها ورقة، أيضا أصبحت أضعف. الولايات المتحدة الأمريكية عندما فتحت مضيق هرمز للإيرانيين اكتشفت وعرفت كثير من أسرار يعني الاقتصاد الإيراني، على ماذا يعتمد، ما هو نوع أو الأطراف التي تشتري النفط من إيران، ما هي الطرق التي يستخدمها، ما هي الطرق الإيرانية واستراتيجية إيران في تهديد المضيق. فهذه كلها معلومات تجمعها الولايات المتحدة الأمريكية وتتحرك عليها عسكريا، وهذا ما يعطي الولايات المتحدة الأمريكية القدرة على الضغط على إيران. في جانب وربما أقف هنا، في جانب نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة وغير مستعجلة والوقت في صالحها، بالرغم من أن الإعلام الإيراني يحاول أن يصور غير ذلك، لكن الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى تمتلك جميع الأدوات.
1: دكتور مهند،
0: في الجانب الآخر إيران لا تمتلك يعني كثير من الأوراق.
1: بسؤال أخير دكتور مهند، ما السيناريوهات التي علينا أن نتوقعها في قادم الأيام فيما يتعلق ليس فقط مضيق هرمز وإنما الحرب ككل، وإذا ما كان أصلا العنوان الرئيسي حاليا لهذه الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هو مضيق هرمز، لأن الأهداف التي بدأت بها الحرب كانت مختلفة تماما؟
0: طيب، طبعا ليس لدي كما يقال يعني عصا سحرية لأعرف ما الذي سوف يحدث في المستقبل، ولكن هرمز ليس

0: هو المشكلة. يعني هرمز بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لا يمثل معضلة، هو منطقة احتكاك بين الطرفين حاليا، لكنه ليس المشكلة الرئيسية. لهذا الرئيس ترامب كلما تحدث يقول أن مضيق هرمز سوف يبقى مفتوحا وهو ممر دولي، وهذا ما يعني أعتقد هذا متفق جميع دول العالم على ذلك، وهذا ما صوتت عليه أكثر من 133 دولة في الأمم المتحدة. إذا هذا الملف هو ليس العقدة في المنشار، هو منطقة احتكاك بين الطرفين. قادم الأيام أن على إيران، على الأقل هذا ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية، على إيران أن تقدم تنازلات في ملفها النووي. يجب أن تجلس وتناقش. مذكرة التفاهم كانت جسر إلى النقاش بين الطرفين في الملف النووي، لكن إيران وضعت شروط وتفاصيل وتقول أنه لن نذهب إلى نقاش الملف النووي ما لم نستلم الأموال ونحقق السيادة على هرمز. لا يمكن لأي دولة في العالم أن تعطي إيران أو تمنح إيران السيادة على أي مضيق بحري دولي. فنحن أمام سيناريوهات متعددة، لكن على الأغلب سوف تستمر الضربات العسكرية الأمريكية. أوراق إيران التي يمكن أن ترد بها أصبحت محدودة أكثر من أي وقت مضى، طبعا بعد يعني سقوط النظام السوري وضعف وتدمير إلى حد كبير القيادة والسيطرة في حزب الله. العراق كما ترى والميليشيات العراقية أصبحت في وضع أيضا أضعف بكثير، ورئيس الوزراء العراقي حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لتأكيد ولطمأنة الجانب الأمريكي أن الميليشيات العراقية سوف يتم حلها وسوف يتم تحييدها.
1: نعم دكتور،
0: إذن إيران ليست إيران كالسابق، والسيناريوهات ليست في صالح.
1: نعم، وهذا بالمناسبة ما يشير إليه ترامب عندما قال إن إيران فرضت إرادتها على الآخرين 47 عاما لكنها لا تستطيع فعل ذلك معنا. أشكرك جزيلا دكتور مهند سلوم من دورهام في بريطانيا، أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة للدراسات العليا.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يستبق الاحتلال الإسرائيلي مباحثات روما بتصعيد ميداني يواصل من خلاله انتهاك الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن مع لبنان برعاية أمريكية. فما المتوقع والمأمول من مباحثات روما بين لبنان وإسرائيل، وما مصير المناطق التجريبية التي أعلن عنها سابقا؟
1: في توقيت يسبق الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة في روما، يصعد الاحتلال الإسرائيلي من عملياته الميدانية في جنوب لبنان في خطوة تبدو مرتبطة بمحاولة تحسين موقعه التفاوضي وفرض وقائع جديدة على الأرض. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عبر الغارة الجوية والاستهدافات المتكررة، إلى جانب استمرار الوجود العسكري في عدد من النقاط الحدودية، ما يفاقم حالة التوتر ويضعف فرص تثبيت الاستقرار. ومن المنتظر أن تبحث اجتماعات روما جملة من الملفات الأمنية العالقة، وفي مقدمتها استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وآليات تثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة الخروقات المتبادلة، إضافة إلى ملف الأسرى وترسيم الإجراءات الأمنية على طول الخط الأزرق بما يحد من احتمالات التصعيد في المرحلة المقبلة. أما ملف المناطق التجريبية فلا يزال يراوح مكانه وسط تباين في مقاربة الطرفين لطبيعة هذه المناطق وآلية إدارتها. وبينما تطرح كإجراء مؤقت لاختبار ترتيبات أمنية جديدة، لا تزال العقبات السياسية والميدانية تحول دون الانتقال إلى خطوة تنفيذية واضحة، خصوصا في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية. وفي هذا السياق يبرز دور الولايات المتحدة بوصفها الوسيط الرئيسي بين الجانبين، حيث تواجه واشنطن اختبارا يتعلق بقدرتها على ممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها. وفي مقدمتها الانسحاب الكامل من جنوب لبنان والالتزام بوقف الانتهاكات، غير أن نشاح هذا الدور سيبقى مرهونا بمدى استعداد الولايات المتحدة لترجمة جهودها الدبلوماسية إلى خطوات عملية تضمن تنفيذ التفاهمات وليس الاكتفاء بإدارة الأزمة ومنع انفجارها.
0: ينضم إلينا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية الدكتور عماد سلامة. أهلا بك دكتور عماد معنا وأسعد الله مساءك. يعني ما بين روما و

0: وواشنطن، ما الذي سيختلف هذه المرة؟ ما الذي ستقدمه الحكومة اللبنانية على طاولة النقاش في مفاوضاتها مع إسرائيل غدا؟
1: نعم، يعني هي الجولة السادسة من هذه المفاوضات، وهي تقترب إلى الحسم ومعرفة الحقيقة كما يقال، لأن لبنان ذهب إلى كل ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية بإبداء حسن النوايا وب يعني التقارب، يعني إبداء التقارب مع الوجهة الأمريكية بموضوع المناطق التجريبية، وحتى الدفع ب أمور كانت من الصعب على الجانب اللبناني في الأمس أن يكون فيها، خاصة أنه أبدأ استعداده أن يدخل في عملية تفاوضية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، الدخول إلى مفاوضات سلام مع الجانب الإسرائيلي، كل ذلك يعني كانت من الأمور التي كانت من الصعب على الجانب اللبناني أن يقوم بها. ولكن حتى هذه اللحظة ما زالت إسرائيل تصعد، ما زالت إسرائيل تضرب، ما زالت إسرائيل تجرف المناطق والقرى الجنوبية، ولا تبدي أي يعني حسن نية تجاه بناء ثقة بينها وبين الجانب اللبناني، على الأقل في المواضيع المناطق التجريبية أو
0: نعم
1: يعني
0: دكتور
1: هذه
0: عماد، وطالما أن إسرائيل
1: المناطق
0: دكتور
1: التي
0: عماد
1: اليوم نحن موجودين،
0: طالما أن إسرائيل ما زالت تواصل
1: دون
0: اعتداءاتها في
1: توافق
0: جنوب
1: عليها.
0: لبنان
1: نعم،
0: وتواصل تصعيدها أيضا على الأراضي اللبنانية، كيف قلت في البداية إننا نقترب من مرحلة الحسم؟
1: نعم، يعني ما أعنيه هنا هو هل ستكون هذه العملية الدبلوماسية عملية إيجابية يعني ينتج عنها أمور لصالح لبنان أو حتى يعني لصالح الاستقرار في المنطقة، أم أنها عملية يعني إضاعة للوقت وبالتالي تنهار العملية الدبلوماسية ويخرج المعارضون لها وخاصة حزب الله في لبنان ليقولوا أن هم كانوا على حق بأن كل عملية تفاوض مع إسرائيل هي عملية عبثية لا يمكن الوثوق بإسرائيل، وإسرائيل لن تتراجع عن المناطق التي احتلتها، فبالتالي الخيار الوحيد هو خيار المواجهة العسكرية، وهذا ما تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. لذلك هي
0: نعم،
1: يعني
0: وهو ما
1: نحن
0: لا
1: نقترب
0: تريده
1: من الحسم،
0: بالمناسبة
1: إما
0: الحكومة
1: ندخل في
0: اللبنانية
1: المفاوضات وطريق
0: التي
1: السلام.
0: ذهب الرئيس جوزيف عون باتجاه الوفد المفاوض ووجهه بضرورة الطلب من إسرائيل الانسحاب هذه المرة، وهذا يعني طلب يعني لبناني موجود ولكنه يطرح الآن ويوضع على طاولة النقاش أمام الحكومة الإسرائيلية. ماذا لو لم تستجب تل أبيب لهذا المطلب القادم من بيروت، قادم من الرئيس اللبناني تحديدا؟
1: نعم، هذا يعني انتكاسة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هما من يعني حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع، وهم من أكثر القيادات اللبنانية التي أبدت استعداد للذهاب إلى المفاوضات رغم المعارضة الشيعية ورغم المعارضة حزب الله والتهديدات اليومية التي يتلقوها، وهم كانوا قد وعدوا اللبنانيون بأن هذه الطريق طريق المفاوضات هي الطريق المثلى، وأما الطريق الذي ينتهجها حزب الله فهي طريق الدمار وانهيار الدولة. فلذلك يعني الجانب الأمريكي اليوم مطالب بأكثر يعني إلى أكثر الحدود أن يتعامل مع هذا الموضوع بكل جدية، وأن يدعم الموقف الدولة اللبنانية، وأن يضع ضغوط أكثر على الجانب الإسرائيلي للانسحاب ولإبداء حسن النوايا هنا، وذلك سيعطي دفع كبير للدولة اللبنانية بأن طريق المفاوضات والدبلوماسية هي الطريق الفضلة وهي الطريق التي يمكن للبنان أن يعتمدها كأساس لتحرير الأرض وعودة المعتقلين وعودة النازحين إلى أراضيهم وضياعهم وإعادة الإعمار.
0: نعم دكتور،
1: وإلا فنحن أمام يعني انهيار للدولة اللبنانية وصعود لحزب الله بأنه هو كان على حق في كل هذه المرحلة. وهذا
0: ولكن إسرائيل بتصعيدها ربما الموضوع. تساعد بهذا الاتجاه وبهذه الاستراتيجية. دكتور عماد، الرئيس جوزيف عون طبعا كما أسلفنا قبل قليل ويطالب ببدء

0: عملية الانسحاب الإسرائيلي من مناطق جنوب لبنان، لكن إسرائيل تربط هذا الانسحاب بضمانات، يعني تسميها بالضمانات الأمنية. هذه الفجوة برأيك قابلة للجسر أم أن هنالك صعوبة، خاصة أنه مسألة انتشار الجيش اللبناني هذا مطلب إسرائيلي، معالجة الملف الأمني هذا مطلب إسرائيلي، والحكومة اللبنانية لم تفعل شيئا في هذه المطالب التي وقع عليها؟
1: يعني كل ما تقدمت العملية الدبلوماسية وكل ما كان هناك دعم للجيش اللبناني وللسلطة وللدولة اللبنانية وكل ما كان هناك تقدم في المفاوضات لاستقرار هذه المنطقة، كل ما كان هناك تراجع لطروحات حزب الله وكان هناك يعني تأييد أكبر وأشمل عربي ولبناني ودولي لموقف الدولة اللبنانية، كل ما عدا ذلك يعني سقوط الدولة، صعود حزب الله وانهيار المفاوضات. ويمكن أن إسرائيل هذا ما تريده، تريد معركة مفتوحة، تريد قدم المزيد من الأراضي، تريد المزيد من الهجمات، تريد يعني تفويت الفرصة على أي حل سلمي، تعتقد أن بذلك يمكن لها أن تنهي على حزب الله مهمة تعتقد أن الجيش اللبناني غير قادر على القيام بها. ولكن يعني هذه كلها من يعني الطروحات التي تقوم بها أو يعتقد اليمين المتطرف الإسرائيلي أنه يستطيع أن يقوم بها، ولكن يعني كل التجارب التاريخية في الهجوم والاحتلال الإسرائيلي على المقاومة أو الفلسطينية في السابق أو اللبنانية فيما بعد أدت إلى فشل هذه الطروحات وهذه الأحلام.
0: طيب دكتور
1: وتهدمت أو تحطمت الأحلام الإسرائيلية في هذه المواجهة.
0: هو في مقابل كل هذا ما زال الرئيس اللبناني جوزيف عون يعول على ضغط أمريكي على إسرائيل، لكن هل ما زالت يعني الولايات المتحدة تملك الإرادة وليس القوة للضغط فعلا على إسرائيل من أجل تنفيذ بنود هذا الاتفاق وتبدأ بعملية الانسحاب من جنوب لبنان؟
1: بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لديها أوراق كثيرة وقوية ممكن أن تستعملها على
0: ولكن
1: إسرائيل.
0: أنا أسأل دكتور عماد ليس عن
1: بنفس
0: الأوراق،
1: الوقت يجب أن
0: الإرادة.
1: يكون ذلك نعم يعني الإرادة موجودة، ولكن يعني نريد هذه الإرادة أن تترجم عمليا على الأرض بحيث أن يكون هناك تحالف كبير ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الدولة اللبنانية، وخاصة يعني أن يكون دعم عربي ودولي كبير بحيث أن تعطي ذلك ضمانات كبيرة للدولة وللشعب اللبناني وخاصة للطائفة الشيعية بأن تخليها عن توجهات حزب الله لن يضعها في فم الكماشة الإسرائيلية، بل سيكون هناك حضن عربي ودولي لها بحيث أنها تستطيع أن ترجع إلى أرضها وأن تحرر هذه المناطق التي احتلتها إسرائيل.
0: طيب دكتور عماد.
1: وتعيد أعمارها.
0: عماد لو سمحت باختصار، ما بين المناطق التجريبية،
1: حالة حرب،
0: مسألة المطالبة بالانسحاب، حديث إسرائيل الدائم عن مسألة نزع سلاح حزب الله، يعني أين أصبحت العقدة فيما يتعلق بالملف اللبناني الإسرائيلي بالضبط باختصار لو سمحت؟
1: العقدة الأساسية هي حقيقة سلاح حزب الله من ناحية، لأن هذا سلاح كيفية تجريد حزب الله من سلاحه هي أصعب الأمور التي لا يمكن للبنان من خلال الجيش أن يقوم بها بشكل يعني واضح من دون أن يؤدي ذلك إلى مواجهات، وهذا ما يخشاه الجيش اللبناني، هذا من ناحية. أما العقدة الثانية الأساسية هي الضمانات التي قد تعطى للبنان بأنه سيكون هناك انسحاب إسرائيلي في حال أن الجيش اللبناني أبدى عن قدرته بعدم عودة حزب الله إلى المناطق التجريبية واستطاع بسط سلطة الدولة، فهل ستستطيع بذلك أو من خلال ذلك أن تنسحب إسرائيل؟ فليس هناك ضمانات حقيقية وليست هناك ضغوط أمريكية واضحة في هذا الموضوع. فإذا حلينا هاتين العقدتين، تسليم السلاح من ناحية وضمانات انسحاب إسرائيل من ناحية ثانية، تخرج الدولة اللبنانية رابحة في هذا الموضوع.

0: تقول أنها طريق الدبلوماسية التي سلكتها هي الطريق الحقيقي في تحرير الأرض وإعادة النازحين إلى أراضيهم وإعادة الإعمار وكل ما إلى هنالك من استقرار لهذه المنطقة. فهذين العقدتين هما الأساسيتين في كيفية التعامل معهما في المرحلة المقبلة.
1: حين سنشاهد كيف بالطبع ستتعامل الحكومة اللبنانية تحديدا والأمريكية التي ترعى هذه المفاوضات مع كل هذه التطورات. أشكرك جزيلا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية الدكتور عماد سلامة. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، في أمان الله.

Yeah.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفاً فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعاً تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كانت.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع 5 الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير

0: صحيح، منفجرة تسقط في مناطقنا في جميع المحافظات. تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
1: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
2: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
1: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
3: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جداً بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال. تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
4: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك. يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام الكارت ما وصلنا للمرحلة هذه.
1: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
5: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
6: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز 2-3 أسابيع نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
6: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب

0: باعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات، كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
1: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نحن نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: حرام عليك والله، يا كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم ك

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
2: دونالد ترامب يعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران ويعلن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز. وطهران تحذر من أن تدخلا أمريكيا في المضيق يهدد إمدادات الطاقة العالمية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن التصدي لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون في اتجاه السعودية، وذلك بعد ساعات من هجوم للحكومة اليمنية على مطار صنعاء. هجمات روسية أوكرانية متبادلة، وقمة القادة لتحالف الراغبين تجدد الالتزام بدعم أوكرانيا.

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يواصل الجيش الأمريكي شن ضربات قوية على إيران، وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستدمر موقع بيكاكس ماونتن النووي في إيران، مطالبا الإيرانيين بأن يكونوا مستعدين. ويقع موقع بيكاكس ماونتن قرب منشأة ناتانز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم. أفادت مصادر أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل إخطارا رسميا إلى الكونغرس يفيد باستئناف الأعمال القتالية ضد إيران. وأكدت المصادر أن ترامب قال في الرسالة التي حملت تاريخ 10 يوليو الجاري أنه أصدر توجيهات باستئناف العملية العسكرية ضد إيران تماشيا مع مسؤوليته في حماية الأمريكيين والأمن القومي للولايات المتحدة ومصالحها. أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع أمريكية في دولة الكويت ردا على الهجمات الأمريكية والتي استهدفت البلاد. ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر من الجيش الإيراني قوله إنه تم استهداف منشآت وعتادا عسكريا أمريكيا في الكويت بطائرات مسيرة، كما تم استهداف سفينة أمريكية قرب مضيق هرمز بصواريخ كروز.

0: أشعل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع العابرة لمضيق هرمز أشعل فتيل مواجهة جديدة في الخليج، حيث أكدت طهران أن المحاولات الأمريكية للتدخل في مضيق هرمز تعرض أمن المنطقة والتجارة البحرية الدولية، إضافة إلى إمدادات الطاقة العالمية للخطر، وتوعد بالتدخل العسكري المباشر ضد أي سفينة تعبر المضيق دون موافقتها.
1: مواجهة من نوع آخر في مضيق هرمز، ممر الطاقة الأهم في العالم يتحول إلى ساحة لفرض السيادة وجباية الأموال. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن بلاده ستكون الحارس والمؤمن لحركة الملاحة في المضيق، وستجني مقابل ذلك رسوما بنسبة 20% على جميع البضائع التي تعبره، ومؤكدا إعادة فرض الحصار البحري الكامل على الموانئ الإيرانية. الرد الإيراني جاء سريعا. الحرس الثوري الإيراني أكد أن طهران لن تسمح مطلقا للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق، وحذر من أن تدخل الولايات المتحدة في المضيق يعرض أمن المنطقة والتجارة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر. طهران توعدت بالتدخل العسكري المباشر بحق أي سفن تعبر دون موافقتها، معتبرة أن أي دعم لوجستي تقدمه دول المنطقة لواشنطن هو بمثابة إعلان حرب. بين منطق القوة الأمريكي والوعيد الإيراني، دخلت المنظمة البحرية الدولية على خط الأزمة، وأعلنت معارضتها بشكل قاطع فرض أي رسوم على المضايق الدولية، ناسفة الطرح الأمريكي ومؤكدة انعدام أي أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور السفن. بين سندان الرسوم الأمريكية ومطرقة التهديد الإيراني، تقف أسواق النفط والتجارة العالمية مترقبة لعاقبة التصعيد في هذا الممر الحيوي. حسان المهدي، تيرتي عربي.
0: رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز. وأكد عراقجي أن إيران كانت وستبقى حارسة المضيق، وقال عراقجي بنبرة ساخرة إن الرئيس الأمريكي محق تماما، وإنه يجب تعويض كل من يضمن المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وإنه من الواضح أن نسبة 20% مبالغ فيها، مشيرا إلى أن إيران ستكون منصفة. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء التصعيد في منطقة الخليج، وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش، قال إن الأمين العام دعا جميع الأطراف إلى وقف الهجمات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدا ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز.
1: الأمين العام أعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير للمواجهة العسكرية المتجددة في منطقة الخليج، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز، والهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، وكذلك الهجمات الإيرانية على أهداف في دول مجاورة. وقال إن جميع هذه الهجمات يجب أن تتوقف، ويدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات تصعيدية إضافية، ويؤكد مجددا على ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز.
0: واصلت أسعار العقود الأجلة مكاسبها القوية في تداولات مطلع الأسبوع، مع تزايد المخاوف من انعكاسات تجدد المواجهات العسكرية الأمريكية الإيرانية على أسواق الطاقة العالمية وإمدادات النفط والغاز. يأتي ذلك في وقت تتسابق فيه الاقتصادات الكبرى لتعزيز أمن الإمدادات واحتواء أي اضطرابات محتملة قبل موسم الشتاء.
2: ضغوط جديدة على أسواق الطاقة العالمية يضيفها تجدد التوترات في الشرق الأوسط دفعت كبريات الاقتصادات العالمية إلى تعزيز إجراءات احترازية لتأمين إمدادات النفط والغاز، وسط مخاوف متزايدة من تجدد اضطرابات الإمدادات. ففي الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بنحو 11 مليون برميل يومياً، طلبت السلطات من المصافي الكبرى الحفاظ على مستويات تشغيلية مرتفعة رغم ارتفاع المخزونات كالبنزين والديزل وتباطؤ الطلب المحلي، في خطوة تستهدف ضمان استقرار الإمدادات إذا تعرضت شحنات النفط لأي انقطاعات. كما أبقى ثاني أكبر اقتصاد في العالم حصص تصدير المنتجات النفطية دون تغيير، ما يعكس أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي. وفي أوروبا تتجه الأنظار إلى سوق الغاز.

0: الغاز الطبيعي المسال، حيث حذر الرئيس التنفيذي لشركتين الإيطالية من احتمال تفاقم أزمة الطاقة على المدى القصير في ظل تراجع المخزونات واحتدام المنافسة على الإمدادات، إذ تحتاج الدول الأوروبية إلى استيراد نحو 35 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال لرفع مستويات التخزين إلى نحو 80% قبل حلول فصل الشتاء، مع اعتماد متزايد على الإمدادات الأمريكية، بينما بلغت مخزونات الغاز في إيطاليا نحو 70% من طاقتها الاستيعابية. وفيما يتعلق بالأسعار، حذر رئيس إين التنفيذي من إمكانية خروج البرميل عن نطاقه الذي يراوح بين 80 دولار و 100 دولار بحلول الربع الأول من العام المقبل في حال استمرار المواجهات العسكرية في هرمز، ما سيغذي صعود التضخم ويخفض الطلب على الطاقة. ويرى خبراء الطاقة أن تجدد التوترات في المنطقة واحتمال تأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي قرابة 20% من الاستهلاك العالمي للنفط ومثلها من إمدادات الغاز، يفاقم مخاطر اضطرابات الإمدادات ويزيد تكاليف النقل والتأمين والتمويل، ما يدفع الاقتصادات الكبرى إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز المخزونات الاستراتيجية للحد من تداعيات أي اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية.
1: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية التصدي لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف التركي باسم قوات التحالف تركي المالكي، قال إن الصواريخ أطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ولم يورد التحالف مزيدا من التفاصيل بشأن عدد الصواريخ أو نتائج عملية الاعتراض. أعلن الحوثيون استهداف مطار أبها في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وذلك ردا على ضربات استهدفت مطار صنعاء. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع، قال إن العملية نفذت بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وحذر شركات الطيران من التحليق في الأجواء السعودية قبل رفع الحصار عن مطار صنعاء، محملا الرياض مسؤولية الضربات والتي استهدفت المطار وفق تعبيره. هذا وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد أعلنت استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، واتهمت وزارة الدفاع جماعة الحوثيين بمنع الطائرات الوطنية من استخدام المطار، كما اتهمت إيران بانتهاك الأراضي اليمنية وأكدت أنها ستتصدى لما سمتها الطائرات المعادية المنتهكة للأجواء اليمنية بجميع الوسائل المتاحة. بدوره قال وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي إن الحكومة اليمنية نفد صبرها تجاه الانتهاكات المستمرة للسيادة الوطنية، وأكد أن القوات المسلحة ستتصدى بكل الوسائل المتاحة للطائرات الإيرانية المعادية التي تنتهك الأجواء اليمنية.
2: بيان القوات المسلحة اليمنية لمنتسبيها بشكل خاص وللشعب اليمني بشكل عام، لقد حاولت الحكومة الشرعية اليمنية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الإنقلاب الحوثي في صنعاء بالعودة إلى جادة الصواب وعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني. وهذا الاختراق ليس الأول، إنما اختلف عن سابقيه بالتحدي للشرعية الدولية. فنحن في هذه اللحظة نقول نفد الصبر، وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاسي والداني وتعلم به الأجيال اليمنية القادمة، ويعرف الجميع أن لليمن شعبا وقيادة يدافع عنه برا وبحرا وجوا مهما كانت العواقب، ونحمل النظام الإيراني كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية. والله أكبر، والخزي والعار لمشروع الإمامة وداعميه.
1: أفاد مراسل تلتي عربي بأن الجيش الإسرائيلي يواصل نسف المنازل وإحراقها في الأحياء الجنوبية لبلدة حداثة بقضاء بنت جبيل. وأفادت وسائل إعلام بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تواصل التحليق في أجواء جنوب لبنان ومناطق

0: بالضاحية الجنوبية لبيروت. يأتي ذلك على الرغم من سريان وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، في وقت تعد فيه الحكومة اللبنانية هذه العمليات خرقا للاتفاق وانتهاكا للسيادة البلاد. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة الإيطالية روما برئاسة سفيري البلدين لدى الولايات المتحدة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية تعمل إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني على تهيئة الظروف لإطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وأضافت أن السفير الإسرائيلي في واشنطن أكد أن تنفيذ هذه الخطوة مشروط بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عن المنطقتين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب منهما مع استمرار وجود حزب الله فيهما. وقع 86 نائبا لبنانيا عريضة إلى مجلس الأمن الدولي يطالبون فيها بالتمديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، حيث من المقرر أن تنتهي المهام الحالية لقوات اليونيفيل أواخر العام الحالي، وهو ما فتح باب التساؤلات حول الجهة التي ستملأ فراغ اليونيفيل.
1: مع بدء العد التنازلي لانتهاء مهام قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أواخر العام الحالي، تطرح تساؤلات عن الفراغ الذي قد يتركه رحيل القوات الأممية. استدراكاً لهذا الفراغ، وقع أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان اللبناني عريضة للمطالبة ببقاء اليونيفيل مع إمكانية تعديل المهام المنوطة بها.
2: من هنا من داخل مجلس النواب اللبناني نقول لأعضاء مجلس الأمن الدولي، لا تتركوا فراغاً دولياً في أرض لا يزال الخطر قائماً فيها، لا تسحبوا الشاهد الدولي فيما الاعتداءات والانتهاكات مستمرة.
1: أبرز الممتنعين عن توقيع العريضة النيابية كتلتا القوات اللبنانية وحزب الله، إذ ترى كل كتلة من مقاربتها الخاصة أن قوات اليونيفيل إما أنها لم تقم بالدور المأمول منها أو أنها تجاوزت الدور المكلفة به، في وقت تلمح فيه مصادر سياسية إلى أن الإدارة الأمريكية تفضل أن ترسم بنفسها حدود اليوم التالي ما بعد مغادرة اليونيفيل.
3: الجهود تنصب اليوم على قوات أممية تكون مطعمة بأوروبيين وبقوات فرنسية بشكل أساسي. الأمريكيين لا يريدون ذلك، ولكن لبنان سيضغط بهذا الأمر، قوات دولية أوروبية بالتحديد وربما تركيا، وهناك أيضا مساعي لكي تكون هناك قوات عربية.
1: وقبيل انتهاء مهلة قوات اليونيفيل، برزت طروحات أوروبية تتمثل بتشكل قوات دولية مكان القوة الأممية مقابل تشديد أمريكي على تفعيل لجنة التنسيق الأمنية المنبثقة عن اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. أيا كانت البدائل عن اليونيفيل، يؤكد متابعون أن تنفيذ اتفاق الإطار وخاصة بند الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من جنوب لبنان يبقى هو البند المفصلية في إنجاح أي طرح سواء كان أوروبيا أم أمريكيا. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: استشهد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شمال قطاع غزة ووسطه وفق مصادر طبية فلسطينية. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال نقطة للشرطة غرب منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة. وفي سياق متصل، استشهد شاب إثر قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني بغارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أعلنت أن الاتحاد ساعد في جمع مليار دولار كمساعدات لقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع 65

0: الحرارة المرتفعة واقعاً أكثر قسوة على آلاف النازحين في قطاع غزة، حيث تتحول الخيام إلى أماكن تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. في مخيم المصريين وسط القطاع يحاول الأهالي التخفيف من حرارة الخيام برش المياه على أغطيتها، بينما تستخدم الأمهات الماء والمراوح اليدوية لتبريد أطفالهن في ظل غياب الكهرباء ووسائل التهوية. ويقول نازحون إن الخيام المصنوعة من الأغطية البلاستيكية تحتفظ بالحرارة لساعات طويلة، ما يدفع كثيرين إلى قضاء معظم أوقاتهم خارجها هربا من الأجواء الخانقة.
1: نار يا عم، نار، خش في الخيم أنت نار. نار الخيم العادي، هذه خيم الشرايط وحاطط عليها شقفة نايلون، يحطون عليها نايلون. والنايلون بيعطي حرارة. شوادر. لا أنا ساكن في فيلا بطون، ولا عندي هواية، ولا عندي ثلاجة، ولا عندي غسالة، ولا عندي ولا حاجة من زلمة الحياة ولا شيء موجود منه.
0: ولا تقتصر معاناة النازحين على الحرارة المرتفعة، إذ يشكو السكان أيضا من نقص المياه وتراكم النفايات وانتشار الحشرات والقوارض، وسط ظروف معيشية تزداد صعوبة داخل المخيم.
2: احنا عن جد بنعاني معاناة مش طبيعي، لا خيام زي الناس، ولا في مي زي الناس، ولا في تكية زي الخلق. معيك الضفادع، فيران، عرس بيطلعونا، صار افاعي، انا شفت افعى في الخيمة عندي وشردت، مش محطوطين، بين عنك زبل مرمي في حوالين الخيام. عيشة لن تطاق في هذا المخيم.
0: ووسط هذه الاوضاع الصعبة، يعاني الكثير من الأطفال أمراضاً جلدية في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من أن الاكتظاظ داخل مخيمات النزوح إلى جانب محدودية الوصول إلى المياه النظيفة وتدهور خدمات الصرف الصحي يزيد من مخاطر الجفاف وانتشار الأمراض خلال أشهر الصيف.
3: استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بيرنبالا شمال شرقي القدس المحتلة وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. وتشهد المناطق المحاذية لجدار الفصل في الضفة الغربية والقدس اعتداءات متكررة، إذ تطلق قوات الاحتلال النار على الفلسطينيين بذريعة محاولات اجتياز الجدار أو الاقتراب منه. أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عائلة فلسطينية على هدم منزلها في بلدة أم طوبة جنوب شرقي القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الاحتلال والهادفة إلى تهجير المقدسيين قسرا والتضييق عليهم. وأضافت أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام سياسة الهدم الذاتي أداة لفرض العقوبات في ظل تكاليف الهدم الباهظة والغرامات المالية التي تفرضها بلدية الاحتلال. لم يتبقى أمام طلبة مدرسة الرفاعية الأساسية في يطا جنوب الخليل سوى أسبوعين قبل الموعد الذي حدده الاحتلال الإسرائيلي لهدم مدرستهم في خطوة تضاف إلى سلسلة استهداف المدارس الفلسطينية في مناطق يسعى الاحتلال إلى السيطرة عليها وتهجير سكانها في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.
4: انتهى العام الدراسي، لكن في مدرسة الرفاعية الأساسية المختلطة المعروفة باسم التحدي واحد في خلة المية شرق يطا بدأ العد التنازلي بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بمنح مهلة 14 يوما لهدم المدرسة، ما يهدد بحرمان نحو 200 طالب وطالبة من رياض الأطفال حتى الصف السابع من المؤسسة التعليمية الوحيدة في المنطقة، في الوقت الذي تحولت فيه المدرسة إلى مخيم صيفي عنوانه الصمود.
5: مدرسة بسيطة بس يعني لها مشاعر في قلبنا، يعني لها من 2016 تربينا وكبرنا فيها تعلمنا فيها.
4: أنشئت المدرسة عام 2016 وتلقت إخطار الهدم عام 2023، وبالرغم من استئناف الحكم أمام المحاكم الإسرائيلية رفض الطعن وبقي القرار نافذا.
6: قرار مجحف في حق أطفالنا في هذه المنطقة، نظرا أن هذه المدرسة تحتضن هذه الأطفال وهي المتنفس الوحيد هذه المنطقة، وخاصة أن المنطقة من ضمن المناطق المخطرة والصعبة على الطلاب أن ينتقلوا لمدارس أخرى.
4: المدرسة تخدم تجمعا يضم نحو 1000 شخص من سكان خلة المية في منطقة تتواصل فيها سياسة هدم المنازل والإخطارات المسبقة.

0: هدم أكثر من 10 منازل خلال شهر واحد، وأيضا تم إحضار أكثر من 50 أمر هدم لأكثر من 50 منشأة في تجمع خلت المي. وبالتالي هو يحاول تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين من خلال موضوع هدم المدارس، هدم المنازل، إغلاق الطرق.
1: أحدث بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن 85 مدرسة في الضفة الغربية بما فيها القدس تواجه أوامر هدم أو وقف بناء، بينها 55 مهددة بالهدم الكامل و30 بالهدم الجزئي حتى نهاية العام الماضي. قرار الاحتلال الإسرائيلي هدم مدرسة فلسطينية لا يحمل مبررات جديدة أو مختلفة، سوى أن المستهدف هو كل شيء فلسطيني في سبيل دفع أصحاب الأرض للرحيل عن أرضهم بحثاً عن تعليم لأبنائهم ومكان أقل خطورة على أطفالهم. سامر رويش، التيرة عربي، الخليل.
2: جدد حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي التزامهما بمواصلة تقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي لأوكرانيا. وشدد الأمين العام للناتو مارك روتا عقب مشاركته في قمة القادة لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا في العاصمة الفرنسية باريس، شدد على أن الدعم القوي لأوكرانيا سيظل من أولويات الحلف. من جهته قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إنهم سيعتمدون استراتيجية تقوم على زيادة الدعم لأوكرانيا وتعزيز الضغوط على روسيا والمضي قدما نحو تحقيق سلام عادل ودائم. ميدانيا، قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما جديدا بصواريخ باليستية على العاصمة كييف. وأشار السلطات العاصمة كييف إلى اندلاع حرائق في منطقتين على الأقل، بعضها نتيجة سقوط حطام الصواريخ، فيما أفادت وسائل إعلام الأوكرانية بسماع عدة انفجارات في أنحاء وسط كييف. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا عززت حضورها على الساحة الدولية باستضافتها لقمة حلف الناتو في أنقرة والتي حققت نجاحا تاريخيا، وقال إن تركيا أصبحت من أقوى دول الحلف بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي.
3: عززت أنقرة حضورها على الساحة الدولية أكثر من أي وقت مضى من خلال استضافتها قمة تاريخية للناتو حققت نجاحا تاريخيا. لقد كانت قمة قادة الناتو اجتماعا تجلى فيه عمق تقاليد دولتنا العريقة بكل عظمتها. تركيا باتت من أقوى دول حلف الناتو بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي. تركيا حرصت خلال قمة أنقرة على إيصال موقفها بشأن الهجمات التي يتعرض لها إخواننا في غزة ولبنان بجانب الحل الدبلوماسي للحرب الروسية الأوكرانية.
2: قال نائب الرئيس التركي جودث يلمز إن السنوات العشر التي عقبت محاولة الانقلاب في 15 تموز شهدت إعادة لهيكلة مؤسسات الدولة ومراجعة أدائها، وأضاف أن المؤسسات التركية استخلصت الدروس من تلك التجربة واكتسبت قدرة أكبر على مواجهة التهديدات الأمنية.
4: شكلت السنوات العشر التي أعقبت 15 تموز بالنسبة إلى تركيا مرحلة شاملة لإعادة الهيكلة والمراجعة، فقد استخلصت جميع مؤسساتنا الدرس من هذه التجربة القاسية التي واجهناها واكتسبت قدرة أقوى على الاستجابة للبيئة الأمنية المتغيرة والتهديدات الجديدة. وأعتقد أن تنفيذ العمليات العابرة للحدود مباشرة بعد محاولة الانقلاب يعد أفضل الأمثلة على ذلك.
2: ومن جهته قال الرئيس مجلس وقف نشر العلم بلال أردوغان إن 15 تموز نقطة تحول تاريخية جسدت أهمية الوحدة والتضامن بين جموع الشعب التركي.
5: إن الملحمة التي سطرت في تلك الليلة ليست إرثا يخص الحاضر فحسب، بل هي بيان أن الاستقلال ينبغي أن يبقى حيا في ذاكرة الأجيال القادمة. فالمجتمعات التي لا تنسى الخيانات التي تعرضت لها في الماضي وتحافظ على ذاكرة النضال التي خاضته والتضحيات التي قدمتها تكون أقدر على بناء مستقبلها على أسس أكثر رسوخاً. كما يعد 15 من يوليو تموز نقطة تحول تاريخية جسدت أهمية الوحدة والتلاحم، إذ استطاع ملايين المواطنين على اختلاف آرائهم وانتماءاتهم الاجتماعية والثقافية أن يتوحدوا عندما تعلق الأمر بالدفاع عن الوطن. وهذه هي إحدى أكبر نقاط قوة تركيا.
2: وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. دونالد ترامب يعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران، ويعلن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وطهران تحذر من أن تدخلا أمريكيا في المضيق يهدد إمدادات الطاقة العالمية. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن التصدي لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية بعد ساعات من هجوم للحكومة اليمنية على مطار صنعاء. هجمات روسية أوكرانية متبادلة، وقمة القادة لتحالف الراغبين تجدد الالتزام بدعم أوكرانيا. في أمان الله.

Thank you.

0: السيناتور الأمريكي لينسي جراهام الذي عرف بعدائه الشديد للمسلمين وقال محرضا إسرائيل على غزة: افعلوا ما يلزم، سووا المكان بالأرض، مات فجأة، الآن لا حصانة، لا نفوذ، لا ألقاب، ولا دولة ولا جيوش يأوي إليها، عند الله فقط العدل والجزاء. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. وفاة السيناتور الأمريكي لينسي جراهام أحد أبرز داعمي إسرائيل. مستوطنون في الضفة الغربية يعتدون على نائب ديمقراطي أمريكي. على الهواء تبع السوريون الجلسة الأولى لمجلس الشعب. رحل السيناتور الأمريكي لينسي جراهام مخلفا حزنا وذهولا في واشنطن وتل أبيب وكييف، مقابل ابتهاج علني في طهران وموسكو وتذكير بين رواد المنصات بمواقفه الداعمة للاحتلال الإسرائيلي ولإبادة قطاع غزة. دعونا في البداية نستعرض مسيرته السياسية من الهجوم الشرس على ترامب إلى أوثق حليف له. نشاهد.
1: انتقد ترامب في الماضي ثم تحالف معه، كان من أبرز مؤيدي إسرائيل في واشنطن وداعماً قوياً لحرب إيران. الولايات المتحدة تطوي صفحة لينسي جراهام السناتور الجمهوري الأمريكي بعد وفاته عن عمر ناهز 71 إثر إصابته بمرض مفاجئ بحسب ما أعلنه مكتبه، لتفقد واشنطن أحد أبرز صقور الحزب الجمهوري وأكثرهم تأثيراً في ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية. جراهام كان عضواً في مجلس النواب خلال تسعينيات القرن الماضي، وشغل عضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولينا منذ انتخابه عام 2002. عرف بمواقفه المتشددة تجاه إيران وسعيه للحد من برامجها النووية والصاروخية، وكان من الداعمين للصراع الأخير الذي اندلع قبل بضعة أشهر.
0: برحيله المفاجئ ينفرط العقد الأخير لما كان يعرف بفرسان الحرب والدمار الثلاثة في واشنطن، وهم جون ماكين وجو ليبرمان وبطلوا فقرتنا لينسي جراهام. هذه صورهم. جراهام غادر الحياة بعد يومين فقط من احتفاله بعيد ميلاده 71 في منزله وعودته من رحلة رسمية إلى كييف، ما فتح الباب أمام تكهنات ونظريات بضلوع إيران أو روسيا في مقتله. لكن الرجل السبعيني كان من الأساس يعاني أمراضا قلبية. دعونا نشاهد معا.
2: Children, thank you for making me part of the clan.
3: When it's over, it is over. It is over. The final thing. Thank you,
4: Trump policies without Donald Trump.
3: Sorry.
5: Need to fix immigration.
6: Into this race to put forward a plan to win a war we cannot afford to lose in 30 minutes.
7: Ask for your support and your vote.
0: أول من احتفى بوفاة جراهام التلفزيون الرسمي الإيراني الذي أعلن نبأ الوفاة بعبارات احتفاء وتهنئة، خاصة بعد دعوات جراهام المتكررة في واشنطن إلى ضرب المنشآت النفطية والنووية في طهران. كذلك رواد منصات التواصل سواء في الولايات المتحدة أو في منطقتنا العربية أعادوا التذكير بمواقفه المثيرة للجدل ودفاعه المستميت عن إسرائيل، وتداول مغردون بكثافة تصريحه الذي شبه فيه حرب غزة بأحداث هيروشيما ونكازاكي في اليابان قبل عقود. لنشاهد.
8: So when we were faced with destruction as a nation after Pearl Harbor, fighting the Germans and the Japanese, we decided to end the war by bombing Hiroshima and Nagasaki with nuclear weapons. That was the right decision. Give Israel the bombs they need to end the war they can't afford to lose and work with them to minimize casualties. Well, can I say this? Why is it okay for America to not to drop two nuclear bombs on Hiroshima and Nagasaki to end their existential threat war? Why was it okay for us to do that? I thought it was okay. To Israel, do whatever you have to do to survive.
0: والآن مشاهدينا الكرام إلى جولة لرصد آراء رواد المنصات بعد وفاة السيناتور الأمريكي لينسي غراهام، ونبدأ مع ريان. شاهدوا معي. إذن ريان يقول: لقد توفي غراهام بسبب مرض مفاجئ. إن كنت أنت من فعل هذا يا بوتين فأمريكا تشكرك. أيضا تعليق آخر: لقد أمضى لينسي غراهام سنواته الأخيرة في الدعوة إلى الحرب والإبادة الجماعية وإسقاط قنبلة نووية على الشعب الفلسطيني.

المأسوف عليه العالم مكان أفضل وأكثر أمانا بدونه. تعليق آخر لمحمد يقول: سبحان الله، متى جراهام الذي تمنى إبادة غزة بالنووي بنفس اليوم الذي توفي فيه الأمير حمد بن خليفة الذي عمرها وسند أهلها، شتان بين من لوث يديه بدم الأبرياء ومن يرحل وتدعو له مآذن غزة. اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين لم ولن تتوقف على ما يبدو. انتهاكات يومية لم يسلم منها لا الحجر ولا البشر ولا الشجر ولا حتى الحيوانات. ففي قرية بتلو غربي رام الله هجم مستوطنون كالوحوش حاملين أسلحة لتخويف الأبرياء. فكيف كان يا ترى رد أحد الفلسطينيين؟ شاهدوا معي. هذه الممارسات المتكررة دفعت بعض الفلسطينيين إلى تحويل منازلهم إلى ما يشبه السجون لحماية أنفسهم من اقتحامات المستوطنين. لنشاهد.

0: وضعنا بوابات، وضعنا شيك، لأنه أكثر من اعتداء حصل علينا في منطقة المسعودية، وعشان برضو نحمي أطفالنا إحنا يعني بالنهاية. من 12 البيت للأسف الشديد من سنتين وطالع تعرضنا لكثير من الاعتداءات من المستوطنين.
1: حتى أغنام المستوطنين تعيث فسادا بأراضي الفلسطينيين في مسافر يطا سعيا لتدميرها، فيما يحرس جيش الاحتلال المستوطنين ويعتقل أصحاب الأرض. لنشاهد معا
2: اللي بيصير معنا. إله يعني الفترة هذه يعني بتسلط علينا بكثير يعني، والمستوطن بيجيب فيش ثواني بيجيب الجيش، والجيش ما بيخليناش نعرف لأي إشي يعني، نهجم على الغنم نطلعهن نحاول ندافع عن نفسنا بيخليناش، والمستوطن بس يشوف الحد بغيص عليه بده يدعو بده يضربه بده يرش عليه غاز.

0: جد جد جدنا يعني أرض من أكثر من 400 سنة إحنا نمتلك هذه الأرض. في خلال 11 شهر بيجي مستوطن اسمه موشي بحط بؤرة استيطانية. إنه 11 شهر معاناة معاناة مع هذا المستوطن. 11 شهر بيستفز العالم بالتركترون، بيستفز العالم بالسيارات، بيستفز العالم بالغنم، وبيقول لك ارحل، بيقول لك ارحل. بس إحنا
1: ولأن الاعتداءات بلغت حداً لا يمكن وصفه، فلسطينيون في قرية بورين بالضفة الغربية يطلقون الطائرات الورقية كتعبير رمزي عن حقوقهم المسلوبة. لنشاهده.

0: الجميع إذن مستهدف من قبل المستوطنين، حتى من يحملون جنسية أكبر دولة حليفة لهم، حيث احتجز مستوطنون نائبا أمريكيا ديمقراطيا. تابعوا معي.
1: We were at a village that Israeli

0: settlers had destroyed. They had destroyed the school. They had destroyed that village, and we were just looking at it. And these hoodlums come in with machine guns, an M4, an American-made machine gun, and they detain us. They block off the road. And then they call the IDF, and the IDF is on their side, not on the side of the Americans. I saw the arrogance in the eyes of those settlers, 21 and 22-year-olds with guns, laughing that they had detained us. The arrogance of those young IDF soldiers that my tax dollars are funding, having no respect for the fact that they were detaining Americans. If you're unwilling to speak up for Palestinian human rights, if you're unwilling to speak up against the genocide in Gaza, the apartheid in the West Bank, then you are morally compromised.
1: بعد سنوات ارتبط فيها مجلس الشعب بمشاهد التصفيق والهتافات والتزكية، انطلقت أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى له أمس في العاصمة السورية دمشق في مشهد مغاير تماما لما عهده السوريون لعقود وسط متابعة واسعة داخل سوريا وخارجها باعتبارها أول جلسة منذ سقوط النظام المخلوع. وفي بداية الجلسة أدى أعضاء المجلس المكون من 210 أعضاء قسما جماعيا لتبدأ مباشرة مهامهم الدستورية. نشاهد أجواء أداء القسم الجماعي.
2: أقسم بالله العظيم،
3: أقسم بالله العظيم،
2: أقسم بالله العظيم،
3: أقسم بالله العظيم،
2: أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص،
3: أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص.
2: شكرا لكم. الآن أدعو السيد أحمد شرف رئيس الجمهورية العربية السورية للحاضرين.
1: الجلسة عقدت بحضور الرئيس أحمد الشارة وعدد من الوزراء، إذ ألقى كلمة دعا فيها إلى ترسيخ الحوار وبناء مؤسسات الدولة دون الاعتماد على التصفيق الجماعي الذي كان ملازما لخطابات آل الأسد في السابق، وهو ما اعتبره رواد التواصل الاجتماعي أحد أبرز الفوارق الرمزية. شاهدوا معي.
4: بانتظار أن يعقد مجلس الشعب إلى جلساته لأداء القسم وانتخاب أعضاء المكتب الرئاسي للمجلس، يدخل الآن إذن الرئيس أحمد الشارع، السيد الرئيس أحمد الشارع إذن يدخل إلى قاعة مجلس الشعب لحضور الجلسة الأولى لمجلس الشعب. إذن وصل الآن الرئيس أحمد الشارع ودخل قاعة المجلس للمشاركة في.
1: وبعد أداء القسم تولى النائب أسامة العساف، وهو الشخص الأكبر سنا في المجلس، إدارة الإجراءات التنظيمية الأولية ليبدأ أول استحقاق برلماني بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر في عملية شهدت منافسة بين أكثر من مرشح على المناصب، بدلا من التزكية التي كانت تطغى على جلسات المجلس في السابق. وأسفرت الانتخابات عن فوز الدكتور عبد الحميد العواك برئاسة المجلس، وهو أكاديمي وأستاذ في القانون الدستوري وعضو في لجنة صياغة الإعلان الدستوري. هذا وطالب الأعضاء بالعمل الجاد لتجاوز الصورة النمطية القديمة للبرلمان والتعاون الفعال مع السلطة التنفيذية. لنشاهد معا.
5: وحمل البرلمان حقيقة هو ليس فرديا، هو عمل جمعي، فنجاحه جمعا وفشله جمعا، وهذه الوجوه الطيبة أعتقد بأنها تأمل النجاح ونأمل السداد من الله عز وجل. نحن عملنا في هذا البرلمان حقيقة كما ذكرنا، يجب أن دائما جميعنا نذكر بأننا أن نلغي الصورة النمطية عن البرلمان وعن مؤسسة البرلمان، الصورة النمطية التي كرسها نظام الاستبداد لمدة أكثر من 60 عاما.
1: العملية الانتخابية أسفرت أيضا عن اختيار نائبين للرئيس، وهما مصطفى موسى نائبا أول ومادونا بشارة نائبا ثانيا. وكان لافتا ومبشرا اختيار امرأة مسيحية، وهي خطوة إضافية لتكريس التعددية الدينية والسياسية تحت مظلة المؤسسة الدستورية. اللافت في هذه الدورة البرلمانية كان الحضور الأكاديمي البارز، حيث تميز أعضاء المجلس بدرجاتهم العلمية العالية تخصصاتهم الحيوية والمهمة، مما أعطى انطباعا بوجود كفاءات قانونية وإدارية قادرة على قيادة

0: هذه المرحلة. كما تداول مستخدمو منصات التواصل صورة لعضوين داخل المجلس، إحداهما ترتدي الزي الكردي كما تشاهدون، والأخرى النقاب، ما يعكس تنوعا مجتمعيا داخل المجلس، وهي الصورة التي أعادت نشرها أيضا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبيوات عبر حسابها على منصة إكس، وقالت: جميلات بلادي في خمارها وفي لباسها الكردي تحت قبة البرلمان، نعم هذه هي سوريا التي نريدها. واستذكر نواب البرلمان النائب محمد كلثوم، فقد توفاه الله قبل نحو شهر، ورفع زملاؤه صورته تقديرا له، وتبينت قراءات السوريين للجلسة الأولى. فبينما رأى كثيرون أن ما جرى يمثل بداية جديدة في الحياة البرلمانية السورية، دعا آخرون إلى انتظار أداء المجلس وتشريعاته قبل إصدار الأحكام عليه. لكن كيف ينظر الشارع السوري إلى أول جلسة لمجلس الشعب الجديد؟ شاهدوا معي.
1: إن شاء الله يكون مجلس الشعب نظامي وكويس، بطالبه بس بالشفافية، وإنه يحلف اليمين الدستوري ويكون قد اليمين بده يحلفه هو فقط، ما بدي أكثر من هيك منه.
2: طبعا هذا مجلسنا، مجلس الشعب الجديد، ان شاء الله متفائلين الشعب كله فيه، هو بمثل الشعب كلياته، الشعب اختاره، بعض الاعضاء تعينوا لقدراتهم لكفاءاتهم لحسن توسمنا فيه انه فيه خير. الشعب كلياته بانتظارهم، انتظار قرارات جديده يعطونا امل، يعطونا طاقه جديده ان شاء الله.
3: بنتامل مجلس الشعب يكونوا قريبين من الناس، يكونوا على الارض عم يسمعوا وجع الناس، الام الناس، اكيد تحسين الاوضاع الاقتصاديه، موضوع التعليم، موضوع يعني سكن الناس، كل هدول الامور يعني اللي
0: تفاعل واسع ايها الاحبه على منصات التواصل الاجتماعي بعد انعقاد الجلسه الاولى لمجلس الشعب السوري. ونقرا بعض التعليقات ونبدا مع عبد الرحمن الكيلاني، نشاهد: انتهت كلمة الرئيس الشرع في مجلس الشعب دون تصفيق، في لحظة تعيد بناء الصورة الذهنية للمجلس ودوره الطبيعي. عسى أن يكون المجلس للشعب اسما ومعنى، ممثلا وحاميا لحقوقه. أما الدكتور عبد الرحمن الحاج فكتب قائلا: هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أقف فيها متسمرا أمام شاشة التلفزيون أتابع انتخابات مجلس الشعب الداخلية. إن انعقاد المجلس نقطة تحول كبيرة في المرحلة الانتقالية. ثائر جلال كتب قائلا: أشعر أننا أصبحنا بالفعل أمام مجلس شعب لا يضم نوابا متوترين أو خائفين، ولا يفكر كل واحد منهم في نوع المديح أو التطبيل الذي سيقدمه للقيادة الحكيمة، بينما يكون الشعب آخر اهتماماتهم. بلهجة فيها استنكار واستغراب، الإعلامية الأمريكية كانس أونس تنتقد الدعم الأمريكي لإسرائيل، قائلة إن الولايات المتحدة تتحمل أعباء مالية وبشرية لصالح إسرائيل. شاهدوا معي.
4: We're slaves.
5: Yeah, you're slaves.
4: We're slaves.
5: Yeah.
4: We're all slaves.
5: Mm-hmm. I've had a real awakening about
4: We
5: that.
4: We have to be tax mules sending our money to Israel
5: and our sons and daughters to die for them.
4: Yep.
5: And people should not serve. I've been strong on that. It's like our country's occupied. You are not signing up to serve for the United States military. Your streets are not going to become more paved. Your streets are not going to become safer. Your schools are not going to become better. Theirs will. So if that is a draw for you, then sign up and serve.
0: الاتحاد النرويجي لكرة القدم يتبرع ب 75 ألف دولار أمريكي لجهود الإغاثة في غزة، مستخدما إيرادات مباراة جمعت منتخب النرويج مع منتخب الإسرائيلي في تصفيات كأس العالم. التفاصيل ترويها مؤثرة أمريكية، شاهدوا معي.
6: I just learned that the Norwegian Football Federation donated the equivalent of about 75,000 US dollars to relief efforts in Gaza. And guess where that money came from? They used the revenue that they made off of the Norway versus Israel World Cup qualifier game. So if you think about it, any Israel fans came, purchased tickets, likely spent money on other stuff. So their money.
0: ناشط مؤيد لفلسطين يقاطع كلمة نائب رئيس أمازون متهما شركته بتمكين جيش الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب مزيد من المجازر عبر خدمات الذكاء الصناعي والحوسبة السحابية التي يتيحها مشروع نيمبوس. نشاهد.
7: You are making Project Nimbus a project of billions of dollars that Amazon is investing so that Israel has free access to your servers. You are investing billions in that. Your technology, Project Nimbus, develops Lavender, develops the software Where's Daddy that actively tracks using AI people in Palestine. And when they come back, they kill them together with their families. And you know this. You know this, motherfuckers, and you're making millions out of this. You're sitting here as if you're trying to do good, as if you're trying to be for the good of AI. What do you have to say for yourself? How do you sleep at night? Maybe that's why you're looking so panicked. Maybe that's why you cannot even stand on this stage anymore and look at these people, because you know exactly what your technology is being used for. They know exactly where their profits are coming from, and they continue anyways. You should be stopping them. You should be stopping those criminals right here. Why you facilitate genocide? Why you're continuing to be complicit in the deaths of innocent people 3 years on?
8: Drop Project Nimbus! Drop Project Nimbus!
7: When Amazon employees say something against Project Nimbus, you fire them! And that's what you do! You fire the employees!
0: خلال وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية، يروي أحد الأطباء قصة ساعة يد أعطاها إياه أبو صفية قبل أسره. لنشاهد معا.
9: أخبرني أن هذه ساعة ابنه الشهيد، هذه هي إخوة ساعة الدكتور حسام أبو صفية، هداني إياها وقال هذه لك، وقال لي عندما تعود الأردن سوف أخبرك بقصة هذه الساعة. فأنا عما عدنا إلى الأردن، هو بعدها بشهر أو أكثر تم اعتقاله، فأخبرني أن هذه ساعة ابنه الشهيد الذي استشهد. قال هذه الساعة أنا أهديك إياها ولكل الشعب الأردني، وهي ساعة ابن الشهيد لما قدمه الشعب الأردني وأطباء الأردن وكل المستويات في الأردن قدموه مساعدة لأهل غزة. هذه ساعة الشهيد ابن الدكتور حسام أبو صفية، وهذه ساعة حسام أبو صفية الذي ورثه من ابنه، أهداها لنا للأردنيين وللشعب الأردني. نحن أكبرنا، يعني مهما قلنا فلن ننفي هذا الطبيب حقه بما قدمه من تضحيات. يعني حسام أبو صفية بحب الأردن كثير.
0: بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: Condemn the atrocities of Hamas.
2: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
3: President doesn't

0: الناس وحسب بالله ولد الوكيل.
1: أمان ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
2: حبيبي يا ماما.
3: الله بنتبه للأطفال مشان البلد، مراقبة من فوق.

ترامب يعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران ويعلن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وطهران تحذر من أن تدخل أمريكا في المضيق يهدد إمدادات الطاقة العالمية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري وتتابعون في نشرتنا أيضا. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن التصدي لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون في اتجاه السعودية بعد ساعات من هجوم للحكومة اليمنية على مطار صنعاء. هجمات روسية أوكرانية متبادلة، وقمة القادة لتحالف الراغبين تجدد الالتزام بدعم أوكرانيا.

0: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يواصل الجيش الأمريكي شن ضربات قوية على إيران. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستدمر موقع بيكاكيكس ماونتن النووي في إيران، مطالبا الإيرانيين بأن يكونوا مستعدين. ويقع موقع بيكاكيكس ماونتن قرب منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم. أفادت مصادر أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل إخطارا رسميا إلى الكونغرس يفيد باستئناف الأعمال القتالية ضد إيران. وأكدت المصادر أن ترامب قال في الرسالة التي حملت تاريخ 10 يوليو الجاري إنه أصدر توجيهات باستئناف العملية العسكرية ضد إيران تماشيا مع مسؤوليته عن حماية الأمريكيين والأمن القومي للولايات المتحدة ومصالحها. أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع أمريكية في دولة الكويت ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت البلاد. ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر من الجيش الإيراني قوله إنه تم استهداف منشآت وعتادا عسكريا أمريكيا في الكويت بطائرات مسيرة، كما تم استهداف سفينة أمريكية قرب مضيق هرمز بصواريخ كروز. أشعل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع العابرة لمضيق هرمز أشعل فتيل مواجهة جديدة في الخليج، حيث أكدت طهران أن المحاولات الأمريكية للتدخل في مضيق هرمز تعرض أمن المنطقة والتجارة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، وتوعدت بالتدخل العسكري المباشر ضد أي سفينة تعبر المضيق دون موافقتها.
1: مواجهة من نوع آخر في مضيق هرمز، ممر الطاقة الأهم في العالم يتحول إلى ساحة لفرض السيادة وجباية الأموال. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن بلاده ستكون الحارس والمدير

0: مؤمنة لحركة الملاحة في المضيق، وستجني مقابل ذلك رسوما بنسبة 20% على جميع البضائع التي تعبر، ومؤكدا إعادة فرض الحصار البحري الكامل على الموانئ الإيرانية. الرد الإيراني جاء سريعا. الحرس الثوري الإيراني أكد أن طهران لن تسمح مطلقا للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق، وحذر من أن تدخل الولايات المتحدة في المضيق يعرض أمن المنطقة والتجارة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر. طهران توعدت بالتدخل العسكري المباشر بحق أي سفن تعبر دون موافقتها، معتبرة أن أي دعم لوجستي تقدمه دول المنطقة لواشنطن هو بمثابة إعلان حرب. بين منطق القوة الأمريكي والوعيد الإيراني، دخلت المنظمة البحرية الدولية على خط الأزمة وأعلنت معارضتها بشكل قاطع فرض أي رسوم على المضايق الدولية، ناسفة الطرح الأمريكي ومؤكدة انعدام أي أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور السفن. بين سندان الرسوم الأمريكية ومطرقة التهديد الإيراني، تقف أسواق النفط والتجارة العالمية مترقبة لعاقبة التصعيد في هذا الممر الحيوي. حسان المهدي، تيرتي عربي.
1: رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز، وأكد عراقجي أن إيران كانت وستبقى حارسة المضيق. وقال عراقجي بنبرة ساخرة إن الرئيس الأمريكي محق تماما، وإنه يجب تعويض كل من يضمن المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وإنه من الواضح أن نسبة 20% مبالغ فيها، مشيرا إلى أن إيران ستكون منصفة. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء التصعيد في منطقة الخليج، وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم غوتيريش إن الأمين العام دعا جميع الأطراف إلى وقف الهجمات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدا ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز.
0: الأمين العام أعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير للمواجهة العسكرية المتجددة في منطقة الخليج، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز، والهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، وكذلك الهجمات الإيرانية على أهداف في دول مجاورة. وقال إن جميع هذه الهجمات يجب أن تتوقف، ويدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات تصعيدية إضافية، ويؤكد مجددا على ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز.
1: وصلت أسعار العقود الآجلة مكاسبها القوية في تداولات مطلع الأسبوع مع تزايد المخاوف من انعكاسات تجدد المواجهات العسكرية الأمريكية الإيرانية على أسواق الطاقة العالمية وإمدادات النفط والغاز، يأتي ذلك في وقت تتسابق فيه الاقتصادات الكبرى لتعزيز أمن الإمدادات واحتواء أي اضطرابات محتملة قبل موسم الشتاء.
2: ضغوط جديدة على أسواق الطاقة العالمية يضيفها تجدد التوترات في الشرق الأوسط دفعت كبريات الاقتصادات العالمية إلى تعزيز إجراءات احترازية لتأمين إمدادات النفط والغاز وسط مخاوف متزايدة من تجدد اضطرابات الإمدادات. ففي الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بنحو 11 مليون برميل يوميا، طلبت السلطات من المصافي الكبرى الحفاظ على مستويات تشغيلية مرتفعة رغم ارتفاع المخزونات كالبنزين والديزل وتباطؤ الطلب المحلي، في خطوة تستهدف ضمان استقرار الإمدادات إذا تعرضت شحنات النفط لأي انقطاعات. كما أبقى ثاني أكبر اقتصاد في العالم حصص تصدير المنتجات النفطية دون تغيير، ما يعكس أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي. وفي أوروبا تتجه الأنظار إلى سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث حذر الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية من احتمال تفاقم أزمة الطاقة على المدى القصير في ظل تراجع المخزونات واحتدام المنافسة على الإمدادات، إذ تحتاج الدول الأوروبية إلى استيراد نحو 35 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال لرفع مستويات التخزين إلى نحو 80% قبل حلول فصل الشتاء، مع اعتماد متزايد على الإمدادات الأمريكية، بينما بلغت مخزونات الغاز في إيطاليا نحو 70% من طاقتها الاستيعابية. وفيما يتعلق بالأسعار، حذر رئيس إيني التنفيذي من إمكانية خروج البرميل عن نطاقه الذي يراوح بين 80 دولار و100 دولار بحلول الربع الأول من العام المقبل في حال استمرار

0: استمرار المواجهات العسكرية في هرمز، ما سيغذي صعود التضخم ويخفض الطلب على الطاقة. ويرى خبراء الطاقة أن تجدد التوترات في المنطقة واحتمال تأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي قرابة 20% من الاستهلاك العالمي للنفط ومثلها من إمدادات الغاز، يفاقم مخاطر اضطرابات الإمدادات ويزيد تكاليف النقل والتأمين والتمويل، ما يدفع الاقتصادات الكبرى إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز المخزونات الاستراتيجية للحد من تداعيات أي اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية.
1: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية التصدي لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، قال إن الصواريخ أطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. ولم يورد التحالف مزيدا من التفاصيل بشأن عدد الصواريخ أو نتائج عملية الاعتراض. أعلن الحوثيون استهداف مطار أبها في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ردا على ضربات استهدفت مطار صنعاء. وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع، قال إن العملية نفذت بعدد من الصواريخ الباليستية وطائرات المسيرة، وحذر شركات الطيران من التحليق في الأجواء السعودية قبل رفع الحصار عن مطار صنعاء، محملا الرياض مسؤولية الضربات التي استهدفت المطار وفق تعبيره. هذا وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد أعلنت استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، واتهمت وزارة الدفاع جماعة الحوثيين بمنع الطائرات الوطنية من استخدام المطار، كما اتهمت إيران بانتهاك الأراضي اليمنية وأكدت أنها ستتصدى لها أو ستتصدى لما سمتها الطائرات المعادية المنتهكة للأجواء اليمنية بجميع الوسائل المتاحة. فيما قال وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي إن الحكومة اليمنية نفذ صبرها تجاه الانتهاكات المستمرة للسيادة الوطنية، وأكد أن القوات المسلحة ستتصدى بكل الوسائل المتاحة للطائرات الإيرانية المعادية التي تنتهك الأجواء اليمنية.
2: بيان القوات المسلحة اليمنية لمنتسبيها بشكل خاص وللشعب اليمني بشكل عام، لقد حاولت الحكومة الشرعية اليمنية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الإنقلاب الحوثي في صنعاء بالعودة إلى جادة الصواب وعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني. وهذا الاختراق ليس الأول، إنما اختلف عن سابقيه بالتحدي للشرعية الدولية. فنحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر، وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاسي والداني وتعلم به الأجيال اليمنية القادمة، ويعرف الجميع أن لليمن شعبا وقيادة يدافع عنه برا وبحرا وجوا مهما كانت العواقب، ونحمل النظام الإيراني كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية. والله أكبر، والخزي والعار لمشروع الإمامة وداعميه.
1: أفاد مراسل تلتا عربي بأن الجيش الإسرائيلي يواصل نسف المنازل وإحراقها في الأحياء الجنوبية لبلدة حداثة بقضاء بنت جبيل. وأفادت وسائل إعلام بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تواصل التحليق في أجواء جنوب لبنان ومناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت. يأتي ذلك رغم سريان وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، في وقت تعد فيه الحكومة اللبنانية هذه العمليات خرقا للاتفاق وانتهاكا لسيادة البلاد. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة الإيطالية روما برئاسة سفيري البلدين لدى الولايات المتحدة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، تعمل إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني على تهيئة الظروف لإطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وأضافت أن

0: السفير الإسرائيلي في واشنطن أكد أن تنفيذ هذه الخطوة مشروط بتولي الجيش اللبناني للمسؤولية الكاملة عن المنطقتين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب منهما مع استمرار وجود حزب الله فيهما. وقع 86 نائبا لبنانيا عريضة إلى مجلس الأمن الدولي يطالبون فيها بالتمديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، حيث من المقرر أن تنتهي المهام الحالية لقوات اليونيفيل أواخر العام الحالي.
1: مع بدء العد التنازلي لانتهاء مهام قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أواخر العام الحالي، تطرح تساؤلات عن الفراغ الذي قد يتركه رحيل القوات الأممية. استدراكا لهذا الفراغ، وقع أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان اللبناني عريضة للمطالبة ببقاء اليونيفيل مع إمكانية تعديل المهام المنوطة بها.
2: من هنا من داخل مجلس النواب اللبناني نقول لأعضاء مجلس الأمن الدولي: لا تتركوا فراغا دوليا في أرض لا يزال الخطر قائما فيها، لا تسحبوا الشاهد الدولي فيما الاعتداءات والانتهاكات مستمرة.
1: أبرز الممتنعين عن توقيع العريضة النيابية كتلتا القوات اللبنانية وحزب الله، إذ ترى كل كتلة من مقارباتها الخاصة أن قوات اليونيفيل إما أنها لم تقم بالدور المأمول منها أو أنها تجاوزت الدور المكلفة به، في وقت تلمح فيه مصادر سياسية إلى أن الإدارة الأمريكية تفضل أن ترسم بنفسها حدود اليوم التالي ما بعد مغادرة اليونيفيل.
3: الجهود تنصب اليوم على قوات أممية تكون مطعمة بأوروبيين وبقوات فرنسية بشكل أساسي. الأمريكيين لا يريدون ذلك، ولكن لبنان سيضغط بهذا الأمر، قوات دولية أوروبية بالتحديد وربما تركيا، وهناك أيضا مساعي لكي تكون هناك قوات عربية.
1: وقبيل انتهاء مهلة قوات اليونيفيل، برزت طروحات أوروبية تتمثل بتشكل قوات دولية مكان القوة الأممية، مقابل تشديد أمريكي على تفعيل لجنة التنسيق الأمنية المنبثقة عن اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. أيا كانت البدائل عن اليونيفيل، يؤكد متابعون أن تنفيذ اتفاق الإطار وخاصة بند الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من جنوب لبنان يبقى هو البند المفصلي في إنجاح أي طرح سواء كان أوروبيا أم أمريكيا. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: يعيش سكان مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة حربا صامتة بسبب القصف المستمر وإطلاق النار المتواصل من جيش الاحتلال نحو خيامهم ومراكز إيوائهم، إضافة إلى اقتطاع الجيش لأكثر من 80% من مساحة أراضي المدينة التي تعد السلة الغذائية لسكان قطاع غزة.
4: حرب صامتة يعيشها سكان مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، حيث إطلاق النار المستمر والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين الباقين هناك واقع يفرض عليهم الخوف ويجعل البقاء في المدينة معركة مستمرة من أجل الحياة.
5: رغم كل ما يحدث ورغم إطلاق النار المستمر والتهديدات المستمرة واستخدام القذائف واستخدام القوات الخاصة وإطلاق النار المتواصل من قبل طائرات كويت كاطر، هناك إصرار على الحياة، إصرار على البقاء رغم نقص كل شيء، نقص في المياه، نقص في الغذاء، أزمة خبز خانقة، ولكن هناك عزيمة قوية وإرادة صلبة باتجاه مواصلة الحياة حتى نستطيع أن نكمل مسيرة النضال والتحدي.
4: أكثر من 80% من مساحة مدينة بيت لاهيا أصبحت ضمن المنطقة الصفراء التي فرضها الاحتلال بعد أن أحاط المدينة بمواقع عسكرية لا تتوقف عن تهديد حياة سكانها، ورغم ذلك عاد إليها بعض الأهالي عقب إعلان وقف إطلاق النار متمسكين بالبقاء فوق أرضهم رغم غياب أبسط مقومات الحياة.
6: بعد انسحاب جيش الاحتلال فوجدنا يعني كل شيء مدمر، طرق، شبكات مياه، شبكات

0: والاستشفاء بما تبقى من أراض يمكن استزراعها، أملا بتعزيز صمود الأهالي في مدينتهم، وتحديا لممارسات الاحتلال باقتطاع مزيد منها.
1: صراع يومي يعيشه سكان مدينة بيت لاهيا ما بين الاستقرار فيما تبقى من المدينة وما بين عنجهية الاحتلال الإسرائيلي واستمرار عمليات القصف والتضييق على السكان رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار قبل 9 أشهر. محمد أحمد، تيرتي عربي، مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
2: أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد ساعد في جمع مليار دولار كمساعدات لقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع 65 حكومة ومنظمة بما في ذلك البيت الأبيض والأمم المتحدة. وأعلنت كالاس عن الصندوق عقب اجتماع لمجموعة مانحي فلسطين في بروكسل، وقالت إن الاتحاد الأوروبي هو الداعم الأكثر مصداقية للشعب الفلسطيني والمؤيد الأقوى لحل الدولتين. استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بيرن بالا شمال شرقي القدس المحتلة وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. وتشهد المناطق المحاذية لجدار الفصل في الضفة الغربية والقدس اعتداءات متكررة، إذ تطلق قوات الاحتلال النار على الفلسطينيين بذريعة محاولة اجتياز الجدار أو الاقتراب منه. تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة متصاعدة وسط تصعيد في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش، بالتزامن مع تسارع الخطوات الاستيطانية التي تقول جهات فلسطينية إنها تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض.
3: تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا متواصلا في الانتهاكات الإسرائيلية مع استمرار اقتحامات الجيش واعتداءات المستوطنين، بالتزامن مع تسارع المشاريع الاستيطانية. وفي أحدث التطورات، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي برفقة عدد من المستوطنين مدخل قرية المغير شمال شرقي رام الله، ويأتي الاقتحام في ظل اعتداءات متكررة تستهدف القرية والبلدات الفلسطينية المجاورة وتشمل مهاجمة السكان وممتلكاتهم والأراضي الزراعية. وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإسرائيلية تحويل مستوطنة جعفات زائيف المقامة على أراضي القدس المحتلة إلى مدينة في خطوة تمنحها صلاحيات وميزانيات أكثر لتوسيع البناء الاستيطاني. من جانبها، عقبت حركة حماس على القرار معتبرة أنه يمثل عدوانا خطيرا جديدا وامتدادا لسياسات فرض أمر الواقع، وأكدت الحركة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالمستوطنات باطلة ولا تمنح الاحتلال أي شرعية، محذرة من أن توسيع المستوطنات وتحويلها إلى مدن كبرى يهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية. تأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إذ أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بتسجيل 11470 اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري، وشملت اعتداءات على المواطنين ومصادرة أراض وتجريفها واقتلاع آلاف الأشجار، إلى جانب التوسع في إقامة بؤر ومستوطنات. إذا تمضي الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ سياسات يبدو أنها تعكس تصعيدا ممنهجا يستهدف تكريس الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض في ظل استمرار التوتر في الضفة الغربية. سيرين حامدي، تلت عربي.
2: دعت المعارضة الإسرائيلية الائتلاف الحكومي إلى التراجع عن مشروع قانون يهدف إلى تجميد اعتقال الحريدين الفارين من التجنيد. واعتبرت أحزاب المعارضة الإسرائيلية في بيان مشترك أن مشروع قانون تجميد اعتقال الحريديم يلحق ضررا جسيما بالجيش الإسرائيلي. ودعا البيان أعضاء الكنيسة في الائتلاف إلى عدم التصويت لصالح مشروع القرار. جدد حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي التزامهما بمواصلة تقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي لأوكرانيا. وشدد الأمين العام للناتو مارك روتا عقب مشاركته في قمة القادة لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا في باريس، شدد على أن الدعم القوي لأوكرانيا سيظل من أولويات الحلف. من جهته أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اعتماد استراتيجية

0: تقوم على زيادة الدعم لأوكرانيا وتعزيز الضغوط على روسيا. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن بلاده ستسمح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ كروز وذخائر دقيقة التوجيه وصواريخ اعتراضية للدفاع الجوي فرنسية الصنع. وأكد ماكرون أنه اتفق مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي على خريطة طريق لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تعاون على المستوى الدفاعي المشترك بين البلدين. ميدانيا، قالت السلطات الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما جديدا بصواريخ باليستية على العاصمة كييف. وأشارت سلطات العاصمة كييف إلى اندلاع حرائق في منطقتين على الأقل، بعضها نتيجة سقوط حطام الصواريخ، فيما أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بسماع عدة انفجارات في أنحاء وسط كييف. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا عززت حضورها على الساحة الدولية باستضافتها قمة حلف الناتو في أنقرة التي حققت نجاحا تاريخيا، وقال إن تركيا أصبحت من أقوى دول الحلف بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي.
1: عززت أنقرة حضورها على الساحة الدولية أكثر من أي وقت مضى من خلال استضافتها قمة تاريخية للناتو حققت نجاحا تاريخيا. لقد كانت قمة قادة الناتو اجتماعا تجلى فيه عمق تقاليد دولتنا العريقة بكل عظمتها. تركيا باتت من أقوى دول حلف الناتو بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي. تركيا حرصت خلال قمة أنقرة على إيصال موقفها بشأن الهجمات التي يتعرض لها إخواننا في غزة ولبنان بجانب الحل الدبلوماسي للحرب الروسية الأوكرانية.
0: قال نائب الرئيس التركي جودة يلمز إن السنوات العشر التي أعقبت محاولة الانقلاب في 15 من تموز شهدت إعادة لهيكلة مؤسسات الدولة ومراجعة أدائها، وأضاف أن المؤسسات التركية استخلصت الدروس من تلك التجربة واكتسبت قدرة أكبر على مواجهة التهديدات الأمنية.
2: شكلت السنوات العشر التي أعقبت 15 من تموز بالنسبة إلى تركيا مرحلة شاملة لإعادة الهيكلة والمراجعة، فقد استخلصت جميع مؤسساتنا الدرس من هذه التجربة القاسية التي واجهناها واكتسبت قدرة أقوى على الاستجابة للبيئة الأمنية المتغيرة والتهديدات الجديدة. وأعتقد أن تنفيذ العمليات العابرة للحدود مباشرة بعد محاولة الانقلاب يعد أفضل الأمثلة على ذلك.
0: من جهته، قال رئيس مجلس وقف نشر العلم بلال أردوغان إن 15 من تموز نقطة تحول تاريخية جسدت أهمية الوحدة والتضامن بين جموع الشعب التركي.
3: إن الملحمة التي سطرت في تلك الليلة ليست إرثا يخص الحاضر فحسب، بل هي بيان أن الاستقلال ينبغي أن يبقى حيا في ذاكرة الأجيال القادمة. فالمجتمعات التي لا تنسى الخيانات التي تعرضت لها في الماضي وتحافظ على ذاكرة النضال التي خاضته والتضحيات التي قدمتها تكون أقدر على بناء مستقبلها على أسس أكثر رسوخا. كما يعد 15 من يوليو تموز نقطة تحول تاريخية جسدت أهمية الوحدة والتلاحم، إذ استطاع ملايين المواطنين على اختلاف آرائهم وانتماءاتهم الاجتماعية والثقافية أن يتوحدوا عندما تعلق الأمر بالدفاع عن الوطن، وهذه هي إحدى أكبر نقاط قوة تركيا.
0: نهاية النشر، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران وفرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وطهران تحذر من أن التدخل الأمريكي في المضيق يهدد إمدادات الطاقة العالمية. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن التصدي لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية بعد ساعات من هجوم للحكومة اليمنية على مطار صنعاء. هجمات روسية أوكرانية متبادلة، وقمة القادة لتحالف الراغمين تجدد الالتزام بدعم أوكرانيا. دمتم في أمان الله.
4: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة و

0: النشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: كانت شوال طفلة رائعة جدا ومطيعة لوالديها ومرحة، تبعث السرور في كل مكان وتسعد بأبسط الأشياء.
1: كانت تلعب بالطناجر والأطباق وعمرها لا يتجاوز 3 سنوات. كان لها طبل صغير، ومنذ صغرها أصدرت إيقاعات بالطبل. فيما بعد اشترينا لها آلة الأورغ فبدأت تعزف الموسيقى عليها.

0: أحببت الأورجا كثيراً وأثار فضولي وصار لعبتي المفضلة. نعم، اشترته عائلتي، لكن اهتمامي بالموسيقى كان قبل امتلاك الأورجا بكثير. في عمر 12، أي في صف السادس، كانت رغبتي شديدة في العزف على الجيتار. كان العزف على الجيتار أكبر أحلامي. في يوم كنا في دعوة عشاء، وحينها تعرفت على معلمي جيتار وبدأت أتعلم العزف. وهكذا انطلقت مسيرتي الموسيقية في عمر 12. ومع العزف على الجيتار أدركت أني أحب الموسيقى كثيراً، وأنها ليست مجرد هواية بالنسبة لي، بل أكثر من ذلك.
1: بدأت تتلقى دروساً في البيانو حين كانت تتحضر لدخول ثانوية الفنون الجميلة، فتعرفت إليه.
2: أرادت الالتحاق بثانوية الفنون الجميلة لتكون أستاذة موسيقى، فاتخذنا أول خطوة وخضعت لاختبار الكفاءة للالتحاق بالثانوية. بعد النجاح في اختبار الكفاءة للالتحاق بالثانوية، انضمت إلى ثانوية الفنون الجميلة، وفي البداية اختارت آلة القانون. كما تلقت دروساً في العود والجيتار، وهي الآن تستطيع العزف على 4 آلات موسيقية.

اعتقدت أن آلة القانون ستكون صعبة لأن العزف عليه أصعب من العزف على الآلات الأخرى، لها أوتار ولها رافعات ومفاتيح ضبط. لم أكن واثقة أنها تستطيع العزف عليه، لكن فقط بعد أول درسين استطاعت العزف على القانون بشكل جيد. عندما اخترت آلة القانون، بدأ والداي البحث عن أستاذ آلة قانون. تعرفنا على الأستاذ طاهر في إحدى حفلاته الموسيقية، حينها ذهبت أنا وأمي وتحدثنا معه خلف المسرح حول ذلك. وخلال المحادثة علم أني أعزف على العود، فسر كثيراً وأبدى اهتماماً بالغاً من أجل تعليمي، وقدم لي الدعم الذي أحتاجه قدر استطاعته. في فترة جائحة كورونا قضيت الوقت في البيت دون تلقي دروس آلة القانون، لكنني رغم ذلك استطعت أن أتدارك قصوري في نحو 6 شهور تقريباً. استطعنا أن نعوض في 6 شهور ما ضاع منا من الدروس خلال عام ونصف العام.

0: التقيت شوال في ثانوية الفنون الجميلة. اختبرتها فوجدتها جيدة جدا. كانت لديها أخطاء بسيطة فصححناها. حاستها السمعية متقدمة، وهذا مهم بالمقام الأول موسيقيا. حصل انسجام بيني وبين شوال، وأثناء الجائحة أجرينا الدروس مرتدين الكمامات والأقنعة. بصراحة أحببت شوال كثيراً. انطباعي الأول عنها كان جميلاً جداً، وأظن أنها أيضاً أحبتني. بهذا الشكل بدأت دروسنا الموسيقية. صول يد سي ري يمين صول ري. ضعيها فوقها من جديد كما فعلنا تواً.
1: ما من شك أن أستاذي طاهر أستاذ رائع جداً، فهو في النهاية علم من أعلام القانون في العالم، وتلقي الدروس من الأستاذ طاهر هو شرف كبير جداً بالنسبة لي.
0: نعم، أكمل هذا جيد. حاسة السمع ممتازة وموهبتها العملية جيدة. عموماً يميل الطلاب إلى العزف على الآلات الغربية للتعبير عن أنفسهم. اقترحت أن نعزف على الآلات الشرقية حتى أرى. إلمامها بالمقامات فوجدت أنها على معرفة جيدة بها تقنياً. لديها أذن موسيقية وتعزف على الفور. كانت هناك مشكلة في وضعية الجلوس فتنحني كثيراً، فعملنا على تصحيحها. سألتها لماذا تنحنين؟ أجابت لأنني أريد رؤية الأوتار، فقلت ركزي على الإحساس لا على الرؤية. طلبت منها أن تستشعر الأوتار بإبهامها أو بأصابعها الأخرى. القدرة على الإدراك ليست واحدة عند الجميع، لذلك يجب تطوير التقنية حسب الطلاب. فعلت هذا الأمر مع شوال. طلبت منها أن تتحسس الأوتار وألا تنحني كثيراً لتفادي حدوث مشكلات صحية في رقبتها. أعرف هذا بحكم تجربتي الطويلة. إذا لم يصحح العازف وضعية الجلوس فيمكن أن تحصل آلام في الرقبة وغيرها. نبهت شوال إلى هذه النقطة المهمة فصححت وضعيتها وبدأت تعتادها. فشوال فتاة موهوبة جدا، ولذلك فهي قادرة على العزف.

0: عزفت شوال على القانون في حفلة افتتاح إحدى الجامعات، وكان البروفيسور ظفر كورت أصلاً بين الحضور، وعلمنا أنه يريد أن يشكل أوركسترا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيريد ضم طلاب من ثانوية الفنون الجميلة يستطيعون العزف على آلات موسيقية. نجح بتأسيس الأوركسترا، وشاركت شوال فيها على آلة القانون. أسس أوركسترا جميلة تضم طلاباً من ذوي إعاقات مختلفة، وبعد أن قام بتأسيسها قدمت الأوركسترا حفلاً حضره رئيس الجمهورية التركية.
1: انضممت إلى الأوركسترا التي أنشأتها جامعة الموسيقى والفنون الجميلة وأنا في صف الثالث الثانوي، ورغم انضمامي وأنا في آخر سنة لي في الثانوية إلا أن الأمر كان مريحاً ومؤثراً. تدربنا مرة واحدة كل أسبوع، ورغم ذلك أعتقد أننا أبلينا بلاء حسناً. شاركت في الأوركسترا في حفلات موسيقية عديدة خلال عام واحد، منها حفلة نهاية العام الدراسي في جامعة الموسيقى والفنون الجميلة في أنقرة، وحفلتان في قاعة الأوركسترا الرئاسية، وحفلة موسيقية أقيمت إهداءً للشاعر والملحن عاشق فيصل. ذهبنا معاً إلى فعالية تكنوفيست في إزمير وكانت حفلة جميلة، فشاركنا في حفلات موسيقية عديدة مثل ما ذكرت.
0: كانت تحلم أن تصبح مدرسة موسيقى، فتقدمت لامتحان المواهب بكلية التربية. نجحت في الحصول على مقعد في جامعة غازي وآخر في جامعة الموسيقى والفنون الجميلة. نالت المرتبة الثانية في جامعة غازي والأولى في جامعة الموسيقى والفنون الجميلة. كان عليها أن تختار بين الجامعتين، فاختارت جامعة الموسيقى والفنون الجميلة.
2: هي في الأصل تخرجت من ثانوية الفنون الجميلة، فخضعت الامتحان وهي مستعدة، وأنا أيضاً كنت في الامتحان. أنهت الامتحان بنجاح كبير ونالت إعجاب لجنة التحكيم. الآلة الموسيقية التي تعزف عليها آلة صعبة ولا تلقى إقبالاً كبيراً من الطلاب، لكنها ما تزال تعزف على القانون في مسيرتها التعليمية. أرى أنها بذلت مجهوداً كبيراً في التعلم على القانون. أتابعها بصفتي معلمة الموسيقى التركية في كليتها، أتابع ماذا تعزف وكيف تعزف وأتابع مستواها، لأنه من واجبي متابعتها. وشوال الآن في مستوى متقدم جدا، يمكنها أن تفك شفرة أي عمل تقدمونه لها وتعزفه، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة إلينا.
3: وأخيرا 2-3 فمكي مستديرا، نجعله مستديرا في كل مرة. اتركيه حراً.

إلى الآن لحنت أكثر من 20 قطعة موسيقية. أفضل أن ألحن على طراز الموسيقى الكلاسيكية. أشعر أن العلامات الموسيقية تعكس مشاعري أكثر من الكلمات. لذا عندما ألحن أحتاج إلى أن أمثل الألحان في العلامات الموسيقية. لكنني أعرف كيف ألتزم بكتابة الكلمات كما ألتزم بالعلامات الموسيقية.

0: هناك أمور كثيرة تؤثر في ألحاني التي أقوم بتلحينها، مثل الأحداث المجتمعية والأحداث العالمية وما أشعر به في داخلي. فالحروب والصراعات العالمية التي تؤثر في المجتمعات وما شابه ذلك من المشكلات كلها تؤثر في ألحاني، إلى جانب التغيرات التي تجري في مشاعري. فتأتي الألحان أحياناً ارتجالية وجميلة، تكون ارتجالية ومرحة، تغلب علي حينئذ مشاعر كلها فرح وسرور، وينشأ في الوقت ذاته لحن رائع. أعني بذلك أن مصادر إلهامي مختلفة وكثيرة جداً.
1: في عام 2020 اختيرت شوال فنانة موسيقية لتتلقى جائزة الفن بلا إعاقة لذلك العام.
0: من بين الحفلات الموسيقية التي قدمتها حتى الآن، هناك حفلة جعلتني أشعر بأني متميزة جداً، وهي الحفلة الموسيقية التي عزفت فيها من ألحاني في قاعة الأوركسترا الرئاسية في أنقرة، لأني كنت حتى ذلك الوقت أحتفظ بالألحان لنفسي ولم يسمعها أحد من قبل. عائلتي وحدها كانت تعرف الكلمات التي ألفتها، أي كان لدي عالم موسيقي منطو على ذاته من حيث التلحين. فكانت تلك أول حفلة موسيقية أقدم فيها ألحاني للجمهور مباشرة، وكانت الحفلة في قاعة الأوركسترا الرئاسية في أنقرة، وهذا بالطبع منحني شعوراً من نوع آخر. عند انتهاء الحفلة شعرت بخفة كالطير، وشعرت وكأن تلك الكلمات ليست من تأليفي، وكانت أجواء جميلة بعثت في شعوراً من نوع آخر. كانت أجواء الحفلة الموسيقية فريدة، تلقيت ردود فعل جيدة، وأدركت وقتئذ أني أجيد التأليف والتلحين وأجيد استخدام مواهبي في التأليف. تلك التجربة أسعدتني كثيراً.

منذ 3 أعوام تقيم جامعة جلال بيار عند افتتاحها فعالية بعنوان تكنولوجيا المعلومات بلا إعاقة، تدعى شوال إلى هذه الفعالية لتقديم حفلات، وكذلك تتلقى دعوات من قنصليات مختلفة لتقدم حفلات موسيقية في هذه القنصليات. دعيت آخر مرة إلى سويسرا في العام الماضي، فمثلت تركيا هناك في شبكة حقوق الأطفال بلا إعاقة، وفي الوقت ذاته عزفت على القانون، ومن يومها ذاع صيتها خارج تركيا.

0: سألتها: هل لديك هدف؟ قالت إنها تريد أن تكون معلمة وأن تؤلف الألحان وتعرف الناس بالقانون. أبديت تقديراً كبيراً وقلت إنها تستطيع تطوير عزفها على القانون وأن تصبح في الوقت نفسه معلمة موسيقى. قلت لها: إذا استطعت أن تطور مهاراتك في عزف القانون فيمكنك أن تصبح معلمة تنقلين إلى طلابك ما أقدمه لك من معلومات وتشكلين حلقة في سلسلة التدريس، حيث إن الطلاب الذين تعملين على تنشئتهم سيصبحون معلمين يواصلون العزف على القانون. أريد أن أرى شوال في المستقبل معلمة وعازفة قانون جيدة.
1: اختارت شوال آلة موسيقية صعبة. اختارت القانون في المدرسة وفي ثانوية الفنون وفي كلية الموسيقى والفنون الجميلة. القانون آلة موسيقية تتطلب جهداً كبيراً ويستغرق تعلم استخدامها وقتاً طويلاً، لكنها تجعل طالبها متميزاً. وبالنسبة إلى المستقبل، يبقى القانون آلة لا تحظى بإقبال كبير من الطلاب، لكن الحاجة إلى هذه الآلة كبيرة جداً. تبذل شوال جهداً كبيراً مع القانون، وواثقون أنها ستصل بهذه الآلة إلى مستويات رفيعة. أي مستويات؟ واثق أنها ستصل إلى مستوى الماجستير والدكتوراه. هذا ما نراه في شوال من خلال عزفها على القانون.
2: أنا في النهاية فتاة تركية، والقانون آلة موسيقية من ثقافتنا التركية. أداء الموسيقى التركية في الحقيقة مختلف جداً، وفي الآونة الأخيرة أرى أن أقراني لديهم في العموم اهتمام كبير جداً بالآلات الموسيقية الغربية ويميلون إليها أكثر، لكني أظن أنه علينا أن نحب الموسيقى التركية، ومن لا يحبها فعليه أن يتعرف على الآلات الموسيقية التركية. القانون يبدو لي كأنه جزء من مجتمعنا، بالأحرى القانون جزء من مجتمعنا، لذلك يجعلني أشعر في الحقيقة أنه آلة موسيقية تخصنا نحن الأتراك.

الموسيقى دخلت حياتي بسرعة وتعلمتها وحصل هذا سريعاً جداً، وربما حدث ذلك في بضع سنين فقط، لكنني عندما أنظر إلى وضعي الحالي لا أستطيع أن أتخيل نفسي بلا موسيقى. أعتقد أني ما كنت شوال اليوم لولا الموسيقى، لأن الموسيقى أصبحت بالنسبة لي وسيلة اتصال أعبر من خلالها عن مشاعري وأفكاري. غياب الموسيقى أشبه بعجز شخص ما عن الكلام، مع أنه ليس أبكم، وبعجزه عن السماع وهو ليس أصم، وبعجزه عن الرؤية وهو ليس أعمى. أظنني ما كنت لولا الموسيقى.

0: تلقت شوال دعوة من إحدى الجامعات لحضور مؤتمر بشأن التعليم، ورأيتها أول مرة تصعد خشبة المسرح. شاهدت أداءها وتحركت مشاعري كثيراً واقشعر بدني وفاضت عيناي دمعاً. كان شعوراً رائعاً لا يوصف. تحركت مشاعري عندما رأيت الحضور يصفقون لها ويتحدثون عن نجاحها. تعلمنا بفضل شوال أن نستمتع بالحياة. هذا من الأمور المهمة. بعد أن تبين حب شوال للموسيقى وموهبتها الموسيقية، أخذت تتلقى دعوات من الجمعيات والجامعات ووسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب العديد من القنصليات لتقديم حفلات. وقد لبت شوال جميع الدعوات لتقدم فنها أمام الحضور مباشرة. لا أستطيع أن أتخيل حياتي أنا وزوجتي من دون شوال. أعتقد أن حياتنا كانت لتكون روتينية من دونها وستقتصر على العمل والبيت. شوال أضفت لونا جميلا على حياتنا وجعلتنا ننفتح على أماكن مختلفة.
1: أنا فرد يستطيع أن يرى 10%. في البدايات بدا عزفي على القانون غريبا على المجتمع. قالوا إنها لا ترى، فكيف ستستطيع العزف على القانون؟ من هذا المنبر أخاطب الشباب وأقول لهم افعلوا ما يعتقد أنه مستحيل، لأنه لا شيء مستحيل. المسألة مسألة وقت فقط، ليس إلا

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
2: Targeting Shajara Tayyib at school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

موجز الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يواصل الجيش الأمريكي شن ضربات قوية على إيران، وقال ترامب إن الولايات المتحدة هي من يسيطر على مضيق هرمز بعد تدمير قدرات إيران الهجومية، مؤكدا أن واشنطن ستدمر موقع بيكاكس ماونتن النووي في إيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاتفاق مع إيران أمر ممكن. هذا وأفادت مصادر أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل إخطارا رسميا إلى الكونغرس يفيد باستئناف الأعمال القتالية ضد إيران. وأكدت المصادر أن ترامب قال في الرسالة التي حملت تاريخ 10 يوليو الجاري أنه أصدر توجيهات باستئناف العملية العسكرية ضد إيران تماشيا مع مسؤوليته عن حماية الأمريكيين والأمن القومي للولايات المتحدة ومصالحها. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت في قاعدة الجفير بالبحرين، مؤكدا استمرار عمليات الرد بالمثل على الولايات المتحدة. وقال الحرس الثوري الإيراني إن الجيش الأمريكي استهدف محطات ساحلية ومراكز عسكرية جنوبية إيران بعد ما وصفه بهزيمة الليلة الماضية في هرمز. كما أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع أمريكية في دولة الكويت ردا على الهجمات الأمريكية والتي استهدفت البلاد. ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر بالجيش الإيراني قوله إنه تم استهداف منشآت وعتادا عسكريا أمريكيا في الكويت بطائرات مسيرة، كما تم استهداف سفينة أمريكية قرب مضيق هرمز بصواريخ كروز. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن إيران كانت وستبقى حارسة لمضيق هرمز. وأضاف عراقجي في رده على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 20% بحرا عبر مضيق هرمز، إنه محق تماما وإنه يجب تعويض كل من يضمن المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وإنه من الواضح أن نسبة 20% مبالغ فيها، مشيرا إلى أن إيران ستكون منصفة. أعلن التحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية التصدي لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة. قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي قال إن الصواريخ أطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ولم يورد التحالف مزيدا من التفاصيل بشأن عدد الصواريخ أو نتائج عملية الاعتراض. هذا وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد أعلنت استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط الطائرة الإيرانية، واتهمت وزارة الدفاع جماعة الحوثيين بمنع الطائرات الوطنية من استخدام المطار، كما اتهمت إيران بانتهاك الأراضي اليمنية، وأكدت أنها ستتصدى لما سمتها الطائرات المعادية المنتهكة للأجواء اليمنية بجميع الوسائل المتاحة. أفاد مراسل التلتي عربي بأن الجيش الإسرائيلي يواصل نسف المنازل وإحراقها في الأحياء الجنوبية لبلدة حداثة بقضاء بنت جبيل. وأفادت وسائل إعلام بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تواصل التحليق في أجواء جنوب لبنان وفي مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت، يأتي ذلك على الرغم من سريان وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في وقت تعد فيه الحكومة اللبنانية هذه العمليات خرقا للاتفاق وانتهاكا لسيادة البلاد. قالت وسائل إعلام إسرائيل

الإسرائيلية إن الجولة السادسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء في العاصمة الإيطالية روما برئاسة سفيري البلدين لدى الولايات المتحدة. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد تعمل إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني على تهيئة الظروف لإطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان شريطة تولي الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عن المنطقتين وانسحاب حزب الله. جدد حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي التزامهما بمواصلة تقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي لأوكرانيا. وشدد الأمين العام للناتو مارك روتا عقب مشاركته في قمة القادة لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا في باريس، شدد على أن الدعم القوي لأوكرانيا سيظل من أولويات الحلف.

في كأس العالم لا يعيش المدرب في المنطقة الرمادية 90 دقيقة قد ترفعه إلى مصاف العباقرة، و90 أخرى قد تنهي مشروعا بني لسنوات. وبين صافرة البداية والنهاية يتحول الخط الأبيض أمام مقاعد البدلاء إلى أضيق مسرح في كرة القدم، حيث تراقب كل فكرة ويحاسب كل قرار ويقرأ كل تبديل، وكأنه لحظة فاصلة في تاريخ أمة كاملة. مونديال 2026 لم يكن بطولة للاعبين وحدهم، بل كان بطولة للمدربين أيضا. مدربون أعادوا رسم هوية منتخباتهم، وآخرون غادروا المشهد بعدما ابتلعتهم قسوة النتائج. أفكار تكتيكية ولدت في هذه البطولة وأخرى سقطت أمام سرعة تطور اللعبة، ومع كل انتصار كان اللاعبون يتصدرون العناوين، ومع كل خسارة كان المدرب أول من يقف في مرمى الانتقادات. فهل المدرب هو صانع الإنجازات فعلا، أم أنه أول الضحايا في كرة القدم الحديثة؟ نرحب بكم في تغطية خاصة لأحداث كأس العالم على شاشة تيرت عربي من نيويورك. وصل المنتخب الفرنسي إلى ولاية تكساس الأمريكية تمهيداً للمواجهة المنتخب الإسباني في نصف نهائي مونديال 2026 على ملعب دالاس. ويبحث منتخب الديوك الفرنسي عن بلوغ نهائي المونديال للمرة الثالثة توالياً، لذا من المتوقع أن يتجه مدربه ديشان إلى مواصلة النهج الهجومي الذي اعتمده منذ بداية المونديال، ليحتل به المركز الثاني كأقوى خط هجوم في البطولة خلف الأرجنتين برصيد 16 هدفاً. فيما أشارت التقارير إلى جهوزية قائد الفريق وهدافه في البطولة كيليان مبابي بعد تعافيه من الإصابة التي تلقاها في الكاحل خلال مواجهة المغرب في ربع النهائي. من جهته يواصل المنتخب الإسباني التحضيرات لمواجهة فرنسا، حيث يبحث منتخب لاروخا عن الوصول إلى النهائي للمرة الأولى منذ تحقيقه اللقب في نسخة 2010. لذا من المتوقع يعتمد مدربه دي لا فوينتي على القوة الدفاعية لفريقه، حيث استقبل مرماه هدفا واحدا في مشواره خلال البطولة، إضافة إلى قوة خط الوسط بقيادة المخضرم رودري والنجم بيدري، فيما ستكون كل الأنظار على خط المقدمة موجهة إلى نجم برشلونة الشاب لامين يامال ومعه ثنائي مايكل أويارزابال وأليكس باينا.

0: انتقد فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تصريحات ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني السابق بشأن المنتخب الفرنسي، حيث قال إنها تنطوي على عنصرية تتنافى مع واقع الفريق. وقال ديالو في رسالة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن كلمات ماريانو راخوي التي تستشهد المنتخب الفرنسي تحمل رائحة عنصرية لا تطاق. ودافع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن هوية لاعبي المنتخب الفرنسي رافضا أي تشكيك في جنسيتهم. أعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم عن تعيين النجم السابق دييغو فورلان مديرا فنيا للمنتخب، وذلك خلفا للأرجنتيني مارسيلو بينسا الذي استقال من منصبه بعد خروج المنتخب الأوروغوياني من دور المجموعات في المونديال. وذكر الاتحاد الأوروغوياني في بيانه أن عقد فورلان سيمتد حتى مارس 2027، ثم سيتم تقييم أدائه قبل اتخاذ القرار بشأن تمديد عقده أو تعيين مدرب جديد من أجل تصفية كأس العالم المقبلة. وأضاف الاتحاد الأوروغوياني إن فورلان سيستمر في تدريب منتخب أقل من 20 عاما الذي سيشارك في بطولة أمريكا الجنوبية العام المقبل. واصل الاتحاد الدولي لكرة القدم استعراضه لمعدلات الحضور الجماهيري لمباريات كأس العالم 2026. ونشر الحساب الرسمي للقناة الإعلامية للاتحاد الدولي على منصة التواصل الاجتماعي إكس صورة تحمل إحصائية للحضور الجماهيري لمباريات البطولة، مشيرا إلى أن إجمالي الحضور وصل إلى 6,557,000 متفرج، ليتجاوز عدد المشجعين في هذه النسخة مجموع الحضور في النسختين السابقتين. اختبرت لوس أنجلوس قدراتها التنظيمية خلال كأس العالم 2026 في بروفة كبرى قبل استضافة أولمبياد 2028. وبين نجاحها في إدارة الحشود وتأمين الفعاليات وبقاء تحديات المواصلات والعمال، ترصد كاميرا تلتا عربي حصيلة التجربة.
1: مدينة اعتادت صناعة المشهد، وضعت هذه المرة أمام اختبار تنظيم كأس العالم قبل عامين من استضافة أولمبياد 2028. على امتداد 39 يوما توزعت مناطق المشجعين في أنحاء لوس أنجلوس، وجمعت مشاهدة المباريات بالموسيقى والفعاليات الثقافية، لتتحول البطولة من مباريات داخل الملعب إلى تجربة ترفيهية تعكس تنوع المدينة.
2: الجماهير أضافت كثيرا من الحيوية إلى المكان. هناك بالتأكيد آلاف الأشخاص الذين أتوا إلى سانتا مونيكا، لذا فإن كأس العالم جلب الكثير من الحياة إلى المدينة. لقد كان الأمر ممتعا جدا، وكانت تجربة رائعة بالفعل.
1: لكن المدينة التي بنيت حول السيارة واجهت اختبارها الأصعب في المواصلات، فملعب صفيلة يرتبط مباشرة بالقطارة ما استدعى تشغيل 15 خدمة للحافلات. وفي إحدى المباريات سجلت الشبكة نحو 50,000 رحلة بالقطار وأكثر من 30,000 بالحافلات، أرقام مشجعة لكنها كشفت حجم التحدي المنتظر في الأولمبياد. أمنيا نجحت السلطات في إدارة 8 مباريات من دون اضطرابات تنظيمية كبرى، بينها مباراتان لإيران فرضت استعدادات استثنائية. وقبل انطلاق البطولة لوح أكثر من 2000 عامل في ملعب صوفي بالإضراب بسبب الأجور والمخاوف الأمنية المرتبطة بإجراءات الهجرة، قبل التوصل إلى اتفاق مبدئي جنب المباريات أزمة تشغيلية.
3: أعتقد أننا اعتنينا بكأس العالم، حافظنا على ميزانية المدينة وتمكننا من توفير إجراءات أمنية مناسبة شملت وجود الشرطة وتنظيم مواقف السيارات، إلى جانب التعاون مع الأنشطة التجارية المحلية لتأمين أماكن لوقوف سيارات الجميع، كما وفرت شبكة المترو محطات هادئة للمشجعين.
1: نجحت لوس أنجلوس في صناعة الحدث وتأمينه، لكنها خرجت أيضا برسالة واضحة: مدينة مستعدة لتنظيم أحداث عالمية رغم بعض التحديات اللوجستية.
4: هنا في لوس أنجلوس لم يقتصر تقييم تنظيم كأس العالم 2026

0: 26 على ما يحدث داخل الملعب فقط، بل امتد إلى المواصلات والأمن وتجربة المشجع في اختبار عالمي كشف نقاط قوة للمدينة وتحديات أخرى يجب عليها أن تواجهها قبل أولمبياد 2028. معاذ الهراس، تريت عربي، من لوس أنجلوس، ولاية كاليفورنيا.
1: ونرحب بشبكة مراسلي تريت عربي المنتشرين في قلب الحدث لننقل لكم الصورة من أرض الميدان لحظة بلحظة، حيث ينضم إلينا من ميامي مراسلنا خالد كاتبة. وأرحب أيضا بمراسلنا معاذ الهراس في مدينة لوس أنجلوس، والبداية ستكون معك معاذ. معاذ، ربما إنفانتينو فجر مفاجأة بالأمس، وهناك حديث عن زيادة كبيرة في عدد الدول التي قد تشارك في بطولة كأس العالم بدءا من عام 2030. ما هي تفاصيل هذه المفاجأة؟
2: صباح الخير أحمد، وصباح الخير لكل السادة المشاهدين. يبدو أن تصريحات جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لا تخلو من لغط وجدل في كل خروج إعلامي جديد لرئيس الفيفا، هذه المرة في مقابلة صحفية تحدث فيها عن إمكانية أو على أن الفيفا تدرس إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 48 منتخبا بالنسخة الحالية إلى 64 ابتداء من كأس العالم المقبلة التي ستقام سنة 2030 في 3 قارات وفي 6 دول. نتحدث عن المغرب، إسبانيا والبرتغال كدول أساسية مستضيفة لهذه البطولة، ولكن أيضا باحتفالية ورمزية بمناسبة المئوية، مئوية كأس العالم، ستقام 3 مباريات افتتاحية في كل من الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي. هذا هو النمط المعتمد حتى اللحظة، ولكن إنفانتينو تحدث وقال إن تجربة لعب كأس العالم ب48 منتخبا ووجود منتخبات جديدة في هذه النسخة من البطولة يشجع الفيفا على مزيد من هذه التجربة وفتح المجال أمام مزيد من هذه الدول للمشاركة، للدول التي لا تملك تاريخا كبيرا في كأس العالم أو لم تشارك قط في هذه البطولة. يقول إنفانتينو إن هذه الخطوة من شأنها أن تشجع كذلك الدول والاتحادات المحلية على زيادة الاستثمار في المنتخبات المحلية والمنتخبات الوطنية، ما من شأنه كذلك أن يسرع من عملية رفع المجال أو رفع جودة البطولة في عدد من الدول، وألا تقتصر قوة كرة القدم فقط على القارتين الأوروبية وأمريكا الجنوبية. ولنا في تجربة المنتخب المغربي في مونديال 2022 خير مثال، حينما استثمر الاتحاد المغربي أو الجامعة المغربية لكرة القدم في تجربة والوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 من أجل الاستثمار في هذا المنتخب أكثر وتحقيق نتائج أفضل، واستطاع المنتخب المغربي أن يصل بالفعل إلى ربع نهائي 2026. من ناحية أخرى ومن ناحية المؤيدين، فإن مؤسسة يوغوف الأمريكية للاستطلاعات أجرت استطلاعا حول مدى رضا المشجعين مشجعي كرة القدم على تنظيم كأس العالم ب48 منتخبا، وكانت النتائج أن 46% من المشاهدين أعجبوا بمشاركة 48 منتخب مقابل 26 لم ترقهم هذه الفكرة، نظرا إلى زيادة عدد المباريات وكذلك طول مدة هذه المباريات وعفوا مدة البطولة والإرهاق الذي واجه اللاعبين الذين واجهوا أيضا حتى الطاقم المنظم الصحفيين، الجميع كان مرهقا حقيقة من طول هذه المدة التي امتدت إلى حوالي 40 يوما أو 42 يوما من الفعاليات. لكن من الناحية الأخرى كذلك تتحدث كذلك الأصوات الموافقة لهذا الموضوع على أن زيادة عدد المباريات يعني مزيدا من الجماهير ومزيدا كذلك من التذاكر والمبيعات، وهذه النقطة بالضبط هي التي يراها المعارضون لهذا القرار قائلين إن هذا القرار يأتي بالأصل من أجل المزيد من المكاسب الاقتصادية للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ليس قرارا رياضيا بحتا كما يتحدثون. وكذلك تحدث المدرب السابق للمنتخب الغاني كارلوس كيروش الذي تحدث في تصريح سابق وقال إن قيمة الأمر يكمن في ندرته، وهذا ما تحدث عن كون أن عددا من المنتخبات تتأمل المشاركة وتتطلع

0: مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم غير ذات قيمة، إضافة كذلك إلى تأهل عدد كبير من المنتخبات بوقت مبكر، وهذا سيقلل من عدد المشاهدات لهذه التصفيات، فبالتالي أرباح أقل لهذه الاتحادات القارية. أصوات أخرى تتحدث وتنتقد هذا الموضوع قائلة كذلك إن وجود مثل هذا القرار، قرار منح أو قرار إن قرار منح أو زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم سيكون أيضا هو بمثابة نقطة سلبية متعلقة أيضا كما قلنا ضعف أو طول مدة المشاركة في هذه البطولة، وكذلك عدد الإصابات الذي سيكون مرتفعا لعدد من الأندية الأوروبية إذا كانت البطولة طويلة إلى هذه الدرجة. إذن هذه هي الأصوات المعارضة وهذه هي الأصوات الموافقة والمؤيدة لهذا القرار، لكن الأكيد فعلا أن كأس العالم اليوم تتحول من بطولة نخبوية تمتلك عددا من المنتخبات المحلية محدودة التي تملك باعا طويلا في المشاركة في كأس العالم إلى بطولة تسعى الفيفا من خلالها إلى أن تكون بمثابة الكرنفال الذي يلاقي جميع المنتخبات وتلتقي فيه جميع الشعوب من أجل المشاركة في بلد واحد أو في قارة واحدة أو في نقطة واحدة تلتقي فيها الجميع. إذن هذه هي ما بين مؤيدين ومعارضين، ننتظر ماذا ستسفر عنه القرارات بعد نهاية كأس العالم الحالية ب 48 منتخبا، انتظارا للقرار الرسمي. هل ستكون هناك زيادة في عدد المنتخبات في النسخة المقبلة أم سيكتفي الاتحاد الدولي ب 48 منتخبا وهي النسخة الحالية للبطولة؟ أحمد،
1: نعم معاذ، ربما الحل الأفضل هو إلغاء التصفيات القارية في كل الدول ومشاركة كل دول العالم في المونديال، هذا ربما الحل الذي سيصل إليه الفيفا في الأخير. طيب نتحول من معاذ الهراس مراسل تراتا عربي في مدينة لوس أنجلوس إلى خالد كاتبة مراسلنا في مدينة ميامي. خالد، الأمتار الأخيرة من المونديال أصبحت معدودة، ما هي الأجواء لديك؟
2: نعم أحمد، يعني إثارة كرة القدم في ملاعب كرة القدم في مونديال 2026 تتجاوز المستطيل الأخضر بعد كل مباراة، بعد كل دور هناك عدد كبير من الحالات المثيرة للجدل التي ترافق هذه المباريات وتتجاوزها حتى بعد نهايتها. ربما هذا ما يميز المونديال على أنه كرنفال يشارك فيه الجميع، تشارك فيه الجماهير حتى التي لا تتابع كرة القدم عادة، ما يجعل هناك بعد كل مباراة وبعد كل دور حديث من هذه الجماهير. شاهدنا حالات إثارة للجدل في التحكيم، شاهدنا كرات تصطدم بكاميرا في الملعب، مشاحنات بين لاعبين ومدربين وبين حتى سياسيين. لكن ربما الحدث الأكثر خطورة والذي يميز ما حدث في هذا المونديال هو التهديدات بالقتل التي ترافق لاعبين ومدربين وحتى حكام بعد انتهاء مباريات في هذه النسخة من المونديال. هذا ربما يعيد إلى الأذهان الحالة الشهيرة التي حدثت بالفعل مع اللاعب الكولومبي أندريس إسكوبار الذي هدد بالقتل بعد مونديال 1994 وقتل بالفعل بعد تسجيله هدفا في مرمى فريقه. أدى هذا السبب إلى مقتله في كولومبيا بعد عودته من المونديال. في هذا المونديال أيضا هناك حالات مشابهة، لاعب كولومبي أيضا اللاعب كومباس تعرض للتهديد من الجماهير الكولومبية بعد عودته من البطولة بسبب فرصة محققة أهدرها أمام منتخب سويسرا. الجماهير الكولومبية ترى أن هذه الفرصة كان من الممكن أن تصعد بالمنتخب الكولومبي إلى الدور القادم، لكنها فشلت في التأهل وحملت هذا اللاعب المسؤولية. رسائل تهديد كثيرة وصلت إلى اللاعب. أيضا مدرب منتخب كوريا الجنوبية، المنتخب الكوري الجنوبي فشل في التأهل من دور المجموعات وأقصي من البطولة. بعد نهاية البطولة وبعد نهاية حلم المنتخب الكوري الجنوبي، رسائل تهديد وصلت إلى المدرب الكوري الجنوبي. يعني لم يكتفي المدرب
3: بالاستقالة من منصبه، وإنما أيضا هذه الرسائل دفعته إلى مغادرة سيول والقدوم هنا إلى الولايات المتحدة من أجل حماية نفسه وحماية عائلته من رسائل التهديد الكثيرة التي وصلت إليه. هناك أيضا حالة مثيرة للجدل هي الجماهير المصرية التي حملت التحكيم إقصاء المنتخب.

0: المنتخب المصري من البطولة، حمرة الحكم الفرنسي فرانسوا لوكسيه هذه المسؤولية. وبعد المباراة شنت الجماهير المصرية حملة كبيرة جدا على حسابات الحكم الفرنسي على وسائل التواصل الاجتماعي، عشرات آلاف التعليقات انهالت على حساب هذا الحكم، ما دفعه إلى إغلاق الحساب، وإغلاق هذا الحساب منعا لهذه الرسائل. الجماهير المصرية لم تكتفي بذلك، وصلت إلى الرقم الخاص للحكم الفرنسي رسائل عبر الواتساب، وصلت أيضا إلى حسابات زوجته، عائلة، حتى إلى خالاته وصلت الجماهير المصرية وأرسلت الرسائل. زوجة الحكم الفرنسي قالت إنهم معتادون بطبيعة الحال على هذه الرسائل، يعني بعد أخطاء معينة في مباريات، بعد مباريات معينة هناك رسائل تصل إلى هذه العائلة، لكن هذه المرة الموضوع مختلف، تتكلم عن عشرات آلاف الرسائل، عن لغات مختلفة تصل فيها هذه الرسائل، وطلبت الجماهير باحترام خصوصية هذه العائلة. لكن الجماهير المصرية حتى يعني وصلت إلى شخص ليس له أي علاقة بالحكم، مجرد تشابه أسماء، وأرسلت له الرسائل عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع والدا هذا الشاب الذي ليس له أي علاقة بالحكم بالخروج في بوست على فيسبوك كتبوه أيضا باللغة العربية لإيصال رسالتهم إلى الجماهير المصرية الغاضبة. قالوا إن ولدنا ليس له علاقة بالحكم لا من قريب ولا من بعيد، هو مجرد تشابه أسماء. فطلبوا من الجماهير التوقف عن إرسال الرسائل وهذه التهديدات التي تصل إلى هذا الشاب. أيضا هناك آخر التهديدات التي وصلت إلى لاعب منتخب النرويج مهاجم أتلتيكو مدريد تورلوث، الذي حملته الجماهير النرويجية مسؤولية إخصاء المنتخب النرويجي من ربع النهائي. قالت أن هناك كانت فرصة سانحة للتأهل وتسجيل هدف في مرمى المنتخب الإنجليزي، لو أنه مرر الكرة إلى هالاند لكان ربما هالاند يستطيع تسجيل الهدف وإضافة الهدف الثاني للمنتخب النرويجي، وبالتالي تصعيب مهمة العودة على المنتخب الإنجليزي. لكن تورلوث اختار أن يسدد الكرة وخرجت، ولم يتمكن المنتخب النرويجي من التأهل في هذه المباراة. لذلك الجماهير النرويجية أرسلت رسائل تهديد بالقطر ورسائل كراهية كثيرة إلى اللاعب، جعلت يعني الاتحاد النرويجي يخرج ويدافع عن اللاعب ويقول إنه يعني يدعم هذا اللاعب، وطالب الجماهير بالتوقف عن هذه الرسائل. زوجة اللاعب ثولوث أيضا خرجت في للصحافة وقالت إن كرة القدم دائما تحمل الفرح والمتعة للجماهير، هذه المرة ربما فشل زوجها ثولوث في إسعاد الجماهير النرويجية، فطلبت من الجماهير احترام خصوصية العائلة والتوقف عن إرسال هذه الرسائل. الملفت للنظر أحمد أن الملفت للنظر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يعني رغم كل هذه الرسائل وكل هذه المخاطر التي تحصل على لهؤلاء اللاعبين، يقف موقف المتفرج ولا يعني يحرك ساكنا، يكتفي كما ذكرت في الأخبار قبل قليل باستعراض عدد تذاكر المبيعات، استعراض نجاح البطولة، استعراض الجماهير الموجودة في البطولة، لكنه لا يحرك ساكنا ولم يخرج أي بيانا لحماية هؤلاء اللاعبين الذين هم أصلا هم جزء كبير من نجاح هذه البطولة. الاتحاد الدولي مطالب بالدفاع عن هؤلاء اللاعبين، لكنه حتى الآن لم يخرج في أي بيان رسمي لحماية اللاعبين الذين هم جزء من نجاح هذه البطولة.
1: نعم خالد، ربما هو الخيط الفاصل بين حب الرياضة والتشجيع وأيضا التعصب الرياضي. شكرا خالد كاتب مراسل قناة تلتا عربي في مدينة ميامي، والشكر أيضا لمراسلنا معاذ الهراس المتواجد في مدينة لوس أنجلوس. للحديث أكثر عن المحور الرئيسي في هذه الحلقة المدربين، أرحب بضيوفي حيث ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي والناقد الرياضي كابتن رجاء فتحي. مساء الخير كابتن.
2: مساء الخير عليك كابتن أحمد على كل المشاهدين.
1: ومن عمان أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية المحلل والناقد الرياضي طلحة أحمد. مساء الخير كابتن طلحة، البداية ستكون مع الكابتن رجائي. كابتن رجائي، المونديال شهد حالات كثيرة من إقالات المدربين، مدربين أقيلوا أو استقالوا، برأيك هل هذه الإقالات تمت تحت مبدأ الضغط الجماهيري أم بسبب قناعات من الاتحادات الكروية بأن هذا المدرب غير قادر على إعطاء أكثر من مما هو قدم؟
2: بداية أستاذ أحمد، التارجت الكبير أو الهدف الأساسي لأي مدرب أو اتحاد كرة أو أي منظومة رياضية هي الوصول إلى كأس العالم. بعد الوصول إلى كأس العالم تتحدد الأهداف الرئيسية للمدربين، ما هو مطلوب منه. في مدرب مطلوب منه يعدي دور المجموعات، في مدرب مطلوب منه تمثيل مشرف، في مدرب مطلوب منه ينافس على البطولة، في مدرب مطلوب

0: مطلوب منه يصل لأبعد نقطة. الحقيقة الإقالات التي تمت كلها إقالات مقنعة، مقنعة جدا كمان. في بعض المدربين يستحق الإقالة من بداية مشوارهم في البطولة، كما حدث مع صبر اللاموشي مدرب تونس بعد الأداء المخيب واستقبال منتخب تونس لعديد الأهداف في أول مبارتين ليه في البطولة. أيضا في إقالات تمت بصورة المدربين لم تحقق الهدف المطلوب منها، على سبيل المثال مارتينيز مدرب البرتغال كان يتأمل من هذا المدرب أن يصل لأبعد نقطة في البطولة، وفريق مدجج بالنجوم أفضل نجوم العالم موجودين في منتخب البرتغال بيلعبوا في أكبر الأندية الأوروبية، أيضا زي رونالد كومان مدرب هولندا كان مأمول منه ينافس على اللقب وكان في الترشيحات حتى في مكاتب المراهنات بعيدا عن خبراء كرة القدم، كان منتخب هولندا محطوط كثالث أفضل منتخب ينافس على الفوز بلقب الكأس العالم بعد منتخبي فرنسا والأرجنتين.
1: لا لكن كابتن، يعني لماذا يحمل المدرب دائما المسؤولية؟ يعني المدرب يخوض مباراة، ربما هناك خطأ في آخر مباراة، لمسة يد، ركلة جزاء، تصرف خاطئ من لاعب كلف المنتخب الخروج من البطولة. لماذا يتم تحميل المسؤولية دائما للمدرب؟
0: أنا أتفق معك في كل الجزئيات اللي أنت قلتها. المدرب دائما هو أسهل كبش فدا لأي منظومة لم تنجح في تحقيق أهدافها. أي اتحاد كرة في الدنيا عندما يبرر فشله أو فشل منظومته أن هي تصل للنقطة أبعد في البطولة، يكون التحميل أو التضحية بالمدرب. تستطيع أن تضحي بمدرب، ده رقم واحد. لا تستطيع أن تضحي بمنظومة أو تضحي بفريق كامل، منتخب كامل من اللاعبين. أحيانا بعض التضحيات تكون ليس حتى لسوء النتائج أو سوء المستوى، لأحداث حدثت في البطولة، خلافات بين لاعبين ومدربين، خلافات حصلت من المدربين واتحاد الكرة، مسؤوليهم في اتحاد الكرة، أشياء كثيرة حصلت في البطولة. 48 منتخب لأول مرة، بطولة كبيرة، أسماء كبيرة، أسماء رنانة، أسماء وضع فيها أمال كبيرة أن هي تقدر تحقق نتائج متميزة، ولكن في النهاية بقي 4 مدربين في الميزان هم الأفضل حتى الآن. ولكن خرج أسماء كبيرة جدا. من كان يتوقع من مدرب منتخب ألمانيا نجلزمان اللي كان متوقع أنه يوصل للمباراة النهائية، عنده منتخب كبير، منتخب مميز، عنده أسماء كبيرة، أسماء متألقة، خرج من دور 16. يعني ما قدرش يكمل من دور 32، كان ما قدرش يكمل في البطولة. ده حاجات حصلت في البطولة كبيرة جدا، كانت أقوى من احتمال الجماهير وأقوى من احتمال المسؤولين في اتحاد الكورة وأقوى من أي شيء. تلك القرارات تتم وفقا للنتائج وهي المعيار الأساسي في عملية إقالة المدربين.
1: نعم، أتحول إلى طلحة. كابتن طلحة، في هذا المونديال شاهدنا العديد من المدربين لا يخوضون المباريات بنفس الرسم التكتيكي، بل هناك مرونة كثيرة في أكثر من وقت من أوقات المباراة بتغيير الرسم التكتيكي، بتغيير طريقة اللعب. هل أصبحنا أمام نهج جديد في إدارة المباريات؟
2: نعم صحيح، خصوصا المنتخبات اللي احنا نطلق عليها المنتخبات الضعيفة والمتوسطة، والتي عادة ما كانت تذهب إلى كأس العالم ليس للحصول على نقطة بل للخروج بشكل مشرف، أو لتذهب أن تدافع أمام الفرق الكبيرة أو المرشحة لللقب. ولكن اليوم في العديد من الفرق بصراحة قدمت لنا لوحات فنية تدريبية جميلة جدا، ومدربين أمتعونا، مدربين على الرغم من فارق الإمكانيات الكبير جدا بينهم وبين المنافسين إلا أنهم أصروا على اللعب بثقافتهم الكروية، وأصبح بعض المدربين يفكرون في أنفسهم، وهي كانت واحدة من أكبر المشاكل. على سبيل المثال منتخباتنا العربية، عادة كانت منتخبات العربية لا تفكر سوى أنه عدم استقبال الأهداف، ولكن اليوم شفنا بعض المدربين لا يسعى إلى تسجيل هدف من خلال وضع خطة هجومية، مناكفة بعض الفرق في بعض الأجزاء من المباريات. يعني أستذكر مثلا منتخب العراقي على سبيل المثال، مع أنه خرج من الدور الأول إلى أنه مدربه بصراحة يعني أمام النرويج قدم مباراة كبيرة أمام النرويج وخسر بنتيجة كبيرة وكانت صادم النتيجة. حتى أمام فرنسا حاول أمام المنتخب الفرنسي خصوصا بالشوط الأول. أي نعم لم ينجح هذا المنتخب، والكثير مثل هذا المنتخب العراقي لم ينجح في النهاية، ولكن هذه بوادر تكتيكية أضافت الإثارة للمباريات. لذلك أنا أشاهد أن هناك شبه إجماع عند كل من تابع هذه كأس العالم من متابعين ومحللين ونقاد وصحفيين أن الإثارة كانت موجودة. وأعتقد السبب الأول لإيجاد هذه الإثارة أو لحصول هذه الإثارة في كأس العالم هو بعض التجرؤ من بعض المدربين. نشاهد مثلا منتخب مثل ساحل العاج، مدرب أقنع أمام الفرق الكبيرة من خلال فرض أسلوبه على على أرضية الملعب. خسر أمام إسبانيا ألمانيا على سبيل المثال، ولكن كان طرف هاي الأفكار التي وضعت قللت الفوارق الفنية.
1: نعم.

0: طلحة، هناك مدربين يعتبرون من مدربين النخبة، خصوصا المنظرين بيلسا، مارسيلو بيلسا، رانجنيك المدرب الألماني. هذه الأسماء التدريبية الكبيرة، هل ظهرت بطريقة أنها غير قادرة على التطوير أو على ترجمة الأفكار إلى أرض الواقع، أرض الملعب، أم أنهم كانوا بحاجة إلى مشروع أكبر، سنوات أكبر لتجسيد هذه الأفكار؟
1: انا بشوف انه يعني اكبر مشكله واجهت هذا النوع من المدربين، خصوصا الامثله اللي ذكرتها استاذ احمد، وهي امثله جدا مهمه، رانجنيك، بيلسا، ناجلزمان. انا بشوفه الاختيار كان سيء، مش اختيار المنتخب بحد ذاته، الاوروغواي او المانيا او النمسا، بل اختيار انه يكون مدرب للمنتخب. هاي النوعية من المدربين تحتاج إلى حصص تدريبية كبيرة، اللاعبين يجب أن يكونوا متشبع، يعني يتشبع اللاعب بأفكار المدرب. يعني مثلا لما يجي مدرب مثل رانجنيك بده يعتمد على اسلوب الضغط العالي، ما احنا بنعرف والجميع يعلم تماما ان الضغط العالي هو منهج يتدرب عليه اللاعبين من ممكن موسم كامل حتى يتقنوه. التجمع في الاستراحات الدولية او في فترة الفيفا، التوقف الدولي او قبل كأس العالم بشهر، هل هذا الموضوع كان كافي لوضع هذه الافكار وكمية الافكار المعقدة جدا على ارضية الملعب في منتخب تجمع قبل شهر؟ هذا بالإضافة أنه مش كل اللاعبين أصلاً بأنديتهم بيلعبوا بهاي الأفكار، في يعني هم إشي بيلعب بأفكار دفاعية، إشي عمره ما عمل ضغط عالي مع فريقه، إشي بيلعب بأفكار هجومية. لذلك أنا بشوفها يعني بيلسا، ناجلزمان، رانجنيك، الكثير من المدربين بصراحة كانت أكبر مشكلة عندهم هو اختيار. أنا بشوف نجاح المدرب بالنادي ما له أي علاقة بنجاح المدرب مع المنتخب.
0: نعم،
1: يعني هذا انا لا يمكن ان احكم.
0: نعم،
1: لذلك
0: نعم.
1: انا اليوم بشوف يورجن كلوب وتدريبه لالمانيا ممكن يكون فاشل عادي. يعني
0: نعم، ربما قدرات اللاعبين على فهم اسلوب المدربين هذه تحتاج ايضا لفهم اكثر ودراية اكبر من اللاعبين انفسهم. طيب، ابقوا معي ضيوف الكرام. مع إزدال الستار على مشاركة منتخباتهم، غادرت 16 مدربا مناصبهم، بعضهم بعد سنوات من الإنجازات، وآخرون رغم تحقيقهم محطات تاريخية مع منتخباتهم في أكبر موجة تغييرات فنية تشهدها البطولة. لنستعرض سويا أبرز الأسماء الراحلة.

0: نعم، عودة لضيفي في الاستوديو الكابتن رجاء فتحي. شاهدنا قائمة أسماء المدربين الذين غادروا بخفي حنين كما يقال. من هي برأيك الأسماء الأبرز التي لم تقدم المستوى المطلوب في هذه البطولة؟
1: يأتي في المقدمة نيجلزمان مدرب ألمانيا، رونالد كومان مدرب هولندا، داليتش مدرب كرواتيا، يمكن دول الأبرز على الإطلاق، لأن لديهم منتخبات كانت مرشحة أن تصل بعيدا في البطولة. عارفين كرواتيا آخر نسختين من كأس العالم مركز تاني ومركز ثالث، يعني وصيف وميدالية برونزية، وتقريبا نفس المجموعة نفس التشكيلة مع نفس المدرب، مع إضافة بعض الأسماء اللي بدأت تلمع في الفترة الأخيرة في الملاعب الأوروبية. عشان كده عملية إقالته وعملية إنهاء التعاقد معاه أو انتهاء مسيرة بعد استمرت 9 سنوات مع منتخب كرواتيا أعتقد قرار عادل جدا. نجلزمان لم يقدم أي إضافة لمنتخب ألمانيا، وزي ما قال كابتن طلحة مش بالضرورة تكون مدرب ناجح في نادي أن تنجح مع منتخب. الحقيقة لم يعطي أي بصمة مع منتخب ألمانيا، شفنا ألمانيا ضعيفة جدا في البطولة، غير قادرة على صنع أي فارق في أي مباراة، حتى لم تقنع في الدور الأول من البطولة. صحيح بدأت بداية قوية وفازت على كرواساو 7-1 وكانت نتيجة كبيرة.

0: يمكن اكبر نتيجة في المونديال، لكن هذا لم يشفع لهذا المدرب الالماني انه يكمل او يستمر في البطولة. ايضا رونالد كومان كان مرشح ان هو يقدم نتائج افضل ويقدم مستوى افضل لهولندا، عارفين كلنا اسماء منتخب هولندا، لعيبة
1: نعم
0: بتلعب في اندية كبيرة في اوروبا، في ليفربول، في مانشستر،
1: نعم
0: اندية كبيرة جدا
1: كابتن،
0: موجودة.
1: تكلمت عن كثير من المدربين لكن ربما اسقطت انشيلوتي. هل انت مقتنع بما
0: والله
1: قدمه انشيلوتي مع المنتخب البرازيلي؟
0: انا غير مقتنع بما قدمه انشيلوتي. انا شايف انشيلوتي برضو يصنف من ضمن المدربين مع الانديه بيأدي بشكل افضل مع المنتخبات، ويمكن مرشح دلوقتي، مرشح قوي جدا ان يمسك منتخب ايطاليا بعد انتهاء مهمه،
1: هو جدد البقاء مع المنتخب
0: بس
1: البرازيلي.
0: مرشح ان يمسك ايطاليا، لان في البرازيل حتى هذه اللحظه في انقسام كبير، هم مقتنعين بالمشروع اللي مقدمه انشيلوتي، لكن في انقسام داخل الاتحاد البرازيلي على عمليه استمراره من عدمها قد تظهر بعد كوبا امريكا المقبله، لكن كل شيء وارد في الفتره المقبله. لكن انشيلوتي، لنا ولا انت نختلف على جودته كمدرب عالمي، لكن جوده لاعبي البرازيل في الفتره الاخيره ليست بالاسماء الكبيره، لا يوجد لرونالدو الظاهره ولا ريفالدو ولا ادريانو ولا بيبيتو ولا اسماء كبيره كانت بتلعب في منتخب البرازيل. فين
1: نعم
0: داني الفيش على الناحيه اليمين، ولا روبرتو كارلوس على الناحيه الشمال؟ مش موجود. حتى مارسيلو دلوقتي اسماء موجوده في ترتدي فالينه صفراء، فالينه البرازيل، لكن مردودها الفني داخل الملعب ليس هؤلاء هم لاعبي البرازيل ذات الجوده العاليه.
1: نعم
0: كلهم معظمهم يلعبوا في انديه اوروبيه كبيره، لكن حتى المهارات، حتى القدرات الخاصه الكبيره جدا مش
1: نعم.
0: موجوده. حتى نيمار الاسم الكبير اللي كان موجود وكان فيه ريحة النجوم الكبار
1: كان شبح
0: غير
1: لنيمار. نعم
0: شبه نيمار، غير جاهز للبطولة.
1: نعم أتحول إلى الكابتن طلحة. طلحة، هناك قائمة بالمدارس التدريبية التي أشرفت على المنتخبات في هذه البطولة، ربما المدرسة التدريبية الأرجنتينية كانت الممثلة الأكثر في هذه البطولة بست مدربين مقابل خمس مدربين للمدرسة الفرنسية وأرقام أقل للمدارس الإسبانية البرتغالية. برأيك من هي المدرسة التي ظهرت بشكل أفضل خلال هذه البطولة؟
2: وبصراحة يعني المدرسة الأرجنتينية كان في عدد كبير من يعني من المدربين بدربوا، ولكن للأسف في النهاية لم يكن إلا مدرب واحد فقط من المدربين الأرجنتين، على الرغم إنهم قدموا أداء جيد. يعني على سبيل المثال نتكلم عن الإكوادور، نتكلم عن كولومبيا، نتكلم عن المنتخب الأرجنتيني، مدربين بصراحة أبدعوا ولكن لم يكونوا موفقين حتى اللحظات الأخيرة. أنا بالنسبة لي بشوف يعني ما في إجابة واضحة بصراحة على هذا السؤال، نطلع على مدرسة كانت تفوقت على غيرها من خلال كأس العالم هذا، ولكن أنا بالنسبة لي يعني في مدرب يجب أن نتحدث عنه وهو المدرب محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب، بصراحة من المدربين اللي أثبتوا جدارتهم، وكانت قصة جميلة جدا لمنتخب لأول مرة يصل إلى مربع الذهبي في المونديال الماضي مع المدرب وليد الرجراجي. يقال المدرب قبل كأس العالم يأتي مدرب جديد محمد وهبي بأفكار مختلفة ومدرسة، خلينا نحكي أفكار مختلفة جدا عن المدرب اللي قبله، ويقدم هذا المستوى الذي نال على احترام الجميع بصراحة كل من شاهد كأس العالم. فهي بادرة جميلة جدا بالنسبة لنا كوطننا العربي أن يكون هناك هذه النوعية من المدربين. كابتن حسام حسن بصراحة من المدربين اللي أبدعوا جدا في هذه البطولة، وأثبت أن المدرب المحلي والمدرب الوطني يجب أن يكون له شأن كبير جدا في قادم الأيام. عندنا نماذج جميلة جدا حصلت في هذا المونديال، ولربما يتم البناء أو نتمنى أن يتم البناء عليها بشكل كبير. أيضا في بعض المدربين ظلموا من خلال يعني الأحداث مثلا اللي حصلت، نستذكر مثلا تركيا، أنا بشوف أن مدرب تركيا ظلم بشكل كبير جدا بسبب سوء النتائج، ولكن الأداء كان جيد على أرضية الملعب، شوية مشاكل إذا تم حلها من الممكن هذا المدرب يكون أفضل. فأنا برجع معك أستاذ أحمد للنقطة اللي أنت تكلمتها، لماذا المدرب يسأل عن كل شيء؟ لأنه هو كبش الفداء والأسهل، ولكن مش دائما بكون إقالة المدرب هو شيء منصف.
1: نعم طلحة، تحدثت عن مدرب المنتخب التركي مونتيلا، وهو قدم مستويات مميزة مع المنتخب التركي في التصفيات، لكن لا أدري ربما هو ليس هو على أرض الملعب حتى يسجل من الكمية الكبيرة من الأهداف التي أتيحت للمهاجمين. لكن هنا بما أنك تكلمت عن مونتيلا، هناك مدرسة إيطالية أخفقت قبل المونديال، أخفق المنتخب الإيطالي حتى في الوصول إلى المونديال، وأيضا المدربين الثلاثة الذين مثلوا إيطاليا في البطولة أخفقوا، مونتيلا وأيضا أنشيلوتي وأيضا كانافارو مدرب المنتخب.

0: طب الأوزبكي، هل هذا جرس إنذار للكرة الإيطالية؟
1: بصراحة يعني لا يمكن الإسقاط على مونتيلا ولا كنافارو، بسبب أنه مونتيلا شفنا اللي حصل معاه، وكنافارو مع أوزبكستان. ولكن السقطة الكبيرة هي سقطة كارلو أنشيلوتي، بصراحة سقطة لا تغتفر. يعني هذا حاليا هو أفضل مدرب إيطالي حاليا موجود على الساحة، لذلك هو يمثل ويجسد الكرة الإيطالية بمضمونها. مدرب مثل كارلو أنشيلوتي في منتخب مثل المنتخب البرازيلي، سقوط كارلو أنشيلوتي بهذه الطريقة مش فقط من ناحية النتائج، بل من ناحية الأداء السيء والتعيس الذي لا يليق أبدا بمنتخب بحجم المنتخب البرازيلي. أنا بعتبر أنه هذه سقطة كبيرة جدا للمنتخب، للكرة الإيطالية والمدرسة الإيطالية، لأنه الآن هو الذي يعكس صورة الكرة الإيطالية حتى من ناحية الأسلوب، ومن المدربين القلائل الذي يعتمد على هذا الأسلوب عندما يدرب فريق كبير. كارلو أنشيلوتي بصراحة خيبة أمل كبيرة جدا للكرة الإيطالية. احنا بنعرف، انا على المستوى الشخصي بنعرف مشجعين طليان يعني شجعوا البرازيل فقط لاجل كارلو انشيلوتي، ومع ذلك لم ينجح.
0: نعم طلحة، هنا المدرسة الإيطالية، عندما نقول مدرسة إيطالية هناك أسلوب وطريقة معينة. هل فعلا أين ذهب زمن أريغو ساكي، زمن كابيلو، المدربين الذين يمتلكون هوية لكرة قدم إيطالية حقيقية؟ أين هذه المدارس الآن؟
1: هو الكره الايطاليه، او خلينا نحكي المدرسه الايطاليه نفسها، تتلاشى حاليا. يعني حتى على مستوى الدوري الايطالي والمتتبع للدوري الايطالي يشاهد هناك افكار جديده الان في الدوري الايطالي، تشاهد فرق تهاجم، والفرق التي تدافع وتعتمد على اسلوب الكره الايطاليه المعروف، الاسلوب اللي كنا كاتيناتشو على سبيل المثال او غيره، حاليا هذا مش موجود كثير، وقلة من اللي بيعتمدوا عليه. على فكره مونتيلا ابدا لا يعتمد على هذا الاسلوب، يعني مونتيلا مدرب ايطالي وابن ايطاليا، ولكن لا يعتمد على هذا الاسلوب ابدا، من خلال الشيء اللي احنا شاهدناه مع المنتخب التركي، يعتمد على اسلوب متوازن وفريق جميل، فريق يحضر، فريق يبني. اما الكره الايطاليه بحد ذاتها حاليا حتى في ايطاليا هي نادرا ما احنا نشوفها بصراحه، مع فرق متوسطه وضعيفه.
0: نعم طلحة، إذن ابقوا معي، حيث لم تحسم بصمة المدربين في مونديال 2026 بالنتائج فقط، بل بما قدموه من أفكار وهوية فنية وقدرة على صناعة مفاجآت، وبرزت أسماء تركت أثرا واضحا في واحدة من أكثر نسخ كأس العالم تنافسية.

0: نعم، هذه إحصائيات عن أبرز المدربين كابتن، وباختصار من المدربين الأربعة الذين بقوا في هذه البطولة، من هو المدرب الذي يمتلك قدرات تكتيكية وفنية أكثر؟ وكما يقال هناك بطل لكأس العالم، هناك بطل للهدافين، أفضل هدافين، من هو بطل المدربين برأيك؟
1: الأربع المنتخبات بالترتيب من وجهة نظر، رقم واحد دي لافونتي مدرب أسبانيا، مدرب تكتيكي من الطراز الأول، قدر يعمل أداء جماعي متميز جدا مع منتخب أسبانيا. رقم اثنين منتخب فرنسا، رقم ثلاثة مدرب منتخب إنجلترا، ثم آخر واحد إسكالوني. الفايدة الوحيدة اللي عنده والميزة الوحيدة اللي عنده هو بيسيب الحرية لميسي يصنع كل شيء في كرة القدم.
0: نعم كابتن رجائي فتحي الناقد والمحلل الرياضي، شكرا على كل هذه الإضافات، والشكر أيضا للمحلل والناقد الرياضي طلحة أحمد، كنت معي من عمان. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استديوهات تلفزيون عربي في مدينة نيويورك. تحية وإلى اللقاء.

ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: رغم ما يثقل كاهله من أزمات متراكمة منذ سنوات جراء الحرب والصراعات والانقسام الذي مزق البلاد، يجد اليمن نفسه اليوم أمام تداعيات حرب جديدة. فالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تلقي بظلالها على عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها قطاع مواد البناء، ما انعكس مباشرة على النشاط العقاري. في صنعاء توجهنا إلى موقع برج سكني بدأ العمل فيه قبل التصعيد الأخير لرصد حجم التأثيرات في أسعار المواد المستوردة، لا سيما الصحية والكهربائية.
1: المواد ارتفعت بنسبة تتفاوت من 20% إلى 50% في بعض المواد، وهذه كارثة في موضوع البناء. الآن أصبحنا لم نعد نبحث عن الربح، يلا نحافظ على رأس المال، وهذه مشكلة بنواجهها بشكل كبير جداً. في ظل الصراع الحالي أيضاً في اليمن، اليمن الآن تعاني من ركود اقتصادي، يعني القوة الشرائية أصبحت ضعيفة جداً. وبالجانب الآخر ارتفاع في قيمة المواد ما يرفع الآن تكلفة البناء.
0: التجار والموردون يرجعون سبب هذا الارتفاع إلى جملة عوامل مرتبطة بتداعيات الحرب، في مقدمتها اضطراب إمدادات الطاقة وتكاليف النقل، إلى جانب قيود وتحديات الشحن، ما يؤثر بشكل بالغ في بلد يعتمد على الاستيراد بشكل أساسي لتأمين مواد البناء. كمستوردين كيف تأثرتم بالصراع الدائر اليوم في الشرق الأوسط؟
2: نحن تأثرنا بسبب الصراع في الشرق الأوسط من الارتفاع النفط عالمياً وتأخر البضائع وارتفاع الجمارك، وهذا شكل علينا عبء كبير.
0: أبرز الأصناف التي تأثرت مثلاً والارتفاع فيها؟
2: الغير البلاط، لافت، الطلاءات بأنواعها، التينارات، المعاجين، الفتنايت، الكراسي الفرنجي، الكراسي العربي، الأدوات الصحية بشكل عام.
0: أزمة الاستيراد في اليمن تتسم بخصوصية إضافية، إذ تفرض على الواردات رسوم متفاوتة مرتبطة بمخاطر الحرب الدائرة في البلاد، فضلاً عن خضوع السلع لإجراءات جمركية مزدوجة بين السلطتي صنعاء وعدن في ظل الانقسام السياسي وما يرافق ذلك من أعباء مالية إضافية. وفي بلد يستورد نحو 90% من احتياجاته، تتضاعف هذه التحديات، ما يجعله أكثر عرضة لتقلبات الأسواق الخارجية.
3: مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط تتزايد المخاوف من انعكاسها على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية وتداعيات ذلك على اليمن. فالحرب الدائرة في هذا البلد منذ نحو عقد أنهكت القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الأدوية الذي شهدت وارداته انخفاضا حادا قارب 60%.
0: تراجع استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية خلال السنوات الماضية أدى إلى نقص حاد

0: في السوق، شمل نحو 1350 صنفاً من الأدوية، بينها أدوية منقذة للحياة، ما أثر في المقام الأول في وضع المصابين بأمراض مزمنة، واقع يعكس عمق الأزمة الصحية في اليمن، وتتجاوز تداعياته تأثيرات التصعيد الدائري في المنطقة حتى الآن.
1: الأدوية معظمها مش متوفر، والموجود غالي جداً، إضافة إلى أنها بعضها يعني رديئة، لذلك احنا بنعاني كلنا من هذا الشيء. اذا انا عندي القلب ولا هذا، وبين ادور العلاجات الاصليه ما بنلقاها، اضطر اشيل البديل، والبديل رخيص جدا وما ينفعش، وتركيزي يكون ضعيف جدا.
2: ادويه الاورام ماش موجوده، ادويه المناعه ماش موجوده، ادويه الغسيل الكلوي ماش موجوده، ابر حق الغسيل الجوي ماش موجوده، قساطر الغسل ماش موجوده.
3: وبالنسبه للاسعار كيف؟
2: الأسعار خيالية، من 7000 إلى 15000.
0: ولا تبدو أزمة الطاقة بمعزل عن هذه التحديات، إذ تعد واحدة من أبرز الأزمات المزمنة في اليمن. فمع الحرب على إيران وأزمة إغلاق مضيق هرمز، ازداد سعر صفيحة البنزين في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. ففي عدن ارتفع من نحو 15 دولاراً إلى أكثر من 18 دولار، مقترباً من السعر الثابت منذ سنوات في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، حيث تباع الصفيحة بنحو 17 دولاراً و90 سنتاً.

0: أسعار المشتقات النفطية طبعاً مرتفعة عندنا من قبل الحرب، ونتمنى أن الأزمة الدولية ما توصلش لعندنا وما تضاعفش المعاناة على المواطن، لأن المواطن ما عاد يحتمل أي أزمات أو أي ارتفاع في الأسعار.
1: وفي ظل هذه الظروف تحذر مراكز اقتصادية من أن استمرار الصراع واتساع رقعته قد يفاقمان الضغوط على الاقتصاد اليمني، مسببين صدمات جديدة تمس الموازنة العامة التي فقدت نحو 70% من إيراداتها، مع التوقف شبه الكامل لصادرات النفط والغاز منذ عام 2022، كما تتزايد المخاوف من تراجع تحويلات المغتربين وانخفاض حجم المساعدات الخارجية إذا ما تأثرت اقتصادات دول المنطقة بتداعيات الحرب.
2: عندنا مشكلة رئيسية أن حركتنا النقدية منخفضة، عندنا مشكلة في السيولة، عندنا تأمين عالي مخاطر، عندنا النقل الداخلي في مشاكل، عندنا عدم تنظيم العملية كامل، وبالتالي نحن متأثرين أصلاً من قبل هرمز. فعملية الحركة الاقتصادية اللي عندنا متذبذبة، أنت لا تزعجها، يعني أنت كتاجر مفروض تراعي الوقت، أنت كدولة مفروض تراعي الوقت، ما تجلس تضغط على المواطن اللي أساساً مرتباته انخفضت عن سنة 2014 أكثر من 400-500%. يعني هو الآن لا يحصل من ما كان يحصل عليه، لو كنا كان يحصل على $100 هو يحصل على $10 الآن. فأنت إيش اللي باقي؟ من اللي بيدفع لك أصلا؟ من اللي بيغطي لك هذه؟ وبالتالي إيش بيحصل؟ إفقار إضافي، بطالة إضافية.
1: وبحسب تقارير أممية يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية وخدمة حماية، مع تحذيرات من انزلاق أكثر من 18 مليون شخص إلى مستويات حادة من الجوع، فيما يعاني أكثر من 2,200,000 طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حادة في بلد تعطلت نصف مرافقه الصحية ونزح نحو 5,200,000 شخص من منازلهم. أرقام تعكس عمق الأزمة الإنسانية في اليمن وتبرز هشاشة الوضع أمام أي تداعيات إضافية قد تنشأ عن الحرب المستعرة في الشرق الأوسط. عمر الورفي، ترتي عربي، صنعاء.
3: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
4: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
3: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
4: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم يحيى سالم وتتابعون فيه الليلة. توتر جديد، استهداف مطار صنعاء يفجر أزمة جديدة في المنطقة ويهدد بتصعيد خطير من الأطراف اليمنية. بعد هجمات متبادلة، ترامب يعلن إعادة فرض الحصار على موانئ إيران ويتعهد بالسيطرة على مضيق هرمز. الاحتلال الإسرائيلي يستبق مباحثات روما بتصعيد ميداني في جنوب لبنان.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يصل التوتر بين الفرقاء في اليمن ذروته مع استهداف مطار صنعاء من قبل قوات الحكومة الشرعية إثر رفضها هبوط طائرة إيرانية كانت تقل وفد جماعة الحوثي المشارك في تشييع المرشد الإيراني، لتغلق مطارات البلاد بعدها قبل أن يعاد فتحها لاحقا. وتعلن الجماعة انتهاء مرحلة خفض التصعيد لترد باستهداف مطار أبها السعودي، وتحذر شركات الطيران من عبور الأجواء السعودية. فكيف انفجرت الأوضاع في اليمن؟ ولماذا؟ وكيف سيكون رد الحكومة اليمنية على تهديدات جماعة الحوثي؟ وهل ينذر هذا التصعيد بانفجار الأوضاع في مضيق باب المندب؟ التفاصيل مع الزميلة شيماء عاصم.
1: أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، قالت إنها أصرت على انتهاك الأجواء اليمنية، وذلك بعد وقت قصير من تحذيرات أطلقتها وزارة الدفاع بإخلاء المطار ومحيطه، في حين اتهمت جماعة أنصار الله الحوثي السعودية بشن غارات جوية على المطار. القوات المسلحة اليمنية قالت في بيان إنها نفذت عملية استهدفت مدرج مطار صنعاء بهدف منع طائرة إيرانية من الهبوط، مؤكدة أن الخطوة جاءت بعد إصرار إيران على تسيير رحلة بحسب البيان رغم التحذيرات السابقة وما وصفته بانتهاك السيادة اليمنية. وبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، فإن استهداف المطار أنهى مرحلة خفض التصعيد، محملا السعودية عواقب عدوانها ومؤكدا أن الهجوم لن يمر دون رد وعقاب بحسب تعبيره. استهداف مدرج مطار صنعاء يعد تطورا لافتا في مسار الأزمة، إذ ينقل المواجهة من مستوى التحذيرات السياسية والعسكرية إلى تنفيذ إجراءات ميدانية مباشرة لمنع هبوط الرحلات التي تقول الحكومة اليمنية إنها تتم خارج الأطر القانونية والسيادية. وفي سياق ردود الفعل الدولية، حثت الأمم المتحدة الأطراف المعنية على ضرورة خفض التصعيد في اليمن، مشددة على خطورة الموقف عقب استهداف مطار صنعاء الدولي، ومحذرة من تداعيات هذه الخطوة على الجهود الدبلوماسية الجارية. من جهته قال المبعوث الأممي إلى اليمن إنه يتابع تطورات المجال الجوي اليمني والمطارات، ويشعر ببالغ القلق إزاء مخاطر اتساع نطاق التصعيد. وفي حين أمرت الحكومة اليمنية بإغلاق كل المطارات أمام حركة الطيران لتعيد فتحها لاحقا، قال رئيس مجلس القيادة اليمني إنه لا يعتزم توسيع نطاق المواجهة مع الحوثيين.
0: معنا في الاستديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل المسني. أهلا بك دكتور عادل معنا. ويلاحظ أن هنالك تطورات متسارعة في اليمن خلال الأسبوعين الأخيرين، ربما تكون القصة قد بدأت بانهيار هذا الهدوء الذي حصل خلال السنوات الماضية منذ العام 2022 في 3 يوليو الجاري تحديدا، عندما وصلت طائرة إيرانية إلى صنعاء. اليوم المشهد تقريبا يتكرر، ولكن التصعيد يبدو أكبر مما كان عليه في 3 يوليو. وبالتالي ما الذي يجري تحديدا؟ ما الأسباب التي فجرت الأوضاع وأنهت هذا الهدوء؟
2: هو في الحقيقة يعني ما حصل في اليمن هو مرتبط بالتوتر الموجود في الإقليم، بمعنى أن إيران تروج لسردية بأنها انتصرت هي ومحورها، وبالتالي تريد الهيمنة أيضا على المضيق وعلى اليمن، بمعنى أن هناك استحقاقات لهذا الانتصار. ترجم هذا الاستحقاق بفتح مطار صنعاء أمام الطيران الإيراني، معنى إيران والحوثيين، الحوثيين أعلنوا من إيران بأن كسر الحصار، ومن الآن المطار صنعاء مفتوح أمام الطيران الإيراني. استفز هذا الموقف الشرعية اليمنية، وأنذرت الحوثيين وإيران بعدم انتهاك السيادة اليمنية، ونظرت لهذا التطور بشكل يعني مخيف ومقلق، لأنه لا تريد أن ينتقل التوتر إلى اليمن، ولا تريد أيضا أن تكون اليمن جزء من الهيمنة الإيرانية. وحذرت الحوثيين والإيرانيين، ومن ثم رفعت شكوى للأمم المتحدة، وفي نفس الوقت طرحت قدمت مقترحا للحل بأن ترسل تستأجر هي طائرة تتبع الشرعية اليمنية لتنقل الوفد الحوثي، أو طائرة أممية أو عمانية أو غيره. لكن إيران والحوثيين أصروا على انتهاك السيادة اليمنية وأرسلوا الطائرة رغم كل هذه الإنذارات، فاضطرت الحكومة اليمنية لقصف مطار صنعاء حتى أيضا تتجنب الصراع، وأيضا تفسد هذه السردية التي تريد كسر الحصار وفرض معادلة جديدة على اليمن.
0: رفض الحكومة اليمنية لوصول هذه الطائرة التي تقل هذا الوفد الحوثي القادم من تشيع، بالمناسبة علي خامنئي المرشد الإيراني السابق، لماذا قدمت هي الأخرى الحل تحديدا؟ ما الرسالة التي أرادتها؟ لأنها في النهاية عندما أرادت أن تمنع وصول هذه الطائرة قامت بقصف مدرج مطار صنعاء في العاصمة اليمنية، وبالتالي هنا نتحدث عن مسألة الطائرة، مسألة سيادية ورسائل سياسية أيضا من الحكومة اليمنية لإيران والحوثيين.
2: نعم، المشكلة ليست في الطائرة، يعني الحكومة نفسها قدمت مقترحا لعودة الوفد، يعني ليست لديها مشكلة في عودة الوفد، لهذا سمحت له في الهبوط في الحديدة. كان بإمكانها أيضا أن تقصف الطائرة في الجو، أو أن تقصف أيضا مطار الحديدة كما قصفت مطار صنعاء، لكنها أرادت إبطال هذه السردية وهذا المسار الذي أرادته إيران والحوثيين، وهو كسر الحصار وفتح مطار صنعاء أمام الطيران الإيراني في تحدي سافر أيضا للسيادة اليمنية، وانتهاك واضح أيضا لسيادة اليمن، وهذا ما رفضته بكل وضوح، ولهذا قصفت مطار صنعاء لأنه مطار سيادي، ورفضت أيضا فتح هذا المطار أمام الطيران الإيران. إيران لديها رغبة في توسيع رقعة الصراع والوصول إلى باب المندب أمام هذا الضغط الكبير التي تعاني يعني تواجهه في المضيق. اليوم هناك عودة للحصار الأمريكي، وهناك سحب لورقة أيضا مضيق هرمز، وبالتالي إيران تعاني من ضائقة في هذا البعد، فتريد أن ترفع الكلاف على الولايات المتحدة الأمريكية.
0: الحكومة اليمنية ما الذي حققته من وراء هذا التصعيد اليوم ومنع هذه الطائرة من دخول صنعاء؟ لأن الطائرة في النهاية تحولت إلى الحديدة، والحديدة معروف أنها تحت سيطرة الجماعة الحوثية.
2: قلنا الشرعية ليست لديها مشكلة مع عودة الوفد، وهي نفسها طرحت مقترح لعودة الوفد. الشرعية لديها مشكلة مع كسر الحصار، مع فتح هذا المسار، فتح المطار صنعاء للطيران الإيراني، الهيمنة الإيرانية على اليمن على مطار صنعاء، ومن ثم فتح الطيران أمام الحرس الثوري الإيراني لإرسال ضباط وإرسال أسلحة وطيران مسير، ومن ثم أيضا
0: نفهم الصورة أكثر، يعني هو حلال أن تهبط هذه الطائرة في الحديدة وحرام أن تهبط في مطار صنعاء؟ هذا ما كنت أريد أن أسأل عنه.
2: مطار صنعاء مطار سيادي، وهو العاصمة وتحت الحوثيين، والهدف هو فتح مطار صنعاء وليس الحديدة أو غيره من المطار.
0: وأرادت مسألة كسر الحصار، هذا
2: كسر الحصار العاصمة. أرادت أن تبطل هذه السردية، لكن أن تسقط في أي مكان في عمان أو في الحديدة ليس هناك مشكلة مع عودة الوفد، بالعكس الشرعية قلنا قدمت مقترحا لإرسال طائرة يمنية لعودة الوفد، لكن أن يفتح مطار صنعاء أمام الطيران الإيراني هذا ما رفضته بشدة، ولجأت إلى قصف المطار حينما أصرت إيران والحوثيين اقتحام هذا وانتهاك سيادة اليمن وفتح مطار صنعاء أمام الطيران الإيراني.
0: مسألة فتح هذا المطار أمام الطيران الإيراني، ما التداعيات التي سيخلفها؟ مسألة كسر الحصار أصلا عن مطار صنعاء وهو الموجود منذ عدة سنوات، وقالت الجماعة الحوثية في 3 يوليو إن السعودية تدخلت أساسا في مسألة الطائرة اليمنية التي كانت تصل إلى صنعاء، أي التداعيات سيخلفها كسر الحصار في حال نجحت الجماعة الحوثية في ذلك؟
2: أنا أتصور بأنه استهداف المطار هو رسالة، يعني اليوم الشرعية اليمنية تبادر لأول مرة في قصف هذا المطار وتتدخل، في الفترات السابقة كانت شرعية في طور الدفاع لا يسمح لها بأن تبادر هي بالهجوم، لكن اليوم تبادر وتقصف مطار صنعاء، وهو رسالة أعتقد بأن الرسالة وصلت لإيران والحوثيين. لا لا ليس هناك يعني إمكانية لعودة اقتحام أو انتهاك السيادة بعد هذا التصرف القوي والواضح، والشكوى أيضا للأمم المتحدة. لهذا الحوثيين فقدوا هذا الخيار ولجأوا للتصعيد ضد المملكة العربية السعودية في رغبة أيضا يعني إرباك المشهد وإدخال المنطقة كلها في حرب، على عكس ما تريد المملكة العربية السعودية ودول التحالف عموما تجنب الصراع، وتقود هي مسألة خفض التصعيد مع إيران، وتتولى هي الوساطة اليوم لأيضا يعني عدم أيضا توسيع رقعات الحرب للإقليم. هذا ما تقود المملكة العربية السعودية دولة قطر وعمان، وتقود نعم. مسألة التهدئة في المنطقة.
0: وبالتالي هنا كيف تقرأ رد الجماعة الحوثية؟ هم أعلنوا أن استهداف المطار أصلا ينهي مرحلة خفض التصعيد، وبالتالي الرسائل القادمة من الحكومة اليمنية أو حتى القادمة من المملكة العربية السعودية لم تؤخذ بالحسبان بالنسبة للجماعة الحوثية.
2: التصور بأن هذه يعني هي رغبة إيرانية أمام هذه التطورات الكبيرة الحاصلة في الإقليم ومحاصرة الولايات المتحدة الأمريكية وسحب ورقة مضيق هرمز، أرادت إيران أن تصل إلى باب المندب، لهذا صعدت في هذا التوقيت. يعني اختيار هذا التوقيت هو حساس جدا، فلهذا في هذه التطورات يعني أرادت أيضا أن تدفع بالحوثيين لتفجير الموقف في اليمن واستهداف المملكة العربية السعودية.
0: لكن هل فعلا يمكن اعتبار ما جرى إعلانا لانتهاء مسألة ومرحلة خفض التصعيد التي سادت اليمن خلال السنوات الأربع الأخيرة تقريبا منذ العام 2022 إلى الآن؟
2: لا أتصور ذلك، لأن هناك أطراف أتصور بأن هذه فقط حلقة في سياق هذا التصعيد، وأن الحوثيين يعني صدموا بهذا الموقف وبالتالي لجأوا للتصعيد. لكن هناك أطراف ستقود أيضا عملية دولة عمان وغيرها، الأمم المتحدة وغيرها، أتصور بأن أيضا وأيضا رغبة المملكة العربية السعودية لتخفض التصعيد هي دائما تقود هذا الرحلة، رغم أنها تستهدف بشكل مستمر من إيران ودول الخليج مجتمعة بما فيها دولة عمان وقطر. ومع ذلك هذه الدول حريصة أيضا على خفض التصعيد وعلى أيضا تجنيب المنطقة ويلات الصراع. هناك رغبة أيضا من الكيان الصهيوني وحتى الولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع رقعات الصراع وإدخال دول الخليج في هذا الصراع الإقليمي، لكن هناك حرص أيضا بالمقابل من هذه الدول لتجنيب هذا الصراع وأيضا الوقوف على مسافة من يعني حالة التوتر الموجودة.
0: ولكن إلى متى من الممكن أن يتواصل هذا الحرص، خاصة وأن المملكة العربية السعودية أعلنت أنها يعني قالت أن الحوثيين ردوا بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه المملكة، وقيل إنه تم اعتراضها، وبالتالي هناك محاولة لجر المملكة أصلا إلى حرب مباشرة أو صراع مباشر مع الجماعة الحوثية.
2: نعم، وهذا ما فعلته أيضا إيران باستهداف المملكة نفسها ودول الخليج، تريد أن أيضا أن تجرها للصراع ورفع كلف الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي. لكن هذه الدول رغم كل الاستهدافات المستمرة إلا أنها جنبت نفسها الدخول، وهذا ما يحصل اليوم باليمن. يعني توسيع رقعات الصراع لإدخال اليمن ضمن هذا البعد هو أتصور بأنه رغبة إضافية من إيران جر هذه الدول للحرب. لكن اتصور بانه يعني موقف المملكه العربيه السعوديه ودخل دول الخليج بشكل يعني عام لن يتغير، هي تنأى بنفسها عن الدخول في الصراع، وبالتالي تلتزم ضبط النفس وخفض التصعيد سواء مع في اليمن او في الاقليم بشكل عام. وبالتالي اتصور بانه المملكه العربيه السعوديه ستكتفي فقط بصد هذه
0: الضربات،
2: وهذا ما حصل ايضا مع ايران. هناك يعني قدره هائله لدول الخليج في صد الصواريخ الإيرانية نفسها، ما بالك بالحوثية. يعني الصواريخ الإيرانية أكثر قدرة وأكثر قوة وأكثر سرعة وقدرة أيضا على التفكير، ومع ذلك 99 من هذه القدرات سقطت في الكويت والإمارات وغيرها من دول الخليج، فما بالك بالحوثي؟ طيب، لن يقدم جديد في هذا السياق. إذن

0: بحسب ما أفهم من قراءتك لهذا المشهد ككل بأن المملكة العربية السعودية تحديدا، ربما حتى الحكومة اليمنية الشرعية هي الأخرى، لا تريد الدخول في صراع مع الجماعة الحوثية في هذا التوقيت، في مقابل أنك تتحدث عن محاولة إشعال فتيل الأزمة من جديد من قبل إيران وكذلك الجماعة الحوثية. ولكن إذا لم تدخل فعلا هذه المرحلة، مرحلة الصراع بين المملكة والجماعة الحوثية، إلى أي مدى من الممكن عودة أيضا باب المندب وكذلك البحر الأحمر إلى مسألة الصراع الإقليمي الموجود حاليا، وبالتالي دخول الجماعة الحوثية مساندة لإيران في هذه المسألة في ظل احتمالية عودة الحرب من جديد بين إيران والمملكة والولايات المتحدة؟
1: هذا يتوقف على مسألة على الضغط الأمريكي على إيران في متعلق في مضيق هرمز. هناك ضغط متزايد، وهناك محاولة أيضا أمريكية لسحب هذه الورقة على إيران، ومن ثم اليوم أيضا الإدراك يعني عودة الحصار على إيران. أتصور بأن هذا التوتر سينعكس على اليمن. هناك أيضا إذا ما وجدت إيران نفسها محشورة في هذا في هذه الزاوية، فستلجا أيضا إلى باب المندب، وهذه ورقة رابحة أيضا لإيران فيما يتعلق أيضا بتوتر توسيع رقعة الصراع إلى من مضيق هرمز إلى باب المندب، ومن ثم رفع كلف الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بشكل عام، لما يمثل باب المندب من أهمية استراتيجية بيد إيران وحلفاء وحليفتها وحليفها الحوثيين في اليمن.
0: نعم.
1: أتصور بأنه أمام هذا الضغط المتزايد ستلجأ إيران إلى هذه الورقة، وهذا مؤشر كبير ما يحصل اليوم على هذا السياق.
0: والحكومة اليمنية بالمناسبة طلبت جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن هذه الرحلات الإيرانية وتحدثت عن انتهاك السيادة اليمنية، ولكن في حال عودة الصراع يعني من الخاسر في هذه الحالة؟ المملكة أم الحكومة أم الجماعة الحوثية؟ أم نتحدث عن منظومة كاملة ستخسر إذا ما عادت الحرب من جديد؟
1: يعني الخاسر هو الشعب اليمني، يعني من يدفع الكلف هو الشعب اليمني. لهذا الحوثيين هم لا يحسبون لهذا البعد، هم يصعدون، وهم أيضا يعني ارتموا في أحضان إيران وفي جبهات الإسناد سيما في هذه الحرب. بعكس أثناء الحرب الحوثيين كانوا على مسافة من وكانوا يعني مواقفهم تتسم بالحذر والحيطة، لكن بعد أن وقفت الحرب وظهر بأن إيران انتصرت على الولايات المتحدة الأمريكية، ذهب الإيرانيين الحوثيين إلى إسناد إيران وذهبوا أيضا بوافد لتشييع الجنازة، ومن ثم استقبلوا سفير جديد لإيران في اليمن، وبدأوا أيضا يعلنوا التصعيد فيما يتعلق أيضا بكسر الحصار من إيران نفسها، وأرسلوا هذه الطائرة وتحدوا الشرعية اليمنية ومن وراءها المملكة العربية السعودية. وهذا التصعيد والمواقف التصعيدية هي تعكس السردية الإيرانية بأنها انتصرت وأنه لابد من استحقاق لهذا النصر، سواء إيران فيما يتعلق بالمضيق وفرض أيضا ملاءاتها على دول الخليج أو ما يتعلق بحلفائها في اليمن.
0: سنرى ما ستحمله الأيام المقبلة فيما يتعلق بهذا التصعيد، وإذا ما كانت هنالك عودة للهدوء أم حرب جديدة. أشكرك جزيلا دكتور عادل المسني، الباحث في العلاقات الدولية.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تتبادل واشنطن وطهران الضربات والهجمات، فتزيد الأولى من استهداف منشآت عسكرية واقعة على مضيق هرمز، وترد إيران باستهداف دول الخليج والأردن، ويعلن الرئيس الأمريكي إعادة فرض الحصار على موانئ إيران ويتعهد بالسيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم حماية على السفن العابرة. فهل دخلت المواجهة بين الطرفين منعطفا جديدا؟ وما مصير مضيق هرمز الذي تحول إلى أهم خلاف بين الجانبين؟ وكيف سيكون موقف دول المنطقة من محاولات السيطرة على المضيق؟ نتابع.
1: على أشدها تتواصل الضربات والاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في سادس أيام عودة التصعيد. تريد واشنطن تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، فأوعزت بتنفيذ موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران باستخدام ذخائر دقيقة في ظل توقعات بموجة أشد من الهجمات. بحسب نيويورك تايمز، سرعان ما دوت انفجارات واسعة في مناطق عدة بأنحاء إيران.

0: الحسن الجوية في الأردن ومنشآت عسكرية أمريكية في البحرين، كما استهدف بالصواريخ والمسيرات منظومات رادار في سلطنة عمان في إطار ما قال إنه رد على الهجمات الأمريكية. في المقابل أعلنت وزارات الدفاع في تلك الدول تصديها لأهداف جوية معادية دخلت مجالها الجوي، فيما أعلن الجيش الأردني إسقاط 4 صواريخ إيرانية جديدة.
1: مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بأزمة، ولن نكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم. واشنطن تنتهكها بشكل متكرر وهي لم تصبر ولم تنتظر. سعينا إلى آلية لعبور السفن من هرمز بالتشاور مع سلطنة عمان، لكن ضغوط واشنطن على مسقط منعت ذلك. لن نتردد في الدفاع عن بلادنا، وردودنا ستشمل أي منطقة تنطلق منها الهجمات ضدنا.
0: الخارجية الإيرانية اتهمت واشنطن بإجهاد جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر، بالتزامن مع عبور نحو 20 سفينة تجارية في مضيق هرمز بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، وفق ما أعلنته أكسيوس، ما اعتبرته طهران سبباً لاحتدام الصراع على نطاق أوسع، ما يهدد قطاع النفط والغاز العالمي ويقوض مذكرة التفاهم المبرمة لإنهاء الحرب، فيما تترقب إسرائيل متأهبة لأي تطور قد لا يصب في صالحها في المواجهة الأمريكية الإيرانية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
2: معنا من دورهام في بريطانيا أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور مهند سلوم. أهلا بك دكتور مهند. ترامب أعلن استئناف القتال وفرض حصار بحري شامل على إيران، وقال صراحة: نحن من نفرض إرادتنا على إيران وليس العكس. والحصار الأمريكي رسميا بحسب ما أعلن من الولايات المتحدة الأمريكية سيدخل حيز التنفيذ على مضيق هرمز في الساعة 11 مساء بتوقيت الولايات المتحدة. هل انتهى الاتفاق دكتور مهند وعادت الحرب رسميا؟
3: طيب، شكرا عزيزي يحيى. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أن الاتفاق قد انتهى، لكن أعتقد أن الإشكالية الأكبر بالنسبة لمذكرة التفاهم هذه أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت المذكرة بهدف مناقشة الملف النووي. الولايات المتحدة الأمريكية لم تغير في خطابها نهائيا منذ فبراير الماضي وحتى الآن، تقول أن على إيران أن تتخلى عن برنامج النووي. بعد ذلك حدثت الحرب وتعرضت إيران لضربات إسرائيلية وأمريكية، ووصلنا إلى هذه المذكرة، هذا الاتفاق، وقف إطلاق النار. لكن يبدو أن إيران ذاهبة باتجاه مأسسة مضيق هرمز، على أنها من تسيطر ولها سيادة على مضيق هرمز، معتمدة على الفقرة الخامسة في مذكرة التفاهم. بينما الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت وفود وأرسلت فرق فنية إلى قطر وقبل ذلك إلى باكستان بهدف مناقشة الملف النووي، لكن يبدو أن الطرفان يتكلمان بلغتان مختلفتان. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتحدث عن نووي، إيران تريد أن تفرض واقعا على هرمز، ويبدو أن أيضا أوراقها الداخلية لم تترتب بعد. عمليا لا أعتقد أن المذكرة قد انتهت، هذا الموضوع ما زال فيه بصيص أمل، لكن الحرب قائمة. وكما نعلم خلال 48 ساعة الماضية تعرضت إيران لضربات عدة وردت أيضا على ضربات بدول مختلفة، واليوم سمعنا قبل ساعات أيضا فعلت ورقتها الأخيرة على وهو الحوثي. إذا المنطقة هي في حرب ما زالت، والطرفان لا يبدوان.
2: نعم دكتور مهند، ولكن هذه الحرب في ظل حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهت، هذه الحرب ستبقى على شاكلتها التي نراها منذ عدة أيام في الأسبوعين الأخيرين، مسألة الضربات الأمريكية ضد إيران، رد إيران باتجاه ما تقول إنها قواعد أمريكية في منطقة الخليج، دول الخليج تعترض وتندد بهذه الهجمات الأمريكية، إسرائيل دكتور مهند أصبحت وكأنها بعيدة عن كل ما يحصل، هي في مأمن إلى الآن من الضربات الأمريكية.
3: طيب، تقصد من الضربات الإيرانية؟
2: الإيرانية عفوا.
3: بعيدة. بعيدا عن الضربات الإيرانية. لكن ما يجري

0: أمامنا هو الولايات المتحدة الأمريكية، لديها القدرة والقوة يعني العسكرية التي تمكنها من استهداف إيران، ولا يمكن إيران من استهدافه. يعني إيران لا تمتلك القدرة العسكرية على استهداف الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن إيران أيضا تخشى استهداف الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا يمكن أن يعطي ترامب المبرر لشن حرب شاملة. إذا الضربات الحالية، طبعا الرد الإيراني حتى الآن يعني غير مؤثر، ضرب يعني هذا الرد الإيراني هو رمزي لزعزعة الاستقرار في دول مثل الأردن، الكويت وقطر. هذه القواعد تم إخلاءها، وهي قواعد أصبحت يعني حتى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إن كانت تمتلك أصول فيها سابقا، أصبحت تعرف أنها هدف واضح بالنسبة للإيرانيين، فأخلتها من جميع الأصول ومن جميع القوات العسكرية. إذا إيران لا يمكن لها الرد على أمريكا بشكل فعال، إلا يا رب إذا يعني استهدفت الناقي يعني حاملات الطائرات، وهذا سوف ينقل المعركة إلى مرحلة أخرى. لكن إيران أمامنا تضعف قدراتها بشكل يومي، يعني التقارير التي تخرج من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من سنتكوم يعني القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن مئات الأهداف في داخل إيران التي يتم تدميرها بشكل يومي خلال على الأقل الأسبوع الماضي. أكثر من 200 هدف يعني حتى يوم البارحة تم استهدافه وتدميره. هذا يعني أن قدرات إيران على الدفاع عن هذه الأماكن، خصوصا الأماكن القريبة من مضيق هرمز، قد ضعفت، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجية عسكرية واضحة لإضعاف الطرف الإيراني، بحيث يصل إلى درجة لا يمكن له تهديد مضيق هرمز، وربما تتعرض يعني جزيرة قشم أو غيرها إما للسيطرة الأمريكية أو لتدمير من الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا يعني كل شيء مطروح على الطاولة، الطرف الأمريكي لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يفعله. أما بالنسبة لإسرائيل فهي حاليا بعيدة عن الضربات الإيرانية لأسباب واضحة. إيران تعرف أن استهداف إسرائيل سوف يعني يدفع إسرائيل إلى الرد، وإسرائيل لا ترد بنفس الطريقة التي ترد بها الولايات المتحدة الأمريكية. العقيدة الإسرائيلية مختلفة، تذهب باتجاه معلوماتها الاستخبارية للاغتيالات، وهذا سوف يعقد المشهد. يعني تصور لو أن إسرائيل ردت الآن بقتل قاليباف أو قتل وزير الخارجية الإيراني، هذا سوف يغير حسابات المعركة بالنسبة للطرفين. لهذا أعتقد أن إيران قد اتخذت قرارا بعدم استهداف إسرائيل في هذه المرحلة حتى تشتد المعركة، أو ربما تنتقل إلى خطر وجودي بالنسبة للنظام الإيراني الحالي.
1: طيب دكتور مهند، ما الذي تريده الولايات المتحدة من وراء مسألة السيطرة على مضيق هرمز؟ يعني الحصار بحسب ما فهمنا من خطاب الرئيس الأمريكي قبل قليل بأنه يتجه باتجاه سيطرة أمريكية كاملة على هذا الحصار، على هذا المضيق عفوا، وبالتالي المسألة مرتبطة بخنق إيران مثلا اقتصاديا بعملية تدريجية، أم مرتبطة بأهداف استراتيجية لدى الولايات المتحدة بالسيطرة على هذا المضيق الذي أعلن ترامب بوضوح بأن الولايات المتحدة إذا ما سيطرت عليه أو عندما تسيطر عليه ستفرض رسوما على السفن التي ستعبر من خلاله؟
0: طيب ترامب خطابه صراحة يعني لا يمكن التركيز فيما يقوله ترامب في كل كلمة، لأن ترامب عندما يقول أنه سوف يفرض رسوم هنا وهناك، ويحاول أن يبرر يعني داخليا لناخبيه أنه لا يصرف أموال الولايات المتحدة الأمريكية في حروب عبثية، وأنه كل عمل وكل صاروخ تطلقها الولايات المتحدة الأمريكية لحماية المضيق سوف يستعيده، إما من خلال فرض رسوم أو بطرق أخرى. لكن الولايات المتحدة الأمريكية كمؤسسة عسكرية بالتأكيد لديها استراتيجية واضحة، إضعاف الطرف الإيراني، الضغط عليه، خنق إيران اقتصاديا وهو مستمر. إيران لم تتنفس الصعداء، يعني هي فقط باعت نفطها، لم تستلم أموال من الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا بناها التحتية تعرضت لضربات كبيرة جدا. وإيران دعونا لا ننسى أن إيران يعني ما زالت تحت الحصار منذ أكثر من 30 عام، فإيران اقتصادها يعني بوضع غير جيد. فالولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا ما الذي يحدث، تعلم أن إيران تحت الضغط، لكن بالمقابل إيران ليست يعني دولة عادية، إيران يعني متعلمة أو تعودت على هذا النوع من الضغط، بالإضافة لأن إيران تمر بالنظام الإيراني يمر بمرحلة وبأزمة وجودية، أزمة يعني النظام الحالي في إيران بالمناسبة طلبه الأساسي من الولايات المتحدة الأمريكية والطرف الغربي أن تكون هنالك ضمانات أنه في حال

0: وجود اتفاق هذا النظام سوف يبقى. النظام الإيراني الآن يده على الزناد، لأنه يعلم أن ما يحدث هذه المناورات، هذه المفاوضات هي شكلية، وأن النظام الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قد قرر التخلص من هذا النظام. هذا الخوف يعني جاء على لسان أكثر من مسؤول إيراني، وهو العقيدة الإيرانية في التفكير تجاه الغرب. فهذه التفاصيل يعني عندما يعني نرجع إلى الوراء وننظر إلى الصورة الأكبر، نجد أن الاستراتيجية الأمريكية هي يعني تهدف إلى إضعاف الطرف الإيراني، بينما الطرف الإيراني يحاول الإبقاء على النظام ويبقى قويا بما فيه الكفاية. هو يستهدف دول الخليج للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذه الاستراتيجية أصبحت تضعف يوم بعد يوم. وورقة هرمز، إذا صح التعبير نسميها ورقة، أيضا أصبحت أضعف. الولايات المتحدة الأمريكية عندما فتحت مضيق هرمز للإيرانيين كشفت أو اكتشفت وعرفت كثير من أسرار يعني الاقتصاد الإيراني، على ماذا يعتمد، ما هو نوع يعني ما هو نوع أو الأطراف التي تشتري النفط من إيران، ما هي الطرق التي يستخدمها، ما هي الطرق الإيرانية واستراتيجية إيران في تهديد المضيق. فهذه كلها معلومات تجمعها الولايات المتحدة الأمريكية وتتحرك عليها عسكريا، وهذا ما يعطي الولايات المتحدة الأمريكية القدرة على الضغط على إيران. في جانب، وربما أقف هنا، في جانب نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة وغير مستعجلة والوقت في صالحها، بالرغم من أن الإعلام الإيراني يحاول أن يصور غير ذلك، لكن الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى تمتلك جميع الأدوات.
1: نعم دكتور مهند.
0: في الجانب الآخر إيران لا تمتلك يعني كثير
1: يعني
0: من الأوراق.
1: بسأل أخير دكتور مهند، ما السيناريوهات التي علينا أن نتوقعها في قادم الأيام فيما يتعلق ليس فقط مضيق هرمز وإنما الحرب ككل، وإذا ما كان أصلا العنوان الرئيسي حاليا لهذه الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هو مضيق هرمز، لأن الأهداف التي بدأت بها الحرب كانت مختلفة تماما؟
0: طيب، طبعا ليس لدي كما يقال يعني عصا سحرية لأعرف ما الذي سوف يحدث في المستقبل، ولكن هرمز ليس هو المشكلة. يعني هرمز بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لا يمثل معضلة، هو منطقة احتكاك بين الطرفين حاليا، لكنه ليس المشكلة الرئيسة. لهذا الرئيس ترامب كلما تحدث يقول أن مضيق هرمز سوف يبقى مفتوحا وهو ممر دولي، وهذا ما يعني أعتقد هذا متفق جميع دول العالم على ذلك، وهذا ما صوتت عليه أكثر من 133 دولة في الأمم المتحدة. إذن هذا الملف هو ليس العقدة في المنشار، هو منطقة احتكاك بين الطرفين. قادم الأيام أن على إيران، على الأقل هذا ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية، على إيران أن تقدم تنازلات في ملفها النووي. يجب أن تجلس وتناقش. مذكرة التفاهم كانت جسر إلى النقاش بين الطرفين في الملف النووي، لكن إيران وضعت شروط وتفاصيل وتقول أنه لن نذهب إلى نقاش الملف النووي ما لم نستلم الأموال ونحقق السيادة على هرمز. لا يمكن لأي دولة في العالم أن تعطي إيران أو تمنح إيران السيادة على أي مضيق بحري دولي. فنحن أمام سيناريوهات متعددة، لكن على الأغلب سوف تستمر الضربات العسكرية الأمريكية. أوراق إيران التي يمكن أن ترد بها أصبحت محدودة أكثر من أي وقت مضى، طبعا بعد يعني سقوط النظام السوري وضعف وتدمير إلى حد كبير القيادة والسيطرة في حزب الله. العراق كما ترى والميليشيات العراقية أصبحت في وضع أيضا أضعف بكثير، ورئيس الوزراء العراقي حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لتأكيد ولطمأنة الجانب الأمريكي أن الميليشيات العراقية سوف يتم حلها وسوف يتم تحييدها.
1: نعم،
0: إذن إيران ليست إيران كالسابق، والسيناريوهات ليست في صالح.
1: نعم، وهذا بالمناسبة ما يشير إليه ترامب عندما قال إن إيران فرضت إرادتها على الآخرين 47 عاما لكنها لا تستطيع فعل ذلك معنا. أشكرك جزيلا دكتور مهند سلوم من دورهام في بريطانيا، أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة للدراسات العليا.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يستبق الاحتلال الإسرائيلي مباحثات روما بتصعيد ميداني يواصل من خلاله انتهاك الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن مع لبنان برعاية أمريكية. فما المتوقع والمأمول من مباحثات روما بين لبنان وإسرائيل، وما مصير المناطق التجريبية التي أعلن عنها سابقا؟
1: في توقيت يسبق الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة في روما، يصعد الاحتلال الإسرائيلي من عملياته الميدانية في جنوب لبنان في خطوة تبدو مرتبطة بمحاولة تحسين موقعه التفاوضي وفرض وقائع جديدة على الأرض. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عبر الغارة الجوية والاستهدافات المتكررة، إلى جانب استمرار الوجود العسكري في عدد من النقاط الحدودية، ما يفاقم حالة التوتر ويضعف فرص تثبيت الاستقرار. ومن المنتظر أن تبحث اجتماعات روما جملة من الملفات الأمنية العالقة، وفي مقدمتها استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وآليات تثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة الخروقات المتبادلة، إضافة إلى ملف الأسرى وترسيم الإجراءات الأمنية على طول الخط الأزرق بما يحد من احتمالات التصعيد في المرحلة المقبلة. أما ملف المناطق التجريبية فلا يزال يراوح مكانه وسط تباين في مقاربة الطرفين لطبيعة هذه المناطق وآلية إدارتها. وبينما تطرح كإجراء مؤقت لاختبار ترتيبات أمنية جديدة، لا تزال العقبات السياسية والميدانية تحول دون الانتقال إلى خطوة تنفيذية واضحة، خصوصا في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية. وفي هذا السياق يبرز دور الولايات المتحدة بوصفها الوسيط الرئيسي بين الجانبين، حيث تواجه واشنطن اختبارا يتعلق بقدرتها على ممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها. وفي مقدمتها الانسحاب الكامل من جنوب لبنان والالتزام بوقف الانتهاكات، غير أن نشاح هذا الدور سيبقى مرهونا بمدى استعداد الولايات المتحدة لترجمة جهودها الدبلوماسية إلى خطوات عملية تضمن تنفيذ التفاهمات وليس الاكتفاء بإدارة الأزمة ومنع انفجارها.
0: ينضم إلينا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية الدكتور عماد سلامة. أهلا بك دكتور عماد معنا وأسعد الله مساءك. يعني ما بين روما وواشنطن، ما الذي سيختلف هذه المرة؟ ما الذي ستقدمه الحكومة اللبنانية على طاولة النقاش في مفاوضاتها مع إسرائيل غدا؟
2: نعم، يعني هي الجولة السادسة من هذه المفاوضات وهي تقترب إلى الحسم ومعرفة الحقيقة كما يقال، لأن لبنان ذهب إلى كل ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية بإبداء حسن النوايا يعني التقارب، يعني إبداء التقارب مع الوجهة الأمريكية بموضوع المناطق التجريبية، وحتى الدفع ب أمور كانت من الصعب على الجانب اللبناني في الأمس أن يكون فيها، خاصة أنه أبدى استعداده أن يدخل في عملية تفاوضية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، الدخول إلى مفاوضات سلام مع الجانب الإسرائيلي، كل ذلك يعني كانت من الأمور التي كانت من الصعب على الجانب اللبناني أن يقوم بها. ولكن حتى هذه اللحظة ما زالت إسرائيل تصعد، ما زالت إسرائيل تضرب، ما زالت إسرائيل تجرف المناطق والقرى الجنوبية، ولا تبدي أي يعني حسن نية تجاه بناء ثقة بينها وبين الجانب اللبناني على الأقل في المواضيع المناطق التجريبية أو
0: نعم
2: يعني
0: دكتور
2: هذه
0: عماد. وطالما أن إسرائيل دكتور عماد
2: اليوم نحن موجودين،
0: طالما أن إسرائيل ما زالت تواصل اعتداءاتها في جنوب لبنان، نعم، وتواصل تصعيدها أيضا على الأراضي اللبنانية، كيف قلت في البداية أننا نقترب من مرحلة الحسم؟
2: نعم، يعني ما أعنيه هنا هو هل ستكون هذه العملية الدبلوماسية عملية إيجابية يعني ينتج عنها أمور لصالح لبنان أو حتى يعني لصالح الاستقرار في المنطقة، أم أنها عملية يعني إضاعة للوقت وبالتالي تنهار العملية الدبلوماسية ويخرج المعارضون لها وخاصة حزب الله في لبنان ليقولوا أن هم كانوا على حق بأن كل عملية تفاوض مع إسرائيل هي عملية عبثية، لا يمكن الوثوق بإسرائيل، وإسرائيل لن تتراجع عن المناطق التي احتلتها، فبالتالي الخيار الوحيد هو خيار المواجهة العسكرية، وهذا ما تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. لذلك هي
0: نعم. يعني وهو ما لا تريده بالمناسبة الحكومة اللبنانية التي
2: السلام.
0: ذهب الرئيس جوزيف عون باتجاه الوفد المفاوض ووجهه بضرورة الطلب من إسرائيل الانسحاب هذه المرة، وهذا يعني طلب يعني لبناني موجود ولكنه يطرح الآن ويوضع على طاولة النقاش أمام الحكومة الإسرائيلية. ماذا لو لم تستجب تل أبيب لهذا المطلب القادم من بيروت، قادم من الرئيس اللبناني تحديدا؟
2: نعم، هذا يعني انتكاسة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هما من يعني حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع، وهم من أكثر القيادات اللبنانية التي أبدت استعداد للذهاب إلى المفاوضات رغم المعارضة الشيعية ورغم المعارضة حزب الله والتهديدات اليومية التي يتلقوها، وهم كانوا قد وعدوا اللبنانيون بأن هذه الطريق طريق المفاوضات هي الطريق المثلى، وأما الطريق الذي ينتهجها حزب الله فهي طريق الدمار وانهيار الدولة. فلذلك يعني الجانب الأمريكي اليوم مطالب بأكثر يعني إلى أكثر الحدود أن يتعامل مع هذا الموضوع بكل جدية، وأن يدعم الموقف الدولة اللبنانية، وأن يضع ضغوط أكثر على الجانب الإسرائيلي للانسحاب ولإبداء حسن النوايا هنا، وذلك سيعطي دفع كبير للدولة اللبنانية بأن طريق المفاوضات والدبلوماسية هي الطريق الفضلة، وهي الطريق التي يمكن للبنان أن يعتمدها كأساس لتحرير الأرض وعودة المعتقلين وعودة النازحين إلى أراضيهم وضياعهم وإعادة الإعمار.
0: نعم دكتور.
2: وإلا فنحن أمام يعني انهيار للدولة اللبنانية وصعود لحزب الله بأنه هو كان على حق في كل هذه المرحلة. وهذا
0: ولكن إسرائيل بتصعيدها ربما الموضوع. تساعد بهذه بهذا الاتجاه وبهذه الاستراتيجية. دكتور عماد، الرئيس جوزيف عون طبعا كما أسلفنا قبل قليل ويطالب ببدء عملية الانسحاب الإسرائيلي من مناطق جنوب لبنان، لكن إسرائيل تربط هذا الانسحاب بضمانات يعني تسميها بالضمانات الأمنية. هذه الفجوة برأيك قابلة للجسر أم أن هنالك صعوبة، خاصة أنه مسألة انتشار الجيش اللبناني هذا مطلب إسرائيلي، معالجة الملف الأمني هذا مطلب إسرائيلي، والحكومة اللبنانية لم تفعل شيئا في هذه المطالب التي وقع عليها؟
2: يعني كل ما تقدمت العملية الدبلوماسية وكل ما كان هناك دعم للجيش اللبناني وللسلطة وللدولة اللبنانية، وكل ما كان هناك تقدم في المفاوضات لاستقرار هذه المنطقة، كل ما كان هناك تراجع لطروحات حزب الله، وكان هناك يعني تأييد أكبر وأشمل عربي ولبناني ودولي لموقف الدولة اللبنانية، كل ما عدا ذلك يعني سقوط الدولة، صعود حزب الله، وانهيار المفاوضات. ويمكن أن إسرائيل هذا ما تريده، تريد معركة مفتوحة، تريد قدم المزيد من الأراضي، تريد المزيد من الهجمات، تريد يعني تفويت الفرصة على أي حل سلمي تعتقد أن بذلك يمكن لها أن تنهي على حزب الله مهمة تعتقد أن الجيش اللبناني غير قادر على القيام بها. ولكن يعني هذه كلها من يعني الطروحات التي تقوم بها أو يعتقد اليمين المتطرف الإسرائيلي أنه يستطيع أن يقوم بها، ولكن يعني كل التجارب التاريخية في الهجوم والاحتلال الإسرائيلي على المقاومة أو الفلسطينية في السابق أو اللبنانية فيما بعد أدت إلى فشل هذه الطروحات وهذه
0: نعم.
2: الأحلام.
0: طيب دكتور
2: وتهدمت أو تحطمت الأحلام الإسرائيلية في هذه المواجهة.
0: هو في مقابل كل هذا ما زال الرئيس اللبناني جوزيف عون يعول على ضغط أمريكي على إسرائيل، لكن هل ما زالت يعني الولايات المتحدة تملك الإرادة وليس القوة للضغط فعلا على إسرائيل من أجل تنفيذ بنود هذا الاتفاق وتبدأ بعملية الانسحاب من جنوب لبنان؟
2: بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لديها أوراق كثيرة وقوية ممكن أن تستعملها على
0: ولكن
2: إسرائيل.
0: أنا أسأل دكتور عماد،
2: ولكن
0: ليس عن
2: بنفس
0: الأوراق،
2: الوقت يجب أن
0: الإرادة.
2: يكون ذلك

0: نعم، يعني الإرادة موجودة، ولكن يعني نريد هذه الإرادة أن تترجم عمليا على الأرض، بحيث أن يكون هناك تحالف كبير ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الدولة اللبنانية، وخاصة يعني أن يكون دعم عربي ودولي كبير، بحيث أن تعطي ذلك ضمانات كبيرة للدولة وللشعب اللبناني، وخاصة للطائفة الشيعية، بأن تخليها عن توجهات حزب الله لن يضعها في فم الكماشة الإسرائيلية، بل سيكون هناك حضن عربي ودولي لها، بحيث
1: نعم.
0: أنها تستطيع أن ترجع إلى أرضها وأن تحرر هذه
1: نعم.
0: المناطق التي احتلتها
1: طيب
0: إسرائيل
1: دكتور عماد،
0: وتعيد أعمارها،
1: طب
0: وإلا
1: دكتور عماد لو
0: يعني
1: سمحت
0: نحن
1: باختصار، ما بين
0: لسنا في
1: المناطق
0: حالة إلا
1: التجريبية،
0: حالة حرب.
1: مسألة المطالبة
0: نعم.
1: بالانسحاب، حديث إسرائيل الدائم عن مسألة نزع سلاح حزب الله، يعني أين أصبحت العقدة فيما يتعلق بالملف اللبناني الإسرائيلي بالضبط؟ باختصار لو سمحت.
0: العقدة الأساسية هي حقيقة سلاح حزب الله من ناحية، لأن هذا السلاح كيفية تجريد حزب الله من سلاحه هي أصعب الأمور التي لا يمكن للبنان من خلال الجيش أن يقوم بها بشكل يعني واضح من دون أن يؤدي ذلك إلى مواجهات، وهذا ما يخشاه الجيش اللبناني، هذا من ناحية. أما العقدة الثانية الأساسية هي الضمانات التي قد تعطى للبنان بأنه سيكون هناك انسحاب إسرائيلي في حال أن الجيش اللبناني أبدى عن قدرته بعدم عودة حزب الله إلى المناطق التجريبية، واستطاع بسط سلطة الدولة، فهل ستستطيع بذلك أو من خلال ذلك أن تنسحب إسرائيل؟ فليس هناك ضمانات حقيقية، وليست هناك ضغوط أمريكية واضحة في هذا الموضوع. فإذا حلينا هاتين العقدتين، تسليم السلاح من ناحية وضمانات انسحاب إسرائيل من ناحية ثانية، تخرج الدولة اللبنانية رابحة في هذا الموضوع، وتقول أنها طريق الدبلوماسية التي سلكتها هي الطريق الحقيقية في تحرير الأرض وإعادة النازحين إلى أراضيهم وإعادة الإعمار وكل ما إلى هنالك من استقرار لهذه المنطقة. فهذين العقدتين هما الأساسيتين في كيفية التعامل معهما في المرحلة المقبلة.
1: حين سنشاهد كيف بالطبع ستتعامل الحكومة اللبنانية تحديدا والأمريكية التي ترعى هذه المفاوضات مع كل هذه التطورات. أشكرك جزيلا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية الدكتور عماد سلامة. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، في أمان الله.

0: 30 يوما تغير فيها إيقاع حياة المصريين بسبب أزمة الطاقة التي أحدثتها الحرب في الشرق الأوسط. فترة تجريبية طبقت خلالها الحكومة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، كإغلاق المحال عند 9 ثم تمديد الموعد إلى 11 مساء. شهر عدى المصريون أيامه ولا يليه، حتى ألغت الحكومة قرار الإغلاق المبكر لتداعياته الاقتصادية السلبية، لاسيما على قطاع السياحة، فيما أبقت على إجراءات أخرى كعمل الموظفين عن بعد ليوم واحد في الأسبوع. فترة رصدنا نتائجها على الشارع المصري، فعلى هذه الطرقات لم تعد المسافات تقاس بالكيلومترات، بل صار لكل دورة يدورها إطار السيارة ثمن. حسن سائق سيارة أجرة، يحسب تكلفة كل دورة وهو يبحث عن زبون يركب سيارته. فرص العثور على زبائن قلت بعد أن ارتفعت تكلفة عمله مع ارتفاع أسعار المحروقات جراء الحرب وتطبيق قرار الإغلاق المؤقت الذي ألغي لاحقا. والزيادة التي نتحدث عنها هنا ليست مجرد رقم يغير المعادلة، بل واقع يقلبها رأسا على عقب.
1: تاكسي مبقاش ليه شغل كتير في الشارع، انا بقعد الف ممكن اقعد بالساعه الا ربع وبالساعه عشان الاقي زبون، ولو لقيت ممكن الاقي واحد مثلا من حته صغيره مثلا اول الشارع او راح مثلا وسط البلد من مهندسين، ما بقتش الاقي زباين تجمع زباين اكتوبر.
0: سواء كانت السيارات تستخدم البنزين او الغاز لا فرق، فكلاهما ارتفع سعره بعد أن أقرت الحكومة المصرية زيادة في أسعار المحروقات بلغت 17% للبنزين، أما في الغاز فوصلت الزيادة إلى 30%.
1: البنزين لما بيرفع الحاجة بترفع معاه تاني، فبالتالي بيأثر معانا احنا. ليه أنا هدفع بنزين ولا هدفع صيانة ولا هغير زيت ولا مصاريف بيت؟
0: لم يتوقف التأثير عند حسن، فزيادة أسعار المواصلات على اختلاف أنواعها غيرت المعادلة لزبائنه أيضاً.
1: الزبون لما بيركب معايا أقول له مثلاً السعر بتاع المشوار كذا يبقى مثلاً فرق مثلاً بتاع حوالي 30-40 جنيه أو 50 جنيه، يقول لي ليه وليه يا عم ده، أقول له الحاجة غلت البنزين غلي، يقول لي طب ما غلي عليا وعليك، ما بضلك أنا نفس القصة، ما أنا مرتبي هو هو.
2: هذا التغير الذي يلمسه كثير من المصريين جاء بسبب إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة كما تقول لمواجهة تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتأثر سلاسل الإمداد وحركة الملاحة.
3: هذا التأثير مدى وشدته هيبقى مرتبط بمدة استدامة الأزمة، لأنه الأسعار سواء كانت بتاعة الدولار أو بتاعة المحروقات بشكل أساسي هيختلف على حسب مدة الأزمة ومدة إغلاق نادي القرمز. إذا استمرت الأسعار الحالية فعلى أقل تقدير شراء المحروقات هيكلف 24 مليار وقد يصل إلى 30 مليار. دي أرقام كبيرة جدا لو نسبناها لحجم الاقتصاد المصري. فمهم جدا إحنا نتوسع فيما يخص الشمس والكهرباء أو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومهم إن إحنا نتوسع في الطاقة النووية. بالحلق بالطريقة دي أنت بتنوع في مزيج الطاقة.
0: أرقام وتحديات استعرضتها الحكومة أمام مجلس النواب مقدمة حلولاً لمواجهة نتائج أزمات الحرب الدائرة في المنطقة.
4: ترشيد الاستهلاك للطاقة أول حاجة، وترشيد الإنفاق الحكومي ثاني حاجة، وأمر الثالث وهو تأمين المواطن المصري من السعر الاستراتيجية والطاقة أيضاً.
2: أما المواطنون المصريون فلا يعبؤون بالأرقام بقدر ما يهتمون بانعكاسات الأوضاع على جيوبهم ومعيشتهم، وإن أبدى كثيرون منهم تفهماً لعالمية الأزمة.
1: عامل لي مثلاً 600-700 جنيه في اليوم مثلاً، ما أنا مش هجيب بيهم أكل، ما هو البيت عايز له مثلاً أقل حاجة مثلاً 200 جنيه مصاريف، عايز أوديهم مثلاً أدفع لهم درس مثلاً، أوديهم الكتاب عندي إيه، فاهمني؟ فطبعا انا بالنسبه لي انا طبعا متاثره معايا زي السواق اللي زي.
5: بالنسبه للطاقه زايده في العالم كله، انا متابع يعني، وخصوصا البلاد اللي هي اساسا فيها حروب بتزيد فيها الطاقه اكتر اسعارها.

0: لكن احنا هنا الحمد لله رب العالمين، يعني بمعنى اصح احنا اقل من الدول اللي هي اساسا بتنتج البترول.
1: مع دخول الليل يتسارع الايقاع، فساعات القلائل المتبقية امام اغلاق المحال يقضيها حسن في رحلة بحث عن زبائن تقل اعدادهم باستمرار. فالرحلات اليومية أصبحت تؤجل أو تستبدل بخيارات أكثر توفيراً، كما يفعل محمد في رحلته من الجيزة إلى عمله في شرق القاهرة.
2: أنا باخد دلوقتي عربية للمترو، وبركب المترو لحد مثلاً ممكن أنزل معادي أو أقرب مسافة ليا، يعني مثلاً بحس إن أطلب أوبر ما يبقاش السعر غالي.
1: ولربما اضطر حسن للحاق بورش صيانة السيارات التي تأثر عاملوها أيضاً خلال فترة تطبيق قرار الإغلاق المبكر.
3: الأول كان الزبون بيمشي بالعربية لو لمبة عطلانة مش شغالة كان يجيلي، دلوقتي العربية مخبطة ومرزعة وبدل بتدور خلاص الدنيا اختلفت خالص معايا. وكمان موضوع يعني سعادتك موضوع المواعيد قلت، الشغل قل، ما بقاش زي الأول.
1: يواصل حسن سباقه ليس بحثاً عن زبون آخر هذه المرة، بل لأخذ قسط من الراحة واحتساء كوب شاي في هذا المقهى الذي كان طوال شهر كامل يسابق الزمن هو الآخر ليودع زبائنه على كثرتهم قبل أن يدركه موعد الإغلاق.
4: القهوة دي ملتقى الناس بتيجي تقعد مع بعض، اللي عنده حاجة بيحكيها للتاني، بيقعدوا يتكلموا مع بعض في الظروف الدنيا ماشية ازاي. طبعا الموضوع بتاع الساعة 11 ده أثر، وطبعا كان الأول الساعة 9 كمان كان صعب جدا، لأن أنا كنت بطلع من صلاة العشاء أجي أقوم الناس، يعني أنا بستأذن الناس، معلش أنا آسف عشان الساعة 11 أنا بقفل بالظبط، أنا بستناش لحد بعد 11.
1: تستمر العجلة في الدوران، وغدا سيبدأ يوم جديد محملا بتساؤلات مفتوحة تتعدد إجاباتها بتعدد احتمالات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط التي ما تلبث أن تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.

ترامب يعلن سيطرته على مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار على إيران، وهجمات إيرانية جديدة تستهدف البحرين والكويت والأردن وناقلات إماراتية. نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، أنا أحمد مخيل، وفيها من عناوين: الإعلامي يعلن حظرا على هبوط الطائرة الإيرانية باليمن، ودول الخليج تدعو لموقف دولي حازم بعد استهداف الحوثيين للسعودية. روسيا تشن هجوما باليستيا جديدا على كييف، وقمة تحالف الراغبين تجدد الالتزام بدعم أوكرانيا عسكرياً.

0: النظرة الكرام، طيب الله وقتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدا أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب أن الدول أصبحت أقل خوفا من إيران بعد تقويض القدرات الإيرانية، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل مهاجمة أهداف داخل إيران وأعادت فرض الحصار البحري عليها، كما توعد بتدمير موقع بيكاكس ماونتن النووي قرب منشأة نتنز، معتبرا في الوقت ذاته أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لا يزال ممكنا.
1: الأمور تسير بسرعة كبيرة، لقد دمرنا جيشهم، نوجه لهم ضربات قوية للغاية، لقد تم إنجاز كل شيء. ثم نقضوا ذلك الاتفاق لأنهم اكتشفوا وجود بند فيه لم يرق لهم. لن نتسامح مع ذلك، سنمضي قدما، سنقضي على جميع قدراتهم المتعلقة بمضيق هرمز، وأعتقد أننا في النهاية نسيطر على كل شيء وعلى المضيق، وسنعيد فرض الحصار على إيران ومن يتعامل معها. ما يفعلونه حماقة بالغة، لكني أعتقد في النهاية أن التوصل لاتفاق أمر ممكن.
0: في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران استمرت لخمس ساعات. وقالت القيادة المركزية أن الضربات استهدفت أهدافا عسكرية في أنحاء إيران بهدف زيادة تقويض قدرة طهران على مهاجمة الملاحة العالمية، وأضافت أنها استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع الصواريخ والمسيرات والقدرات البحرية، مؤكدة بقاء قواتها في حالة تأهب وجاهزية قتالية عالية. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت في قاعدة الجفير بالبحرين ومواقع أمريكية في الكويت والأردن، مؤكدا استمرار عمليات الرد بالمثل على الولايات المتحدة الأمريكية. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بصواريخ فجر اليوم منشآت أمريكية بقاعدة جوية في الأردن، كما أعلن استهداف مستودعات للدعم اللوجستي العسكري ومركزا للاتصالات والمبنى السكني للقوات الأمريكية في البحرين. وأضاف أنه استهدف أيضا منشآت وعتادا عسكريا أمريكيا في الكويت بطائرة مسيرة، كما استهدف سفينة أمريكية قرب مضيق هرمز بصواريخ كروز. قال الجيش الأردني إنه اعترض وأسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وبحسب بيان الجيش الأردني، فإن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم الصواريخ الإيرانية دون أن تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو عن أضرار مادية، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في الأردن. أدانت وزارة الخارجية الأمريكية استهداف إيران لناقلتين وطنيتين إماراتيتين في مضيق هرمز. اعتبرت الوزارة أن استهداف إيران للملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد من أعمال القرصنة، ودعت الإمارات إلى وقف الهجمات الإيرانية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط. هذا أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل أحد أفراد طاقم ناقلتي النفط الإماراتيتين وإصابة

0: ثمانية آخرين أثر استهدافهما بصاروخين إيرانيين. وقالت الوزارة إن الاستهداف الإيراني للناقلتين الإماراتيتين وقع داخل المياه العمانية في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه وتسبب باندلاع الحريق فيهما. ووصفت الوزارة الهجوم بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها. هذا وأشعل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع العابرة لمضيق هرمز فتيل مواجهة جديدة في الخليج، حيث أكدت طهران أن المحاولات الأمريكية للتدخل في مضيق هرمز تعرض أمن المنطقة والتجارة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، وتوعدت بالتدخل العسكري المباشر ضد أي سفينة تعبر المضيق دون موافقتها.
1: مواجهة من نوع آخر في منطقة هرمز، ممر الطاقة الأهم في العالم يتحول إلى ساحة لفرض السيادة وجباية الأموال. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن بلاده ستكون الحارس والمؤمن لحركة الملاحة في المضيق، وستجني مقابل ذلك رسوما بنسبة 20% على جميع البضائع التي تعبره، ومؤكدا إعادة فرض الحصار البحري الكامل على الموانئ الإيرانية. الرد الإيراني جاء سريعا. الحرس الثوري الإيراني أكد أن طهران لن تسمح مطلقا للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق، وحذر من أن تدخل الولايات المتحدة في المضيق يعرض أمن المنطقة والتجارة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر. طهران توعدت بالتدخل العسكري المباشر بحق أي سفن تعبر دون موافقتها، معتبرة أن أي دعم لوجستي تقدمه دول المنطقة لواشنطن هو بمثابة إعلان حرب. بين منطق القوة الأمريكي والوعيد الإيراني، دخلت المنظمة البحرية الدولية على خط الأزمة وأعلنت معارضتها بشكل قاطع فرض أي رسوم على المضايق الدولية، ناسفة الطرح الأمريكي ومؤكدة انعدام أي أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور السفن. بين سندان الرسوم الأمريكية ومطرقة التهديد الإيراني، تقف أسواق النفط والتجارة العالمية مترقبة لعاقبة التصعيد في هذا الممر الحيوي. حسان المهدي، تيرتي عربي.
0: رد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز، وأكد عرقشي أن إيران كانت وستبقى حارسة المضيق. وقال عرقشي بنبرة ساخرة إن الرئيس الأمريكي محق تماما، وإنه يجب تعويض كل من يضمن المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وإنه من الواضح أن نسبة 20% مبالغ فيها، مشير إلى أن إيران ستكون منصفة. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتريش عن قلقه البالغ إزاء التصعيد في منطقة الخليج، وقال ستيفان دوجريك المتحدث باسم غوتريش إن الأمين العام دعا جميع الأطراف إلى وقف الهجمات وإلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدا ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز.
1: الأمين العام أعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير للمواجهة العسكرية المتجددة في منطقة الخليج، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز، والهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، وكذلك الهجمات الإيرانية على أهداف في دول مجاورة. وقال إن جميع هذه الهجمات يجب أن تتوقف، ويدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات تصعيدية إضافية، ويؤكد مجددا على ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز.
0: أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشيد العليمي أنه لن تهبط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية، مشددا على أن الجيش اليمني قادر على حماية سيادة البلاد برا وبحرا وجوا. وأشاد العليمي خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني بأداء القوات المسلحة اليمنية والإجراءات التي اتخذتها لحماية السيادة ولمواجهة ما وصفه بالاختراق الإيراني للأجواء اليمنية، وقال إن الوقت قد حان لرفع معاناة الشعب اليمني جراء الحصار الذي فرضه الحوثيون منذ انقلابهم على الشرعية. شددت دول مجلس

0: التعاون الخليجي على أن استمرار الاعتداءات الحوثية ضد المملكة يستجلب موقفا دوليا حازما وصفة هجوم الحوثيين على جنوب السعودية بالإرهابي. وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بأشد العبارات الهجوم الحوثي بالصواريخ البالستية على المنطقة الجنوبية في السعودية. وشدد البديوي أيضا على أن الهجوم يعكس إصرار ميليشيا الحوثية على تقويض الأمن والاستقرار وعلى تهديد سلامة المدنيين والمنشآت في مخالفة واضحة للقانون الدولي. وأكد أيضا أن تواصل هذه الاعتداءات وانتهاكها للقوانين الدولية ووقف إطلاق النار يتطلب تحركا دوليا رادعا يضمن محاسبة المسؤولين عنها وحماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. هذا وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية التصدي للصواريخ البالستية التي أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف التركي المالكي إن الصواريخ أطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. هذا وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق استهداف مطار أبها في السعودية بصواريخ باليستية وبطائرات مسيرة ردا على ضربات استهدفت مطار صنعاء. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثي يحيى سريع أن العملية نفذت بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وحذر شركات الطيران من التحليق في الأجواء السعودية قبل رفع الحصار عن مطار صنعاء محملا الرياض مسؤولية الضربات التي استهدفت المطار وفق تعبيره.
1: أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، قالت إنها أصرت على انتهاك الأجواء اليمنية، وذلك بعد وقت قصير من تحذيرات أطلقتها وزارة الدفاع بإخلاء المطار ومحيطه، في حين اتهمت جماعة أنصار الله الحوثي السعودية بشن غارات جوية على المطار. القوات المسلحة اليمنية قالت في بيان إنها نفذت عملية استهدفت مدرج مطار صنعاء بهدف منع طائرة إيرانية من الهبوط، مؤكدة أن الخطوة جاءت بعد إصرار إيران على تسيير رحلة بحسب البيان رغم التحذيرات السابقة وما وصفته بانتهاك السيادة اليمنية. وبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين فإن استهداف المطار أنهى مرحلة خفض التصعيد محملا السعودية عواقب عدوانها ومؤكدا أن الهجوم لن يمر دون رد وعقاب بحسب تعبيره. استهداف مدرج مطار صنعاء يعد تطورا لافتا في مسار الأزمة، إذ ينقل المواجهة من مستوى التحذيرات السياسية والعسكرية إلى تنفيذ إجراءات ميدانية مباشرة لمنع هبوط الرحلات التي تقول الحكومة اليمنية إنها تتم خارج الأطر القانونية والسيادية. وفي سياق ردود الفعل الدولية، حثت الأمم المتحدة الأطراف المعنية على ضرورة خفض التصعيد في اليمن، مشددة على خطورة الموقف عقب استهداف مطار صنعاء الدولي، ومحذرة من تداعيات هذه الخطوة على الجهود الدبلوماسية الجارية. من جهته قال المبعوث الأممي إلى اليمن إنه يتابع تطورات المجال الجوي اليمني والمطارات ويشعر ببالغ القلق إزاء مخاطر اتساع نطاق التصعيد. وفي حين أمرت الحكومة اليمنية بإغلاق كل المطارات أمام حركة الطيران لتعيد فتحها لاحقا، قال رئيس مجلس القيادة اليمني إنه لا يعتزم توسيع نطاق المواجهة مع الحوثيين.
0: قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الإيطالية روما برئاسة سفيري البلدين لدى الولايات المتحدة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية تعمل إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني على تهيئة ظروف لإطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وأضافت أن السفير الإسرائيلي في واشنطن أكد أن تنفيذ هذه الخطوة مشروع بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عن المنطقتين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب منهما ما دام حزب الله موجود فيهما. وقع 86 نائبا لبنانيا عريضة إلى مجلس

0: الأمن الدولي يطالبون فيها بالتمديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، حيث من المقرر أن تنتهي المهام الحالية لقوات اليونيفيل أواخر العام الحالي.
1: مع بدء العد التنازلي لانتهاء مهام قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أواخر العام الحالي، تطرح تساؤلات عن الفراغ الذي قد يتركه رحيل القوات الأممية. استدراكاً لهذا الفراغ، وقع أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان اللبناني عريضة للمطالبة ببقاء اليونيفيل مع إمكانية تعديل المهام المنوطة بها.
2: من هنا من داخل مجلس النواب اللبناني نقول لأعضاء مجلس الأمن الدولي: لا تتركوا فراغاً دولياً في أرض لا يزال الخطر قائماً فيها، لا تسحبوا الشاهد الدولي فيما الاعتداءات والانتهاكات مستمرة.
1: أبرز الممتنعين عن توقيع العريضة النيابية كتلتا القوات اللبنانية وحزب الله، إذ ترى كل كتلة من مقارباتها الخاصة أن قوات اليونيفيل إما أنها لم تقم بالدور المأمول منها أو أنها تجاوزت الدور المكلفة به، في وقت تلمح فيه مصادر سياسية إلى أن الإدارة الأمريكية تفضل أن ترسم بنفسها حدود اليوم التالي ما بعد مغادرة اليونيفيل.
3: الجهود تنصب اليوم على قوات أممية تكون مطعمة بأوروبيين وبقوات فرنسية بشكل أساسي. الأمريكيين لا يريدون ذلك، ولكن لبنان سيضغط بهذا الأمر. قوات دولية أوروبية بالتحديد، وربما تركيا، وهناك أيضا مساعي لكي تكون هناك قوات عربية.
1: وقبيل انتهاء مهلة قوات اليونيفيل، برزت طروحات أوروبية تتمثل بتشكل قوات دولية مكان القوة الأممية، مقابل تشديد أمريكي على تفعيل لجنة التنسيق الأمنية المنبثقة عن اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. أيا كانت البدائل عن اليونيفيل، يؤكد متابعون أن تنفيذ اتفاق الإطار وخاصة بند الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من جنوب لبنان يبقى هو البند المفصلية في إنجاح أي طرح، سواء كان أوروبيا أم أمريكيا. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: يعيش سكان مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة حربا صامتة بسبب القصف المستمر وإطلاق النار المتواصل من جيش الاحتلال نحو خيامهم ومراكز إيوائهم، إضافة إلى اقتطاع الجيش لأكثر من 80% من مساحة أراضي المدينة والتي تعد السلة الغذائية لسكان القطاع.
4: حرب صامتة يعيشها سكان مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، حيث إطلاق النار المستمر والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين الباقين هناك واقع يفرض عليهم الخوف ويجعل البقاء في المدينة معركة مستمرة من أجل الحياة.
5: رغم كل ما يحدث ورغم إطلاق النار المستمر والتهديدات المستمرة واستخدام القذائف واستخدام القوات الخاصة وإطلاق النار المتواصل من قبل طائرات كواد كوبتر، هناك إصرار على الحياة، إصرار على البقاء رغم نقص كل شيء، نقص في المياه، نقص في الغذاء، أزمة خبز خانقة، ولكن هناك عزيمة قوية وإرادة صلبة باتجاه مواصلة الحياة حتى نستطيع أن نكمل مسيرة النضال والتحدي.
4: أكثر من 80% من مساحة مدينة بيت لاهيا أصبحت ضمن المنطقة الصفراء التي فرضها الاحتلال بعد أن أحاط المدينة بمواقع عسكرية لا تتوقف عن تهديد حياة سكانها، ورغم ذلك عاد إليها بعض الأهالي عقب إعلان وقف إطلاق النار متمسكين بالبقاء فوق أرضهم رغم غياب أبسط مقومات الحياة.
6: بعد انسحاب جيش الاحتلال فوجدنا يعني كل شيء مدمر، طرق، شبكات مياه، شبكات صرف صحي، أبار مياه، يعني لا يوجد أي مقومات للحياة في داخل المدينة. استولى الاحتلال على ما يزيد من 90% من الأراضي الزراعية في داخل المدينة وضمها إلى الخط الأصفر، لا زال إلا مساحة بسيطة داخل المدينة، ولكن في هذه المساحة المتبقية

يعني يصر الأهالي على إعادة إحياء هذا القطاع. فاليوم يوجد حوالي 700 دلم مزروعة بالمحاصيل الموسمية التي من شأنها التخفيف ولو بالشكل القليل عن أهلنا في شمال قطاع غزة.

0: بين عنجهية الاحتلال الإسرائيلي واستمرار عمليات القصف والتضييق على السكان رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار قبل 9 أشهر. محمد أحمد، تراتي عربي، مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
1: لم يتبقى أمام طلبة مدرسة الرفاعية الأساسية في يطا جنوب الخليل سوى أسبوعين قبل الموعد الذي حدده الاحتلال الإسرائيلي لهدم مدرستهم، في خطوة تضاف إلى سلسلة استهداف المدارس الفلسطينية في مناطق يسعى الاحتلال إلى السيطرة عليها وإلى تهجير سكانها في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
2: انتهى العام الدراسي، لكن في مدرسة الرفاعية الأساسية المختلطة المعروفة باسم التحدي واحد في خلة المية شرق يطا، بدأ العد التنازلي بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بمنح مهلة 14 يوما لهدم المدرسة، ما يهدد بحرمان نحو 200 طالب وطالبة من رياض الأطفال حتى الصف السابع من المؤسسة التعليمية الوحيدة في المنطقة، في الوقت الذي تحولت فيه المدرسة إلى مخيم صيفي عنوانه الصمود.
3: مدرسة بسيطة بس يعني لها مشاعر في قلبنا، يعني لها من 2016 تربينا وكبرنا فيها تعلمنا فيها.
2: أنشئت المدرسة عام 2016 وتلقت إخطار الهدم عام 2023، وبالرغم من استئناف الحكم أمام المحاكم الإسرائيلية رفض الطعن وبقي القرار نافذا.
4: قرار مجحف في حق أطفالنا في هذه المنطقة، نظرا أن هذه المدرسة تحتضن هذه الأطفال وهي المتنفس الوحيد هذه المنطقة، وخاصة أنه المنطقة من ضمن المناطق المخطرة والصعبة على الطلاب أنه ينتقلوا لمدارس أخرى.
2: المدرسة تخدم تجمعا يضم نحو 1000 شخص من سكان خلة المية في منطقة تتواصل فيها سياسة هدم المنازل والإخطارات المسبقة.
5: تم هدم أكثر من 10 منازل خلال شهر واحد، وأيضا تم إحضار أكثر من 50 أمر هدم لأكثر من 50 منشأة في تجمع خلة المي، وبالتالي هو يحاول تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين من خلال موضوع هدم المدارس، هدم المنازل، إغلاق الطرق.
2: أحدث بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن 85 مدرسة في الضفة الغربية بما فيها القدس تواجه أوامر هدم أو وقف بناء، بينها 55 مهددة بالهدم الكامل و30 بالهدم الجزئي حتى نهاية العام الماضي. قرار الاحتلال الإسرائيلي هدم مدرسة فلسطينية لا يحمل مبررات جديدة أو مختلفة، سوى أن المستهدف هو كل شيء فلسطيني في سبيل دفع أصحاب الأرض للرحيل عن أرضهم بحثاً عن تعليم لأبنائهم ومكان أقل خطورة على أطفالهم. سامر رويش، التراتي العربي، الخليل.
1: وإلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية على الصعيد المدني، قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت هجوماً جديداً بصواريخ باليستية على العاصمة كييف، وأفادت سلطات كييف باندلاع حرائق في منطقتين على الأقل بعضها نتيجة سقوط حطام الصواريخ، فيما أشارت وسائل الإعلام الأوكرانية إلى سمع عدة انفجارات في أنحاء وسط العاصمة كييف. أعلنت 9 دول أوروبية وأوكرانيا إنشاء تحالف دفاعي لتطوير قدرات مشتركة لمواجهة الصواريخ الباليستية في القارة، وجاء الإعلان خلال اجتماع تحالف الراغبين في باريس لمشاركة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، وأكدت الدول المشاركة أن التحالف يهدف إلى تطوير منظومة دفاع صاروخي أوروبية متكاملة بالاستفادة من القدرات الصناعية والبحثية المشتركة لحماية أوروبا في ظل الهجمات الصاروخية الروسية المتكررة على أوكرانيا. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلده ستسمح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ كروز وذخائر دقيقة التوجيه وصواريخ اعتراضية للدفاع الجوي فرنسية الصنع، وأكد ماكرون أنه اتفق مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي على خريطة طريق لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تعاون على المستوى الدفاعي المشترك بين البلدين.

0: هذا وجدد حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي التزامهما بمواصلة تقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي لأوكرانيا عقب مشاركة الأمين العام للناتو مارك روتا في قمة تحالف الراغبين بشأن أوكرانيا في باغي. شدد روتا على أن الدعم القوي لأوكرانيا سيظل من أولويات الحلف. من جهته أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اعتماد استراتيجية تقوم على زيادة الدعم لأوكرانيا وعلى تعزيز الضغوط على روسيا. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا عززت حضورها على الساحة الدولية باستضافتها لقمة حلف الناتو في أنقرة 2026 والتي حققت نجاحا تاريخيا، وقال إن تركيا أصبحت من أقوى دول الحلف بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وبموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي.
1: عززت أنقرة حضورها على الساحة الدولية أكثر من أي وقت مضى من خلال استضافتها قمة تاريخية للناتو حققت نجاحا تاريخيا. لقد كانت قمة قادة الناتو اجتماعا تجلى فيه عمق تقاليد دولتنا العريقة بكل عظمتها. تركيا باتت من أقوى دول حلف الناتو بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي. تركيا حرصت خلال قمة أنقرة على إيصال موقفها بشأن الهجمات التي يتعرض لها إخواننا في غزة ولبنان بجانب الحل الدبلوماسي للحرب الروسية الأوكرانية.
0: قال النائب الرئيس التركي جوردش يلماز إن السنوات العشر التي أعقبت محاولة الانقلاب في 15 من تموز شهدت إعادة لهيكلة مؤسسات الدولة ومراجعة أدائها، وأضاف أن المؤسسات التركية استخلصت الدروس من تلك التجربة واكتسبت قدرة أكبر على مواجهة التهديدات الأمنية.
2: شكلت السنوات العشر التي أعقبت 15 من تموز بالنسبة إلى تركيا مرحلة شاملة لإعادة الهيكلة والمراجعة، فقد استخلصت جميع مؤسساتنا الدرس من هذه التجربة القاسية التي واجهناها واكتسبت قدرة أقوى على الاستجابة للبيئة الأمنية المتغيرة والتهديدات الجديدة. وأعتقد أن تنفيذ العمليات العابرة للحدود مباشرة بعد محاولة الانقلاب يعد أفضل الأمثلة على ذلك.
0: نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة. ترامب يعلن سيطرته على مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار على إيران وهجمات إيرانية جديدة تستهدف البحرين والكويت والأردن وناقلات إماراتية. الإعلام يعلن حظرا على هبوط الطائرات الإيرانية باليمن، ودول الخليج تدعو لموقف دولي حازم بعد استهداف الحوثيين للسعودية. وروسيا تشن هجوما باليستيا جديدا على كييف، وقمة تحالف الراغبين تجدد الالتزام بدعم أوكرانيا عسكريا. هذه النشرة تكاملت، ألقاكم على رأس الساعة بعون الله، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
3: الله بنتك من الأطفال من شان البلد المراقبة من فوق.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. العراق يعتزم إنشاء صندوق مشترك مع الولايات المتحدة للاستثمار في قطاع الطاقة. مكاسب قوية للنفط مطلع الأسبوع مع تزايد ضغوط المواجهات الأمريكية الإيرانية على أسواق الطاقة.

0: تعتزم الحكومة العراقية تأسيس صندوق الطاقة والتنمية بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيناقش رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في واشنطن هذا الملف الاستراتيجي الذي يمهد دخول الشركات الأمريكية لتنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة في قطاع الطاقة العراقي.
1: في توقيت بالغ الحساسية والتعقيد، تأتي المساعي العراقية الأمريكية لتأسيس صندوق الطاقة والتنمية استجابة استراتيجية للتصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط وتداعياته الاقتصادية والمالية الخانقة على العراق التي فرضتها اضطرابات مضيق هرمز. تتجلى أهمية مناقشة الصندوق بين رئيس الحكومة علي الزيدي والإدارة الأمريكية خلال زيارته إلى واشنطن إلى جانب ملفات اقتصادية ومالية ملحة بحسب مسؤولين عراقيين، من كونه يتجاوز مفهوم الوعاء المالي وأنه سيسهم في إعادة هندسة اقتصاد البلاد.
2: صندوق التنمية، نعم، هذا الملف مهم وسيكون له حيز على طاولة الاتفاق بين بغداد وواشنطن، وسيكون التنسيق مشتركا.
1: تقوم آلية الصندوق العراقي الأمريكي المشترك وفق معلومات رسمية على إيداع العراق كمية محدودة من النفط تراوح بين 500 ألف ومليون برميل يومياً، على أن تستخدم الأموال المودعة لدى الأمريكيين في دعم مشاريع استثمارية تنفذها شركات أمريكية في قطاع الطاقة والتنمية، ما يسهم في إيقاف حرق الغاز المصاحب ورفع قدرة البلاد على توليد الكهرباء.
3: عملية استحداث صندوق لأغراض تمويل ملف الطاقة يمكن أن يساهم في استقلال أمن الطاقة. الولايات المتحدة الأمريكية تدعم أن يكون العراق مكتفي ذاتيا بتوليد الكهرباء عن طريق الغاز العراقي، فنحتاج إلى الاستثمارات الأمريكية في الاستثمار في إيقاف حرق الغاز واستثمار الغاز المصاحب لتوليد الكهرباء وتصدير الفائض.
1: ويعاني العراق أزمة مالية غير مسبوقة جراء التراجع الكبير في صادراته النفطية، الأمر الذي تسبب بانخفاض حاد في الإيرادات، بلغ معه العجز الشهري في رواتب الموظفين أكثر من 5 مليارات دولار.
4: لا تقتصر أهمية الصندوق العراقي الأمريكي المقترح على المدخرات المالية التي سيجمعها العراق، بل تمتد إلى حجم الاستثمارات التي ستنفذها شركات أمريكية في قطاع الطاقة، حيث من المتوقع أن تحقق للعراق الاكتفاء الذاتي من الغاز والكهرباء التي تنفق البلاد على شرائها سنويا نحو 30 مليار دولار. رائد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من بغداد الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني. نرحب بك دكتور عبد الرحمن معنا. أبدأ معك أيضا بهذا التوجه العراقي لتأسيس صندوق للتنمية والطاقة بالشراكة مع الولايات المتحدة، والتي يأتي في وقت فعليا يعاني فيها العراق من ضغوط إيرادات نفطية. كيف تقرؤون هذا التوجه من منظور إدارة المالية العامة وليس من منظور جلب الاستثمارات فقط دكتور؟
5: شكرا جزيلا، سؤال ممتاز جدا. يعني حقيقة العراق يمر بأزمة مالية خانقة، خاصة بعد غلق مضيق، هو قبل غلق مضيق الهرمز كان يعاني من مشكلة مالية، وكان النقاش كيفية سد العجز اللي موجود في ظل تزايد الإنفاق التشغيلي. اليوم النفقات الحاكمة التشغيلية تشكل تقريبا يعني أكثر من 80% من الموازنة العامة، 135 تريليون نفقات حاكمة اللي هي رواتب وإجور الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية ومستلزمات سلعية ومستلزمات خدمية وسداد الدين. فهذه نفقات حاكمة بصراحة تدفع سواء كان هناك نفط أم لم يوجد هناك نفط. الإيرادات النفطية المتحققة في ظل تصدير العراق لكامل حصته اللي هي 3.5 ملايين لا تغطي هذا الرقم حتى مع النفقات، حتى مع الإيرادات غير النفطية. وبالتالي اليوم احنا عندما نتحدث عن اقتطاع 500 ألف برميل الى يوجه الى صندوق استثماري، انا اعتقد انه سيؤثر على النفقات التشغيليه. من اين ستمول النفقات التشغيليه الحاكمه؟ فهذه مشكله يعني بصراحه. ثم انه مساله الطموح الاكثر بزياده سقف الانتاج الى 7 مليون أو 6 مليون، هذا يحتاج الى موافقه الاطراف الشريكه في اوبك بلاس. لا يمكن للعراق ان يكون بمعزل عن الأوبك بلاس. أنا تقديري أنه هذا الصندوق مثل الصندوق الصيني العراقي الصيني اللي أعلن عن تأسيس السيد عادل عبد المهدي في عام 2019 بزيارته إلى الصين، هو أخذ ضمانات من المؤسسة التأمين الصينية سينيا شور بسقف ائتماني لغاية 10 مليار دولار سنوية لمدة 5 سنوات، فبسقف ائتماني 50 مليار لتمويل المشاريع التنموية. ممكن أن يكون هذا الصندوق على نفس الغرار على أن يسدد، يعني كان بالمشروع الصيني 100 ألف برميل وتدفع الإيرادات المتحققة عن 100 ألف برميل إلى حساب خاص بالصندوق العراقي الصيني. وعندما حصلت أول أزمة في عام 2020 في أزمة جائحة كورونا سحبت الأموال المودعة في صندوق الاستثمار الصيني. فهذا الخوف حقيقة بتأسيس هذه الصناديق ممكن أن صادفنا نفس المشكلة، أنه راح نقتطع جزء من الإيرادات النفطية. في أول أزمة صادفنا راح نرجع نسحب هذه الإيرادات. يعني أنا أعتقد أنه نحتاج إلى فكرة أخرى خارج الصندوق، مثلاً أن الشركات الأمريكية التي ستنفذ مشاريعها ممكن أن تنفذ بالتمويل الآجل على أن يدفع فوائد لهذه الشركات لاحقاً. نعم.
0: طيب دكتور عبد الرحمن، أود أن نفصل قليلاً في الآلية المقترحة لهذا الصندوق. تقييمك لهذه الآلية بالتفصيل قليلاً دكتور عبد الرحمن، وإلى أي حد تعتقد أنها ستكون كافية لجذب استثمارات أو شركات كبرى أمريكية للاستثمار في مشروعات الطاقة والتنمية برأيك؟
5: يعني شوف، لحد هذه اللحظة لم تتضح معالم تأسيس الصندوق، يعني هي مجرد أفكار. احنا بالعراق الحقيقة نعاني من مشكلة الشفافية، وأفضل صورة لضياع الشفافية ما يحصل خلال الأسابيع الماضية. مسؤولين متنفذين بإدارة الدولة العراقية هيمنوا على أموال المال العام وظهرت بالملايين. اليوم الرقم الصادم أنه أحد الأشخاص يمكن اكتشفوا عنده أكثر من 275 كيلو ذهب. زين، وبالتالي لا يزال الفساد مستشري في مفاصل الدولة العراقية، وهذا راح ينعكس على الصندوق والصناديق الأخرى والوزارات الأخرى. عدم الشفافية، يعني لا توجد شفافية، ثم من يدير الصندوق؟ هذا السؤال المهم اللي احنا دائما كخبراء ومعنيين نطرح هذا على الحكومة، على الحكومات المختلفة. نحتاج إلى إدارة مستقلة. طالما أن الإدارة تأتي على أساس المحاصصة فمعناتها أن الصندوق نحكم عليه مسبقا بالفشل، لأنه من يأتي لإدارة الصندوق ليس الكفو وليس صاحب الخبرة، بل على العكس أنه حصة الحزب الفلاني يجب أن يعين الشخص الفلاني لإدارة هذه المؤسسة المالية المهمة. أنا مقترحي دائما كنت أردد أنه مثل هذه الصناديق يجب أن يشترى إدارات الصندوق مثل ما تشتري أندية الرياضة خيرة اللاعبين للتميز، حتى تكون أداء هذه الصناديق متميزة. فهذه نقطتين غير متوفرة لحد هذه اللحظة. ومسألة التمويل أيضا، يعني أنا أعتقد أنه أكو مسألة أيضا مهمة، أنه هذه إحنا نتحدث اليوم عن شراكة مع شركات أمريكية لتنفيذ مشاريع تنموية. هذه المشاريع بالتأكيد راح تكون عقود مع الحكومة في مجال الكهرباء وفي مجال استثمار الغاز واستثمار النفط لرفع سقف الإنتاج. العراق قادر على رفع سقف الإنتاج النفطي إلى أكثر من 7 مليون برميل، لكن منافذ التصدير لا تسمح له بهذه القدرات. هو منفذ التصدير محدود عن طريق البصرة بحدود 3.5 مليون برميل، وباقي المنافذ لا تزال متعثرة. حتى مع مع مع تركيا فيما يتعلق بجيهان، احنا الطاقة الاعتيادية الآن 300 إلى 500 ألف برميل، في حين الطاقة التصميمية المفروض تكون 1.6 مليون برميل، وطموح أن نصل إلى 2.5 مليون برميل. وأنا بالنسبة إلى سوريا نفس الشيء، وبالنسبة إلى أردن نفس الشيء.
0: دكتور عبد الرحمن،
5: لحد هذه اللحظة لم تكتمل مراحل المشروع.
0: نعم. إذا ما تحدثنا عن إيقاف حرق الغاز ورفع إنتاج الكهرباء، والذين يمثلان جوهر فلسفة هذا الصندوق إن صح القول، إلى أي حد يمكن لهذه الاستثمارات أن تخفف من الاستنزاف السنوي للعملة الصعبة؟
5: هو مسألة حرق الغاز، أنا أعتقد أن العراق وصل تقريبا إلى 70% من الغاز، يعني استثماره بشكل جيد، فبقت 30%. يعني على أمل أنه خلال السنتين القادمة نصل إلى حرق صفر. بالتأكيد الوصول إلى حرق الغاز صفر سيؤدي إلى انخفاض التخصيصات المفروض تؤدي إلى انخفاض التخصيصات المخصصة لشراء الغاز وخصوصا الغاز الإيراني. لكن المشكلة، يعني احنا دا نتحدث عن سقف الانتاج اليوم وسقف الاستهلاك الكهرباء اليوم. اليوم احنا طاقة الانتاجية 28 ألف ميجاوات، بينما تشير وزارة الكهرباء انه العراق يحتاج الى 62 ألف ميجاوات، وهذه ستتزايد مع زيادة السكان.

0: العراق يزداد سنويا مليون شخص، معناته ان العراق يحتاج الى 220 الف وحده سكنيه، وهذه تحتاج الى ايضا طاقه كهربائيه. امر استيراد الغاز راح يكون مستمر، نحتاج الان هذه الشركات توظف استثماراتها في استثمار حقول الغاز الحر. لدينا غاز، حق الغاز حر في عكاز وفي المنصوريه وايضا في اقليم كردستان وفي البصره، لا تزال غير مستثمره بشكل جيد حتى ممكن نصل الى هذه الطاقات اللي معناتها راح نحافظ على، اولا نستثمر الموارد المحليه، وثانيا انه هذه الاموال المخصصه للاستيراد ممكن ان توجه الى مجالات اخرى. نعم،
1: حتى أن الحديث عن هذا الصندوق يأتي في ظل تعطل جزء كبير من الصادرات النفطية نتيجة طبعا الاضطرابات في مضيق هرمز دكتور عبد الرحمن، وبالتالي كيف تتغير لربما الجدوى الاقتصادية لهذا الصندوق إذا استمرت الضغوط، وهذه الضغوط طبعا على التدفقات النفطية لفترة أطول لربما؟
0: يعني هو طبعا هو هذا لازم يكون بالحسبان، أنه مضيق هرمز قد لا يعود إلى ما كان عليه قبل 28/2، لا يزال الأمر يعني بين الشد والجذب، لحد هذه اللحظة لم يفتح الهرمز يعني منفذ رئيسي للنفط العراقي اللي هو مورد أساسي ورئيسي للموازنة العامة والناتج المحلي الإجمالي. استمرار هذه الاضطرابات بالتأكيد سينعكس سلبا على الاقتصاد العراقي، وبالتالي من أين ستأتي الأموال للصندوق السيادي؟ احنا الآن نفكر في كيفية تمويل رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة القادمة من خلال الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي. الاقتراض الداخلي أنا أعتقد أنه ارتفع بمشكل كبير، اليوم بدينا نتحدث عن 117 تريليون أو أكثر من 117 تريليون، باعتبار أن الحكومة شهريا تحتاج لها من 5 إلى 7 تريليون لإكمال مستحقات الرواتب. ولذلك أنا أعتقد أن العراق سيطرح هذا الموضوع في زيارته للصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمشروع الاقتراض الخارجي. فبالتالي أنا أعتقد أن استمرار غلق المضيق سيؤثر على موضوع الصندوق وتأسيس الصندوق. نعم،
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني.
0: شكرا جزيلا.
1: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مخاوف الإمدادات تعود إلى الواجهة والنفط يقفز.

0: verdiler bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerdir. Bunu da özellikle ifade etmek istedim.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: حرام عليك تروح، والله العظيم كم تقعد 9 سنوات كم تقعد.

0: أهلا بكم من جديد. وصلت أسعار العقود الآجلة مكاسبها القوية في تداولات مطلع الأسبوع مع تزايد المخاوف من انعكاسات تتجدد المواجهات العسكرية الأمريكية الإيرانية على أسواق الطاقة العالمية وإمدادات النفط والغاز. يأتي ذلك في وقت تتسابق فيه الاقتصادات الكبرى لتعزيز أمن الإمدادات واحتواء أي اضطرابات محتملة قبل موسم الشتاء.
1: ضغوط جديدة على أسواق الطاقة العالمية يضيفها تجدد التوترات في الشرق الأوسط دفعت كبريات الاقتصادات العالمية إلى تعزيز إجراءات احترازية لتأمين إمدادات النفط والغاز وسط مخاوف متزايدة من تجدد اضطرابات الإمدادات. ففي الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بنحو 11 مليون برميل يومياً، طلبت السلطات من المصافي الكبرى الحفاظ على مستويات تشغيلية مرتفعة رغم ارتفاع المخزونات كالبنزين والديزل وتباطؤ الطلب المحلي في خطوة تستهدف ضمان استقرار الإمدادات إذا تعرضت شحنات النفط لأي انقطاعات. كما أبقى ثاني أكبر اقتصاد في العالم حصص تصدير المنتجات النفطية دون تغيير، ما يعكس أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي. وفي أوروبا تتجه الأنظار إلى سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث حذر الرئيس التنفيذي لشركتين الإيطالية من احتمال تفاقم أزمة الطاقة على المدى القصير في ظل تراجع المخزونات واحتدام المنافسة على الإمدادات، إذ تحتاج الدول الأوروبية إلى استيراد نحو 35 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال لرفع مستويات التخزين إلى نحو 80% قبل حلول فصل الشتاء، مع اعتماد متزايد على الإمدادات الأمريكية، بينما بلغت مخزونات الغاز في إيطاليا نحو 70% من طاقتها الاستيعابية. وفيما يتعلق بالأسعار، حذر رئيس إين التنفيذي من إمكانية خروج البرميل عن نطاقه الذي يراوح بين 80 دولار و 100 دولار بحلول الربع الأول من العام المقبل في حال استمرار المواجهات العسكرية في هرمز، ما سيغذي صعود التضخم ويخفض الطلب على الطاقة. ويرى خبراء الطاقة أن تجدد التوترات في المنطقة واحتمال تأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي قرابة 20% من الاستهلاك العالمي للنفط ومثلها من إمدادات الغاز، يفاقم مخاطر اضطرابات الإمدادات ويزيد تكاليف النقل والتأمين والتمويل، ما يدفع الاقتصادات الكبرى إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز المخزونات الاستراتيجية للحد من تداعيات أي اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية.
0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من لندن نائب مدير الشرق الأوسط لدى مؤسسة فيتش سولوشنز حمزة الكعود. مرحبا بك أستاذ حمزة. معنا نبدأ معك بهذا التحذير للرئيس التنفيذي لإيني من تراجع المخزونات واحتدام المنافسة على الإمدادات، والذي فعليا يطرح تساؤلات حول قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة. كيف تقرؤون هذا التحذير في ظل كل المستجدات الحالية؟
2: طبعاً كبداية سريعة، هذا التعليق من قبل BMI Fitch Solutions ولا يعد تعليقاً على التصنيفات الائتمانية الصادرة عن Fitch Ratings. الآن إلى الموضوع، وطبعاً إلى تحذيرات المدير التنفيذي لدى أنو في إيطاليا. طبعاً هنالك المخاوف على عودة الحصار الأمريكي في مضيق هرمز ناهزة عن ما حصل اليوم وطبعاً الأسبوع الماضي في الضربات على المنشآت العسكرية الإيرانية، وطبعاً الرد الإيراني على ضربات في المنشآت العسكرية في الخليج والأردن. فنحن نتوقع ونظرتنا أنه لا نرى عودة إلى الحرب الشاملة أو لا نرى عودة كاملة إلى العملية العسكرية التي كانت ناهزة ما بين طبعاً شهر مارس إلى شهر مايو، وإنما نحن المخاوف هي على الحصار، على طبعا إيران استعمال أدواتها العسكرية أو طبعا المايننج أو الألغام البحرية في إغلاق المضيق، وهذا سوف يفاقم طبعا أزمة الطاقة لدى أوروبا، وهي الأسباب الرئيسية ومخاوف أنالسبا في طبعا قطاع الغاز المسال في الوقت الراهن.
0: طبعا هذا التجدد في التوترات أستاذ حمزة في الشرق الأوسط يأتي في ظل بقاء الاحتياطات الاستراتيجية في مستويات أدنى من متوسطاتها التاريخية فعليا، وبالتالي ما انعكاس ذلك على قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة في الإمدادات برأيك؟
2: طبعا هي بشكل عام قدرة السوق قد تراجعت بسبب استعمال تلك الاحتياطيات، خاصة الاحتياطيات الأمريكية التي تم إطلاقها منذ بداية الحرب، وإحنا على علم بأن وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت عن إطلاق 400 مليون برميل من احتياطياتها في بداية الحرب. فنحن نتوقع بأن القدرة لامتصاص الصدمة الجديدة أقل بكثير من القدرة التي كانت متواجدة في بداية الحرب. وهذا نعتبره إحدى العوامل الرئيسية للولايات المتحدة التي نعتقد لا تزال تسعى للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع الرغم من التصعيد العسكري الذي شهدناه مؤخرا.
0: حتى أن هناك بعض التحركات الاحترازية والتي بدأت بالفعل قبل حدوث أي خلل في الامدادات النفطية، نتحدث عن تشغيل المصافي في الصين، تسريع وتيرة التخزين في أوروبا، وبالتالي ما الذي تقوله كل هذه المؤشرات فيما يخص تقييم كبار المستهلكين لكل ما يحدث في السوق حاليا برأيك؟
2: طبعا هو انعكاس نوعا ما في علاوة المخاطر التي يعني تتناسب ما بين 3 إلى 5% في أسعار نفط برنت، وهي تتركز مخاوف السوق على احتمال أولا طبعا فرض الحصار واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وهذا أمر واضح، وأيضا أن تتضح الأدلة في الأسبوع الجاري بشأن حركة السفن وحركة الملاحة من خلال المضيق. فإحنا شهدنا تقرير لوكالة كابلر بأنه كانت هنالك فقط 6 ناقلات عبرت من خلال المضيق يوم الأحد البارحة. فالسؤال يطرح نفسه، هل سوف نرى تراجع وتباطؤ مرة أخرى في حركة الملاحة، أم هل سوف نرى طبعا سيناريو في الضربات العسكرية المؤقتة التي تعتبر قد تعتبر ورقة ضغط للتوصل إلى اتفاق على الإطار التنسيقي في وقف إطلاق النار، والتوصل إلى إطار على إدارة حركة الملاحة في المضيق؟ وأعتقد هي هاي طبعا الإشكالية الرئيسية في الاتفاقية الحالية التي سببت في طبعا تفاقم الأزمة وتفاقم التدخل العسكري الحالي.
0: إذا تحولت الأولوية من إعادة بناء الاحتياطات الاستراتيجية إلى تأمين الإمدادات الفورية، أستاذ حمزة، كيف سينعكس ذلك على هيكل الطلب العالمي وعلى منحى أسعار النفط خلال الفترة المقبلة برأيك؟
2: طبعا هذا إذا إحنا أخذنا السيناريو الأسوأ، واللي هو إذا حقا كان هنالك حصار أمريكي وكان هنالك انغلاق تام في مضيق هرمز. إذا شهدنا الانغلاق طبعا سيتحول الطلب والسعر إلى علاوة مخاطر، إلى زيادة في الطلب في الوقت الراهن أو في المدى القريب بسبب المخاوف في الإمداد، وطبعا قد نرى إعادة تدوير أو حتى مثل ما شهدنا الفورس ماجور سابقا في طبعا منشآت تكرير النفط ومنشآت استخراج النفط. فإحنا نتوقع أنه هذا هو الورست كيس سيناريو، يعني هو السيناريو الأسوأ، ولا نتوقع في تقديراتنا الحالية أننا سوف نرجع إلى تلك المرحلة، ولكن هي تعتبر تيل ريسك لا تزال موجودة. سوف يكون طبعا تسبب ستكون عامل الرئيسي في تذبذب أسعار النفط وطبعا صعود أسعار النفط ما فوق مستوى $80، ولكن لم نرى ذلك بعد بسبب ضبابية الحركة في الملاح حركة الملاحة في المضيق وما سوف يحدث في الحصار الأمريكي والتدخلات الإيرانية في حركة الملاحة حاليا.
0: طبعا الأسواق تعاملت مع أزمات سابقة عبر السحب من الاحتياطات الاستراتيجية، لكن هذا الخيار الآن يبدو أقل مرونة في ظل كل ما يجري، وبالتالي ما الأدوات المتبقية أمام الحكومات لتخفيف أي صدمة يمكن أن تمتد في الإمدادات النفطية وإمدادات الطاقة برأيك؟
2: أعتقد إحنا شهدنا بعض من تلك الأمثلة لدى الحكومات سابقا، على سبيل المثال التقشف والتحوط واستعمال تلك الأدوات لتقليل حاجة الطلب على طبعا مشتقات النفط والغاز، من ضمنها طبعا على سبيل المثال الـ A1 ديزل جت فيو كيروسين، على سبيل المثال تقليل استعمال الطاقة في أوقات الليل، يعني شهدنا ذلك في باريس ولندن على سبيل المثال لفترة مؤقتة. فهنالك بعض من الطرق، ولكن بشكل عام هنالك حاجة للإمدادات، هنالك حاجة لإعادة تدوير الإمدادات من مصادر مختلفة مثل الولايات المتحدة التي كانت تصدر بشكل متسارع. أيضا قد نرى المزيد من الإمدادات تأتي من روسيا التي كان لديها عقوبات ولديها بعض من التدخلات مع الاتحاد الأوروبي، قد يتراجعون عن ذلك النهج بسبب شح الإمداد والعرض في السوق. فهي هاي نعتقد أنها الطرق الرئيسية للتحوط أو للتحوط عن طبعا الانغلاق الذي قد يحدث، لم يحدث بعد بشكل كامل.
0: هناك منافسة فعليا بين آسيا وأوروبا على شحنات النفط والغاز، وبالتالي إلى أي حد يمكن أن يؤدي ذلك، هذه المنافسة على شحنات النفط والغاز، إلى إعادة رسم خريطة التدفقات التجارية من جهة، وكذلك رفع تكلفة أمن الطاقة على المستوردين بشكل عام؟
2: طبعا هي إعادة رسم الخريطة مؤقتة، والسبب وراء ذلك هو تغيير الحصص السوقية بسبب سلاسل الإمداد وتوفر الإمداد. يعني إحنا شاهدنا العديد من الدول عندما انفتح المضيق في نهاية مايو وبداية شهر يونيو من هذا العام، العديد من الحصص السوقية رجعت إلى الأسواق في الشرق الأوسط.

0: مقارنة في الشراء والعقود التي تم شراؤها وتلبيتها من خلال كندا والولايات المتحدة وروسيا وطبعا جنوب أمريكا وأفريقيا، يعني نتحدث عن البرازيل وعن نيجيريا وعن غيانا وغيرها. فإحنا نتوقع أنها سوف تكون تغيير لسلاسل الإمداد بشكل مؤقت، ونرجع إلى ما كان عليه سابقا بسبب أنه أكثر طريق لديه efficiency في التكلفة للشحن هو من خلال الشرق الأوسط خاصة لدى آسيا، ولكنها سوف تكون تغير مؤقت مثل ما شاهدنا في الحرب. فإحنا قد نرجع إلى الوضع الذي كنا نشهده في الحرب، وعلاوة المخاطر والأسعار التي تتخطى طبعا مستوى 80 و90 وحتى 100 دولار للبرميل بسبب المنافسة ما بين أوروبا والولايات وآسيا. ولكن نعتقد أن مصادر التصدير ومصادر النفط بشكل عام سوف تكون للولايات المتحدة من روسيا وأمريكا، لأوروبا من روسيا وأمريكا، ولآسيا من أمريكا الجنوبية وروسيا، وطبعا كازاخستان والدول في آسيا الوسطى التي هي أيضا تصدر النفط.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن نائب مدير الشرق الأوسط لدى مؤسسة فيتش سولوشنز حمزة الجوت. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. سلام عليكم.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وأن يعودون الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: الأديان، السي المميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرات الاحتلال أن تميزهما تماما.
1: ترامب يعلن سيطرته على مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار على إيران، وهجمات إيرانية جديدة تستهدف البحرين والكويت والأردن وناقلة إماراتية. نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، أنا أحمد بن خيال، وفيها من عناوين: الإعلام يعلن حظرا على هبوط الطائرات الإيرانية باليمن، ودول الخليج تدعو لموقف دولي حازم بعد استهداف الحوثيين للسعودية، وروسيا تشن هجوما باليستيا جديدا على كييف، وتسع دول أوروبية وأوكرانيا تعلن تحالفا دفاعيا لمواجهة الصواريخ الباليستية في القارة.

0: نظرات الكرام، طيب الله أوقاتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدا أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب أن الدول أصبحت أقل خوفا من إيران بعد تقويض القدرات الإيرانية، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل مهاجمة أهداف داخل إيران، وعادت فرض الحصار البحري عليها، كما توعد بتدمير موقع بكاكاس ماونتين النووي قرب منشأة نتنز، معتبرا في الوقت ذاته أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لا يزال ممكنا.
1: الأمور تسير بسرعة كبيرة، لقد دمرنا جيشهم، نوجه لهم ضربات قوية للغاية، لقد تم إنجاز كل شيء. ثم نقضوا ذلك الاتفاق لأنهم اكتشفوا وجود بند فيه لم يرق لهم. لن نتسامح مع ذلك، سنمضي قدما، سنقضي على جميع قدراتهم المتعلقة بمضيق هرمز، وأعتقد أننا في النهاية نسيطر على كل شيء وعلى المضيق، وسنعيد فرض الحصار على إيران ومن يتعامل معها. ما يفعلونه حماقة بالغة، لكني أعتقد في النهاية أن التوصل لاتفاق أمر ممكن.
0: في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران استمرت لخمس ساعات. وقالت القيادة المركزية إن الضربات استهدفت أهدافا عسكرية في أنحاء إيران بهدف زيادة تقويض قدرة طهران على مهاجمة الملاحة التجارية، وأضافت أنها استخدمت ذخائر دقيقة ضد أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع الصواريخ والمسيرات والقدرات البحرية، مؤكدة بقاء قواتها في حالة جاهزية قتالية عالية. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت في قاعدة الجفير بالبحرين ومواقع أمريكية في الكويت والأردن، مؤكدا استمرار عمليات الرد بالمثل على الولايات المتحدة الأمريكية. وقال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ فجر اليوم منشآت أمريكية بقاعدة جوية في الأردن، كما أعلن استهداف مستودعات للدعم اللوجستي العسكري ومركزا للاتصالات والمبنى السكني للقوات الأمريكية في البحرين. وأضاف أنه استهدف أيضا منشآت وعتادا عسكريا أمريكيا في الكويت بطائرات مسيرة، كما استهدف سفينة أمريكية قرب مضيق هرمز بصواريخ كروز. قال الجيش الأردني أنه اعترض وأسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وبحسب بيان للجيش الأردني، فإن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم الصواريخ الإيرانية دون أن تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو عن أضرار مادية. فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في الأردن. كما أدانت وزارة الخارجية الإماراتية استهداف إيران لناقلتين وطنيتين إماراتيتين في مضيق هرمز. اعتبرت الوزارة أن استهداف إيران للملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد من أعمال القرصنة، ودعنت الإمارات إلى وقف الهجمات الإيرانية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط. كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل أحد أفراد طاقم ناقلتي النفط الإماراتيتين وإصابة 8 آخرين إثر استهدافهما بصاروخين إيرانيين. وقالت الوزارة أن الاستهداف الإيراني للناقلتين الإماراتيتين وقع داخل المياه العمانية في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه، وتسبب باندلاع الحريق فيهما. ووصفت الوزارة الهجوم بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها. أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي تقديم مشروع قانون بشأن أمن واستدامة مضيق هرمز والخليج، وأكد

0: عزيز التزام بلادي بالدفاع عن خطوطها الحمراء، ولا سيما ما يتعلق بإدارة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مشروع القانون قدم إلى البرلمان أمس ويهدف إلى تعزيز الإطار القانوني المرتبط بأمن المضيق واستدامة الملاحة فيه. هذا وأفادت وكالة بلومبيرج بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز توقفت بشكل شبه كامل وفق بيانات تتبع السفن. ونقلت الوكالة عن بيانات تتبع السفن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز بدت متوقفة بشكل شبه كامل خلال الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، دون أن تورد تفاصيل إضافية بشأن أسباب التوقف أو المدة المتوقعة لذلك. ولمزيد من التفاصيل انضم إلي من الكويت عبر الهاتف الزميل محمد العفتان. محمد، جملة من التفاصيل الراهنة تحيط بالمنطقة، ضعنا في تفاصيلها.
1: بالفعل هناك أحداث ميدانية هنا في الخليج لعل أبرزها ما حدث في البحرين. هناك إطلاق لصافرات الإنذار في مملكة البحرين منذ تمام الساعة الثانية فجرا حتى هذه اللحظة، لا وجود لأي بيانات بحرينية بهذا السياق. تم سماع دوي انفجارات في سماء البحرين، ولا وجود لأي إصابات مادية ولا بشرية تذكر حتى هذه اللحظة. المد المتغير الجديد هنا في الخليج هو استهداف الناقلتين الإماراتيتين اللذان كان تمر في مضيق هرمز من الناحية الجنوبية. جاء بيان الدفاع الإماراتي تحدث عن أن ناقلتين وطنيتين إماراتيتين تم استهدافهما بصاروخين كروز، أدى إلى وفاة أحد طاقم هذه السفن من الجنسية الهندية وثمانية من مختلف الجنسيات، ستة من الجنسية الهندية واثنان من الجنسية الأوكرانية تم إصابتهم إصابة بليغة. على صعيد آخر أيضا وردت معلومات لدى تي آر تي بأن الجمهورية الهندية استدعت السفير الإيراني في الهند نتيجة وفاة هذا الشخص الذي في السفينة الإماراتية. هناك متغيرات جديدة في الساحة الخليجية أحمد، لعل أبرزها دخول الحوثي في المنطقة نتيجة استهداف مطار أبها ليلة البارحة في وقت متأخر. يأتي هذا الاستهداف نتيجة أحداث كانت ساخنة على الصعيد اليمني. هذه آخر المستجدات أحمد هنا من الكويت ومن الخليج أيضا.
0: أشكرك جزيلا شكرا الزميل محمد العفتان، كنت معنا من العاصمة الكويتية الكويت عن هذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات. وفي ذات السياق ينضم إلي من طهران الزميل أمير جابر ليطلعنا عن المشهد وما يحيط به من تطورات في المنطقة بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية. أهلا بك أمير، وضعنا في تفاصيل هذه التطورات الميدانية على وجه الخصوص.
2: نعم أحمد، الضربات الأمريكية لليوم الثالث على التوالي تستهدف المحافظات الإيرانية في ساعات فجر هذا اليوم. نتحدث عن ثلاث محافظات بالتحديد، محافظة خوزستان وكذلك محافظة بوشهر ومحافظة هرمزجان، هذه المحافظات الثلاث. وجغرافيا نحن نتحدث عن خط ساحلي يمتد ل 1400 كيلومتر أحمد، مطل على المياه الخليجية وكذلك مضيق هرمز، وبالتالي الولايات المتحدة تقوم باستهداف مواقع عسكرية في هذا الخط الساحلي الجنوبي الإيراني بهدف تقويض قدرة إيران على استهداف السفن وكذلك السيطرة على مضيق هرمز. بالإضافة إلى هذه المحافظات الثلاث، كذلك الجزر الإيرانية القريبة وعلى تخوم مضيق هرمز استهدفت في ساعات فجر هذا اليوم، جزيرة كيش، قشم وكذلك جزيرة بوموسى. في هذه التطورات الحرس الثوري الإيراني أعلن عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مدينة في مضيق هرمز يوم أمس. كذلك قال بأنه أسقط مسيرة من طراز لوكاس في ميناء بندر عباس المطل على مضيق هرمز. بعد هذه الضربات الأمريكية أحمد، بدأت إيران بالرد على القواعد الأمريكية كما يقال هنا في البيانات الرسمية الصادرة من المؤسسة العسكرية، وحتى الآن الحديث عن استهداف قواعد أو مقرات في الأردن وكذلك الأسطول البحري الخامس الأمريكي في البحرين. يمكن أن نشير أيضا أحمد إلى أن هذه الأحداث والمناوشات العسكرية المستمرة ما بين بحرية الحرس الثوري الإيراني والقيادة المركزية الأمريكية تأتي في إطار تقرأها طهران بأنها محاولة أمريكية لانتزاع ورقة مضيق هرمز من يد إيران، ولذلك هي مستمرة بالضغط وتتحدث عن إغلاق المضيق، وتقول بأنه إذا ما لم يتراجع الجيش الأمريكي من تدخلاته في هذا المضيق لم تقم طهران بفتح المسارات لعبور السفن من مضيق هرمز. هناك ممر في جنوب مضيق هرمز أحمد، وهو ممر أمريكي يمر عبر المياه العمانية، ويبدو بأن السفن التجارية تعبر من هذا المضيق، ولذلك طهران تعتبر هذا الممر ممر غير شرعي غير قانوني، وهي تقوم باستهداف السفن. الليلة الماضية استهدفت ناقلات نفط تابعة للإمارات، أرادت أن تعبر من هذا الممر الذي يمر عبر المياه العمانية، وتوقفت حركة الناقلات في هذا الممر. حتى الآن شركات تتبع بيانات السفن العالمية تتحدث عن توقف حركة السفن في مضيق هرمز منذ ساعات فجر هذا اليوم حتى الآن أحمد.
0: أشكرك جزيل الشكر الزميل أمير جابر عن هذه الإحاطة المفصلة وكمها الوافر بتفاصيلها ومعلوماتها. صعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع العابرة لمضيق هرمز التوتر في الخليج، في وقت اعتبرت فيه طهران أن التدخل الأمريكي في المضيق يهدد أمن المنطقة، ويهدد أيضا حركة التجارة الدولية، متوعدة باتخاذ إجراءات عسكرية ضد أي سفينة تعبر دون موافقتها.
3: مواجهة من نوع آخر في مضيق هرمز، ممر الطاقة الأهم في العالم يتحول إلى ساحة لفرض السيادة وجباية الأموال. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن بلاده ستكون الحارس والمؤمن لحركة الملاحة في المضيق، وستجني مقابل ذلك رسوما بنسبة 20% على جميع البضائع التي تعبره، ومؤكدا إعادة فرض الحصار البحري الكامل على الموانئ الإيرانية. الرد الإيراني جاء سريعا. الحرس الثوري الإيراني أكد أن طهران لن تسمح مطلقا للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق، وحذر من أن تدخل الولايات المتحدة في المضيق يعرض أمن المنطقة والتجارة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر. طهران توعدت بالتدخل العسكري المباشر بحق أي سفن تعبر دون موافقتها، معتبرة أن أي دعم لوجستي تقدمه دول المنطقة لواشنطن هو بمثابة إعلان حرب. بين منطق القوة الأمريكي والوعيد الإيراني، دخلت المنظمة البحرية الدولية على خط الأزمة، وأعلنت معارضتها بشكل قاطع فرض أي رسوم على المضايق الدولية، ناسفة الطرح الأمريكي ومؤكدة انعدام أي أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور السفن. بين سندان الرسوم الأمريكية ومطرقة التهديد الإيراني، تقف أسواق النفط والتجارة العالمية مترقبة لعاقبة التصعيد في هذا الممر الحيوي. حسان المهدي، تيرتي عربي.
0: رد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة تصل إلى 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز، وأكد عرقجي أن إيران كانت وستبقى حارسة لمضيق هرمز. وقال في تصريحات ساخرة إن الرئيس الأمريكي محق تماما في أن من يضمن المرور الآمن للسفن التجارية يستحق مقابلا، لكنه اعتبر أن نسبة 20% مبالغ فيها، مضيفا أن إيران ستكون منصفة في هذا الشأن. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء التصعيد في منطقة الخليج، وقال ستيفان دوجريك المتحدث باسم غوتيريش أن الأمين العام دعا جميع الأطراف إلى وقف الهجمات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدا ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز.
3: The serious escalation, renewed military confrontation. الأمين العام أعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير للمواجهة العسكرية المتجددة في منطقة الخليج، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز، والهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، وكذلك الهجمات الإيرانية على أهداف في دول مجاورة. وقال إن جميع هذه الهجمات يجب أن تتوقف، ويدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات تصعيدية إضافية، ويؤكد مجددا على ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز.
0: أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العالمي أنه لن تهبط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية اعتبارا من اليوم، مشددا على أن الجيش اليمني قادر على حماية سيادة البلاد برا وبحرا وجوا. وأشاد العالمي خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني بأداء القوات المسلحة اليمنية وبالإجراءات التي اتخذتها لحماية السيادة ومواجهة ما وصفه بالاختراق الإيراني للأجواء اليمنية، وقال إن الوقت قد حان لرفع معاناة الشعب اليمني جراء الحصار الذي فرضه الحوثيون منذ انقلابهم على الشرعية. هذا وشددت دول مجلس التعاون الخليجي على أن استمرار الاعتداءات الحوثية ضد المملكة يستوجب موقفا دوليا حازما، وصفة هجوم الحوثيين على جنوب السعودية بالإرهابي. أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بأشد العبارات الهجوم الحوثي بالصواريخ البالستية على المنطقة الجنوبية في السعودية. وشدد البديوي أيضا على أن الهجوم يعكس إصرار ميليشيا الحوثية على تقويض الأمن والاستقرار وتهديد سلامة المدنيين والمنشآت في مخالفة واضحة للقانون الدولي. أكد البديوي أن تواصل هذه الاعتداءات وانتهاكها للقوانين الدولية ووقف إطلاق النار يتطلب تحركا دوليا رادعا يضمن محاسبة المسؤولين عنها وعن حماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. هذا وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية التصدي للصواريخ البالستية التي أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف التركي المالكي أن الصواريخ أطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. بالمقابل أكد الحوثيون أعلنوا في وقت سابق استهداف مطار أبها في السعودية بصواريخ باليستية وبطائرة مسيرة ردا على ضربات استهدفت مطار صنعاء. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن العملية نفذت بعدد من الصواريخ الباليستية وبالطائرة المسيرة، حذر شركات الطيران من التحليق في الأجواء السعودية قبل رفع الحصار عن مطار صنعاء، محملا الرياض مسؤولية الضربات التي استهدفت المطار وفق تعبيره. قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الإيطالية روما برئاسة سفيري البلدين لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية تعمل إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني على تهيئة الظروف لإطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وأضافت أن السفير الإسرائيلي في واشنطن أكد أن تنفيذ هذه الخطوة مشروط بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة على المنطقتين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب منهما ما دام حزب الله موجودا فيهما. وقع 86 نائبا لبنانيا عريضة إلى مجلس الأمن الدولي يطالبون فيها بالتمديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، حيث من المقرر أن تنتهي المهام الحالية لقوات اليونيفيل أواخر هذا العام.
4: مع بدء العد التنازلي لانتهاء مهام قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أواخر العام الحالي، تطرح تساؤلات عن الفراغ الذي قد يتركه رحيل القوات الأممية. استدراكا لهذا الفراغ، وقع أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان اللبناني عريضة للمطالبة ببقاء اليونيفيل مع إمكانية تعديل المهام المنوطة بها.
5: من هنا من داخل مجلس النواب اللبناني نقول لأعضاء مجلس الأمن الدولي لا تتركوا فراغا دوليا في أرض لا يزال

0: الخطر قائما فيها. لا تسحب الشاهد الدولي فيما الاعتداءات والانتهاكات مستمرة.
1: أبرز الممتنعين عن توقيع العريضة النيابية كتلتا القوات اللبنانية وحزب الله، إذ ترى كل كتلة

0: فرنسية بشكل أساسي. الأمريكيين لا يريدون ذلك، ولكن لبنان سيضغط بهذا الأمر، قوات دولية أوروبية بالتحديد وربما تركيا، وهناك أيضا مساعي لكي تكون هناك قوات عربية.
1: وقبيل انتهاء مهلة قوات اليونيفيل، برزت طروحات أوروبية تتمثل بتشكل قوات دولية مكان القوة الأممية مقابل تشديد أمريكي على تفعيل لجنة التنسيق الأمنية المنبثقة عن اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. أيا كانت البدائل عن اليونيفيل، يؤكد متابعون أن تنفيذ اتفاق الإطار وخاصة بند الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من جنوب لبنان يبقى هو البند المفصلي في إنجاح أي طرح سواء كان أوروبيا أم أمريكيا. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
2: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الدمار الذي لحق بقطاع غزة جاء نتيجة سياسة مدروسة، وقال إن مشاهدته تمنحه شعورا جيدا وفق تعبيره. أضاف كاتس في تصريحات صحفية أن تل أبيب تعتزم إقامة 3 بؤر استيطانية بذات طابع عسكري في قطاع غزة في مواقع كانت قائمة قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية من الناحية الأمنية، ومن شأنها أن تعمل على تعزيز السيطرة والدفاع عن المستوطنات الإسرائيلية حسب تعبيره. قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما جديدا بصواريخ باليستية على العاصمة كييف، وأفاد السلطات كييف باندلاع حرائق في منطقتين على الأقل بعضها نتيجة سقوط حطام الصواريخ، فيما أشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى سماع عدة انفجارات في أنحاء وسط العاصمة كييف. أعلنت 9 دول أوروبية وأوكرانيا إنشاء تحالف دفاعي لتطوير قدرات مشتركة لمواجهة الصواريخ الباليستية في القارة. وجاء الإعلان خلال اجتماع التحالف الراغبين في باغي بمشاركة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. أكدت الدول المشاركة أن التحالف يهدف إلى تطوير منظومة دفاع صاروخي أوروبية متكاملة بالاستفادة من القدرات الصناعية والبحثية المشتركة لحماية أوروبا في ظل الهجمات الصاروخية الروسية المتكررة على أوكرانيا. هذا وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بلاده ستسمح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ كروز وذخائر دقيقة التوجيه وصواريخ اعتراضية للدفاع الجوي فرنسية الصنع. وأكد ماكرون أنه اتفق مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على خريطة طريق لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تعاون على المستوى الدفاعي المشترك بين البلدين. دخل قطاع النقل في تونس، والذي يشمل سيارات الأجرة الفردية والجمعية وسيارات النقل بين المدن والأرياف، في إضراب عن العمل للمطالبة بمراجعة التعرفة وبتحسين ظروف العمل وسط تذمر المواطنين من صعوبة التنقل وتعطل مصالحهم.
3: موعد مختلف لسامي، وهو سائق سيارة أجرة اعتاد أن يبدأ صباحه بنقل زبائنه، لكنه يلتقي اليوم بزملائه بعيداً عن العمل بعدما اختاروا الإضراب. يقول إن سنوات من الوعود المؤجلة وارتفاع كلفة التشغيل وعدم مراجعة التعريفة ونمط إسناد الرخص دفعتهم إلى هذه الخطوة مكرهين.
4: ما عادش خالد، وهذه كله راه والله العظيم نحن معنا كقطاع نقل غير منتظم، راه هذه كله سبب نتاعو سلطة الاشراف. كانت نجم تعطينا مثلا امتيازات جبائيه، كانت نجم تقصنا في اسعار كهربتي، هذه 100 مليون تكلفت لي على الليزين، نخلص في سيرونس 4 ملايين و200 في العام، راه معناتها راه افهم انت الباقي وحدك. نبيت في الكياس باش نصورهم.
5: الى يومنا هذا ما تمش ساعه تفعيل التعريفه، وعندنا تو اليوم في شهر جويليا الملفات الموجوده واللي هي تشريعيه بالاساس معناها 31 اوت، ما تمش الجلوس معنا الى يومنا هذا من تاريخ تعليق الاضراب، وهذا يعبر على عدم الجديه وعدم الاحساس بالمسؤوليه تجاه القطاعات وتجاه الملفات هذه.
3: هنا غابت سيارات الأجرة والنقل الجماعي والريفي عن المشهد في

0: عدد من الشوارع والمحطات بعدما أزيلت إشارات الخدمة عن واجهاتها، وفي المقابل ازدحم المترو الخفيف والحافلات بمواطنين ينتظرون وسيلة تقلهم إلى أعمالهم في مشهد زادت حرارة الصيف من مشقته.
1: كسي قفت وقفت وعملت الدورة ورجعت وقفت لهوني هاك ترى وفيا للشمس، معناها علاش ما نعرفش علاش، معناها هاك ترى نهار كيف نهكية الناس واقفة عليه والكل فهمت مشاكل، كل واحد شنية مشكلته، كل واحد شنية عنده ثنيته وعبيد واقفة
2: وما فماش نقل استنيتها باش نخرج نلوج بالكاس الآخر، ما غادي كاس ماتر، أنا تواني بكاس بتاع منوب والقصاب باش نلوج بكاس ماتر تو، نلقاش كرهبة ما غاديك، والكراب يخدموا بالكريال الكل تخدم دوبل اليوم تشتغل في العباد.
0: مطالب قديمة وأزمة متجددة، فملف النقل كغيره من ملفات عدة بالبلاد باتت في حاجة إلى معالجة جذور الأزمة بدل الاكتفاء باحتواء كل إضراب عند وقوعه.
3: بعد إضرابات واحتجاجات نالت قطاعات عدة، يضرب اليوم في تونس العاملون بقطاع النقل والمواصلات، فالضغوط المعيشية باتت تشمل الجميع في انتظار ما قد تفضي إليه مفاوضات ومطالبات لم تحقق بحسب المضربين بعد. رحمة صياري، تراتي عربي، تونس.
4: نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة. ترامب يعلن سيطرته على مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار على إيران، وهجمات إيرانية جديدة تستهدف البحرين والكويت والأردن وناقلات إماراتية. الإعلام يعلن حظرا على هبوط الطائرة الإيرانية باليمن، ودول الخليج تدعو لموقف دولي حازم بعد استهداف الحوثيين للسعودية. روسيا تشن هجوما باليستيا جديدا على كييف وتسع دول أوروبية، وأوكرانيا تعلن تحالفا دفاعيا لمواجهة الصواريخ الباليستية في القارة. نشرة تكاملت، التحية مني ومن الفريق المصاحب، ألقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.
5: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
6: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
7: كيف الوضع
8: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
9: والله شعور لا يوصف،
10: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
11: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
12: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
13: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
14: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
15: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
16: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
17: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
18: بالموت يا احلى.
19: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: تعمل 1 تيك 2 كاميرا A كاميرا B.
1: بالنسبه ليوم 15 تموز يعني حقيقه كان يوما طبيعيا، يوم جمعه. يعني حتى احيانا الان عندما نعود الى الوراء قليلا او نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد ان يكون كارثه على تركيا والمنطقه والعالم.

Thank you.

0: يوم 15 تموز 2016 كان يوماً عادياً، ولم يكن هناك أي بوادر لحدث عظيم.
1: أنا كنت مع أصدقائي في إجازة خارج إسطنبول. طبعاً مع أصدقائي نحن دائماً نقطع شوية تواصل مع العالم الخارجي، ما في إنترنت كتير، ما في موبايلات كتير، كنا مبسوطين، كان الجو حلو، نسمع أغاني.
2: كنا في المقهى مع الأصدقاء. أنا كنت طالب هندسة ميكاترونكس في جامعة يلدس في السنة الثالثة، وكنا مجموعة من تقريباً 5 أو 6 أصدقاء، كلهم طلاب جامعيين، بعضهم يعملون في مجال الإعلام.
3: كان يوم عادي اللي هو زي وزي باقي الأيام، بنروح الجامعة، درسنا المحاضرات، كنت مع صديقاتي في حديقة السكن الجامعي، نشرب شاي وقهوة مع بعض.
4: بالنسبة ليوم 15 تموز، حتى أحياناً الآن عندما نعود إلى الوراء قليلاً أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

0: راجعين من يلوى إلى أسطنبول، وحجزنا يمكن بالفابور بالعبارة من نرجع. نحن كنا أوريدي أصلاً قاطعين واقفين بالصف لنطلع بالعبارة المتجهة لإسطنبول. فبيتصل علي الوالد وهو من عواده يتصل وبيقول لي وينك؟ بقول له أنا بيلوى راجع إسطنبول. بيقول لي لا ترجع، خليك بيلوى.
1: ذهبت إلى عملي وكان عندنا بعض الاجتماعات، ثم رجعت إلى البيت. أثناء رجوعي كنت أسكن في قيد هنا في هذا الوقت، أتى تليفون لي من زوجتي وقالت لي يا محمود هل تعرف أن جسر إسطنبول مغلق؟ قلت خيراً، لماذا مغلق؟ أنا لاحظت هذا، يوجد ازدحام شديد جداً والسيارات لا تتحرك.
2: أنا كنت في مكتبي وبدأنا نتابع الأخبار حتى جاءتني بعض الاتصالات من كثير من الأصدقاء، وتكلمنا حتى نعرف ماذا نفعل، لأنه حقيقة أمر غير متوقع، أمر أول مرة يحدث في تركيا الحديثة.
3: بعد ما بدينا ناخد رسائل أو نشوف السوشيال ميديا، حسيت إنه في شيء غير طبيعي في تركيا. على طول دخلت السوشيال ميديا وبديت أتابع الأخبار أو الحاصل في السوشيال ميديا. وقتها فعلاً حسيت إنه الأمر ده ما طبيعي، أو في شيء غير طبيعي بدأ يحصل في تركيا.
4: كنا نحن في منطقة قرب الخرقة الشريفة، في الواقع نتسامر يعني نتحدث بشكل طبيعي، وفجأة تبدأ الاتصالات.

0: تنهمر يعني لنا جميعا، نفس الوقت نسمع أصوات، فالأصوات تأتي من طرف فوزي باشا، شارع فوزي باشا، من طرف بلدية اسطنبول الكبرى. الأصوات تتضمن إطلاق نار، فبطبيعة الحال يعني انتبهنا مباشرة للموضوع، بدأنا نتابع الأخبار، ما الذي حصل، ما الذي يحصل.
1: كانت هناك حركة غير طبيعية. أول مرة ألاحظ أن هناك جيب عسكري، سيارة ضخمة جدا عسكرية تمر بجواري بشكل سريع، وكانت يعني كادت أن تدهس سيارة، فاستغربت جدا أن هذه السيارات يعني تمشي إلى حد ما ببطء، ولماذا هذه السيارة في شوارع اسطنبول وماذا تفعل؟
0: وسرعان ما فهمنا أن هناك إشكال ما متعلق بتحركات مشبوهة من قبل مجموعات صغيرة في الجيش. فنزلنا من المقهى وكان في تواجد كبير وتحرك عالي لقوى الأمن الداخلي، يعني المعروفة هنا بالبويز. بن علي يلدرم أعلن أن هناك محاولة انقلابية من قبل مجموعة صغيرة من الجيش.
2: Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu.
0: طبعا الخبر كان يعني أقل ما أستطيع أن أصفه أنه صادم، مخيف حقيقة.
1: استمريت أنا في سيري بعد سماع هذه الأخبار، وقد بدأت أصوات السيارات تتعالى، وكان هناك تجمع في قسم البوليس في قيد هان. تجمع الناس حول القسم الشرطة والتفوا بضباط الشرطة، ونحن نقول لمن يحملون السلاح من أفراد الشرطة ماذا نستطيع أن نفعل. ليس بأيدي أي شخص، نحن خرجنا بصدور عارية، لا نستطيع أن نفعل شيء، ونسأل الشرطي ماذا يمكننا أن نفعل لكم. قال الشرطي كلمة واحدة: لا تتركوني، ابقوا معنا.
3: احنا كنا العبارة عم تقرب شوي شوي، عم نشوف الساحل، ما في اي ضوء، ما في اي حدا، ما في ملامح حياة اصلا. فعم تقرب السفينة وكله خايف، ومو بس انا، كل الناس تطلع يمين وشمال، الناس كلها عم تتطلع على المرفأ، شو راح يصير؟ احنا وين رايحين؟ في انقلاب، الناس عم تشوف على التلفزيون، عم تشوف على الفيديوهات انه دبابات، عم تشوف عساكر. قدرنا بطريقة ما طلعنا من حوالي بايزيد، وانا قلت له بعرف الشباب طلعوا من هنيك من ورا الكابل تشارش، مستنيين نروح على الفاتح. كان الشارع كله مطفي من هيك لحد البلدية تقريبا. مشينا، فبيوقفونا عساكر، في حاجز عساكر واقفين مقاطعين الطريق، فنحن بنجي بنقرب شوي، وقفنا بدون اي كلام، بدون اي كذب، ارتفع الرشاش بوشنا، خرطشوا على الطول. شو عم تساوي هون انت؟ روح كل واحد على بيته، العلا من هون. شو عم تساوي؟ قلنا بالغلط، انا جاي مره بحل البيت وزينا لهم بالغلط.

0: Havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım.
1: بعد الحديث بتاع الرئيس أردوغان بدأت الناس تخرج للشوارع بأعداد كثيفة. كنا في منطقة السلطان أحمد قريبة جدا من الميدان بتاع السراجاني أو الميدان اللي قدام بلدية اسطنبول. دي أول محطة إحنا قررنا نروح فيها أو نشارك الأتراك.
2: ودعت زوجتي وأولادي وأفرغت جيوبي من أي شيء إلا من الهوية حتى لو لا سمح الله، وأنا حقيقة ذاهب وأنا أتوقع أن يحدث شيء. يحدث، رأينا ما حدث في أكثر من بلد عربي مع الأسف وفي المنطقة. فحملت هويتي في جيبي وخرجت. عندما خرجت كنت متردد، الجسور، المناطق العسكرية القريبة، لكن كان الأنسب هو الأقرب بالنسبة لي هو مطار أتاتورك، فاتجهت إلى هناك.
3: طبعاً نحن وصلنا على بلدية اسطنبول كبرى، كانت النار شغالة بالدواليب، كانت الجرافات قاطعة الطريق، الباصات، الناس المتجمعة، متظاهرين وعساكر محاوطين الإبابة. بلشت الشرطة تقدم خطوة خطوة، تضرب تقدم. واضح إنه الشرطة خلاص حسمت الأمور. ضلت أنا ورا الشرطة صراحة ما أردبت كتير لحتى شفت إنه الشباب أو الشعب وصل للعسكر. أنا شفت الناس عم توصل عم تمسك عم تضرب وتشيل سلاح. فأنا سمعت ضرب رصاص فتلت، شفت أول واحد وقع، قلت بس شايين الضرب. فتلت بدي أهرب. أنا كنت على المنصف، لا بتذكر المنصف اللي بالطريق. أنا طلعت فتلت ظهري، حسيت بنغزة ناس الضهر، ما استوعبت شو صار. ثواني رجت الدنيا فيني. للحظة تحس الحواس كلها وقفت، جسمي عم يحاول يستوعب شو اللي صار. لهذيك اللحظة أنا مو مستوعب شو اللي صار، لأنه هي عبارة عن نغزة دبوس. وقعت بالأرض، أخذت نفس، حطيت إيدي على ظهري، سخنة كتير، جبتها قدام عيني هيك لقيتها كلها دم. أنا عرفت هون إنه أنا انصبت إصابة مو سهلة بنوب، خصوصا انه انا عم حاول اقوم بس انا ما بقدر. رفعت ايدي صرت اقول لهم امداد امداد.
2: عندما كنا في طريقنا الى المطار كانت من الدبابات والمصفحات العسكرية متجهة الى المطار، فأوقفناها مع الناس، وضعت سيارتي مع سيارات الناس في وسط الطريق حتى والكل يقول سيدوس عليها. ورأينا مناظر في تلك اللحظة، سيارات قد داس عليها الدبابات العسكرية، لكن قلنا لا يهم، المهم أن نسعى لإيقافهم. كانت هناك دبابات، كانت هناك شاحنات وسيارات من الطرف الآخر تمنع وصولها. حاصرنا الدبابات وحاول بعض الشباب السيطرة واعتقال الجنود إلى أن جاءت الشرطة وهي من قامت باستلامهم.
4: عندما وصلنا إلى شارع وطن ورأينا يعني الشعب يحاول حماية قوى الأمن الداخلي ومركز الأمنيات، كان المشهد مهيبا حقيقة يعني، وأصوات إطلاق النار لا تزال تأتي من بلدية اسطنبول الكبرى.

0: الذي شعرت به كسوري هو أننا نعيش لحظة تاريخية فاصلة مرة ثانية. أنا شخصياً من المشاهد أيضاً التي أتذكرها، بدأت سيارات مصفحة للأمن تأتي من خارج الأميات نحو الأميات محملة بإنقلابيين خائنين معتقلين. فكان الشعب في البداية يعني لم يستطع أن يتماسك ويتحمل نفسه، وأصبح يهاجم هذه السيارات حتى كادت تنقلب، يعني اهتزت وكادت تنقلب السيارات.
1: لحد الصباح ما نمنا بقينا نتابع التطورات وننقلها لحظة بلحظة للجروبات بتاعت السودانيين والعرب وكذا. صباح المحاولة الانقلابية كان أنا أتجهز لأنه أشارك في قناة تيرتي عربي عن التحدث عن العلاقات التركية الأفريقية، باعتبار أنه يوم كان في حدث مهم جداً في أفريقيا اللي هم قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الرواندية كيغالي. بعد ما خبر المحاولة الانقلابية والحدث الكبير اللي حصل في تركيا تماماً تغير البرنامج، وغيرنا موضوع الحلقة وتكلمنا عن العلاقات التركية الأفريقية وردود الفعل الأفريقية على المحاولة الانقلابية.
2: نرحب بضيفتنا بالاستوديو الخبيرة في العلاقات التركية الأفريقية الدكتورة ميادة كمال الدين. دكتورة ميادة أهلا بك.
3: التحية لمشاهدي تي آر تي والتحية للشعب التركي اللي رفض الانقلاب والتف حول حكومة أردوغان المنتخبة ديمقراطيا. بالنسبة لنا هنا في تركيا يعني عايشنا انقلاب يعني كأنه يتعلق بدولة أفريقية أو يعني دولة عربية، عايشنا الانقلاب لحظة بلحظة، شاهدنا كيف الشعب التركي والحكومة التركية أعطت درس بليغ يعني كلنا يجب أن نستفيد منه.
1: لأول مرة في بيان ختامي للقمة الأفريقية أنه يتم الحديث عن حدث داخلي في تركيا اللي هو عن المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا. البيان تضمن مواد فيها إدانة وأيضاً الدول المشاركة، مثلاً أنا من السودان، الحكومة السودانية أصدرت بيان إدانة، وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيان إدانة، جيبوتي أصدرت بيان إدانة، الصومال أصدرت بيان إدانة، وأيضاً خرجت مظاهرات عفوية من الصومال عشان يساعدوا تركيا ويتضامنوا مع الشعب التركي.
4: تستغرب، الساعة الثانية فجراً جاءني اتصال من لبنان، واتصال من غزة، واتصال من الضفة ومن القدس ومن مصر، الكل بلا استثناء يدعو لتركيا. أجمل اتصال جاءني هو من صديق سعودي، كان رجل مريض يعني في ذلك الحين كان على فراش المرض، اتصل بي قال لي الآن أخذت جميع أولادي ونساء الأسرة للعمرة حتى نؤدي عمرة ليحفظ الله تركيا. عندها شعرت كيف أن هذه الأمة لا تنظر إلى تركيا على أنها بلد فيها عرق مختلف وفيها مجتمع مختلف، لا، كل الأمة العربية والإسلامية استشعرت أن تركيا هي جزء مهم منها ويجب أن يحمى.
0: في 15/7/2016 كانت الثورة السورية في يعني منحدر، كنا من أوائل المشاركين مع الشعب التركي من أجل ردع الانقلابيين، وكنا من أوائل المحتفلين بنجاح ردع الانقلاب وفشل الانقلاب، لكن كان في عندنا شعور غصة وشعور أنه نتمنى من الله أيضاً أن تنتصر الثورة السورية. الآن بعد 10 سنوات بفضل الله تركيا ثابتة وصامدة وعلى خطى واثقة، وسوريا أيضا حررت والآن تبني دولتها الحديثة، ونحن ندرك أننا شئنا أم أبينا في سوريا وتركيا.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: Condemn the atrocities of Hamas.
13: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
14: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
15: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
13: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
15: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
16: Come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
17: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
15: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

ترامب يعلن سيطرته على مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار على إيران وهجمات إيرانية جديدة تستهدف البحرين والكويت والأردن وناقلة إماراتية. نشرة الأخبار ما إن ترت عربي في إسطنبول أنا أحمد بن خيال وفيها من عناوين. الإعلامي يعلن حظرا على هبوط الطائرات الإيرانية باليمن ودول الخليج تدعو لموقف دولي حازم بعد استهداف الحوثيين للسعودية. وروسيا تشن هجوما باليستيا جديدا على كييف وتسع دول أوروبية وأوكرانيا تعلن تحالفا دفاعيا لمواجهة الصواريخ الباليستية في القارة.

0: النظر الكرام، طيب الله أوقاتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدا أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب أن الدول أصبحت أقل خوفا من إيران بعد تقويض القدرات الإيرانية، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل مهاجمة أهداف داخل إيران وأعادت فرض الحصار البحري عليها، كما توعد بتدمير موقع بيكاسس ماونتن النووي قرب منشأة نتنز، معتبرا أن الوقت ذاته يسمح للتوصل إلى اتفاق مع طهران ولا يزال ممكنا.
1: الأمور تسير بسرعة كبيرة، لقد دمرنا جيشهم، نوجه لهم ضربات قوية للغاية، لقد تم إنجاز كل شيء. ثم نقضوا ذلك الاتفاق لأنهم اكتشفوا وجود بند فيه لم يرق لهم. لن نتسامح مع ذلك، سنمضي قدما، سنقضي على جميع قدراتهم المتعلقة بمضيق هرمز، وأعتقد أننا في النهاية نسيطر على كل شيء وعلى المضيق، وسنعيد فرض الحصار على إيران ومن يتعامل معها. ما يفعلونه حماقة بالغة، لكني أعتقد في النهاية أن التوصل لاتفاق أمر ممكن.
0: في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران استمرت لخمس ساعات. وقالت القيادة المركزية أن الضربات استهدفت أهدافا عسكرية في أنحاء إيران بهدف زيادة تقويض قدرة طهران على مهاجمة الملاحة التجارية. وأضافت أنها استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع الصواريخ والمسيرات والقدرات البحرية، مؤكدة بقاء قواتها في حالة جاهزية قتالية عالية. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منشأة في قاعدة الجفير بالبحرين ومواقع أمريكية في الكويت والأردن، مؤكدا استمرار عمليات الرد بالمثل على الولايات المتحدة. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بالصواريخ فجر اليوم منشآت أمريكية بقاعدة جوية في الأردن، كما أعلن استهداف مستودعات للدعم اللوجستي العسكري ومركز الاتصالات والمبنى السكني للقوات الأمريكية في البحرين. وأضاف أنه استهدف أيضا منشآت وعتادا عسكريا أمريكيا في الكويت بطائرات مسيرة، كما استهدف سفينة أمريكية قرب مضيق هرمز بصواريخ كروز. قال الجيش الأردني إنه اعترض وأسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وبحسب بيان الجيش الأردني، فإن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم الصواريخ الإيرانية دون أن تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في الأردن. أدانت وزارة الخارجية الإماراتية استهداف إيران لناقلتين وطنيتين إماراتيتين في مضيق هرمز. اعتبرت الوزارة أن استهداف إيران للملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد من أعمال القرصنة، ودعت الإمارات إلى وقف الهجمات الإيرانية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل 1 أفراد طاقم ناقلتي النفط الإماراتيتين وإصابة 8 آخرين إثر استهدافهما بصاروخين إيرانيين. وقالت الوزارة أن الاستهداف الإيراني للناقلتين وقع داخل المياه العمانية في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه، وتسبب باندلاع الحريق فيهما. ووصفت الوزارة الهجوم بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها. أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي تقديم مشروع قانون بشأن أمن واستدامة

0: مضيق هرمز والخليج، أكد عزيز التزام بلاده بالدفاع عن خطوطها الحمراء ولا سيما ما يتعلق بإدارة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مشروع القانون قدم إلى البرلمان أمس ويهدف إلى تعزيز الإطار القانوني المرتبط بأمن المضيق واستدامة الملاحة فيه. هذا وأفادت وكالة بلومبيرغ بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز توقفت بشكل شبه كامل وفق بيانات تتبع السفن. ونقلت الوكالة عن بيانات تتبع السفن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز بدأت متوقفة بشكل شبه كامل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم دون أن تورد تفاصيل إضافية بشأن أسباب التوقف أو المدة المتوقعة لهم. وللمزيد ينضم إلينا الزميلان من الكويت محمد العفتان ومن طهران أمير جابر، وأبدأ معك أمير للوقوف عن آخر المستجدات لديك وفق هذه التطورات التي تحيط بالمشهد الإيراني.
1: نعم أحمد، يمكن أن نشير إلى المحافظات المستهدفة في ساعات فجر هذا اليوم ولليوم الثالث على التوالي من قبل الجيش الأمريكي. نتحدث عن المحافظات الجنوبية المطلة على المياه الخليجية ومضيق هرمز، وفي المساحة الجغرافية الحديث عن الخط الساحلي الجنوبي الذي يمتد إلى 1400 كيلومتر من السواحل الإيرانية، حيث تم استهداف مواقع عسكرية في هذه المحافظات، بالإضافة إلى ثلاث من الجزر الإيرانية، جزيرة قشم وكيش وبوموسا، والحديث هناك أيضا عن استهداف زوارق ربما تابعة للحرس الثوري الإيراني. وخلال بالتزامن مع هذه الضربات الأمريكية، إيران أعلنت كذلك عن إجلاء 23 بحار من سفينة اصطدمت في تصادم بحري مع سفينة أخرى شمال جزيرة قشم. لا نعرف هل هذا الاصطدام هو مرتبط أيضا بالضربات الأمريكية أم لا، ولكن البيان كان يتحدث عن إجلاء 23 بحار ربما هي سفن إيرانية، وتم إجلاهم إلى جزيرة قشم القريبة من مضيق هرمز. كذلك في مضيق هرمز الحديث عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1، وأيضا الحرس الثوري الإيراني بعد انتهاء العمليات الأمريكية قام باستهداف القواعد كما يقول في الأردن والبحرين. واللافت أحمد أنه بدأ يطلق عنوان على هذه العمليات باسم عمليات النصر، هكذا أسماها الحرس الثوري الإيراني. بالإضافة إلى ذلك أحمد، دعني أشير إلى أننا نقترب من الشهر الأول من مهلة 60 يوم كما جاءت في مذكرة التفاهم للتوصل إلى اتفاق نهائي ما بين طهران وواشنطن. حتى الآن يبدو المشهد معقد للعودة إلى طاولة المفاوضات والتفاوض حول البرنامج النووي. بنود مذكرة التفاهم الآن هي في حالة جمود تام، لا أحد يقوم بالتزامه بتنفيذ هذه البنود. إيران تقول بأنها أغلقت المضيق بشكل كامل، تتحدث وتحذر السفن التجارية أحمد من العبور من المسارات الملغمة في هذا المضيق، وتقول بأن العبور عبر هذه المسارات الملغمة تتسبب بخسائر وكذلك بتأخير بفتح المضيق وأيضا بأزمة للطاقة العالمية. عن ماذا تتحدث إيران؟ تتحدث عن الممرات الدولية التي تقع في وسط مضيق هرمز وفي مطلع مارس. قالت إيران بأنها لا تسمح بعبور السفن من هذه الممرات الدولية كونها هناك احتمالية وجود ألغام في هذه الممرات. الآن الحرس الثوري يتحدث عن ألغام بشكل علني، عن وجود ألغام في هذه الممرات الدولية في وسط المضيق، ويحذر كذلك من عبور السفن عبر المسار الأمريكي الذي يمر من المياه العمانية في جنوب مضيق هرمز. وبالتالي في ساعات فجر هذا اليوم قام باستهداف ناقلات إماراتية عندما أرادت أن تعبر الممر الأمريكي من المياه العمانية.

0: الإيرانية. إيران تقول بأن التدخلات الأمريكية هي من تسببت بحالة انعدام الأمن في هذا المضيق، وتؤكد بأنها لا تسمح للولايات المتحدة بفرض سيطرتها على المضيق. تقول بأن هرمز جزء من السيادة الإيرانية، هكذا يقال هنا سياسيا وعسكريا. وتقول إيران، وعلى لسان إسماعيل بقايا الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بأن المناوشات العسكرية والتدخلات الأمريكية تأتي في إطار نزع هذه الورقة من يد إيران، وإيران لا تسمح بذلك، وهي ما زالت متمسكة وتسيطر على الوضع في مضيق هرمز.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل الأمير جابر، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران. عن هذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات، وأنتقل إلى الزميل محمد العفتان في العاصمة الكويتية الكويت لمزيد من التفاصيل بشأن هذه التطورات الراهنة والتي طالت عدة دول خليجية، فضلا عن الأردن وعن ناقلتي نفط إماراتية.
2: أهلا أحمد، بالفعل كما تفضلت بأن مع دخول اليوم الرابع على التوالي منذ بدء الهجمات الأمريكية على إيران، نرى بأن هناك ضعف بالاستهدافات الإيرانية تجاه المنطقة. رأينا هناك استهداف لسفينتين إماراتيتين، مما أدى إلى وفاة أحد طاقم هذين السفينتين وهو من الجنسية الهندية، وإصابة لثمان أشخاص، ستة من الجنسية الهندية واثنان من الجنسية الأوكرانية. وصفت الدفاع الإماراتي بأن هذا الهجوم هو هجوم وقح، ويدل على قرصنة إيران في المنطقة. في البحرين الأمر مختلف، منذ تمام الساعة الثانية من فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة هناك أحمد صافرات إنذار تأتي بشكل مستمر، ولا وجود لأي إصابات مادية ولا إصابات بشرية. هناك سماع لدوي انفجارات في سماء مملكة البحرين، حتى هذه اللحظة لا يوجد بيانات عن إن كان هناك إصابات بشرية أو إصابات مادية. لكن على كل حال نرى الآن بأن الهجوم الذي أتى من قبل إيران هذا اليوم هو ضعيف إن قسناه بالأيام السابقة. هناك استهداف لأكثر من عاصمة خليجية في أول أيام هذا الأسبوع. اليوم نرى بأن الهجوم طال منطقتين خليجيتين، السفن في المياه الإقليمية، السفن الإماراتية في المياه الإقليمية العمانية، وأيضا مملكة البحرين. هناك إدانة واستنكار تجاه الهجوم على السفينتين الإماراتيتين بالمياه الإقليمية العمانية على الصعيد الدبلوماسي. أيضا يرى مراقبين أحمد بأن الاستهداف الذي طال المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية من قبل جماعة الحوثي دلالة على أن إيران تريد خلق الأوراق وتوسيع نطاق الصراع بالمنطقة. من المحتمل أن تكون هناك أحداث سياسية ودبلوماسية في الساعات القليلة القادمة. هذه آخر المستجدات أحمد من الكويت ومن الخليج أيضا.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل محمد العفتان، كنت معنا من العاصمة الكويتية الكويت عن هذه الإحاطة المفصلة والمعلومات الوافرة، شكرا لك. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء التصعيد في منطقة الخليج، وقال ستيفان دوجريك المتحدث باسم غوتيريش إن الأمين العام دعا جميع الأطراف إلى وقف الهجمات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدا ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز.
3: الأمين العام أعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير للمواجهة العسكرية المتجددة في منطقة الخليج، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز، والهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، وكذلك الهجمات الإيرانية على أهداف في دول مجاورة. وقال إن جميع هذه الهجمات يجب أن تتوقف، ويدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات تصعيدية إضافية، ويؤكد مجددا على ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز.
1: هذا ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز. أكد عرقجي أن إيران كانت وستبقى حارسة مضيق هرمز، وقال في تصريحات صغيرة أن الرئيس الأمريكي

0: تماما في أن من يضمن المرور الآمن للسفن التجارية يستحق مقابلا، لكنها اعتبر أن نسبة 20% مبالغ فيها، مضيفا أن إيران ستكون منصفة في هذا الشأن.
1: مواجهة من نوع آخر في منطقة هرمز، ممر الطاقة الأهم في العالم يتحول إلى ساحة لفرض السيادة وجباية الأموال. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن بلاده ستكون الحارس والمؤمن لحركة الملاحة في المضيق، وستجني مقابل ذلك رسوما بنسبة 20% على جميع البضائع التي تعبره، ومؤكدا إعادة فرض الحصار البحري الكامل على الموانئ الإيرانية. الرد الإيراني جاء سريعا. الحرس الثوري الإيراني أكد أن طهران لن تسمح مطلقا للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق، وحذر من أن تدخل الولايات المتحدة في المضيق يعرض أمن المنطقة والتجارة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر. طهران توعدت بالتدخل العسكري المباشر بحق أي سفن تعبر دون موافقتها، معتبرة أن أي دعم لوجستي تقدمه دول المنطقة لواشنطن هو بمثابة إعلان حرب. بين منطق القوة الأمريكي والوعيد الإيراني، دخلت المنظمة البحرية الدولية على خط الأزمة، وأعلنت معارضتها بشكل قاطع فرض أي رسوم على المضايق الدولية، ناسفة الطرح الأمريكي ومؤكدة انعدام أي أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور السفن. بين سندان الرسوم الأمريكية ومطرقة التهديد الإيراني، تقف أسواق النفط والتجارة العالمية مترقبة لعاقبة التصعيد في هذا الممر الحيوي. حسان المهدي، تيرتي عربي.
0: أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أنه لن تهبط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية اعتبارا من اليوم، مشددا على أن الجيش اليمني قادر على حماية سيادة البلاد برا وبحرا وجوا. وأشاد العليمي خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني بأداء القوات المسلحة اليمنية والإجراءات التي اتخذتها لحماية السيادة ومواجهة ما وصفه بالاختراق الإيراني للأجواء اليمنية، وقال إن الوقت قد حان لرفع معاناة الشعب اليمني جراء الحصار الذي فرضه الحوثيون منذ انقلابهم على الشرعية. شددت دول مجلس التعاون الخليجي على أن استمرار الاعتداءات الحوثية ضد المملكة يستوجب موقفا دوليا حازما، وصفة هجوم الحوثيين على السعودية بالإرهابي. وأدن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي بأشد العبارات الهجوم الحوثي بالصواريخ البالستية على المنطقة الجنوبية في السعودية. وشدد البداوي على أن الهجوم يعكس إصرار ميليشيا الحوثية على تقويض الأمن والاستقرار وعلى تهديد سلامة المدنيين والمنشآت في المنطقة. وأكد البداوي أن تواصل هذه الاعتداءات والعمل على انتهاك القوانين الدولية ووقف إطلاق النار يتطلب تحركا دوليا رادعا يضمن محاسبة المسؤولين عنها وعن حماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. هذا وعلن التحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية التصدي للصواريخ البالستية التي أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي إن الصواريخ أطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. هذا وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق استهداف مطار أبها في السعودية بصواريخ باليستية وبطائرات مسيرة ردا على ضربات استهدفت مطار صنعاء. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن العملية نفذت بعدد من الصواريخ الباليستية وبالطائرات المسيرة، وحذر شركات الطيران من التحليق فوق الأجواء السعودية قبل رفع الحصار عن مطار صنعاء، محملا الرياض مسؤولية الضربات التي استهدفت المطار وفق تعبيره. قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الإيطالية روما برئاسة سفيري البلدين لدى الولايات المتحدة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية تعمل إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني على تهيئة ظروف لإطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وأضافت أن السفير الإسرائيلي في واشنطن أكد أن تنفيذ هذه الخطوة مشروط بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عن المنطقة.

فريقين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب منهما ما دام حزب الله موجودا فيهما. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الدمار الذي لحق بقطاع غزة جاء نتيجة سياسة مدروسة، وقال إن مشاهدته تمنحه شعورا جيدا وفق تعبيره. وأضاف كاتس في تصريحات صحفية أن تل أبيب تعتزم إقامة 3 بؤر استيطانية ذات طابع عسكري في قطاع غزة في مواقع كانت قائمة قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، فاعتبر أن هذه الخطوة ضرورية من الناحية الأمنية، ومن شأنها أن تعزز السيطرة والدفاع عن المستوطنات الإسرائيلية حسب

0: حرب صامتة يعيشها سكان مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، حيث إطلاق النار المستمر والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين الباقين هناك، واقع يفرض عليهم الخوف ويجعل البقاء في المدينة معركة مستمرة من أجل الحياة.
1: رغم كل ما يحدث ورغم إطلاق النار المستمر والتهديدات المستمرة واستخدام القذائف واستخدام القوات الخاصة وإطلاق النار المتواصل من قبل طائرات كويت كابتر، هناك إصرار على الحياة، إصرار على البقاء رغم نقص كل شيء، نقص في المياه، نقص في الغذاء، أزمة خبز خانقة، ولكن هناك عزيمة قوية وإرادة صلبة باتجاه مواصلة الحياة حتى نستطيع أن نكمل مسيرة النضال والتحدي.
0: أكثر من 80% من مساحة مدينة بيت لاهيا أصبحت ضمن المنطقة الصفراء التي فرضها الاحتلال، بعد أن أحاط المدينة بمواقع عسكرية لا تتوقف عن تهديد حياة سكانها. ورغم ذلك عاد إليها بعض الأهالي عقب إعلان وقف إطلاق النار، متمسكين بالبقاء فوق أرضهم رغم غياب أبسط مقومات الحياة.
2: بعد انسحاب جيش الاحتلال فوجدنا يعني كل شيء مدمر، طرق، شبكات مياه، شبكات صرف صحي، أبار مياه، يعني لا يوجد أي مقومات للحياة في داخل المدينة. استولى الاحتلال على ما يزيد من 90% من الأراضي الزراعية في داخل المدينة وضمها إلى الخط الأصفر، لا زال إلا مساحة بسيطة داخل المدينة، ولكن في هذه المساحة المتبقية يعني يصر الأهالي على إعادة إحياء هذا القطاع. فاليوم يوجد حوالي 700 دلم مزروعة بالمحاصيل الموسمية التي من شأنها التخفيف ولو بالشكل القليل عن أهلنا في شمال قطاع غزة.
0: سلة القطاع الغذائية، بهذا الاسم تعرف مدينة بيت لاهيا، والتي كانت تكفي سكان القطاع من الخضروات، باتت اليوم تحاول الاستشفاء بما تبقى من أراض يمكن استزراعها، أملا بتعزيز صمود الأهالي في مدينتهم وتحديا لممارسات الاحتلال باقتطاع مزيد منها. صراع يومي يعيشه سكان مدينة بيت لاهيا ما بين الاستقرار فيما تبقى من المدينة وما بين عنجهية الاحتلال الإسرائيلي واستمرار عمليات القصف والتضييق على السكان رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار قبل 9 أشهر. محمد أحمد، تراتي عربي، مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
3: قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما جديدا بصواريخ باليستية على العاصمة كييف، وأفادت سلطات كييف باندلاع حرائق في منطقتين على الأقل بعضها نتيجة سقوط حطام الصواريخ، فيما أشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى سماع عدة انفجارات في أنحاء وسط العاصمة. أعلنت 9 دول أوروبية وأوكرانيا إنشاء تحالف دفاعي لتطوير قدرات مشتركة لمواجهة الصواريخ الباليستية في القارة. وجاء الإعلان خلال اجتماع تحالف الراغبين في بغي بمشاركة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، وأكدت الدول المشاركة أن التحالف يهدف إلى تطوير منظومة دفاع صاروخي أوروبية متكاملة بالاستفادة من القدرات الصناعية والبحثية المشتركة لحماية أوروبا في ظل الهجمات الصاروخية الروسية المتكررة على أوكرانيا. كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستسمح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ كروز وذخائر دقيقة التوجيه وصواريخ اعتراضية للدفاع الجوي فرنسية الصنع. وأكد ماكرون أنه اتفق مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على خريطة طريق لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تعاون على المستوى الدفاعي المشترك بين البلدين. أكد الرئيس التركي رجب أردوغان أن تركيا عززت حضورها على الساحة الدولية باستضافتها لقمة حلف الناتو 2026 في أنقرة والتي حققت نجاحا تاريخيا، وقال أن تركيا أصبحت من أقوى دول الحلف بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي.
4: عززت أنقرة حضورها على الساحة الدولية أكثر من أي وقت مضى من خلال استضافتها قمة تاريخية للناتو حققت نجاحا تاريخيا. لقد كانت قمة قادة الناتو اجتماعا

0: تجلى فيه عمق تقاليد دولتنا العريقة بكل عظمتها. تركيا باتت من أقوى دول حلف الناتو بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي. تركيا حرصت خلال قمة أنقرة على إيصال موقفها بشأن الهجمات التي يتعرض لها إخواننا في غزة ولبنان بجانب الحل الدبلوماسي للحرب الروسية الأوكرانية.
1: قال رئيس مجلس وقف نشر العلم بلال أردوغان أن 15 تموز نقطة تحول تاريخية جسدت أهمية الوحدة والتضامن بين جموع الشعب التركي.
2: إن الملحمة التي سطرت في تلك الليلة ليست إرثا يخص الحاضر فحسب، بل هي بيان أن الاستقلال ينبغي أن يبقى حيا في ذاكرة الأجيال القادمة. فالمجتمعات التي لا تنسى الخيانات التي تعرضت لها في الماضي وتحافظ على ذاكرة النضال التي خاضته والتضحيات التي قدمتها تكون أقدر على بناء مستقبلها على أسس أكثر رسوخاً. كما يعد 15 يوليو تموز نقطة تحول تاريخية جسدت أهمية الوحدة والتلاحم، إذ استطاع ملايين المواطنين على اختلاف آرائهم وانتماءاتهم الاجتماعية والثقافية أن يتوحدوا عندما تعلق الأمر بالدفاع عن الوطن، وهذه هي إحدى أكبر نقاط قوة تركيا.
1: نهاية النشرة إلى عنوانها البارزة. ترامب يعلن سيطرته على مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار على إيران، وهجمات إيرانية جديدة تستهدف البحرين والكويت والأردن وناقلات إماراتية. الإعلامي يعلن حظرا على هبوط الطائرة الإيرانية باليمن، ودول الخليج تدعو لموقف دولي حازم بعد استهداف الحوثيين للسعودية. وروسيا تشن هجوما باليستيا جديدا على كييف، وتسع دول أوروبية وأوكرانيا تعلن تحالفا دفاعيا لمواجهة الصواريخ الباليستية في القارة. نشرة كاملة تحية مني ومن الفريق المصاحب، ألقاكم على رأس الساعة بإذن الله، إلى اللقاء.
3: Before you, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
4: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

السيناتور الأمريكي لينسي جراهام الذي عرف بعدائه الشديد للمسلمين وقال محرضا إسرائيل على غزة افعلوا ما يلزم سووا المكان بالأرض مات فجأة الآن لا حصانة لا نفوذ لا ألقاب ولا دولة ولا جيوش يأوي إليها عند الله فقط العدل والجزاء بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا وفاة السيناتور الأمريكي لينسي جراهام أحد أبرز داعمي إسرائيل مستوطنون في الضفة الغربية يعتدون على نائب ديمقراطي أمريكي على الهواء تبع السوريون الجلسة الأولى لمجلس الشعب رحل السيناتور الأمريكي لينسي جراهام مخلفا حزنا وذهولا في واشنطن وتل أبيب وكييف مقابل ابتهاج علني في طهران

0: وموسكو وتفكير بين رواد المنصات بمواقفه الداعمة للاحتلال الإسرائيلي ولإبادة قطاع غزة. دعونا في البداية نستعرض مسيرته السياسية من الهجوم الشرس على ترامب إلى أوثق حليف له. نشاهد.
1: انتقد ترامب في الماضي ثم تحالف معه، كان من أبرز مؤيدي إسرائيل في واشنطن وداعماً قوياً لحرب إيران. الولايات المتحدة تطوي صفحة لينسي جراهام السناتور الجمهوري الأمريكي بعد وفاته عن عمر ناهز 71 إثر إصابته بمرض مفاجئ بحسب ما أعلنه مكتبه، لتفقد واشنطن أحد أبرز صقور الحزب الجمهوري وأكثرهم تأثيراً في ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية. جراهام كان عضواً في مجلس النواب خلال تسعينيات القرن الماضي، وشغل عضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولينا منذ انتخابه عام 2002. عرف بمواقفه المتشددة تجاه إيران وسعيه للحد من برامجها النووية والصاروخية، وكان من الداعمين للصراع الأخير الذي اندلع قبل بضعة أشهر.
0: برحيله المفاجئ ينفرط العقد الأخير لما كان يعرف بفرسان الحرب والدمار الثلاثة في واشنطن، وهم جون ماكين وجو ليبرمان وبطل فقرتنا لينسي جراهام. هذه صورهم. جراهام غادر الحياة بعد يومين فقط من احتفاله بعيد ميلاده 71 في منزله وعودته من رحلة رسمية إلى كييف، ما فتح الباب أمام تكهنات ونظريات بضلوع إيران أو روسيا في مقتله. لكن الرجل السبعيني كان من الأساس يعاني أمراضا قلبية. دعونا نشاهد معا.
2: Children, thank you for making me part of the clan.
3: When it's over, it is over. It is over. The final thing. Thank you,
4: Mr. Policies without Donald Trump.
5: Sorry.
6: I need to fix immigration.
7: Into this race to put forward a plan to win a war we cannot afford to lose in 30 minutes.
8: Ask for your support and your vote.
0: أول من احتفى بوفاة جراهام التلفزيون الرسمي الإيراني الذي أعلن نبأ الوفاة بعبارات احتفاء وتهنئة، خاصة بعد دعوات جراهام المتكررة في واشنطن إلى ضرب المنشآت النفطية والنووية في طهران. كذلك رواد منصات التواصل سواء في الولايات المتحدة أو في منطقتنا العربية أعادوا التذكير بمواقفه المثيرة للجدل ودفاعه المستميت عن إسرائيل، وتداول مغردون بكثافة تصريحه الذي شبه فيه حرب غزة بأحداث هيروشيما وناكازاكي في اليابان قبل عقود. لنشاهد.
9: So when we were faced with destruction as a nation after Pearl Harbor, fighting the Germans and the Japanese, we decided to end the war by bombing Hiroshima and Nagasaki with nuclear weapons. That was the right decision. Give Israel the bomb.

0: Hiroshima and Nagasaki to end their existential threat war. Why was it okay for us to do that? I thought it was okay. To Israel, do whatever you have to do to survive.
1: والآن مشاهدينا الكرام إلى جولة لرصد آراء رواد المنصات بعد وفاة السيناتور الأمريكي لينسي غراهام، ونبدأ مع ريان، شاهدوا معي. إذن ريان يقول: لقد توفي غراهام بسبب مرض مفاجئ، إن كنت أنت من فعل هذا يا بوتين فأمريكا تشكرك. أيضا تعليق آخر: لقد أمضى لينسي غراهام سنواته الأخيرة في الدعوة إلى الحرب والإبادة الجماعية وإسقاط قنبلة نووية على الشعب الفلسطيني، غير مأسوف عليه العالم مكان أفضل وأكثر أمانا بدونه. تعليق آخر لمحمد يقول: سبحان الله، مات غراهام الذي تمنى إبادة غزة بالنووي بنفس اليوم الذي توفي فيه الأمير حمد بن خليفة الذي عمرها وسند أهلها، شتان بين من لوث يديه بدم الأبرياء ومن يرحل وتدعو له مآذن غزة. اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين لم ولن تتوقف على ما يبدو. انتهاكات يومية لم يسلم منها لا الحجر ولا البشر ولا الشجر ولا حتى الحيوانات. ففي قرية بتلو غربي رام الله هاجم مستوطنون كالوحوش حاملين أسلحة لتخويف الأبرياء. فكيف كان يا ترى رد أحد الفلسطينيين؟ شاهدوا معي. هذه الممارسات المتكررة دفعت بعض الفلسطينيين إلى تحويل منازلهم إلى ما يشبه السجون لحماية أنفسهم من اقتحامات المستوطنين. لنشاهد.

0: وضعنا بوابات، وضعنا شيك، لأنه أكثر من اعتداء حصل علينا في منطقة المسعودية، وعشان برضو نحمي أطفالنا إحنا يعني بالنهاية. من 12 البيت للأسف الشديد من سنتين وطالع تعرضنا لكثير من الاعتداءات من المستوطنين.
1: حتى أغنام المستوطنين تعيث فسادا بأراضي الفلسطينيين في مسافر يطا سعيا لتدميرها، فيما يحرس جيش الاحتلال المستوطنين ويعتقل أصحاب الأرض. لنشاهد معا
2: اللي بيصير معنا. إله يعني الفترة هذه يعني بتسلط علينا بكثير يعني، والمستوطن بيجيب فيش ثواني بيجيب الجيش، والجيش ما بخليناش نعرف لأي إشي يعني، نهجم على الغنم نطلعهن نحاول ندافع عن نفسنا بخليناش، والمستوطن بس يشوف الحج بغيص عليه بده يدعو بده يضربه بده يرش عليه غاز.

0: جد جد جدنا يعني أرض من أكثر من 400 سنة إحنا نمتلك هذه الأرض. في خلال 11 شهر بيجي مستوطن اسمه موشي بحط بؤرة استيطانية. إن 11 شهر معاناة معاناة مع هذا المستوطن. 11 شهر بيستفز العالم بالتركترون، بيستفز العالم بالسيارات، بيستفز العالم بالغنم، وبيقول لك ارحل، بيقول لك ارحل. بس احنا
1: ولأن الاعتداءات بلغت حدا لا يمكن وصفه، فلسطينيون في قرية بورين بالضفة الغربية يطلقون الطائرات الورقية كتعبير رمزي عن حقوقهم المسلوبة. لنشاهد.

0: الجميع إذن مستهدف من قبل المستوطنين، حتى من يحملون جنسية أكبر دولة حليفة لهم، حيث احتجز مستوطنون نائبا أمريكيا ديمقراطيا. تابعوا معي.
1: We were at a village that Israeli settlers had destroyed. They had destroyed the school. They had destroyed that village, and we were just looking at it. And these hoodlums come in with machine guns, an M4, an American-made machine gun, and they detain us. They block off the road. And then they call the IDF, and the IDF is on their side, not on the side of the Americans. I saw the arrogance in the eyes of those settlers, 21 and 22-year-olds with guns, laughing that they had detained us. The arrogance of those young IDF soldiers that my tax dollars are funding, having no respect for the fact that they were detaining Americans. If you're unwilling to speak up for Palestinian human rights, if you're unwilling to speak up against the genocide in Gaza, the apartheid in the West Bank, then you are morally compromised.
0: بعد سنوات ارتبط فيها مجلس الشعب بمشاهد التصفيق والهتافات والتزكية، انطلقت أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى له أمس في العاصمة السورية دمشق في مشهد مغاير تماما لما عهده السوريون لعقود، وسط متابعة واسعة داخل سوريا وخارجها باعتبارها أول جلسة منذ سقوط النظام المخلوع. وفي بداية الجلسة أدى أعضاء المجلس المكون من 210 أعضاء قسما جماعيا بدأ مباشرة مهامهم الدستورية. نشاهد أجواء أداء القسم الجماعي.
2: أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص.
3: أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص.
2: شكرا لكم. الآن أدعو السيد أحمد شرف رئيس الجمهورية العربية السورية للحفاظ.
0: الجلسة عقدت بحضور الرئيس أحمد الشارع وعدد من الوزراء، إذ ألقى كلمة دعا فيها إلى ترسيخ الحوار وبناء مؤسسات الدولة دون الاعتماد على التصفيق الجماعي الذي كان ملازما لخطابات آل الأسد في السابق، وهو ما اعتبره رواد التواصل الاجتماعي أحد أبرز الفوارق الرمزية. شاهدوا معي.
4: بانتظار أن يعقد مجلس الشعب أولى جلساته لأداء القسم وانتخاب أعضاء المكتب الرئاسي للمجلس، يدخل الآن إذن الرئيس أحمد الشرع، السيد الرئيس أحمد الشرع إذن يدخل إلى قاعة مجلس الشعب لحضور الجلسة الأولى لمجلس الشعب. إذن بعد إذن وصل الآن الرئيس أحمد الشرع ودخل قاعة المجلس للمشاركة في
0: وبعد أداء القسم تولى النائب أسامة العساف، وهو الشخص الأكبر سنا في المجلس، إدارة الإجراءات التنظيمية الأولية ليبدأ أول استحقاق برلماني بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر في عملية شهدت منافسة بين أكثر من مرشح على المناصب، بدلا من التزكية التي كانت تطغى على جلسات المجلس في السابق. وأسفرت الانتخابات عن فوز الدكتور عبد الحميد العواك برئاسة المجلس، وهو أكاديمي وأستاذ في القانون الدستوري وعضو في لجنة صياغة الإعلان الدستوري. هذا وطالب الأعضاء بالعمل الجاد لتجاوز الصورة النمطية القديمة للبرلمان والتعاون الفعال مع السلطة التنفيذية. لنشاهد معا.
5: وحمل البرلمان حقيقة هو ليس فرديا، هو عمل جمعي، فنجاحه جمعا وفشله جمعا، وهذه الوجوه الطيبة أعتقد بأنها تأمل النجاح ونأمل السداد من الله عز وجل. نحن عملنا في هذا البرلمان حقيقة كما ذكرنا يجب أن دائما جميعنا نذكر بأننا أن نلغي الصورة النمطية عن البرلمان وعن مؤسسة

0: البرلمان. الصورة النمطية التي كرسها نظام الاستبداد لمدة أكثر من 60 عاما.
1: العملية الانتخابية أسفرت أيضا عن اختيار نائبين للرئيس، وهما مصطفى موسى نائبا أول ومادونا بشارة نائبا ثانيا. وكان لافتا ومبشرا اختيار امرأة مسيحية، وهي خطوة إضافية لتكريس التعددية الدينية والسياسية تحت مظلة المؤسسة الدستورية. اللافت في هذه الدورة البرلمانية كان الحضور الأكاديمي البارز، حيث تميز أعضاء المجلس بدرجاتهم العلمية العالية وتخصصاتهم الحيوية والمهمة، مما أعطى انطباعا بوجود كفاءات قانونية وإدارية قادرة على قيادة هذه المرحلة. كما تداول مستخدمو منصات التواصل صورة لعضوين داخل المجلس، إحداهما ترتدي الزي الكردي كما تشاهدون، والأخرى النقاب، ما يعكس تنوعا مجتمعيا داخل المجلس. وهي الصورة التي أعادت نشرها أيضا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبيوات عبر حسابها على منصة إكس، وقالت: جميلات بلادي في خمارها وفي لباسها الكردي تحت قبة البرلمان، نعم هذه هي سوريا التي نريدها. واستذكر نواب البرلمان النائب محمد كلثوم، فقد توفاه الله قبل نحو شهر، ورفع زملاؤه صورته تقديرا له. وتباينت قراءات السوريين للجلسة الأولى، فبينما رأى كثيرون أن ما جرى يمثل بداية جديدة في الحياة البرلمانية السورية، دعا آخرون إلى انتظار أداء المجلس وتشريعاته قبل إصدار الأحكام عليه. لكن كيف ينظر الشارع السوري إلى أول جلسة لمجلس الشعب الجديد؟ شاهدوا معي.
2: إن شاء الله يكون مجلس الشعب نظامي وكويس. بطالبه بس بالشفافية، وإنه حيحلف اليمين الدستوري ويكون قد اليمين بده يحلفه هو فقط، ما بدي أكثر من هيك منه.
3: طبعا هذا مجلسنا، مجلس الشعب الجديد، ان شاء الله متفائلين الشعب كله فيه، هو بمثل الشعب كلياته، الشعب اختاره، بعض الاعضاء تعينوا لقدراتهم لكفاءاتهم، لحسن توسمنا فيه انه فيه خير. الشعب كلياته بانتظارهم، انتظار قرارات جديده يعطونا امل، يعطونا طاقه جديده ان شاء الله.
4: بنتامل مجلس الشعب يكونوا قريبين من الناس، يكونوا على الارض عم يسمعوا وجع الناس، الام الناس، اكيد تحسين الاوضاع الاقتصاديه، موضوع التعليم، موضوع يعني سكن الناس، كل هذول الامور يعني
1: تفاعل واسع أيها الأحباء على منصات التواصل الاجتماعي بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري. ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع عبد الرحمن الكيلاني، نشاهد: انتهت كلمة الرئيس الشارع في مجلس الشعب دون تصفيق، في لحظة تعيد بناء الصورة الذهنية للمجلس ودوره الطبيعي. عسى أن يكون المجلس للشعب اسما ومعنى، ممثلا وحاميا لحقوقه. أما الدكتور عبد الرحمن الحاج فكتب قائلا: هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أقف فيها متسمرا أمام شاشة التلفزيون أتابع انتخابات مجلس الشعب الداخلية. إن انعقاد المجلس نقطة تحول كبيرة في المرحلة الانتقالية. ثائر جلال كتب قائلا: أشعر أننا أصبحنا بالفعل أمام مجلس شعب لا يضم نوابا متوترين أو خائفين، ولا يفكر كل واحد منهم في نوع المديح أو التطبيل الذي سيقدمه للقيادة الحكيمة، بينما يكون الشعب آخر اهتماماتهم. بلهجة فيها استنكار واستغراب، الإعلامية الأمريكية كانس أونس تنتقد الدعم الأمريكي لإسرائيل، قائلة إن الولايات المتحدة تتحمل أعباء مالية وبشرية لصالح إسرائيل. شاهدوا معي.
5: We're slaves.
6: Yeah, you're slaves.
5: We're slaves.
6: Yeah.
5: We're all slaves.
6: Mm-hmm. I've had a real awakening about
5: We
6: that.
5: We have to be tax mules sending our money to Israel
6: and our sons and daughters to die for them.
5: Yep.
6: And people should not serve. I've been strong on that. It's like our country's occupied. You are not signing up to serve for the United States military. Your streets are not going to become more paved. Your streets are not going to become safer. Your schools are not going to become better. Theirs will. So if that is a draw for you, then sign up and serve.
1: الاتحاد النرويجي لكرة القدم يتبرع ب 75 ألف دولار أمريكي لجهود الإغاثة في غزة، مستخدما إيرادات مباراة جمعت منتخب النرويج مع منتخب الإسرائيلي في تصفيات كأس العالم.

0: التفاصيل ترويها مؤثرة أمريكية، شاهدوا معي.
1: I just learned that the Norwegian Football Federation donated the equivalent of about $75,000 to relief efforts in Gaza. And guess where that money came from? They used the revenue that they made off of the Norway versus Israel World Cup qualifier game. So if you think about it, any Israel fans came, purchased tickets, likely spent money on other stuff. So their money.
0: ناشط مؤيد لفلسطين يقاطع كلمة نائب رئيس أمازون متهما شركته بتمكين جيش الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب مزيد من المجازر عبر خدمات الذكاء الصناعي والحوسبة السحابية التي يتيحها مشروع نيمبوس. نشاهد.
2: So that Israel has free access to your servers. You are investing billions in that. Your technology, Project Nimbus, develops Lavender, develops the software Where's Daddy, that actively tracks using AI people in Palestine. And when they come back, they kill them together with their families. And you know this. You know this, motherfuckers, and you're making millions out of this. You're sitting here as if you're trying to do good. As if you're trying to be for the good of AI. What do you have to say for yourself? How do you sleep at night? Maybe that's why you're looking so panicked. Maybe that's why you cannot even stand on this stage anymore and look at these people. Because you know exactly what your technology is being used for. They know exactly where their profits are coming from. And they continue anyways. You should be stopping them. You should be stopping those criminals right here. Why you facilitate genocide? Why you're continuing to be complicit in the deaths of innocent people 3 years on?
3: Drop Project Nimbus! Drop Project Nimbus!
2: When Amazon employees say something against Project Nimbus, you fire them! And that's what you do! You fire the employees!
0: خلال وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية، يروي أحد الأطباء قصة ساعة يد أعطاها إياه أبو صفية قبل أسره. لنشاهد معا.
4: أخبرني أن هذه ساعة ابنه الشهيد، هذه هي إخوة ساعة الدكتور حسام أبو صفية، هداني إياها وقال هذه لك، وقال لي عندما تعود الأردن سوف أخبرك بقصة هذه الساعة. فأنا عما أن عدنا إلى الأردن هو بعدها بشهر أو أكثر تم اعتقاله، فأخبرني أن هذه ساعة ابنه الشهيد الذي استشهد. قال هذه الساعة أنا أهديك إياها ولكل الشعب الأردني، وهي ساعة ابن الشهيد لما قدمه الشعب الأردني وأطباء الأردن وكل المستويات في الأردن قدموه مساعدة لأهل غزة. هذه ساعة الشهيد ابن الدكتور حسام أبو صفية، وهذه ساعة حسام أبو صفية الذي ورثه من ابنه، أهداها لنا للأردنيين وللشعب الأردني. نحن أكبرنا يعني مهما قلنا فلن ننفي هذا الطبيب حقه بما قدمه من تضحيات. يعني حسام أبو صفية بحب الأردن كثير.
0: بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد.

0: قصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

ترامب يعلن سيطرته على مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار على إيران، وهجمات إيرانية جديدة تستهدف البحرين والكويت والأردن وناقلات إماراتية. نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، أحمد مخير، وفيها من عناوين: الإعلام يعلن حظرا على هبوط الطائرات الإيرانية باليمن، ودول الخليج تدعو لموقف دولي حازم بعد استهداف الحوثيين للسعودية، وروسيا تشن هجوما باليستيا جديدا على كييف، وتسع دول أوروبية وأوكرانيا تعلن تحالفا دفاعيا لمواجهة الصواريخ الباليستية في القرن.

النظر الكرام، طيب الله أوقاتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدا أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب أن الدول أصبحت أقل خوفا من إيران بعد تقويض القدرات الإيرانية، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل مهاجمة أهداف داخل إيران وأعادت فرض الحصار البحري عليها، كما توعد

0: تدمير موقع بيكاكس ماوتن النووي قرب منشأة نتنز، معتبرا في الوقت ذاته أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لا يزال ممكنا.
1: الأمور تسير بسرعة كبيرة، لقد دمرنا جيشهم، نوجه لهم ضربات قوية للغاية، لقد تم إنجاز كل شيء. ثم نقضوا ذلك الاتفاق لأنهم اكتشفوا وجود بند فيه لم يرق لهم. لن نتسامح مع ذلك، سنمضي قدما، سنقضي على جميع قدراتهم المتعلقة بمضيق هرمز، وأعتقد أننا في النهاية نسيطر على كل شيء وعلى المضيق، وسنعيد فرض الحصار على إيران ومن يتعامل معها. ما يفعلونه حماقة بالغة، لكني أعتقد في النهاية أن التوصل لاتفاق أمر ممكن.
0: في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران استمرت 5 ساعات. وقالت القيادة المركزية إن الضربات استهدفت أهدافا عسكرية في أنحاء إيران بهدف زيادة تقويض قدرة طهران على مهاجمة الملاحة التجارية، وأضافت أنها استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع الصواريخ والمسيرات والقدرات البحرية، مؤكدة بقاء قواتها في حالة جاهزية قتالية عالية. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منشأة في قاعدة الجفير بالبحرين ومواقع أمريكية في الكويت والأردن، مؤكدا استمرار عملية الرد بالمثل على الولايات المتحدة. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بالصواريخ فجر اليوم منشأة أمريكية بقاعدة جوية في الأردن، كما أعلن استهداف مستودعات للدعم اللوجستي العسكري ومركزا للاتصالات والمبنى السكني للقوات الأمريكية في البحرين. وأضاف أنه استهدف أيضا منشأة وعتادا عسكريا أمريكيا في الكويت بطائرات مسيرة، كما استهدف سفينة أمريكية قرب مضيق هرمز بصواريخ كروز. قال الجيش الأردني إنه اعترض وأسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وبحسب بيان الجيش الأردني، فإن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم الصواريخ الإيرانية دون أن تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو عن أضرار مادية. فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في الأردن. قال مسؤول في الحكومة الهندية إن نيودلهي استدعت نائب السفير الإيراني احتجاجا على مقتل بحار هندي في مضيق هرمز. وأضافت وزارة الخارجية الهندية أنها اتخذت موقفا دبلوماسيا حازما عقب الحادث البحري، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن نائب رئيس البعثة الإيرانية محمد جواد حسيني استدعي إلى وزارة الخارجية لتسليم مذكرة احتجاج على الهجمات الإيرانية والتي استهدفت ناقلة نفط عابرة لمضيق هرمز. هذا ودانت وزارة الخارجية الإماراتية استهداف إيران لناقلتين وطنيتين في مضيق هرمز. واعتبرت الوزارة أن استهداف إيران للملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد من أعمال القرصنة. ودعت الإمارات إلى وقف الهجمات الإيرانية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط. هذا أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل 1 أفراد طاقم ناقلتي النفط الإماراتيتين وإصابة 8 آخرين إثر استهدافهما بصاروخين إيرانيين. وقالت الوزارة أن الاستهداف الإيراني للناقلتين الإماراتيتين وقع داخل المياه العمانية في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه، وتسبب باندلاع الحريق فيهما. ووصفت الوزارة الهجوم بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها. أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي تقديم مشروع

0: قانون بشأن أمن واستدامة مضيق هرمز والخليج. أكد عزيزي التزام بلاده بالدفاع عن خطوطها الحمراء ولا سيما فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مشروع القانون قدم إلى البرلمان أمس ويهدف إلى تعزيز الإطار القانوني المرتبط بأمن المضيق واستدامة الملاحة فيه. هذا وأفادت وكالة بلومبرج بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز توقفت بشكل شبه كامل وفق بيانات تتبع السفن. ونقلت الوكالة عن بيانات تتبع السفن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز بدت متوقفة بشكل شبه كامل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم دون أن تورد تفاصيل إضافية بشأن أسباب التوقف أو مدة التوقف المتوقعة. ولرصد مزيد من التفاصيل تنضم إلينا شبكة مراسلين من الكويت محمد العفتان، ومن طهران أمير جابر، ومن عمان لينا قرآن. وأبدأ معك أمير للوقوف عن آخر المستجدات لديك حيال هذه التطورات الراهنة.
1: أحمد، قبل قليل وكالة أنباء فارس المقربة من الحرس الثوري الإيراني تحدثت عن مقتل 3 مدنيين في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز جراء الهجمات الأمريكية في ساعات فجر هذا اليوم. هذه أول حصيلة بالنسبة لضحايا الضربات الأمريكية في المحافظات الإيرانية التي تعرضت للهجوم الأمريكي. نتحدث عن 3 محافظات جنوبية، خوزستان وبوشهر وهرمزجان، وهذه المحافظات هي مطلة على المياه الخليجية وكذلك مضيق هرمز. نتحدث عن مساحة جغرافية وخط ساحلي يمتد ل 1400 كيلومتر أحمد، وبالإضافة إلى الاستهدافات التي طالت الزوارق وكذلك مواقع في جزر كيش وبوموسا وقشم، وهذه هي الجزر القريبة من مضيق هرمز. يوم أمس كذلك وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عن 5 قتلى وأكثر من 10 مصابين في الهجمات التي طالت اصفهان والاهواز وكذلك بوشهر. ايضا يمكن ان نشير الى ان الحرس الثوري تحدث عن اسقاط مسيره امريكيه من طراز MQ-1 في اجواء مضيق هرمز في ساعات فجر هذا اليوم. دعني اشير احمد ايضا الى تصريحات جديده للناطق باسم الجيش الايراني العميد امير اكرم ينيا قبل قليل، تحدث عن الأوضاع في مضيق هرمز. قال بأن القوات الإيرانية لن تتراجع عن السيطرة على هذا المضيق. قال بأن المضيق لن يفتح بالحرب والتحركات والاعتداءات الأمريكية، وأكد بأن هرمز يفتح عبر الاحترام لحقوق الشعب الإيراني. هذه التصريحات تأتي في إطار ما يجري الآن في هرمز أحمد. بحرية الحرس الثوري تتحدث بأنها ممسكة بزمام الأمور وتسيطر على الوضع، وهرمز مغلق بشكل كامل، وهي ما قامت باستهداف بعض ناقلات النفط التي أرادت أن تعبر من الممر الجنوبي، وهو ممر أميركي يمر عبر المياه العمانية في جنوب مضيق هرمز في ساعات فجر هذا اليوم، وهذه الناقلات كانت لدولة الإمارات. وبالتالي الآن مواقع تتبع بيانات السفن وحركة الملاحة البحرية الدولية تؤكد بأن حركة السفن متوقفة منذ الليلة الماضية، وأن المسار الشمالي الذي يمر عبر المياه الإيرانية كما تقول طهران بأنه هو المسار الآمن لعبور السفن التجارية من هذا المضيق. إيران تنفي تماما أيضا أحمد سيطرة الولايات المتحدة والجيش الأمريكي على مضيق هرمز، تقول بأن هذه التحركات تأتي في إطار انتزاع هذه الورقة من يد إيران، وتؤكد بأنها لن تسمح بذلك. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كذلك رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشار إلى أن من إيران هي من تقوم بحماية وأمن السفن منذ عقود، وهي يحق لها أن تأخذ الرسوم من

0: عبور السفن من هذا المضيق. بالنسبة للممر الدولي الذي يقع في وسط هذا المضيق أحمد، بحرية الحرس الثوري قالت بأنها تحذر السفن من العبور عبر هذا الممر المزروع بالألغام، وهذه هي لربما للمرة الأولى
1: نعم
0: يؤكد فيها الحرس الثوري بأن هناك وجود ألغام في هذا الممر الدولي الذي
1: نعم
0: يقع في وسط هذا المضيق والذي أغلق منذ بداية مارس الماضي.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل أمير جابر، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران عن هذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات. وانتقل إلى العاصمة الكويتية الكويت إلى الزميل محمد العفتان. جملة من التطورات الراهنة أحاطت ببعض دول الخليج، محمد ضعنا في تفاصيلها.
2: أهلا أحمد، بالفعل لليوم الرابع على التوالي منذ بدء الهجمات الأمريكية على إيران بشكل فعلي بعد أن انتهت في 8 أبريل الماضي، نتحدث على أن هناك ضعف بالهجمات الإيرانية تجاه المنطقة. نتحدث عن استهداف سفينتين إماراتيتين بصاروخين من نوع كروز أدى إلى وفاة أحد أفراد هاتين السفينتين من الجنسية الهندية وإصابة 8 أشخاص، من بينهم إصابات بليغة 6 من الجنسية الهندية و2 من الجنسية الأوكرانية. هناك إدانة من قبل الخارجية الإماراتية تجاه هذا الهجوم، وأيضا تحدثت الدفاعات الإماراتية بأنها وصفت هذا الهجوم بالهجوم الوقح، ويدل على أعمال إيران القرصنة في الخليج العربي. على صعيد آخر، نتحدث عن مملكة البحرين، منذ الساعة 2 من فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة هناك إطلاق لصافرات الإنذار بشكل مستمر. كان هناك هجوم على مملكة البحرين كما جاء ببيان الدفاع البحريني. بهذا السياق تحدثت الدفاعات البحرينية بأنها تصدت لكافة الهجوم الذي استهدف مملكة البحرين. هناك على الصعيد الدبلوماسي إدانة واسعة تجاه الهجمات الإيرانية على الدول الخليجية في الأيام الماضية، وأيضا نتحدث أيضا على متغير جديد بالساحة الخليجية هو الهجوم الحوثي الذي طال المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، وتصدت الدفاعات السعودية لهذا الهجوم. وهذا الهجوم حسب المراقبين السياسيين بالمنطقة يشكل توسيع رقعة الصراع بالمنطقة كما جاء في حديث أكثر من المراقبين في المنطقة. هذه آخر المستجدات هنا أحمد من الخليج ومن الكويت أيضا.
1: أشكرك جزيلا شكرا زميل محمد العفتان، كنت معنا من العاصمة الكويتية الكويت عن هذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات. وانتقل إلى العاصمة الأردنية عمان إلى الزميلة لينا قرآن لتطلعنا بمزيد من التفاصيل عن ردود الفعل والمواقف بعد هذه الهجمات التي طالت المملكة الهاشمية.
3: نعم أحمد، يعني لربما اليوم الثالث على التوالي تكون الدفاعات الجوية الأردنية على موعد مع صواريخ إيرانية تستهدف الأردن. بطبيعة الحال اليوم الثالث على التوالي هذه الضربات الإيرانية والاستهدافات الإيرانية تأتي في توقيت الفجر، ساعات الفجر الأولى، وبالتالي كمواطنين لا يكون هنالك أي شعور بهذه الصواريخ أو عمليات الاعتراض التي تقوم بها الدفاعات الجوية الأردنية. يعني قبل ساعات وفجر اليوم على وجه التحديد 4 صواريخ إيرانية انطلقت من إيران واستهدفت الأردن، تعاملت معها الدفاعات الجوية الأردنية والقوات المسلحة. وفي بيان مفصل لمصدر رسمي مسؤول في القوات المسلحة أكد بأن هذا التعامل يأتي نتيجة جاهزية قصوى ومتابعة حثيثة من كافة أشكال التشكيلات والوحدات القتالية في القوات المسلحة وسلاح الجو الملكي الأردني. يعني أحمد، هذه الصواريخ التي تم التعامل معها وإسقاطها، وبحسب البيان الرسمي لم يكن لها أي أضرار مادية إضافة إلى أي أضرار بشرية بفضل الله. والقوات المسلحة تؤكد بأنها تتابع كافة التطورات وأنها ستنفذ مباشرة قواعد الاشتباك، وذلك حماية لأمن الأردن وسيادة الأردن ورفضا للانتهاكات الإيرانية والاستهدافات الإيرانية. أيضا من جانب آخر، يعني أحمد، وإن كان الحرس الثوري الإيراني بشكل تقريبا شبه

0: قومي منذ 3 أيام يتحدث عن استهدافات لقواعد يصفها بأنها عسكرية أمريكية، لكن حتى اللحظة لم يرد أي تصريح رسمي جديد من السلطات الأردنية على هذه الجزئية على وجه الخصوص. لكن وزير الخارجية أيمن الصفدي سبق أن أعلن في أيام ماضية بأنه لا يفشي سرا حين يتحدث أن هنالك تعاون عسكري أردني في القوات المسلحة بما يتعلق بمجال التدريب وتعزيز القدرات العسكرية، لكن ذلك لا يعني بحسب التصريحات المنسوبة لوزير الخارجية الأردني قبل هذه الآونة بأن هذه القواعد هي قواعد أردنية، وتواجد العسكري سواء كان الأمريكي أو الأجنبي بشكل عام فإنها تأتي ضمن خطط التعاون والتدريب وتأهيل الكوادر. أحمد،
1: أشكرك جزيل الشكر من العاصمة الأردنية عمان الزميلة لينا قرعان عن هذا الكمل وفر من التفاصيل والإحاطة والمعلومات. لينا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء التصعيد في منطقة الخليج، وقال ستيفان دوجريك المتحدث باسم غوتيريش إن الأمين العام دعا جميع الأطراف إلى وقف الهجمات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدا ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز.
2: Deep concern at the serious escalation, renewed military confrontation.
3: الأمين العام أعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير للمواجهة العسكرية المتجددة في منطقة الخليج، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز، والهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، وكذلك الهجمات الإيرانية على أهداف في دول مجاورة. وقال إن جميع هذه الهجمات يجب أن تتوقف، ويدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات تصعيدية إضافية، ويؤكد مجددا على ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز.
1: رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز. أكد عراقجي أن إيران كانت وستبقى حارسة على مضيق هرمز، وقال في تصريحات ساخرة إن الرئيس الأمريكي محق تماما في أن من يضمن المرور الآمن للسفن التجارية يستحق مقابلا، لكنه اعتبر نسبة 20% مبالغ فيها، مضيفا أن إيران ستكون منصفة في هذا الشأن.
3: مواجهة من نوع آخر في منطقة هرمز، ممر الطاقة الأهم في العالم يتحول إلى ساحة لفرض السيادة وجباية الأموال. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن بلاده ستكون الحارس والمؤمن لحركة الملاحة في المضيق، وستجني مقابل ذلك رسوما بنسبة 20% على جميع البضائع التي تعبر، ومؤكدا إعادة فرض الحصار البحري الكامل على الموانئ الإيرانية. الرد الإيراني جاء سريعا. الحرس الثوري الإيراني أكد أن طهران لن تسمح مطلقا للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق، وحذر من أن تدخل الولايات المتحدة في المضيق يعرض أمن المنطقة والتجارة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر. طهران توعدت بالتدخل العسكري المباشر بحق أي سفن تعبر دون موافقتها، معتبرة أن أي دعم لوجستي تقدمه دول المنطقة لواشنطن هو بمثابة إعلان حرب. بين منطق القوة الأمريكي والوعيد الإيراني، دخلت المنظمة البحرية الدولية على خط الأزمة، وأعلنت معارضتها بشكل قاطع فرض أي رسوم على المضايق الدولية، ناسفة الطرح الأمريكي ومؤكدة انعدام أي أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور السفن. بين سندان الرسوم الأمريكية ومطرقة التهديد الإيراني، تقف أسواق النفط والتجارة العالمية مترقبة لعاقبة التصعيد في هذا الممر الحيوي. حسان المهدي، تيرتي عربي.
1: أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي أنه لن تهبط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية اعتبارا من اليوم، مشددا على أن الجيش اليمني قادر على حماية سيادة البلاد برا وبحرا وجوا. وأشاد العليمي خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني بأداء القوات المسلحة اليمنية والإجراءات التي اتخذتها لحماية السيادة ومواجهة ما وصفه بالاختراق الإيراني للأجواء اليمنية، وقال إن الوقت قد حان لرفع معاناة الشعب اليمني جراء الحصار الذي فرضه الحوثيون منذ انقلابهم على الشرعية. من جانبه شددت دول مجلس التعاون الخليجي على استمرار الاعتداءات الحوثية ضد المملكة بأنه يستوجب موقفا دوليا حازما وصفة هجوم الحوثيين على السعودية بالإرهابي. وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بأشد العبارات الهجوم الحوثي بالصواريخ الباليستية على المنطقة الجنوبية في السعودية. وشدد البديوي على أن الهجوم يعكس إصرار ميليشيا الحوثي على تقويض الأمن والاستقرار وتهديد سلامة المدنيين والمنشآت في مخالفة واضحة للقانون الدولي. وأكد البديوي أيضا أن تواصل هذه الاعتداءات وانتهاكها للقوانين الدولية ووقف اطلاق النار يتطلب تحركا دوليا رادعا يضمن محاسبة المسؤولين عنها وحماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

0: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الدمار الذي لحق بقطاع غزة جاء نتيجة سياسة مدروسة، وقال إن مشاهدته تمنحه شعورا جيدا وفق تعبيره. أضاف كاتس في تصريحات صحفية أن تل أبيب تعتزم إقامة 3 بؤر استيطانية ذات طابع عسكري في قطاع غزة في مواقع كانت قائمة قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، واعتبرت أن هذه الخطوة ضرورية من الناحية الأمنية ومن شأنها تعزيز السيطرة والدفاع عن المستوطنات الإسرائيلية حسب تعبيره. قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما جديدا بصواريخ باليستية على العاصمة كييف، وأفادت سلطات كييف باندلاع حرائق في منطقتين على الأقل بعضها نتيجة سقوط حطام الصواريخ، فيما أشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى سماع عدة انفجارات في أنحاء وسط العاصمة كييف. أعلنت 9 دول أوروبية وأوكرانيا إنشاء تحالف دفاعي لتطوير قدرات مشتركة لمواجهة الصواريخ البالستية في القارة الأوروبية، وجاء الإعلان خلال اجتماع تحالف الراغبين في بغي بمشاركة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. أكدت الدول المشاركة أن التحالف يهدف إلى تطوير منظومة دفاع صاروخي أوروبية متكاملة بالاستفادة من القدرات الصناعية والبحثية المشتركة لحماية أوروبا في ظل الهجمات الصاروخية الروسية المتكررة على أوكرانيا.
1: رسالة أوروبية جديدة تؤكد استمرار دعم كييف، ودعوة لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية وجهها المشاركون في قمة تحالف الراغبين التي جمعت في باريس 37 رئيسا وممثل دولة، بينهم الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني إلى جانب وزير الخارجية التركي. من أبرز مخرجات القمة تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وتوسيع التعاون الصناعي الدفاعي والتحضير لحزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، إضافة إلى الإعلان عن تشكيل ائتلاف دفاعي لمواجهة الصواريخ الباليستية يضم 8 دول.
2: أؤكد إدانة شديدة لهجمات إيران على السفن التجارية وعلى شركائنا في الخليج. يجب أن تتوقف هذه الهجمات. نحن بحاجة بشكل عاجل إلى استئناف وقف إطلاق النار والمفاوضات حول القضايا العالقة، إلى جانب ضمان حرية الملاحة في المضيق دون قيود، ونحن متحدون في دعم هذه العملية، كما أننا مستعدون للمساعدة في إعادة حركة السفن.
1: بحثت القمة أيضاً الضمانات الأمنية التي يفترض أن ترافق أي اتفاق مستقبلي لوقف إطلاق النار، وأكد المشاركون أن التحالف استكمل التخطيط العملياتي لقوة متعددة الجنسيات ستكون جاهزة للانتشار فور توافر الظروف، مع التأكيد على مواصلة الدعم المالي لأوكرانيا.
3: أكدنا استعدادنا للإسهام في أمن أوكرانيا حتى بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فهذا أمر لا غنى عنه لتحقيق سلام دائم، ويتطلب ذلك آلية رقابة قوية وضمانات أمنية موثوقة وملزمة.
1: تتزامن مخرجات القمة مع استمرار تحركات دبلوماسية لبعض الأطراف المشاركة الساعية إلى تجنب التصعيد وبلورة إطار أمني جديد لأوكرانيا، بينما تتجه الدول الداعمة لكييف نحو الانتقال من مرحلة الدعم الطارئ إلى ترتيبات طويلة الأمد مرتبطة بمستقبل النزاع. عكس اجتماع تحالف الراغبين انتقالاً في المقاربة الفرنسية والأوروبية من دعم أوكرانيا عسكرياً إلى تعزيز ترتيبات أمنية لما بعد الحرب بالتوازي مع زيادة الضغط على موسكو، لكن تبقى نتائج هذه الخطوات مرتبطة بتطورات الحرب ومسار أي مفاوضات مقبلة. نجية بدر، تلت عربي، باريس.
0: وفي خبرنا الأخير لهذه النشرة، حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا عززت حضورها على الساحة الدولية باستضافتها لقمة حلف الناتو في أنقرة 2026، والتي حققت نجاحا تاريخيا. وقال أن تركيا أصبحت من أقوى دول الحلف بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وبفضل موقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي.
4: NATO zirveleri güvenliğin en üst düzeyde gözetildiği.
5: Azizet Ankara.

0: حضورها على الساحة الدولية أكثر من أي وقت مضى من خلال استضافتها قمة تاريخية للناتو حققت نجاحا تاريخيا. لقد كانت قمة قادة الناتو اجتماعا تجلى فيه عمق تقاليد دولتنا العريقة بكل عظمتها. تركيا باتت من أقوى دول حلف الناتو بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي. تركيا حرصت خلال قمة أنقرة على إيصال موقفها بشأن الهجمات التي يتعرض لها إخواننا في غزة ولبنان بجانب الحل الدبلوماسي للحرب الروسية الأوكرانية.
1: نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة. ترامب يعلن سيطرته على مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار على إيران وهجمات إيرانية جديدة تستهدف البحرين والكويت والأردن وناقلات إماراتية. الإقليم يعلن حظرا على هبوط الطائرات الإيرانية باليمن ودول الخليج تدعو لموقف دولي حازم بعد استهداف الحوثيين للسعودية. روسيا تشن هجوما باليستيا جديدا على كييف وتسع دول أوروبية وأوكرانيا تعلن تحالفا دفاعيا لمواجهة الصواريخ الباليستية في القارة الأوروبية. نشرة كاملة تحية مني ومن الفريق المصحب. إلى اللقاء.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان ونناقش في برنامجنا اليوم. العراق يعتزم إنشاء صندوق مشترك مع الولايات المتحدة للاستثمار في قطاع الطاقة. مكاسب قوية للنفط مطلع الأسبوع مع تزايد ضغوط المواجهات الأمريكية الإيرانية على أسواق الطاقة.

0: تعتزم الحكومة العراقية تأسيس صندوق الطاقة والتنمية بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيناقش رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في واشنطن هذا الملف الاستراتيجي الذي يمهد دخول الشركات الأمريكية لتنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة في قطاع الطاقة العراقي.
1: في توقيت بالغ الحساسية والتعقيد، تأتي المساعي العراقية الأمريكية لتأسيس صندوق الطاقة والتنمية استجابة استراتيجية للتصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط وتداعياته الاقتصادية والمالية الخانقة على العراق التي فرضتها اضطرابات مضيق هرمز. تتجلى أهمية مناقشة الصندوق بين رئيس الحكومة علي الزيدي والإدارة الأمريكية خلال زيارته إلى واشنطن إلى جانب ملفات اقتصادية ومالية ملحة بحسب مسؤولين عراقيين، من كونه يتجاوز مفهوم الوعاء المالي وأنه سيسهم في إعادة هندسة اقتصاد البلاد.
2: صندوق التنمية، نعم، هذا الملف مهم وسيكون له حيز على طاولة الاتفاق بين بغداد وواشنطن، وسيكون التنسيق مشتركا.
1: تقوم آلية الصندوق العراقي الأمريكي المشترك وفق معلومات رسمية على إيداع العراق كمية محدودة من النفط تراوح بين 500 ألف ومليون برميل يوميا، على أن تستخدم الأموال المودعة لدى الأمريكيين في دعم مشاريع استثمارية تنفذها شركات أمريكية في قطاع الطاقة والتنمية، ما يسهم في إيقاف حرق الغاز المصاحب ورفع قدرة البلاد على توليد الكهرباء.
3: عملية استحداث صندوق لأغراض تمويل ملف الطاقة يمكن أن يساهم في استقلال أمن الطاقة. الولايات المتحدة الأمريكية تدعم أن يكون العراق مكتفي ذاتيا بتوليد الكهرباء عن طريق الغاز العراقي، فنحتاج إلى الاستثمارات الأمريكية في الاستثمار في إيقاف حرق الغاز واستثمار الغاز المصاحب لتوليد الكهرباء وتصدير الفائض.
1: ويعاني العراق أزمة مالية غير مسبوقة جراء التراجع الكبير في صادراته النفطية، الأمر الذي تسبب بانخفاض حاد في الإيرادات، بلغ معه العجز الشهري في رواتب الموظفين أكثر من 5 مليارات دولار.
4: لا تقتصر أهمية الصندوق العراقي الأمريكي المقترح على المدخرات المالية التي سيجمعها العراق، بل تمتد إلى حجم الاستثمارات التي ستنفذها شركات أمريكية في قطاع الطاقة، حيث من المتوقع أن تحقق للعراق الاكتفاء الذاتي من الغاز والكهرباء التي تنفق البلاد على شرائها سنويا نحو 30 مليار دولار. رائد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من بغداد الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني. نرحب بك دكتور عبد الرحمن معنا. أبدأ معك أيضا بهذا التوجه العراقي لتأسيس صندوق للتنمية والطاقة بالشراكة مع الولايات المتحدة، والتي يأتي في وقت فعليا يعاني فيها العراق من ضغوط إيرادات نفطية. كيف تقرؤون هذا التوجه من منظور إدارة المالية العامة وليس من منظور جلب الاستثمارات فقط دكتور؟
5: شكرا جزيلا، سؤال ممتاز جدا. يعني حقيقة العراق يمر بأزمة مالية خانقة، خاصة بعد غلق مضيق، هو قبل غلق مضيق الهرمز كان يعاني من مشكلة مالية، وكان النقاش كيفية سد العجز اللي موجود في ظل تزايد الإنفاق التشغيلي. اليوم النفقات الحاكمة التشغيلية تشكل تقريبا يعني أكثر من 80% من الموازنة العامة، 135 تريليون نفقات حاكمة اللي هي رواتب وإجور الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية ومستلزمات سلعية ومستلزمات خدمية وسداد الدين. فهذه نفقات حاكمة بصراحة تدفع سواء كان هناك نفط أم لم يوجد هناك نفط. الإيرادات النفطية المتحققة في ظل تصدير العراق لكامل حصته اللي هي 3.5 ملايين لا تغطي هذا الرقم حتى مع النفقات، حتى مع الإيرادات غير النفطية. وبالتالي اليوم احنا عندما نتحدث عن اقتطاع 500 ألف برميل الى يوجه الى صندوق استثماري، انا اعتقد انه سيؤثر على النفقات التشغيليه. من اين ستمول النفقات التشغيليه الحاكمه؟ فهذه مشكله يعني بصراحه. ثم انه مساله الطموح الاكثر بزياده سقف الانتاج الى 7 مليون أو 6 مليون، هذا يحتاج الى موافقه الاطراف الشريكه في اوبك بلاس. لا يمكن للعراق ان يكون بمعزل عن الأوبك بلاس. أنا تقديري أنه هذا الصندوق مثل الصندوق الصيني العراقي الصيني اللي أعلن عن تأسيس السيد عادل عبد المهدي في عام 2019 بزيارته إلى الصين، هو أخذ ضمانات من المؤسسة التأمين الصينية سينيا شور بسقف

0: سقف ائتماني لغاية 10 مليار دولار سنويا لمدة 5 سنوات، فبسقف ائتماني 50 مليار لتمويل المشاريع التنموية. ممكن أن يكون هذا الصندوق على نفس الغرار على أن يسدد، يعني كان بالمشروع الصيني 100 ألف برميل، وتدفع الإيرادات المتحققة عن 100 ألف برميل إلى حساب خاص بالصندوق العراقي الصيني. وعندما حصلت أول أزمة في عام 2020 في أزمة جائحة كورونا، سحبت الأموال المودعة في صندوق الاستثمار الصيني. فهذا الخوف حقيقة بتأسيس هذه الصناديق ممكن أن صادفنا نفس المشكلة، أنه راح نقتطع جزء من الإيرادات النفطية. في أول أزمة صادفنا راح نرجع نسحب هذه الإيرادات. يعني أنا أعتقد أنه نحتاج إلى فكرة أخرى خارج الصندوق، مثلاً أن الشركات الأمريكية التي ستنفذ مشاريعها ممكن أن تنفذ بالتمويل الآجل على أن يدفع فوائد لهذه الشركات لاحقاً. نعم.
1: طيب دكتور عبد الرحمن، أود أن نفصل قليلاً في الآلية المقترحة لهذا الصندوق. تقييمك لهذه الآلية بالتفصيل قليلاً دكتور عبد الرحمن، وإلى أي حد تعتقد أنها ستكون كافية لجذب استثمارات أو شركات كبرى أمريكية للاستثمار في مشروعات الطاقة والتنمية برأيك؟
0: يعني شوف، لحد هذه اللحظة لم تتضح معالم تأسيس الصندوق، يعني هي مجرد أفكار. إحنا بالعراق الحقيقة نعاني من مشكلة الشفافية، وأفضل صورة لضياع الشفافية ما يحصل خلال الأسابيع الماضية. مسؤولين متنفذين بإدارة الدولة العراقية هيمنوا على أموال المال العام وظهرت بالملايين. اليوم الرقم الصادم أنه أحد الأشخاص يمكن اكتشفوا عنده أكثر من 275 كيلو ذهب. زين، وبالتالي لا يزال الفساد مستشري في مفاصل الدولة العراقية، وهذا راح ينعكس على الصندوق والصناديق الأخرى والوزارات الأخرى. عدم الشفافية، يعني لا توجد شفافية، ثم من يدير الصندوق؟ هذا السؤال المهم اللي احنا دائما كخبراء ومعنيين نطرح هذا على الحكومة، على الحكومات المختلفة. نحتاج إلى إدارة مستقلة. طالما أن الإدارة تأتي على أساس المحاصصة، فمعناتها أن الصندوق نحكم عليه مسبقا بالفشل، لأنه من يأتي لإدارة الصندوق ليس الكفو وليس صاحب الخبرة، بل على العكس أنه حصة الحزب الفلاني يجب أن يعين الشخص الفلاني لإدارة هذه المؤسسة المالية المهمة. أنا مقترحي دائما كنت أردد أنه مثل هذه الصناديق يجب أن يشترى إدارات الصندوق مثل ما تشتري أندية الرياضة خيرة اللاعبين للتميز، حتى تكون أداء هذه الصناديق متميزة. فهذه نقطتين غير متوفرة لحد هذه اللحظة. ومسألة التمويل أيضا، يعني أنا أعتقد أنه أكو مسألة أيضا مهمة، أنه هذه إحنا نتحدث اليوم عن شراكة مع شركات أمريكية لتنفيذ مشاريع تنموية. هذه المشاريع بالتأكيد راح تكون عقود مع الحكومة في مجال الكهرباء وفي مجال استثمار الغاز واستثمار النفط لرفع سقف الإنتاج. العراق قادر على رفع سقف الإنتاج النفطي إلى أكثر من 7 مليون برميل، لكن منافذ التصدير لا تسمح له بهذه القدرات. هو منفذ التصدير محدود عن طريق البصرة بحدود 3.5 مليون برميل، وباقي المنافذ لا تزال متعثرة. حتى مع مع مع تركيا فيما يتعلق بجيهان، احنا الطاقة الاعتيادية الآن 300 إلى 500 ألف برميل، في حين الطاقة التصميمية المفروض تكون 1.6 مليون برميل، وطموح أن نصل إلى 2.5 مليون برميل. وأنا بالنسبة إلى سوريا نفس الشيء، وبالنسبة إلى أردن نفس
1: طيب
0: الشيء.
1: دكتور عبد الرحمن،
0: لحد هذه اللحظة لم تكتمل مراحل المشروع. نعم.
1: إذا ما تحدثنا عن إيقاف حرق الغاز ورفع إنتاج الكهرباء، والذين يمثلان جوهر فلسفة هذا الصندوق إن صح القول، إلى أي حد يمكن لهذه الاستثمارات أن تخفف من الاستنزاف السنوي للعملة الصعبة؟
0: هو مسألة حرق الغاز، أنا أعتقد أن العراق وصل تقريبا إلى 70% من الغاز، يعني استثماره بشكل جيد، فبقت 30%، يعني على أمل أنه خلال السنتين القادمة نصل إلى حرق صفر. بالتأكيد الوصول إلى حرق الغاز صفر سيؤدي إلى انخفاض التخصيصات المفروض تؤدي إلى انخفاض التخصيصات المخصصة لشراء الغاز، وخصوصا الغاز الإيراني. لكن المشكلة، يعني احنا دا نتحدث عن سقف الانتاج اليوم وسقف الاستهلاك الكهرباء اليوم. اليوم احنا طاقة الانتاجية 28 ألف ميجاوات، بينما تشير وزارة الكهرباء انه العراق يحتاج الى 62 ألف ميجاوات، وهذه ستتزايد مع زيادة السكان. العراق يزداد سنويا 1 مليون شخص، معناتها ان العراق يحتاج الى 220 ألف وحدة سكنية، وهذه تحتاج الى ايضا طاقة كهربائية. امر استيراد

0: الغاز راح يكون مستمر. نحتاج الآن هذه الشركات توظف استثماراتها في استثمار حقول الغاز الحر. لدينا غاز، حق الغاز حر في عكاز وفي المنصورية وأيضا في إقليم كردستان وفي البصرة، لا تزال غير مستثمرة بشكل جيد حتى ممكن نصل إلى هذه الطاقات، اللي معناتها راح نحافظ على أولا نستثمر الموارد المحلية، وثانيا أنه هذه الأموال المخصصة للاستيراد ممكن أن توجه إلى مجالات أخرى. نعم،
1: حتى أن الحديث عن هذا الصندوق يأتي في ظل تعطل جزء كبير من الصادرات النفطية نتيجة طبعا الاضطرابات في مضيق هرمز دكتور عبد الرحمن، وبالتالي كيف تتغير لربما الجدوى الاقتصادية لهذا الصندوق إذا استمرت الضغوط، وهذه الضغوط طبعا على التدفقات النفطية لفترة أطول لربما؟
0: يعني هو طبعا هو هذا لازم يكون بالحسبان، أنه مضيق هرمز قد لا يعود إلى ما كان عليه قبل 28/2، لا يزال الأمر يعني بين الشد والجذب، لحد هذه اللحظة لم يفتح الهرمز يعني منفذ رئيسي للنفط العراقي اللي هو مورد أساسي ورئيسي للموازنة العامة والناتج المحلي الإجمالي. استمرار هذه الاضطرابات بالتأكيد سينعكس سلبا على الاقتصاد العراقي، وبالتالي من أين ستأتي الأموال للصندوق السيادي؟ احنا الآن نفكر في كيفية تمويل رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة القادمة من خلال الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي. الاقتراض الداخلي أنا أعتقد أنه ارتفع بشكل كبير، اليوم بدينا نتحدث عن 117 تريليون أو أكثر من 117 تريليون، باعتبار أن الحكومة شهريا تحتاج لها من 5 إلى 7 تريليون لإكمال مستحقات الرواتب. ولذلك أنا أعتقد أن العراق سيطرح هذا الموضوع في زيارته للصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمشروع الاقتراض الخارجي. فبالتالي أنا أعتقد أن استمرار غلق المضيق سيؤثر على موضوع الصندوق وتأسيس الصندوق. نعم،
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني.
0: شكرا جزيلا،
1: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه مخاوف الإمدادات تعود إلى الواجهة والنفط يقفز.

0: أهلا بكم من جديد. وصلت أسعار العقود الآجلة مكاسبها القوية في تداولات مطلع الأسبوع مع تزايد المخاوف من انعكاسات تتجدد المواجهات العسكرية الأمريكية الإيرانية على أسواق الطاقة العالمية وإمدادات النفط والغاز. يأتي ذلك في وقت تتسابق فيه الاقتصادات الكبرى لتعزيز أمن الإمدادات واحتواء أي اضطرابات محتملة قبل موسم الشتاء.
1: ضغوط جديدة على أسواق الطاقة العالمية يضيفها تجدد التوترات في الشرق الأوسط دفعت كبريات الاقتصادات العالمية إلى تعزيز إجراءات احترازية لتأمين إمدادات النفط والغاز وسط مخاوف متزايدة من تجدد اضطرابات الإمدادات. ففي الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بنحو 11 مليون برميل يوميا، طلبت السلطات من المصافي الكبرى الحفاظ على مستويات تشغيلية مرتفعة رغم ارتفاع المخزونات كالبنزين والديزل وتباطؤ الطلب المحلي في خطوة تستهدف ضمان استقرار الإمدادات إذا تعرضت شحنات النفط لأي انقطاعات. كما أبقى ثاني أكبر اقتصاد في العالم حصص تصدير المنتجات النفطية دون تغيير، ما يعكس أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي. وفي أوروبا تتجه الأنظار إلى سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث حذر الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية من

0: احتمال تفاقم أزمة الطاقة على المدى القصير في ظل تراجع المخزونات واحتدام المنافسة على الإمدادات، إذ تحتاج الدول الأوروبية إلى استيراد نحو 35 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال لرفع مستويات التخزين إلى نحو 80% قبل حلول فصل الشتاء، مع اعتماد متزايد على الإمدادات الأمريكية، بينما بلغت مخزونات الغاز في إيطاليا نحو 70% من طاقتها الاستيعابية. وفيما يتعلق بالأسعار، حذر رئيس إين التنفيذي من إمكانية خروج البرميل عن نطاقه الذي يراوح بين 80 دولار و100 دولار بحلول الربع الأول من العام المقبل في حال استمرار المواجهات العسكرية في هرمز، ما سيغذي صعود التضخم ويخفض الطلب على الطاقة. ويرى خبراء الطاقة أن تجدد التوترات في المنطقة واحتمال تأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي قرابة 20% من الاستهلاك العالمي للنفط ومثلها من إمدادات الغاز، يفاقم مخاطر اضطرابات الإمدادات ويزيد تكاليف النقل والتأمين والتمويل، ما يدفع الاقتصادات الكبرى إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز المخزونات الاستراتيجية للحد من تداعيات أي اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية.
1: نقاش لهذا الموضوع معنا من لندن نائب مدير الشرق الأوسط لدى مؤسسة فيتش سولوشنز حمزة الكعود. مرحبا بك أستاذ حمزة معنا. نبدأ معك بهذا التحذير لرئيس تنفيذي لإيني من تراجع المخزونات واحتدام المنافسة على الإمدادات، والذي فعليا يطرح تساؤلات حول قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة. كيف تقرؤون هذا التحذير في ظل كل المستجدات الحالية؟
2: طبعا كبداية سريعة، هذا التعليق من قبل BMI Fitch Solutions ولا يعد تعليقا على التصنيفات الائتمانية الصادرة عن Fitch Ratings. الآن إلى الموضوع، وطبعا إلى تحذيرات المدير التنفيذي لدى أنو في إيطاليا. طبعا هنالك المخاوف على عودة الحصار الأمريكي في مضيق هرمز ناهزة عن ما حصل اليوم وطبعا الأسبوع الماضي في الضربات على المنشآت العسكرية الإيرانية، وطبعا الرد الإيراني على ضربات في المنشآت العسكرية في الخليج والأردن. فنحن نتوقع ونظرتنا أنه لا نرى عودة إلى الحرب الشاملة أو لا نرى عودة كاملة إلى العملية العسكرية التي كانت ناهزة ما بين طبعا شهر مارس إلى شهر مايو، وإنما نحن المخاوف هي على الحصار، على طبعا إيران استعمال أدواتها العسكرية أو طبعا المايننج أو الألغام البحرية في إغلاق المضيق، وهذا سوف يفاقم طبعا أزمة الطاقة لدى أوروبا، وهي الأسباب الرئيسية ومخاوف أنالسبا في طبعا قطاع الغاز المسال في الوقت الراهن.
1: طبعا هذا التجدد في التوترات أستاذ حمزة في الشرق الأوسط يأتي في ظل بقاء الاحتياطات الاستراتيجية في مستويات أدنى من متوسطاتها التاريخية فعليا، وبالتالي ما انعكاس ذلك على قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة في الإمدادات برأيك؟
2: طبعا هي بشكل عام قدرة السوق قد تراجعت بسبب استعمال تلك الاحتياطيات، خاصة الاحتياطيات الأمريكية التي تم إطلاقها منذ بداية الحرب، وإحنا على علم بأن وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت عن إطلاق 400 مليون برميل من احتياطياتها في بداية الحرب. فنحن نتوقع بأن القدرة لامتصاص الصدمة الجديدة أقل بكثير من القدرة التي كانت متواجدة في بداية الحرب، وهذا نعتبره إحدى العوامل الرئيسية للولايات المتحدة التي نعتقد لا تزال تسعى للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع الرغم من التصعيد العسكري الذي شهدناه مؤخرا.
1: حتى أن هناك بعض التحركات الاحترازية والتي بدأت بالفعل قبل حدوث أي خلل في الإمدادات النفطية، نتحدث عن تشغيل المصافي في الصين، تسريع وتيرة التخزين في أوروبا، وبالتالي ما الذي تقوله كل هذه المؤشرات فيما يخص تقييم كبار المستهلكين لكل ما يحدث في السوق حاليا برأيك؟
2: طبعا هو انعكاس نوعا ما في علاوة المخاطر التي يعني تتناسب ما بين 3-5% في أسعار نفط برنت، وهي تتركز مخاوف السوق على احتمال أولا طبعا فرض الحصار واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وهذا أمر واضح، وأيضا أن تتضح الأدلة في الأسبوع الجاري بشأن حركة السفن وحركة الملاحة من خلال المضيق. فإحنا شهدنا تقرير لوكالة كابلر بأنه كانت هنالك فقط 6 ناقلات عبرت من خلال المضيق يوم الأحد البارحة. فالسؤال يطرح نفسه، هل سوف نرى تراجع وتباطؤ مرة أخرى في حركة الملاحة، أم هل سوف نرى طبعا سيناريو في الضربات العسكرية المؤقتة التي تعتبر ورقة ضغط للتوصل إلى اتفاق على الإطار التالي.

0: تنسيقي في وقف اطلاق النار والتوصل الى اطار الى اتفاق سوري على إدارة حركة الملاحة في المضيق. وأعتقد هي هاي طبعا الإشكالية الرئيسية في الاتفاقية الحالية التي سببت في طبعا تفاقم الأزمة وتفاقم التدخل العسكري الحالي.
1: إذا تحولت الأولوية من إعادة بناء الاحتياطات الاستراتيجية إلى تأمين الإمدادات الفورية أستاذ حمزة، كيف سينعكس ذلك على هيكل الطلب العالمي وعلى منحى أسعار النفط خلال الفترة المقبلة برأيك؟
0: طبعا هذا اذا احنا اخذنا السيناريو الأسوأ، واللي هو اذا حقا كان هنالك حصار امريكي وكان هنالك انغلاق تام في مضيق هرمز. اذا شهدنا الانغلاق طبعا سيتحول الطلب والسعر الى علاوة مخاطر، الى زيادة في الطلب في الوقت الراهن او في المدى القريب بسبب المخاوف في الامداد. وطبعا قد نرى اعادة تدوير او حتى مثل ما شهدنا الفورس ماجور سابقا في طبعا منشآت تكرير النفط ومنشآت استخراج النفط. فاحنا نتوقع انه هذا هو الورست كيس سيناريو، يعني هو السيناريو الأسوأ، ولا نتوقع في تقديراتنا الحالية أننا سوف نرجع إلى تلك المرحلة. ولكن هي تعتبر تيل ريسك لا تزال موجودة، سوف يكون طبعا تسبب عامل، ستكون عامل الرئيسي في تذبذب أسعار النفط وطبعا صعود أسعار النفط ما فوق مستوى $80. ولكن لم نرى ذلك بعد بسبب ضبابية الحركة في الملاح، حركة الملاحة في المضيق، وما سوف يحدث في الحصار الأمريكي والتدخلات الإيرانية في حركة الملاحة حاليا.
1: طبعا الأسواق تعاملت مع أزمات سابقة عبر السحب من الاحتياطات الاستراتيجية، لكن هذا الخيار الآن يبدو أقل مرونة في ظل كل ما يجري، وبالتالي ما الأدوات المتبقية أمام الحكومات لتخفيف أي صدمة يمكن أن تمتد في الإمدادات النفطية وإمدادات الطاقة برأيك؟
0: أعتقد إحنا شهدنا بعض من تلك الأمثلة لدى الحكومات سابقا، على سبيل المثال التقشف والتحوط واستعمال تلك الأدوات لتقليل حاجة الطلب على طبعا مشتقات النفط والغاز، من ضمنها طبعا على سبيل المثال الـ A1 ديزل جت فيول كيروسين، على سبيل المثال تقليل استعمال الطاقة في أوقات الليل، يعني شهدنا ذلك في باريس ولندن على سبيل المثال لفترة مؤقتة. فهنالك بعض من الطرق، ولكن بشكل عام هنالك حاجة للإمدادات، هنالك حاجة لإعادة تدوير الإمدادات من مصادر مختلفة مثل الولايات المتحدة التي كانت تصدر بشكل متسارع. أيضا قد نرى المزيد من الإمدادات تأتي من روسيا التي كان لديها عقوبات ولديها بعض من التدخلات مع الاتحاد الأوروبي، قد يتراجعون عن ذلك النهج بسبب شح الإمداد والعرض في السوق. فهي هاي نعتقد أنها الطرق الرئيسية للتحوط أو للتحوط عن طبعا الانغلاق الذي قد يحدث، لم يحدث بعد بشكل كامل.
1: هناك منافسة فعليا بين آسيا وأوروبا على شحنات النفط والغاز، وبالتالي إلى أي حد يمكن أن يؤدي ذلك، هذه المنافسة على شحنات النفط والغاز، إلى إعادة رسم خريطة التدفقات التجارية من جهة، وكذلك رفع تكلفة أمن الطاقة على المستوردين بشكل عام؟
0: طبعا هي إعادة رسم الخريطة مؤقتة، والسبب وراء ذلك هو تغيير الحصص السوقية بسبب سلاسل الإمداد وتوفر الإمداد. يعني إحنا شهدنا العديد من الدول عندما انفتح المضيق في نهاية مايو وبداية شهر يونيو من هذا العام، العديد من الحصص السوقية رجعت إلى الأسواق في الشرق الأوسط مقارنة في الشراء والعقود التي تم شراؤها وتلبيتها من خلال كندا والولايات المتحدة وروسيا وطبعا جنوب أمريكا وأفريقيا، يعني نتحدث عن البرازيل وعن نيجيريا وعن غيانا وغيرها. فإحنا نتوقع أنها سوف تكون تغيير لسلاسل الإمداد بشكل مؤقت، ونرجع إلى ما كان عليه سابقا بسبب أنه أكثر طريق لديه efficiency في التكلفة للشحن هو من خلال الشرق الأوسط خاصة لدى آسيا، ولكنها سوف تكون تغير مؤقت مثل ما شاهدنا في الحرب. فإحنا قد نرجع إلى الوضع الذي كنا نشهده في الحرب، وعلاوة المخاطر والأسعار التي تتخطى طبعا مستوى 80 و90 وحتى $100 للبرميل بسبب المنافسة ما بين أوروبا والولايات وآسيا. ولكن نعتقد أن مصادر التصدير ومصادر النفط بشكل عام سوف تكون للولايات المتحدة من روسيا وأمريكا، لأوروبا من روسيا وأمريكا، ولآسيا من أمريكا الجنوبية وروسيا، وطبعا كازاخستان والدول في آسيا الوسطى التي هي أيضا تصدر النفط.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن نائب مدير الشرق الأوسط لدى مؤسسة فيتش سولوشنز حمزة الكوت. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل.

0: الموسيقى أحدث صدمة في العالم الإسلامي.
1: شخصياً كنا نتألم.
0: يقصف البرلمان بطائرة F-16 على إيش؟
2: والخاسر الأكبر والمسار الديمقراطي في المنطقة.
3: هذا موقف لن أنسى.
2: المشهد كان مختلفاً في تركيا.
4: رئيس أردوغان ظهر لا خوف إن شاء الله.
1: أقول للشعب التركي هنيئاً لكم.
5: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
6: ربنا خلصنا بين ايديهم. الحمد لله رب العالمين.
7: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
8: والله، شعور لا يوصف.
9: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
10: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
11: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن. الحمد لله رب العالمين.
12: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
13: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
14: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
15: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

سوف ترون فيها الكون من زاوية مختلفة. هيا تعالوا. محطتنا الأولى هي مكان فريد. في مكان ما وسط هذه الفوضى المتلاطمة والتصادمات العنيفة والنجوم المتفجرة، شيء هو الأكثر روعة في هذا الكون المشهود. إنه كوكب في مكان ربما ينبغي ألا يكون فيه كوكب فريد، اسمه الأرض.

0: فبيتنا هو أكثر الكواكب تميزاً على الإطلاق، لأنه يحمل في ثناياه الحياة، والحياة هي الأكثر إثارة للاهتمام في الكون. وعواقب أي اختلال بسيط في توازنه مخيف لدرجة قد تسرق النوم من أعينكم. دعونا ننظر معاً إلى الروابط التي تجعل هذا المكان متميزاً.
1: مرحباً، عارف قرابي أغلو، في هذه الرحلة التي سنكشف فيها هذا الكون معاً، سننظر بأربع عيون موثوقة: علوم الكون الأربعة، علم الأحياء والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا، ما يجمع هذه العلوم الرياضيات. بهذه العيون سنكون شهوداً على ولادة النجوم وموتها. سنرى الكون انطلاقاً من العوالم داخل قطرة الماء وصولاً للأحياء التي تعيش بدون أكسجين. تعود علاقة تاريخ البشرية بالسماء لزمن بعيد، فالذين راقبوا السماء باختراعهم التقويم تعلموا التكيف مع الطقس والحصاد في الوقت المحدد، كما أنهم نظروا في السماء من أجل التكهن بطالعهم. ورغم كل هذا تمكن الفلكيون من تغيير العالم.
0: في تلك الأعوام كان العالم الإسلامي على عكس الغرب، قد تحول إلى مركز علمي.

0: علمي متكامل للفلكيين المهتمين بالسماء، وبنيت مراكز علمية في أماكن كثيرة، وكانت الأبحاث تلقى دعماً هاماً آنذاك. وكانت فرغانة في أوزبكستان واحدة من هذه المراكز العلمية. في هذه المنطقة ولد عالم دأب على دراسة علم الفلك وعمل على فهم ما يجري في السماء، واستعان على ذلك بجهاز الأسطرلاب. فكان هذا الشاب أول فلكي تركي أوزبكي عرف باسم الفرغاني. الفرغاني هو أول عالم اكتشف أن الشمس متحركة غير ثابتة، وأنها تدور في مدارها من الغرب إلى الشرق، وهو الذي حسب كسوف الشمس، واستطاع بفضل حساب موعد كسوف الشمس أن يحول ضد تضرر المحاصيل الزراعية الموجودة على ضفاف نهر النيل وقت فيضانه. استطاع أن يفعل هذا كله اعتماداً على أسس علمية.
1: الفرغاني قام بحساب كسوف الشمس التالي، لكن المنية وافته قبل أن يدركه، وقد ترك خلفه علماً كثيراً ليضيء الطريق للعالم بنوره. فهل أنتم مستعدون للخروج برحلة لننظر للكون بعيون العلم كالفرغاني؟
0: هذا هو عالمنا، وتلك النجمة الصغيرة هناك هي النجمة المعروفة لدينا باسم الشمس. لكن الشمس لها جانب مخيف نجهله. تبعث الشمس في الثانية الواحدة تريليون ميجاطن من الطاقة التي تعادل طاقة قنبلة هيدروجينية، ومصدر هذه الطاقة هي تفاعلات الاندماج النووي التي تحدث في نواتها. والإشعاع الصادر عن الشمس كفيل بالقضاء على الأرض، لكن الأرض لديها سلاح قوي يحميها من هذا الإشعاع. عطارد هو أقرب الكواكب إلى الشمس. حرارته البالغة 400 درجة في النهار أشد من حرارة الفرن، وهذه الحرارة تكفي لصهر بعض المعادن، لكنها في هذا الكوكب القريب من الشمس تنخفض في الليل حتى يتجمد كل شيء. وهذا التفاوت الكبير في درجات الحرارة بين الليل والنهار يعود لغياب الغلاف الجوي. أما كوكب الزهرة الأقرب إلى الأرض ففيه شيء غريب، إنه يدور بعكس الأرض. وهذا القمر الذي يبهرنا بنوره رغم قربه الشديد للأرض فإنه يفتقر لأي نوع من أنواع الحياة، ولا يرى على سطحه سوى الحفر التي تشكلت نتيجة ارتطام الأجرام السماوية به. إحدى هذه الحفر هي حفرة ألفراغانوس نسبة للفرغاني. الكوكب الأحمر هو المريخ. كان يملك ذات يوم غلافاً جوياً كثيفاً، لكن ومع انعدام الحقل المغناطيسي له لم يستطع غلافه الجوي أن يصمد أمام الكم الهائل من الجزيئات القادمة من الشمس. وهذا هو المشتري، الملك الذي يحرسنا. إنه الأكبر كتلة بين كواكب النظام الشمسي. هذه الكتلة تمنحه قوة جاذبية كبيرة، ما يحمي الأرض من الأخطار والمهالك القادمة من الفضاء الخارجي. فلولا المشتري لكانت الأرض هدفاً سهلاً للأجرام السماوية المتطايرة التي كانت ستجهز على أي أثر للحياة عليها. يتميز زحل بحلقاته التي تسحر العيون. كثافته منخفضة لدرجة أنه لو وقع في مياه عميقة لما غرق. وأورانوس بمحوره المائل 82 درجة يدور هذا العملاق الغازي بشكل مائل، ويعتقد أن الألماس يهطل في غلافه الجوي. نبتون الكوكب الأزرق يكتسب لونه من غاز الميثان في غلافه الجوي. لا يخلو سطح نبتون من العواصف الشديدة، ورغم أنه الأبعد في النظام الشمسي فإن حدود هذا النظام تمتد بعيداً خلفه، حيث تقع خلف نبتون سحابة أورت، حيث توجد الكويكبات القزمية. المسافة بين الشمس ونهاية السحابة تعادل 100,000 ضعف المسافة بين الشمس والأرض. هذه مجرة

درب التبانة. الشمس هي واحدة من مليارات النجوم الموجودة في هذه المجرة، والأرض موجودة في أحد أذرعها الحلزونية. أتستطيعون رؤيتها؟ وإلى جانب مجرة درب التبانة هناك ما يقارب 35 مجرة أخرى تشكل مجتمعة عنقوداً مجرياً. كل بريق ترونه هنا هو مجرة. هناك مليارات المجرات، وهي تشكل مجتمعة جزءاً بسيطاً من الكون. كما قد يكون الكون الذي نحسبه بلا حدود بقعة لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر في قطرة ماء.

سأحدثكم عن أعظم شيء في هذا الكون. منبع الحياة الوحيد من أعماق الفضاء إلى الكرة الأرضية. أتعرفون ما هو؟ إنه الغاز الذي نستنشقه بشكل دائم، الأكسجين. كم عدد من يستنشقون الهواء بشكل إرادي يومياً؟ دعوني أخبركم، باستثناء الذين يعانون أمراضاً تنفسية مزمنة ومن لديهم حالة صحية والباقي لا إرادياً. رغم ذلك فإن التنفس واستنشاق الهواء هو ذو أهمية حيوية.

إذا كان التنفس هاماً لهذه الدرجة، فما هو الشيء الذي يميزنا في هذا الكون الشاسع ويجعلنا مخولين بذلك؟ وكيف يمكننا أن نحصل على هذا الشيء؟

0: هل تعلمون أن جزيئات الأكسجين الموجودة في الغلاف الجوي الذي هو أساس الحياة تشكلت قبل 2,500,000,000 عام وأنها كانت في البدايات سبباً في دمار كبير؟ لفهم هذه المسألة يجب أن نعود أولاً إلى نقطة البداية. بدأت الرحلة قبل 4,500,000,000 عام. هكذا كان ما يعرف بالنظام الشمسي. النجمة حديثة الولادة والمحاطة بالغازات وسحب الغبار هي الشمس.
1: تكاثفت ذرات الغبار وكبرت نتيجة دورانها المستمر مثل كرة ثلجية. في هذه المرحلة تشكلت نواة الأرض التي كانت صغيرة، ربما بحجم حصاة صغيرة، ثم ازدادت كتلتها، وبالتالي قوة جاذبيتها، لأنه مع ازدياد الكتلة تزداد الجاذبية، وأخذت تجذب إليها ذرات الغبار، وازدادت كتلتها بسرعة.
0: هذه العملية التي دامت ملايين السنين شكلت الأرض التي هي واحدة من مئات الكواكب التي تحيط بالشمس. هذه الأرض التي ولدت حديثاً لم تكن كوكباً بل أقرب لكرة نارية ترتطم بها الأجرام السماوية ما يولد الحرارة. لم يكن فيها أكسجين بل يوجد ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين وبخار الماء. استغرقت الأرض حتى تبرد وتتشكل حولها قشرة صلبة وقتاً طويلاً جداً.
2: القشرة التي نعيش عليها كانت يوماً كوكبين مختلفين يدوران في مدار واحد، وقبل أكثر من 4,000,000,000 عام اصطدم كوكب أولي بحجم المريخ يسمى ثيا بالأرض، وتناثرت في الفضاء قطع صخرية عملاقة. القطع المتناثرة بفعل هذا التصادم تشكل حلقات حول كوكب الأرض. القطع المشكلة للحلقات اجتمعت بتأثير قوة التجاذب، ومع مرور الوقت شكلت ما نعرفه بالقمر.

0: ننظر للسماء منذ آلاف السنين ونطرح السؤال نفسه: ماذا يوجد هناك؟ أهناك في مكان في الفضاء كوكب له غلاف جوي كالأرض ويحوي الأكسجين أيضاً؟ الأرض حسب معلوماتنا الكوكب الوحيد الصالح للعيش، لكن دائماً هناك اكتشافات جديدة وما تزال الأبحاث جارية بشكل دائم لمعرفة ما يجري هناك وفي أماكن أخرى، والهدف بالطبع اكتشاف كوكب صالح للعيش. ومن ضمن هذه الجهود الاستكشافات الجارية في المريخ. عام 2021 أرسلت ناسا المركبة بيرسفيرنس إلى المريخ، وهي ما تزال هناك من أجل معرفة ما جرى في الماضي. المركبة ترسل صوراً رائعة الجمال من فوهة جيزيرو. جيزيرو هي بقعة تقع شمال خط الاستواء في الكوكب الأحمر، تشكلت بفعل تصادم بقطر يبلغ 49 كيلومتراً، وهي تتميز بمواصفات مماثلة لبحيرة سالدا في ولاية بوردور التركية. ماذا تشبه بحيرة سالدا كوكب المريخ الأحمر؟
1: وجه الشبه في البكتيريا الزرقاء أو البكتيريا الخضراء المزرقة التي ما تزال في بحيرة سالدا، وما تزال إلى الآن تقوم بوظيفتها، تزيد ذرات الأكسجين في الأرض وتجعل منها كوكباً متميزاً عن الكواكب الأخرى.
2: بفضل تكنولوجيا واكتشافات الفضاء، اكتشفنا أن المريخ في الوقت الحالي كوكب غير مناسب لحياة الكائنات الحية، لكن ما يثير فضول العلماء ويجدونه موضوعاً يستحق البحث، وهو البحث إن كان المريخ يحمل أثر بوادر حياة قديماً كتلك التي كانت موجودة في الأرض. تقتصر أوجه التشابه بين

0: وهات جيزيرو وبحيرة سالدا حاليا على الخواص الفيزيائية، ولا بد من الانتظار لوقت أطول لتحديد إذا كان هناك تشابه بينهما من الناحية الكيماوية والبيولوجية. فالعينات التي تجمع من سطح المريخ ستحضر إلى الأرض عام 2031 لنبحث فيها عن وجود حياة على المريخ في زمن ماض من عدمها.
1: كانت هناك محيطات في المريخ، لكن الشمس بإشعاعها القوي حللت الغلاف الجوي للمريخ، ثم تبخرت محيطات المريخ نحو الفضاء الخارجي، فكيف حافظت الأرض عليها؟
2: في الفيزياء، الأحمال المتحركة تولد حقلاً مغناطيسياً. عندما تدور نواة الأرض حول نفسها ببطء، تولد حقلاً مغناطيسياً حول الأرض.
3: بفضل جاذبية الأرض وحقلها المغناطيسي، أي بسبب غلافها المغناطيسي، لم تستطع الرياح الشمسية القضاء على غلافها الجوي.
0: الكوكب الوحيد الذي له غلاف جوي غني بالأكسجين. هناك أكسجين وافر تحت الغلاف الجوي الذي يبدو خطاً أزرق رفيعاً عند النظر إليه من البعيد. تحت ذلك الخط الأزرق الرفيع توجد الحياة. إنها قوة تؤمن وجود كائنات حية أكبر حجماً وأكثر تعقيداً. كوكبنا ينبض حيوية ويتفجر بالحياة، فكيف يوفر الأكسجين بشكل يكفي للجميع؟ القصة تبدأ في الصحراء. في هذا المكان توجد رياح قوية باستمرار، ولا تستطيع حبيبات الرمل مقاومة هذه القوة. تحمل الرياح حبيبات الرمل إلى طبقات الهواء العليا لتسافر عبر القارات وتقوم بتسميد الغابات. كيف ذلك؟ قديماً كانت الصحراء الكبرى أرضاً خضراء غنية بالمياه، وبفضل ذلك تملك بنية غنية جداً بالفوسفور. الفوسفور هو واحد من العناصر الضرورية من أجل جميع الكائنات الحية، وهو المسؤول عن التطور السريع للأحياء. عند وصول الفوسفور إلى الغابات قادماً من الصحراء، عندها يقوم بتسريع الحيوية في الغابات ويزيد من هطل الأمطار. قد يبدو ذلك غريباً بعض الشيء، كميات الفوسفور التي هطلت على الغابات في العام الماضي تكاد تعادل كمية الفوسفور التي فقدتها الغابات. الأمطار الغزيرة تؤمن وصول المعادن من التراب إلى الأنهار ومنها إلى المحيطات ثم إلى الأعماق، حيث تكمن كائنات حية غير عادية بانتظارها. الدياتومات التي تنتج الأكسجين بالتركيب الضوئي. تتغذى الدياتومات على المعادن فتنتج كميات أكبر من الأكسجين.
1: الأكسجين والتنفس ضروري لنا جميعاً لنعيش، لكن لنسأل فئة معينة عن التنفس.
4: تسلق الجبال رياضة تهدف للوصول إلى القمة، وهي شغف وكفاح ضد الطبيعة.
5: الغوص الحر مرتبط بقوة، بالمساحة الغامضة التي نكتشف عندها حدودنا، وفي الوقت ذاته هو رياضة نحن نكافح من خلالها للحفاظ على وجودنا.
4: كلما صعدنا لقمم الجبال واجهتنا صعوبات كثيرة، ولعل أهمها ندرة الأكسجين في قمم الجبال. لا حياة بدون أكسجين، وعلينا أن نواجه هذا الوضع.
5: هناك صعوبات عند ممارسة رياضة الغوص، أكبرها عمليتا الشهيق والزفير اللا إراديتان. عندما نقوم بأداء يفوق قدراتنا وإمكانياتنا، يحصل انخفاض كبير في مستوى الأكسجين في أنسجة أجسامنا، فيصاب الجسم بالشلل إلى أن نخرج من الماء. هذا ما نسميه نحن بالبلاك

0: هذا المعدل هام، إن زاد احترقنا وإن نقص اختنقنا. هذا ما يمكن ملاحظته عندما تنفخون في جدوة من نار. كمية قليلة من الأكسجين تحول تلك الشرارة الصغيرة إلى نار. ينطبق الأمر نفسه على الكوكب كله. ارتفاع مستوى الأكسجين يمكن أن يشكل خطراً على الحياة. قبل مئات ملايين السنين كانت كميات الأكسجين في الغلاف الجوي كبيرة، لدرجة أن الأرض أخذت تشتعل على شكل ألسنة من اللهب. وما يزال الخطر قائماً، فالأكسجين يشكل خطراً كبيراً، وهو سلاح ذو حدين. الحياة معه مميزة، لكنها تتطلب توخي الحيطة والحذر الشديد. إننا نسير على خط رفيع جداً، لن ينقذنا من السقوط إلا التوازن. لا نعرف تماماً كيف حافظت الأرض على هذا التوازن، فرغم استهلاك الأكسجين بكميات كبيرة من قبل مليارات البشر، فإن معدل الأكسجين في الغلاف الجوي ما يزال يحافظ على ثباته بشكل يثير العجب.
1: التنفس أهم أسباب وجودنا، ولا بد أن يكون متوازناً للحفاظ على حياتنا، أحياناً سريعاً وأحياناً بطيئاً، لكنه متوازن.
0: الكون سلسلة من الأشياء الكثيرة المترابطة بشكل يفوق الخيال، فالحدث الذي يقع في بقعة من الأرض يمكنه أن يحرض أشياء أخرى في بقعة أخرى. هذا الترابط الذي يجعلنا نحافظ على حياتنا، وعندما ننظر من سطح الأرض نرى نظاماً بديعاً يوفر لنا الحياة، بدءاً من الأشعة الباهتة التي تأتينا من بعيد إلى نواة ملتهبة تحت الأرض. هذا الشيء هو التوازن. فالتوازن مفتاح الحياة في الداخل والخارج وفي القريب والبعيد.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

بالنسبة ليوم 15 تموز يعني حقيقة كان يوما طبيعيا، يوم جمعة. يعني حتى أحيانا الآن عندما نعود إلى الوراء قليلا أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

0: يوم 15 تموز 2016 كان يوماً عادياً، ولم يكن هناك أي بوادر لحدث عظيم.
1: أنا كنت مع أصدقائي في إجازة خارج إسطنبول. طبعاً مع أصدقائي نحن دائماً نقطع شوية تواصل مع العالم الخارجي، ما في إنترنت كتير، ما في موبايلات كتير، كنا مبسوطين، كان الجو حلو، نسمع أغاني.
2: كنا في المقهى مع الأصدقاء. أنا كنت طالب هندسة ميكاترونكس في جامعة يلدس في السنة الثالثة، وكنا مجموعة من تقريباً 5 أو 6 أصدقاء، كلهم طلاب جامعيين، بعضهم يعملون في مجال الإعلام.
3: كان يوم عادي اللي هو زي وزي باقي الأيام، بنروح الجامعة، درسنا المحاضرات، كنت مع صديقاتي في حديقة السكن الجامعي، نشرب شاي وقهوة مع بعض.
4: بالنسبة ليوم 15 تموز، حتى أحياناً الآن عندما نعود إلى الوراء قليلاً أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

0: راجعين من يلوى إلى أسطنبول، وحجزنا يمكن بالفابور بالعبارة من نرجع. نحن كنا أوريدي أصلاً قاطعين واقفين بالصف لنطلع بالعبارة المتجهة لإسطنبول. فبيتصل علي الوالد وهو من عواده يتصل. بيتصل وبيقول لي وينك؟ بقول له أنا بيلوى راجع إسطنبول. بيقول لي لا ترجع، خليك بيلوى.
1: ذهبت إلى عملي وكان عندنا بعض الاجتماعات، ثم رجعت إلى البيت. أثناء رجوعي كنت أسكن في قيد هنا في هذا الوقت، أتى تليفون لي من زوجتي وقالت لي يا محمود، هل تعرف أن جسر إسطنبول مغلق؟ قلت خيراً، لماذا مغلق؟ أنا لاحظت هذا، يوجد ازدحام شديد جداً والسيارات لا تتحرك.
2: أنا كنت في مكتبي وبدأنا نتابع الأخبار حتى جاءتني بعض الاتصالات من كثير من الأصدقاء، وتكلمنا حتى نعرف ماذا نفعل، لأنه حقيقة أمر غير متوقع، أمر أول مرة يحدث في تركيا الحديثة.
3: بعد ما بدينا ناخد رسائل أو نشوف السوشيال ميديا، حسيت إنه في شيء غير طبيعي في تركيا. على طول دخلت السوشيال ميديا وبديت أتابع الأخبار أو الحاصل في السوشيال ميديا. وقتها فعلاً حسيت إنه الأمر ده ما طبيعي، أو في شيء غير طبيعي بدأ يحصل في تركيا.
4: كنا نحن في منطقة قرب الخرقة الشريفة، في الواقع نتسامر يعني نتحدث بشكل طبيعي، وفجأة تبدأ الاتصالات تنهمر يعني لنا جميعا. نفس الوقت نسمع أصوات، فالأصوات تأتي من طرف فوزي باشا، شارع فوزي باشا، من طرف بلدية إسطنبول الكبرى. الأصوات تتضمن إطلاق نار، فبطبيعة الحال يعني انتبهنا مباشرة للموضوع، بدأنا نتابع الأخبار، ما الذي حصل، ما الذي يحصل.
1: كانت هناك حركة غير طبيعية، أول مرة ألاحظ أن هناك جيب عسكري، سيارة ضخمة جدا عسكرية تمر بجواري بشكل سريع، وكانت يعني كادت أن تدهس سيارتي. فاستغربت جدا أن هذه السيارات يعني تمشي إلى حد ما ببطء، ولماذا هذه السيارة في شوارع إسطنبول وماذا تفعل؟
4: وسرعان ما فهمنا أن هناك إشكال ما متعلق بتحركات مشبوهة من قبل مجموعات صغيرة في الجيش. فنزلنا من المقهى وكان في تواجد كبير وتحرك عالي لقوى الأمن الداخلي، يعني المعروفة هنا بالبوليس. بن علي يلدرم أعلن أن هناك محاولة انقلابية من قبل مجموعة صغيرة من الجيش.
5: Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylem söz konusu.
4: Tabii haber kan yani أقل ما أستطيع أن أصفه أنه صادم. مخيف حقيقة.
1: استمريت أنا في سيري بعد سماع هذه الأخبار، وقد بدأت أصوات السيارات تتعالى، وكان هناك تجمع في قسم البوليس. الحبس في قيد حين. تجمع الناس حول القسم الشرطة والتفوا بضباط الشرطة. ونحن نقول لمن يحملون السلاح من أفراد الشرطة: ماذا نستطيع أن نفعل؟ ليس بأيدي أي شخص، نحن خرجنا بصدور عارية، لا نستطيع أن نفعل شيء. ونسأل الشرطي: ماذا يمكننا أن نفعل لكم؟ قال الشرطي كلمة واحدة: لا تتركون، ابقوا معنا.
0: احنا كنا العبارة عم تقرب شوي شوي، عم نشوف الساحل، ما في أي ضوء، ما في أي حدا، ما في ملامح حياة أصلا. فعم تقرب السفينة وكله خايف، ومو بس أنا، كل الناس تطلع يمين وشمال، الناس كلها عم تتطلع على المرفأ، شو راح يصير؟ احنا وين رايحين؟ في انقلاب، الناس عم تشوف على التلفزيون، عم تشوف على الفيديوهات انه دبابات، عم تشوف عساكر. قدرنا بطريقة ما طلعنا من حوالي بيازيت، وانا قلت له بعرف الشباب طلعوا من هنيك من ورا الكابل تشارشة، من فينا نروح الفاتح. كان الشارع كله مطفي من هيك لحد البلدية. مشينا مشينا مشينا، فبيوقفونا عساكر، في حاجز عساكر وقفونا معطينا الطريق. فنحن بنجي بنقرب بنقرب شوي شوي، وقفنا من دون اي كلام من دون اي كذب. ارتفع الرشاش بوشنا، خرطشوا على الطول: شو عم تساوي هون انت؟ روح كل واحد على بيته، العلا من هون شو عم تساوي؟ قلنا بالغلط، انا جنب مره بحل البيت وزينا لهم بالغلط.

0: الذي يتكلم ودع الناس للخروج للشارع.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım.
0: بعد الحديث بتاع الرئيس أردوغان بدأت الناس تخرج للشوارع بأعداد كثيفة. كنا في منطقة السلطان أحمد قريبة جدا من الميدان بتاع السرجاني أو الميدان اللي قدام بلدية اسطنبول. دي أول محطة إحنا قررنا نروح فيها أو نشارك الأتراك.
2: ودعت زوجتي وأولادي وأفرغت جيوبي من أي شيء إلا من الهوية حتى لو لا سمح الله، وأنا حقيقة ذاهب وأنا أتوقع أن يحدث شيء يحدث. رأينا ما حدث في أكثر من بلد عربي مع الأسف وفي المنطقة، فحملت هويتي في جيبي وخرجت. عندما خرجت كنت متردد، الجسور، المناطق العسكرية القريبة، لكن كان الأنسب هو الأقرب بالنسبة لي هو مطار أتاتورك، فاتجهت إلى هناك.
3: طبعاً نحن وصلنا على بلدية اسطنبول كبرى، كانت النار شغالة بالدواليب، كانت الجرافات قاطعة الطريق، الباصات، الناس المتجمعة، متظاهرين وعساكر محاوطين الإبابة. بلشت الشرطة تقدم خطوة خطوة، تضرب تقدم. واضح إنه الشرطة خلاص حسمت الأمور. ضلت أنا ورا الشرطة صراحة ما أغضبت كتير لحتى شفت إنه الشباب أو الشعب وصل للعسكر. أنا شفت الناس عم توصل عم تمسك عم تضرب وتشيل سلاح. فأنا سمعت ضرب رصاص فتلت، شفت أول واحد وقع، قلت بس شايين الضرب. فتلت بدي أهرب. أنا كنت على المنصف، لا بتذكر المنصف اللي بالطريق. أنا طلعت فتلت ظهري، حسيت بنغزة داس الظهر، ما استوعبت شو صار. ثواني رجت الدنيا فيني. للحظة تحس الحواس كلها وقفت، جسمي عم يحاول يستوعب شو اللي صار. لهذيك اللحظة أنا مو مستوعب شو اللي صار، لأنه هي عبارة عن نغزة دبوس. وقعت بالأرض، أخذت نفس، حطيت إيدي على ظهري، سخنة كتير، جبت قدام عيني هيك لقيتها كلها دم. أنا عرفت هون إنه أنا انصبت إصابة مو سهلة بنوب، خصوصا انه انا عم حاول اقوم بس انا ما بدرو. رفعت ايدي صرت اقول لهم امداد امداد.
2: عندما كنا في طريقنا الى المطار كانت من الدبابات والمصفحات العسكرية متجهة الى المطار، فأوقفناها مع الناس، وضعت سيارتي مع سيارات الناس في وسط الطريق حتى والكل يقول سيدوس عليها. ورأينا مناظر في تلك اللحظة، سيارات قد داس عليها الدبابات العسكرية، لكن قلنا لا يهم، المهم أن نسعى لإيقافهم. كانت هناك دبابات، كانت هناك شاحنات وسيارات من الطرف الآخر تمنع وصولها. حاصرنا الدبابات وحاول بعض الشباب السيطرة واعتقال الجنود إلى أن جاءت الشرطة وهي من قامت باستلامهم.
4: عندما وصلنا إلى شارع وطن ورأينا يعني الشعب يحاول حماية قوى الأمن الداخلي ومركز الأمنيات. كان المشهد مهيباً حقيقة يعني، وأصوات إطلاق النار لا تزال تأتي من بلدية إسطنبول الكبرى. الذي شعرت به كسوري هو أننا نعيش لحظة تاريخية فاصلة مرة ثانية. أنا شخصياً من المشاهد أيضاً التي أتذكرها، بدأت سيارات مصفحة للأمن تأتي من خارج الأمنيات نحو الأمنيات محملة بإنقلابيين خائنين معتقلين. فكان الشعب في البداية يعني لم يستطع أن يتماسك ويتحمل نفسه، وأصبح يهاجم هذه السيارات حتى كادت تنقلب، يعني اهتزت وكادت تنقلب السيارات.
0: لحد الصباح ما نمنا، بقينا نتابع التطورات وننقلها لحظة بلحظة للجروبات بتاعت السودانيين والعرب وكذا. صباح المحاولة الانقلابية كان أنا أتجهز لأنه أشارك في قناة تيريتي عربي عن التحدث عن العلاقات التركية الأفريقية، باعتبار أنه يومها كان في حدث مهم جداً في أفريقيا اللي هم قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الرواندية كيغالي. بعد ما خبر المحاولة الانقلابية والحدث الكبير اللي حصل في تركيا، تماماً تغير البرنامج وغيرنا موضوع الحلقة واتكلمنا عن العلاقات التركية الأفريقية وردود الفعل الأفريقية على المحاولة الانقلابية.
5: نرحب بضيفتنا بالاستوديو الخبيرة في العلاقات التركية الأفريقية الدكتورة ميادة كمال الدين. دكتورة ميادة، أهلا بك.
6: التحية لمشاهدي تي آر تي، والتحية للشعب التركي اللي رفض الانقلاب والتف حول حكومة أردوغان المنتخبة ديمقراطيا. بالنسبة لنا هنا في تركيا يعني عايشنا انقلاب يعني كأنه يتعلق بدولة أفريقية أو يعني دولة عربية. عايشنا الانقلاب لحظة بلحظة، شاهدنا كيف الشعب التركي والحكومة التركية أعطت درس بليغ يعني كلنا يجب أن نستفيد منه.
0: لأول مرة في بيان ختامي للقمة الأفريقية إنه يتم الحديث عن حدث داخلي في تركيا اللي هو عن المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا. البيان تضمن مواد فيها إدانة وأيضا الدول المشاركة، مثلا أنا من السودان، الحكومة السودانية أصدرت بيان إدانة، وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيان إدانة، جيبوتي أصدرت بيان إدانة، الصومال أصدرت بيان إدانة، وأيضا خرجت مظاهرات عفوية من الصومال عشان يساعدوا تركيا ويتضامنوا مع الشعب التركي.

0: تستغرب، الساعه الثانيه فجرا جاءني اتصال من لبنان، واتصال من غزه، واتصال من الضفه، ومن القدس، ومن مصر. الكل بلا استثناء يدعو لتركيا. اجمل اتصال جاءني هو من صديق سعودي، كان رجل مريض، يعني في ذلك الحين كان على فراش المرض. اتصل بي قال لي: الآن أخذت جميع أولادي ونساء الأسرة للعمرة حتى نؤدي عمرة ليحفظ الله تركيا. عندها شعرت كيف أن هذه الأمة لا تنظر إلى تركيا على أنها بلد فيها عرق مختلف وفيها مجتمع مختلف، لا، كل الأمة العربية والإسلامية استشعرت أن تركيا هي جزء مهم منها ويجب أن يحمى.
1: في 15/7/2016 كانت الثورة السورية في يعني منحدر، كنا من أوائل المشاركين مع الشعب التركي من أجل ردع الانقلابيين، وكنا من أوائل المحتفلين بنجاح ردع الانقلاب وفشل الانقلاب، لكن كان في عنا شعور غصة وشعور أنه نتمنى من الله أيضاً أن تنتصر الثورة السورية. الآن بعد 10 سنوات بفضل الله تركيا ثابتة وصامدة وعلى خطى واثقة، وسوريا أيضاً حررت والآن تبني دولتها الحديثة، ونحن ندرك أننا شئنا أم أبينا في سوريا وتركيا مصيرنا واحد.
2: فتحت عيوني شفت أختي عائشة، الدكتور جنبها كان دكتور عمر أيوب الله يذكره بالخير، دكتور فلسطيني مقيم في إسطنبول، فعم تقول لي إنه لا تخاف، فشل الانقلاب وأنت بخير وأهلك بخير والناس كلها بخير. فأنا عم اتطلع فيها إنه عم حاول أتذكر شو صار، يعني ابتسمت ابتسامة تقيلة شوي صعبة.

0: الآن نحن في ذكرى مرور 10 سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة التي عززت إرادة الشعب التركي وثقته بدولته، وحصلت الحقيقة تغيرات على كل الصعد من حينها للآن.
1: ظلم ظلم وين ما كان، والانقلاب انقلاب وين ما كان، والعسكرة عسكرة وين ما كانت، سواء كانت في سوريا، سواء كانت في تركيا، سواء كانت في أي بلد حول العالم. لأنه إذا ما دفعت ثمن هلأ رح تدفع ثمن أضعاف مضاعفة لقدام.
2: أنا والدتي استشهدت بعد 7 أكتوبر بعد الطوفان، كان عمرها تقريبا 83 سنة في ذلك الحين. عدت إلى البيت ووضعت شحنت التليفون، بدأت أتواصل، فأتفاجأ أن هناك اتصالات ورسائل من كثير من الأهل والأصدقاء يسألون، والكل يقول لي اتصل بالوالدة. يعني أنا استغربت، طب الكل يسأل عني لكن الوالدة أتصل فيها؟ فتبين لي أنها لم تنم منذ أن عرفت أنني خرجت من البيت. تكلمت زوجتي وكلمت أولادي، قالوا أنني خرجت من البيت وبقيت مستيقظة حتى الساعة 7:30 عندما عدت إلى البيت. فأول ما كلمتها توقعت تقول لي كيف أنت، إن شاء الله بخير، يعني تسأل عن صحتي عن عافيتي، لأنه ابنها خارج لظرف زي هذا الأصل يكون إيش أول شيء. قالت لي كيف البلد، هل نجح الانقلاب؟ قلت لها الحمد لله لا فشل، ونحن الآن عدنا بعد أن انتهى الأمر. قالت الحمد لله الآن أستطيع أن أذهب إلى النوم. قلت لها هل أنت نامي؟ قالت والله لم تغمض عيني منذ أن سمعت الخبر حتى الآن.
3: لما يحصل حدث جلل زي المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، إنه الأفارغة خرجوا ضد الانقلاب وخرجوا يساندوا تركيا وحملوا الأعلام التركية. يعني تخيل أفريقيا من تركيا مسافة آلاف الكيلومترات، لكن هناك يحملون العلم التركي ويخرجوا بصورة عفوية من المساجد إلى الميادين عشان يدعموا تركيا ويعلنوا تضامنها مع الحكومة التركية ومع الشعب التركي.
4: هناك استقرار في تركيا، والناس عندما خرجوا راهنوا على هذا. نحن دولة مستقرة، شعبا وحكومة.
5: Bir şeye inanıyorduk. La tahzen inna Allah ma'ana.

0: ödediler bunun bedelini, çok ağır ödeyeceklerdir. Bunu da özellikle ifade etmek isterim.
1: Elhamdülillah Rabbil Alemin, Allah nasarına ve kuvvetkom, kuvvet Allah, elhamdülillah.
2: Rabbine khallasın beyni diyorum. الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
5: والله شعور ما يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
13: Gittik ve kurşuna dizildik.
14: Siz bir hayat, aile hayatınız, hiçbir şey olmayacak.
15: Yakınıza düştü ise, eğer bombanın sesini duydu iseniz korkmayın.
0: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
16: Şükür ki böylesine necip bir milletimiz var. İrademize sahip çıktık. 15 Temmuz'u bir darbe girişimi olarak kapattık.
0: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
17: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
18: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
17: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
18: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تم

0: تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

ترامب يعلن سيطرته على مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار على إيران، وهجمات إيرانية جديدة تستهدف البحرين والكويت والأردن وناقلات إماراتية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، العليمي يعلن حظرا على هبوط الطائرات الإيرانية باليمن، ودول الخليج تدعو لموقف دولي حازم بعد استهداف الحوثيين للسعودية. قصف روسي أوكراني متبادل يخلف دمارا وضحايا، وتسع دول أوروبية وأوكرانيا تعلن تحالفا دفاعيا لمواجهة الصواريخ البالستية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، مطالبا من وصفها الدول الغنية بتعويض مالي عن نفقات حماية هذا الممر الحيوي، فيما أعلن الجيش الأمريكي عن شن هجمات جديدة ضد إيران لترد الأخيرة باستهداف مناطق في الأردن والبحرين وناقلتي نفط إماراتيتين.
1: أسبوع مضى على عودة التصعيد في الشرق الأوسط، تواصل الولايات المتحدة ضرباتها في العمق الإيراني في أحدث موجة قصف استهدفت مواقع عسكرية، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي رسميا إعادة فرض الحصار البحري على إيران.
2: سنمضي قدما، سنقضي على جميع قدراتهم المتعلقة بمضيق هرمز، وأعتقد أننا في النهاية نسيطر على كل شيء وعلى المضيق، وسنعيد فرض الحصار على إيران ومن يتعامل معها. ما يفعلونه حماقة بالغة، لكني أعتقد في النهاية أن التوصل لاتفاق أمر ممكن.
1: يمضي ترامب مهددا ومتوعدا بالسيطرة على مضيق هرمز، مطالبا من يصفها بالدول الأخرى الغنية جدا والتي تعتمد على واشنطن بالكثير من الأموال كتعويض مالي عن نفقات حماية هذا الممر المائي الحيوي، فلا شيء دون مقابل. يعلن ترامب 20% حصة مفروضة على جميع الشحنات المنقولة لتغطية جميع التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في عملية ستبدأ على الفور وفق الرئيس الأمريكي. سرعان ما أعلنت إيران ردها بتنفيذ سلسلة هجمات على أهداف في البحرين والأردن وناقلتي نفط إماراتيتين قبالة سواحل عمان. الحرس الثوري الإيراني قال إنه دمر مركز مراقبة وخزانات وقود ومنصة باتريوت في الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين، كما أعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، فيما أكد الجيش الأردني إسقاط 4 صواريخ إيرانية دخلت مجاله الجوي على وقع دوي صافرات الإنذار في البلاد. وزارة الدفاع الإماراتية قالت إن استهداف إيران ناقلتي نفط تسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين، في حين أكد الحرس الثوري أن استهداف الناقلتين بعد تجاهلهما التحذيرات ومحاولتهما المرور عبر مسار ملغوم. تشدد إيران على أنها لم ولن تسمح بأي شكل من الأشكال بتدخل الولايات المتحدة في مضيق هرمز، فيما تؤكد القيادة المركزية الأمريكية استمرار عملياتها ملوحة بانتشار أكثر من 50,000 جندي أمريكي في أنحاء الشرق الأوسط.
0: نذهب إلى مراسلينا من الكويت، انضموا إلينا محمد العفتان من طهران، أمير جابر، ومن عمان لينا قرعان.

0: أن نبدأ معك محمد العفتان في الكويت وما يتعلق بتطورات الساعات الأخيرة بعد تجدد الهجمات الإيرانية على ما تقول أنها أهداف أمريكية في دول الخليج. كيف بدأ الموقف خلال هذه الساعات محمد؟
1: أهلا محمد. بالفعل الموقف هنا في الدول الخليجية، دعني أتحدث هنا عن الموقف الدبلوماسي لعل الحديث الأبرز خلال الساعة الماضية. حديث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بأن هناك جلسات مباحثات لبلورة وترتيب اتفاق طويل الأمد حول حرية الملاحة بمضيق هرمز. كما دعا أيضا بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني إلى تكاتف المجتمع الدولي مع إيران لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. على الصعيد الميداني نتحدث مهند بأن هناك سفينتين ناقلتين نفط مملوكة للإمارات العربية المتحدة تم استهدافها صباح اليوم بصاروخين كروز من قبل إيران بالمياه الإقليمية العمانية، أدى إلى وفاة شخص من الجنسية الهندية وإصابات منهم بليغة لثمان أشخاص، ستة من الجنسية الهندية وشخصين من الجنسية الأوكرانية. تحدثت الدفاعات الإماراتية بأن هذا الاستهداف هو استهداف وقح كما جاء في بيانها، وأن هذه الأعمال أعمال قرصنة من قبل إيران. نتحدث على مملكة البحرين مهند بأن مملكة البحرين منذ تمام الساعة الثانية من فجر هذا اليوم كانت هناك إطلاق لصافرات الإنذار بشكل متفاوت حتى قبل ساعتين من الآن. تحدثت الدفاعات البحرينية بأنها تتصدى لهجمات إيرانية معادية آثمة تصدت لها، ولا وجود ولله الحمد والمنة إصابات بشرية ولا إصابات مادية تذكر حتى هذه اللحظة. الحديث الأبرز أيضا عن الهجمة التي قامت بها جماعة الحوثي على جنوب السعودية خلال مساء أمس في المملكة العربية السعودية إدانة من قبل وزارات الخارجية السعودية. أيضا تحدثت الخارجية القطرية بأنها تحتفظ بحق الرد للمملكة العربية السعودية تجاه الهجمات التي كانت عليها من قبل الحوثي. يرى مراقبين بالخليج، مراقبين سياسيين، بأن هذه الهجمة أتت لخلط الأوراق من قبل إيران ولاتساع رقعة الصراع في المنطقة. حتى هذه اللحظة هذه آخر المستجدات هنا مهند من الخليج ومن الكويت أيضا.
0: نعم، شكرا لك حتى هذه الساعة محمد العفتان مراسل تلت عربي، كنت معنا من الكويت. ننتقل إلى طهران لمعرفة كيف يبدو الموقف هناك أيضا في إيران أمير بعد هذه الضربات التي استمرت لخمس ساعات كما تقول القيادة المركزية الأمريكية. ما الذي طالته هذه الهجمات بحسب الإعلانات الإيرانية أمير؟ كيف يبدو الموقف السياسي؟ ما آخر البيانات والتعليقات التي صدرت حول ما يجري من تطورات واتساع دائرة الضربات الأمريكية على إيران؟
2: مهند، بداية قبل دقائق معدودة التلفزيون الرسمي الإيراني يتحدث عن سماع دوي خمسة انفجارات في مدينة بندر عباس في جنوب إيران، هذه المدينة المطلة على مضيق هرمز. كذلك تحدث التلفزيون الإيراني عن سماع انفجارات في مدينة بوشهر وكذلك في مدينة تشوغادك، هذه مدن مطلة على المياه الخليجية وجزء من الساحل الجنوبي الإيراني. هذا الساحل الذي يمتد على طول 2400 كيلومتر مهند، ويمكن القول بأن خلال الأسبوع الماضي كان متوترا وملتهبا بنيران الولايات المتحدة. ضربات أمريكية طالت هذا الساحل يبدأ من محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد حتى جنوب شرق إيران، محافظة سيستان وبلوشستان. كل هذه المحافظات الأربع المطلة على المياه الخليجية وهرمز وخليج عمان تعرضت لضربات أمريكية. تقول الولايات المتحدة بأنها أتت لتقويض القدرات الإيرانية على فرض سيطرتها على المضيق وكذلك الحد من الهجمات التي طالت السفن التجارية في المسار العماني في جنوب مضيق هرمز. كذلك مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية تحدث عن مقتل 3 مدنيين.

0: في مدينة بندر عباس في ساعات فجر هذا اليوم إثراء الهجوم الأمريكي على بعض من المواقع داخل هذه المدينة. مهند، يمكن أيضا نشير إلى تصريحات للناطق باسم الجيش الإيراني العميد أمير أكرامينيا، تحدث عن آخر التطورات في المضيق. قال بأن القوات الإيرانية لن تتنازل عن حقها في مضيق هرمز وعن سيطرتها على هذا المضيق. تحدث بأن الولايات المتحدة لا يمكن لها أن تفرض سيطرتها على مضيق هرمز، وأيضا أشار إلى أن المسار الملغم بالغام المزروع فيها الغام في وسط هذا المضيق، السفن التجارية التي تريد أن تعبر هذا المسار وهو يقع في وسط هرمز، مهند، تقول القوات الإيرانية بأن العبور من هذا المسار خطير جدا ويمكن أن يتسبب بأزمة كبيرة لحركة وإمدادات الطاقة في العالم. هذه التطورات تقرأها طهران، مهند، في إطار المساعي الأمريكية لانتزاع ورقة مضيق هرمز من يد إيران، تحاول أن تؤكد بأن هرمز مغلق وهو بيد الإيرانيين ولا تسمح بعبور السفن من الممر الأمريكي المياه العمانية في جنوب مضيق هرمز. وبالتالي الإشارة هنا والتأكيد من الجانب الإيراني خاصة من بحرية الحرس الثوري الإيراني على أن الممر الآمن هو ممر الشمال، وتقول القوات الإيرانية بأنها عودة الملاحة البحرية في المضيق
1: نعم
0: بعد
1: أمير.
0: انتهاء التحركات الأمريكية وبعد انتهاء الاعتداءات الأمريكية على الأراضي الإيرانية.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه المعلومات أمير جابر، مراسل ثلاثة عربي، كنت معنا من طهران. نذهب إلى عمان إلى لينا قرآن. لينا مرحبا بك. إذا القوات المسلحة الأردنية تحدثت عن اعتراض 4 صواريخ، جاء ذلك بعد إعلان الحرس الثوري عن استهداف قاعدة جوية أمريكية في الأردن. كيف بدأت التطورات في الساعات الأخيرة؟ كيف يبدو الموقف أيضا في ظل تجدد هذه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة؟ لينا.
2: نعم مهند، يعني هي حالات من الترقب هنا في العاصمة الأردنية عمان وفي مختلف المحافظات الأردنية، بالتحديد القوات المسلحة تعلن بشكل مباشر وواضح بأنها على أهبة الاستعداد للتصدي لأي أجسام حربية إيرانية تستهدف الأردن وسلامته وأمن مواطنيه، وتذهب إلى الإقرار والإجهار بأنها تفعل قواعد الاشتباك مع أي صواريخ أو أجسام حربية إيرانية تستهدف المملكة. جزئية قواعد الاشتباك لم تكن القوات المسلحة تعلن عنها في الضربات السابقة والتي مضى عليها أيام طويلة، وفي الفترة الأولى أيضا من هذا الصراع الإقليمي الذي وجد الأردن نفسه بأنه جزء من هذا الصراع وباتت أراضيه تتلقى وابلا من الصواريخ الإيرانية. مهند، إن تحدثنا عن آخر المستجدات، فجر اليوم 4 صواريخ إيرانية دخلت الأجواء الأردنية، الدفاعات الجوية الأردنية تعاملت معها، يعني وحسب وصف مصدر مسؤول في القوات المسلحة كان التعامل باحترافية عالية، وذلك أسفر عن عدم سقوط أي إصابات أو حتى أضرار مادية. هي الليلة الثالثة على التوالي مهند التي يعني تتعرض فيها الأردن لاستهدافات إيرانية مباشرة بصواريخ. الفجر اليوم كان 4 صواريخ، فجر يوم أمس 4 صواريخ، وقبل ذلك 3 صواريخ. لكن الأردن يؤكدون على لسان القوات المسلحة بأن كافة التشكيلات والوحدات القتالية هي على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي انتهاكات أو استهدافات أو اعتداءات إيرانية، نظرا لأن الأردن كان قد أعلن موقفه دبلوماسيا بأنه لا يمثل أي صفة في هذه الحرب وليس طرفا فيها ولا يرفض أن يكون أرضه وسيادته جزء من هذه الحرب. لكن بطبيعة الحال الواقع يقول غير ذلك، حيث أن إيران تستهدف الأردن بصواريخ. القوات المسلحة تعلن بأن فرق الهندسة الملكية تتعامل بشكل مباشر مع شظايا هذه الصواريخ. في الأيام الأخيرة لربما لم يكن هنالك أي فيديوهات عن هذه الصواريخ الإيرانية التي سقطت في الأردن وتم اعتراضها، وهذا خلافا لما مضى في الأيام السابقة حيث كان هنالك توثيق دائم. ما يبدو بأن فعلا عمليات الدفاعات الجوية الأردنية باتت على كفاءة أعلى واقتدار أعلى،

0: ما حتى منع هذه الشظايا من الوصول إلى مناطق سكنية أو مأهولة بالسكان. يعني مهند، حينما يتحدث الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قواعد عسكرية يصفها بأمريكية، فإن الرد هنا في الأردن وإن لم يكن هذه المرة على لسان رسمي وترشيحات وبيانات رسمية، لكنها جاءت من خبراء ومحللين أكدوا بأن الموضوع التعاون الدفاعي الأردني الأمريكي ليس سرا يفشى، وإنما قد أعلنه وزير الخارجية أيمن الصفدي قبل أشهر من الآن، وأكد بأن هنالك اتفاقية تعاون بين الأردن والولايات المتحدة أبرمت عام 2021، وكان هدفها الأساسي مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وما إلى ذلك، ومن أبرزها أيضا لربما داعش. لكن أن تذكر قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي الأردنية، خبراء ومحللون يذهبون إلى أن إيران تتدرع بهذه الذرائع حتى تضع الأردن وجهة لأهدافها ولصواريخها، وما يقولون بأنه سيجر المنطقة إلى هاوية حرب إقليمية، وبأن الأردن بطبيعة الحال لن يقف مكتوف الأيدي ولن يبقى بحالة لا سلم ولا حرب والاكتفاء بالدفاع عن أرضه وسيادته ومواطنيه. مهند،
1: نعم، شكرا لك لينا قرآن مراسلة تيلة عربي، كنت معنا من عمان. قال مسؤول في الحكومة الهندية أن نيودلهي استدعت نائب السفير الإيراني احتجاجا على مقتل بحار هندي في مضيق هرمز، وأضافت الخارجية الهندية أنها اتخذت موقفا دبلوماسيا حازما عقب الحادث البحري، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن نائب رئيس البعثة الإيرانية محمد جواد حسيني استدعي إلى وزارة الخارجية لتسليمه مذكرة احتجاج على الهجمات الإيرانية التي استهدفت ناقلات نفط عابرة لمضيق هرمز. أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي تقديم مشروع قانون بشأن أمن واستدامة مضيق هرمز والخليج، وأكد عزيزي التزام بلاده بالدفاع عن خطوطها الحمراء ولا سيما ما يتعلق بإدارة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مشروع القانون قدم إلى البرلمان أمس ويهدف لتعزيز الإطار القانوني المرتبط بأمن المضيق واستدامة الملاحة فيه. انضم إلينا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور عماد أبشناس. دكتور، أهلا ومرحبا بك على شاشة تلت عربي. دكتور، يعني بعد التطورات الأخيرة وتوسيع دائرة الضربات الأمريكية على إيران، طهران كيف ترى المشهد من ناحيتها، وكيف ترى تحديدا النقطة التي تقف فيها المواجهة مع واشنطن؟ هل عدنا إلى أيام المواجهة الأولى كما ترى إيران، أم إلى ما قبل توقيع مذكرة التفاهم؟
2: تحياتي لك أستاذ مهند ولي. في الواقع الولايات المتحدة حتى عندما وقعت على مذكرة التفاهم هي وقعت عليها بهدف عدم تنفيذها، وكانت تقصد فقط أن يعني تهدد أجواء أسعار الطاقة والبورصة في الولايات المتحدة والعالم، ثم تعود وتهاجم إيران مجددا، وهذا ما يحصل. يعني العالم قبل التوقيع على اتفاقية التفاهم الولايات المتحدة حاولت فتح مضيق هرمز بالقوة لمدة 3 أسابيع، دخلت في مواجهات عسكرية وفشلت في هذه المواجهات، واليوم تعود وتعيد الكرة وتحاول الاستفادة من القوة لفتح مضيق هرمز، وهذا ما تواجهه إيران ولن تسمح به. إضافة إلى ذلك، ما نراه أن الولايات المتحدة تقوم باستهداف ممنهج للشواطئ الإيرانية لربما بهدف إضعاف الدفاعات البحرية الإيرانية، وثم لربما في محاولة للقيام بإنزال على الشواطئ الإيرانية، لأن هناك مجموعتين برمائيتين أرسلتهم الولايات المتحدة إلى المنطقة خلافاً لتعهداتها في تفاهم الإطار الذي كانت تعهدت بسحب القوات. بالعكس، هي خلال الفترة الماضية زادت من القوات خاصة المجموعات البرمائية، وهذا يؤكد أنها تخطط لعملية إنزال بري على الشواطئ الإيرانية، وبالتأكيد الإيرانيون أيضاً جاهزون لمواجهه هكذا.
1: وهنا يعني هنا سيد دكتور عماد، يعني ترامب يتجاوز حتى يعني هذا النقاش ويتحدث عن

0: السيطرة على مضيق هرمز وتحدث عن فرض رسوم بنسبة 20% على الناقلات التي تمر من المضيق، ولم يعد الحديث فقط عن محاولة ضرب يعني المواقع والقواعد التي تتحكم فيها إيران أو من خلالها على بمضيق هرمز. كيف ستتعامل طهران مع هذه المعطيات الجديدة؟
1: يعني بالضبط، يعني منذ البداية الولايات المتحدة كانت تسعى إلى هذا الموضوع، يعني هذا ليس بشيء جديد. منذ بداية الحرب حتى الرئيس الأمريكي أعلن ذلك، وحتى رقم 20% أعلناه في تغريداته منذ أكثر من 4 أو 5 أشهر. عمليا هو كان يسبو إلى هذا الموضوع، ومنذ أسبوعين أيضا قدموا عرضا للإيرانيين بأن يكون هناك يتم تشكيل شركة أمريكية إيرانية عمانية مشتركة تحصل الرسوم ويتم تقسيم الرسوم، وإيران رفضت ذلك. ولربما أستطيع أن أقول لك أحد هذه المواضيع التي أدت إلى هذه المواجهة، أن الأمريكي كان يريد تحصيل الرسوم من مضيق هرمز من الدول المختلفة، وإيران رفضت ذلك. لهذا فإنه يريد يعني أن يستأصل بأخذ الرسوم من السفن، وشهيته كبيرة جدا، هو يريد 20% من كل ما تحمله السفن من شحنات. عمليا الخطة الأمريكية خطة ترامبية هي السيطرة على جميع مضائق العالم وأخذ الخوة من دول العالم، يعني من بنما إلى مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب إلى مضيق ملكة إلى يعني الصين بحر الصين إلى حتى أوروبا، يعني هو يريد السيطرة على الجميع ويفعل ما كانت تفعله بريطانيا في أوج عظمتها. ولربما أستطيع أن أقول لك أحد أسباب انهيار بريطانيا العظمى هي دخولها في حروب متعددة للسيطرة على المضائق.
0: نعم، شكرا لك جزيلا الشكر دكتور عماد أبشناس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، كنت معنا من طهران. إلى اليمن، حيث أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أنه لن تهبط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية اعتبارا من اليوم، مشددا على أن الجيش اليمني قادر على حماية سيادة البلاد برا وبحرا وجوا. وأشاد العليمي خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني بأداء القوات المسلحة اليمنية والإجراءات التي اتخذتها لحماية السيادة ومواجهة ما وصفه بالاختراق الإيراني للأجواء اليمنية، وقال أن الوقت قد حان لرفع معاناة الشعب اليمني جراء الحصار الذي فرضه الحوثيون منذ انقلابهم على الشرعية. شددت دول مجلس التعاون الخليجي على أن استمرار الاعتداءات الحوثية ضد المملكة يستوجب موقفا دوليا حازما، وصفة هجوم الحوثيين على جنوب السعودية بالإرهابي. وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي بأشد العبارات الهجوم الحوثي بالصواريخ البالستية على المنطقة الجنوبية في السعودية، وشدد البداوي على أن الهجوم يعكس إصرار ميليشيا الحوثي على تقويض الأمن والاستقرار وتهديد سلامة المدنيين والمنشآت في مخالفة واضحة للقانون الدولي. وأكد البداوي أن تواصل هذه الاعتداءات وانتهاك هذه القوانين الدولية ووقف إطلاق النار يتطلب تحركا دوليا رادعا يضمن محاسبة المسؤولين عنها وحماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وتنضم إلينا من صنعاء مراسلة تريتي عربي غادة دكاك. غادة، مرحبا بك. إذن كيف يبدو المشهد وتبدو الأجواء بعد التوترات الأخيرة وهذا الموقف من الحكومة اليمنية المعترف بها يعني حماية الأجواء كما قالت من دخول الطائرات أو منع دخول الطائرات الإيرانية للأجواء اليمنية واتخاذ إجراءات تتعلق بهذا الشأن؟
2: نعم، مرحبا. بالطبع كانت الحكومة المعترف بها دوليا قد قررت منذ ربما عصر يوم أمس على استمرار اجتماعاتها للوقوف على آخر المستجدات والأحداث من شأنها والتي حدثت ما بعد هبوط الطائرة الإيرانية هنا في اليمن، ومن بعد الغارات التي استهدفت مطار صنعاء الدولي والتي تبنتها وزارة الدفاع في الحكومة المعترف بها دوليا.

0: التي استهدفت مطار صنعاء الدولي. نتحدث عن بيان عسكري صدر ليلة أمس في الساعات الأخيرة من ليلة أمس عن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، الذي تحدث فيه أن استهداف مطار صنعاء جاء من قبل السعودية، وأيضا قامت جماعة أنصار الله الحوثيين بالرد على هذا الاستهداف بغارات استهدفت جنوب السعودية أو مطار أبها تحديدا بحسب البيان العسكري بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. وتحدث أن الغارات التي حدثت على مطار صنعاء لم تكن إلا ربما لتعطيل مطار صنعاء عن استقبال الرحلات القادمة منه واستقبال المسافرين المدنيين بحسب البيان العسكري. هناك ربما تراشق بتهديدات ما بين الحكومة المعترف بها دوليا، وهناك أيضا من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين التي ربما صدرت بيانات عديدة عن شخصيات سياسية وعسكرية في الجماعة ضد السعودية وضد الحكومة المعترف بها دوليا، وتحدثت عن استنكارها لهذا وتهديدها بأن هذه الغارات لن تكون أو لن تمضي دون رد. لكن ربما من التصريحات التي ذهبت أبعد قليلا عن اتهام السعودية هي تصريحين كان لمحمد علي الحوثي، وهو قيادي بارز في الجماعة وعضو في المجلس السياسي الأعلى، الذي تحدث أن أو حمل المسؤولية أمريكا وقال أن السعودية ليست سوى ذراع لأمريكا. محمد الفريح وهو عضو في المكتب السياسي الأعلى تحدث أيضا أنه في تصريح له قال ما كان ينبغي لأمريكا أن تدفع السعودية لشن عدوان على اليمن، لأنه سيلتحم مضيق هرمز بمضيق باب المندب وسيرتفع النفط إلى أكثر من 200 دولار. إذن تهديدات ربما ذهبت أبعد من منحى تهديد السعودية واتهام السعودية و إلقاء اللوم والمسؤولية على السعودية في الغارات التي حدثت يوم أمس. الحكومة المعترف بها دوليا كانت قد اتخذت إجراءات من شأنها حماية الأجواء بحسب هيئة الطيران المدني التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، كانت قد أعلنت عن إغلاق جميع المجال الجوي اليمني أمام كل الرحلات القادمة والمغادرة. وبالتالي كان هناك رحلتين يوم أمس في النهار، كانت رحلة قادمة من جدة ورحلة قادمة من القاهرة، لكن هذه الرحلتين لم تصل إلى مطار عدن وغيرت وجهتيهما إلى جيبوتي. نعم.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات غادة الدكاك مراسلة تلتي عربي، كنت معنا من صنعاء. انضم إلينا من الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية سيد سالم اليامي. سيد سالم أهلا ومرحبا بك على شاشة تلتي عربي. سيد سالم، يعني كيف تنظر الرياض إلى هذه التطورات الأخيرة في اليمن والتي ترتب عليها يعني اتهام حوثي للسعودية بقصف مطار صنعاء وكذلك إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي السعودية من قبل الحوثيين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم وحيي السيدات والسادة المشاهدين وأشكر لقناتكم المباركة كريم الاستضافة. يعني تنظر المملكة في الحقيقة لهذا الموضوع بأن الملف اليمني هو ملف يراوح بين أن يكون ملفا داخليا في الصراع اليمني الداخلي، وأيضا يبرز أحيانا وهذه واحدة من المرات كملف إقليمي، ولعل ما يدفعه إلى البروز على الناحية الإقليمية أو على المستوى الإقليمي هو تقاطعات الصراع الإيراني الأمريكي، حيث أن ما يسمى بميليشيا أنصار الله هي ذراع إيراني أو ربما أهم أذرع إيران المتبقية، لأن الأذرع الأخرى تعرضت كما تعرفون لضرر، والجانب الإيراني عندما يتعرض لأي ضرر سواء كان من أمريكا أو من أي طرف آخر فهو دائما يذهب ل الأطراف الأكثر سلمية والأكثر تعقلا في المملكة في المنطقة ويهاجمها وفي طليعة المملكة العربية السعودية. فالجماعة الحوثية هي على النسق الإيراني، يعني يقولون في اللغة العربية الكلاسيكية لا تلد الحية إلا حية، فهاجموا الأماكن أو المنشآت العسكرية أو المدنية السعودية مطار أبها، ولكن يعني تمكنت القوات السعودية الملكية من صد هذه الاعتداءات. الأهم من ذلك هو النظر على مستوى المملكة وعلى مستوى الخليج وأيضا على مستوى القانون الدولي والمجتمع الدولي لهذه الاعتداءات التي تطال المملكة العربية السعودية من الجماعة الحوثية أو الميليشيا الحوثي، لأن هناك رؤى في الحقيقة هي تنظر لأن الملف اليمني الآن يبرز على مستوى الصراع

0: داخلي، ولكن قد يمتد إلى ما هو أكبر، وقد يعود
1: وهنا السؤال
0: الصراع
1: سيد
0: المستمر
1: سالم،
0: بين
1: يعني
0: الطرفين
1: هذا السؤال
0: وتصبح
1: الذي طرحه الكثيرون
0: المنطقة
1: حقيقة.
0: كلها في لهيب وعب.
1: نعم، وهذا السؤال الذي طرحه كثيرون حقيقة، يعني من خلال قراءتك، هل نتحدث هنا عن يعني تصعيد محدود منضبط في إطار معين انتهى، أم يعني من خلال تحليلك يمكن أن يتطور إلى أكثر من ذلك ونذهب إلى ما هو أبعد من هذا المستوى من التصعيد؟
0: نعم، فهمت سؤالك، أشكرك. بالنسبة لكيف ستكون المستقبل لهذا التوتر الآن، هو تصعيد الآن، أنا أسميه تصعيد الآن، لكن ماذا سيكون في المستقبل لا نعرف حقيقة، وهذا يعتمد على تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، ولكن النوايا موجودة، بدليل أن الجماعة الحوثية تتحدث، وهناك من تحدث في اليومين الماضيين عن ربط مضيق هرمز بمضيق باب المندب، هذه الإشارة تكفي للاستعداد لنوايا تخريبية في المنطقة وتهديد الملاحة الدولية وخنق الاقتصاد العالمي، إن لم يكن من مضيق هرمز فيكون من باب المندب. الشيء الآخر، السلوك التخريبي لدى الجماعات والفاعلين ما دون الدولة، ومنها جماعة الحوثية، وهو العقل الإيراني تقريبا، يعني هو الحديث أيضا من الجماعة أو من أفراد من الجماعة أو ميليشيات الحوثي بأنهم قادرون على تأثير على الاقتصاد العالمي حتى ترتفع أسعار النفط. هذه كلها يعني أساليب إيرانية أو ربما طرق إيرانية ليس لتحقيق مصلحة يعني لليمن أو للمنطقة أو للإقليم، إنما إضرار بالعالم، وهذا في تقديري سيؤلب وسيثير المنظومة الدولية ضد إيران كما نحدث اليوم الآن. لا أحد يقف مع إيران، لا أحد يعني يتفهم الموقف الإيراني، بالتالي الجماعة الحوثية هي مختطفة للشرعية، وكل القرارات التي تتخذها الشرعية هي قرارات دولية وقرارات مسوغة ومبررة. الشيء الآخر، الاتهام للمملكة العربية السعودية وللتحالف اتهام باطل، لأن المملكة العربية السعودية ليس لها ناقة ولا جمل في هذا الموضوع، هو كما قلنا من بداية حديثي مع حضرتك صراع داخلي، تصعيد داخلي بين قوة
1: وهنا سيد
0: تحمل
1: سالم، يعني هنا
0: السلطة
1: السؤال،
0: وبين قوة تتحكم أو تملك الشرعية،
1: يعني
0: هذه القوة تريد.
1: نعم سيد سالم، يعني نحن أمام، كما أشرت أنت في حديثك، يعني
0: تفضل.
1: نحن أمام حساسية موقف وحساسية توقيت، خصوصا في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. هنا كيف تقارب الرياض الأمر؟ يعني الكثيرون يتحدثون عن أن، أو من خلال قراءات، أن انخراط الرياض في هذه المواجهة مع الحوثيين مرة أخرى ربما يعني يسحبها إلى أبعد ما هو أبعد من ذلك، في ظل هذا الصراع الذي يتعقد أكثر وأكثر حول مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران، وكما أشرت أنت دخول أيضا باب المندب يفتح بابا جديدا لهذا الصراع. كيف تقارب الرياض هذه النقطة؟
0: يعني أنا أفهم من سؤالك، يعني أو ما أعتقده في سؤالك، أن الرياض منخرطة في السلام، الرياض منخرطة في التهدئة، الرياض منخرطة في عدم التصعيد، سواء كان في الملف اليمني الذي بدأ يثور أو يثور من الجانب الإيراني، أو حتى في الصراع الأمريكي الإيراني. المملكة داعية وبمعرفة الجميع بمن فيهم الجانب الإيراني في المقدمة، بأن المملكة تسعى إلى خفض التصعيد وتقود مراوحات ومقاربات مع مصر ومع تركيا ومع باكستان لخفض التصعيد في المنطقة ولإيجاد حلول سلمية في المنطقة. إذا المملكة ليست منخرطة في أي شكل من الصراع ولا تخطط للانخراط في الصراع، المملكة تريد أن يكون هناك سلم، لكن الأطراف الأخرى بطليعتها إيران وذراعها ربما الجانب الحوثي، وهو ذراع مطيع ومطيع جدا، ربما يعمل بشكل يكاد يكون آلي للتوجيهات الإيرانية، هو ما يمكن أن يعقد الموضوع في المنطقة، وهو ما
1: نعم
0: يمكن أن يحاول بطريقة ربما ليست عملية وليست مفيدة لأحد أن يوتر المنطقة اعتقادا منه أنه يثأر أو ينتقم أو يساعد الجانب الإيراني، والجانب الإيراني هو في الحقيقة لا يساعد نفسه. نحن نرى على الأقل
1: نعم
0: في خلال ال 48 ساعة الماضية كمية النيران التي تدمر البنية التحتية الإيرانية، ولم يستطع الجانب الإيراني بأي شكل من الأشكال صدها عن نفسه.
1: نعم شكرا لك.

0: سيد سالم اليامي المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من الرياض. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الإيطالية روما برئاسة سفيري البلدين لدى الولايات المتحدة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، تعمل إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني على تهيئة الظروف لإطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وأضافت أن السفير الإسرائيلي في واشنطن أكد أن تنفيذ هذه الخطوة مشروط بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عن المنطقتين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب منهما ما دام حزب الله موجودا فيهما. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الدمار الذي لحق بقطاع غزة جاء نتيجة سياسة مدروسة، وقال إن مشاهدته تمنحه شعورا جيدا وفق تعبيره. وأضاف كاتس في تصريحات صحفية أن تل أبيب تعتزم إقامة ثلاث بؤر استيطانية ذات طابع عسكري في قطاع غزة في مواقع كانت قائمة قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية من الناحية الأمنية ومن شأنها تعزيز السيطرة والدفاع عن المستوطنات الإسرائيلية بحسب تعبيره. اعتقل الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا واحتجز آخرين خلال عمليات دهم واقتحام في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. ففي شمال الضفة، قالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال اعتقل عددا من الفلسطينيين من قريتي دير أبو ضعيف والمغير شرقي مدينة جنين. وفي قلقيلية ونابلس اعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين أثناء دهم منازلهم. أعلنت كايا كالاس نائبة رئيس المفوضية الأوروبية عن الشروع بإعداد قيود أوروبية تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية الجديدة، وأضاف أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا خيارات أعدتها المفوضية الأوروبية تشمل حظرا كليا أو جزئيا على استيراد منتجات المستوطنات وتجديد قواعد ترخيص التصدير وفرض رسوم جمركية، مؤكدة أن الإجراءات تستهدف المستوطنات ولا تستهدف إسرائيل وأنها حظيت بأوسع دعم بين الدول الأعضاء. أعلنت السلطات الروسية إصابة شخص في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مصفاة أفييفسكي النفطية في منطقة كرانسودار جنوب غرب البلاد. وقالت السلطات أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في المصفاة وتضرر منازل ومبان قربها، وأضافت أن حطام طائرة مسيرة سقط أيضا داخل منطقة صناعية في مدينة سلافات جنوب غرب البلاد دون تسجيل إصابات. وتضم المدينة مجمعا للبتروكيماويات ومصفاة النفط تديرها شركة غازبروم. قالت وزارة النقل الروسية أنها تدرس تحويل شحنات بحر أزوف إلى مسارات نقل بديلة. وأضافت الوزارة أن الخطوة تأتي بسبب تزايد الهجمات الأوكرانية، مؤكدة أن السلطات الروسية تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة سفن الشحن العاملة في بحر أزوف. قالت السلطات الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما جديدا بصواريخ باليستية على العاصمة كييف. وأفادت سلطات كييف باندلاع حرائق في منطقتين على الأقل، بعضها نتيجة سقوط حطام الصواريخ، فيما أشارت وسائل إعلام أوكرانية لسماع عدة انفجارات في أنحاء وسط العاصمة. كما أعلنت السلطات الأوكرانية عن إصابة 10 أشخاص جراء هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت عدة مناطق في البلاد. وقالت السلطات أن الهجمات أسفرت عن إصابة 7 أشخاص بينهم طفل في منطقة خاركيف وثلاثة في منطقة تشيرنهيف. وأضافت أن الهجمات ألحقت أضرارا بمبان سكنية ومنشآت للبنى التحتية والسكك الحديدية وشبكات الكهرباء. وأكدت السلطات أن القصف شمل مناطق في زاباروجيا دون تسجيل إصابات. والمزيد انضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل تلتي عربي ثائر عمر. ثائر مرحبا بك. إذن كيف يبدو الموقف بعد هذه الهجمات المتبادلة؟ الحديث عن استهداف روسي للعاصمة الأوكرانية كييف بالصواريخ والمسيرات ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية وكذلك أضرار في المباني والبناء التحتية، في المقابل تتحدث أوكرانيا عن ضرب أهداف روسية.
1: بالفعل الهجمات الروسية متواصلة على الأراضي الأوكرانية وبوتيرة مرتفعة، وخاصة بعد الهجوم الذي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف بعد منتصف الليل، حيث دوت سلسلة من الانفجارات، نحو 7 إلى 8 انفجارات دوت في العاصمة الأوكرانية كييف. وتحدث عمدة المدينة فيتالي كليشكو عن تعامل الدفاعات الجوية الأرضية الأوكرانية مع أهداف معادية، وفور انتهاء حالة الإنذار الجوي بدأت تتوضح آثار هذه الضربة، وأشار عمدة المدينة إلى أضرار كبيرة لحقت في مستودعات في حي هولوسيفسكي في القطاع الجنوبي من العاصمة الأوكرانية كييف، بالإضافة إلى حي دارنيتسكي، حيث رصدت السلطات الأوكرانية أضرارا لحقت في المنشآت المدنية. وفقا لما يقول الجانب الأوكراني، الرئيس الأوكراني أيضا علق على هذا الهجوم وقال أن القوات الروسية تواصل من استهداف الأراضي الأوكرانية، وخاصة الاستهدافات التي تكون بالصواريخ البالستية التي تعتمد عليها السلطات الروسية في الآونة الأخيرة في ضرب عمق الأراضي الروسية. وزيلينسكي من جانبه أشار إلى أن 15 منشأة تعرضت لأضرار في العاصمة الأوكرانية كييف جراء هذا الهجوم. سلاح الجو تحدث عن طبيعة الهجوم وقال أن القوات الروسية استخدمت في هذا الهجوم الذي امتد خلال ساعات الليل 135 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأنواع مختلفة، بالإضافة إلى 10 صواريخ تراوحت بين الصواريخ البالستية من طراز إسكندر، بالإضافة إلى الصواريخ المجنحة. وأكد أن وحدات الدفاع الجوي نجحت في التعامل مع 108 طائرة من مجمل هذه الطائرات، بالإضافة إلى 7 صواريخ في المناطق الجنوبية والمناطق الشرقية وكذلك في المناطق الشرقية. ولكن يبدو أن التركيز الروسي في الهجمات والضربات الجوية هو ينصب بشكل أساسي على العاصمة الأوكرانية كييف، بالإضافة إلى مقاطعة أوديسا التي تتعرض لهجمات روسية منهجية، سواء كان ذلك بالطائرات المسيرة أو حتى بالصواريخ. قبل قليل، قبل خروجنا على الهواء، تحدثت السلطات الأوكرانية والعسكرية في مقاطعة أوديسا عن تجدد القصف الروسي بالطائرات المسيرة وكذلك رصد عدد من الصواريخ المجنحة كانت تتجه نحو هذه المقاطعة. وفي البيان الصباحي للإدارة العسكرية لمقاطعة أوديسا ومدينة أوديسا تحدثت عن النتائج الليلية للهجمات التي شنتها القوات الروسية، مشيرة إلى أضرار كبيرة لحقت في مرافق البنية التحتية المدنية وكذلك المنشآت الحيوية في هذه المدينة. وبالموازاة مع هذه التقارير، كانت هناك تقارير إعلامية تتحدث عن هجمات روسية استهدفت إحدى السفن أو سفن الشحن في عرض البحر، بالإضافة إلى إحدى شركات الشحن التي تعمل في ميناء تشيرنومورسك الروسي. وقدمت هذه التقارير مقاطع فيديو تشير إلى تصاعد أعمدة الدخان من هذه السفينة. نعم. وهذا التوجه في الهجمات وهذه الضربات هو يأتي بالتزامن مع ضربات أوكرانية على عدد من السفن التابعة لأسطول الظل الروسي. الجانب الأوكراني يتحدث عن استهداف 11 سفينة روسية في مياه بحر أزوف، بالإضافة إلى منشآت حيوية لمنظومة الطاقة في منطقة كراسنادار وفي العمق الأراضي الروسية.
0: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل ثائر عمر، مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من كييف. عقدت في العاصمة الفرنسية باريس قمة تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا بمشاركة ممثلي 37 دولة وأقرت 37 دولة وأقرت حزمة من المخرجات العسكرية والأمنية شملت تشكيل ائتلاف دفاعي لمواجهة الصواريخ البالستية والتأكيد على جاهزية قوة متعددة الجنسيات للانتشار عند التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
2: رسالة أوروبية جديدة تؤكد استمرار دعم كييف ودعوة لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية وجهها المشاركون في قمة تحالف الراغبين التي جمعت في باريس 37 رئيسا وممثل دولة، بينهم الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي ورئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني إلى جانب وزير الخارجية التركي. من أبرز مخرجات القمة تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وتوسيع التعاون الصناعي الدفاعي والتحضير لحزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، إضافة إلى الإعلان عن تشكيل ائتلاف دفاعي لمواجهة الصواريخ البالستية يضم 8 دول.
3: أؤكد إدانتي الشديدة لهجمات إيران على السفن التجارية وعلى شركائنا في الخليج. يجب أن تتوقف هذه الهجمات. نحن بحاجة بشكل عاجل إلى استئناف وقف إطلاق النار والمفاوضات حول القضايا العالقة، إلى جانب ضمان حرية الملاحة في المضيق دون قيود، ونحن متحدون في دعم هذه العملية، كما أننا مستعدون للمساعدة في إعادة حركة السفن.
2: بحثت القمة أيضاً الضمانات الأمنية التي يفترض أن ترافق أي اتفاق مستقبلي لوقف إطلاق النار، وأكد المشاركون أن التحالف استكمل التخطيط العملياتي لقوة متعددة الجنسيات ستكون جاهزة للانتشار فور توافر الظروف، مع التأكيد على مواصلة الدعم المالي لأوكرانيا.
4: أكدنا استعدادنا للإسهام في أمن أوكرانيا حتى بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فهذا أمر لا غنى عنه لتحقيق سلام دائم، ويتطلب ذلك آلية رقابة قوية وضمانات أمنية موثوقة وملزمة.
2: تتزامن مخرجات القمة مع استمرار تحركات دبلوماسية لبعض الأطراف المشاركة الساعية إلى تجنب التصعيد وبلورة إطار أمني جديد لأوكرانيا، بينما تتجه الدول الداعمة لكييف نحو الانتقال من مرحلة الدعم الطارئ إلى ترتيبات طويلة الأمد مرتبطة بمستقبل النزاع. عكس اجتماع تحالف الراغبين انتقالاً في المقاربة الفرنسية والأوروبية من دعم أوكرانيا عسكرياً إلى تعزيز ترتيبات أمنية لما بعد الحرب بالتوازي مع زيادة الضغط على موسكو، لكن تبقى نتائج هذه الخطوات مرتبطة بتطورات الحرب ومسار أي مفاوضات مقبلة. نجية بدري، تيريت عربي، باريس.
0: انضم إلينا من كييف رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية سيد أوراق رمضان. سيد رمضان، أهلا ومرحبا بك على شاشة التلاتي عربي. سيد رمضان، يعني ما الذي ترى كييف أنها كسبته من وراء اجتماع تحالف الراغبين والإعلان عن إنشاء هذا التحالف الدفاعي ضد الصواريخ البالستية مع كييف؟
5: طبعا بالنسبة لأوكرانيا هي ترى أن هناك مكسب، والذي يتجسد في تصدير سياسة دفاعية ودعما للقوات المسلحة الأوكرانية، وطبعا إطلاق برامج مهمة ذات طابع استراتيجي لسنوات قادمة، ويخص ذلك إنتاج العتاد الحربي وكذلك الصواريخ الاعتراضية ضمن أجهزة أو العتاد للردع الجوي لروسيا الاتحادية. نقصد هنا إنتاج الصواريخ ل منظومة باتريوت والرئيس الأمريكي خلال قمة الناتو بأنقرة، أكد أنه سيقدم التراخيص اللازمة لتشغيل هذه الماكينة. طبعا نحن نتفاهم بأن هذه الماكينة الإنتاجية في جلها ستكون على الأراضي الأوروبية، لأن هذا مشروع أطلسي، وستكون الفائدة إلى حدود 80% لصالح الاقتصاد لتلك الدول التي طبعا الآن تتحالف من أجل ردع روسيا وتقديم الدعم المباشر لأوكرانيا في هذه الحرب. يعني هذا مكسب من ناحية الاستراتيجية بالنسبة لأوكرانيا. نتكلم عن الغلاف الرسمي الذي نسمعه من الحكومة الأوكرانية ومن رئيس زيلينسكي بحد ذاته.
0: وهنا سيد رمضان، يعني هذا يأتي بعد أيضا منح الولايات المتحدة الموافقة لأوكرانيا على إنتاج منظومة باتريوت للدفاع الجوي على أراضيها، والمفترض أن يبدأ الإنتاج يعني خلال وقت قصير. لكن هنا ما الذي ترى كيف فيما يتعلق ب دعنا نقول هنا توحيد الأمريكيين والأوروبيين في هذا الإطار، وهو الإطار تعزيز قدرة إيران على عفوا أوكرانيا على الدفاع عن نفسها أمام روسيا بعد يعني هذا دعنا الخلافات التي شهدناها بين في الموقفين الأوروبي والأمريكي؟
5: طبعا هنا الولايات المتحدة هي تعتبر هنا كمقاول، هي تريد أن تستفيد ماديا وكذلك لكي لا تقدم الفرصة لكي لا يكون هناك إنتاج مستقل لكل من الدول الأوروبية وخاصة التحالفات التي بدأت تتبلور. هنا نرى محور برلين، باريس وكذلك لندن. يعني عندما الولايات المتحدة تقدم هذه التراخيص فهي تجعل الشركات الأمريكية هي التي تتواجد وهي التي تستفيد من هذه الورشة. يعني من منطق الولايات المتحدة هي السيطرة والبقاء في سوق التسليح، وكذلك التخلص من المنافسين. هنا يجب تسطير هذه المسألة. أما ما يخص الحرب في أوكرانيا فهي تلك الورشة وذلك السوق الذي سيأتي بالفائدة المباشرة على الشركات الأمريكية بالتمويل الأوروبي، هذا من جهة. الشق السياسي الاستراتيجي هو استمرار استنزاف روسيا وهي تعتبر منافس وخصم جيوستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة والمنظومة الغربية. يعني الفائدة في كل على كل المستويات ملموسة، لكن للأسف الشديد هذا يكون على حساب سيادة الدول الأوكرانية لأنها هي تتعرض للقصف دوما، كما نرى أن روسيا لم تتوقف عن قصف البنى التحتية وكذلك تطويق المسائل الاقتصادية والتقوية لأوكرانيا. يعني يجب أن نفهم ذلك، الغرب هنا يستعمل ويوظف أوكرانيا كموقد من أجل تسخين والتخلص وتآكل الاقتصاد والسيادة الروسية على المدى أو
0: في المقابل. سيد رمضان، يعني في المقابل فلاديمير بوتين يتحدث عن توسيع الضربات وزيادة وتيرتها خلال المرحلة القادمة ضد أوكرانيا، ويعني يفهم من ذلك أن الفجوة تتسع، ويعني يفهم أيضا أن مسار التفاوض والمتعلق بالجلوس على طاولة التفاوض الآن ربما يتضاءل الأمل فيه في هذه المرحلة في ظل الحديث، حديث الأطراف عن الضربات والحديث بلغة الحرب والصواريخ والرصاص والنار. هنا سيد رمضان كيف ينظر إلى هذه الناحية؟
5: أنا أنظر إلى الناحية أن المسار التفاوضي مغلق فهو مجمد وليس هناك أمل في التواصل طالما أن الحرب قائمة. لو نأتي للدراسة العميقة فإن الغرب الأطلسي في قمة أنقرة وكذلك في تجمع باريس هو إعلان حرب على مدى طويل على روسيا الاتحادية. روسيا الاتحادية وحلفاء روسيا يتفاهمون هذا الأمر، ولذلك مسألة مثل ما نقول لعبة عض الأصابع، فيجب الاستباق أو إلحاق الضرر بالخصم. فما ستقوم به الواضحة، روسيا ستقوم بتدمير البنى التحتية اللوجستية لأوكرانيا، وكذلك أظن أن روسيا ستقوم بتدمير كل البنى التحتية المرتبطة بالموانئ التي تطل على البحر الأسود، وكذلك ستعلن حظر أي ملاحة في تلك المنطقة إلى درجة أنها ستستهدف كل تحرك لأي سفينة أجنبية قادمة أو خارجة من الموانئ الأوكرانية في هذا الأمر. والشيء الذي ربما سيحصل، لأن نقول أوكرانيا من ناحية الرسمية ولكن وراء أوكرانيا هو الأطلسي الذي يطال كل السفن وكل التحركات في حوض آزوف وكذلك البحر الأسود الذي يعطل ويقوم على شلل اقتصاد روسيا. فهي ستقوم بهذه، أنا أرى من ناحية الاستشرافية أنه بعد خلال شهر قبيل الانتخابات في الدوما روسيا تريد أن تذهب إلى الانتخابات في الدوما بانتصار ميداني واضح المعالم، وأظن أن المسألة تتعلق بتطويق وشلل كامل للملاحة في حوض وهذا طبعا سيعود بالخسارة.
0: شكرا لك سيد أوراق رمضان الأوكراني. نعم، رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية، نفد وقتنا للأسف، كنت معنا من كييف. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا عززت حضورها على الساحة الدولية باستضافتها قمة حلف الناتو في أنقرة التي حققت نجاحا تاريخيا، وقال أن تركيا أصبحت من أقوى دول الحلف بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي.
6: عززت أنقرة حضورها على الساحة الدولية أكثر من أي وقت مضى من خلال استضافتها قمة تاريخية للناتو حققت نجاحا تاريخيا. لقد كانت قمة قادة الناتو اجتماعا تجلى فيه عمق تقاليد دولتنا العريقة بكل عظمتها. تركيا باتت من أقوى دول حلف الناتو بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي. تركيا حرصت خلال قمة أنقرة على إيصال موقفها بشأن الهجمات التي يتعرض لها إخواننا في غزة ولبنان بجانب الحل الدبلوماسي للحرب الروسية الأوكرانية.
0: الآن نذكر بالعناوين. ترامب يعلن سيطرته على مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار على إيران، وهجمات إيرانية جديدة تستهدف البحرين والكويت والأردن وناقلات إماراتية. العليمي يعلن حظرا على هبوط الطائرات الإيرانية باليمن، ودول الخليج تدعو

موقف دولي حازم بعد استهداف الحوثيين للسعودية. قصف روسي أوكراني متبادل يخلف دمارا وضحايا، وتسع دول أوروبية وأوكرانيا تعلن تحالفا دفاعيا لمواجهة الصواريخ البالستية. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا

ترامب يعلن سيطرته على مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار على إيران، وهجمات إيرانية جديدة تستهدف البحرين والكويت والأردن وناقلات إماراتية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، العليمي يعلن حظرا على هبوط الطائرات الإيرانية باليمن، ودول الخليج تدعو لموقف دولي حازم بعد استهداف الحوثيين للسعودية. شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على نقطة للشرطة في مخيم جباليا ومناطق أخرى في قطاع غزة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. كشف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن مناقشات معقدة لبلورة ترتيب طويل الأمد يضمن حرية الملاحة بمضيق هرمز. وأضاف البوسعيدي أن سلطنة عمان تتحمل مسؤولية العمل مع إيران والمجتمع الدولي للتوصل إلى ترتيب يضمن حرية الملاحة. وقال إن أخطر التهديدات لأمن الخليج تأتي من خارجه، داعيا إلى إعادة ضبط العلاقة مع الولايات المتحدة بما يتسق مع الواقع الاستراتيجي. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، مطالبا من وصفها الدول الغنية بتعويض مالي عن نفقات حماية هذا الممر المائي الحيوي. فيما أعلن الجيش الأمريكي عن شن جولة جديدة من الضربات ضد إيران لترد الأخيرة باستهداف مناطق في الأردن والبحرين والكويت وناقلتي نفط إماراتيتين.
1: أسبوع مضى على عودة التصعيد في الشرق الأوسط، تواصل الولايات المتحدة ضرباتها في العمق الإيراني في أحدث موجة قصف استهدفت مواقع عسكرية، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي رسميا إعادة فرض الحصار البحري على إيران.
2: سنمضي قدما، سنقضي على جميع قدراتهم المتعلقة بمضيق هرمز، وأعتقد أننا في النهاية نسيطر على كل شيء وعلى المضيق، وسنعيد فرض الحصار على إيران ومن يتعامل معها. ما يفعلونه حماقة بالغة، لكني أعتقد في النهاية أن التوصل لاتفاق أمر ممكن.
1: يمضي ترامب مهددا ومتوعدا بالسيطرة على مضيق هرمز، مطالبا من يصفها بالدول الأخرى الغنية جدا والتي تعتمد على واشنطن بالكثير من الأموال كتعويض مالي عن نفقات حماية هذا الممر المائي الحيوي، فلا شيء دون مقابل. يعلن ترامب 20% حصة مفروضة على جميع الشحنات المنقولة لتغطية جميع التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في عملية ستبدأ على الفور وفق الرئيس الأمريكي. سرعان ما أعلنت إيران ردها بتنفيذ سلسلة هجمات على أهداف في البحرين والأردن وناقلتي نفط إماراتيتين قبالة سواحل عمان. الحرس الثوري الإيراني قال إنه دمر مركز مراقبة وخزانات وقود ومنصة باتريوت في الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين، كما أعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، فيما أكد الجيش الأردني إسقاط 4 صواريخ إيرانية دخلت مجاله الجوي على وقع دوي صافرات الإنذار في البلاد. وزارة الدفاع الإماراتية قالت إن استهداف إيران ناقلتي نفط تسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين، في حين أكد الحرس الثوري أن استهداف الناقلتين بعد تجاهلهما التحذيرات ومحاولتهما المرور عبر مسار ملغوم. تشدد إيران على أنها لم ولن تسمح بأي شكل من الأشكال بتدخل الولايات المتحدة في مضيق هرمز، فيما تؤكد القيادة المركزية الأمريكية استمرار عملياتها ملوحة بانتشار أكثر من 50,000 جندي أمريكي في أنحاء الشرق الأوسط.
0: قال مسؤول في الحكومة الهندية إن نيودلهي استدعت نائب السفير الإيراني احتجاجا على مقتل بحار هندي في مضيق هرمز. وأضافت الخارجية الهندية أنها اتخذت موقفا دبلوماسيا حازما عقب الحادث البحري، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن نائب رئيس البعثة الإيرانية محمد جواد حسيني استدعي إلى وزارة الخارجية لتسليمه مذكرة احتجاج على الهجمات الإيرانية التي استهدفت ناقلات نفط عابرة لمضيق هرمز. أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي تقديم مشروع قانون بشأن أمن واستدامة

0: مضيق هرمز والخليج. وأكد عزيزي التزام بلاده بالدفاع عن خطوطها الحمراء ولا سيما ما يتعلق بإدارة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مشروع القانون قدم إلى البرلمان أمس ويهدف لتعزيز الإطار القانوني المرتبط بأمن المضيق واستدامة الملاحة فيه. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي أنه لن تهبط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية اعتبارا من اليوم، مشددا على أن الجيش اليمني قادر على حماية سيادة البلاد برا وبحرا وجوا. وأشاد العليمي خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني بأداء القوات المسلحة اليمنية والإجراءات التي اتخذتها لحماية السيادة ومواجهة ما وصفه بالاختراق الإيراني للأجواء اليمنية، وقال أن الوقت قد حان لرفع معاناة الشعب اليمني جراء الحصار الذي فرضه الحوثيون منذ انقلابهم على الشرعية. هذا وشددت دول مجلس التعاون الخليجي على أن استمرار الاعتداءات الحوثية ضد المملكة يستوجب موقفا دوليا حازما، واصفة هجوم الحوثيين على جنوب السعودية بالإرهابي. وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي بأشد العبارات الهجوم الحوثي بالصواريخ البالستية على المنطقة الجنوبية في السعودية، وشدد البداوي على أن الهجوم يعكس إصرار ميليشيا الحوثي على تقويض الأمن والاستقرار وتهديد سلامة المدنيين والمنشآت في مخالفة واضحة للقانون الدولي. وأكد البداوي أن تواصل هذه الاعتداءات وانتهاك هذه القوانين الدولية ووقف إطلاق النار يتطلب تحركا دوليا رادعا يضمن محاسبة المسؤولين عنها وحماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الإيطالية روما برئاسة سفيري البلدين لدى الولايات المتحدة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية تعمل إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني على تهيئة الظروف لإطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وأضافت أن السفير الإسرائيلي في واشنطن أكد أن تنفيذ هذه الخطوة مشروط بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عن المنطقتين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب منهما ما دام حزب الله موجودا فيهما. استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون اليوم جراء غارات وإطلاق نار شنتهما قوات الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 7 فلسطينيين في استهداف نقطة للشرطة في بلدة جباليا شمال القطاع. وفي جنوب القطاع استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف استهدف مخيم القادسية بخان يونس أمس، فيما استشهد آخر متأثرا بإصابته في استهداف سابق لمنطقة توام شمال مدينة غزة أمس. وتنضم إلينا من غزة مراسلة تلتي عربي ربا العجرمي. ربا مرحبا بك. إذا خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار وهجمات طالت مناطق عدة بقطاع غزة خلفت شهداء ومصابين، تضعين في صورة آخر التطورات في القطاع.
1: نعم مهند، ما زال الجيش الإسرائيلي يرتكب مجازر وجرائم في مختلف مناطق القطاع، آخرها كانت المجزرة التي استهدفت نقطة لتجمع الشرطة المدنية الفلسطينية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والتي أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد 7 فلسطينيين بينهم مدير عام الشرطة ونائبه، وكذلك الأمر سيدة وطفل في موقع الاستهداف، السيدة من الشرطة النسائية في منطقة جباليا شمال قطاع غزة. هذه المجزرة أضيفت ضحاياها إلى الضحايا الذين كانت قد أعلنت عنهم مصدر الصحة الفلسطينية، من بينهم شهيدان متأثران بجراحهما في استهدافات أمس طالت جنوب وشمال القطاع في منطقة التوام في شمال قطاع غزة كان هناك استهداف، وأيضا في منطقة مواصي خان يونس في غرب المدينة كان هناك استهداف آخر. ارتفعت حصيلة هذه الاستهدافات ليضاف شهيدان إلى حصيلة وزارة الصحة الفلسطينية، وقبل دقائق معدودة أيضا حسن مهند وصل إلى مجمع ناصر الطبي شهيد، وهو من سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية، أعدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي رميا بالرصاص بشكل مباشر في من المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، وقد وصل عبر شاحنات المساعدات إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وهذه الحالة الثانية خلال الأيام القليلة الماضية التي من خلالها يعدم الجيش الإسرائيلي سائقي شاحنات للمساعدات. قد تكون حدثت معهم أعطال دفعتهم للنزول من شاحناتهم، وهو ما يعتبره الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي خروجا عن القواعد في المرور في تلك المنطقة التي يحتم عليها أو على سائقي الشاحنات الذين يمرون بها بالسلوك في مسار محدد، وعدم النزول من الشاحنات أو عدم الحركة أو إثارة أي فعل قد يلفت نظر الاحتلال أو قد يعتبره الاحتلال هو معادي للقوات المتواجدة في تلك المنطقة، وبالتالي يقوم الجيش الاحتلال الإسرائيلي بإعدام سائقي الشاحنات بشكل مباشر ما إن وجد أي تحرك فعلي لهؤلاء السائقين. أيضا خلال الساعات الماضية رصدنا عملية استهداف في خان يونس جنوب القطاع، أيضا في منطقة المواصي في منطقة أبراج الطيب قام الجيش الإسرائيلي باستهداف خيمة للنازحين، وصل إلى مجمع ناصر الطبي على إثر هذا الاستهداف 4 إصابات بعضهم بحالة بالغة الخطورة، وبذلك نتحدث عن سلسلة من عمليات الاستهداف مهند التي قام بها الجيش الإسرائيلي خلال ساعات منذ ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم وحتى هذه اللحظة. وزارة الصحة الفلسطينية تتحدث في حصيلتها التي صدرت خلال الساعات الماضية عن ما جرى رصدهم من عمليات استهداف، وصول عدد الشهداء إلى 1110 شهداء منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ. الخروقات مستمرة، نسبة التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذا الاتفاق لا تتجاوز تحديدا بما يتعلق بالجانب الإنساني 30%، أي ما تم الاتفاق عليه ينفذ الاحتلال ثلثه تحديدا، سواء بعمليات دخول المساعدات، بعمليات إجلاء المرضى والجرحى. وأما على الصعيد الميداني فكما نشاهد القصف مستمر، الاستهداف مستمر، وعمليات التدمير أيضا والسيطرة وقضم مساحات جديدة من الأراضي مستمرة بفعل تقدم الجيش الإسرائيلي ودفع المكعبات الإسمنتية صفراء اللون باتجاه غربي المدينة ومناطق تواجد السكان. وحالة النزوح أيضا بطبيعة الحال مهند هي مستمرة بفعل إجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي التضييقية والتي يسيطر من خلالها على الأرض و يدفع من خلالها السكان والنازحين للتوجه إلى مناطق غير آمنة مع استمرار عمليات الاستهداف المكثفة.
0: نعم، شكرا لك ربا العجرمي مراسلة تلت عربي، كنت معنا من غزة. ادعى الجيش الإسرائيلي أنه اغتال أسامة شملخ الذي كان يشغل منصب قائد خلية في المنظومة البحرية التابعة لحماس شمال قطاع غزة. وبحسب ادعاء جيش الاحتلال فإن شملخ على مدار الحرب وخلال الفترة الأخيرة عمل على إعادة تأهيل وتعزيز بناء القوة في المنظومة البحرية التابعة لحماس، كما عمل على دفع مخططات في المجال البحري. من جهة ثانية زعم الجيش الإسرائيلي أنه قضى في غارة أخرى شمالية القطاع على 3 عناصر من حماس حاولوا تنفيذ مخططات ضد الجيش، يأتي هذا فيما لم تعلق حماس على الفور على بيانات الجيش الإسرائيلي. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الدمار الذي لحق بقطاع غزة جاء نتيجة سياسة مدروسة، وقال إن مشاهدته تمنحه شعورا جيدا وفق تعبيره. وأضاف كاتس في تصريحات صحفية أن تل أبيب تعتزم إقامة 3 بؤر استيطانية ذات طابع عسكري في قطاع غزة في مواقع كانت قائمة قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية من الناحية الأمنية ومن شأنها تعزيز السيطرة والدفاع عن المستوطنات الإسرائيلية بحسب تعبيره. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيا واحتجز آخرين خلال عمليات دهم واقتحام في مناطق عدة بالضفة الغربية. ففي شمال الضفة قالت مصادر محلية أن جيش الاحتلال اعتقل عددا من الفلسطينيين من قريتي دير أبو ضعيف والمغير. وفي قلقيلية ونابلس اعتقل جيش الاحتلال عددا من الفلسطينيين أثناء دهم منازلهم. أعلنت كايا كالاس نائبة رئيس المفوضية الأوروبية عن الشروع بإعداد قيود أوروبية تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية الجديدة. وأضافت أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا خيارات أعدتها المفوضية الأوروبية تشمل حظرا كليا أو جزئيا على استيراد منتجات المستوطنات وتشديد قواعد تراخيص التصدير وفرض رسوم جمركية، مؤكدة أن الإجراءات تستهدف المستوطنات ولا تستهدف إسرائيل، وأنها حظيت بأوسع دعم بين الدول الأعضاء. لم يتبقى أمام طلبة مدرسة الرفاعية الأساسية في

0: في يطا جنوب الخليل سوى أسبوعين قبل الموعد الذي حدده الاحتلال الإسرائيلي لهدم مدرستهم، في خطوة تضاف إلى سلسلة استهداف المدارس الفلسطينية في مناطق يسعى الاحتلال للسيطرة عليها وتهجير سكانها في أنحاء عدة بالضفة الغربية المحتلة.
1: انتهى العام الدراسي، لكن في مدرسة الرفاعية الأساسية المختلطة المعروفة باسم التحدي واحد في خلة المية شرق يطا، بدأ العد التنازلي بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بمنح مهلة 14 يوما لهدم المدرسة، ما يهدد بحرمان نحو 200 طالب وطالبة من رياض الأطفال حتى الصف السابع من المؤسسة التعليمية الوحيدة في المنطقة، في الوقت الذي تحولت فيه المدرسة إلى مخيم صيفي عنوانه الصمود.
2: مدرسة بسيطة بس يعني لها مشاعر في قلبنا، يعني لها من 2016 تربينا وكبرنا فيها تعلمنا فيها.
1: أنشئت المدرسة عام 2016 وتلقت إخطار الهدم عام 2023، وبالرغم من استئناف الحكم أمام المحاكم الإسرائيلية رفض الطعن وبقي القرار نافذا.
3: قرار مجحف في حق أطفالنا في هذه المنطقة، نظرا أن هذه المدرسة تحتضن هذه الأطفال وهي المتنفس الوحيد هذه المنطقة، وخاصة أنه المنطقة من ضمن المناطق المخطرة والصعبة على الطلاب أنه ينتقلوا لمدارس أخرى.
1: المدرسة تخدم تجمعا يضم نحو 1000 شخص من سكان خلة المية في منطقة تتواصل فيها سياسة هدم المنازل والإخطارات المسبقة.
4: تم هدم أكثر من 10 منازل خلال شهر واحد، وأيضا تم إحضار أكثر من 50 أمر هدم لأكثر من 50 منشأة في تجمع خلة المي، وبالتالي هو يحاول تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين من خلال موضوع هدم المدارس، هدم المنازل، إغلاق الطرق.
1: أحدث بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن 85 مدرسة في الضفة الغربية بما فيها القدس تواجه أوامر هدم أو وقف بناء، بينها 55 مهددة بالهدم الكامل و30 بالهدم الجزئي حتى نهاية العام الماضي. قرار الاحتلال الإسرائيلي هدم مدرسة فلسطينية لا يحمل مبررات جديدة أو مختلفة، سوى أن المستهدف هو كل شيء فلسطيني في سبيل دفع أصحاب الأرض للرحيل عن أرضهم بحثا عن تعليم لأبنائهم ومكان أقل خطورة على أطفالهم. سامر ويشترة، عربي، الخليل.
0: دعت المعارضة الإسرائيلية الائتلاف الحكومي للتراجع عن مشروع قانون يهدف إلى تجميد اعتقال الحريديم الفارين من التجنيد، واعتبرت أحزاب المعارضة في بيان مشترك أن مشروع القانون يلحق ضررا جسيما بالجيش الإسرائيلي، داعية أعضاء الكنيست في الائتلاف إلى عدم التصويت لصالحه. أعلنت السلطات الروسية إصابة شخص في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مصفاتة أفيفسكي النفطية في منطقة كرانسوردار جنوب غرب البلاد، وقالت السلطات أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في المصفاة وتضرر منازل ومبان قربها، وأضافت أن حطام طائرة مسيرة سقط أيضا داخل منطقة صناعية في مدينة سلافات جنوب غرب البلاد دون تسجيل إصابات، وتضم المدينة مجمعا للبتروكيماويات ومصفات نفط تديرها شركة غازبروم. قالت وزارة النقل الروسية أنها تدرس تحويل شحنات بحر أزوف إلى مسارات نقل بديلة، وأضافت الوزارة أن الخطوة تأتي بسبب تزايد الهجمات الأوكرانية، مؤكدة أن السلطات الروسية تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة سفن الشحن العاملة في بحر أزوف. قالت السلطات الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما جديدا بصواريخ باليستية على العاصمة كييف، وأفادت سلطات كييف باندلاع حرائق في منطقتين على الأقل بعضها نتيجة سقوط حطام الصواريخ، فيما أشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى سماع عدة انفجارات في أنحاء وسط العاصمة. أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 10 أشخاص جراء هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت عدة مناطق في البلاد، وقالت السلطات إن الهجمات أسفرت عن إصابة 7 أشخاص بينهم طفل في منطقة خاركيف و3 في منطقة تشيرنيف، وأضافت أن الهجمات ألحقت أضرارا بمبان سكنية ومنشآت للبنى التحتية والسكك الحديدية.

0: شبكات الكهرباء، وأكدت السلطات أن القصف شمل مناطق في زبروجيا دون تسجيل إصابات. أعلنت 9 دول أوروبية وأوكرانيا إنشاء تحالف دفاعي لتطوير قدرات مشتركة لمواجهة الصواريخ البالستية في القارة، وجاء الإعلان خلال اجتماع تحالف الراغبين في باريس بمشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وأكدت الدول المشاركة أن التحالف يهدف إلى تطوير منظومة دفاع صاروخي أوروبية متكاملة بالاستفادة من القدرات الصناعية والبحثية المشتركة لحماية أوروبا في ظل الهجمات الصاروخية الروسية المتكررة على أوكرانيا.
1: رسالة أوروبية جديدة تؤكد استمرار دعم كييف ودعوة لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية وجهها المشاركون في قمة تحالف الراغبين التي جمعت في باريس 37 رئيسا وممثل دولة، بينهم الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني إلى جانب وزير الخارجية التركي. من أبرز مخرجات القمة تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وتوسيع التعاون الصناعي الدفاعي والتحضير لحزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، إضافة إلى الإعلان عن تشكيل ائتلاف دفاعي لمواجهة الصواريخ البالستية يضم 8 دول.
2: أطلقنا ائتلافا جديدا للدفاع ضد الصواريخ البالستية يضم 8 دول بهدف تسريع دعم أوكرانيا في مجال الدفاع الجوي من خلال تزويدها بالقدرات اللازمة لحماية أجوائها وسكانها وبنيتها التحتية، كما نعمل على إقرار الحزمة 21 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا ستستهدف القطاعين المصرفي والمالي والمجمع الصناعي العسكري.
1: بحثت القمة أيضا الضمانات الأمنية التي يفترض أن ترافق أي اتفاق مستقبلي لوقف إطلاق النار، وأكد المشاركون أن التحالف استكمل التخطيط العملياتي لقوة متعددة الجنسيات ستكون جاهزة للانتشار فور توافر الظروف، مع التأكيد على مواصلة الدعم المالي لأوكرانيا.
3: أكدنا استعدادنا للإسهام في أمن أوكرانيا حتى بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فهذا أمر لا غنى عنه لتحقيق سلام دائم، ويتطلب ذلك آلية رقابة قوية وضمانات أمنية موثوقة وملزمة.
1: تتزامن مخرجات القمة مع استمرار تحركات دبلوماسية لبعض الأطراف المشاركة الساعية إلى تجنب التصعيد وبلورة إطار أمني جديد لأوكرانيا، بينما تتجه الدول الداعمة لكييف نحو الانتقال من مرحلة الدعم الطارئ إلى ترتيبات طويلة الأمد مرتبطة بمستقبل النزاع. عكس اجتماع تحالف الراغبين انتقالا في المقاربة الفرنسية والأوروبية من دعم أوكرانيا عسكريا إلى تعزيز ترتيبات أمنية لما بعد الحرب بالتوازي مع زيادة الضغط على موسكو، لكن تبقى نتائج هذه الخطوات مرتبطة بتطورات الحرب ومسار أي مفاوضات مقبلة. نجية بدر، تلت عربي، باريس.
0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا عززت حضورها على الساحة الدولية باستضافتها قمة حلف الناتو في أنقرة التي حققت نجاحا تاريخيا، وقال إن تركيا أصبحت من أقوى دول الحلف بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي.
4: عززت أنقرة حضورها على الساحة الدولية أكثر من أي وقت مضى من خلال استضافتها قمة تاريخية للناتو حققت نجاحا تاريخيا. لقد كانت قمة قادة الناتو اجتماعا تجلى فيه عمق تقاليد دولتنا العريقة بكل عظمتها. تركيا باتت من أقوى دول حلف الناتو بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي. تركيا حرصت خلال قمة أنقرة على إيصال موقفها بشأن الهجمات التي يتعرض لها إخواننا في غزة ولبنان بجانب الحل الدبلوماسي للحرب الروسية الأوكرانية.
0: أجبرت أقوى عاصفة ضربت البر الرئيسي للصين هذا العام أكثر من 260 ألف شخص على إخلاء منازلهم بإقليم اليونينغ، وأضافت السلطات أن الأمطار الغزيرة مرشحة للاستمرار اليوم مع هطلات شديدة في بعض المناطق بفعل الإعصار بافي، كما علقت الدراسة في المدارس ومؤسسات التدريب وشهدت خدمات النقل اضطرابات واسعة في مدن شمال شرق الصين بينها شينيانغ.

0: يقول إن سنوات من الوعود المؤجلة وارتفاع كلفة التشغيل وعدم مراجعة التعريفة ونمط إسناد الرخص دفعتهم إلى هذه الخطوة مكرهين.
1: ما عادش خالد وهذه كله راه والله العظيم نحن كقطاع نقل غير منتظم راه هذه كله سبب نتاع سلطة الإشراف. كانت نجم تعطينا مثلا امتيازات جبائيه، كانت نجم تقصنا في اسعار كهربتي هذه 100 مليون تكلفت لي على الليزين. نخلص في سيرونس 4 مليون و200 في العام. راهو معناتها راهو افهم انت الباقي وحدك. نبيت في الكياس باش نصورهم.
2: الى يومنا هذا ما تمش ساعه تفعيل التعريفه وعندنا تو اليوم في شهر جويليا. الملفات الموجوده واللي هي تشريعيه بالاساس معناها 31 اوت ما تمش الجلوس معنا الى يومنا هذا من تاريخ تعليق الاضراب، وهذا يعبر على عدم الجديه وعدم الاحساس بالمسؤوليه تجاه القطاعات وتجاه الملفات هذه.
0: هنا غابت سيارات الأجرة والنقل الجماعي والريفي عن المشهد في عدد من الشوارع والمحطات بعدما أزيلت إشارات الخدمة عن واجهاتها، وفي المقابل ازدحم المترو الخفيف والحافلات بمواطنين ينتظرون وسيلة تقلهم إلى أعمالهم في مشهد زادت حرارة الصيف من مشقته.
3: كسي قفت وقفت وعملت الدورة ورجعت وقفت لهوني هاك تراو فيا للشمس، معناها علاش ما نعرفش علاش، معناها هاك ترى نهار كيف نهكية الناس واقفة عليه والكل فهمت مشاكل، كل واحد شنية مشكلته، كل واحد شنية عنده ثنيته وعباد واقفة
4: وما فماش نقل. استنيتها باش نخرج نلوج في الكاس الآخر، ما غادي الكاس ماتر، أنا تواني بالكاس بتاع منوب والقصاب باش نلوج في الكاس ماتر تو، نلقاش كلعبة ما غاديك، والكراب يخدموا بالكراب، الكولا تخدم دوبل اليوم تستغل في العباد.
0: مطالب قديمة وأزمة متجددة، فملف النقل كغيره من ملفات عدة بالبلاد باتت في حاجة إلى معالجة جذور الأزمة بدل الاكتفاء باحتواء كل إضراب عند وقوعه.
5: بعد إضرابات واحتجاجات نالت قطاعات عدة، يضرب اليوم في تونس العاملون بقطاع النقل والمواصلات، فالضغوط المعيشية باتت تشمل الجميع في انتظار ما قد تفضي إليه مفاوضات ومطالبات لم تحقق بحسب المضربين بعد. رحمة صياري، تراتي عربي، تونس.
6: الآن نذكر بالعناوين. ترامب يعلن سيطرته على مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار على إيران، وهجمات إيرانية جديدة تستهدف البحرين والكويت والأردن وناقلات إماراتية. العليمي يعلن حظرا على هبوط الطائرات الإيرانية باليمن، ودول الخليج تدعو لموقف دولي حازم بعد استهداف الحوثيين للسعودية. شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على نقطة للشرطة في جباليا ومناطق أخرى بقطاع غزة. في أمان الله.
7: كانت ليلة عصيبة،
8: أحد الصدمة في العالم الإسلامي.
9: شخصيا كنا نتألم.
8: يقصف البرلمان بطائرة F-16 على إيش؟
10: هو الخاسر الأكبر والمسار الديمقراطي في المنطقة.
11: هذا موقف لن أنسى.
10: المشهد كان مختلفا في تركيا.
12: رئيس أردوغان ظهر لا خوف إن شاء الله.
13: أقول للشعب التركي هنيئا لكم.
14: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
15: نحن نلخمين بخيوط الدم.
16: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. العراق يعتزم إنشاء صندوق مشترك مع الولايات المتحدة للاستثمار في قطاع الطاقة. مكاسب قوية للنفط مطلع الأسبوع مع تزايد ضغوط المواجهات الأمريكية الإيرانية على أسواق الطاقة.

0: تعتزم الحكومة العراقية تأسيس صندوق الطاقة والتنمية بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيناقش رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في واشنطن هذا الملف الاستراتيجي الذي يمهد دخول الشركات الأمريكية لتنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة في قطاع الطاقة العراقي.
1: في توقيت بالغ الحساسية والتعقيد، تأتي المساعي العراقية الأمريكية لتأسيس صندوق الطاقة والتنمية استجابة استراتيجية للتصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط وتداعياته الاقتصادية والمالية الخانقة على العراق التي فرضتها اضطرابات مضيق هرمز. تتجلى أهمية مناقشة الصندوق بين رئيس الحكومة علي الزيدي والإدارة الأمريكية خلال زيارته إلى واشنطن، إلى جانب ملفات اقتصادية ومالية ملحة بحسب مسؤولين عراقيين، من كونه يتجاوز مفهوم الوعاء المالي وأنه سيسهم في إعادة هندسة اقتصاد البلاد.
2: صندوق التنمية، نعم، هذا الملف مهم وسيكون له حيز على طاولة الاتفاق بين بغداد وواشنطن، وسيكون التنسيق مشتركا.
1: تقوم آلية الصندوق العراقي الأمريكي المشترك وفق معلومات رسمية على إيداع العراق كمية محدودة من النفط تراوح بين 500 ألف ومليون برميل يوميا، على أن تستخدم الأموال المودعة لدى الأمريكيين في دعم مشاريع استثمارية تنفذها شركات أمريكية في قطاع الطاقة والتنمية، ما يسهم في إيقاف حرق الغاز المصاحب ورفع قدرة البلاد على توليد الكهرباء.
3: عملية استحداث صندوق لأغراض تمويل ملف الطاقة يمكن أن يساهم في استقلال أمن الطاقة. الولايات المتحدة الأمريكية تدعم أن يكون العراق مكتفي ذاتيا بتوليد الكهرباء عن طريق الغاز العراقي، فنحتاج إلى الاستثمارات الأمريكية في الاستثمار في إيقاف حرق الغاز واستثمار الغاز المصاحب لتوليد الكهرباء وتصدير الفاض.
1: ويعاني العراق أزمة مالية غير مسبوقة جراء التراجع الكبير في صادراته النفطية، الأمر الذي تسبب بانخفاض حاد في الإيرادات، بلغ معه العجز الشهري في رواتب الموظفين أكثر من 5 مليارات دولار.
4: لا تقتصر أهمية الصندوق العراقي الأمريكي المقترح على المدخرات المالية التي سيجمعها العراق، بل تمتد إلى حجم الاستثمارات التي ستنفذها شركات أمريكية في قطاع الطاقة، حيث من المتوقع أن تحقق للعراق الاكتفاء الذاتي من الغاز والكهرباء التي تنفق البلاد على شرائها سنويا نحو 30 مليار دولار. راد المعموري، ترتع عربي، بغداد.
0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. نرحب بك دكتور عبد الرحمن معنا. أبدأ معك أيضا بهذا التوجه العراقي لتأسيس صندوق للتنمية والطاقة بالشراكة مع الولايات المتحدة، والتي يأتي في وقت فعليا يعاني فيها العراق من ضغوط إيرادات نفطية. كيف تقرؤون هذا التوجه من منظور إدارة المالية العامة وليس من منظور جلب الاستثمارات فقط دكتور؟
5: شكرا جزيلا، سؤال ممتاز جدا. يعني حقيقة العراق يمر بأزمة مالية خانقة، خاصة بعد غلق مضيق، هو قبل غلق مضيق الهرمز كان يعاني من مشكلة مالية، وكان النقاش كيفية سد

0: العجز اللي موجود في ظل تزايد الإنفاق التشغيلي. اليوم النفقات الحاكمة التشغيلية تشكل تقريباً يعني أكثر من 80% من الموازنة العامة، 135 تريليون نفقات حاكمة اللي هي رواتب وإجور الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية ومستلزمات سلعية ومستلزمات خدمية وسداد الدين. فهذه نفقات حاكمة بصراحة تدفع سواء كان هناك نفط أم لم يوجد هناك نفط. الإيرادات النفطية المتحققة في ظل تصدير العراق لكامل حصته اللي هي 3.5 ملايين لا تغطي هذا الرقم حتى مع النفقات حتى مع الإيرادات غير النفطية. وبالتالي اليوم احنا عندما نتحدث عن اقتطاع 500,000 برميل الى يوجه الى صندوق استثماري، انا اعتقد انه سيؤثر على النفقات التشغيليه. من اين ستمول النفقات التشغيليه الحاكمه؟ فهذه مشكله يعني بصراحه. ثم انه مساله الطموح الاكثر بزياده سقف الانتاج الى 7 مليون او 6 مليون، هذا يحتاج الى موافقه الاطراف الشريكه في اوبك بلاس. لا يمكن للعراق ان يكون بمعزل عن الأوبك بلاس. أنا تقديري إنه هذا الصندوق مثل الصندوق الصيني العراقي الصيني اللي أعلن عن تأسيس السيد عادل عبد المهدي في عام 2019 بزيارته إلى الصين. هو أخذ ضمانات من المؤسسة التأمين الصينية سينيا شور بسقف ائتماني لغاية 10 مليار دولار سنوية لمدة 5 سنوات، فبسقف ائتماني 50 مليار لتمويل المشاريع التنموية. ممكن أن يكون هذا الصندوق على نفس الغرار على أن يسدد، يعني كان بالمشروع الصيني 100,000 برميل وتدفع الإيرادات المتحققة عن 100,000 برميل إلى حساب خاص بالصندوق العراقي الصيني. وعندما حصلت أول أزمة في عام 2020 في أزمة جائحة كورونا سحبت الأموال المودعة في صندوق الاستثمار الصيني. فهذا الخوف حقيقة بتأسيس هذه الصناديق ممكن أن صادفنا نفس المشكلة، أنه راح نقتطع جزء من الإيرادات النفطية في أول أزمة صادفنا، راح نرجع نسحب هذه الإيرادات. يعني أنا أعتقد أنه نحتاج إلى فكرة أخرى خارج الصندوق، مثلاً أن الشركات الأمريكية التي ستنفذ مشاريعها ممكن أن تنفذ بالتمويل الآجل على أن يدفع فوائد لهذه الشركات لاحقاً. نعم.
1: طيب دكتور عبد الرحمن، أود أن نفصل قليلاً في الآلية المقترحة لهذا الصندوق. تقييمك لهذه الآلية بالتفصيل قليلاً دكتور عبد الرحمن، وإلى أي حد تعتقد أنها ستكون كافية لجذب استثمارات أو شركات كبرى أمريكية للاستثمار في مشروعات الطاقة والتنمية برأيك؟
0: يعني شوف، لحد هذه اللحظة لم تتضح معالم تأسيس الصندوق، يعني هي مجرد أفكار. احنا بالعراق الحقيقة نعاني من مشكلة الشفافية، وأفضل صورة لضياع الشفافية ما يحصل خلال الأسابيع الماضية. مسؤولين متنفذين بإدارة الدولة العراقية هيمنوا على أموال المال العام وظهرت بالملايين. اليوم الرقم الصادم أنه أحد الأشخاص يمكن اكتشفوا عنده أكثر من 275 كيلو ذهب. زين، وبالتالي لا يزال الفساد مستشري في مفاصل الدولة العراقية، وهذا راح ينعكس على الصندوق والصناديق الأخرى والوزارات الأخرى. عدم الشفافية، يعني لا توجد شفافية، ثم من يدير الصندوق؟ هذا السؤال المهم اللي احنا دائما كخبراء ومعنيين نطرح هذا على الحكومة، على الحكومات المختلفة. نحتاج إلى إدارة مستقلة. طالما أن الإدارة تأتي على أساس المحاصصة فمعناتها أن الصندوق نحكم عليه مسبقا بالفشل، لأنه من يأتي لإدارة الصندوق ليس الكفو وليس صاحب الخبرة، بل على العكس أنه حصة الحزب الفلاني يجب أن يعين الشخص الفلاني لإدارة هذه المؤسسة المالية المهمة. أنا مقترحي دائما كنت أردد أنه مثل هذه الصناديق يجب أن يشترى إدارات الصندوق مثل ما تشتري أندية الرياضة خيرة اللاعبين للتميز، حتى تكون أداء هذه الصناديق متميزة. فهذه نقطتين غير متوفرة لحد هذه اللحظة. ومسألة التمويل أيضا، يعني أنا أعتقد أنه أكو مسألة أيضا مهمة، أنه هذه إحنا نتحدث اليوم عن شراكة مع شركات أمريكية لتنفيذ مشاريع تنموية. هذه المشاريع بالتأكيد راح تكون عقود مع الحكومة في مجال الكهرباء وفي مجال استثمار الغاز واستثمار النفط لرفع سقف الإنتاج. العراق قادر على رفع سقف الإنتاج النفطي إلى أكثر من 7 مليون برميل، لكن منافذ التصدير لا تسمح له بهذه القدرات. هو منفذ التصدير محدود عن طريق البصرة بحدود 3.5 مليون برميل، وباقي المنافذ لا تزال متعثرة. حتى مع تركيا فيما يتعلق بجيهان، احنا الطاقة

0: الاعتيادية الآن 300 إلى 500 ألف برميل، في حين الطاقة التصميمية المفروض تكون 1,600,000 برميل، وطموحنا نصل إلى 2,500,000 برميل. ولا بالنسبة إلى سوريا نفس الشيء، وبالنسبة إلى أردن نفس الشيء.
1: دكتور عبد الرحمن،
0: فلحد هذه اللحظة لم تكتمل مراحل مشروع.
1: نعم. إذا ما تحدثنا عن إيقاف حرق الغاز ورفع إنتاج الكهرباء، ولدين يمثلان جوهر فلسفة هذا الصندوق إن صح القول، إلى أي حد يمكن لهذه الاستثمارات أن تخفف من الاستنزاف السنوي للعملة الصعبة؟
0: هو مسألة حرق الغاز، أنا أعتقد أن العراق وصل تقريبا إلى 70% من الغاز يعني استثماره بشكل جيد، فبقت 30%، يعني على أمل أنه خلال السنتين القادمة نصل إلى حرق صفر. بالتأكيد بالتأكيد الوصول إلى حرق الغاز صفر سيؤدي إلى انخفاض التخصيصات، المفروض تؤدي إلى انخفاض التخصيصات المخصصة لشراء الغاز وخصوصا الغاز الإيراني. لكن المشكلة يعني احنا دا نتحدث عن سقف الانتاج اليوم وسقف الاستهلاك الكهرباء اليوم. اليوم احنا طاقة الانتاجية 28,000 ميجاوات، بينما تشير وزارة الكهرباء انه العراق يحتاج الى 62,000 ميجاوات، وهذه ستتزايد مع زيادة السكان. العراق يزداد سنويا 1,000,000 شخص، معناته ان العراق يحتاج الى 220,000 وحدة سكنية، وهذه تحتاج الى ايضا طاقة كهربائية. امر استيراد الغاز راح يكون مستمر، نحتاج الآن هذه الشركات توظف استثماراتها في استثمار حقول الغاز الحر. لدينا غاز، حق الغاز حر في عكاظ وفي المنصورية وأيضا في إقليم كردستان وفي البصرة، لا تزال غير مستثمرة بشكل جيد حتى ممكن نصل إلى هذه الطاقات، اللي معناتها راح نحافظ على أولا نستثمر الموارد المحلية، وبالثانيا أنه هذه الأموال المخصصة للاستيراد ممكن أن توجه إلى مجالات أخرى. نعم،
1: حتى أن الحديث عن هذا الصندوق يأتي في ظل تعطل جزء كبير من الصادرات النفطية نتيجة طبعا الاضطرابات في مضيق هرمز دكتور عبد الرحمن، وبالتالي كيف تتغير لربما الجدوى الاقتصادية لهذا الصندوق إذا استمرت الضغوط، وهذه الضغوط طبعا على التدفقات النفطية لفترة أطول لربما؟
0: يعني هو طبعا هو هذا لازم يكون بالحسبان، أنه مضيق هرمز قد لا يعود إلى ما كان عليه قبل 28/2. لا يزال الأمر يعني بين الشد والجذب، لحد هذه اللحظة لم يفتح الهرمز يعني منفذ رئيسي للنفط العراقي، اللي هو مورد أساسي ورئيسي للموازنة العامة والناتج المحلي الإجمالي. استمرار هذه الاضطرابات بالتأكيد سينعكس سلبا على الاقتصاد العراقي، وبالتالي من أين ستأتي الأموال للصندوق السيادي؟ احنا الآن نفكر في كيفية تمويل رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة القادمة من خلال الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي. الاقتراض الداخلي أنا أعتقد أنه ارتفع بشكل كبير، اليوم بدينا نتحدث عن 117 تريليون أو أكثر من 117 تريليون، باعتبار أن الحكومة شهريا تحتاج لها من 5 إلى 7 تريليون لإكمال مستحقات الرواتب. ولذلك أنا أعتقد أن العراق سيطرح هذا الموضوع في زيارته للصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمشروع الاقتراض الخارجي. فبالتالي أنا أعتقد أن استمرار غلق المضيق سيؤثر على موضوع الصندوق وتأسيس الصندوق. نعم،
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني.
0: شكرا جزيلا.
1: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مخاوف الإمدادات تعود إلى الواجهة والنفط يقفز.

0: أهلا بكم من جديد. وصلت أسعار العقود الآجلة مكاسبها القوية في تداولات مطلع الأسبوع مع تزايد المخاوف من انعكاسات تتجدد المواجهات العسكرية الأمريكية الإيرانية على أسواق الطاقة العالمية وإمدادات النفط والغاز. يأتي ذلك في وقت تتسابق فيه الاقتصادات الكبرى لتعزيز أمن الإمدادات واحتواء أي اضطرابات محتملة قبل موسم الشتاء.
1: ضغوط جديدة على أسواق الطاقة العالمية يضيفها تجدد التوترات في الشرق الأوسط دفعت كبريات الاقتصادات العالمية إلى تعزيز إجراءات احترازية لتأمين إمدادات النفط والغاز وسط مخاوف متزايدة من تجدد اضطرابات الإمدادات. ففي الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بنحو 11 مليون برميل يومياً، طلبت السلطات من المصافي الكبرى الحفاظ على مستويات تشغيلية مرتفعة رغم ارتفاع المخزونات كالبنزين والديزل وتباطؤ الطلب المحلي في خطوة تستهدف ضمان استقرار الإمدادات إذا تعرضت شحنات النفط لأي انقطاعات. كما أبقى ثاني أكبر اقتصاد في العالم حصص تصدير المنتجات النفطية دون تغيير، ما يعكس أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي. وفي أوروبا تتجه الأنظار إلى سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث حذر الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية من احتمال تفاقم أزمة الطاقة على المدى القصير في ظل تراجع المخزونات واحتدام المنافسة على الإمدادات، إذ تحتاج الدول الأوروبية إلى استيراد نحو 35 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال لرفع مستويات التخزين إلى نحو 80% قبل حلول فصل الشتاء، مع اعتماد متزايد على الإمدادات الأمريكية، بينما بلغت مخزونات الغاز في إيطاليا نحو 70% من طاقتها الاستيعابية. وفيما يتعلق بالأسعار، حذر رئيس إين التنفيذي من إمكانية خروج البرميل عن نطاقه الذي يراوح بين 80 دولار و100 دولار بحلول الربع الأول من العام المقبل في حال استمرار المواجهات العسكرية في هرمز، ما سيغذي صعود التضخم ويخفض الطلب على الطاقة. ويرى خبراء الطاقة أن تجدد التوترات في المنطقة واحتمال تأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي قرابة 20% من الاستهلاك العالمي للنفط ومثلها من إمدادات الغاز، يفاقم مخاطر اضطرابات الإمدادات ويزيد تكاليف النقل والتأمين والتمويل، ما يدفع الاقتصادات الكبرى إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز المخزونات الاستراتيجية للحد من تداعيات أي اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية.
0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من لندن نائب مدير الشرق الأوسط لدى مؤسسة فيتش سولوشنز حمزة الكعود. مرحبا بك أستاذ حمزة معنا. نبدأ معك بهذا التحذير للرئيس التنفيذي لإيني من تراجع المخزونات واحتدام المنافسة على الإمدادات، والذي فعليا يطرح تساؤلات حول قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة. كيف تقرؤون هذا التحذير في ظل كل المستجدات الحالية؟
2: طبعا كبداية سريعة، هذا التعليق من قبل BMI Fitch Solutions ولا يعد تعليقا على التصنيفات الائتمانية الصادرة عن Fitch Ratings. الآن إلى الموضوع، وطبعا إلى تحذيرات المدير التنفيذي لدى أنو في إيطاليا. طبعا هنالك المخاوف على عودة الحصار الأمريكي في مضيق هرمز ناهزة عن ما حصل اليوم وطبعا الأسبوع الماضي في الضربات على المنشآت العسكرية الإيرانية، وطبعا الرد الإيراني على ضربات في المنشآت العسكرية في الخليج والأردن. فنحن نتوقع ونظرتنا أنه لا نرى عودة إلى الحرب الشاملة أو لا نرى عودة كاملة إلى العملية العسكرية التي كانت ناهزة ما بين طبعا شهر مارس إلى شهر مايو، وإنما نحن المخاوف هي على الحصار، على طبعا إيران استعمال أدواتها العسكرية أو طبعا المايننج أو الألغام البحرية في إغلاق المضيق، وهذا سوف يفاقم طبعا أزمة الطاقة لدى أوروبا، وهي الأسباب الرئيسية مخاوف أنالسبا في طبعا قطاع الغاز المسال في الوقت الراهن.
0: طبعا هذا التجدد في التوترات أستاذ حمزة في الشرق الأوسط يأتي في ظل بقاء الاحتياطات الاستراتيجية في مستويات أدنى من متوسطاتها التاريخية فعليا، وبالتالي ما انعكاس ذلك على

0: قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة في الامدادات برأيك؟
1: طبعا هي بشكل عام قدرة السوق قد تراجعت بسبب استعمال تلك الاحتياطيات، خاصة الاحتياطيات الأمريكية التي تم إطلاقها منذ بداية الحرب، وإحنا على علم بأن وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت عن إطلاق 400 مليون برميل من احتياطياتها في بداية الحرب. فنحن نتوقع بأن القدرة لامتصاص الصدمة الجديدة أقل بكثير من القدرة التي كانت متواجدة في بداية الحرب. وهذا نعتبره إحدى العوامل الرئيسية للولايات المتحدة التي نعتقد لا تزال تسعى للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع الرغم من التصعيد العسكري الذي شهدناه مؤخرا،
0: حتى أن هناك بعض التحركات الاحترازية والتي بدأت بالفعل قبل حدوث أي خلل في الامدادات النفطية. نتحدث عن تشغيل المصافي في الصين، تسريع وتيرة التخزين في أوروبا، وبالتالي ما الذي تقوله كل هذه المؤشرات فيما يخص تقييم كبار المستهلكين لكل ما يحدث في السوق حاليا برأيك؟
1: طبعا هو انعكاس نوعا ما في علاوة المخاطر التي يعني تتناسب ما بين 3-5% في أسعار نفط برنت، وهي تتركز مخاوف السوق على احتمال أولا طبعا فرض الحصار واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وهذا أمر واضح، وأيضا أن تتضح الأدلة في الأسبوع الجاري بشأن حركة السفن وحركة الملاحة من خلال المضيق. فإحنا شهدنا تقرير لوكالة كابلر بأنه كانت هنالك فقط 6 ناقلات عبرت من خلال المضيق يوم الأحد البارحة. فالسؤال يطرح نفسه، هل سوف نرى تراجع وتباطؤ مرة أخرى في حركة الملاحة، أم هل سوف نرى طبعا سيناريو في الضربات العسكرية المؤقتة التي قد تعتبر ورقة ضغط للتوصل إلى اتفاق على الإطار التنسيقي في وقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق على إدارة حركة الملاحة في المضيق. وأعتقد هي هاي طبعا الإشكالية الرئيسية في الاتفاقية الحالية التي سببت في طبعا تفاقم الأزمة وتفاقم التدخل العسكري الحالي.
0: إذا تحولت الأولوية من إعادة بناء الاحتياطات الاستراتيجية إلى تأمين الإمدادات الفورية، أستاذ حمزة، كيف سينعكس ذلك على هيكل الطلب العالمي وعلى منحى أسعار النفط خلال الفترة المقبلة برأيك؟
1: طبعا هذا إذا إحنا أخذنا السيناريو الأسوأ، واللي هو إذا حقا كان هنالك حصار أمريكي وكان هنالك انغلاق تام في مضيق هرمز. إذا شهدنا الانغلاق طبعا سيتحول الطلب والسعر إلى علاوة مخاطر، إلى زيادة في الطلب في الوقت الراهن أو في المدى القريب بسبب المخاوف في الإمداد، وطبعا قد نرى إعادة تدوير أو حتى مثل ما شهدنا الفورس ماجور سابقا في طبعا منشآت تكرير النفط ومنشآت استخراج النفط. فإحنا نتوقع أنه هذا هو الورست كيس سيناريو، يعني هو السيناريو الأسوأ، ولا نتوقع في تقديراتنا الحالية أننا سوف نرجع إلى تلك المرحلة، ولكن هي تعتبر تيل ريسك لا تزال موجودة. سوف يكون طبعا ستكون عامل الرئيسي في تذبذب أسعار النفط وطبعا صعود أسعار النفط ما فوق مستوى $80، ولكن لم نرى ذلك بعد بسبب ضبابية الحركة في حركة الملاحة في المضيق وما سوف يحدث في الحصار الأمريكي والتدخلات الإيرانية في حركة الملاحة حاليا.
0: طبعا الأسواق تعاملت مع أزمات سابقة عبر السحب من الاحتياطات الاستراتيجية، لكن هذا الخيار الآن يبدو أقل مرونة في ظل كل ما يجري، وبالتالي ما الأدوات المتبقية أمام الحكومات لتخفيف أي صدمة يمكن أن تمتد في الإمدادات النفطية وإمدادات الطاقة برأيك؟
1: أعتقد إحنا شهدنا بعض من تلك الأمثلة لدى الحكومات سابقا، على سبيل المثال التقشف والتحوط واستعمال تلك الأدوات لتقليل حاجة الطلب على طبعا مشتقات النفط والغاز، من ضمنها طبعا على سبيل المثال الـ A1 ديزل جت فيو كيروسين، على سبيل المثال تقليل استعمال الطاقة في أوقات الليل، يعني شهدنا ذلك في باريس ولندن على سبيل المثال لفترة مؤقتة. فهنالك بعض من الطرق، ولكن بشكل عام هنالك حاجة للإمدادات، هنالك حاجة لإعادة تدوير الإمدادات من مصادر مختلفة مثل الولايات المتحدة التي كانت تصدر بشكل متسارع. أيضا قد نرى المزيد من الإمدادات تأتي من روسيا التي كان لديها عقوبات ولديها بعض من التدخلات مع الاتحاد الأوروبي، قد يتراجعون عن ذلك النهج بسبب شح الإمداد والعرض في السوق. فهي هاي نعتقد أنها الطرق الرئيسية للتحوط أو للتحوط عن طبعا الانغلاق الذي قد يحدث، لم يحدث بعد بشكل كامل.

0: هناك منافسة فعليا بين آسيا وأوروبا على شحنات النفط والغاز، وبالتالي إلى أي حد يمكن أن يؤدي ذلك، هذه المنافسة على شحنات النفط والغاز، إلى إعادة رسم خريطة التدفقات التجارية من جهة، وكذلك رفع تكلفة أمن الطاقة على المستوردين بشكل عام؟
1: طبعا هي إعادة رسم للخريطة مؤقتة، والسبب وراء ذلك هو تغيير الحصص السوقية بسبب سلاسل الإمداد وتوفر الإمداد. يعني إحنا شهدنا العديد من الدول عندما انفتح المضيق في نهاية مايو وبداية شهر يونيو من هذا العام، العديد من الحصص السوقية رجعت إلى الأسواق في الشرق الأوسط مقارنة في الشراء والعقود التي تم شراؤها وتلبيتها من خلال كندا والولايات المتحدة وروسيا وطبعا جنوب أمريكا وأفريقيا. يعني نتحدث عن البرازيل وعن نيجيريا وعن غيانا وغيرها. فإحنا نتوقع أنها سوف تكون تغيير لسلاسل الإمداد بشكل مؤقت، ونرجع إلى ما كان عليه سابقا بسبب أنه أكثر طريق لديه efficiency في التكلفة للشحن هو من خلال الشرق الأوسط، خاصة لدى آسيا، ولكنها سوف تكون تغير مؤقت مثل ما شاهدنا في الحرب. فإحنا قد نرجع إلى الوضع الذي كنا نشهده في الحرب، وعلاوة المخاطر والأسعار التي تتخطى طبعا مستوى 80 والتسعين وحتى $100 للبرميل بسبب المنافسة ما بين أوروبا والولايات وآسيا. ولكن نعتقد أن مصادر التصدير ومصادر النفط بشكل عام سوف تكون للولايات المتحدة من روسيا وأمريكا، لأوروبا من روسيا وأمريكا، ولآسيا من أمريكا الجنوبية وروسيا، وطبعا كازاخستان والدول في آسيا الوسطى التي هي أيضا تصدر النفط.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن نائب مدير الشرق الأوسط لدى مؤسسة فيتش سولوشنز حمزة الكوت. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. سلام عليكم.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
0: والله شعور ما يوصف.
4: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
5: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
6: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
7: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
8: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
9: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
10: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
11: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
12: ترامب يعلن سيطرته على مضيق هرمز وإعادة فرض حصار على إيران وهجمات إيرانية جديدة تستهدف البحرين والكويت والأردن وناقلات إماراتية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على نقطة للشرطة في جباليا ومناطق أخرى بقطاع غزة. قصف روسي أوكراني متبادل يخلف دمارا وضحايا، وتسع دول أوروبية وأوكرانيا تعلن تحالفا دفاعيا لمواجهة الصواريخ البالستية. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. كشف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن مناقشات معقدة لبلورة ترتيب طويل الأمد يضمن حرية الملاحة بمضيق هرمز. وأضاف البوسعيدي أن سلطنة عمان تتحمل مسؤولية العمل مع إيران والمجتمع الدولي للتوصل إلى ترتيب يضمن حرية الملاحة، وقال إن أخطر التهديدات لأمن الخليج تأتي من خارجه، داعيا إلى إعادة ضبط العلاقة مع الولايات المتحدة بما يتسق مع الواقع الاستراتيجي. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، مطالبا من وصفها الدول الغنية بتعويض مالي عن نفقات حماية هذا الممر المائي الحيوي. فيما أعلن الجيش الأمريكي شن جولة جديدة من الضربات ضد إيران لترد الأخيرة باستهداف مناطق في الأردن والبحرين والكويت وناقلتي نفط إماراتيتين.
13: أسبوع مضى على عودة التصعيد في الشرق الأوسط، تواصل الولايات المتحدة ضرباتها في العمق الإيراني في أحدث موجة قصف استهدفت مواقع عسكرية، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي رسميا إعادة فرض الحصار البحري على إيران.
14: سنمضي قدما، سنقضي على جميع قدراتهم المتعلقة بمضيق هرمز، وأعتقد أننا في النهاية نسيطر على كل شيء وعلى المضيق، وسنعيد فرض الحصار على إيران ومن يتعامل معها. ما يفعلونه حماقة بالغة، لكني أعتقد في النهاية أن التوصل لاتفاق أمر ممكن.
13: يمضي ترامب مهددا ومتوعدا بالسيطرة على مضيق هرمز، مطالبا من يصفها بالدول الأخرى الغنية جدا والتي تعتمد على واشنطن بالكثير من الأموال كتعويض مالي عن نفقات حماية هذا الممر المائي الحيوي، فلا شيء دون مقابل. يعلن ترامب 20% حصة مفروضة على جميع الشحنات المنقولة لتغطية جميع التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في عملية ستبدأ على الفور وفق الرئيس الأمريكي. سرعان ما أعلنت إيران ردها بتنفيذ سلسلة هجمات على أهداف في البحرين والأردن وناقلتي نفط إماراتيتين قبالة سواحل عمان. الحرس الثوري الإيراني قال إنه دمر مركز مراقبة وخزانات وقود ومنصة باتريوت في الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين، كما أعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، فيما أكد الجيش الأردني إسقاط 4 صواريخ إيرانية دخلت مجاله الجوي على وقع دوي صافرات الإنذار في البلاد. وزارة الدفاع الإماراتية قالت إن استهداف إيران ناقلتي نفط تسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين، في حين أكد الحرس الثوري أن استهداف الناقلتين بعد تجاهلهما التحذيرات ومحاولتهما المرور عبر مسار ملغوم. تشدد إيران على أنها لم ولن تسمح بأي شكل من الأشكال بتدخل الولايات المتحدة في مضيق هرمز، فيما تؤكد القيادة المركزية الأمريكية استمرار عملياتها ملوحة بانتشار أكثر من 50,000 جندي أمريكي في أنحاء الشرق الأوسط.
12: قال مسؤول في الحكومة الهندية أن نيودلهي استدعت نائب السفير الإيراني احتجاجا على مقتل بحار هندي في مضيق هرمز، وأضافت الخارجية الهندية أنها اتخذت موقفا دبلوماسيا حازما عقب الحادث البحري، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن نائب رئيس البعثة الإيرانية محمد جواد حسيني استدعي إلى وزارة الخارجية لتسليمه مذكرة احتجاج على الهجمات الإيرانية التي استهدفت ناقلات نفط عابرة لمضيق هرمز. أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي تقديم مشروع قانون بشأن الأمن المستدام بمضيق هرمز والخليج، وأكد عزيزي التزام بلاده بالدفاع عن خطوطها الحمراء ولا سيما ما يتعلق بإدارة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مشروع القانون قدم إلى البرلمان أمس ويهدف لتعزيز الإطار القانوني المرتبط بأمن المضيق واستدامة الملاحة فيه. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أنه لن تهبط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية اعتبارا من اليوم، مشددا على أن الجيش اليمني قادر على حماية سيادة البلاد برا وبحرا وجوا. وأشاد العليمي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدفاع أو لمجلس الدفاع الوطني بأداء القوات المسلحة اليمنية والإجراءات التي اتخذتها لحماية

0: حماية السيادة ومواجهة ما وصفه بالاختراق الإيراني للأجواء اليمنية، وقال أن الوقت قد حان لرفع معاناة الشعب اليمني جراء الحصار الذي فرضه الحوثيون منذ انقلابهم على الشرعية. شددت دول مجلس التعاون الخليجي على أن استمرار الاعتداءات الحوثية ضد المملكة يستوجب موقفا دوليا حازما واصفة هجوم الحوثيين على جنوب السعودية بالإرهابي. وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي بأشد العبارات الهجوم الحوثي بالصواريخ البالستية على المنطقة الجنوبية في السعودية، وشدد البداوي على أن الهجوم يعكس إصرار ميليشيا الحوثي على تقويض الأمن والاستقرار وتهديد سلامة المدنيين والمنشآت في مخالفة واضحة للقانون الدولي. وأكد البداوي أن تواصل هذه الاعتداءات وانتهاك هذه القوانين الدولية ووقف إطلاق النار يتطلب تحركا دوليا رادعا يضمن محاسبة المسؤولين عنها وحماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. شن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على عدة مناطق وبلدات في جنوب لبنان. يأتي هذا في وقت نقلت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن إذاعة جيش الاحتلال أن بعض تشكيلات قوات الاحتياط فارغة وفي حالة انهيار فعلي، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي لا يملك اليوم عددا كافيا من الدبابات الصالحة للعمل بعد تضرر العديد منها في القتال في لبنان أو خروجها من الخدمة. هذا وتنطلق في روما مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل لبحث وقف إطلاق النار وتنفيذ صيغة الإطار. وقال مصدر رسمي لبناني لوكالة الأناضول إن المفاوضات ستركز على آليات تنفيذ صيغة الإطار الموقعة في 26 من يونيو وعلى الانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين، كما ستبحث تشكيلة لجان مشتركة لمتابعة التنفيذ برعاية واشنطن. في وقت سابق قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجولة 6 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الإيطالية روما برئاسة سفيري البلدين لدى الولايات المتحدة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية تعمل إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني على تهيئة الظروف لإطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وأضافت أن السفير الإسرائيلي في واشنطن أكد أن تنفيذ الخطوة مشروط بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عن المنطقتين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب منهما ما دام حزب الله موجودا فيهما. وقع 86 نائبا لبنانيا عريضة إلى مجلس الأمن الدولي يطالبون فيها بالتمديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، حيث من المقرر أن تنتهي المهام الحالية لقوات اليونيفيل أواخر العام الحالي.
1: مع بدء العد التنازلي لانتهاء مهام قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أواخر العام الحالي، تطرح تساؤلات عن الفراغ الذي قد يتركه رحيل القوات الأممية. استدراكاً لهذا الفراغ، وقع أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان اللبناني عريضة للمطالبة ببقاء اليونيفيل مع إمكانية تعديل المهام المنوطة بها.
2: من هنا من داخل مجلس النواب اللبناني نقول لأعضاء مجلس الأمن الدولي: لا تتركوا فراغاً دولياً في أرض لا يزال الخطر قائماً فيها، لا تسحبوا الشاهد الدولي فيما الاعتداءات والانتهاكات مستمرة.
1: أبرز الممتنعين عن توقيع العريضة النيابية كتلتا القوات اللبنانية وحزب الله، إذ ترى كل كتلة من مقارباتها الخاصة أن قوات اليونيفيل إما أنها لم تقم بالدور المأمول منها أو أنها تجاوزت الدور المكلفة به، في وقت تلمح فيه مصادر سياسية إلى أن الإدارة الأمريكية تفضل أن ترسم بنفسها حدود اليوم التالي ما بعد مغادرة اليونيفيل.
3: الجهود تنصب اليوم على قوات أممية تكون مطعمة بأوروبيين وبقوات فرنسية بشكل أساسي. الأمريكيين لا يريدون ذلك، ولكن لبنان سيضغط بهذا الأمر، قوات دولية أوروبية بالتحديد وربما تركيا، وهناك أيضا مساعي لكي تكون هناك قوات عربية.
1: وقبيل انتهاء مهلة قوات اليونيفيل، برزت طروحات أوروبية تتمثل بتشكل قوات دولية مكتبة.

0: كان القوة الأممية مقابل تشديد أمريكي على تفعيل لجنة التنسيق الأمنية المنبثقة عن اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. أيا كانت البدائل عن اليونيفيل، يؤكد متابعون أن تنفيذ اتفاق الإطار وخاصة بند الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من جنوب لبنان يبقى هو البند المفصلية في إنجاح أي طرح سواء كان أوروبيا أم أمريكية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
1: استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون اليوم جراء غارات وإطلاق نار نفذتهما قوات الاحتلال على مناطق عدة بقطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 7 فلسطينيين في استهداف نقطة للشرطة في جباليا شمالي القطاع. وفي جنوب القطاع استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف استهدف مخيم القادسية بخان يونس أمس، فيما استشهد آخر متأثرا بإصابته في قصف سابق استهدف منطقة لتوام شمال مدينة غزة. ادعى جيش الاحتلال أنه اغتال أسامة شملخ الذي كان يشغل منصب قائد خلية في المنظومة البحرية التابعة لحركة حماس شمال قطاع غزة. وبحسب ادعاء الجيش فإن شملخ على مدار الحرب وخلال الفترة الأخيرة عمل على إعادة تأهيل وتعزيز بناء القوة في المنظومة البحرية التابعة لحماس، كما عمل على دفع مخططات في المجال البحري. من جهة ثانية زعم جيش الاحتلال أنه قضى في غارة أخرى على 3 عناصر من حماس حاولوا تنفيذ مخططات ضد الجيش. يأتي هذا فيما لم تعلق حماس على الفور على بيان جيش الاحتلال. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاس أن الدمار الذي لحق بقطاع غزة جاء نتيجة سياسة مدروسة، وقال أن مشاهدته تمنحه شعورا جيدا وفق تعبيره. وأضاف كاتس في تصريحات صحفية أن تل أبيب تعتزم إقامة 3 بؤر استيطانية ذات طابع عسكري في قطاع غزة في مواقع كانت قائمة قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية من الناحية الأمنية ومن شأنها تعزيز السيطرة والدفاع عن المستوطنات الإسرائيلية بحسب تعبيره. تفاقم درجات الحرارة المرتفعة من معاناة ألاف النازحين في قطاع غزة، حيث باتت الخيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، فيما يزداد القلق من تأثير نقص المياه وتردي الأوضاع الصحية مع استمرار فصل الصيف.
2: تفرض درجات الحرارة المرتفعة واقعا أكثر قسوة على ألاف النازحين في قطاع غزة، حيث تتحول الخيام إلى أماكن تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. في مخيم المصريين وسط القطاع يحاول الأهالي التخفيف من حرارة الخيام برش المياه على أغطيتها، بينما تستخدم الأمهات الماء والمراوح اليدوية لتبريد أطفالهن في ظل غياب الكهرباء ووسائل التهوية. ويقول نازحون إن الخيام المصنوعة من الأغطية البلاستيكية تحتفظ بالحرارة لساعات طويلة، ما يدفع كثيرين إلى قضاء معظم أوقاتهم خارجها هربا من الأجواء الخانقة.
3: نار يا عم نار، خش في الخيم انت نار. نار الخيم العادي، هذه خيم الشرايط وحاطط عليها شقفة نايلون، يحطون عليها نايلون. والنايلون بيعطي حرارة. شيء شوادر. لا انا ساكن في فيلا بطون، ولا عندي هواية، ولا عندي ثلاجة، ولا عندي غسالة، ولا عندي ولا حاجة من زلمة الحياة ولا شيء اللي موجود منه.
2: ولا تقتصر معاناة النازحين على الحرارة المرتفعة، إذ يشكو السكان أيضا من نقص المياه وتراكم النفايات وانتشار الحشرات والقوارض. وسط ظروف معيشية تزداد صعوبة داخل المخيم.
4: احنا عن جد بنعاني معاناة مش طبيعي، لا خيام زي الناس، ولا في مي زي الناس، ولا في تكية زي الخلق، معيك الضفادع، فيران، عرس بيطلعونا، صار افاعي، انا شفت افعى في الخيمة عندي وشردت، مش محطوطين، بين عنك زبل مرمي في حوالين الخيام، عيشة لن تطاق في هذا المخيم.
2: ووسط هذه الأوضاع الصعبة يعاني الكثير من الأطفال أمراضاً جلدية في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من أن الاكتظاظ داخل مخيمات النزوح إلى جانب محدودية الوصول إلى المياه النظيفة وتدهور خدمات الصرف الصحي يزيد من مخاطر الجفاف وانتشار الأمراض خلال أشهر الصيف.
1: اعتقل جيش الاحتلال 20 فلسطينياً واحتجز آخرين خلال عمليات دهم واقتحام في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. وفي شمال الضفة قالت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل عددا من الفلسطينيين من قريتي دير أبو ضعيف

0: والمغير في قلقيلية ونابلس اعتقل جيش الاحتلال عددا من الفلسطينيين أثناء دهم منازلهم. أعلنت كايا كالاس نائبة رئيس المفوضية الأوروبية عن الشروع بإعداد قيود أوروبية تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية الجديدة، وأضافت أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا خيارات أعدتها المفوضية تشمل حظرا كليا أو جزئيا على استيراد منتجات المستوطنات وتشديد قواعد تراخيص التصدير وفرض رسوم جمركية، مؤكدة أن الإجراءات تستهدف المستوطنات ولا تستهدف إسرائيل وأنها حظيت بأوسع دعم بين الدول الأعضاء. دعت المعارضة الإسرائيلية الائتلاف الحكومي للتراجع عن مشروع قانون يهدف إلى تجميد اعتقال الحريديم الفارين من التجنيد، واعتبرت أحزاب المعارضة في بيان مشترك أن مشروع القانون يلحق ضررا جسيما بالجيش الإسرائيلي داعية أعضاء الكنيست في الائتلاف لعدم التصويت لصالحه. أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 10 أشخاص جراء هجمات روسية استهدفت عدة مدن أوكرانية. في المقابل قالت السلطات الروسية إن شخصا أصيب بهجوم أوكراني استهدف مصفات أفيفسكي النفطية جنوب غربي البلاد. من جانبه استبعد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك توصل كييف وموسكو لوقف إطلاق نار قريب في ظل ما سماه الموقف الروسي المتشدد.
1: آمال إحياء المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في تراجع وسط تصاعد الضربات بين الجانبين. رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك استبعد توصل كييف وموسكو إلى وقف إطلاق نار قريب في ظل ما سماه الموقف الروسي المتشدد.
2: من غير المرجح في هذه المرحلة التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق سلام بين موسكو وكييف، نظرا للموقف المتشدد لروسيا وبوتين، يتوقع الجميع تصعيدا للعمليات من جانب روسيا في هذا الوقت، ومن المرجح جدا أن ترغب روسيا في إطالة أمد هذه الحرب حتى فصل الشتاء على الأقل.
1: ميدانياً أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة عدة أشخاص جراء هجمات روسية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت العاصمة كييف ومدن خاركيف ودنيبرو وأوديسا وزاباروجيا، ما ألحق أضراراً بمبان سكنية ومنشآت للبنى التحتية وشبكات الكهرباء، وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف العائلات. من جانبه جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالباته لحلفاء بلاده بزيادة الضغط على روسيا وفرض المزيد من العقوبات عليها لإجبارها على إنهاء الحرب. في المقابل أعلنت السلطات الروسية سقوط ضحايا في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مصفاة أفيبسكي النفطية في إقليم كراسنودار، ما أدى إلى اندلاع حريق وتضرر عدد من المباني المجاورة، وأضافت أن حطام طائرة مسيرة سقط داخل منطقة صناعية في مدينة سلافات التي تضم مجمع للبتروكيماويات ومصفاة نفط. وفي ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية على المنشآت الحيوية، أعلنت وزارة النقل الروسية أنها تدرس تحويل حركة البضائع المنقولة عبر بحر آزوف إلى مسارات بديلة، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السفن وحركة الملاحة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
0: أعلنت 9 دول أوروبية وأوكرانيا إنشاء تحالف دفاعي لتطوير قدرات مشتركة لمواجهة الصواريخ الباليستية في القارة، وجاء الإعلان خلال اجتماع تحالف الراغبين في باريس بمشاركة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. وأكدت الدول المشاركة أن التحالف يهدف إلى تطوير منظومة دفاع صاروخي أوروبي متكاملة بالاستفادة من القدرات الصناعية والبحثية المشتركة لحماية أوروبا في ظل الهجمات الصاروخية الروسية المتكررة على أوكرانيا.
3: رسالة أوروبية جديدة تؤكد استمرار دعم كييف ودعوة لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية وجهها المشاركون في قمة تحالف الراغبين التي جمعت في باريس 37 رئيسا وممثل دولة، بينهم الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني، إلى جانب وزير الخارجية التركي. من أبرز مخرجات القمة تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وتوسيع التعاون الصناعي الدفاعي والتحضير لحزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، إضافة إلى الإعلان عن تشكيل ائتلاف دفاعي لمواجهة الصواريخ البالستية يضم 8 دول.
2: أطلقنا ائتلافاً جديداً للدفاع ضد الصواريخ البالستية يضم 8 دول بهدف تسريع دعم أوكرانيا في مجال الدفاع الجوي من خلال تزويدها بالقدرات اللازمة لحماية أجوائها وسكانها وبنيتها التحتية. كما نعمل على إقرار الحزمة 21 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، ستستهدف القطاعين المصرفي والمالي والمجمع الصناعي العسكري.
3: بحثت القمة أيضاً الضمانات الأمنية التي يفترض أن ترافق أي اتفاق مستقبلي لوقف إطلاق النار، وأكد المشاركون أن التحالف استكمل التخطيط العملياتي لقوة متعددة الجنسيات ستكون جاهزة للانتشار فور توافر الظروف، مع التأكيد على مواصلة الدعم المالي لأوكرانيا.
4: أكدنا استعدادنا للإسهام في أمن أوكرانيا حتى بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فهذا أمر لا غنى عنه لتحقيق سلام دائم، ويتطلب ذلك آلية رقابة قوية وضمانات أمنية موثوقة وملزمة.
3: تتزامن مخرجات القمة مع استمرار تحركات دبلوماسية لبعض الأطراف المشاركة الساعية إلى تجنب التصعيد وبلورة إطار أمني جديد لأوكرانيا، بينما تتجه الدول الداعمة لكييف نحو الانتقال من مرحلة الدعم الطارئ إلى ترتيبات طويلة الأمد مرتبطة بمستقبل النزاع. عكس اجتماع تحالف الراغبين انتقالاً في المقاربة الفرنسية والأوروبية من دعم أوكرانيا عسكرياً إلى تعزيز ترتيبات أمنية لما بعد الحرب بالتوازي مع زيادة الضغط على موسكو، لكن تبقى نتائج هذه الخطوات مرتبطة بتطورات الحرب ومسار أي مفاوضات مقبلة. نجية بدر، تلت عربي، باريس.
0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا عززت حضورها على الساحة الدولية باستضافتها قمة حلف الناتو في أنقرة التي حققت نجاحا تاريخيا، وقال أن تركيا أصبحت من أقوى دول الحلف بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي.
5: عززت أنقرة حضورها على الساحة الدولية أكثر من أي وقت مضى من خلال استضافتها قمة تاريخية للناتو حققت نجاحا تاريخيا. لقد كانت قمة قادة الناتو اجتماعا تجلى فيه عمق تقاليد دولتنا العريقة بكل عظمتها. تركيا باتت من أقوى دول حلف الناتو بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي. تركيا حرصت خلال قمة أنقرة على إيصال موقفها بشأن الهجمات التي يتعرض لها إخواننا في غزة ولبنان بجانب الحل الدبلوماسي للحرب الروسية الأوكرانية.
0: أجبرت أقوى عاصفة ضربت البر الرئيسي للصين هذا العام أكثر من 260 ألف شخص على إخلاء منازلهم بإقليم اليونينغ، وأضافت السلطات أن الأمطار الغزيرة مرشحة للاستمرار اليوم مع هطلات شديدة في بعض المناطق بفعل الإعصار بافي، كما علقت الدراسة في المدارس ومؤسسات التدريب، وشهدت خدمات النقل اضطرابات واسعة في مدن شمال شرقي الصين بينها شينيانغ وجيلين وفق السلطات. تعتزم الحكومة العراقية تأسيس صندوق الطاقة والتنمية بالشراكة مع الولايات المتحدة، حيث سيناقش رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في واشنطن هذا الملف الاستراتيجي الذي يمهد دخول الشركات الأمريكية لتنفذ مشروعات استثمارية كبيرة في قطاع الطاقة العراقي.
6: في توقيت بالغ الحساسية والتعقيد تأتي المساعي العراقية الأمريكية لتأسيس صندوق الطاقة والتنمية استجابة استراتيجية للتصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط وتداعياته الاقتصادية والمالية الخانقة على العراق التي فرضتها اضطرابات مضيق هرمز. تتجلى أهمية مناقشة الصندوق بين رئيس الحكومة علي الزيدي والإدارة الأمريكية خلال زيارته إلى واشنطن إلى جانب ملفات اقتصادية ومالية ملحة بحسب مسؤولين عراقيين، من كونه يتجاوز مفهوم الوعاء المالي وأنه سيسهم في إعادة هندسة اقتصاد البلاد.
7: صندوق التنمية، نعم هذا الملف مهم وسيكون له حيز على طاولة الاتفاق بين بغداد وواشنطن، وسيكون التنسيق مشتركا.
6: تقوم آلية الصندوق العراقي الأمريكي المشترك وفق معلومات رسمية على إيداع العراق كمية محدودة من النفط تراوح بين 500 ألف ومليون برميل يوميا، على أن تستخدم الأموال المودعة لدى الأمريكيين في دعم مشاريع استثمارية تنفذها شركات أمريكية في قطاع الطاقة والتنمية، ما يسهم في إيقاف حرق الغاز المتبقى.

0: الكهرباء وتصدير الفاض.
1: ويعاني العراق أزمة مالية غير مسبوقة جراء التراجع الكبير في صادراته النفطية، الأمر الذي تسبب بانخفاض حاد في الإيرادات، بلغ معه العجز الشهري في رواتب الموظفين أكثر من 5 مليارات دولار.
2: لا تقتصر أهمية الصندوق العراقي الأمريكي المقترح على المدخرات المالية التي سيجمعها العراق، بل تمتد إلى حجم الاستثمارات التي ستنفذها شركات أمريكية في قطاع الطاقة، حيث من المتوقع أن تحقق للعراق الاكتفاء الذاتي من الغاز والكهرباء التي تنفق البلاد على شرائها سنويا نحو 30 مليار دولار. رائد المعموري، ترتع عربي، بغداد.
3: الآن نذكر بالعناوين. ترامب يعلن سيطرته على مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار على إيران، وهجمات إيرانية جديدة تستهدف البحرين والكويت والأردن وناقلات إماراتية. شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على نقطة للشرطة في جباليا ومناطق أخرى بقطاع غزة. قصف روسي أوكراني متبادل يخلف دمارا وضحايا، وتسع دول أوروبية وأوكرانيا تعلن تحالفا دفاعيا لمواجهة الصواريخ البالستية. انتهت نشرتنا، في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: حرام عليك تطرح، والله العظيم كفى 5 سنوات كفى تمام.

سوف ترون فيها الكون من زاوية مختلفة. هيا تعالوا. محطتنا الأولى هي مكان فريد. في مكان ما وسط هذه الفوضى المتلاطمة والتصادمات العنيفة والنجوم المتفجرة، شيء هو الأكثر روعة في هذا الكون المشهود. إنه كوكب في مكان ربما ينبغي ألا يكون فيه كوكب فريد، اسمه الأرض.

فبيتنا هو أكثر الكواكب تميزاً على الإطلاق، لأنه يحمل في ثناياه الحياة، والحياة هي الأكثر إثارة للاهتمام في الكون. وعواقب أي اختلال بسيط في توازنه مخيف لدرجة قد تسرق النوم من أعينكم. دعونا ننظر معاً إلى الروابط التي تجعل هذا المكان متميزاً. يبهرنا بنوره رغم قربه الشديد للأرض، فإنه يفتقر لأي نوع من أنواع الحياة، ولا يرى على سطحه سوى الحفر التي تشكلت نتيجة ارتطام الأجرام السماوية به. إحدى هذه الحفر هي حفرة ألفراغانوس نسبة للفرغاني. الكوكب الأحمر هو المريخ، كان يملك ذات يوم غلافاً جوياً كثيفاً، لكن ومع انعدام الحقل المغناطيسي له لم يستطع غلافه الجوي أن يصمد أمام الكم الهائل من الجزيئات القادمة من الشمس. وهذا هو المشتري، الملك الذي يحرسنا. إنه الأكبر كتلة بين كواكب النظام الشمسي. هذه الكتلة تمنحه قوة جاذبية كبيرة، ما يحمي الأرض من الأخطار والمهالك القادمة من الفضاء الخارجي. فلولا المشتري لكانت الأرض هدفاً سهلاً للأجرام السماوية المتطايرة التي كانت ستجهز على أي أثر للحياة عليها. يتميز زحل بحلقاته التي تسحر العيون. كثافته منخفضة لدرجة أنه لو وقع في مياه عميقة لما غرق. وأورانوس بمحوره المائل 82 درجة، يدور هذا العملاق الغازي بشكل مائل، ويعتقد أن الألماس يهطل في غلافه الجوي. نبتون الكوكب الأزرق يكتسب لونه من غاز الميثان في غلافه الجوي. لا يخلو سطح نبتون من العواصف الشديدة، ورغم أنه الأبعد في النظام الشمسي فإن حدود هذا النظام تمتد بعيداً خلفه، حيث تقع خلف نبتون سحابة أورت، حيث توجد الكويكبات القزمية. المسافة بين الشمس ونهاية السحابة تعادل 100,000 ضعف المسافة بين الشمس والأرض. هذه مجرة درب التبانة. الشمس هي واحدة من مليارات النجوم الموجودة في هذه المجرة، والأرض موجودة في أحد أذرعها الحلزونية. أتستطيعون رؤيتها؟ وإلى جانب مجرة درب التبانة هناك ما يقارب 35 مجرة أخرى تشكل مجتمعة عنقوداً مجرياً. كل بريق ترونه هنا هو مجرة. هناك مليارات المجرات، وهي تشكل مجتمعة جزءاً بسيطاً من الكون. كما قد يكون الكون الذي نحسبه بلا حدود بقعة لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر في قطرة ماء.

سأحدثكم عن أعظم شيء في هذا الكون. منبع الحياة الوحيد من أعماق الفضاء إلى الكرة الأرضية. أتعرفون ما هو؟ إنه الغاز الذي نستنشقه بشكل دائم، الأكسجين. كم عدد من يستنشقون الهواء بشكل إرادي يومياً؟ دعوني أخبركم، باستثناء الذين يعانون أمراضاً تنفسية مزمنة ومن لديهم حالة صحية والباقي لا إرادياً. رغم ذلك فإن التنفس واستنشاق الهواء هو ذو أهمية حيوية.

إذا كان التنفس هاماً لهذه الدرجة، فما هو الشيء الذي يميزنا في هذا الكون الشاسع ويجعلنا مخولين بذلك؟ وكيف يمكننا أن نحصل على هذا الشيء؟

هل تعلمون أن جزيئات الأكسجين الموجودة في الغلاف الجوي الذي هو أساس الحياة تشكلت قبل 2,500,000,000 عام وأنها كانت في البدايات سبباً في دمار كبير؟ لفهم هذه المسألة يجب أن نعود أولاً إلى نقطة البداية. بدأت الرحلة قبل 4,500,000,000 عام. هكذا كان ما يعرف بالنظام الشمسي. النجمة حديثة الولادة والمحاطة بالغازات وسحب الغبار

0: هي الشمس.
1: تكاثفت ذرات الغبار وكبرت نتيجة دورانها المستمر مثل كرة ثلجية. في هذه المرحلة تشكلت نواة الأرض التي كانت صغيرة، ربما بحجم حصاة صغيرة، ثم ازدادت كتلتها، وبالتالي قوة جاذبيتها، لأنه مع ازدياد الكتلة تزداد الجاذبية، وأخذت تجذب إليها ذرات الغبار، وازدادت كتلتها بسرعة.
0: هذه العملية التي دامت ملايين السنين شكلت الأرض التي هي واحدة من مئات الكواكب التي تحيط بالشمس. هذه الأرض التي ولدت حديثاً لم تكن كوكباً، بل أقرب لكرة نارية ترتطم بها الأجرام السماوية، ما يولد الحرارة. لم يكن فيها أكسجين، بل يوجد ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين وبخار الماء. استغرقت الأرض حتى تبرد وتتشكل حولها قشرة صلبة وقتاً طويلاً جداً.
2: القشرة التي نعيش عليها كانت يوماً كوكبين مختلفين يدوران في مدار واحد، وقبل أكثر من 4 مليارات عام اصطدم كوكب أولي بحجم المريخ يسمى ثيا بالأرض، وتناثرت في الفضاء قطع صخرية عملاقة. القطع المتناثرة بفعل هذا التصادم تشكل حلقات حول كوكب الأرض. القطع المشكلة للحلقات اجتمعت بتأثير قوة التجاذب، ومع مرور الوقت شكلت ما نعرفه بالقمر.

0: ننظر للسماء منذ آلاف السنين ونطرح السؤال نفسه: ماذا يوجد هناك؟ أهناك في مكان في الفضاء كوكب له غلاف جوي كالأرض ويحوي الأكسجين أيضاً؟ الأرض حسب معلوماتنا الكوكب الوحيد الصالح للعيش، لكن دائماً هناك اكتشافات جديدة وما تزال الأبحاث جارية بشكل دائم لمعرفة ما يجري هناك وفي أماكن أخرى، والهدف بالطبع اكتشاف كوكب صالح للعيش. ومن ضمن هذه الجهود الاستكشافات الجارية في المريخ. عام 2021 أرسلت ناسا المركبة بيرسفيرنس إلى المريخ، وهي ما تزال هناك من أجل معرفة ما جرى في الماضي. المركبة ترسل صوراً رائعة الجمال من فوهة جيزيرو. جيزيرو هي بقعة تقع شمال خط الاستواء في الكوكب الأحمر، تشكلت بفعل تصادم بقطر يبلغ 49 كيلومتراً، وهي تتميز بمواصفات مماثلة لبحيرة سالدا في ولاية بوردور التركية. ماذا تشبه بحيرة سالدا كوكب المريخ الأحمر؟
1: وجه الشبه في البكتيريا الزرقاء أو البكتيريا الخضراء المزرقة التي ما تزال في بحيرة سالدا، وما تزال إلى الآن تقوم بوظيفتها تزيد ذرات الأكسجين في الأرض وتجعل منها كوكباً متميزاً عن الكواكب الأخرى.
2: بفضل تكنولوجيا واكتشافات الفضاء اكتشفنا أن المريخ في الوقت الحالي كوكب غير مناسب لحياة الكائنات الحية، لكن ما يثير فضول العلماء ويجدونه موضوعاً يستحق البحث وهو البحث إن كان المريخ يحمل أثر بوادر حياة قديماً كتلك التي كانت موجودة في الأرض. تقتصر أوجه التشابه بين فوهة جيزيرو وبحيرة سالدا حالياً على الخواص الفيزيائية، ولا بد من الانتظار لوقت أطول لتحديد إذا كان هناك تشابه بينهما من الناحية الكيميائية والبيولوجية. فالعينات التي تجمع من سطح المريخ ستحضر إلى الأرض عام 2031 لنبحث فيها عن وجود حياة على المريخ في زمن ماض من عدمها.
0: كانت هناك محيطات في المريخ، لكن الشمس بإشعاعها القوي حللت الغلاف الجوي للمريخ، ثم تبخرت محيطات المريخ نحو الفضاء الخارجي، فكيف حافظت الأرض عليها؟
3: في الفيزياء، الأحمال المتحركة تولد حقلاً مغناطيسياً. عندما تدور نواة الأرض حول نفسها ببطء، تولد حقلاً مغناطيسياً حول الأرض.
1: بفضل جاذبية الأرض وحقلها المغناطيسي، أي بسبب غلافها المغناطيسي، لم تستطع الرياح الشمسية القضاء على غلافها الجوي.
2: الكوكب الوحيد الذي له غلاف جوي غني بالأكسجين. هناك أكسجين وافر تحت الغلاف الجوي الذي يبدو خطاً أزرق رفيعاً عند النظر إليه من البعيد. تحت ذلك الخط الأزرق الرفيع توجد الحياة. إنها قوة تؤمن وجود كائنات حية أكبر حجماً وأكثر تعقيداً. كوكبنا ينبض حيوية ويتفجر بالحياة، فكيف يوفر الأكسجين بشكل يكفي للجميع؟ القصة تبدأ في الصحراء. في هذا المكان توجد رياح قوية باستمرار، ولا تستطيع حبيبات الرمل مقاومة هذه القوة. تحمل الرياح حبيبات الرمل إلى طبقات الهواء العليا لتسافر عبر القارات وتقوم بتسميد الغابات. كيف ذلك؟ قديماً كانت الصحراء الكبرى أرضاً خضراء غنية بالمياه، وبفضل ذلك تملك بنية غنية جداً بالفوسفور. الفوسفور هو واحد من العناصر الضرورية من أجل جميع الكائنات الحية، وهو المسؤول عن التطور السريع للأحياء. عند وصول الفوسفور إلى الغابات قادماً من الصحراء، عندها يقوم بتسريع الحيوية في الغابات ويزيد من هطل الأمطار. قد يبدو ذلك غريباً بعض الشيء، كميات الفوسفور التي هطلت على الغابات في العام الماضي تكاد تعادل كمية الفوسفور التي فقدتها الغابات. الأمطار الغزيرة تؤمن وصول المعادن من التراب إلى الأنهار ومنها إلى المحيطات ثم إلى الأعماق، حيث تكمن كائنات حية غير عادية بانتظارها. الدياتومات التي تنتج الأكسجين بالتركيب الضوئي. تتغذى الدياتومات على المعادن فتنتج كميات أكبر من الأكسجين.
4: الأكسجين والتنفس ضروري لنا جميعاً لنعيش، لكن لنسأل فئة معينة عن التنفس.
5: تسلق الجبال رياضة تهدف للوصول إلى القمة، وهي شغف وكفاح ضد الطبيعة.
6: الغوص الحر مرتبط بقوة بالمساحة الغامضة التي نكتشف عندها حدودنا، وفي الوقت ذاته هو رياضة نحن نكافح من خلالها للحفاظ على وجودنا.
5: كلما صعدنا لقمم الجبال واجهتنا صعوبات كثيرة، ولعل أهمها ندرة الأكسجين في قمم الجبال. لا حياة بدون أكسجين، وعلينا أن نواجه هذا الوضع.
6: هناك صعوبات عند ممارسة رياضة الغوص، أكبرها عمليتا الشهيق والزفير اللا إراديتان. عندما نقوم بأداء يفوق قدراتنا وإمكانياتنا، يحصل انخفاض كبير في مستوى الأكسجين في أنسجة أجسامنا، فيصاب الجسم بالشلل إلى أن نخرج من الماء. هذا ما نسميه نحن بالبلاك أوت أو الإغماء قصير الأمد.
4: نعرف أهمية الأكسجين من أجل الحياة واستمراريتها على جميع الصعد، لكن الأكسجين في الوقت ذاته أحد أكثر المواد المدمرة في الكون.
2: يشكل الأكسجين 20.95% من الغلاف الجوي. هذا المعدل ثابت منذ ملايين السنين. 20.95%.

0: هذا المعدل هام، إن زاد احترقنا وإن نقص اختنقنا. هذا ما يمكن ملاحظته عندما تنفخون في جدوة من نار. كمية قليلة من الأكسجين تحول تلك الشرارة الصغيرة إلى نار. ينطبق الأمر نفسه على الكوكب كله. ارتفاع مستوى الأكسجين يمكن أن يشكل خطراً على الحياة. قبل مئات ملايين السنين كانت كميات الأكسجين في الغلاف الجوي كبيرة، لدرجة أن الأرض أخذت تشتعل على شكل ألسنة من اللهب. وما يزال الخطر قائماً، فالأكسجين يشكل خطراً كبيراً، وهو سلاح ذو حدين. الحياة معه مميزة، لكنها تتطلب توخي الحيطة والحذر الشديد. إننا نسير على خط رفيع جداً، لن ينقذنا من السقوط إلا التوازن. لا نعرف تماماً كيف حافظت الأرض على هذا التوازن، فرغم استهلاك الأكسجين بكميات كبيرة من قبل مليارات البشر، فإن معدل الأكسجين في الغلاف الجوي ما يزال يحافظ على ثباته بشكل يثير العجب.
1: التنفس أهم أسباب وجودنا، ولا بد أن يكون متوازناً للحفاظ على حياتنا، أحياناً سريعاً وأحياناً بطيئاً، لكنه متوازن.
0: الكون سلسلة من الأشياء الكثيرة المترابطة بشكل يفوق الخيال. فالحدث الذي يقع في بقعة من الأرض يمكنه أن يحرض أشياء أخرى في بقعة أخرى. هذا الترابط الذي يجعلنا نحافظ على حياتنا. وعندما ننظر من سطح الأرض نرى نظاماً بديعاً يوفر لنا الحياة، بدءاً من الأشعة الباهتة التي تأتينا من بعيد إلى نواة ملتهبة تحت الأرض. هذا الشيء هو التوازن. فالتوازن مفتاح الحياة في الداخل والخارج وفي القريب والبعيد.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

ترامب يعلن سيطرته على مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار على إيران، وهجمات إيرانية جديدة تستهدف البحرين والكويت والأردن وناقلات إماراتية.

أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على نقطة للشرطة في مخيم جباليا ومناطق أخرى في قطاع غزة. قصف روسي أوكراني متبادل يخلف دمارا وضحايا، وتسع دول أوروبية وأوكرانيا تعلن تحالفا دفاعيا لمواجهة الصواريخ.

0: كشف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن مناقشات معقدة لبلورة ترتيب طويل الأمد يضمن حرية الملاحة بمضيق هرمز. وأضاف البوسعيدي أن سلطنة عمان تتحمل مسؤولية العمل مع إيران والمجتمع الدولي للتوصل إلى ترتيب يضمن حرية الملاحة، وقال إن أخطر التهديدات لأمن الخليج تأتي من خارجه، داعيا إلى إعادة ضبط العلاقة مع الولايات المتحدة بما يتسق مع الواقع الاستراتيجي. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، مطالبا من وصفها الدول الغنية بتعويض مالي عن نفقات حماية هذا الممر المائي الحيوي، فيما أعلن الجيش الأمريكي شن جولة جديدة من الضربات ضد إيران لترد الأخيرة باستهداف مناطق في الأردن والبحرين والكويت وناقلتي نفط إماراتيتين.
1: أسبوع مضى على عودة التصعيد في الشرق الأوسط، تواصل الولايات المتحدة ضرباتها في العمق الإيراني في أحدث موجة قصف استهدفت مواقع عسكرية، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي رسميا إعادة فرض الحصار البحري على إيران.
2: سنمضي قدما، سنقضي على جميع قدراتهم المتعلقة بمضيق هرمز، وأعتقد أننا في النهاية نسيطر على كل شيء وعلى المضيق، وسنعيد فرض الحصار على إيران ومن يتعامل معها. ما يفعلونه حماقة بالغة، لكني أعتقد في النهاية أن التوصل لاتفاق أمر ممكن.
1: يمضي ترامب مهددا ومتوعدا بالسيطرة على مضيق هرمز، مطالبا من يصفها بالدول الأخرى الغنية جدا والتي تعتمد على واشنطن بالكثير من الأموال كتعويض مالي عن نفقات حماية هذا الممر المائي الحيوي، فلا شيء دون مقابل. يعلن ترامب 20% حصة مفروضة على جميع الشحنات المنقولة لتغطية جميع التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في عملية ستبدأ على الفور وفق الرئيس الأمريكي. سرعان ما أعلنت إيران ردها بتنفيذ سلسلة هجمات على أهداف في البحرين والأردن وناقلتي نفط إماراتيتين قبالة سواحل عمان. الحرس الثوري الإيراني قال إنه دمر مركز مراقبة وخزانات وقود ومنصة باتريوت في الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين، كما أعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، فيما أكد الجيش الأردني إسقاط 4 صواريخ إيرانية دخلت مجاله الجوي على وقع دوي صافرات الإنذار في البلاد. وزارة الدفاع الإماراتية قالت إن استهداف إيران ناقلتي نفط تسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين، في حين أكد الحرس الثوري أن استهداف الناقلتين بعد تجاهلهما التحذيرات ومحاولتهما المرور عبر مسار ملغوم. تشدد إيران على أنها لم ولن تسمح بأي شكل من الأشكال بتدخل الولايات المتحدة في مضيق هرمز، فيما تؤكد القيادة المركزية الأمريكية استمرار عملياتها ملوحة بانتشار أكثر من 50,000 جندي أمريكي في أنحاء الشرق الأوسط.
0: قتل 3 أشخاص من عائلة واحدة في هجوم أمريكي على محافظة هرمزجان جنوبية إيران. أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن الولايات المتحدة استهدفت مستودعا للأعلاف ونقطة تفتيش أمنية في مدينة هرمزجان، ما أدى لمقتل امرأة وطفلين. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إنه سمع دوي عدة انفجارات غربية مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز ومدينة بوشهر. قال مسؤول في الحكومة الهندية إن نيودلهي استدعت نائب السفير الإيراني احتجاجا على مقتل بحار هندي في مضيق هرمز. وأضافت وزارة الخارجية الهندية أنها اتخذت موقفا دبلوماسيا حازما عقب الحادث البحري، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن نائب رئيس البعثة الإيرانية محمد جواد حسيني

0: واستدعي إلى وزارة الخارجية لتسليمه مذكرة احتجاج على الهجمات الإيرانية التي استهدفت ناقلات نفط عابرة لمضيق هرمز. أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي تقديم مشروع قانون بشأن الأمن المستدام بمضيق هرمز والخليج، وأكد عزيزي التزام بلاده بالدفاع عن خطوطها الحمراء ولا سيما ما يتعلق بإدارة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مشروع القانون قدم إلى البرلمان أمس ويهدف إلى تعزيز الإطار القانوني المرتبط بأمن المضيق واستدامة الملاحة فيه. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أنه لن تهبط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية اعتبارا من اليوم، مشددا على أن الجيش اليمني قادر على حماية سيادة البلاد برا وبحرا وجوا. وأشاد العليمي خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني بأداء القوات المسلحة اليمنية والإجراءات التي اتخذتها لحماية السيادة ومواجهة ما وصفه بالاختراق الإيراني للأجواء اليمنية، وقال إن الوقت قد حان لرفع معاناة الشعب اليمني جراء الحصار الذي فرضه الحوثيون منذ انقلابهم على الشرعية. شددت دول مجلس التعاون الخليجي على أن استمرار الاعتداءات الحوثية ضد المملكة يستوجب موقفا دوليا حازما، وصفة هجوم الحوثيين على جنوب السعودية بالإرهابي. وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي بأشد العبارات الهجوم الحوثي بالصواريخ البالستية على المنطقة الجنوبية في السعودية، وشدد البداوي على أن الهجوم يعكس إصرار ميليشيا الحوثي على تقويض الأمن والاستقرار وتهديد سلامة المدنيين والمنشآت في مخالفة واضحة للقانون الدولي. وأكد البداوي أن تواصل هذه الاعتداءات وانتهاكها للقوانين الدولية ووقف إطلاق النار يتطلب تحركا دوليا رادعا يضمن محاسبة المسؤولين عنها وحماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. شن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على عدة مناطق وبلدات في جنوب لبنان، يأتي هذا في وقت نقلت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بعض تشكيلات قوات الاحتياط فارغة وفي حالة انهيار فعلي، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي لا يملك اليوم عددا كافيا من الدبابات الصالحة للعمل بعد تضرر العديد منها في القتال في لبنان أو خروجها من الخدمة. تنطلق في روما مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل لبحث وقف إطلاق النار وتنفيذ صيغة الإطار، وقال مصدر رسمي لبناني لوكالة الأناضول إن المفاوضات ستركز على آليات تنفيذ صيغة الإطار الموقعة في 26 يونيو وعلى الانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين، كما ستبحث تشكيل لجان مشتركة لمتابعة التنفيذ برعاية الولايات المتحدة. وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الإيطالية روما برئاسة سفيري البلدين لدى الولايات المتحدة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية تعمل إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني على تهيئة الظروف لإطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وأضافت أن السفير الإسرائيلي في واشنطن أكد أن تنفيذ هذه الخطوة مشروط بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عن المنطقتين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب منهما ما دام حزب الله موجودا فيهما. وقع 86 نائبا لبنانيا عريضة إلى مجلس الأمن الدولي يطالبون فيها بالتمديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، حيث من المقرر أن تنتهي المهام الحالية لقوات اليونيفيل أواخر العام الحالي.
1: مع بدء العد التنازلي لانتهاء مهام قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أواخر العام الحالي، تطرح تساؤلات عن الفراغ الذي قد يترك

0: يدركه رحيل القوات الأممية. استدراكاً لهذا الفراغ، وقع أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان اللبناني عريضة للمطالبة ببقاء اليونيفيل مع إمكانية تعديل المهام المنوطة بها.
1: من هنا، من داخل مجلس النواب اللبناني، نقول لأعضاء مجلس الأمن الدولي: لا تتركوا فراغاً دولياً في أرض لا يزال الخطر قائماً فيها. لا تسحبوا الشاهد الدولي فيما الاعتداءات والانتهاكات مستمرة.
0: أبرز الممتنعين عن توقيع العريضة النيابية كتلتا القوات اللبنانية وحزب الله، إذ ترى كل كتلة من مقارباتها الخاصة أن قوات اليونيفيل إما أنها لم تقم بالدور المأمول منها أو أنها تجاوزت الدور المكلفة به، في وقت تلمح فيه مصادر سياسية إلى أن الإدارة الأمريكية تفضل أن ترسم بنفسها حدود اليوم التالي ما بعد مغادرة اليونيفيل.
2: الجهود تنصب اليوم على قوات أممية تكون مطعمة بأوروبيين وبقوات فرنسية بشكل أساسي. الأمريكيين لا يريدون ذلك، ولكن لبنان سيضغط بهذا الأمر، قوات دولية أوروبية بالتحديد وربما تركيا، وهناك أيضا مساعي لكي تكون هناك قوات عربية.
0: وقبيل انتهاء مهلة قوات اليونيفيل، برزت طروحات أوروبية تتمثل بتشكل قوات دولية مكان القوة الأممية مقابل تشديد أمريكي على تفعيل لجنة التنسيق الأمنية المنبثقة عن اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.
3: أيا كانت البدائل عن اليونيفيل، يؤكد متابعون أن تنفيذ اتفاق الإطار وخاصة بند الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من جنوب لبنان يبقى هو البند المفصلي في إنجاح أي طرح سواء كان أوروبيا أم أمريكيا. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
4: سشهد عشرة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون اليوم جراء غارات وإطلاق نار شنتهما قوات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 7 فلسطينيين في استهداف نقطة للشرطة في بلدة جباليا شمال القطاع. وفي الجنوب سشهد طفل برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح، كما سشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف استهدف مخيم القادسية بمدينة خان يونس أمس، فيما استشهد آخر متأثرا بإصابته في قصف سابق استهدف منطقة لتوام شمال مدينة غزة أمس. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الدمار الذي لحق بقطاع غزة جاء نتيجة سياسة مدروسة، وقال إن مشاهدته تمنحه شعورا جيدا وفق تعبيره. وأضاف كاتس في تصريحات صحفية أن تل أبيب تعتزم إقامة 3 بؤر استيطانية ذات طابع عسكري في قطاع غزة في مواقع كانت قائمة قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية من الناحية الأمنية ومن شأنها تعزيز السيطرة والدفاع عن المستوطنات الإسرائيلية حسب تعبيره. اعتقل الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا واحتجز آخرين خلال عمليات دهم واقتحام في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. ففي شمالي الضفة، قالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل عددا من الفلسطينيين من قريتي دير أبو ضعيف والمغير شرقي مدينة جنين. وفي قلقيلية ونابلس، اعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من المواطنين الفلسطينيين أثناء دهم منازلهم. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء منزل في خربة الديرات شرق بلدة يطا جنوب محافظة الخليل تمهيدا لهدمه. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وأجبرت أصحاب المنزل على إخلائه قبل أن تبدأ إجراءات الهدم. ويأتي ذلك في سياق استمرار عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال بحق منازل ومنشآت منازل ومنشآت الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية في إطار سياسة استيطانية توسعية تهدف لتهجير الفلسطينيين قسرياً.

0: أعلنت كايا كالاس نائبة رئيس المفوضية الأوروبية عن الشروع بإعداد قيود أوروبية تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية الجديدة، وأضافت أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا خيارات أعدتها المفوضية الأوروبية تشمل حظرا كليا أو جزئيا على استيراد منتجات المستوطنات وتجديد قواعد تراخيص التصدير وفرض رسوم جمركية، مؤكدة أن الإجراءات تستهدف المستوطنات ولا تستهدف إسرائيل، وأنها حظيت بأوسع دعم بين الدول الأعضاء. لم يتبقى أمام طلبة مدرسة الرفاعية الأساسية في يطا جنوب الخليل سوى أسبوعين قبل الموعد الذي حدده الاحتلال الإسرائيلي لهدم مدرستهم، في خطوة تضاف إلى سلسلة استهداف المدارس الفلسطينية في مناطق يسعى الاحتلال إلى السيطرة عليها وتهجير سكانها في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.
1: انتهى العام الدراسي، لكن في مدرسة الرفاعية الأساسية المختلطة المعروفة باسم التحدي واحد في خلة المية شرق يطا، بدأ العد التنازلي بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بمنح مهلة 14 يوما لهدم المدرسة، ما يهدد بحرمان نحو 200 طالب وطالبة من رياض الأطفال حتى الصف السابع من المؤسسة التعليمية الوحيدة في المنطقة، في الوقت الذي تحولت فيه المدرسة إلى مخيم صيفي عنوانه الصمود.
2: مدرسة بسيطة بس يعني لها مشاعر في قلبنا، يعني لها من 2016 تربينا وكبرنا فيها تعلمنا فيها.
1: أنشئت المدرسة عام 2016 وتلقت إخطار الهدم عام 2023، وبالرغم من استئناف الحكم أمام المحاكم الإسرائيلية رفض الطعن وبقي القرار نافذا.
3: قرار مجحف في حق أطفالنا في هذه المنطقة، نظرا أن هذه المدرسة تحتضن هذه الأطفال وهي المتنفس الوحيد هذه المنطقة، وخاصة أنه المنطقة من ضمن المناطق المخطرة والصعبة على الطلاب أنهم ينتقلوا لمدارس أخرى.
1: المدرسة تخدم تجمعا يضم نحو 1000 شخص من سكان خلة المية في منطقة تتواصل فيها سياسة هدم المنازل والإخطارات المسبقة.
4: تم هدم أكثر من 10 منازل خلال شهر واحد، وأيضا تم إحضار أكثر من 50 أمر هدم لأكثر من 50 منشأة في تجمع خلة المي، وبالتالي هو يحاول تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين من خلال موضوع هدم المدارس، هدم المنازل، إغلاق الطرق.
1: أحدث بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن 85 مدرسة في الضفة الغربية بما فيها القدس تواجه أوامر هدم أو وقف بناء، بينها 55 مهددة بالهدم الكامل و30 بالهدم الجزئي حتى نهاية العام الماضي. قرار الاحتلال الإسرائيلي هدم مدرسة فلسطينية لا يحمل مبررات جديدة أو مختلفة، سوى أن المستهدف هو كل شيء فلسطيني في سبيل دفع أصحاب الأرض للرحيل عن أرضهم بحثاً عن تعليم لأبنائهم ومكان أقل خطورة على أطفالهم. سامر رويش، التراتي العربي، الخليل.
0: دعت المعارضة الإسرائيلية الائتلاف الحكومي إلى التراجع عن مشروع قانون يهدف إلى تجميد اعتقال الحريديم الفارين من التجنيد، واعتبرت أحزاب المعارضة في بيان مشترك أن مشروع القانون يلحق ضررا جسيما بالجيش الإسرائيلي، داعية أعضاء الكنيست في الائتلاف إلى عدم التصويت لصالحه.

أفاد تقرير سوداني بأن إصابات المدنيين الناجمة عن ضربات المسيرات تجاوز 700 حالة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، وأشار التقرير إلى ارتفاع بنسبة تقارب 47% في هجمات الطائرات المسيرة، موضحا أن طول أمد الحرب التي تجاوزت الآن 3 سنوات كاملة أدى إلى استنزاف الموارد البشرية والذخائر.

0: والمعدات والقدرات اللوجستية، وتراجع ملموس في القدرة على المحافظة على وتيرة العمليات الهجومية لفترة طويلة. أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقة فشفون بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد معركة مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها. وقال الجيش في بيان إنه تمكن من تطهير منطقة فشفون بعد معركة فاصلة كبدت خلالها العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف الجيش أن القوات المسلحة تواصل ملاحقة بقايا العدو مع امتداد عمليات التمشيط والتأمين للقضاء على الدعم السريع واستئصالها تماما وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار في كافة المواقع. نفى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس صحة تقارير تتحدث عن التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية وخطة سلام في السودان. وقال بوليس إن أي اتفاق رسمي سيعلن عبر القنوات الرسمية، وإن بعض التعليقات والتقارير الأخيرة أساءت توصيف الجهود الجارية للتوصل إلى هدنة إنسانية وخطة سلام في السودان. وأضاف بوليس أن الادعاءات التي تفيد بأن القضايا الرئيسية جرى قبولها بالكامل غير صحيحة، وكذلك ما يتردد عن بقاء قضية واحدة فقط عالقة. أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 10 أشخاص جراء هجمات روسية استهدفت عدة مدن أوكرانية. في المقابل قالت السلطات الروسية إن شخصا أصيب بهجوم أوكراني استهدف مصفاة أفبيسك النفطية جنوب غربي البلاد. من جانبه استبعد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك توصل كييف وموسكو إلى وقف إطلاق نار قريب في ظل ما سماه الموقف الروسي المتشدد.
1: آمال إحياء المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في تراجع وسط تصاعد الضربات بين الجانبين. رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك استبعد توصل كييف وموسكو إلى وقف إطلاق نار قريب في ظل ما سماه الموقف الروسي المتشدد.
2: من غير المرجح في هذه المرحلة التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق سلام بين موسكو وكييف نظرا للموقف المتشدد لروسيا وبوتين. يتوقع الجميع تصعيدا العمليات من جانب روسيا في هذا الوقت، ومن المرجح جدا أن ترغب روسيا في إطالة أمد هذه الحرب حتى فصل الشتاء على الأقل.
1: ميدانياً أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة عدة أشخاص جراء هجمات روسية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت العاصمة كييف ومدن خاركيف ودنيبرو وأوديسا وزاباروجيا، ما ألحق أضراراً بمبان سكنية ومنشآت للبنى التحتية وشبكات الكهرباء، وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف العائلات. من جانبه جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالباته لحلفاء بلاده بزيادة الضغط على روسيا وفرض المزيد من العقوبات عليها لإجبارها على إنهاء الحرب. في المقابل أعلنت السلطات الروسية سقوط ضحايا في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مصفاة أفبسك النفطية في إقليم كراسنودار، ما أدى إلى اندلاع حريق وتضرر عدد من المباني المجاورة. وأضافت أن حطام طائرة مسيرة سقط داخل منطقة صناعية في مدينة سلفات التي تضم مجمع للبتروكيماويات ومصفاة نفط. وفي ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية على المنشآت الحيوية أعلنت وزارة النقل الروسية أنها تدرس تحويل حركة البضائع المنقولة عبر بحر آزوف إلى مسارات بديلة، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السفن وحركة الملاحة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
0: أعلنت 9 دول أوروبية وأوكرانيا إنشاء تحالف دفاعي لتطوير قدرات مشتركة لمواجهة الصواريخ الباليستية في القارة. وجاء الإعلان خلال اجتماع تحالف الراغبين في باريس بمشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وأكدت الدول المشاركة أن التحالف يهدف إلى تطوير منظومة دفاع صاروخي أوروبية متكاملة بالاستفادة من القدرات الصناعية والبحثية المشتركة لحماية

0: أوروبا في ظل الهجمات الصاروخية الروسية المتكررة على أوكرانيا. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا عززت حضورها على الساحة الدولية باستضافتها قمة حلف الناتو في أنقرة التي حققت نجاحا تاريخيا، وقال إن تركيا أصبحت من أقوى دول الحلف بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي.
1: NATO zirveleri güvenliğin en üst düzeyde gözetildi.
2: عززت أنقرة حضورها على الساحة الدولية أكثر من أي وقت مضى من خلال استضافتها قمة تاريخية للناتو حققت نجاحا تاريخيا. لقد كانت قمة قادة الناتو اجتماعا تجلى فيه عمق تقاليد دولتنا العريقة بكل عظمتها. تركيا باتت من أقوى دول حلف الناتو بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي. تركيا حرصت خلال قمة أنقرة على إيصال موقفها بشأن الهجمات التي يتعرض

0: هي بيان أن الاستقلال ينبغي أن يبقى حياً في ذاكرة الأجيال القادمة، فالمجتمعات التي لا تنسى الخيانات التي تعرضت لها في الماضي وتحافظ على ذاكرة النضال التي خاضته والتضحيات التي قدمتها تكون أقدر على بناء مستقبلها على أسس أكثر رسوخاً. كما يعد 15 يوليو تموز نقطة تحول تاريخية جسدت أهمية الوحدة والتلاحم، إذ استطاع ملايين المواطنين على اختلاف آرائهم وانتماءاتهم الاجتماعية والثقافية أن يتوحدوا عندما تعلق الأمر بالدفاع عن الوطن، وهذه هي إحدى أكبر نقاط قوة تركيا.
1: أجبرت أقوى عاصفة ضربت البر الرئيسي للصين هذا العام أكثر من 260 ألف شخص على إخلاء منازلهم بإقليم اليانغ، وأضافت السلطات أن الأمطار الغزيرة مرشحة للاستمرار اليوم مع هطلات شديدة في بعض المناطق بسبب الإعصار بافي. كما علقت الدراسة في المدارس ومؤسسات التدريب، وشهدت خدمات النقل اضطرابات واسعة في مدن شمال شرق الصين بينها شينيانغ وجيلين وفق السلطات. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يعلن سيطرته على مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار على إيران، وهجمات إيرانية جديدة تستهدف البحرين والكويت والأردن وناقلات إماراتية. شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على نقطة للشرطة في مخيم جباليا ومناطق أخرى في قطاع غزة. قصف روسي أوكراني متبادل يخلف دمارا وضحايا، وتسع دول أوروبية وأوكرانيا تعلن تحالفا دفاعيا لمواجهة الصواريخ الباليستية. أطيب المنى في أمان الله.

0: روسيا حفل زفاف بين روبوتين تحت شعار حياة أبدية حتى نفاد البطارية، خبر يجمع بين الطرافة والتطور التقني ويذكرنا بأن المستقبل الذي كان يبدو خيالاً أصبح أقرب إلى الواقع، لكن في النهاية سواء كان العريس إنساناً أو روبوتاً يبقى الشحن أو الصبر عنصراً أساسياً لاستمرار العلاقة الزوجية. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. وزراء إسرائيليون يدعون لاستيطان غزة بشكل فوري. سجالات سياسية عاصفة تسبق مباراة فرنسا وإسبانيا. موسكو تحتضن أول زواج بين روبوتين شبيهين بالبشر. نبدأ جولتنا أيها الأحبة من قطاع غزة، أين يصر الاحتلال على مواصلة فرض الهيمنة عليها وإعادة رسم حدود سيطرته على القطاع من خلال التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى الاستيطان. آخر هذه التطورات كان توسيع الاحتلال ما يعرف بالخط الأصفر شرق حي الشجاعية ليتقدم حتى مشارف شارع صلاح الدين، وهو على مقربة من سوق البسطات ومخيمات تؤوي آلاف النازحين، ما يعني تقليص المساحة المتاحة للسكان ودفعهم إلى مناطق أكثر اكتظاظاً. ويحذر مركز غزة لحقوق الإنسان من تمدد هذا الخط لأنه لا يقتصر على تغيير ميداني بل يفرض واقعاً جديداً على الأرض مع اتساع المناطق المحظورة واقترابها من الأحياء المأهولة ومراكز إيواء النازحين. بالتزامن مع ذلك جاءت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس لتزيد المخاوف بشأن مستقبل القطاع، فقد أثارت تصريحاته غضبا واسعا بعد تفاخره بالدمار الهائل الذي لحق بشمال قطاع غزة، واصفا إياه بأنه سياسة مدروسة تمنحه شعورا جيدا. للمشاهد.
1: ما אני מרגיש?
2: כן.
1: מרגיש טוב.
2: מה?
1: מה אתה אומר? מה, זה הכל פרי מדיניות מכוונת שבאה להסיר איומים. במקום שיטת הפשיטות להיכנס לצאת וחמאס חוזר, צה"ל בפנים, הם התושבים בחוץ.
0: ولم يكتفي كاتس بالتعبير عن ابتهاجه بحجم الدمار، بل أعلن صراحة عن هدفه الاستراتيجي المتمثل في دعم الوجود اليهودي الدائم عبر إنشاء ثلاث بؤر استيطانية عسكرية في شمال قطاع غزة، مهددا بفرضها كأمر واقع حال عدم نزع سلاح المقاومة. شاهدوا معي.
3: וגם אחרי זה אנחנו נשארים בטוח.
1: לעלות שלושה גרעיני נחל, שזה גם ישות צבאית, באותם מקומות שהיו בצפון רצועת עזה, וישפר את האחיזה וההגנה על היישובים, זה גם כן דבר שהוא מתבקש.

0: كانت بدايه اخونا.
1: هذه النبرة الاستيطانية تلاقت مع دعوات اليمين المتطرف، فقد طلب وزير المالية بتسليل سموتريتش رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمنح الضوء الأخضر للبدء الفوري في بناء المستوطنات داخل قطاع غزة، مؤكدا جاهزيتهم الكاملة للبدء في التنفيذ. لنشاهد.
2: יישובי עוטף עזה, אני חוזר וקורא לראש הממשלה, אין לנו את האור הירוק, ואין את ההתיישבות ארוחה, לקחת אחריות, להקים את הגרעינים, להקים את היישובים, לממש את הניצחון האמיתי, המלחמה כל כך טובה ונכונה וצודקת והכרחית, שאתה הובלת אותנו.
1: هذا هو إذن المشهد في غزة، لم يعد يقتصر على العمليات العسكرية بل يتجه نحو إعادة رسم الجغرافيا وفرض ترتيبات طويلة الأمد قد تغير واقع القطاع مستقبلا. إذن أيها الأحبة، تفاعل واسع لرواد منصات التواصل الاجتماعي مع تصريحات وزراء الاحتلال حول الاستيطان في قطاع غزة، ونبدأ مع أحمد شحرور، شاهدوا معي. إذن أحمد كتب قائلا: هذا المجرم ياسرائيل كاتس يعترف بجريمته علنا، وهذه جريمة ضد الإنسانية ومن المفترض أن يحاسب عليها أمام المحاكم الدولية. أما شيماء فتقول: كل يوم يضيف جيش الاحتلال مكعبات جديدة تقضم غزة وتخنق مليوني نازح في مناطق صالحة للسكن. زياد كتب قائلا: هذا هو الإرهاب الصهيوني بعينه، يدمر ويسوي بالأرض ويفتخر، لكنه ينسى أن ما يفعله اليوم سيرتد عليه، وغزة صبرت وصمدت. قبيل اللقاء المرتقب بين منتخبي إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم والذي يصنف كنهائي مبكر، دارت مباراة سجالية حادة لكن خارج المستطيل الأخضر. القصة بدأت من تصريحات رئيس الوزراء الإسباني السابق ماريانو راخوي التي أثارت جدلا واسعا بعد زعمه في مقال كتبه لصحيفة الديبات المحلية أن تشكيلة منتخب فرنسا لا تضم لاعبين فرنسيين، قائلا: فرنسا بلا فرنسيين. هذا الهجوم اللفظي واجه ردود فعل فرنسية قوية من مختلف الأطياف السياسية والحكومية، حيث رد زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور بالقول إن المنتخب لا يضم سوى فرنسيين داخل أمة سياسية موحدة. ومن جانبه انتقد الأمين العام للحزب الشيوعي فابيان روسيل ما وصفه بالعنصرية الفجة التي تستهدف استفزاز منتخب بلادهم الرائع. ولم يتأخر الرد الرسمي للحكومة الفرنسية، إذ اعتبرت وزيرة أقاليم ما وراء البحار نعيمة موتشو أن هذه الإهانات تمثل كراهية ممنهجة تجاه فرنسا، داعية الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لرفع دعاوى قضائية، بينما طالبت وزيرة مكافحة التمييز أورور بيرجي بوقف هذه الانزلاقات المتكررة لتعود الرياضة مكانا يحكم فيه على الموهبة فقط، في حين وصف وزير الداخلية لوغو نونيز التصريحات بأنها غير مقبولة إطلاقا. أما السفارة الفرنسية في مدريد فقد دخلت على خط المواجهة موضحة في بيان رسمي أن جميع لاعبي المنتخب يحملون الجنسية الفرنسية، وأن 23 لاعباً من أصل 26 ولدوا بالكامل داخل الأراضي الفرنسية، فيما يحمل الثلاثة الآخرون الجنسية ذاتها أيضاً. كل هذه الردود الدبلوماسية الحازمة توجت بتصريح رسمي ومباشر لوزير الخارجية الفرنسي الذي عبر عن استنكاره الشديد لهذه الادعاءات. شاهدنا.
3: Les propos qui sont pathétiques. Une bonne fois pour toutes, la France n'a pas de couleur de peau. Toute affirmation contraire relève de la bêtise, du racisme ou d'une combinaison des deux. C'est une équipe exceptionnelle qui montre le visage, le meilleur visage de la France, au lieu d'un pays qui est conquérant, qui est audacieux, auquel rien ni personne ne résiste. Et je me réjouis que cette équipe renvoie au monde une si belle image de notre pays. Et je me réjouis aussi de voir toutes les Françaises et tous les Français, quelles que soient leurs origines, leur couleur de peau, quel que soit le lieu où ils habitent, leur leur âge, soudés derrière cette équipe qui les fait rêver.
0: Et ça vous a surpris? C'est-à-dire que je trouve que on imaginait peut-être pas.

0: Je suis toujours surpris par la bêtise, la médiocrité et le racisme.
1: Je précise que le Premier ministre actuel espagnol, Pedro Sanchez, a lui aussi condamné évidemment les propos de son prédécesseur. Il dit « France, on se retrouve en demi-finale, que le meilleur gagne et que le racisme perde ».
0: Oui, le Premier ministre a très bien répondu, mais je pense que celui qui apportera la meilleure des réponses, ou ceux qui apporteront la meilleure des réponses, ce seront les joueurs de l'équipe de France.
2: لم تقتصر ردود الفعل على باريس بل فجرت تصريحات ماريانو سجالا داخليا حادا في إسبانيا حيث تبرأ فيها مسؤولون من كلامه. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال بدوره إن هناك من لا يزال يقيس الانتماء بلون البشرة ومكان الولادة بدلا من الارتباط بالبلد والمساهمة فيها، كما وجه رسالة تضامن للفرنسيين قال فيها سنتواجه مع فرنسا في نصف النهائي وليربح الأفضل ولتخسر العنصرية. كما شن وزير النقل الإسباني أوسكار بيونتي هجوما لاذعا على ماريانو واصفا إياه بالأحمق ومؤكدا أنه لم يكن يوما رجلا معتدلا. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع ونبدأ مع سام ليون. شاهدوا معي. إذن سام، كتب قائلا تصريحات راخوي مخزية ولا تليق برجل دولة سابق. هؤلاء اللاعبون ولدوا في فرنسا وتدربوا في مدارسها ويرفعون علمها بكل فخر. محاولة تشكيك في فرنسيتهم هي عنصرية فجة. فرانسيس يقول من المؤسف أن نرى ساسة إسبانيا يسقطون في مستنقع الخطابات العنصرية المتطرفة قبيل مباراة كرة قدم. الرد الأجمل سيكون داخل المستطيل الأخضر. أيضا تعليق آخر، كمواطن إسباني أشعر بالخجل من كلام ماريانو، فهو لا يمثلنا ولا يعكس قيم إسبانيا الحديثة. نحن نريد قمة كروية نظيفة وممتعة ومبنية على الاحترام المتبادل بين البلدين. أيضا تعليق آخر لماليك، فرنسا توجد بكأس العالم وصنعت أمجادها بفضل تنوعها ومواهب لاعبيها، ومحاولة تقليل منهم بهذه الطريقة العنصرية تعكس إفلاسا فكريا يخلط السياسة وأمراضها بالرياضة. جرت العادة عبر العصور أن ينظر إلى الزواج بوصفه سنة الحياة ومسؤولية إنسانية واجتماعية كبرى قائمة على المودة والمشاركة بين زوجين متكافئين، لكن إلى أين سيذهب بنا عالم الذكاء الصناعي؟ قصة اليوم أيها الأحبة تتجاوز حدود الخيال العلمي، حيث شهدت العاصمة الروسية موسكو سابقة هي الأولى من نوعها بإقامة أول مراسم زفاف لزوجين من الروبوتات البشرية الذكية. بطلا هذا الحدث الاستثنائي هما الروبوت الشبيه بالبشر روبرت المصمم بروح موظف مكتبي ومدون محترف، والروبوتة ماتيلدا التي تجسد خفة وأناقة راقصة الباليه الآلية. ثنائي الذكاء الصناعي سبق لهما أن خطف الأنظار خلال مشاركتهما في منتدى بيترسبورغ الاقتصادي الدولي قبل أن تختارهما إدارة الثقافة بموسكو لتوثيق هذا الزواج الرقمي الفريد بالتزامن مع يوم الأسرة والحب والوفاء في روسيا. شاهدوا معي.

المفارقة مشاهدين الكرام بدأت من اختيار المكان، إذ احتضنت مكتبة بوشكين التاريخية العريقة مراسم الزواج لتجمع المناسبة بين العراقة وأحدث قفزات التكنولوجيا والأنظمة الذكية. المدهش أيضا أن مراسم زواج الروبوتين شهدت طقوسا وعهودا طريفة وغريبة نطقت

بأصوات مولدة عبر تقنيات تركيب الكلام، بينما صيغت نصوصها بالكامل بواسطة خوارزميات الذكاء الصناعي، حيث تعهد العريس روبرت لعروسه بأن يكون شريكا يعتمد عليه في جميع خوارزميات الحياة، لتتعهد ماتيلدا هي الأخرى بالحفاظ على استقرار الاتصال والتزامن بينهما، وأن يدعم كل منهما الآخر مع كل تحديث جديد. ولم يكتمل هذا المشهد الكوميدي والمبتكر إلا بحضور الكلب الروبوتي الشهير دوغ ماتيك، أحد أبرز نجوم الحفل في دور المساعد والشاهد، الذي رافق العروسين في الحفل متوليا مهمة حمل وإحضار الأساور المضيئة التي صممت لتكون بديلا مستقبليا للخواتم التقليدية. وبهذا تنتهي هذه القصة الطريفة، مع تأكيد منظمي الحفل على توافق إصدارات العروسين ومزامنة بروتوكولات الثقة، تاركة تساؤلات معقدة وساخرة حول شكل العلاقات الزوجية حين تنتقل المودة والرحمة من القلوب إلى بطاريات ومعالجات الروبوتات الذكية. فقد نشير إلى أن الجهات المنظمة لحفل زواج الروبوتين أوضحت أن الهدف من الفعالية ليس مجرد الترفيه، بل جاءت ضمن مبادرة تسعى إلى دمج التكنولوجيا الحديثة مع الإرث الثقافي الروسي. أما الآن فإلى منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة، التي تفاعلت بشكل واسع مع زواج الروبوتين، حيث جاءت معظم التعليقات ساخرة، ونقرأ بعضها ونبدأ مع هيثم. شاهدوا معي. إذن هيثم قال: لو حصل خناقة وقلبوا على بعض، الشقة والأولاد من حق مين؟ ويا ترى ماتيلدا حتشيل فيشة البطارية وتموتوا من الجوع؟ هيحتاجوا مصلح اجتماعي ولا مهندس صيانة في التوكيل؟ أيضا تعليق آخر لعلي يقول: العريس مدون محترف والعروسة راقصة باليه آلي، يعني حتى بعالم الروبوتات يدورون على التكافؤ المهني والوجاهة والاندماج المجتمعي، يعيني على هالأصول الرقمية. رحمونة تقول: الروبوتات أصبحت تتزوج وتقيم الحفلات وتستمتع بوقتها، بينما نحن البشر نركض طوال اليوم لتأمين لقمة العيش ودفع الفواتير. أبو المجد اليماني كتب قائلا: الموضوع يبدو كأنه حلقة من مسلسل خيال علمي مخيف، إلى أين سيصل العالم بعد أن تحاكي الآلات الطقوس والمشاعر الأكثر خصوصية لدى البشر؟ هند تقول: قريبا نسمع عن قضايا طلاق إلكترونية بالمحاكم الروسية، والسبب عدم توافق الخوارزميات، العالم يغرق بالكوميديا. يشكو النازحون في مدينة غزة من استحالة العيش داخل خيام الإيواء التي تحولت إلى ما يشبه الأفران بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، بالتزامن مع أزمة خانقة في توفير المياه الصالحة للشرب جراء استمرار الحرب والحصار.

0: أعاني من بعيد عنك من الشوق ومن البعوضة ومن الخيام اللي احنا عايشين فيهن ومن الفئران، بعيد عنك من الفئران والحشرات والصراصير. لا في هواية ولا في ثلاجة، والخيمة زي النار، بنقعد في الشارع، بنقعد زي ما انت شايف احنا قاعدين في الشارع.
1: قدرش أعيش جوا الخيمة من حمايتها من نارها. بقول لك قسما بالله أنا صحيت الصبح بدي أعبي مي، عبيت 3 قرب وهي باقي القرب فاضية. هذا اللي طلع توا من الخيمة، والله يا الله طلع توا من الخيمة ومسكناه توا. أيوة
2: تسبب ضغوط سياسية في تأجيل حفل إطلاق لافتة طريق فلسطين الصغيرة الذي كان مقرراً لتسمية جزء من شارع هارلم في منطقة بريدج فيو بمقاطعة كوك الأمريكية. شاهدوا معي.
3: The Bridgeview community is home to a very large Palestinian community, and tomorrow people here were planning to celebrate the unveiling of honorary street signs that were designating a stretch of Harlem Avenue as Little Palestine Way, but now that's been delayed and they say politics is to blame.

0: upset because he was not invited to be a speaker at this event. He has proven time and time again that he is not an ally to our community.
1: يسعى نحال فلسطيني في قطاع غزة إلى إعادة إحياء مهنة تربية النحل متحدياً الدمار الواسع الذي طال مناحله وشح الإمكانات والمستلزمات الأساسية في القطاع. شاهدوا معي.
2: أنا اليوم في منطقة مدمرة من الجيش الاحتلال. احنا كنا مربين نحل قبل الحرب، فالجيش اجى جرفه ولقيناش لا صناديق ولا حاجة. فاليوم احنا رجعنا وظبطنا اراضينا، فاقبال احنا المكعبات الصفر بعيدين عنا 300 متر، ورغم الخبط وهذا، لكن اليوم الكار هذا احنا كيف تراثه مش قادرين نسيبه. وين يعني الخطر موجود، لكن الاشي عشكينه في الدم، هذا النحل تربايته وربنا الساتر. فاليوم هذا تراث لازم نحافظ عليه. اليوم عندي يعني بحدود 25 خلية 30، انا بقبى في 100-200 خلية حسب الموسم، وربنا ايش بطرح البركة فيه. اليوم احنا رجعنا بعد ما كان عندي 200 خلية أو أحسن من 200، اليوم ابتدينا بخمس خلايا وكترناهم صاروا عندنا 25 خلية.

0: اليوم احنا متصعبين ومش قادرين نكتر المشروع، فعاد اللي هو خسس الشمع، خسس الخلايا، هذا كله مش موجود. وعندك الاراضي مجرفه، هان النحل صعوبات انه الارض المجرفه ما فيش فيها مراعي. اليوم لما الجيش يطلع كل المزارعين بتصلح، بتزرع حمضيات، بتزرع خضروات، النحل ايش بلاقي في وجهه ظاهر بخش وبطلع. وشعب غزه ما انت عارفينه مستمر في الحياه رغم القصف ورغم الموت ورغم كل حاجه.
1: وجه مجموعة من الشبان في شمال قطاع غزة رسالة مصورة وعتابا للحكام العرب، مؤكدين في الوقت نفسه على صمودهم وثباتهم في أرضهم رغم وطأة الحصار والجوع.
2: لكل حكام العرب،
3: يا غائبين والذنب ذنبكم، يا غائبين عن غزة والذنب ذنبكم، متعاقبين لله ربكم، فلنصبرن في غزة ونرضين بما قضى الله ربكم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
4: غصب عن الدنيا بدنا نصبر،
3: بدنا واحنا صامدين باهلنا وبنعزز وبنقف مع اهلنا بالشمال عشان نعزز صمود اهلنا بالشمال. بنجيب اي حاجة عشان احنا ناكل بدينا بنزرع ارضنا بدينا بالشمال عشان ناكل. كل الحب لأهلنا في غزة، وخص بالذكر بالشمال بيت لايا، أرض العز وأرض الأرض المباركة، أرض الذهب.
1: نشر الصحفي الفرنسي غوما مولينا تحقيقا استقصائيا كشف فيه عن سلسلة من الفضائح المالية والجنسية داخل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، متهما الاتحاد بالتورط في قضايا غسل الأموال واعتداءات على قاصرات بتواطؤ وصمت من الفيفا. لنشاهد.
5: Et les filles à l'époque, elles sont terrorisées parce qu'elles disent, je cite, c'est une mafia, on ne peut rien faire.

بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم الجديد. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.

0: Military's in the wood. He takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

ترامب يعلن سيطرته على مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار على إيران، وهجمات إيرانية جديدة تستهدف البحرين والكويت والأردن وناقلات إماراتية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على نقطة للشرطة في مخيم جباليا ومناطق أخرى في قطاع غزة. قصف روسي أوكراني متبادل يخلف دمارا وضحايا، وتسع دول أوروبية وأوكرانيا تعلن تحالفا دفاعيا لمواجهة الصواريخ الباليستية.

0: قتل 3 أشخاص من عائلة واحدة في هجوم أمريكي على محافظة هرمزغان جنوبية إيران. وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن الولايات المتحدة استهدفت مستودعا للأعلاف ونقطة تفتيش أمنية في مدينة هرمزغان، ما أدى لمقتل امرأة وطفلين. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إنه سمع دوي عدة انفجارات غربية مدينة مندر عباس المطلة على مضيق هرمز ومدينة بوشهر. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن فتح مضيق هرمز مرهون باحترام حقوق الشعب الإيراني، وقال إن المضيق لن يفتح عبر الهجمات الأمريكية أو الحرب، وأضاف أن السبيل الوحيد لذلك هو احترام حقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن إيران ملتزمة بالرد على مقتل علي خامنئي وسائر قتلى الحرب. لمزيد من التفاصيل انضم إلينا من طهران مراسلنا أمير جابر. أهلا بك أمير، كيف تتعامل القيادة الإيرانية مع هذه التطورات الميدانية في ظل استمرار التهديد الأمريكي عبر الرئيس دونالد ترامب وشن المزيد من الغارات باتجاه إيران؟
1: نعم يحيى، قبل 5 ساعات من الآن تجددت الغارات الأمريكية، يبدو كانت ضربات إضافية على المحافظات الجنوبية الإيرانية. نتحدث عن محافظات خوزستان ومدنها عبادان، ماهشهر، بندر إمام، وعدد أيضا من مدن محافظة بوشهر كتغادك وبوشهر وأيضا عسلوية أو عسلو، بالإضافة إلى محافظة هرمزغان كمدينة بندر عباس وبعض من المدن الصغار المطلة على مضيق هرمز. وبالتالي يمكن القول يحيى بأن الضربات الأمريكية متواصلة اليوم الثالث على التوالي على الخط الساحلي الإيراني على المطل على المياه الخليجية وهرمز وكذلك خليج عمان. نتحدث عن مساحة تمتد إلى أكثر من 2400 كيلومتر في جنوب إيران. إيران تقرأ التطورات في هرمز وكذلك الاعتداءات الأمريكية كما يقال هنا في

0: البيانات الرسمية والتصريحات بأن هذه التحركات الأمريكية تأتي في إطار انتزاع ورقة مضيق هرمز من إيران، وإيران ما زالت تؤكد بأنها ممسكة بزمام الأمور وتسيطر على الوضع في هرمز. التلفزيون الرسمي الإيراني تحدث عن أن هرمز ما زال مغلقا، وأن المسارات الدولية التي تمر في وسط تكون في وسط هذا المضيق هي فيها ألغام مزروعة، وحذر السفن من العبور من هذه الممرات الدولية. قال بأن المسارات الآمنة هي المسارات التي تقع في شمال المضيق، وهي التي تعبر من المياه الإيرانية. بالتالي يمكن أن نضيف أيضا يحيى بأن إيران تقرأ أن الولايات المتحدة انتهكت بنود مذكرة التفاهم، وعودة الحصار البحري الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية في الساعات المقبلة هو انتهاك للبند الرابع من مذكرة التفاهم. الآن نحن نقترب من انتهاء الشهر الأول من مهلة الـ60 يوم في مذكرة التفاهم للتوصل إلى اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة. المشهد بات معقد حقيقة، وعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات باتت صعبة، هكذا تقراه طهران. كذلك إسماعيل بقائي الناطق باسم الخارجية الإيرانية قال بأن مذكرة التفاهم تمر بمرحلة أزمة بين إيران والولايات المتحدة.
1: أشكرك من طهران مراسلنا أمير جابر. كشف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن مناقشات معقدة لبلورة ترتيب طويل الأمد يضمن حرية الملاحة بمضيق هرمز، وأضاف البوسعيدي أن سلطنة عمان تتحمل مسؤولية العمل مع إيران والمجتمع الدولي للتوصل إلى ترتيب يضمن حرية الملاحة، وقال إن أخطر التهديدات لأمن الخليج تأتي من خارجه، داعيا إلى إعادة ضبط العلاقة مع الولايات المتحدة بما يتسق مع الواقع الاستراتيجي. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، مطالبا من وصفها الدول الغنية بتعويض مالي عن نفقات حماية هذا الممر المائي الحيوي، فيما أعلن الجيش الأمريكي شن جولة جديدة من الضربات ضد إيران لترد الأخيرة باستهداف مناطق في الأردن والبحرين والكويت وناقلتي نفط إماراتيتين.
2: أسبوع مضى على عودة التصعيد في الشرق الأوسط، تواصل الولايات المتحدة ضرباتها في العمق الإيراني في أحدث موجة قصف استهدفت مواقع عسكرية، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي رسميا إعادة فرض الحصار البحري على إيران.
3: سنمضي قدما، سنقضي على جميع قدراتهم المتعلقة بمضيق هرمز، وأعتقد أننا في النهاية نسيطر على كل شيء وعلى المضيق، وسنعيد فرض الحصار على إيران ومن يتعامل معها. ما يفعلونه حماقة بالغة، لكني أعتقد في النهاية أن التوصل لاتفاق أمر ممكن.
2: يمضي ترامب مهددا ومتوعدا بالسيطرة على مضيق هرمز، مطالبا من يصفها بالدول الأخرى الغنية جدا والتي تعتمد على واشنطن بالكثير من الأموال كتعويض مالي عن نفقات حماية هذا الممر المائي الحيوي، فلا شيء دون مقابل. يعلن ترامب 20% حصة مفروضة على جميع الشحنات المنقولة لتغطية جميع التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في عملية ستبدأ على الفور وفق الرئيس الأمريكي. سرعان ما أعلنت إيران ردها بتنفيذ سلسلة هجمات على أهداف في البحرين والأردن وناقلتي نفط إماراتيتين قبالة سواحل عمان. الحرس الثوري الإيراني قال إنه دمر مركز مراقبة وخزانات وقود ومنصة باتريوت في الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين، كما أعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، فيما أكد الجيش الأردني إسقاط 4 صواريخ إيرانية دخلت مجاله الجوي على وقع دوي صافرات الإنذار في البلاد. وزارة الدفاع الإماراتية قالت إن استهداف إيران ناقلتي نفط تسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين، في حين أكد الحرس الثوري أن استهداف الناقلتين بعد تجاهلهما التحذيرات ومحاولتهما المرور عبر مسار ملغوم. تشدد إيران على أنها لم ولن تسمح بأي شكل من الأشكال

0: قلب تدخل الولايات المتحدة في مضيق هرمز، فيما تؤكد القيادة المركزية الأمريكية استمرار عملياتها ملوحة بانتشار أكثر من 50,000 جندي أمريكي في أنحاء الشرق الأوسط.
1: معنا من واشنطن الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الأمريكي مسعود معلوف. سيد مسعود، بداية أهلا بك معنا، لماذا عاد التصعيد من جديد بين الولايات المتحدة وإيران برأيك؟
2: أولا تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. نعم صحيح، عاد التصعيد بصورة شبه مفاجئة، وهنالك يعني تفسيرات مختلفة من قبل عدد من المراقبين. فبعض المراقبين يعتبرون أن إيران ربما تكون قد أخطأت، إذ أن مذكرة التفاهم كانت بصورة عامة لصالحها، الإفراج عن الأموال المحتجزة إلى حد ما بصورة تدريجية، رفع العقوبات عن إيران وغير ذلك من الأمور. ولكن ما قامت به إيران ربما بقصف بعض البواخر التي تعبر المضيق، علما بأنها بموجب مذكرة التفاهم كانت تقول أن المضيق مفتوح، مضيق هرمز يعني مفتوح لمدة 60 يوما وبدون أي رسوم، ويعتبرون أن إيران قد أخطأت في ذلك. وهذا ما حمل الهند مثلا على استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في نيودلهي للتعبير عن يعني الاستياء من ذلك. كذلك فرنسا قالت الآن أن عليها أن تساعد بالنسبة إلى أن تحرير المرور من مضيق هرمز، وكذلك الاتحاد الأوروبي، السياسة الخارجية كايا كالاس المسؤولة عن السياسة الخارجية والأمن قالت أنه ينبغي أن يحصل تفاهم مع دول الخليج من أجل تحرير المرور في ذلك. هذا من جهة. من جهة ثانية يقول آخرون أن إسرائيل ربما التي كانت المتضرر الأكبر من مذكرة التفاهم ومن التوصل إلى إنهاء هذه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، عندما وجد نتنياهو أن الرئيس ترامب ماضي في ذلك، عمل نتنياهو عبر اللوبي الإسرائيلي القوي في الولايات المتحدة وقبيل الانتخابات التشريعية النصفية على الضغط على عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الذين هم منهم من يعارض الرئيس ترامب ومنهم من يؤيده، عملوا معهم لكي يضغطوا على الرئيس ترامب لكي يعود إلى الحرب، لأنهم لا يعني ليس لمصلحتهم، ليس لمصلحة نتنياهو.
1: لكن هذه العودة للحرب أستاذ مسعود، نعم، تبدو برأيك، نعم، مرتبطة بالشكل الذي بدأت عليه في 28 فبراير، أم أن الاستراتيجية الأمريكية ربما تغيرت والإدارة الأمريكية تحديدا الرئيس دونالد ترامب لا يريد تلك الحرب المفتوحة التي كان يروج إليها مع بداية هذه الحرب، أو حاولت إسرائيل الضخ باتجاهها؟
2: نعم، أسئلة مشروعة جدا وهنالك غموض كبير، ولكن الأمر الواضح الوحيد بالنسبة إلي هو أن كلمة استراتيجية لا تطبق على الرئيس ترامب. هو معروف عنه أنه ليس عنده استراتيجية، هو يتصرف بالحدس ويرد فعل على أي تصريح أو أي موقف يتخذ حياله، حيال الولايات المتحدة، مدعيا أنه يحافظ على مصالح الولايات المتحدة. ففي الواقع ليس هنالك في الوقت الحاضر استراتيجية أمريكية واضحة المعالم في هذا الموضوع بالذات. يبدو على ما يبدو أن الآن الرئيس ترامب واقع في مأزق بسبب إقفال مضيق هرمز من قبل إيران، والآن من إيران من جهة والولايات المتحدة من جهة، كل واحد يحاول أن يظهر بمظهر من هو المسيطر على مضيق هرمز. الرئيس ترامب يقول أن المضيق مفتوح ويمكن للبواخر أن تسير عبره، وإيران تقول أن المضيق مقفل ولا نسمح للبواخر بالمرور إلا بعد أن تتسجل معنا، وهذا أمر غامض فعلا بالواقع.
1: وإدارة ترامب في ظل العودة إلى التصعيد مرة أخرى والحرب من جديد، يبدو أنها تعتقد بأن الضغط العسكري والضغط الشديد الذي يروج له الرئيس دونالد ترامب سيجبر إيران في النهاية على التراجع وتقديم المزيد من التنازلات، خاصة في مضيق هرمز الذي على ما يبدو بأن الرئيس دونالد ترامب يطمح بشكل واضح الآن إلى إدارته وجني الأموال أيضا من وراء تقديم الخدمات الأمريكية في هذا المضيق. لكن هل هذا الأمر برأيك منطقي إذا كانت كل هذه الأشهر الضغط العسكري لم يحقق أي شيء؟
2: نعم، الرئيس ترامب يحاول بشتى الطرق سواء بالضغط العسكري أو بالضغط الدبلوماسي الخروج من هذا المأزق الذي وقع فيه بعد الحرب. في البداية عندما بدأت إيران بفرض رسوم على البواخر، قالت إدارة الرئيس ترامب أولا نائبه جي دي فانس وثانيا وزير خارجيته منذ أسابيع قليلة أن هذه مياه دولية لا يمكن لا يجوز ولا يحق لأي دولة أن تفرض رسوما للمرور عبر هذه المياه الدولية. ولكن الرئيس ترامب نعرف أنه رجل التناقضات، الآن هو يحاول فرض رسوم وهذا أمر مخالف، حتى المنظمة البحرية الدولية قالت أن هذا مخالف للقانون الدولي ومعظم الدول لن تقبل بذلك بالنتيجة. أنا أعتقد أن الحل الوحيد يمكن أن يكون عبر تدخل الوسطاء مجددا من تركيا، من باكستان، من قطر، ومن عمان أيضا، من أجل عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب، عودة الماضي. وبذلك يستطيع الرئيس ترامب أن يعلن الانتصار بأنه لم يسمح لإيران بأن تفرض رسوما، وإيران تستطيع أن تقول أنها فرضت على الولايات المتحدة فك الحصار على المضيق وعدم السماح لها بفرض رسوم على عبور هذا المضيق. أعتقد أن ربما ذلك قد يكون الحل الوحيد، ولكن في الوقت الحاضر يبدو أن كل فريق يود أن يضغط على الفريق الآخر، ولكن لا أعتقد أن الحرب ستعود كما كانت في السابق، لأن لا إيران لها مصلحة في ذلك ولا الولايات المتحدة وخاصة الرئيس ترامب لها مصلحة في ذلك. سنرى في الأيام القليلة
1: المقبلة ما الذي سيحصل من التطور. نعم. شكرك جزيلا من واشنطن الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الأمريكي مسعود معلوف.
2: شكرا لكم.
1: أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أنه لن تهبط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية اعتبارا من اليوم، مشددا على أن الجيش اليمني قادر على حماية سيادة البلاد برا وبحرا وجوا. وأشاد العليمي خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني بأداء القوات المسلحة اليمنية والإجراءات التي اتخذتها لحماية السيادة ومواجهة ما وصفه بالاختراق الإيراني للأجواء اليمنية، وقال إن الوقت قد حان لرفع معاناة الشعب اليمني جراء الحصار الذي فرضه الحوثيون منذ انقلابهم على الشرعية. شددت دول مجلس التعاون الخليجي على أن استمرار الاعتداءات الحوثية ضد المملكة يستوجب موقفا دوليا حازما، وصفة هجوم الحوثيين على جنوب السعودية بالإرهابي. وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بأشد العبارات الهجوم الحوثي بالصواريخ الباليستية على المنطقة الجنوبية في السعودية. وشدد البديوي على أن الهجوم يعكس إصرار ميليشيا الحوثي على تقويض الأمن والاستقرار وتهديد سلامة المدنيين والمنشآت في مخالفة واضحة للقانون الدولي. وأكد البديوي أن تواصل هذه الاعتداءات وانتهاكها للقوانين الدولية ووقف إطلاق النار يتطلب تحركا دوليا رادعا يضمن محاسبة المسؤولين عنها وحماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. شن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على عدة مناطق وبلدات في جنوب لبنان، يأتي هذا في وقت نقلت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بعض تشكيلات قوات الاحتياط فارغة وفي حالة انهيار فعلي. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي لا يملك اليوم عددا كافيا من الدبابات الصالحة للعمل بعد تضرر العديد منها في القتال في لبنان أو خروجها من الخدمة. ينضم إلينا من بيروت مراسلتنا صباح ياسين. أهلا بك صباح. ما بين الميدان في جنوب لبنان وبين العاصمة الإيطالية روما، حيث ستعقد الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. كيف تبدو الصورة؟
3: يحيى، في الواقع نستطيع القول هناك سباق محموم بين الميدان وبين الدبلوماسية.

0: يتعلق بالميدان، حقيقة الأمر الوضع الأمني لا يزال هشاً. إسرائيل تتعامل مع لبنان من دون أي اعتبار لأي مفاوضات جارية مباشرة حالياً، وأيضاً من دون أي اعتبار لمندرجات اتفاق الإطار الذي أبرم بين لبنان وإسرائيل في 26 من الشهر الماضي. الخروقات الإسرائيلية مستمرة لا تتوقف، وإن كان طبعاً بطريقة محدودة إلى حد ما. منذ قليل سجل غارتان من مسيرات إسرائيلية، إحدى الغارات سقطت على منطقة دوحة كفر رمان في جنوب لبنان، إضافة إلى غارة أخرى استهدفت النبطية الفوق. والمعلومات الأولية تتحدث عن سقوط جريحين. طبعا الجيش الإسرائيلي يستمر بسياسة الأرض المحروقة، ينفذ عمليات التفجير لعدد كبير من المناطق، وأيضا يقوم بإحراق المنازل، لا سيما منذ قليل في زوتر الشرقية، إضافة إلى تمشيط ينفذه باتجاه زوتر الغربية. في ساعات الليل سلسلة تفجيرات قام بها الجيش الإسرائيلي في كونين، في برعشيت، في كفر تبنيت، وطبعا هذه التفجيرات أحدثت دويا هائلا. أيضا يمكن الحديث منذ قليل عن تحليق للمسيرات الإسرائيلية في هذه الأثناء في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت وعلى علو منخفض. بالتزامن مع هذه الخروقات الإسرائيلية المستمرة، هناك الجلسة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تجري حاليا في روما، انطلقت منذ حوالي الخمس ساعات، ستستمر حتى يوم غدا. يمثل لبنان سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض، إضافة إلى السفير السابق سيمون كرم. هذه الجولة من المفاوضات تعقد في السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية روما. على أي حال من حيث المضمون وبحسب المعطيات والمعلومات من قصر بعبدة تحديدا، لبنان سيركز على الانسحاب الإسرائيلي بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني على أن يكون الانسحاب من منطقة محتلة. هذا ما يطالب به الجيش أو الجانب اللبناني بشكل أساسي، رغم أن الجانب الإسرائيلي كان في السابق حدد عدة مناطق تجريبية، ولكن هذه المناطق لا تعد محتلة بالنسبة للجانب اللبناني، وإن كان الجيش الإسرائيلي يسيطر على بعضها في النار، على سبيل المثال منطقة فرون وحتى منطقة الغندورية. وبحسب المعلومات حاليا تجري دراسة تحديد هذه المناطق التجريبية، وذلك من ثم ليؤخذ القرار المناسب حولها. أيضا لبنان قدم بحسب المعلومات قدم خطة وقدم إجابات على قدرته على بسط السيطرة من قبل الجيش اللبناني بعد الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. في المقابل هناك مطالب إسرائيلية تطالب بآلية تحقق بعد انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. يعني نستطيع القول لبنان في هذه الجولة يطالب بالفعل بوضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من مناطق محتلة، فيما إسرائيل تطالب بضمانات أمنية، وهذا ما قد يعقد مسار هذه الجولة من المفاوضات بحسب مراقبين، رغم أن الأجواء إيجابية إلى حد ما، خصوصا أن هناك تنسيقا عسكريا ميدانيا تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تمثل بسلسلة لقاءات يجريها وفد عسكري أمريكي في لبنان مع قيادة الجيش، مع معنيين في لبنان، لإنجاح الوصول إلى آلية تنفيذ لهذه المناطق التجريبية. أما على صعيد المواقف السياسية، اليوم كان هناك موقف لرئيس المجلس النيابي نبيه بري حليف حزب الله، أكد رفضه للمناطق التجريبية على اعتبار أن هذه المناطق أو هذه الصيغة ستتطلب وقتا، وهذا يعني أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان لسنوات ربما، ولكنه كان منفتح على أي مسار تفاوضي يحقق للبنان الانسحاب الإسرائيلي من ناحية ووقف العدوان الإسرائيلي من ناحية أخرى. ولكن بحسب رأي رئيس المجلس النيابي حتى الآن هذا الأمر لم يتحقق. نعم يحيى،
1: شكرا لك. من بيروت مراسلتنا صباح ياسين. هذا وتنطلق في روما مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل لبحث وقف إطلاق النار وتنفيذ صيغة الإطار. وقال مصدر رسمي لبناني لوكالة الأناضول إن المفاوضات ستركز على آليات تنفيذ صيغة الإطار الموقعة في 26 من يونيو وعلى الانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين، كما ستبحث تشكيل لجان مشتركة لمتابعة التنفيذ برعاية الولايات المتحدة. معنا من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والباحث السياسي قاسم قصير. أستاذ قاسم، بداية أهلا بك معنا. أين تكمن العقدة تحديدا فيما يتعلق بمسألة تطبيق مذكرة الاتفاق

0: بين لبنان وإسرائيل. إسرائيل تتحدث عن مسألة نزع سلاح حزب الله وتواجده في كثير من المناطق في الجنوب، فيما اللبنانيون يتحدثون عن مسألة الانسحاب غير المفعل حتى اللحظة من قبل إسرائيل من مناطق الجنوب.
1: تحياتي لك والمشاهدين. يعني كما أشرت وكما أشارت مراسلتكم السيدة صباح ياسين، أن المشكلة هي أن ما يريده العدو الإسرائيلي هو انسحاب من مناطق لا يحتلها، مناطق تسمى تجريبية لا يوجد فيها احتلال إسرائيلي مباشر، في حين أن لبنان يطالب بانسحاب من مناطق محتلة حتى ينتشر فيها الجيش اللبناني، وعلى ضوء ذلك يتم يعني إخراج مسلحي حزب الله من هذه المناطق. طبعا المطالب الإسرائيلية كثيرة، إسرائيل تريد أن نزع سلاح حزب الله من كل لبنان قبل حصول أي انسحاب حقيقي، وهذا هو مطلب إعجازي يعني لا يمكن للبنان أن يطبقه. أنا تقديري اليوم العقدة هي فيما يسمى المناطق التجريبية. نحن أمام يعني تحدي، هل سينجح لبنان بسحب يعني أو أخذ مطلب انسحاب من مناطق محتلة، أو سيتمسك العدو الإسرائيلي بالانسحاب من مناطق أصلها غير محتلة ويريد انتشار الجيش ويريد تشكيل لجنة تتحقق من انتشار الجيش في هذه المناطق سواء من الأمريكيين أو حتى من الإسرائيليين. التطبيق هو الإشكالية اليوم في هذا الاتفاق الغير منطقي يعني، لكن المشكلة الآن في التطبيق يعني.
0: نعم، لكن هو مسألة نجاح المنطقتين التجريبيتين المفترضتين أن يتم تطبيقهما في جنوب لبنان مرهون بالطبع يعني أستاذ قاسم بمسألة سحب سلاح حزب الله منهما، وبالتالي مسألة هذا الربط تحديدا وتأكيده دائما من قبل إسرائيل، ما الذي سيترتب عليه؟ هل ستنهار مثلا المفاوضات وتواصل إسرائيل احتلالها في مناطق الجنوب، أم من الممكن البحث عن مسار آخر يفضي في النهاية إلى الانسحاب الإسرائيلي؟
1: يعني هناك رغبة أمريكية باستمرار المفاوضات، لأن استمرار المفاوضات تقدم صورة ما أن أمريكا تحقق إنجاز سياسي معين، لذلك الأمريكيون حريصون على إنجاح المفاوضات وعلى استمرارها لأنها تساهم في كسر الحواجز بين لبنان وإسرائيل، وهذا أحد المطالب الأمريكية حتى لو تأخرت النتائج العملانية يعني ولو طالت الأمور. يعني أمريكا ليست مستعجلة كثيرا لأن إسرائيل تريد أن تبقى في المناطق المحتلة لفترة طويلة تحت عنوان المنطقة الأمنية التي لا يوجد فيها سكان، لكن الظروف أنا برأيي الميدانية هي التي ستتحكم بالأمور. هل سيبقى حزب الله يعني ساكتا عن بقاء القوات الإسرائيلية المحتلة؟ كيف تتصرف بقية القوى السياسية اللبنانية؟ حتى الآن الجميع حريص على استمرار التهدئة. نعم. وعلى عدم الذهاب،
0: لكن أستاذ قاسم هو حزب الله يعتبر أن الاتفاق

0: الإنجاز العملي، هل يحقق هذا الاتفاق انسحابا إسرائيليا وعودة السكان إلى القرى؟ يعني هذا هو المطلب اللبناني اليوم في لبنان، يعني سواء من قبل السكان أو حتى من قبل
1: نعم،
0: الدولة أو من قبل حزب الله. حتى الآن بعد مضي حوالي شهر
1: ولكن في
0: تقريبا
1: مقابل
0: من
1: هذا أستاذ
0: الاتفاق أو
1: قاسم، من
0: أقل
1: الممكن
0: قليل،
1: للدولة
0: لم
1: اللبنانية أن
0: يتم
1: تقول دعونا نجرب في هاتين المنطقتين التجريبيتين ونقيم الحجة في النهاية على إسرائيل.
0: نعم، يعني حتى هذه المناطق التجريبية، المشكلة اليوم، وهذا ليس رأيي، هذا رأيي حسب معلومات مصادر عسكرية في الجيش اللبناني، أنه لا يمكن تطبيق المناطق التجريبية في المناطق التي لا يحتلها الجيش الإسرائيلي. أساسا منطقة فرون وجزء من منطقة زوتر موجود فيها الجيش اللبناني وموجود فيها أهالي، العدو الإسرائيلي يقصفها بالنار أو يطلق النار عليها، ولكن لا يوجد فيها احتلال مباشر. كيف نريد أن نجرب في مناطق تجريبية لا يوجد فيها احتلال؟ يعني هي نوع من يعني أكذوبة، أنه العدو هو يريد أن يضع الجيش اللبناني العدو الإسرائيلي في مواجهة حزب الله أو مواجهة أهالي هذه القرى، ومش فقط انتشار الجيش، هو يريد أن يكون هناك لجنة للتحقق من تنفيذ الجيش اللبناني. وحتى في الملحق الأمني حسب بعض المعلومات أن الجيش الإسرائيلي يستطيع أن يعود ويدخل إلى هذه المناطق التجريبية للتأكد من قيام الجيش اللبناني بتنفيذ مهامه، وهذا ما يرفضه الجيش اللبناني.
1: بالطبع، في
0: نحن
1: إسرائيل
0: أمام عقدة
1: تتحدث عن
0: عملانية،
1: ضمانات
0: يعني الآن
1: تسميها ضمانات
0: بعيدا عن
1: مشروعة أستاذ قاسم، يعني ما مدى مشروعية أساسا ما تطلبه إسرائيل بشأن آليات
0: يعني
1: التحقق هذه؟
0: نحن بحاجة لضمانات، يعني نحن كما تحدثت مراسلتكم في بيروت، الآن الطائرات المسيرة فوق مدينة بيروت وعلى علو منخفض، العدو الإسرائيلي يقصف أماكن عديدة في جنوب لبنان، يدمر الأماكن التي يحتلها، ولا يوجد شيء يضمن لنا توقف هذا العدوان الإسرائيلي. حتى أمريكا لم تقدم لنا أي ضمانات يعني بهذا الاتفاق الذي وقعته الدولة
1: نعم،
0: اللبنانية
1: أمريكا لم
0: مع
1: تقدم
0: إسرائيل.
1: ضمانات أستاذ
0: لذلك
1: قاسم، وأمريكا
0: المشكلة
1: لم تضغط على
0: ليست في
1: إسرائيل من
0: لبنان.
1: أجل تطبيق مذكرة التفاهم. بسؤال أخير وباختصار إذا سمحت، يعني انهيار الاتفاق الإيراني الأمريكي إلى أي مدى سينعكس أيضا على لبنان؟
0: طبعا إذا انهار الاتفاق أنا برأيي سنكون أمام مرحلة أصعب وسنكون أمام ضغوط أصعب. هلا البعض يقول أن الاتفاق لن ينهار رغم كل التصعيد العسكري، لكن انهيار الاتفاق الإيراني الأمريكي سيجعل إسرائيل وأمريكا تتصرفان في لبنان كما تشاء، وليس لدينا أي أوراق قوة نواجه فيها هذه الضغوط الأمريكية الإسرائيلية في ظل اعتماد الجانب اللبناني الرسمي على التفاوض دون أن يكون لديه أوراق بديلة أو خطة ب كما يتحدثون في التخطيط أو في المفاوضات. المشكلة أن لبنان لا يملك أوراق قوة حاليا إلا هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي أولا، وثانيا المقاومة، وإذا سقط الاتفاق الإيراني الأمريكي سنكون نحن في مهب الرياح، وهذا طبعا أمر خطير جدا على الوضع اللبناني.
1: أشكرك جزيلا الكاتب والباحث السياسي قاسم قصير، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. سشد عشرة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون اليوم جراء غارات وإطلاق نار شنتهما قوات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية باستشهاد 7 فلسطينيين في استهداف نقطة للشرطة في بلدة جباليا شمال القطاع. وفي الجنوب استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف استهدف مخيم القادسية بمدينة خان يونس أمس، فيما استشهد آخر متأثرا بإصابته في قصف سابق استهدف منطقة لتوام شمال مدينة غزة أمس. ينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد، أهلا بك محمد. إذن القصف يتواصل على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما حصيلة الشهداء والمصابين حتى اللحظة وماذا عن التطورات الميدانية الأخيرة؟
2: يحيى، حصيلة الشهداء منذ فجر هذا اليوم حتى اللحظة حسب ما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة 10 من الشهداء، 7 من هؤلاء الشهداء كانوا في استهداف نقطة للشرطة المدنية في منطقة الفلوجة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. هذا الاستهداف تم

0: لعناصر الشرطة أثناء وجودهم في منطقة مكتظة بالسكان وبين خيام النازحين. جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفهم دون أي تحذير للمكان، وبالتالي ما زالت الشرطة الفلسطينية من ضمن قوائم الاستهداف لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. وزارة الداخلية والأمن الوطني أصدرت بيانا قبل قليل قالت فيه أن طائرات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت مقرا للشرطة المدنية بأربعة صواريخ، سبعة من الشهداء وسيدة من المارة كانت مارة من أمام هذا المكان. وكذلك قال البيان أن هذا الاستهداف جاء عقب تصريحات لنائب الأمين أو نائب منسق الأمم المتحدة في قطاع غزة، والذي كان قد صرح يوم أمس في تصريحاته وأكال بعض الاتهامات للشرطة المدنية في تلك المنطقة، حيث كانت هذه الشرطة تقوم بعمليات مصادرة لبعض المهربات والممنوعات، كانت قد وصلت عن طريق المهربين إلى أحد مخازن تابع للأمم المتحدة. وزارة الداخلية حملت الوسطاء والمسؤولين حملت الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف اطلاق النار المسؤولية، وقالت أن يجب أن يكون هناك وقوف عند مسؤولياتهم، ولا سيما في ظل الاستهداف المتواصل سواء لعناصر الشرطة أو لكل من يحاول فرض حالة من الأمن داخل قطاع غزة. على صعيد آخر يحيى، كانت آليات الاحتلال المتمركزة في جنوب القطاع قد أطلقت النار اتجاه عدد من سيارات أو شاحنات المساعدات، مما أدى إلى استشهاد أحد السائقين، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 10 شهداء منذ ساعات صباح اليوم. قبل قليل كان هناك أيضا بيان لحركة حماس قالت فيه إن التهديدات الإسرائيلية أو تهديدات وزير الحرب الإسرائيلي كاتس بعمل أو إنشاء 3 مستوطنات أو بؤر استيطانية في مناطق شمال قطاع غزة، هذا الأمر كان وأنه يجب أن يكون هناك وقفة للضامنين وللوسطاء لأجل منع الاحتلال الإسرائيلي من زيادة الاستيطان في تلك المنطقة، وأن ما ذكره كاتس يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في اتفاق وقف اطلاق النار، ولا سيما في المرحلة الثانية منه، وهو الانسحاب من مناطق شمال أو من مناطق الصفراء داخل قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يقوم بعمليات إطلاق النار على الأهالي داخل القطاع، نتحدث عن 1110 من الشهداء منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، يضاف إلى ذلك عمليات التضييق على السكان سواء بعمليات منع دخول شاحنات المساعدات وفق ما تم الاتفاق عليه. ما تم إدخاله إلى قطاع غزة لا يتجاوز 30% مما تم الاتفاق عليه. جزء كبير من هذه الشاحنات تحمل مواد غذائية غير أساسية، وهي باتت مقدسة في الأسواق، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان داخل القطاع، ولا سيما في حال البحث عن المواد الغذائية الأساسية. يضاف إلى ذلك عمليات المنع التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي من دخول شاحنات المساعدات التابعة لبعض المؤسسات الدولية والعاملة داخل قطاع غزة، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والتي كانت وكان منسق عملية السلام في قطاع غزة ميلادينوف قال أو صرح في بعض تصريحاته بضرورة إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، هذا الأمر الذي دعا بالسكان لرفض هذا الأمر. يحيى،
1: شكرا لك محمد. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الدمار الذي لحق بقطاع غزة جاء نتيجة سياسة مدروسة، وقال إن مشاهدته تمنحه شعورا جيدا وفق تعبيره. وأضاف كاتس في تصريحات صحفية أن تل أبيب تعتزم إقامة 3 بؤر استيطانية ذات طابع عسكري في قطاع غزة في مواقع كانت قائمة قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية من الناحية الأمنية، ومن شأنها تعزيز السيطرة والدفاع عن المستوطنات الإسرائيلية حسب تعبيره. ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة الدكتور حسام الدجني. دكتور حسام، أهلا بك معنا. لماذا تركز إسرائيل مجددا على استهداف الشرطة والأجهزة الأمنية في قطاع غزة مثل ما حصل قبل قليل في جباليا واستشهد 7 من الشرطة؟
2: مساء الخير يحيى لك ولكافة المشاهدين الكرام. ربما الذي يختلف هذه المرة في استهداف الشرطة التي منذ اليوم الأول لهذه الحرب، حرب الإبادة، كانت الشرطة هدفا دائما ومستمرا للاحتلال الإسرائيلي رغم انتهاك هذا الاستهداف لكل أبسط قواعد القانون.

0: الدولي كون أن هذه الشرطة هي شرطة مدنية. لكن الجديد في هذا الاستهداف هو أنه يأتي بعد يعني أيام قليلة من إعلان حركة حماس استقالة الحكومة أو اللجنة الحكومية في قطاع غزة، وكبادرة حسن نية لمجلس السلام بأن يتحمل مسؤولياته تجاه قطاع غزة، وتأتي لجنة التكنوقراط لتدير المشهد في قطاع غزة، ليأتي الاحتلال ويبسط كلمته بأن اليد العليا للاحتلال الإسرائيلي وأنه قادر على الوصول لهذه الشرطة رغم أنها كانت في مكان مكتظ بالسكان وقريبة من السوق في منطقة شمال قطاع غزة، وهذا ما زاد من عدد الجرحى وعدد الشهداء في هذه المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل صباح اليوم، إضافة إلى أنها تحمل أيضاً رسالة ومضامين لما يجري بالقاهرة من مفاوضات وحوارات منذ أيام، ووفد حركة حماس موجود بالقاهرة يناقش كل تفاصيل الاتفاق ورؤية ميلادينوف، وبذلك إسرائيل تريد أن تقول للجميع أن الكلمة في غزة لها، خصوصا بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي حول نية إسرائيل بناء مستوطنات، وبذلك تريد إسرائيل أن تحدث فراغا أمنيا يضغط على السكان من خلال استهداف الشرطة المدنية.
1: فراغ أمني دكتور حسين، وإلى أي مدى من الممكن الحديث أن كل هذا مسألة التوقيت بعد إعلان حركة حماس حل لجنة الطوارئ، استهداف الشرطة، الإعلان عن 3 بؤر استيطانية بطابع عسكري في مناطق كان يتواجد فيها أصلا الجيش الإسرائيلي عبر مستوطنات داخل قطاع غزة، مرتبط ربما بمخطط السيطرة طويلة الأمد أيضا على القطاع؟
0: بالتأكيد، وأضف إلى ذلك ما حمله بيان نائب ميلادينوف في الأمم في مجلس السلام حول موضوع شمال قطاع غزة يوم أمس، عندما تحدث عن دخول قوة الشرطة إلى مقر الـ WFP برنامج الغذاء العالمي للسيطرة على ملف ربما يعني مهم وغاية في الأهمية، وهو محاولة تهريب بعض البضائع بعض السلع وبعض السلع غير المشروعة في القانون الفلسطيني من خلال المساعدات، ودخول الشرطة وتحميل المجلس السلام للشرطة الفلسطينية مسؤولية هذا الاقتحام، رغم أنه من حق الشرطة الفلسطينية فحص كل السلع بعد الجدل الذي دار في الشارع الفلسطيني تحديدا في شمال قطاع غزة. في تقديري أن كل هذا السلوك الإسرائيلي تجاه الشرطة المدنية وتجاه أبناء شعبنا وما تريده من فراغ أمني، ليس فقط هذا الفراغ الأمني يزيح حركة حماس عن الحكم بقدر أنه يصنع فراغا أمنيا من أجل أن تنفذ إسرائيل استراتيجيتها فيما يتعلق بتهجير السكان، كون أنه ما تبقى من قطاع غزة لا يعادل من 30 إلى 40% يعيش عليها 2 مليون ونيف نسمة، وعندما يكون هناك فراغ أمني وتضييق في المساعدات واستهداف دائم، هذا يعني أننا أمام سيناريو التهجير ولكن بطرق مختلفة، كما ذكر كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي في عيد الأضحى المبارك عندما أطلق تصريحاته بأن خطة التهجير لم تسقط، لكننا نبحث كإسرائيليين عن الطريقة والأسلوب المناسب لتطبيق هذه الاستراتيجية.
1: لكن دكتور حسام، في بشأن حديثك حول الأهداف بعيدة المدى لإسرائيل المرتبطة والمتعلقة بتهجير السكان، إسرائيل تتحدث عن مناطق إنسانية، وبالتالي ما حقيقة هذه المناطق التي تريد من السكان في قطاع غزة الانتقال إليها وهي التي ستكون واقعة داخل الخط الأصفر؟
0: يعني هذه مسألة تقسيم السكان بين شرق وغرب، وكأننا أمام سيناريو غزة الشرقية وغزة الغربية، غزة الغربية ستكون بما يحاكي نموذج ألمانيا، ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، ما خلف الجدار وما بعد الجدار، ومنطقة تكون مزدهرة ومنطقة تكون منكوبة، ويتم تصفية السكان وتقسيمهم بهذه الطريقة. أعتقد أن هذا أيضا لا يمكن أن يتم وضعه في دائرة يعني في دائرة الحفاظ على جزء من سكان قطاع غزة، بقدر أن إسرائيل تحاول أن تخلط الحابل بالنابل، وصولا إلا أنها لا تريد أحد لا في الغرب ولا في الشرق أن يبقى، ولكن ضمن خطوات وضمن استراتيجيات ربما تظهر للرأي العام وكأنها منسجمة مع خطة ترامب البند 17 تحديدا في هذه الخطة، لكن حقيقة الأمر أن كل ما يبحث عنه ترامب وإسرائيل واضح أنه ما أعلنه في السابق عندما أعلن أنه يريد غزة فييرا، وبدأت الرسومات التي تبناها كوشنير بلير وتارة توني بلير في موضوع الاستثمار في قطاع غزة وكمقدمة لاستثمارات في الضفة الغربية، لأنه ما يحدث في الضفة من استيطان أيضا ليس بعيدا عن ما يجري في غزة وما يحدث في الجنوب السوري. كل ذلك نستطيع أن

0: نضع تحت تصريحات الحكومة الإسرائيلية وتحديدا السفير الأمريكي في إسرائيل عندما تحدث عن مشروع إسرائيل الكبرى، وأيضا تصريحات ترامب في الدعاية الانتخابية عندما تحدث عن توسعة إسرائيل ما يعرف بالحيز الجغرافي. كل ذلك يدلل أننا أمام مشروع توسعي كبير تريد إسرائيل توظيف ما حدث في 7 أكتوبر من أجل تطبيقه في هذا التوقيت.
1: نعم، ولكن بشأن مسألة الاتفاق بين حماس وإسرائيل، لماذا برأيك لا يوجد هنالك أي تقدم ميداني على الأرض؟ يعني ما زالت إسرائيل تتعنت في مسائل كثيرة متعلقة مثلا بإدخال المساعدات، متعلقة بإدخال الكرفانات، متعلقة بإعادة الإعمار، الكثير من المسائل، وتعزي ذلك إلى مسألة نزع سلاح حركة حماس قبل أن تخطو أي خطوة. طالما تنازلت حركة حماس عن الحكم في قطاع غزة عبر حل اللجنة أو لجنة الطوارئ قبل يومين، فلماذا لا يوجد هناك أي تقدم؟ أين مثلا اللجنة الوطنية لإدارة غزة؟ لماذا لا تدخل القطاع؟
0: يعني اسمح لي أخي يحيى أن أتحدث بكل مرارة في هذه الجزئية. عندما نتحدث عن العنوان الأمثل، الأصل هو القانون الدولي الذي يجب أن يطبق في فلسطين. هناك عديد القرارات الشرعية الدولية التي تعطي الفلسطينيين أحقية في حل الدولتين في دولة على حدود الرابع من حزيران 67. حتى دونالد ترامب عندما أطلق رؤيته تحدث عن مسار سياسي. ميلادينوف للأسف الشديد جاء لنا ليطبق ما لم يستطع تطبيقه نتنياهو بالدبابة، وهو استهداف السلاح قبل حتى النقاش في موضوع المساعدات، قبل النقاش في موضوع الإعمار، وكأنه يريد أن يبتز الفلسطينيين بما يريد أن يحققه نتنياهو النصر المطلق. هذا للأسف الذي يدور. لو أراد ميلادينوف أن يذهب باتجاه مقاربة السلاح وأعلن أنه يستطيع أن يعطي الفلسطينيين حقوقهم بدولة على حدود الرابع من حزيران مترابطة بين غزة والضفة، وتبدأ عجلة الإعمار بشكل سريع ومتسارع في قطاع غزة، في تقديري أن السلاح يصبح تحصيل حاصل على المقاومة أن تسلمه للجيش الفلسطيني الذي يمكن أن ينشأ نتيجة إقامة دولة فلسطينية. لكن عندما يتم البحث في مقاربة السلاح قبل أي مقاربة أخرى، وشعبنا يكتوي من نار الصيف ومن نار الخيمة، في تقديري هناك ظلم يقود مجلس السلام.
1: أشكرك من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة الدكتور حسام الدجني. اعتقل الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا واحتجز آخرين خلال عمليات دهم واقتحام في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. ففي شمالي الضفة قالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل عددا من الفلسطينيين من قريتي دير أبو ضعيف والمغير شرقية جنين. وفي قلقيلية ونابلس اعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من المواطنين الفلسطينيين أثناء دهم منازلهم. أفاد تقرير سوداني بأن إصابات المدنيين الناجمة عن ضربات المسيرات تجاوز 700 حالة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. وأشار التقرير إلى ارتفاع بنسبة تقارب 47% في هجمات الطائرات المسيرة، موضحا أن طول أمد الحرب التي تجاوزت الآن 3 سنوات كاملة أدى إلى استنزاف الموارد البشرية والذخائر والمعدات والقدرات اللوجستية، وتراجع ملموس في القدرة على المحافظة على وتيرة العمليات الهجومية لفترات طويلة. أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقة فيشفون بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد معركة مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها. وقال الجيش في بيان إنه تمكن من تطهير منطقة فيشفون بعد معركة فاصلة كبدت خلالها العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف الجيش أن القوات المسلحة تواصل ملاحقة بقايا العدو مع امتداد عمليات التمشيط والتأمين للقضاء على الدعم السريع واستئصالها تماما وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار في كافة المواقع. نفى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس صحة تقارير تحدثت عن التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية وخطة سلام في السودان. وقال بوليس إن أي اتفاق رسمي سيعلن عبر القنوات الرسمية، وإن بعض التعليقات والتقارير الإخبارية أو الأخيرة أساءت توصيف الجهود الجارية للتوصل إلى هدنة إنسانية وخطة سلام في السودان. وأضاف بوليس أن الادعاءات التي تفيد بأن القضايا الرئيسية جرى قبولها بالكامل

0: غير صحيحة، وكذلك ما يتردد عن بقاء قضية واحدة فقط عالقة. أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 10 أشخاص جراء هجمات روسية استهدفت عدة مدن أوكرانية. في المقابل قالت السلطات الروسية إن شخصا أصيب بهجوم أوكراني استهدف مصفاة أفيبيسك النفطية جنوب غرب البلاد. من جانبه استبعد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك توصل كييف وموسكو إلى وقف إطلاق نار قريب في ظل ما سماه الموقف الروسي المتشدد.
1: آمال إحياء المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في تراجع وسط تصاعد الضربات بين الجانبين. رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك استبعد توصل كييف وموسكو إلى وقف إطلاق نار قريب في ظل ما سماه الموقف الروسي المتشدد.
2: من غير المرجح في هذه المرحلة التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق سلام بين موسكو وكييف، نظرا للموقف المتشدد لروسيا وبوتين. يتوقع الجميع تصعيدا للعمليات من جانب روسيا في هذا الوقت، ومن المرجح جدا أن ترغب روسيا في إطالة أمد هذه الحرب حتى فصل الشتاء على الأقل.
1: ميدانيا أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة عدة أشخاص جراء هجمات روسية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت العاصمة كييف ومدن خاركيف ودنيبرو وأوديسا وزاباروجيا، ما ألحق أضرارا بمبان سكنية ومنشآت للبنى التحتية وشبكات الكهرباء، وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف العائلات. من جانبه جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالباته لحلفاء بلاده بزيادة الضغط على روسيا وفرض المزيد من العقوبات عليها لإجبارها على إنهاء الحرب. في المقابل أعلنت السلطات الروسية سقوط ضحايا في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مصفاة أفيبسك النفطية في إقليم كراسنودار، ما أدى إلى اندلاع حريق وتضرر عدد من المباني المجاورة. وأضافت أن حطام طائرة مسيرة سقط داخل منطقة صناعية في مدينة سلافات التي تضم مجمع للبتروكيماويات ومصفاة نفط. وفي ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية على المنشآت الحيوية، أعلنت وزارة النقل الروسية أنها تدرس تحويل حركة البضائع المنقولة عبر بحر آزوف إلى مسارات بديلة، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السفن وحركة الملاحة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
0: أعلنت 9 دول أوروبية وأوكرانيا إنشاء تحالف دفاعي لتطوير قدرات مشتركة لمواجهة الصواريخ الباليستية في القارة، وجاء الإعلان خلال اجتماع تحالف الراغبين في باريس بمشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وأكدت الدول المشاركة أن التحالف يهدف إلى تطوير منظومة دفاع صاروخي أوروبية متكاملة بالاستفادة من القدرات الصناعية والبحثية المشتركة لحماية أوروبا في ظل الهجمات الصاروخية الروسية المتكررة على أوكرانيا. وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وكان في استقبال الرئيس أردوغان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني. وكان أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قد توفي الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط فعاليات المنتدى الموريتاني التركي للتعليم والثقافة في خطوة رأى فيها مسؤول البلدين خطوة نحو بناء وتطوير العلاقات الثنائية التي تمتد جذورها للعقد العثماني.
3: بداية مسار جديد في العلاقات بين البلدين، يقول القائمون على المنتدى التعليمي الثقافي الأول من نوعه والمنظم بحضور عدد من الوزراء في البلدين، إنه يرمز إلى عمق العلاقات التاريخية الضاربة بالقدم بين البلدين بفضل المكانة التي احتلها العلماء والشناقطة في الدولة العثمانية.
4: أنقل لكم تحيات معالي وزير التعليم التركي. لقد شكلت زيارته مؤخرا إلى موريتانيا دفعة مهمة للعلاقات التعليمية بين بلدينا، وأسهمت في ترسيخ أرضية قوية للارتقاء بتعاوننا القائم على الثقة المتبادلة إلى مستوى أكثر تقدم.
3: احتفاء طغى عليه التعاون الأكاديمي بمناسبة تخرج أول دفعة من طلاب قسم اللغة التركية في كلية الآداب في جامعة نواكشوط، وتوسيع الشراكة بين الجامعات في البلدين.
5: مثل بالترجمة الإرادة المشتركة بين البلدين في تعزيز التعاون الأكاديمي والثقل، ونحن نعتز بالتزام هذا مع محاضرة إنجاز كبرى، حيث نعطي مساء لهم لتخرج الدفعة الأولى من قسم اللغة التركية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة نواكشوط، لتكون جسرا تواصليا حيا بين موريتانيا وتركيا.
3: وبسط حضور عدد من نجوم الدراما التركية، أكدت وزارة الثقافة الموريتانية رغبتها في بناء شراكة في هذا المجال تبرز مسار العلماء الموريتانيين الذين تقلدوا مناصب دبلوماسية رفيعة في العصر العثماني وما تركوه من إرث حضاري وعلمي.
6: بداية مسار جديد في العلاقات الموريتانية التركية. يقول المشرفون على المنتدى الموريتاني التركي للتعليم والثقافة إن علاقات البلدين دخلت وسط احتفاء رسمي وشعبي لافت. أحمد سالم، تراثي عربي، نواكشوط.
0: إلى العناوين. ترامب يعلن سيطرته على مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار على إيران، وهجمات إيرانية جديدة تستهدف البحرين والكويت والأردن وناقلات إماراتية. شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على نقطة للشرطة في مخيم جباليا ومناطق أخرى في قطاع غزة. قصف روسي أوكراني متبادل يخلف دمارا وضحايا، وتسع دول أوروبية وأوكرانيا تعلن تحالفا دفاعيا لمواجهة الصواريخ الباليستية. أطيب المنى في أمان الله.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
5: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
6: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
7: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
8: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
9: نعم إذا فهمي.
8: نعم. أسرع وقت
9: في كل
8: الأحوال.
9: الآن
10: الطائرات الحربية لا تزال تحرك.

0: تتسلط في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
1: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم يحيى سالم، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. قتل 3 أشخاص من عائلة واحدة بهجوم أمريكي على محافظة هرمزغان جنوبية إيران، وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن الولايات المتحدة استهدفت مستودعا للأعلاف ونقطة تفتيش أمنية في مدينة هرمزغان، ما أدى لمقتل امرأة وطفلين. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إنه سمع دوي عدة انفجارات غربية مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز ومدينة بوشهر. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن فتح مضيق هرمز مرهون باحترام حقوق الشعب الإيراني، وقال إن المضيق لن يفتح عبر الهجمات الأمريكية أو الحرب، وأضاف أن السبيل الوحيد لذلك هو احترام حقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن إيران ملتزمة بالرد على مقتل علي خامنئي وسائر قتلى الحرب. وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا مراسلانا من طهران أمير جابر ومن واشنطن رؤوف جربي. أهلا بكما، والبداية معك من طهران أمير، ماذا في التطورات الميدانية إن كان القصف قد استجد خلال الساعات الأخيرة، وكيف تنظر أيضا القيادة الأمريكية أو عفوا الإيرانية إلى عودة هذه الهجمات الأمريكية؟
1: نعم يحيى، خلال الساعات القليلة الماضية تجدد القصف الأمريكي المحافظات الجنوبية المطلة على مضيق هرمز. نتحدث عن محافظة هرمزغان وكذلك محافظة بوشهر وأيضا محافظة

0: خوزستان، هذه المحافظات الجنوبية المطلة على المياه الخليجية، وأيضا مضيق هرمز يبدو بأنها ضربات استكمالا للهجمات في ساعات فجر هذا اليوم. الهجمات طالت مواقع عسكرية كما جاء في بيانات للتلفزيون الرسمي، في بيان للتلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن مسؤولين محليين في هذه المحافظات الإيرانية. يحيى، منذ يعني بحسب ما رصدناه في وسائل الإعلام الإيرانية، أسفرت الهجمات الأمريكية منذ أن بدأت في 8 من تموز وحتى صباح هذا اليوم 14 من هذا الشهر الجاري، تقتلي 25 شخص بينهم مدنيون، وكذلك الحديث عن 125 مصاب في عدد من المحافظات الإيرانية. المحافظات المستهدفة خلال الأسبوع الماضي هي 12 محافظة إيرانية، معظم هذه المحافظات هي تقع في الجنوب الإيراني، نتحدث عن سواحل إيرانية تمتد إلى 2400 كيلومتر على مياه الخليج وهرمز وخليج عمان، ولكن محافظات هناك أيضا استهدفت في وسط البلاد كأصفهان، أراك، كرمان، وأيضا في غرب البلاد نتحدث عن لورستان وعن ياسوج وعن همدان، هذه المحافظات المستهدفة خلال الأسبوع الماضي. إيران كذلك تتحدث عن إسقاط 3 مسيرات أمريكية من طراز لوكاس وكذلك ام كيو 1 خلال الدفاع الجوية التي استطاعت تدمير هذه المسيرات في جنوب إيران، بالتحديد في مدينة بندر عباس وكذلك في نطاق مضيق هرمز. إيران تقرأ هذه الهجمات والضربات الأمريكية بأنها مساعي أمريكية لانتزاع ورقة هرمز من يد إيران، ولذلك تؤكد السلطات الإيرانية سياسيا وعسكريا على مواصلة مسارها فيما يتعلق بالمضيق، وتتحدث عن السيطرة التامة على المسارات في هذا المضيق وهذا الممر الاستراتيجي، وتقول بأن عبور السفن من الممر الأمريكي الذي يمر عبر المياه العمانية في جنوب هرمز هو غير قانوني، وستقوم إيران باستهداف الناقلات والسفن التي تريد أن تعبر هذا الممر دون التنسيق مع الجانب الإيراني. أما بالنسبة للممر الدولي الذي يقع في وسط هرمز، يحيى، يمكن القول بأن إيران وعلى لسان بحرية الحرس الثوري الإيراني وللمرة الأولى ربما تتحدث عن زرع ألغام في هذا الممر، وتقول بأن العبور من هذه الممرات الدولية تسبب بأزمة طاقة عالمية وتأجيل فتح هذه الممرات التي هي على عاتق إيران كما جاء في البند الخامس من مذكرة التفاهم. بالنسبة لهذه المذكرة يمكن التذكير بأننا نمر الآن، يعني الآن يمر أكثر من قرابة الشهر على مهلة ال60 يوم من كما جاء في مذكرة التفاهم للتوصل إلى اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة، بات المشهد معقد للعودة إلى طاولة المفاوضات. هناك معطيات تشير إلى أن باكستان، الوسيط الباكستاني وكذلك القطري، هناك مساعي للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن الآن يبدو الضربات الأمريكية والإيرانية متواصلة، ومن خلال هذه الضربات إيران تريد أن يعني تظهر قوتها في ما يتعلق بهرمز وأيضا السيطرة على هذا الممر الاستراتيجي.
1: أشكرك من طهران مراسلنا أمير جابر، وتحول إلى واشنطن من هناك مراسلنا رؤوف جربي. أجدد الترحيب بك رؤوف. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تتوقف حتى الساعة الأخيرة فيما يتعلق بالتهديد والمزيد أيضا بشن الضربات القوية والقاسمة كما يوصفها باتجاه إيران. الإدارة الأمريكية إلى أين تريد أن تصل فيما يتعلق بعودة التصعيد مع طهران؟
2: صحيح يحيى، يمكن القول بأن الإدارة الأمريكية تريد فرض واقع جديد يتجاوز كل التفاهمات السابقة ويؤسس لواقع جديد يتحدث فيه الجانب الأمريكي عن ضربات مستمرة كل ليلة، عن تشديد هذه الضربات، عن توسيعها وعن استعداد

0: وجاهزية كبيرة للجيش الأمريكي في حال ما إذا ردت إيران. طبعا يربط كل شيء بالرد الإيراني، لكن ما تبعناه من نمط في الأيام الأخيرة هو أن الولايات المتحدة ترد على كل إطلاق الصواريخ الإيرانية، إضافة إلى مسألة التشديد والتركيز على السواحل الإيرانية في محاولة لما تسميه تقويض قدرة إيران على استهداف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. طبعا كل هذا يضاف إلى مسألة الحصار البحري الذي يعود ابتداء من الساعة 4 مساء بتوقيت الشرق للولايات المتحدة، 8 مساء بتوقيت غرينتش، إضافة إلى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب أهداف يقول بأنها استراتيجية أكثر أهمية. بنك الأهداف لا يزال موسعا لدى الجانب الأمريكي في محاولة للضغط أكثر على إيران. الهدف واضح هو نزع ورقة مضيق هرمز من يد المفاوض الإيراني، إضافة إلى الدفع بالجانب الإيراني القبول بكل الشروط الأمريكية. الرئيس الأمريكي ما فتئ يقول في الآونة الأخيرة بأن كانت هناك دائما وصول إلى نقطة تتفاهم فيها الإدارة الأمريكية مع الجانب الإيراني، ثم بعد ذلك يقوم الإيرانيون بقصف سفن في مضيق هرمز، ما يستدعي حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد بالطريقة العسكرية. الآن اللهجة التصعيدية واضحة في كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصا وأن الأمر الآن يتعلق بمحاولة السيطرة الكاملة على مضيق هرمز وفرض 20% كرسوم، وهذا أمر يعود مرة أخرى بنا إلى ما قبل الحديث عن أي مفاوضات ما بين الطرفين. في المقابل أيضا يمكن الإشارة إلى تصريحات سنتكوم التي تظهر أيضا جانبا تصعيديا بالإشارة إلى 50,000 جندي أمريكي متواجدون في المنطقة. الحديث الآن حتى وإن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضع جانبا ونافذة صغيرة للتفاوض والعودة إلى الدبلوماسية، إلى أن الأمر الآن أكثر تشددا، بحيث أنه يطالب بعودة الحديث مرة أخرى إلى محاسبة النظام الإيراني، يتحدث عن 47 سنة كاملة من الصراع، ويتحدث أيضا عن البرنامج النووي الذي قال بأنه لا تراجع عنه قيد أنملة، بأن الهدف يبقى دائما منع إيران من امتلاك سلاح نووي. طبعا هناك الكثير من الأخبار التي يتم تداولها عن قلق أمريكي مما تسميه واشنطن بمحاولات إيران للالتفاف على بعض التفاهمات المتعلقة بالبرنامج النووي، وخصوصا تفتيش المنشآت النووية، حتى وإن تراجع الحديث لصالح المهمة الاستراتيجية الأكبر الآن وهي ضمان فتح مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل أيضا إرسال بعض الإشارات والرسائل إلى الداخل الأمريكي باعتبار ارتفاع زيادة أسعار النفط وأيضا تأثيرها المباشر على الاقتصاد الأمريكي وعلى نسب التضخم، والقول بأنه الأمور تحت السيطرة حتى وإن كان الأمر مؤقتا، لكن لا يخفى على أحد بأن هذا الرهان يضغط كثيرا على الإدارة الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس أعلن أنه سيوجه خطابا ليلة الغد إلى الأمريكيين، لا ندري إن كان الأمر يتعلق فقط بهذه النقطة أم أنه سيتطرق إلى نقاط أخرى، لكن من الواضح جدا الخوف الإدارة الأمريكية من تأثيرات ذلك على مسار الانتخابات النصفية القادمة، خصوصا وأن الحديث عاد مرة أخرى هنا في داخل الأوساط السياسية الأمريكية عن مسألة التوقيت الزمني اللازم، في حين ترامب كان قد قال في السابق بأنه منفتح على تمديد هذه المهلة، مهلة 60 يوما وما بعد 18 من أغسطس القادم، لكن كل هذا لا يعني أبدا بأن الأمور باتت قريبة جدا. التصعيد هو الواضح الآن وعودة إلى ما قبل المحادثات، ما ينذر بأن الأمور ستكون مفتوحة على كافة الاحتمالات في المرحلة القادمة. يحيى،
1: شكرا لك من واشنطن مراسلنا رؤوف جربي. شن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على عدة مناطق وبلدات في جنوب لبنان، يأتي هذا في وقت نقلت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بعض تشكيلات قوات الاحتياط فارغة وفي حالة انهيار فعلي، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي لا يملك اليوم عددا كافيا من الدبابات الصالحة للعمل بعد تضرر العديد منها في القتال في لبنان أو خروجها من الخدمة.

0: بدأ الوفدان اللبناني والإسرائيلي جولة جديدة من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية لبحث آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري الخاص بجنوب لبنان. وتنعقد الاجتماعات التي تستمر ليومين في السفارة الأمريكية، فيما تركز على آليات تنفيذ مشروع المنطقتين التجريبيتين الذي ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من مناطق في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة، تمهيدا لتوسيع تطبيق الاتفاق إلى مناطق أخرى. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلتنا صباح ياسين. أهلا بك صباح. فيما يرتبط باستمرار التطورات الميدانية، القصف الإسرائيلي لا يتواصل، فيما روما تستضيف جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل، بين الواقع الميداني الصعب والتحركات الدبلوماسية وعودتها من جديد في جولة سادسة، كيف يبدو المشهد في لبنان؟
1: مهند أو يحيى، بداية دعني أشير إلى أن اليوم الأول من المفاوضات تحت إطار الجولة السادسة، المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، انتهى منذ قليل، على أن تستكمل هذه المفاوضات وتنتهي يوم غدا. بطبيعة الحال هذه المفاوضات عقدت في السفارة الأمريكية في روما. التمثيل كان على المستوى الدبلوماسي فقط، لا وفود عسكرية شاركت ولا اجتماعات عسكرية جرت في هذا اليوم من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. أما على مستوى مضمون هذه المفاوضات، هذه الجولة من المفاوضات حتى الآن بحسب المعلومات، لبنان يركز بشكل أساسي على الانسحاب الإسرائيلي وعلى تحديد جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، خصوصا أن مراقبين يحيى يرون أن نتائج هذه المفاوضات ستعكس جدية إسرائيل في الالتزام بمندرجات اتفاق الإطار الذي أبرم بين لبنان وإسرائيل نهاية الشهر الماضي. على أي حال، لبنان يصر أيضا على أن تكون المناطق التجريبية هي مناطق محتلة، فيما كانت المعلومات الإسرائيلية تتحدث عن مناطق تجريبية هي لا ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي ولا تمركز للجيش الإسرائيلي في هذه المناطق. الجانب اللبناني يصر على أن تبدأ هذه العملية من مناطق محتلة، لذا النقاش تركز اليوم بحسب المعلومات على تحديد أو كيفية تحديد هذه المناطق التجريبية، ولكن يعني بعد انتهاء الاجتماع الأول حتى الساعة لا معلومات عن هذه المناطق أو إذا كان تم التوافق على هذه المناطق التجريبية. على أي حال أيضا لبنان يصر على انتشار الجيش اللبناني في هذه المناطق بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي منها. أيضا لبنان قدم، يعني نستطيع القول، بعض الضمانات فيما يتعلق بإمكانية أو قدرته على بسط السيطرة على هذه المناطق التجريبية بعد الانسحاب منها، وقدرته على القيام بتنظيفها وتطهيرها من البنى التحتية العسكرية ومنع عناصر حزب الله من العودة إلى هذه المناطق. الجانب الإسرائيلي كان لديه تحفظ ويطالب بضمانات إسرائيلية أو ضمانات أمنية ويطالب بآلية تحقق بعد انتشار الجيش اللبناني في هذه المناطق، ويطالب أن يدخل مرة جديدة الجيش الإسرائيلي إلى هذه المناطق للتحقق من سير عمل الجيش اللبناني. ولكن أيضا الجانب اللبناني يرفض هذه الصيغة ويرفض إعادة دخول الجيش الإسرائيلي إلى هذه المناطق بعد الانسحاب منها. على أي حال وبحسب المعلومات، أيضا هذه الجولة من المفاوضات ستطلق اللجنة مؤلفة من الجانب الأمريكي، الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي لمتابعة التفاصيل وأيضا لمتابعة تنفيذ آلية التطبيق وأيضا آلية المراقبة. أيضا هناك دفع أمريكي كبير باتجاه إنجاح هذه المفاوضات، مع العلم أن انتقال المفاوضات من واشنطن إلى روما قد أثارت الكثير من التساؤلات حول تراجع هذا الزخم الأمريكي من أجل إنجاح هذا الملف. ولكن بحسب المعلومات، الانتقال إلى روما كان بسبب تسهيل تنقل الوفود المشاركة في هذه المفاوضات. نعم يحيى،
0: شكرا لك صباح ياسين مراسلتنا من بيروت. استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون اليوم جراء غارات وإطلاق نار شنتهما قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد سبعة فلسطينيين باستهداف نقطة

0: أبطال الشرطة في بلدة جباليا شمال القطاع. وفي الجنوب استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف استهدف مخيم القادسية بمدينة خان يونس أمس، فيما استشهد آخر متأثرا بإصابته في قصف سابق استهدف منطقة لتوام شمال مدينة غزة أمس. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا مراسلنا في غزة محمد أحمد. أهلا بك محمد. إذن القصف الإسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ولكن اللافت اليوم هو أن عدد الشهداء وصل إلى 11 شهيدا، 7 منهم تم استهدافهم داخل مركز للشرطة، وبالتالي لماذا هذا التركيز الإسرائيلي على استهداف مراكز الشرطة وعناصر الشرطة حتى وإن كانوا متواجدين داخل أو في الشوارع داخل مدينة غزة؟
1: يحيى، ما يجري مع الشرطة الفلسطينية داخل قطاع غزة هو عمليات استهداف متواصلة. نتحدث عن استهداف اليوم هو كان لنقطة للشرطة الفلسطينية المدنية الغير مسلحة والتي تعمل على ضبط الحالة الأمنية داخل المناطق ومخيمات الإيواء وفض الإشكاليات ما بين المتشاكلين داخل مراكز الإيواء. جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف هذه النقطة الشرطية بأربعة صواريخ من طائرة استطلاع، أدى ذلك لوجود 7 من الشهداء، من بين هؤلاء الشهداء سيدة وطفل كانوا من المارة من أمام هذا المكان. مع العلم يحيى أن عمل الشرطة الفلسطينية حاليا في قطاع غزة لا يتم إلا لعمليات المدنية فقط، وعناصر الشرطة يتواجدون في الشوارع على مرأى من أعين طائرات الاستطلاع، على أعين من مرأى، على مرأى أعين الناس والنازحين في قطاع غزة، أي أن عمل الشرطة فقط داخل المناطق السكنية وبما يخص عمليات حفظ الأمن. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتبر أن كل عناصر الشرطة الفلسطينية هم من المقاتلين، ويعتبر أن كل من يحاول فرض وبسط السيطرة الأمنية داخل قطاع غزة هو هدف لهذا الجيش. الجيش يريد أن تكون هناك حالة من الفوضى المنظمة داخل قطاع غزة، ولا سيما في ظل أن الكثير من الدعوات كانت لإثارة الفوضى والبلبلة داخل قطاع غزة، قوبلت هذه الدعوات بالرفض سواء من الأهالي أو حتى من الفصائل أو حتى من الأجهزة الأمنية داخل قطاع غزة. هذا الأمر الذي أثار حفيظة الاحتلال والذي بدأ بزيادة وتيرة الاستهدافات لعناصر الشرطة الفلسطينية. وزارة الداخلية وجهاز الشرطة أصدر بيانا قبل قليل قال فيها أن طائرات الاحتلال استهدفت عناصر الشرطة الفلسطينية، بعد أن كان هناك تصريح لنائب الأمين العام وأمين أو المنسق الأممي للجنة السلام، والذي أكال فيه الاتهامات وبعض التزويرات لعناصر الشرطة واتهمهم بالاعتداء على بعض المواقع توزيع المساعدات في ذات المنطقة، وهذا الأمر الذي ما نفته الشرطة الفلسطينية يحيى.
0: شكرا لك محمد أحمد مراسلنا من غزة. أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقة فيشفون بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد معركة مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها. وقال الجيش في بيان إنه تمكن من تطهير منطقة فيشفون بعد معركة فاصلة كبدت خلالها العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف الجيش أن القوات المسلحة تواصل ملاحقة بقايا العدو مع امتداد عمليات التمشيط والتأمين للقضاء على الدعم السريع واستئصالها تماما وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار في كافة المواقع. ينضم إلينا مراسلنا طارق التجاني من العاصمة الخرطوم. أهلا بك طارق. إذن فيشفون بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد منطقة جديدة تصبح هي الأخرى تحت سيطرة الجيش السوداني، ما الذي تمثله هذه المنطقة استراتيجيا وما الذي تعنيه عودة سيطرة الجيش عليها؟
2: نعم يحيى، سيطرة الجيش على منطقة شفشون في النيل الأزرق ربما تمثل آخر معاقل قوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق الشاسع، حيث إن الجيش قبل هذه المنطقة كان قد استعاد أكثر من 5 مناطق حيوية أوصلته إلى هذه المنطقة في محافظة قيسان، لتبقى هاتان المدينتان الكرمك و

0: قيسان خاليتين من تجمعات قوات الدعم السريع، بينما تبقى هذه القوات قوات الدعم السريع على شريط ضيق يربط السودان وأثيوبيا تماما على الحدود السودانية الأثيوبية. ربما تحاول من خلال قوات الدعم السريع إطلاق طائرات مسيرة إلى هذه المناطق، إلا أن الجيش قال إنه نشر قوات كبيرة في محاور مختلفة من إقليم النيل الأزرق، وذلك منعا لأي تدخلات لقوات الدعم السريع أو إيجاد منافذ أو ثغرات يمكن العبور إليها إلى القرى الآمنة، خاصة وأن هذه المنطقة هي مناطق استراتيجية ومناطق اقتصادية كبيرة حيث إنتاج الذهب بكميات كبيرة، فضلا عن المحصولات الزراعية والثروة الحيوانية، حتى أن أعداد كبيرة من المزارعين والرعاة بدأوا في العودة، كما دعا محافظ الكربك السكان إلى ضرورة العودة السريعة مع التعهد بتوفير الخدمات. هذه هي النيل الأزرق، بينما تشتد المعارك في المنطقة الواقعة بين ولايتي شمال وغرب دارفور، حيث إن الجيش السوداني حقق تقدما أيضا خاصة في ولاية غرب دارفور، حيث إنه استعاد بئر سليبة فضلا عن منطقة صليعة الاستراتيجية وأنحاء كبيرة من منطقة جبل مون الاستراتيجية، وبات على بعد بضع كيلومترات من مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. كما أن الجيش بحسب الناطق الرسمي للقوى المشتركة قال إنه خاض معارك عنيفة في الجزء الغربي من ولاية شمال دارفور، وأنه دمر أكثر من 20 آلية عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع، ما يعني احتدام المعارك هناك.
1: أشكرك من الخرطوم مراسلنا طارق التيجاني. أعلنت 9 دول أوروبية وأوكرانيا إنشاء تحالف دفاعي لتطوير قدرات مشتركة لمواجهة الصواريخ الباليستية في القارة، وجاء الإعلان خلال اجتماع تحالف الراغبين في باريس بمشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وأكدت الدول المشاركة أن التحالف يهدف إلى تطوير منظومة دفاع صاروخي أوروبية متكاملة بالاستفادة من القدرات الصناعية والبحثية المشتركة لحماية أوروبا في ظل الهجمات الصاروخية الروسية المتكررة على أوكرانيا. ينضم إلينا من كييف مراسلنا ثائر عمر. أهلا بك إذن ثائر. تحالف دفاعي لتطوير قدرات مشتركة، أوكرانيا تنضم إلى 9 دول أوروبية في هذا التحالف، ما الذي يعنيه هذا التحالف بالنسبة لأوكرانيا؟
2: يحيى، هذا التحالف بالنسبة للجانب الأوكراني هو في إحدى الأولويات الرئيسية للجانب الأوكراني المطروحة في الآونة الأخيرة، وخاصة في ظل التصعيد الروسي والهجمات الروسية المتواصلة والمتكررة على الأراضي الأوكرانية المتمثلة بضربات مستمرة بالصواريخ الباليستية، وهذه هي نقطة الضعف لدى الجانب الأوكراني وفقا لما يقول الرئيس الأوكراني ووفقا للتقارير العسكرية الذي يقدمها سلاح الجو الأوكراني جراء هذه الهجمات، وخاصة إضافة إلى ذلك في النقص المستمر في صواريخ التابعة لمنظومة باتريوت الأمريكية. قبل قليل الرئيس الأوكراني كان قد تحدث عن النتائج الإيجابية لهذا الاجتماع والمباحثات التي قادها مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال أن هذه الزيارة والمباحثات حققت نتائج إيجابية على أكثر من صعيد، من بينها ما أشرت إليه المتعلقة بإنشاء منظومة أوروبية للدفاع الجوي، منظومة فريا، وهي تشرف عليها أوكرانيا بمساعدة عدد من الدول الأوروبية. هذه المنظومة تكون قادرة على حماية السماء الأوكرانية وكذلك المشاركة في حماية بعض العواصم الأوروبية، وهذا ما أشار إليه أيضا الرئيس الأوكراني، خاصة وأن الجانب الروسي يعمل على تطوير منظومات جديدة من الصواريخ الباليستية القادرة على استهداف أهداف على بعد 5000 كيلومتر. إلى جانب ذلك أيضا تحدث الرئيس الأوكراني عن تعاون مشترك مع الجانب الفرنسي، وهو متعلق في حصول أوكرانيا على تراخيص وتوطين لصناعة صواريخ سكالب الفرنسية في الأراضي الأوكرانية واستخدامها لصالح الجانب الأوكراني في هذه الحرب، وحصول أوكرانيا على المزيد من الدعم.

0: المعماريين الأوكرانيين والفنيين الأوكرانيين سيبدأون في عمليات التدريب في فرنسا، وفور انتهاء عمليات التدريب هذا العام ستحصل أوكرانيا على الدفعة الأولى من هذه الطائرات، وهذا يسهم في تعزيز القدرات العسكرية للجيش الأوكراني والقوات المسلحة الأوكرانية في ظل هذه الضربات المتواصلة. وهذا ما نشاهده في هذه اللحظات وفي الآونة الأخيرة، خاصة في ظل الهجمات الروسية التي تتواصل على الأراضي الأوكرانية بشكل ممنهج. العاصمة الأوكرانية كييف كانت قد تعرضت بعد منتصف الليل لهجوم صاروخي، وتحدث عمدة المدينة فيتالي كليشكو عن أضرار لحقت في حي هالاسيفسكي بالإضافة إلى حي سفيتونشكي، حي سفيتوشنسكي. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي تحدث أن 15 منشأة تعرضت لأضرار جراء هذه الهجمات، وسلاح الجو تحدث أن القوات الروسية استخدمت ما يقارب 10 صواريخ بالإضافة إلى 35 مسيرة، وجميع هذه الخطوات تهدف إلى تقليل المخاطر والضربات الروسية.
1: شكرا جزيلا لك. نهاية جولة مراسلينا، في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. أسعار النفط تشتعل بزناد القصف المتبادل في هرمز، وأوبك تخفض توقعاتها للطلب. أزمة وقود الطائرات تضغط على حركة السفر والشحن الجوي في أوروبا.

واصلت أسعار النفط قفزاتها لتسجل أعلى مستوى لها في 4 أسابيع، مدفوعة بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ومخاوف الأسواق من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز. وجاءت القفزة بعد إعلان الولايات المتحدة إعادة فرض حصارها البحري على إيران بالتزامن مع تصاعد الهجمات المتبادلة في محيط مضيق هرمز، ما عزز المخاوف بشأن أمد إمدادات الطاقة العالمية. ويرى خبراء طاقة أن أي تعطل كبير لحركة ناقلات النفط

0: أو تدفقات التصدير عبر المضيق قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، بينما قد تتراجع علاوة المخاطر إذا استمرت حركة الشحن بصورة طبيعية. وفي تقريرها الشهري، خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 إلى 800 ألف برميل يوميا، مقارنة بمليون برميل يوميا في تقديرات شهر يونيو. وأرجعت أوبك هذه التقديرات إلى استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي بالتزامن مع عودة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتداعية الحرب على أسواق الطاقة. وفي المقابل، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2027 إلى 1,900,000 برميل يوميا. كما أبقت أوبك على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.1% في عام 2026 و 3.2% في عام 2027 رغم استمرار التقلبات في أسعار الطاقة العالمية. نقاشا لهذا الموضوع معنا من الكويت الاستشاري في قطاع النفط دكتور عبد السميع بهبهاني. نرحب بك دكتور عبد السميع معنا. قبل أن نتحدث عن خفض منظمة أوبك لتوقعاتها للطلب على النفط، دعنا نتحدث بداية عن القفزة التي سجلتها أسعار النفط والتي هي أعلى مستوى لها فعليا في شهر. كيف تقرؤون رد فعل الأسواق، وإلى أي حد تعتبر هذه القفزة مخاوف حقيقية بشأن إمدادات الطاقة العالمية برأيك؟
1: لا، مخاوف حقيقية جدا. حقيقة عوامل الجيوسياسية تتسارع بطريقة غير طبيعية وتتعقد بصورة غير طبيعية، وكما أشرت في التقرير فإن هناك مخاطر تتعقد وتتزايد وتقترب من الخروج عن النطاق. الآن الانسيابية في الإمداد هي الحكم. الآن حقيقة أن التقارير والأسعار الحالية للعقود الآجلة يعني عادة تتحكم فيها الأسواق، وعادة تقدر قيمة القلق وقيمة التخوفات والتحوطات من هذا القلق، ولا تعكس حالة الإمداد والطلب والعرض في القضية. حتى الطلب، يعني أوبك الآن تقريرها الذي أصدر في 13 يوم أمس، حقيقة هذا التقرير أتوقع أنه يختلف، راح يختلف كثير بتقرير أغسطس 13 في أغسطس 13، لأن التقرير هذا حقيقة مبني على الطريقة التقليدية في عملية تقييم النمو الاقتصادي والعرض والطلب. وأتصور أن هذه الأمور والعوامل تغيرت وانحرفت عن مسارها الطبيعي. وأنا أرى حقيقة أن النمو الآن الطلب موجود، والآلة الحربية تستهلك من الطاقة التي لا ترى حقيقة في الاقتصاد، تفوق فائض الاقتصادي نتيجة التباطؤ. فهناك عوامل تتغير كانت تقليدية ولكن تغيرت الآن. يعني طيارة نفاثة عسكرية في 10 دقائق تستهلك ما تستهلكه السيارة العادية لمدة سنة، وهذه حقيقة طاقة كبيرة. يعني الولايات المتحدة الآن فاقت المعدل العام لتصديرها ب3 ملايين، من 4 مليون أصبحت 7 ملايين، معناته أن هناك طاقة تستهلك. وعملية زيادة الإنتاج وانخفاض المخزون الأمريكي وانخفاض المخزون العالمي دليل واضح على أن هناك استهلاك وهناك تباطؤ وتذبذب في عملية الإمداد وليس الطلب. والطلب موجود وفي أقصى حالاته، ولكن تعقدت الأمور. والآن حتى الأنابيب، منافذ الأنابيب بينبع والفجيرة معرضة للخطر، فالسبع مليون الذي تخرج من ينبع والثلاثة مليون الذي تخرج من الفجيرة أتصور أنها راح تكون في حكم التعقيدات الجيوسياسية الحربية مرة أخرى. يعني
0: وبالتالي دكتور عبد السميع، إذا ما توقفنا سويا عند خفض منظمة أوبك لتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط طبعا للمرة الثالثة على التوالي، ما الرسائل التي تحملها هذه المراجعة بالنسبة لأفاق نمو الاقتصاد العالمي أولا، ولأسواق الطاقة كذلك؟
1: فلذلك أنا قلت أن هذا التقرير تقرير تقليدي، وأتصور يفترض أن الفاكتور مالها والعوامل مالتها يجب أن تتغير. نعم، النمو العالمي لا زال على 3.2 كما صرحته أوبك، لا زالت أوبك تقول بأن النمو العالمي للطلب وإن كان سيصل إلى تقريبا 1.6 مليون، ولكنه بنظرة متفائلة أضاف عليها

0: نظرة متفائلة، الطلب متواجد، المخزونات انخفضت إلى حد فاق الخطورة، الولايات المتحدة مخزوناتها وصلت إلى حد أقل من 19 مليون للحد الفني الذي يمكن استخلاصه من كهوف الملح. الصين أصبحت الآن لا تراهن على الناقلات وأصبحت تستعمل المخزون لها. فلذلك نجد أن من فترة قديمة، من فترة تقريبا 3 أسابيع، أعلنت وكالة الطاقة بأن انخفاض المخزونات 90% هو أمر خطير. وأتصور أن هذه العوامل لا توجد في التقرير الحالي. أنا أتوقع أن أوبك مبنية للعرض والطلب على ومن ثم الأسعار على الأمور التقليدية التي سارت، وعلى مذكرة التفاهم، وإن كانت هشة على مذكرة التفاهم اعتمادا على أنها ستنفذ. ولكن الآن جميع الأمور تغيرت، وأتصور الآن حتى المواثيق الحالية تحتاج إلى فترة قد تصل إلى حوالي إلى أكتوبر أو حتى نوفمبر حتى يمكن الوثوق إليها، ومن ثم تتحرك الناقلات بتأمين محكم من الشركات التأمين التي أتصور تتردد الآن في الدخول في تأمين هذه الناقلات.
1: وبالتالي هنا يطرح تساؤل حول إعادة هذه المعطيات لرسم موازنات أو توازنات سوق النفط خلال الفترة المقبلة.
0: أتوقع كذي، لأن لأن لأن حقيقة الآن إحنا بين ملء الخزانات الاستراتيجية والتجارية تحوطيا للأمور التعقيدية، وحول الاستهلاك الاعتيادي نتيجة حركة المصانع وحركة النقل إن كانت بالصيف، وحركة النقل طائرات ومنتجات النفط، وإن كانت في الشتاء فاحتياجات الديزل. هذا فيما لو أنه لم تحدث كوارث التي هي أيضا متوقعة نتيجة بعض التغيرات التي يتوقعونها أصحاب الأرصاد، أنها سوف تكون مقترنة بعاصير وأمور قد تسبب إلى وقوف بعض الإنتاج في بعض الدول المنتجة للنفط، خاصة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. فأتصور أن الآن تقرير 13 أغسطس لأوبك، أتصور أن العوامل التقليدية المبنية على العرض والطلب وعلى الاقتصاد العالمي ومدى نموه، أتصور هذه الفاكتور وهذه العوامل سوف تتغير في التقرير القادم. يعني
1: حتى كان هناك تحذير من قبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني من تراجع المخزونات واحتدام المنافسة على الإمدادات، والذي يطرح تساؤلات فعليا حول قدرة السوق على احتواء أي صدمة جديدة. وبالتالي كيف تقرأ هذا التحذير في ظل كل المعطيات الجديدة التي ذكرتها في بداية حديثك دكتور عبد السميع؟
0: يعني هذا مصدر ثالث الآن لإعطاء التوقعات المستقبلية إليها شركات الاستكشافية وشركات المنبع. يعني الآن أصبحت عندنا 3 مصادر لتقييم العرض والطلب ولتقييم الأسعار، من ثم أصبحت الآن أسواق المال وأسواق الدول المستهلكة بين الاستهلاك والذي يعتمد على الإمداد، وهناك شركات النفط التي تستثمر بالمنبع. وعادة شركات النفط التي تستثمر بالمنبع التي من هي الشركات المتكاملة، التي منها شركة إيني الإيطالية، أن هذه الشركات تعتمد أو تقدر الأمور حسب ما يستهلك أو ما ينتج من المكامن ومن المكامن النفطية وما يعوض نتيجة الاستكشافات الخارجية. إيني تقدر بأن هناك كما شركات أخرى لاحظت هذه، أن هناك شركات قد قلصت عملية الاستكشاف والتطوير، ومن ثم راح يكون تعويض ما يستهلك من المكمن كبير، وهذا قد يسبب أيضا إلى قدرة إنتاجية أقل مما كان متوقعا. فأتصور أن عامل أو تصريح إيني يجب أن يؤخذ أو يدرس بحذر أكثر من ما هو يتعرض مباشر بين عرض وطلب، وإنما هو بين استثمار في الاستكشاف وإضافة استكشافات جديدة أمام المستهلكات من المكامن النفطية.
1: اللافت أن هناك حتى بعض التحركات الاحترازية بدأت قبل انقطاع فعلي آخر للإمدادات، نتحدث عن تشغيل المصافي في الصين إضافة إلى تسريع وتيرة التخزين في أوروبا. وبالتالي ما الذي تكشفه كل هذه المؤشرات بشأن تقييم كبار المستهلكين لما سيحدث في أسواق الطاقة مستقبلاً؟
0: أتصور أن الصين قلصت المصافي التي بوتس مالتها، تقلصت.

0: أعدادها. أتصور أن هناك مصافي تقلصت أيضا في أوروبا، أيضا هناك مصافي جديدة أنشئت، يعني الكويت نفسها والسعودية قد زادت في عدد مصافيها والتزاماتها داخل البلد وخارج البلد الآن. وأتصور أن أيضا هذه المصافي، نعم هذه المصافي تستفيد من انخفاض الأسعار بالهامش الربحي، والآن الأسعار الخام ارتفعت جدا، عادة هذه المصافي تتردد في زيادة المخزون لأن أسعار المنتج سوف تكون عالية نتيجة موازنة الهامش الربحي مع السعر الأساسي للخام في داخل تلك المصافي. وإلا المصافي حقيقة مقبلة على عمل كبير، والآن أتصور الآلة الحربية تضغط على المصافي لزيادة الإنتاج المشتق حتى يمكنها أن تتحرك النفاثات والآلة الحربية يعني.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الكويت الاستشاري في قطاع النفط دكتور عبد السميع بهبهاني. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل وفيه. حركة الطيران الأوروبية تحت رحمة أزمة وقود الطائرات.

0: أهلا بكم من جديد. تترقب أوروبا بقلق مخاطر تعطل إمدادات وقود الطائرات مجددا من الشرق الأوسط إثر عودة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وتشير التقديرات إلى أن مخزونات أوروبا ستغطي الطلب لمدة تقل عن 30 يوما، ما يجعلها الأكثر شحا بين الأسواق الرئيسية.
1: تعود المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران على مسرح هرمز، فتعود أوروبا إلى مواجهة هواجس أمن الطاقة لديها وعقدتها الكامنة في وقود الطائرات الذي هبطت مخزوناتها إلى مستوى يغطي ما يصل إلى 30 يوما من الطلب فحسب. توقعت شركة إنيرجي أسبكتس عجزا يوميا في إمدادات وقود الطائرات بأوروبا يبلغ نحو 600 ألف برميل خلال الربع الثالث من العام، مقابل فائض يبلغ 116 ألف برميل في الولايات المتحدة و425 ألف برميل في آسيا والمحيط الهادئ. وتبلغ مخزونات أوروبا نحو 38 مليون برميل مقارنة مع 99 مليون برميل في الولايات المتحدة، ما يجعلها الأكثر شحا بين الأسواق الرئيسة رغم ارتفاع إنتاج المصافي الأوروبية ب 30% على أساس سنوي. ولتفادي نقص الإمدادات، رفعت أوروبا وارداتها من وقود الطائرات إلى 673 ألف برميل يوميا في يونيو، وهو أعلى

0: مستوى منذ أكتوبر الماضي، مع تنويع الموردين ليشمل الولايات المتحدة ونيجيريا وكندا والهند والكويت وكوريا الجنوبية. ورغم تراجع أسعار وقود الطائرات في شمال غرب أوروبا من 215 دولاراً للبرميل إلى نحو 133 دولاراً، يستبعد محللون انخفاض أسعار تذاكر السفر مع استمرار قوة الطلب ومحدودية الإمدادات، بينما يبقى أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط تهديداً مباشراً لأمن الوقود وحركة السفر والشحن الجوي الأوروبية. محمد بشر، تريتي عربي.
1: مناقشة لهذا الموضوع معنا من بيروت أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية ببيروت دكتور جهاد الحكيم. نرحب بك دكتور جهاد معنا. إذن هذا الهبوط في مخزونات وقود الطائرات في أوروبا والذي يغطي نحو 30 يوما فقط من الطلب، كيف تقيمون خطورته من منظور أمن الطاقة واستدامة كذلك قطاع الطيران الأوروبي؟
2: وبالطبع مشكلة كبيرة في حال استمرت الأزمة، لأن المشكلة ليست فقط أن ذلك سينعكس على أسعار الطيران ويمكن أن تلغى بعض الرحلات إذا استمرت الأزمة، إنما ذلك سيؤثر على كلفة الشحن الجوي وأيضا على الكلفة التشغيلية، ونعرف أن هذا الأمر أيضا مرتبط بعلاوة التأمين، وكل ذلك يعني أن المصرف المركزي الأوروبي سيؤجل خفض الفائدة، مما سيزيد الكلفة ليس فقط على الشركات الطيران إما على الاقتصاد الأوروبي برمته. ونعرف أصلا أن مستويات التضخم هي أعلى من المستويات التي يطمح أو يصبو إليها المصرف المركزي. ناهيك عن ذلك، أن نعرف أن تكلفة كل ما هو مرتبط بالمشتقات النفطية بالنسبة للطيران هو يتراوح بين 20 و30% من كلفة الكلفة التشغيلية، ويمكن أن ترتفع الكلفة في حال ارتفع سعر برميل النفط. وهنا المشكلة ليست فقط مشكلة أزمة طاقوية وأزمة طاقة، إنما أيضا المشكلة هي مرتبطة بقطاعات أخرى مرتبطة بشكل أو بآخر بقطاع الطيران. ونعرف أن شركات الطيران العديد منها قد تكبدوا خسائر في الفصل الأول، ونعرف أن يعولون بشكل أساسي على الفصل الثالث وهو الفصل الصيف، حيث يكون هنالك سياحة أكبر، فهي ستكون ضربة، والضربة يمكن أن تكون أكبر في حال استمر، لأن المشكلة هي كم ستستمر هذه المشكلة، هذه الأزمة. هل سيكون هنالك سيناريو كارثي حيث يكون هنالك انقطاع في الإمداد والتقنين بالرحلات، أم سيكون هنالك احتواء للأزمة حيث سيكون هنالك تسيير للمرافق والرحلات بشكل عادي لكن مع كلفة أكبر وعلاوة تأمين أكبر؟ هذه هو
1: حتى
2: السؤال.
1: أن هذه الضبابية في حال كان دكتور جهاد، هذه الضبابية في تقييم المخاطر سيكون لها طبعا انعكاسات بشكل أو بآخر حول إعادة تقييم المخاطر وعلاوة المخاطر الجيوسياسية. طبعا إذا ما ألقينا نظرة عن بعض التقديرات والتي أشارت إلى عجز يومي في إمدادات وقود الطائرات في مقابل فوائد في الولايات المتحدة وآسيا، طبعا في مقارنة بين أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، ما الذي يكشفه هذا التباين طبعا فيما يخص هيكل سوق الوقود الأوروبي ومدى هشاشته فيما يخص الإمدادات؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية هي تنتج النفط والمشتقات النفطية ولديها مصافي التكرير وهي تصدر، بينما أوروبا نعرف أن أغلبية الدول هي كانت تعول على روسيا والشرق الأوسط من أجل استيراد المشتقات النفطية والنفط، وبالتالي الأمن الطاقوي تبين كم هو هش، وهو ليس اليوم الأزمة ليست وليدة اليوم، رأينا أن كيف الحرب بين روسيا وأوكرانيا واليوم الحرب في الشرق الأوسط كيف ألقت بظلالها على مشكلة الطاقة في أوروبا والأمن الطاقوي، وكانت أوروبا تحاول تنويع مصادر الطاقة.

0: لكن ما حدث في الشرق الأوسط لم يكن بالحسبان بالنسبة للعديد من الشركات، وبالتالي كانت ضربة قوية لأوروبا. لذلك رأينا أن المشكلة اليوم في أوروبا هي مشكلة نمو ومشكلة تضخم، وبالتالي سيتأخر بالطبع برأي المصرف المركزي بتخفيض الفائدة، مما سيؤثر على الاقتصاد برمته وعلى عدة قطاعات وعلى تكلفة الإنتاج وتكلفة الاقتراض، وبالتالي سيكون هنالك مخاوف كبيرة أن يمتد التضخم إلى الأجور وأن يكون هنالك ركود تضخمي حتى ولو كان ضعيفا.
1: حتى أن أوروبا اتجهت إلى تنويع مواردي وقود الطائرات ورفعت وارداتها إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2025، وبالتالي إلى أي مدى يمكن لهذه الاستراتيجية أن تعزز أمن الإمدادات في حال استمرت هذه التوترات الجيوسياسية لفترة أطول برأيك دكتور جهاد؟
0: برأيي كما قلت سيكون برأيي سياسة احتواء، وبالتالي سيكون هنالك تعايش مع أسعار النفط والمشتقات النفطية أعلى مما كان عليه الأمر في السابق، لكن علاوة التأمين ستكون أكبر والمخاطر ستكون مرتفعة وبالتالي الكلفة ستكون أكبر، وهذا الأمر سينسحب ليس فقط على أسعار تذاكر السفر كما قلت، إنما على الشحن وعلى الإمدادات وعلى الإنتاجية والربحية، وسيؤثر برأيي سلبا أيضا على الاقتصاد الأوروبي، وسيرفع من مستوى التضخم وسيصبح أكثر عنادا، خصوصا في حال استمرت الأزمة لفترة أطول وفي حال ارتفعت الأسعار فوق المستويات المرتقبة، لأن كانت تنفست بعض الصعداء هذه الشركات بعد أن انخفض بشكل كبير في الأسبوعين المنصرمين أسعار برميل النفط، لكن عاود الارتفاع بشكل كبير بداية هذا الأسبوع، وهنالك تخوفات كبيرة اليوم في حال استمرت الأزمة.
1: وهنا يطرح التساؤل حول حجم الضغوط التي قد تواجهها شركات الطيران الأوروبية في حال استمرار طبعا تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز وما نتج عنه من القفزة في أسعار النفط، وطبعا اليوم أسعار النفط ارتفعت لأعلى مستوى لها خلال الشهر.
0: نعم، وهذا طبيعي، ويمكن أن ترتفع الأسعار أكثر في حال كان هنالك حدة أكبر في المواجهة، لأن ما يهم ليس ارتفاع أسعار النفط إنما المدة الزمنية، متوسط سعر النفط لفترة زمنية معينة، فحتى لو ارتفع سعر النفط إلى 100 و120 دولار إنما في فترة أسبوع أم أسبوعين سيكون بالطبع أقل ضررا مما إذا كان سعر النفط 95 و100 دولار لكن لفترة 6 أشهر، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط شيء واستمراره لفترة طويلة بشكل مرتفع هنا سيكون الضرر الكبير على الشركات وعلى الاقتصاد، لأن ليس هو عامل قد أخذ بعين الاعتبار، والصدمة هي التي تؤثر على الربحية وتؤثر من المرونة والتكيف مع هذا الأمر، وبالتالي هنالك صدمة كبيرة لأن ارتفعت هذه الأسعار على باب الصيف على باب الموسم السياحي، حيث لم يكن هنالك بعين الاعتبار أن ستتجدد هذه الحرب بهذه الوتيرة، وكانت مفاجئة للعديد من الشركات، وكون أن المخزونات هي ل30 يوم أو أقل هذا يدل أنه لم يكن هنالك من استعداد للتخزين، وهنالك مشكلة أيضا يجب أن يكون هنالك مخزونات استراتيجية أكبر ولاستيعاب لفترة أطول، وبالتالي العمل على أمن طاقوي استراتيجية طويلة الأمد سيأخذ تكاليف أكبر وسيكون لديه فترة أطول للاستعداد، وهذا التحدي الكبير بالنسبة لأوروبا، كيف ستواجه هذه الأزمة في حال كان هنالك أزمات جديدة ولم تكن بالحسبان، وبالتالي هنالك معضلة كبيرة بالنسبة للمصرف المركزي.

0: المركزي الأوروبي كيف سيتعامل مع هذا التضخم، وخصوصا أن مستويات النمو هي هشة وليست كبيرة جدا، وهنالك ضغوط كبيرة على أكبر اقتصاد وأكبر اقتصادات أوروبا، ورأينا الأمر في ألمانيا وفرنسا كيف هو الأمر، فكم بالحليب الاقتصادات التي هي أقل مرونة. شكرا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك. كنت معنا من بيروت أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية ببيروت دكتور جهاد الحكاية. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

0: bedelini çok ağır ödeyeceklerdir. Bunu da özellikle ifade etmek isterim.
1: موجز الأخبار من تي تي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أفادت وكالة تسنيم بانفجار قذيفة أمريكية قرب منشأة مياه وكهرباء في جزيرة كيش الإيرانية، هذا وقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة في هجوم أمريكي على محافظة هرمزجان جنوبي إيران. وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن الولايات المتحدة استهدفت مستودعا للأعلاف ونقطة تفتيش أمنية في مدينة هرمزجان، ما أدى لمقتل امرأة وطفلين. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي أنه سمع عدوي عدة انفجارات غربية مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز ومدينة بوشهر. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن فتح مضيق هرمز مرهون باحترام حقوق الشعب الإيراني، وقال إن مضيق هرمز لن يفتح عبر الهجمات الأمريكية أو الحرب، وأضاف أن السبيل الوحيد لذلك هو احترام حقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن إيران ملتزمة بالرد على مقتل علي خامنئي وسائر قتلى الحرب. كشف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن مناقشات معقدة لبرورة ترتيب طويل الأمد يضمن حرية الملاحة بمضيق هرمز، وأضاف البوسعيدي أن سلطنة عمان تتحمل مسؤولية العمل مع إيران والمجتمع الدولي للتوصل إلى ترتيب يضمن حرية الملاحة، وقال إن أخطر التهديدات لأمن الخليج تأتي من خارجه، داعيا إلى إعادة ضبط العلاقة مع الولايات المتحدة بما يتسق مع الواقع الاستراتيجي. اختتم الوفدان اللبناني والإسرائيلي اليوم الأول من جولة جديدة للمحادثات في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية لبحث آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري الخاص بجنوب لبنان. وتنعقد الاجتماعات التي تستمر ليومين في السفارة الأمريكية فيما تركز على آليات تنفيذ مشروع المنطقتين التجريبيتين الذي ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من مناطق في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة، تمهيدا لتوسيع تطبيق الاتفاق إلى مناطق أخرى.
2: The social relations is about like economy, it's not like about like military relations.
3: أنقل تحياتي.
2: I would convey my greetings.
3: من أقدم حضارة في العالم.
2: The oldest civilization in the world.
3: إلى أكبر قلب اقتصادي في العالم وتكنولوجيا.

0: economic and technology heart in the world.
1: وأكرر شكري إلى فخامة الرئيس على قوات الاستقبال.
0: My thanks to His Excellency the President for the warm welcome.
2: Well, thank you very much.
3: Mr. President.
4: Mr. President.
3: Thank you, Mr. President.
2: Please.
3: Mr. President. I have a question for the Prime Minister.
2: Go ahead.
5: لدي سؤال للسيد رئيس الوزراء وسأطرح السؤال باللغة العربية.
6: رئيس الوزراء، هناك طلب أمريكي لحصر سلاح الميليشيات بيد الدولة، مكافحة جماح إيران وعدم مهاجمة دول الجوار. هل هذه أحداث يمكن أن تتحقق قبل سبتمبر؟ Mr. President, if I may.
2: Who you with?
6: I'm with Al Arabiya. I cover the Middle East and the White House first, but I'm a foreign policy. Sir, is the military attack on Iran? It's a strategy to bring him back to the table.
5: إذن فيما يتعلق بالهجمات الأخيرة على العراق على إيران، هل تهدف إلى إعادتهم إلى طاولة المفاوضات؟ لا نعتقد أننا بحاجة أن نتواجد عسكريا هناك. هذه عملية كبيرة، والشركات النفط هي التي ستذهب إلى العراق وستبرم شراكات مع العراق. العلاقات علاقة قوية للغاية، ولا نحتاج إلى جيشنا هناك. نحن سنكون متواجدين لحمايتهم إذا ما تطلب الأمر ذلك. لا أعتقد أن ذلك سيكون ضروريا. أنا أعتبر الخصم هي إيران، وهي عبء كبير على العراق لأنها كانت المستقوية والمتنمرة على دول الشرق الأوسط، ونحن ناقشنا هذا الموضوع. ولكن سيتخلصون من هذه المشكلة، وإيران إلى حد كبير مزعزعة الاستقرار، وقوتها العسكرية تقريبا هي نزر يسير مما كانت عليه سابقا، وبالتالي العراق لن يواجه مشكلة إيران، وبالتالي هذا من شأنه أن يعطيهم حرية ليفعلوا ما يشاءون. وبالتالي فإن شركات النفط ستدخل العراق وبمستويات غير مسبوقة من قبل.
1: شكرا جزيلا على السؤال.
0: Thank you for your question.
1: ابتداء في منهاج الحكومي،
0: according to the program of the government،
1: هو حصر السلاح بيد الدولة،
0: is to restrict the possession of weapons to the state.
1: وهذه نقطة أساسية،
0: and this is a basic point.
1: ولدي قرار بها غير قابل للخيار،
0: and I have, and this is like a decision, it's not an option.
1: تم استلام،
0: we received
1: أسلحة كثيرة من قبل بعض الفصائل،
0: weapons by different factions،
1: واللي سلم سلاحه،
0: and he whoever surrender his weapon،
1: ويتحول إلى جهة سياسية ومدنية،
0: turned into like a political or civilian.
1: من ناحيتنا سيتم التعاون معه،
0: we will cooperate with them.
1: بعد 30/9،
0: after the 30th of September،
1: لا حاجة لوجود أي فصائل،
0: there is no any need for the presence of any faction،
1: لكون الفصائل،
0: because factions،
1: هي حاجة وليس مهنة،
0: is a need, is not a profession.
1: وماكو مبرر لبقائهم بعد 30/9.
0: There is no any justification for their existence after the 30th of September.
1: إن شاء الله نهاية هذا العام أو بداية العام القادم.
0: So hopefully by the end of this year or by the beginning of the next year.
1: سوف نعلن أكبر مؤتمر السيادة الوطني.
0: The sovereignty conference is the biggest conference in the region.
1: قرار العراق بيد العراقيين.
0: The Iraqi decision is by the hand of the Iraqi.

0: their borders.
1: بعد 30/9
0: so after the 30th of September.
1: لا نسمح لأي جهة تحمل سلاح خارج نطاق الدولة.
0: We never accept for any entity to carry weapons outside the control of a state.
2: لدي سؤال، هل توضح تغيير رأيك فيما يتعلق بفرض الرسوم بنسبة 20% في مضيق المزق؟ كيف غيرت رأيك؟ عندما طرحت هذا الموضوع، طبعا هم يفعلون ذلك، نحن نفعل ذلك منذ وقت طويل، نحن نعمل على حراسة المضيق ونحن لا نحتاج إلى نفط المنطقة. لم يكن مهما بالنسبة إلينا، ولكن كان مهما بالنسبة لحلفائنا ولدول تربطنا بها علاقات طيبة بما في ذلك دول الخليج. وبالتالي أنا طرحت موضوع الرسوم، اتصل بي قادة وملوك وأمراء عدد من الدول، وكل من نعرف من قادة وزعماء، وجميعهم نحب وهم شركاء أقوياء بصراحة، وقالوا أننا نفضل أن يتم الأمر بشكل مختلف، نفضل أن نستثمر في الولايات المتحدة بمليارات الدولارات ونواصل تحطيم الأرقام، لأنه لم يسبق أن شهدت الولايات المتحدة وضعا كهذا من بناء مصانع وافتتاح شركات. لذلك هم عرضوا أن يتم الاستثمار في الولايات المتحدة بدلا من فرض رسوم، وهذا أمر أعجبني، لأنه لا يمكن أن يسمح لأي جهة أن تفرض رسوما فيما يتعلق بمضائق أو جهات أو مناطق في العالم. وبالتالي نحن ننظر إلى الأمر باعتباره تعويضاً، ودول الخليج ستستثمر كميات هائلة من الأموال في الولايات المتحدة، وهذا أمر مرضي للغاية بالنسبة لي، وأعتقد أن هذا الخيار أفضل من سابقه. هل لديك فكرة عن سبب تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالية في ملابسات وفاة لينزي غراهام؟ أعتقد أنه مصاب بمشكلة صحية فريدة من نوعها. أول مرة سمعت أنه تجلط في الشرايين أو انسداد في الشرايين. كنت أتمنى لو أنه اعتنى بصحته أفضل، كان بإمكانه حل تلك المشكلة الطبية، وما حدث له يصعب كشفه أو اكتشافه لأن هذا أمر غير مطروق. أنا تابعت واطلعت على كل التقارير الطبية، وشرح لي أطباء البيت الأبيض ما حصل له، وهذا المرض أو هذه العلة لا يمكن كشفها أو تشخيصها. الأمر مؤسف، ولكن لم يكن هنالك ما يمكن فعله في هذه الحالة. والده توفي بنفس العلة وبنفس العمر تقريبا. إذن قالوا أن هذه العلة من الصعوبة بمكان اكتشافها، فقط إذا ما كان يشعر بألم حاد في الظهر، وهذه علامة سيئة، ومن يشعر بألم شديد في ظهره فربما يريد أن يخضع للفحص. لم يدرك أحد أن ذلك سيودي بحياته، ما حدث هو انفجار للشريان. لا أعتقد أن ثمة تدخل أو نظرية مؤامرة، وأعتقد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يهدر وقتها. السؤال يتعلق باتفاقية التفاهم إذا ما كانت ميتة. الإمارات العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت بشكل أساسي، إضافة إلى دول أخرى. أنا تحدثت واتصلت بقادة تلك الدول، وهم يحبون استثمار أرقام قياسية من الأموال في الولايات المتحدة، وهذا أمر نقبله. لا أفضل ولا أحب مفهوم الرسوم، ولكن من غير الإنصاف أن نعمل على حماية المضيق لصالح دول العالم كلها بما في ذلك الصين. أنا لا يهمني، لا أمانع بأن أوفر حماية في المضيق، ولكن علينا أن نحصل على تعويض. نحن نفعل ذلك منذ سنوات طويلة، وحتى في قبل 25 عاما كنت غير راض عن هذا الأمر، وحتى في إدارة الأولى كنت أفضل أن يتم الاستثمار في الولايات المتحدة، لكن هنا لن يتم فرض رسوم. ستكون التعويضات على شكل استثمارات هائلة داخل الولايات المتحدة، وهذا أمر يعجبني أكثر من خيار الرسوم. هناك تقارير إخبارية تشير إلى أن العراق يريد أن يدخل تغييرات على

0: منظومة أوبك الدول المصدرة للنفط، هل تدعونا إلى إجراء تغييرات جذرية في على صعيد منظومة الأوبك؟ أنا دعمته وأيدته في الانتخابات منذ وقت في وقت مبكر. وطبعا نحن حققنا نجاحات عندما قمت بدعم رئيس كولومبيا وكذلك الرئيس الفنزويلي، كل من دعمتهم وأيدتهم في الدول الأجنبية فازوا في انتخابات بلدانهم. وأنا طبعا أصبحت ملما بالتاريخ وتعرفت على تاريخ العراق وتابعت ما يحدث في العراق بعد الانتخابات، ولذلك أعلنت عن دعمي وتأييدي القوي لهذا الشخص في الانتخابات. وهذا الشخص أعتقد أنه سيصبح قائدا وزعيما رائعا. أما فيما يتعلق بالأوبك،
1: هذه البلدان المؤسسة لها،
2: لكن نريد
1: حقنا وحصة منصفة للعراق.
2: Need like a fair share for Iraq.
1: العراق حارب داعش.
2: Iraq fought ISIS.
1: والإرهاب بأجمعه.
2: And terrorism at all.
1: وبدعم الولايات المتحدة الأمريكية.
2: With support of the United States of America.
1: وهذه الحرب مع داعش.
2: This fight with ISIS.
1: كلفتنا نفقات كبيرة.
2: It cost us like huge amounts of money.
1: ودمرت البنى التحتية العراقية.
2: And destroyed the Iraqi infrastructure.
1: مقدار الضرر اللي أصاب العراق.
2: The damage that really was against Iraq.
1: أكثر من 400 مليار دولار.
2: Is more than 400 billion dollars.
1: لليوم بعض العراقيين مدن مدمرة.
2: Until today, like some Iraqi cities are totally destroyed.
1: ويسكنون في مخيمات.
2: They're like living camps.
1: والآن لدي خطة أعيدهم إلى دورهم.
2: I have a plan to get them back to their homes.
1: نريد حصة منصفة للعراق.
2: We need a fair share.
1: لا أكثر من ذلك.
2: We need a fair share.
3: إذا كنتم تذكرون، حتى لو كان هنالك مدني يريد أن يكون رئيسا، كان هنالك إعلانات كثيرة كما سمعتم، لابد أنكم سمعتم. كنت أقول لا تذهبوا إلى العراق، لا تهاجموا العراق، لا تذهبوا إلى العراق، ولكنهم في الحقيقة هاجموا البلد الخطأ وتسببوا بضرر كبير. نظرا إلى سلوك الإيرانيين، هل لديك ندم على رفع الحصار البحري؟ لا، أعطيتهم فرصة، أردت أن أعطيهم فرصة لعقد صفقة. كان لدينا صفقة قبل يومين، ولكن فجأة لم يعجبهم شيء في الصفقة وأطلقوا صواريخهم أولا، وكان هذا الخطأ، لأننا يعني نلنا منهم بعد ذلك. إنهم أشخاص صعبو الميراث، تحملناهم 47 سنة هجومهم على الأساس كول، آلاف الأشخاص وآلاف الأمريكيين قتلوا، الكثير من الجنود قتلوا، والكثير من الجنود لم يعد بإمكانهم أن يمشوا على أقدامهم، خسروا أقدامهم وأذرعهم، وتضررت وجوههم بقنابل سليماني، بقنابل الشوارع التي كان يزرعها سليماني. هذه كارثة. لقد قتلته في إدارتي الأولى، ولو لم أفعل ذلك لكانت القصة اليوم مختلفة. إنه رجل عبقري، وربما كان رجلا مجنونا، ولكنه كان جنرالا وكان لديه سيطرة كاملة على بلاده. وأعتقد أن قادة إيران كانوا خائفين من سليماني، ولكن أنا قتلته. ومعه ذهب معه شخص سيء أيضا، التقوا في المطار، كان شخصا سيء من العراق وكان قائدا، قتل أيضا في نفس تلك الحادثة مع سليمان. لا أعرف إن كنت قد خدمتكم، لم أسألك هذا السؤال من قبل، ولكنك أدرى بالحقائق. ولكنني أعتقد أن ما فعلناه في إيران هو أننا قضينا على كل قدرتهم العسكرية. يجب أن يسمع ذلك.
4: الفكرة هو طبعا كان شخص ذكي جدا وعبقري، لكنه كان شرير في نهاية المطاف. وفي حدث استهدافه قتل عراقي آخر، عراقي كان في صحبته، كانوا يلتقوا في مطار في العراق في بغداد. فهو بيسأل هل هو كان عملكم خدمة أم لا، ما هي النظرة بالنسبة لمقتل سليماني؟
1: أنا في ذاك الوقت لا أمارس السياسة.
2: At that time I was not in politics.
1: وأريد كل جيتي نتحدث عن المستقبل إيش راح نسوي.
2: In my visit, like I'd like to talk about the future.
1: الشباب عارين من الماضينا القديم.
2: Because now, like we are fed up with the past.
5: Thank you, Mr. President. Mr. Kurdish here. Mr. President, thank you for your time. Last year in May, the Prime Minister of Kurdistan Region, Masroor Barzani, signed about 110
3: billion كان هناك 110 مليار من الدولارات في شركات الطاقة هنا في واشنطن دي سي. السيد الرئيس، هل إذا عملت بغداد وأربيل معا فهذه الاستثمارات يمكنها أن تنمو كثيرا؟ ما هي رسالتك وما هي نصيحتك للقادة في بغداد وأربيل حتى يعملوا معا؟ لماذا أطرح عليك هذا السؤال؟ لأنك تصنع المعجزات سيد الرئيس. أحب هذا السؤال، أعجبني هذا السؤال، هذا سؤالي المفضل حتى الآن. شكرا جزيلا لك على السؤال. بغداد أعتقد أنني وهذه البلد سوف نعمل عملا ممتازا معا، وسوف لم نكن نتعامل كثيرا خلال السنوات الأربع والخمس الماضية مع الرئاسة السابقة. العراق لديها إمكانيات كبيرة بسبب النفط وبسبب أمور أخرى، ولكن طبعا بسبب النفط، وسوف نعقد الكثير من الصفقات وسوف نوجد فرص العمل للبلدين، وسوف نأخذ الكثير من النفط، الكثير من النفط يخرج، والشركات الأمريكية تفعل ذلك. الشركات الأمريكية لا يريدون أن يعملوا مع الآخرين، يريدون أن يعملوا مع الشركات الأمريكية، وهذا شيء جيد، وهذه من الأسباب التي جعلتني أشعر أن هذا سوف يكون رئيس وزراء ممتاز، وقد ناضلت في سبيل ذلك. كيف تصف علاقتك بحكومة كردستان الإقليمية الآن؟ لأنهم كان هنالك حديث عن الدعم الكامل لهم بالأمس، تحدثوا عن ذلك بالأمس.
1: أنا أنظر للعراق جسد.
2: I look at Iraq as a body.
1: وكل رقعة جغرافية في العراق هي عضو من جسدي.
2: Each part of Iraq is part of my own body.
1: فما راح أميز عضو عن آخر.
2: So I would never distinguish between two any organ.
1: ولا يمكن أن أقطع جزء من جسدي بيدي.
2: And I cannot cut off any part of any organ from my own body.
1: كردستان جزء مهم من العراق.
2: Kurdistan is such an important part of Iraq.
1: لا يختلفون عن البصرة وعن المحافظات الأخرى.
2: No different than Basra and other provinces.
5: But because such nice things were said about him.
3: ولكن لأن هذه الأمور الجيدة قيلت عنه، فهذا يحب الرجل الذي قال هذه الأشياء الجميلة عنه. شكرا جزيلا سيد الرئيس. السؤال لك والسؤال لسيد رئيس الوزراء. السؤال الأول، سيد رئيس الوزراء، لماذا اخترت الولايات المتحدة لتكون البلد الأولى التي تزورها بعد وصولك إلى الرئاسة؟ وما هي الخطوات التي سوف تتخذها عندما تعود إلى العراق حتى يتم تنفيذ الاتفاقيات أو الصفقات التي تعقد هنا في واشنطن؟
1: بلد ثقيل.
2: I inherited such a heavy burden country.
1: وأنا كماجستير مالية.
2: I have a master's degree in finance.
1: حللت الوضع الاقتصادي للبلد.
2: I analyzed the economic situation of the country.
1: هذا الثقل يراد معي شريك استراتيجي يحمله معي.
2: With this burden, I need such a strategic partner to really lift this burden.
1: وأهم شريك استراتيجي في العالم.
2: The most important strategic partnership in the
1: world. هو الولايات المتحدة الأمريكية.
2: Is the United States of America.
1: فلم تكن زيارتي عابرة أو من فراغ.
2: It wasn't just like any visit or came out of.
1: ولم تكن عاطفية وإنما عقلية.
2: It's not emotional. It's about my.
3: تباطأ التضخم. نعم صحيح، أعتقد أن التضخم انخفض. لقد ورثنا أسوأ تضخم في تاريخ بلداننا، قالوا أنه الأسوأ منذ 48 سنة، ولكنه منذ تاريخ البلد. أنه بايدن النعسان هو الذي أورثنا هذا، ورثت عنه هذا التضخم ووجه اللوم لي، وهو لم يكن خطأي، ونحن نقضي على هذا التضخم. أدينا أداء ممتازا، سكوت وهاورد وماركو وحتى بيت، لأن بيت عينه على دولاراته، أليس كذلك؟ لقد قمنا بعمل ممتاز، كلنا قمنا بعمل ممتاز. لقد واجهنا أسوأ تضخم في التاريخ، وأسوأ تضخم في تاريخ بلداننا، في تاريخ بلدنا. كان التضخم بنسبة 9 و10%، ولكن التقرير نشر مؤخرا، شكرا لأنك ذكرته، التقرير ممتاز، والتضخم منخفض، والأسعار سوف تنخفض، ونحن نقوم بأداء ممتاز.
6: Remember that that for the midterms.
3: تذكروا هذا في الانتخابات النصفية.

0: يا سوف أقول هذا الكلام لهذه الكاميرا. تذكروا هذا في الانتخابات، الأسعار منخفضة، الأسعار سوف تنخفض كثيرا وسوف نخفضها أكثر. لأننا ننتظر إعلانك عن، هل يمكنك أن تعطينا فكرة عما سيحدث؟ سوف يكون لدينا لقاءات أخرى سوف نتحدث فيها عن هذا الموضوع، ولكنني أريد أن أقول أنه سيكون خبرا كبيرا، نخبئ خبرا كبيرا جدا، وبلدنا يجب أن تستعد، وسوف نتحدث عن، يعني يمكن أن يكون الخبر أكبر من ذلك. دون الانتخابات العادلة لن يكون هنالك بلد، ولكن سوف يكون هنالك إعلان كبير بهذا الخصوص ونتحدث عنه قريبا. السيد الرئيس، إدارتك ضغطت من أجل تقديم الدعم للإدارات الأخرى. ما الذي سوف يحدث إن غابت بغداد عن هذا اللقاء في أيلول؟ أعتقد أن كل شيء مجدول. ها نحن هنا، التزمنا بلقائنا، يعني حتى الغداء كان مجدولا، ولكننا في العادة، لا أعتقد أنني فعلت ذلك من قبل. دائما أقول دعونا نتغدى، نتناول الغداء. لماذا؟ لأنني أحببته. أعتقد أن كل الأمور سوف تجري على خير منوال. هل ستوقع على العقوبات؟ لينسي كان يريد ذلك بشدة. ربما يضيفون إيران إلى قائمة العقوبات، وهذا سوف يكون شيئا كبيرا، وقد يضيفون حزب الله أيضا، يعني أضيفوهم إذا كان هنالك أعمال تجارية معهم. ولكن هذا مقام عمل عليه لينسي، وهو من أراد ذلك أكثر من أي شخص آخر. نحن نعرف حقيقة شعوره حيال الأمر، وأعتقد أن هذا سوف يتم، ولكنهم يريدون أن يضيفوا إيران ويريدون أن يضيفوا حزب الله، ولهذا أنا هنا. العقوبات على الصين والهند، هذا لم نناقشه، يجب أن تنظر في هذا الأمر، لم نناقشه. الرئيس الوزراء تحدث عن حصر السلاح في يد الدولة، كيف تدعمه لتحقيق ذلك؟ وسؤالي الثاني، كيف ترى العلاقة مستقبليا مع كردستان ومع العراق؟ الشرق الأوسط، صدقوا أو لا تصدقوا، إنه يتحسن. إننا نتخلص من المتنمر في الشرق الأوسط وهي إيران. إيران تنمرت على العراق، تنمرت على كل بلد. كان هنالك خوف في كل أنحاء الشرق الأوسط، أنا أفهم ذلك، وكان هنالك خوف في المنطقة، ولكن لم يعد الخوف موجودا لأن قدرتهم العسكرية دمرت ولا يوجد خوف. أعتقد أن الشرق الأوسط الآن سوف يصبح على خير وجه. لا يمكن أن يكون لديك عنصر مهيمن مثل إيران يقتل 52 ألف متظاهر. لا أحد يحب أن يتحدث عن هذا الموضوع، ولا أنا أحب أن أتحدث عن هذا الموضوع، ولكنهم قتلوا 52 ألف متظاهر. فالملخص أن الإقليم كله سوف يتحسن، وهذا سوف يكون أحد أبرز القادة الرائعين في الشرق الأوسط. اشرحي له هذا الكلام.
1: على الجميع، فالآن انتهى هذا الدور، ولا يمكن أن نسمح لقوة واحدة أو بلد واحد بأن يهيمن على كامل المنطقة. يعني الناس يغفلون عن أن إيران كذلك، الحكومة الإيرانية قتلت 52 ألف متظاهر في إيران. طبعا نحن لا يمكننا أن نحن لا نتحدث عن ذلك، وأنا نفسي يعني أنا الرئيس أكره أن أفكر في هذا الأمر، لكنهم كذلك. والآن انتهى هذا الدور، ولم يعد لإيران أي دور في التنمر على أي من جيرانهم.
0: أعتقد أننا يمكننا أن نطيل في هذه الأسئلة، ولكن المهم هو أنه لدينا علاقة ممتازة مع بلدان كثيرة الآن. لقد عدت مؤخرا من لقاء الناتو ورأيتهم كيف كان ذلك الاجتماع، كان اجتماعا عامرا بالحب. كلهم يحبون الولايات المتحدة الأمريكية، حتى يحبونني أيضا، ولكنهم يحبون الولايات المتحدة. سوف نخفف الكلف هناك بمئات المليارات ربما، ولقاء الناتو كان مهما، ولقاء اليوم مهم جدا. هذا بلد رائع، لديه إمكانيات. الكثيرون يقولون أنه بلد رائع، ونحن نساعده ونريد أن نساعده، ولدينا علاقة ممتازة مع رئيس الوزراء الجديد. أنه شخص قوي وهو شخص ذكي جدا.

ولو لم يكن كذلك لما فاز بالانتخابات. لقد كانت انتخابات صعبة وفاز فيها، وهذه قصة كبيرة. وأريد أن أقول أن الولايات المتحدة لم يكن أداؤها كما هو الآن. الآن أن من يعملون في الولايات المتحدة الآن أكبر عدد من العاملين في تاريخ الولايات المتحدة. لدينا بناء مصانع ومصانع للسيارات، مصانع لاحتياجات الذكاء الاصطناعي، لهذا غير مسبوق. التعريفات الجمركية استخدمت بطريقة ملائمة، والشركات تتدفق، الشركات والبلدان تتدفق إلى الولايات المتحدة لبناء مصانعها، لأنهم عندما يبنونها في الولايات المتحدة لا تفرض عليهم التعريفات الجمركية. والآن لدينا 19 تريليون في الاستثمارات، ولم يكن الأمر كذلك في زمن بايدن. نحن أنجزنا كل ذلك في سنة واحدة، لم يحقق أحد من ذلك في هذا الوقت القصير. علاقتنا مع العراق تحولت من علاقة غير جيدة إلى علاقة متميزة، وسوف يكون لدينا علاقة طويلة الأمد مع العراق، وسوف تكون لدينا علاقة طويلة مع هذا الرجل الذي سوف يكون قائدا رائعا. تذكروا كلامي، أنا أعرف ما أفعله. هذا الرجل سوف يكون قائدا رائعا في الشرق الأوسط، وليس فقط في العراق. أثره سوف ينتشر في كل أنحاء الشرق الأوسط، ونحن سعيدون بذلك، ونحن سعيدون بوجودك بيننا. شكرا.

0: جزيلا لكم.
1: Thank you.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بس موتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: Targeting Shajara Tayyibah school was a war crime and a crime against humanity.
13: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
14: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
15: No nuclear weapons.
16: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
17: بأن لا نوفر جهداً لوقف هذه الحرب المدمرة.
18: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
19: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
20: والله العظيم كم فاطمة.

متحف الآثار التركية والإسلامية. أقرب شاهد على التقاء أراضي الأناضول بالإسلام وإشراقة الحضارات المتنوعة والقمة التي بلغتها الفنون التركية. يزخر متحف الآثار التركية والإسلامية بكنوز ثقافية قيمة جداً، ولعل من أهمها مجموعة أوراق دمشق. هذه المجموعة النادرة هي من

مقتنيات الجامع الأموي في دمشق، وهو أول المباني المعمارية في العهد الإسلامي المبكر، حيث تتكون المجموعة من 200,000 ورقة أو يزيد، فتضم أوراق القرآن الكريم المخطوطة باليد ونماذج مجلدات وأجزاء المصحف والمعاهدات التاريخية والوكالات إلى جانب فرمانات السلاطين. خط هذه الأوراق الفريدة أمهر الخطاطين في القرن الثامن والتاسع والعاشر، فيما وصلت هذه المخطوطات إلى تركيا عام 1911. تعرض هذه المجموعة النادرة في متحف الآثار التركية والإسلامية منذ عام 1917. أحد أهم الكنوز الثقافية في متحف الآثار التركية والإسلامية هو مصراعا باب جامع أولو في جيزرا في ولاية شرناق. يعود تاريخ باب هذا الجامع إلى القرن الثاني عشر، وهو من بقايا العصر السلجوقي القليلة التي بقيت إلى وقتنا الحاضر. تعلو الباب نقوش نجوم باثني عشر ضلعاً تمثل في شكلها المهيب لا نهائية الكون. تعلو الباب أيضاً لوحات صب برونزية بارزة تحمل عبارة تقول: منح الله تعالى القوة لكبيرنا محمود سنجر شاه. تعود مطرقة الباب البرونزية التي تأخذ شكل تنين إلى الجزري، أحد أبرز علماء التاريخ. يرمز شكل التنين في تقليد آسيا الوسطى والسلاجقة إلى محارب الشر، ويضفي قيمة إضافية لهذا الأثر المعروض في المتحف. لا شك أن قسم الأمانات المقدسة أكثر الأقسام تأثيراً على النفس في متحف الآثار التركية والإسلامية. في هذا القسم تعرض الأمانات المقدسة القيمة، وهي أجزاء من الأضرحة التي لها مكانة معنوية كبيرة في تاريخ الإسلام. هذه الأمانات المقدسة تعد من بين أهم لبنات الثقافة الإسلامية، وتشكل أهم أسباب انتشار صيت متحف الآثار التركية والإسلامية إلى جميع أرجاء العالم. والنجم الآخر في هذا المتحف هو كتاب زبدة التواريخ، الذي يعد أحد أهم معالم فن المنمنمات العثمانية. هذا الكتاب الذي قدم للسلطان مراد الثالث عام 1583 يضم قصص الأنبياء وصور الخلفاء ومنمنمات السلاطين حتى السلطان مراد الثالث. يحوي هذا الأثر 40 منمنمة ذات قيمة كبيرة جداً، وعليها توقيع أهم الفنانين في دار النقاشين في القصر العثماني. تاريخ الثقافة التركية الإسلامية يجسد أهم العصور الذهبية في تاريخ العالم. أما الأعمال الفريدة التي شقت طريقها إلى الحياة في تلك الفترة فهي آثار خالدة. هذه الأصول الثقافية النفيسة ما تزال تحافظ على بنيتها وتنتظر زوارها في قاعات متحف الآثار التركية والإسلامية.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: Condemn the atrocities of Hamas.
13: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
14: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
15: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
13: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
15: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

0: في منطقة تبدو هادئة ظاهريا تكتشف ملامح واقع اقتصادي هش يتأثر مباشرة بتداعيات الحرب الدائرة في المنطقة. فالتعافي الذي تحاول سوريا تحقيقه بعد سنوات من النزاع يواجه اليوم ضغوطا جديدة تعيد خلط الأوراق وتبطئ مسار الاستقرار. من الزبدان إلى لبنان ثم عودة سريعة إلى سوريا. رحلة عدي علاء الدين وعائلته لم تكن مجرد قصة إنسانية، بل كانت نموذجاً يعكس واقعاً اقتصادياً متقلباً يتأثر بالتطورات الإقليمية. فمع تصاعد الأحداث في لبنان اضطر آلاف العائلات السورية إلى العودة دون أن تكون الظروف داخل البلاد مهيئة لاستقبالها اقتصادياً.
1: الظروف هنيك صارت صعبة شوي، فاللي كان ياخذ مثلا 400 دولار بالشهر كان صار ياخذ 200 او 150 دولار، انا من واحد الناس كنت اخذ هيك شيء، فوقف معاشي اخر شيء بالاسبوع 40 دولار، 40 دولار عندي فيهم ايجار بيت وكهرباء واكل وشرب وبالاضافه لعلاج والدتي يعني الدواء اللي كانت تاخذه. فكان يعني شغله صعبه علينا صراحه، يعني ما كنا نلح.
0: عاد عدي إلى منزله المتضرر ليواجه تحديا مزدوجا هو إعادة بناء حياته وتأمين دخل في سوق يعاني

0: أصلا من ضعف الطلب، حيث يعمل اليوم في تركيب كاميرات المراقبة، وهي مهنة تراجعت الحاجة إليها مقارنة بلبنان، حيث يركز السكان هنا على تأمين أساسيات المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
1: بلبنان كانت أول قبل الحرب كانت مصلحة ماشية يعني، وكانت أسعارها منيحة، بس بعد الحرب أثرت شوي. وبالنسبة لهون بسوريا
2: يعني أول التحرير كانت قليلة، يعني نسبة قليلة من الناس اللي كانت تركب كاميرات أو كانت متداولة هيدي المصلحة هون بسوريا، بس الحمد لله رب العالمين يعني هلأ شوي شوي بلشت الناس يعني تهتم بهذا الموضوع، بموضوع كاميرات المراقبة بالمحل التجارية والطرقات هالقصص.
0: دخل فرد واحد لم يعد كافياً في الظروف الاقتصادية الحالية، ما دفع شقيقه الأصغر للانخراط في سوق العمل مبكراً، في مؤشر يعكس اتساع الضغوط الاقتصادية على الأسر.
2: بعد الحرب اللي صارت بين إسرائيل وإيران يعني صعبت شوي. بالبداية أول ما جينا على سوريا كانت أفضل، والحركة أفضل بكتير. يعني هلأ أنا من شي 4 أشهر أو فينا نقول 3 أشهر تقريباً تراجع بنسبة كبيرة. يعني بفوتك بالنهار كان 30 زبون يوم 10، أو إذا بدك تقوم تحسب أنا اليوم قديش مصروفي الشهري قدام الراتب اللي عم دخله البيت، فهو في عجز، نسبة عجز 100%. يعني في دائماً عجز بأي بيت. أنا مدخولي مثلاً بالبيت بفوت مثلاً 4 مليون، فهو مصروفك 6 مليون.
0: تشير الإحصاءات الرسمية الأخيرة إلى أن نحو 120 ألف سوري عادوا من لبنان إلى بلادهم عودة طوعية منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية إبريل نيسان، ما شكل ضغطاً إضافياً على الداخل السوري، سواء على مستوى فرص العمل أو الخدمات الأساسية. هذا الواقع لا يقتصر على العائدين، بل يشمل شريحة واسعة من السوريين.
3: ضمن هذا الواقع الاقتصادي المفروض على سوريا، لا تقاس كلفة الحرب بما دمر فقط، بل بما تتركه من ندوب يومية على حياة السكان هنا. فاقتصاد هش وتعاف مهدد يتأثر مباشرة بتطورات المنطقة.
0: تمشي في الطرقات فتقرأ على وجوه الناس ضيقاً رسمته على قسماتهم أعباء الحياة، أسعار مرتفعة لا تشبه دخل الناس ولا تعكس قدراتهم الشرائية، مما يوسع الفجوة الاقتصادية ويثقل كاهل كثير من العائلات.
4: أحد الشعراء العرب قال: من مبلغ عني الأميرة نصايحاً متوالية، إني أرى الأسعار أسعار الرعية غالية، وأرى المكاسب ندرة، وأرى الضرورة فاشية. تلخيص لكل السؤال والمصدر اللي شايفه اللي قدامه.
5: هلا الأسعار كلها غالية، يعني هلا كلنا نشتري بالكيلية بندورة أو كيلو، هلا صرنا نشتري بالحبة أو 3 خيارات وثلاث بندورات اللي حقن 10,000 ليرة. يعني هلا هذا منطق؟ مو منطق. بطاطا نفس المرام غالي.
0: ويرى مختصون أن استمرار التوترات في المنطقة يلقي بظلاله على الاقتصاد السوري، حيث يؤدي إلى حالة من الترقب والحذر لدى المستثمرين، ما يحد من إطلاق مشاريع جديدة ويؤثر في فرص العمل.
6: منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط كان هنالك خطط كبيرة جدا لدول الخليج للقدوم إلى سوريا والسياحة في سوريا والاستثمار في سوريا والعمل في سوريا. بهذه الحرب تأثرت جدا، وأصبح المستثمر أو السائح يدخر مدخراته التي قام بتجميعها للقدوم إلى سوريا أو الاستثمار في سوريا بتخوفه، لأنه لديه أزمة

0: في بلاده، فهذا جدا أثر على سوريا بشكل كبير جدا، إن كان بموضوع السياحة أو موضوع الاستثمار.
1: ورغم أن سوريا ليست ساحة مباشرة للحرب الحالية، فإن ارتباطها الاقتصادي والجغرافي بالمنطقة يجعلها عرضة لتداعياتها، ما يضع مسار التعافي الاقتصادي أمام تحديات إضافية ويؤخر الوصول إلى حالة من الاستقرار المستدام.
0: ولكن هنالك تخوف من بعض المستثمرين لهدوء المنطقة، فعجلة الاقتصاد سوف تكون جدا يعني بطيئة في هذه المرحلة. عند انتهاء الحروب واستقرار المنطقة سوف يأتي المستثمرين، سوف تأتي السياحة، عامل السياحة جدا مهم لاستقرار المنطقة. هنالك الكثير من الناس الذين يريدون بناء منشآت في سوريا يتريسون الآن مع هذه الحرب الإقليمية.
1: وفي ظل هذه المعطيات تبقى محاولات التعافي قائمة، لكنها تواجه واقعاً أكثر تعقيداً، حيث لا تنفصل الأوضاع الداخلية عن محيط إقليمي مضطرب يفرض إيقاعه على الاقتصاد وحياة الناس اليومية. محمد السباعي، تيريتي عربي، دمشق.
2: حبيبي يا ماما، يا رب يا رب، خطر الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البلد، المرأة.

نافذة غاز عنتاب على العالم كله، وواحد من أكثر متاحف الفسيفساء فخامة وإثارة للإعجاب على مر العصور. متحف فسيفساء زيوغما، يعرض متحف زيوغما في غاز عنتاب آثاراً فنية قيمة تعود لمدينة وحضارة زيوغما القديمة. هذه المدينة الكبيرة التي حافظت على وجودها بين عامي 300 قبل الميلاد و 256 بعد الميلاد، كانت واحدة من أهم المراكز المعروفة في عهد الإمبراطورية الرومانية. كانت زيوغما موطناً لعدد كبير من الفنانين والجنود باعتبارها منطقة فيلق روماني، لكنها في السنوات الأخيرة عادت واكتسبت شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم. والفضل في هذه الشهرة الواسعة يعود إلى آثارها الثقافية الفريدة المعروضة في متحفها، متحف فسيفساء زيوغما.

والأثر التاريخي الأكثر شهرة في المتحف هو اللوحة المعروفة باسم الفتاة الغجرية. هذه اللوحة البديعة التي أصبحت رمزاً لزيوغما بنظراتها الغامضة توصف بموناليزا الطبيعة، ويعود تاريخها إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي. تتميز لوحة فتاة اللوحة الفسيفسائية بخاصية مثيرة جداً للاهتمام، فعيون الفتاة في اللوحة تنظر لعين الزائر أياً كانت الزاوية التي ينظر منها. رغم أن هذا الأثر يسمى بالفتاة الغجرية، فإن هناك ادعاءات مختلفة بشأن هوية الفتاة. يرى بعض الباحثين أن هذا التصوير يعود إلى غايا، آلهة الأرض أو الإسكندر الأكبر، أو أحد الشخصيات في مهرجانات ديونيسوس بحسب المصادر التاريخية. القطع الناقصة من الأثر أحضرت من خارج تركيا مؤخراً لتأخذ مكانها في متحف فسيفساء زيوغما. ثمة أثر نادر آخر في هذا المتحف العريق، وهو لوحة فسيفساء المحارب أخيليوس. يعود تاريخ هذا الأثر إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي، وهو أحد الاكتشافات التي عثر عليها في مدينة زيوغما الأثرية. نرى في هذا الأثر تصويراً مذهلاً للمحارب أخيليوس الذي نعرفه من خلال إلياذة هوميروس الشهيرة. تقول الأسطورة إن والدي أخيليوس قد منعا المحارب الشاب أخيليوس من المشاركة في حرب طروادة، وأرسلاه إلى قصر الملك ليكوميديس بدلاً من ذلك. في لوحة الفسيفساء هذه يظهر أخيليوس وقد اعتقل في داخل هذا القصر. ومما يزيد من أهمية هذه اللوحة الفسيفسائية أنه جمع كل قطعها دون نقصان فأضحت لوحة كاملة. ومن الآثار البديعة في متحف فسيفساء زيوغما هو تمثال مارس الأثري، أحد روائع فن التماثيل في العصر الروماني وأكثر التماثيل هيبة في المتحف. كان مارس شخصية قوية جداً في مدينة زيوغما القديمة، وكان يرمز إلى البركة والقوة، ويعرف بأنه إله محارب في الأساطير الرومانية. كان هذا التمثال البرونزي الذي صنع لجلب البركة والأمن للمدينة يجسد وثيقة تاريخية تظهر نظام المعتقدات السائد في زيوغما في الماضي البعيد. كانت مدينة زيوغما الأثرية واحدة من أكثر المدن أهمية في العالم في تلك الحقبة من التاريخ. أما اليوم فهي تعرض أطلال تلك المدينة العريقة في متحف فسيفساء زيوغما كبرهان على مدى تقدم تلك الحضارة في ذلك العصر القديم.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
13: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
14: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
15: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
16: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
17: تفاوضنا البندقيات نحونا الآن محمد.
18: نعم إذا فهمي.
17: نعم. أسرع وقت ممكن وأن تعتقدنا الآن.
19: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
20: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
21: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

ترامب يعلن تراجعه عن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وهجمات جديدة في الكويت وسلطنة عمان وجنوب إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. لبنان وإسرائيل ينهيان في روما اليوم الأول من جولة محادثات جديدة برعاية أمريكية لبحث تنفيذ الاتفاق الإطاري بين الجانبين. شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على نقطة للشرطة في مخيم جباليا ومناطق أخرى في قطاع غزة.

أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أنه ينبغي فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز، وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض أشار ترامب إلى أنه منح إيران فرصة للتوصل إلى اتفاق، وأن طهران هي التي أطلقت النار أولا، معتبرا أن ذلك كان خطأ فادحا. كما رجح ترامب إدراج إيران وحزب الله ضمن مشروع قانون العقوبات المفروضة على روسيا. وفي وقت سابق أكد ترامب استمراره في فرض حصار كامل على الموانئ الإيرانية والمغادرة منها. وقال ترامب إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء التي تحمل شحنات ذات صلة بإيران. في المقابل أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن فتح مضيق هرمز مرهون باحترام حقوق الشعب الإيراني، وقال إن مضيق هرمز لن يفتح عبر الهجمات الأمريكية أو الحرب، وأضاف أن السبيل الوحيد لذلك هو احترام حقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن إيران ملتزمة بالرد على مقتل علي خامنئي وسائر قتلى الحرب. سمع دوي انفجارات في مدينة الكويت، فيما أعلن الجيش الكويتي للمرة الثانية خلال أقل من نصف ساعة اعتراض أهداف جوية. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيانين إن أصوات الانفجارات سمعت فهي ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية دون مزيد من التفاصيل. قتل 3 أشخاص من عائلة واحدة في هجوم أمريكي على محافظة هرمزجان جنوبي إيران. وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن الولايات المتحدة استهدفت مستودعا للأعلاف ونقطة تفتيش أمنية في مدينة هرمزجان، ما أدى لمقتل امرأة وطفلين. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي أنه سمع دوي عدة انفجارات غربي مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز ومدينة بوشهر. أعلن مركز الأمن البحري العماني تعرض 3 ناقلات لاستهدافات منفصلة قبالة سواحل محافظتي مسندم وجنوب الشرقية. وأوضح المركز أنه وفق حصيلة أولية أصيب 6 بحارة وفقد 3 آخرون، وجرى إجلاء طواقم الناقلات، فيما تواصل البحرية العمانية متابعة عمليات البحث عن المفقودين. ولم يحدد المركز الجهة التي نفذت الهجمات. وتأتي الحوادث في ظل تصاعد التوترات الأمنية في مضيق هرمز وبحر عمان. كشف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن مناقشات معقدة لبلورة ترتيب طويل الأمد يضمن حرية الملاحة بمضيق هرمز. وأضاف البوسعيدي أن سلطنة عمان تتحمل المسؤولية العمل مع إيران والمجتمع الدولي للتوصل إلى ترتيب يضمن حرية الملاحة. وقال إن أخطر التهديدات لأمن الخليج تأتي من خارجه، داعيا إلى إعادة ضبط العلاقة مع الولايات المتحدة بما يتسق مع الواقع الاستراتيجي. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن استئناف الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران انتكاسة كبيرة للمدنيين في المنطقة، وأضاف أن عودة الأعمال القتالية على نطاق أوسع في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران انتكاسة كبيرة للمدنيين في المنطقة وخارجها، كما أنها تقوض جهود السلام وتعمق حالة عدم الاستقرار، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة.
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أنه لن تهبط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية اعتبارا من اليوم، مشددا على أن الجيش اليمني قادر على حماية سيادة البلاد برا وبحرا وجوا. وأشاد العليمي خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني بأداء القوات المسلحة اليمنية والإجراءات التي اتخذتها لحماية السيادة ومواجهة ما وصفه بالاختراق الإيراني للأجواء اليمنية، وقال إن الوقت قد حان لرفع معاناة الشعب اليمني جراء الحصار الذي فرضه الحوثيون منذ انقلابهم على الشرعية. شددت دول مجلس التعاون الخليجي على أن استمرار الاعتداءات الحوثية ضد المملكة يستوجب موقفا دوليا حازما، واصفة هجوم الحوثيين على جنوب السعودية بالإرهابي. وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي بأشد العبارات الهجوم الحوثي بالصواريخ الباليستية على المنطقة الجنوبية في السعودية. وشدد البداوي على أن الهجوم يعكس إصرار ميليشيا الحوثي على تقويض الأمن والاستقرار وتهديد سلامة المدنيين والمنشآت في مخالفة واضحة للقانون الدولي. وأكد البداوي أن تواصل هذه الاعتداءات وانتهاكها للقوانين الدولية ووقف إطلاق النار يتطلب تحركا دوليا رادعا يضمن محاسبة المسؤولين عنها وحماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. اختتم الوفدان اللبناني والإسرائيلي اليوم الأول من جولة جديدة للمحادثات في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية لبحث آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري الخاص بجنوب لبنان. وتنعقد الاجتماعات التي تستمر ليومين في السفارة الأمريكية فيما تركز على آليات تنفيذ مشروع المنطقتين التجريبيتين، والذي ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من مناطق في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة، تمهيدا لتوسيع تطبيق الاتفاق إلى مناطق أخرى. شن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على عدة مناطق وبلدات في جنوب لبنان. يأتي هذا في وقت نقلت فيه وسائل أعلام إسرائيلية عن إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بعض تشكيلات قوات الاحتياط فارغة وفي حالة انهيار فعلي. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي لا يملك اليوم عددا كافيا من الدبابات الصالحة للعمل بعد تضرر العديد منها في القتال في لبنان أو خروجها من الخدمة. في قطاع غزة استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون جراء غارات وإطلاق

0: نار شنتهما قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع، وأفادت مصادر محلية باستشهاد 7 فلسطينيين في استهداف نقطة للشرطة في بلدة جباليا شمال القطاع. وفي جنوب القطاع استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف استهدف مخيم القادسية بمدينة خان يونس أمس، فيما استشهد آخر متأثرا بإصابته في قصف سابق استهدف منطقة التوام شمال مدينة غزة.
1: تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار مخلفا شهداء وجرحى. وفي أحدث التطورات استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا وعدد من ضباط وأفراد الشرطة وامرأة إثر غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة في منطقة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهد فلسطينيون آخرون في غارات منفصلة استهدفت خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس وفي منطقة مواصي رفح جنوبي القطاع. حركة حماس اعتبرت أن هذا الاستهداف يمثل جريمة حرب واستهدافا مباشرا للمنظومة الأمنية المدنية، متهمة إسرائيل بالسعي إلى تقويض الأمن الداخلي وإشاعة الفوضى في قطاع غزة. ودعت الحركة الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى جانب الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ موقف واضح من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وإلزام إسرائيل بوقف هجماتها والالتزام ببنود الاتفاق. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تشير فيه الهجمات الصحية في القطاع إلى استمرار سقوط شهداء وجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار استهداف المناطق المدنية ومراكز إيواء النازحين. سنين حامدي، ترتي عربي.
0: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الدمار الذي لحق بقطاع غزة جاء نتيجة سياسة مدروسة، وقال إن مشاهدته تمنحه شعورا جيدا وفق تعبيره. وأضاف كاتس في تصريحات صحفية أن تل أبيب تعتزم إقامة 3 بؤر استيطانية ذات طابع عسكري في قطاع غزة في مواقع كانت قائمة قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية من الناحية الأمنية ومن شأنها تعزيز السيطرة والدفاع عن المستوطنات الإسرائيلية حسب تعبيره. نظم أهالي مخيم جباليا شمال القطاع وقفة احتجاجية على تصريحات ممثل لجنة السلام في قطاع غزة ميلادي نوف، والداعية لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والبحث عن أجسام بديلة للقيام بدور الوكالة الإغاثي، الأمر الذي اعتبره الفلسطينيون تساوقا مع دعوات الاحتلال بإنهاء عمل الوكالة منذ سنوات ماضية.
2: وقفة احتجاجية نظمها سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة تنديدا بتصريحات ممثل لجنة السلام ميلادي نوف الداعي لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وتأكيدا على أهمية دور الأونروا الرئيسي في خدمة اللاجئين، ورفضا لسياسات الفصل والإقصاء بحق عدد من موظفيها.
3: نحن مع الوكالة أن تقوم بجميع وكالة وجميع خدماتها في إغاثة وتشغيل اللاجئين، وأن تستمر الحياة وأن تقدم جميع الخدمات الوكالة وجميع المؤسسات الدولية التي استحدثت لكي تملأ الفراغ بعد أن تم استهداف الوكالة أثناء الحرب، وهي حرب التجويع والتهجير والقتل.
2: أسماء عدة طرحت لتوزيع المساعدات وإدارة الخدمات بدلا من وكالة الغوث، لكن بالنسبة للاجئين الفلسطينيين تبقى الأونورو أكثر من مؤسسة إغاثية، فهي الشاهد الدولي الذي ولد مع النكبة عام 48 واستمر مع استمرار قضية اللاجئين.
4: إلغاء وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين يعني إلغاء حياتنا بالكامل، إلغاء كل ما يتعلق بالإعانة التي تصل إلى النازح المتعب المنهك، إلغاء وكالة الغوث يعني إلغاء وجودي كنازح كلاجئ فلسطيني، إلغاء وكالة الغوث إلغاء قضيتي أنا قضيتي كنادي.

0: نازح كلاجئ قديم ارتبطت بوكالة الغوث، واليوم لما تسحب البساط من تحت أرجلنا وتأخذ وكالة الغوث أنت بتلغي قضيتي كلاجئ. وأنا أقول وأكرر، أعيدوا لنا الوطن وخذوا كل المؤسسات الأممية. الأمم المتحدة أوجدت الوكالة مرتبطة معي كنازح، إنها هي تغيثني به. اليوم لا تهددوني بقطع المعونات من وكالة الغوث.
1: بين محاولات الاحتلال القديمة المتجددة بإنهاء دور الأونروا وإصرار الأمم المتحدة على استمرار دورها ووجودها، يبقى مستقبل الوكالة جزءاً من الجدل الدائر في المحافل الدولية حول مستقبل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
2: يطالب الفلسطينيون اليوم مجدداً باستئناف عمل دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بلا شروط أو قيود، ويرون في تعطيل دور الأونروا خدمة لحساب الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدف لإعدام الوكالة الأممية الشاهدة على نكبتهم منذ العام 48. محمد أحمد، ترى عربي، مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.
3: اعتقل الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا واحتجز آخرين خلال عمليات دهم واقتحام في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. ففي شمال الضفة قالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل عددا من الفلسطينيين من قريتي دير أبو ضعيف والمغير شرقية مدينة جنين. وفي قلقيلية ونابلس اعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من المواطنين الفلسطينيين أثناء دهم منازلهم. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء منزل في خربة الديرات شرق بلدة يطا جنوب محافظة الخليل تمهيدا لهدمه. أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وأجبرت أصحاب المنزل على إخلائه قبل أن تبدأ إجراءات الهدم. ويأتي ذلك في سياق استمرار عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال بحق منازل ومنشآت الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية في إطار سياسة استيطانية تهدف لتهجير الفلسطينيين قصراً.

0: تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيداً متواصلاً في الانتهاكات الإسرائيلية مع استمرار اقتحامات الجيش واعتداءات المستوطنين بالتزامن مع تسارع المشاريع الاستيطانية. وفي أحدث التطورات، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي برفقة عدد من المستوطنين مدخل قرية المغير شمال شرقي رام الله، ويأتي الاقتحام في ظل اعتداءات متكررة تستهدف القرية والبلدات الفلسطينية المجاورة وتشمل مهاجمة السكان وممتلكاتهم والأراضي الزراعية. وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإسرائيلية تحويل مستوطنة جعفات زائيف المقامة على أراضي القدس المحتلة إلى مدينة في خطوة تمنحها صلاحيات وميزانيات أكثر لتوسيع البناء الاستيطاني. من جانبها، عقبت حركة حماس على القرار معتبرة أنه يمثل عدوانا خطيرا جديدا وامتدادا لسياسات فرض أمر الواقع، وأكدت الحركة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالمستوطنات باطلة ولا تمنح الاحتلال أي شرعية، محذرة من أن توسيع المستوطنات وتحويلها إلى مدن كبرى يهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية. تأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إذ أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بتسجيل 11470 اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري، وشملت اعتداءات على المواطنين ومصادرة أراض وتجريفها واقتلاع آلاف الأشجار، إلى جانب التوسع في إقامة بؤر ومستوطنات. إذا تمضي الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ سياسات يبدو أنها تعكس تصعيداً ممنهجاً يستهدف تكريس الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض في ظل استمرار التوتر في الضفة الغربية. سيرين حامدي، تريت عربي.
1: أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقة فشفون بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد معركة مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها. وقال الجيش في بيان إنه تمكن من تطهير منطقة فشفون بعد معركة فاصلة كبدت خلالها العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف الجيش أن

0: القوات المسلحة تواصل ملاحقة بقايا العدو مع امتداد عمليات التمشيط والتأمين للقضاء على الدعم السريع واستئصالها تماما وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار في كافة المواقع. أفاد تقرير سوداني بأن إصابات المدنيين الناجمة عن ضربات المسيرات تجاوز 700 حالة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، وأشار التقرير إلى ارتفاع في نسبة تقارب 47% في هجمات الطائرات المسيرة، موضحا أن طول أمد الحرب التي تجاوزت 3 سنوات كاملة أدى إلى استنزاف الموارد البشرية والذخائر والمعدات والقدرات اللوجستية وتراجع ملموس في القدرة على المحافظة على وتيرة العمليات الهجومية لفترات طويلة. نفى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس صحة تقارير تحدثت عن التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية وخطة سلام في السودان، وقال بولس إن أي اتفاق رسمي سيعلن عبر القنوات الرسمية، وإن بعض التعليقات والتقارير الأخيرة أساءت توصيف الجهود الجارية للتوصل إلى هدنة إنسانية وخطة سلام في السودان.
1: نفي أمريكي للتقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية وخطة سلام في السودان، إذ أكد مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية أن المباحثات الرامية للتوصل إلى هدنة إنسانية وخطة سلام في السودان لا تزال مستمرة، نافياً صحة التقارير التي تحدثت عن حسم معظم بنود الاتفاق أو بقاء نقطة خلاف واحدة فقط. وأوضح مستشار ترامب أن عدداً من القضايا الجوهرية لم يقبل بعد أو رفض بشكل صريح، مشدداً على أن أي اتفاق رسمي سيعلن عبر القنوات الرسمية وأن التكهنات والوثائق المتداولة لا تعكس الموقف الرسمي ولا تخدم جهود الوساطة. وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان الحكومة السودانية تقديم ردها على المقترح الأمريكي لخريطة طريق تهدف إلى وقف الحرب مع تمسكها بانسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها، وهو ما أكد عليه أيضا رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان الذي شدد على رفض أي مبادرة لا تحقق أمن السودان واستقراره. وتقترح الولايات المتحدة هدنة إنسانية تمتد لـ90 يوماً، تعقبها ترتيبات أمنية تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار ضمن مساع تقودها واشنطن والرياض بمشاركة مصر والإمارات لإطلاق مسار سياسي ينهي الصراع المستمر منذ إبريل 2023. راما مطلو، تيرتا عربي.
0: أعلنت 9 دول أوروبية وأوكرانيا إنشاء تحالف دفاعي لتطوير قدرات مشتركة لمواجهة الصواريخ البالستية في القارة، وجاء الإعلان خلال اجتماع تحالف الراغبين في باريس بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأكدت الدول المشاركة أن التحالف يهدف إلى تطوير منظومة دفاع صاروخي أوروبية متكاملة بالاستفادة من القدرات الصناعية والبحثية المشتركة لحماية أوروبا في ظل الهجمات الصاروخية الروسية المتكررة على أوكرانيا. أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 10 أشخاص جراء هجمات روسية استهدفت عدة مدن أوكرانية. في المقابل قالت السلطات الروسية إن شخصا أصيب بهجوم أوكراني استهدف مصفاتا نفطية جنوب غرب البلاد. من جانبه استبعد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك توصل كييف وموسكو إلى وقف إطلاق نار قريب في ظل ما سماه الموقف الروسي المتشدد.
2: آمال إحياء المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في تراجع وسط تصاعد الضربات بين الجانبين. رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك استبعد توصل كييف وموسكو إلى وقف إطلاق نار قريب في ظل ما سماه الموقف الروسي المتشدد.
3: من غير المرجح في هذه المرحلة التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق سلام بين موسكو وكييف نظرا للموقف المتشدد

0: روسيا وبوتين. يتوقع الجميع تصعيدا للعمليات من جانب روسيا في هذا الوقت، ومن المرجح جدا أن ترغب روسيا في إطالة أمد هذه الحرب حتى فصل الشتاء على الأقل.
1: ميدانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة عدة أشخاص جراء هجمات روسية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدفت العاصمة كييف ومدن خاركيف ودنيبرو وأوديسا وزاباروجيا، ما ألحق أضراراً بمبانٍ سكنية ومنشآت للبنى التحتية وشبكات الكهرباء، وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف العائلات. من جانبه، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالباته لحلفاء بلاده بزيادة الضغط على روسيا وفرض المزيد من العقوبات عليها لإجبارها على إنهاء الحرب. في المقابل، أعلنت السلطات الروسية سقوط ضحايا في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مصفاة أفيبسك النفطية في إقليم كراسنودار، ما أدى إلى اندلاع حريق وتضرر عدد من المباني المجاورة. وأضافت أن حطام طائرة مسيرة سقط داخل منطقة صناعية في مدينة سلفات التي تضم مجمعاً للبتروكيماويات ومصفاة نفط. وفي ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية على المنشآت الحيوية، أعلنت وزارة النقل الروسية أنها تدرس تحويل حركة البضائع المنقولة عبر بحر آزوف إلى مسارات بديلة، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السفن وحركة الملاحة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
2: وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وكان في استقبال الرئيس أردوغان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني. وكان أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قد توفي الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 4 مسلحين في عملية عسكرية بمنطقة شبات في بلوشستان. وقال الجيش الباكستاني إن مقتل المسلحين 4 يرفع حصيلة قتل المسلحين إلى 83 منذ انطلاق العملية العسكرية في بلوشستان خلال الأسبوعين الأخيرين ضد جماعات تصنفها إسلام آباد إرهابية. اجتاح إعصار بافي منقطعة اليونينغ شمال شرق الصين مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة أدت إلى تسجيل رياح قياسية تجاوزت سرعتها 20 مترا في الثانية. وأعلنت شركات الطاقة تفعيل خطة الاستجابة للطوارئ القصوى فور وصول العاصفة إلى اليابسة، وفرض نظام مناوبة على مدار الساعة لمراقبة الأوضاع وصيانة المرافق. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يعلن تراجعه عن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وهجمات جديدة في الكويت وسلطنة عمان وجنوب إيران. لبنان وإسرائيل ينهيان في روما اليوم الأول من جولة محادثات جديدة برعاية أمريكية لبحث تنفيذ الاتفاق الإطاري بين الجانبين. شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على نقطة للشرطة في مخيم جباليا ومناطق أخرى في قطاع غزة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

start making a run right away.

دياب، مسيء المميز للعمل الإعلامي.

0: كانت شوال طفلة رائعة جداً ومطيعة لوالديها ومرحة، تبعث السرور في كل مكان وتسعد بأبسط الأشياء.
1: كانت تلعب بالطناجر والأطباق وعمرها لا يتجاوز 3 سنوات. كان لها طبل صغير، ومنذ صغرها أصدرت إيقاعات بالطبل. فيما بعد اشترينا لها آلة الأورغ فبدأت تعزف الموسيقى عليها.

0: نعم، اشترته عائلتي، لكن اهتمامي بالموسيقى كان قبل امتلاك الأورغا بكثير. في عمر 12، أي في صف السادس، كانت رغبتي شديدة في العزف على الجيتار. كان العزف على الجيتار أكبر أحلامي. في يوم كنا في دعوة عشاء، وحينها تعرفت على معلمي جيتار وبدأت أتعلم العزف. وهكذا انطلقت مسيرتي الموسيقية في عمر 12. ومع العزف على الجيتار أدركت أني أحب الموسيقى كثيراً، وأنها ليست مجرد هواية بالنسبة لي، بل أكثر من ذلك.
1: بدأت تتلقى دروساً في البيانو حين كانت تتحضر لدخول ثانوية الفنون الجميلة، فتعرفت إليه.
2: أرادت الالتحاق بثانوية الفنون الجميلة لتكون أستاذة موسيقى، فاتخذنا أول خطوة وخضعت لاختبار الكفاءة للالتحاق بالثانوية. بعد النجاح في اختبار الكفاءة للالتحاق بالثانوية، انضمت إلى ثانوية الفنون الجميلة، وفي البداية اختارت آلة القانون. كما تلقت دروساً في العود والجيتار، وهي الآن تستطيع العزف على 4 آلات موسيقية.

اعتقدت أن آلة القانون ستكون صعبة لأن العزف عليه أصعب من العزف على الآلات الأخرى. لها أوتار ولها رافعات ومفاتيح ضبط. لم أكن واثقة أنها تستطيع العزف عليه، لكن فقط بعد أول درسين استطاعت العزف على القانون بشكل جيد. عندما اخترت آلة القانون، بدأ والداي البحث عن أستاذ آلة قانون. تعرفنا على الأستاذ طاهر في إحدى حفلاته الموسيقية، حينها ذهبت أنا وأمي وتحدثنا معه خلف المسرح حول ذلك. وخلال المحادثة علم أني أعزف على العود، فسر كثيراً وأبدى اهتماماً بالغاً من أجل تعليمي، وقدم لي الدعم الذي أحتاجه قدر استطاعته. في فترة جائحة كورونا قضيت الوقت في البيت دون تلقي دروس آلة القانون، لكنني رغم ذلك استطعت أن أتدارك قصوري في نحو 6 شهور تقريباً. استطعنا أن نعوض في 6 شهور ما ضاع منا من الدروس خلال عام ونصف العام.

0: التقيت شوال في ثانوية الفنون الجميلة. اختبرتها فوجدتها جيدة جدا. كانت لديها أخطاء بسيطة فصححناها. حستها السمعية متقدمة، وهذا مهم بالمقام الأول موسيقيا. حصل انسجام بيني وبين شوال، وأثناء الجائحة أجرينا الدروس مرتدين الكمامات والأقنعة. بصراحة أحببت شوال كثيراً. انطباعي الأول عنها كان جميلاً جداً، وأظن أنها أيضاً أحبتني. بهذا الشكل بدأت دروسنا الموسيقية. صول يد سي ري يمين صول ري. ضعيها فوقها من جديد كما فعلنا تواً.
1: ما من شك أن أستاذي طاهر أستاذ رائع جداً، فهو في النهاية عالم من أعلام القانون في العالم، وتلقي الدروس من الأستاذ طاهر هو شرف كبير جداً بالنسبة لي.
0: نعم، أكملي هذا جيد. حاسة السمع ممتازة وموهبتها العملية جيدة. عموماً يميل الطلاب إلى العزف على الآلات الغربية للتعبير عن أنفسهم. اقترحت أن نعزف على الآلات الشرقية حتى أرى. إلمامها بالمقامات فوجدت أنها على معرفة جيدة بها تقنياً. لديها أذن موسيقية وتعزف على الفور. كانت هناك مشكلة في وضعية الجلوس فتنحني كثيراً، فعملنا على تصحيحها. سألتها لماذا تنحنين؟ أجابت لأنني أريد رؤية الأوتار، فقلت ركزي على الإحساس لا على الرؤية. طلبت منها أن تستشعر الأوتار بإبهامها أو بأصابعها الأخرى. القدرة على الإدراك ليست واحدة عند الجميع، لذلك يجب تطوير التقنية حسب الطلاب. فعلت هذا الأمر مع شوال. طلبت منها أن تتحسس الأوتار وألا تنحني كثيراً لتفادي حدوث مشكلات صحية في رقبتها. أعرف هذا بحكم تجربتي الطويلة. إذا لم يصحح العازف وضعية الجلوس فيمكن أن تحصل آلام في الرقبة وغيرها. نبهت شوال إلى هذه النقطة المهمة فصححت وضعيتها وبدأت تعتادها. فشوال فتاة موهوبة جدا، ولذلك فهي قادرة على العزف.

0: عزف تشيوال على القانون في حفلة افتتاح إحدى الجامعات، وكان البروفيسور ظفر كورت أصلاً بين الحضور، وعلمنا أنه يريد أن يشكل أوركسترا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيريد ضم طلاب من ثانوية الفنون الجميلة يستطيعون العزف على آلات موسيقية. نجح بتأسيس الأوركسترا، وشاركت شيوال فيها على آلة القانون. أسس أوركسترا جميلة تضم طلاباً من ذوي إعاقات مختلفة، وبعد أن قام بتأسيسها قدمت الأوركسترا حفلاً حضره رئيس الجمهورية التركية.
1: انضممت إلى الأوركسترا التي أنشأتها جامعة الموسيقى والفنون الجميلة وأنا في الصف الثالث الثانوي. ورغم انضمامي وأنا في آخر سنة لي في الثانوية، إلا أن الأمر كان مريحاً ومؤثراً. تدربنا مرة واحدة كل أسبوع، ورغم ذلك أعتقد أننا أبلينا بلاءً حسناً. شاركت في الأوركسترا في حفلات موسيقية عديدة خلال عام واحد، منها حفلة نهاية العام الدراسي في جامعة الموسيقى والفنون الجميلة في أنقرة، وحفلتان في قاعة الأوركسترا الرئاسية، وحفلة موسيقية أقيمت إهداءً للشاعر والملحن عاشق فيصل. ذهبنا معاً إلى فعالية تكنوفيست في إزمير، وكانت حفلة جميلة، فشاركنا في حفلات موسيقية عديدة مثل ما ذكرت.
0: كانت تحلم أن تصبح مدرسة موسيقى، فتقدمت لامتحان المواهب بكلية التربية. نجحت في الحصول على مقعد في جامعة غازي وآخر في جامعة الموسيقى والفنون الجميلة. نالت المرتبة الثانية في جامعة غازي والأولى في جامعة الموسيقى والفنون الجميلة. كان عليها أن تختار بين الجامعتين، فاختارت جامعة الموسيقى والفنون الجميلة.
2: هي في الأصل تخرجت من ثانوية الفنون الجميلة، فخضعت للامتحان وهي مستعدة، وأنا أيضاً كنت في الامتحان. أنهت الامتحان بنجاح كبير ونالت إعجاب لجنة التحكيم. الآلة الموسيقية التي تعزف عليها آلة صعبة ولا تلقى إقبالاً كبيراً من الطلاب، لكنها ما تزال تعزف على القانون في مسيرتها التعليمية. أرى أنها بذلت مجهوداً كبيراً في التعلم على القانون. أتابعها بصفتي معلم الموسيقى التركية في كليتها، أتابع ماذا تعزف وكيف تعزف وأتابع مستواها، لأنه من واجبي متابعتها. وشوال الآن في مستوى متقدم جدا، يمكنها أن تفك شفرة أي عمل تقدمونه لها وتعزفه، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة إلينا.
3: وأخيرا 2 3 فمكي مستديرا، نجعله مستديرا في كل مرة. اتركيه حراً.

حتى الآن لحنت أكثر من 20 قطعة موسيقية. أفضل أن ألحن على طراز الموسيقى الكلاسيكية. أشعر أن العلامات الموسيقية تعكس مشاعري أكثر من الكلمات. لذا عندما ألحن أحتاج إلى أن أمثل الألحان في العلامات الموسيقية. لكنني أعرف كيف ألتزم بكتابة الكلمات كما ألتزم بالعلامات الموسيقية.

0: هناك أمور كثيرة تؤثر في ألحاني التي أقوم بتلحينها، مثل الأحداث المجتمعية والأحداث العالمية وما أشعر به في داخلي. فالحروب والصراعات العالمية التي تؤثر في المجتمعات وما شابه ذلك من المشكلات كلها تؤثر في ألحاني، إلى جانب التغيرات التي تجري في مشاعري. فتأتي الألحان أحياناً ارتجالية وجميلة، تكون ارتجالية ومرحة، تغلب علي حينئذ مشاعر كلها فرح وسرور، وينشأ في الوقت ذاته لحن رائع. أعني بذلك أن مصادر إلهامي مختلفة وكثيرة جداً.
1: في عام 2020 اختيرت شوال فنانة موسيقية لتتلقى جائزة الفن بلا إعاقة لذلك العام.
0: من بين الحفلات الموسيقية التي قدمتها حتى الآن، هناك حفلة جعلتني أشعر بأني متميزة جداً، وهي الحفلة الموسيقية التي عزفت فيها من ألحاني في قاعة الأوركسترا الرئاسية في أنقرة، لأني كنت حتى ذلك الوقت أحتفظ بالألحان لنفسي ولم يسمعها أحد من قبل. عائلتي وحدها كانت تعرف الكلمات التي ألفتها، أي كان لدي عالم موسيقي منطو على ذاته من حيث التلحين. فكانت تلك أول حفلة موسيقية أقدم فيها ألحاني للجمهور مباشرة، وكانت الحفلة في قاعة الأوركسترا الرئاسية في أنقرة، وهذا بالطبع منحني شعوراً من نوع آخر. عند انتهاء الحفلة شعرت بخفة كالطير، وشعرت وكأن تلك الكلمات ليست من تأليفي، وكانت أجواء جميلة بعثت في شعوراً من نوع آخر. كانت أجواء الحفلة الموسيقية فريدة، تلقيت ردود فعل جيدة، وأدركت وقتئذ أني أجيد التأليف والتلحين وأجيد استخدام مواهبي في التأليف. تلك التجربة أسعدتني كثيراً.

مجال معلومات بدائعة تدعى شوال إلى هذه الفعالية لتقديم حفلات، وكذلك تتلقى دعوات من قنصليات مختلفة لتقدم حفلات موسيقية في هذه القنصليات. دعيت آخر مرة إلى سويسرا في العام الماضي، فمثلت تركيا هناك في شبكة حقوق الأطفال بلا إحاقة، وفي الوقت ذاته عزفت على القانون، ومن يومها ذاع صيتها خارج تركيا.

0: سألتها: هل لديك هدف؟ قالت إنها تريد أن تكون معلمة وأن تؤلف الألحان وتعرف الناس بالقانون. أبديت تقديراً كبيراً وقلت إنها تستطيع تطوير عزفها على القانون وأن تصبح في الوقت نفسه معلمة موسيقى. قلت لها: إذا استطعت أن تطور مهاراتك في عزف القانون فيمكنك أن تصبح معلمة تنقلين إلى طلابك ما أقدمه لك من معلومات وتشكلين حلقة في سلسلة التدريس، حيث إن الطلاب الذين تعملين على تنشئتهم سيصبحون معلمين يواصلون العزف على القانون. أريد أن أرى شوال في المستقبل معلمة وعازفة قانون جيدة.
1: اختارت شوال آلة موسيقية صعبة. اختارت القانون في المدرسة وفي ثانوية الفنون وفي كلية الموسيقى والفنون الجميلة. القانون آلة موسيقية تتطلب جهداً كبيراً ويستغرق تعلم استخدامها وقتاً طويلاً، لكنها تجعل طالبها متميزاً. وبالنسبة إلى المستقبل، يبقى القانون آلة لا تحظى بإقبال كبير من الطلاب، لكن الحاجة إلى هذه الآلة كبيرة جداً. تبذل شوال جهداً كبيراً مع القانون، وواثقون أنها ستصل بهذه الآلة إلى مستويات رفيعة. أي مستويات؟ واثق أنها ستصل إلى مستوى الماجستير والدكتوراه. هذا ما نراه في شوال من خلال عزفها على القانون.
2: أنا في النهاية فتاة تركية، والقانون آلة موسيقية من ثقافتنا التركية. أداء الموسيقى التركية في الحقيقة مختلف جداً، وفي الآونة الأخيرة أرى أن أقراني لديهم في العموم اهتمام كبير جداً بالآلات الموسيقية الغربية ويميلون إليها أكثر، لكني أظن أنه علينا أن نحب الموسيقى التركية، ومن لا يحبها فعليه أن يتعرف على الآلات الموسيقية التركية. القانون يبدو لي كأنه جزء من مجتمعنا، بالأحرى القانون جزء من مجتمعنا، لذلك يجعلني أشعر في الحقيقة أنه آلة موسيقية تخصنا نحن الأتراك.

الموسيقى دخلت حياتي بسرعة وتعلمتها، وحصل هذا سريعاً جداً، وربما حدث ذلك في بضع سنين فقط. لكنني عندما أنظر إلى وضعي الحالي لا أستطيع أن أتخيل نفسي بلا موسيقى. أعتقد أني ما كنت شوال اليوم لولا الموسيقى، لأن الموسيقى أصبحت بالنسبة لي وسيلة اتصال أعبر من خلالها عن مشاعري وأفكاري. غياب الموسيقى أشبه بعجز شخص ما عن الكلام، مع أنه ليس أبكم، وبعجزه عن السماع وهو ليس أصم، وبعجزه عن الرؤية وهو ليس أعمى. أظنني ما كنت لولا الموسيقى.

0: تلقت شوال دعوة من إحدى الجامعات لحضور مؤتمر بشأن التعليم، ورأيتها أول مرة تصعد خشبة المسرح. شاهدت أداءها وتحركت مشاعري كثيراً واقشعر بدني وفاضت عيناي دمعاً. كان شعوراً رائعاً لا يوصف. تحركت مشاعري عندما رأيت الحضور يصفقون لها ويتحدثون عن نجاحها. تعلمنا بفضل شوال أن نستمتع بالحياة، هذا من الأمور المهمة. بعد أن تبين حب شوال للموسيقى وموهبتها الموسيقية، أخذت تتلقى دعوات من الجمعيات والجامعات ووسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب العديد من القنصليات لتقديم حفلات. وقد لبت شوال جميع الدعوات لتقدم فنها أمام الحضور مباشرة. لا أستطيع أن أتخيل حياتي أنا وزوجتي من دون شوال. أعتقد أن حياتنا كانت لتكون روتينية من دونها وستقتصر على العمل والبيت. شوال أضفت لونا جميلا على حياتنا وجعلتنا ننفتح على أماكن مختلفة.
1: أنا فرد يستطيع أن يرى 10%. في البدايات بدا عزفي على القانون غريبا على المجتمع. قالوا إنها لا ترى، فكيف ستستطيع العزف على القانون؟ من هذا المنبر أخاطب الشباب وأقول لهم افعلوا ما يعتقد أنه مستحيل، لأنه لا شيء مستحيل. المسألة مسألة وقت فقط، ليس إلا.

0: نشرت وسائل الإعلام التركية ما قالت إنه رسالة إلكترونية لقيادة الأركان، هيئة الأركان العامة التركية، تقول إنها استولت على السلطة.
1: وقد سمع عدوي إطلاق نار.
2: أفادت مصادر صحفية تركية بإطلاق وحدات من الجيش التركي عدد من القصور الرئيسية
3: في عاصمة. كانت ليلة عصيبة، يعني وصف الشعور الذي انتابنا أنا وأهلي وأصحابي وأصدقائنا وكل أبناء طرابلس لما نشوف التفاعل اللي كان على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا في عكار، في بيروت، في صيدا. طبعا كانت الأعصاب مشدودة لأنه كان واضح أنه عملية كبرى مهيئ لها، فيها أيادي خارجية، فيها عدد كبير من العسكريين اللي تسللوا وتمكنوا وحتى وصلوا إلى يعني السيطرة على عدد من الطائرات الحربية.
4: أحدث صدمة في العالم الإسلامي وعند كل الشعوب الإسلامية. احنا كنا مخططين نزور يعني تركيا بعد يومين أو ثلاث أيام، وفجأة يعني سمعنا أن هناك انقلاب في تركيا وتابعنا الأحداث. كانت صدمة عنيفة جدا لكل إنسان حر شريف، حتى أن أمي امرأة يعني عمرها قريب من 90 عام، لما سمعت أنه هناك انقلاب في تركيا على أردوغان وعلى نظام الحكم الجديد، وهي يعني كانت تزور تركيا، فكانت طول الليل سهرانة ما نامت. نقول يا أمي روحي نامي، تقول لا خلنا نعرف إيش صار. فلما وقع ذيع الخبر وتحدث فيه أخوي وفتحنا التلفزيونات، يعني كان خبر صادم بشكل غير طبيعي، وكانت الأمور يعني كلها تشير على أن الانقلاب نجح.
5: بعض الصور بدأت تأتي مباشرة من إسطنبول، من أنقرة. في لحظة معينة تأكد أن هناك محاولة انقلابية حينما تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، وتنقل التلفزيون التركي وتنقلت عنه مجموعة من القنوات هذا الخبر. تلك الليلة بطبيعة الحال لم يكن من الممكن أن ننام، يعني بدأنا نتابع الأخبار لحظة بلحظة بكل قلق.
6: شعور فيه الحزن والألم والمرارة لما سمعت خبر هذا الانقلاب المشؤوم، وكانت ليلة صعبة بالنسبة للصوماليين جميعا. الرئيس رجب طيب أردوغان والذي جاءنا وزارنا في وقت كان العالم قد ولى ظهره عن الصومال، وهو الذي جاء وزار مع أسرته، فكنا نحب ذلك. فعندما سمعنا أن صاحبكم وحبيبكم يتعرض لانقلاب في هذا الأمر، شخصيا كنا نتألم.
7: كنت أحضر على الستلايت التركي، القنوات التركية بتابع باستمرار، فبالصدفة من هناك عرفت الخبر. طبعا أنا كنت مندهش جدا إن يعني كيف صارت بلد كنت أنا عايش فيها لفترة أنها في ديمقراطية، كيف يصير أن محاولة انقلاب بهذا الشكل. وبلشت طبعا بالقنوات من قناة لقناة حتى نقدر نفهم شو الصورة، يعني كنا مصدومين.
5: كانت هناك محاولة انقلابية في تركيا، لكن كان هناك نقاش حامل وطيس في المغرب، من مع هذا الانقلاب، من ضد الانقلاب. وبالفعل الأغلبية الساحقة كانت بطبيعة الحال مع الديمقراطية ومع احترام ما أفرزته صناديق الاقتراع ومع رفض المحاولة الانقلابية.
6: سمعنا الإذاعة التركية وإجبار المذيعة التركية إعلان خبر الانقلاب وأن الجيش استلب الحكم. هذا كان يعني وقعة شديدة على الناس جميعا وعلي بصفة خاصة. هذا الأمر يعني كان يعني اختبارا شديدا لمشاعر المسلمين جميعا.
7: كان وقتها رعب وخوف وحذر، إن جسر البوسفور اللي هو الجسر المشهور، إن الدبابات موجودة والناس هاجمة على الدبابات تمنحها تمشي، وبطول الناس الجنود من داخل الدبابات. هذا موقف بالنسبة لي، والدبابة اللي ماشي وتحاول تدعس الناس هم متعلقين فيها مشان ما تمشي ما تتقدمش للأمام، هذا موقف لن أنساه.
8: يا الله بسم الله الله أكبر يا الله.
6: بعض الإعلام من دول العربية وخاصة الذين لا يريدون الحرية لشعوبهم كانوا يمجدون هذا الانقلاب ويقولون هناك حدث انقلاب على النظام الإرهابي في تركيا وأن هذا فر إلى مكان غير معلوم.
3: ومع توالي الأخبار بأنهم سيطروا هنا وهاجموا هنا ودخلوا على القناة التركية الرسمية للتلفزيونات سيطروا عليها وأسقطوا هذا المكان، بدأنا نتوجس بأنه فعلا العملية محضر لها بشكل مسبق وبأنها عملية كبيرة وقد فعلا تنجح.
4: كل اللي نشوفه هو نجاح وسيطر على التلفزيون وقتل وقصف البرلمان، قصف البرلمان بطائرات F-16، في إنسان عنده ضمير حي يقصف البرلمان بطائرة F-16 على إيش؟ هذا حاقد على الدستور، حاقد على الديمقراطية، حاقد على أمل الشعوب في الحياة الحرة الكريمة. فكانت الصدمة عنيفة جداً.

0: نجاح الانقلاب كانت كارثة على الأمة الإسلامية وعلى الشعب التركي وعلى العالم الحر، على العالم الحر. نجاح المشروع الصهيوني بالدرجة الأولى، إسرائيل بالدرجة الأولى، إسرائيل بالدرجة الثانية، وإسرائيل بالدرجة الثالثة. اليوم نهضت تركيا على لسان نتنياهو أن هذا الخطر الأول على إسرائيل. فمشروع إسرائيلي محض، وتمت إدارته ودعمه وتوجيهه من قبل إسرائيل. فبالتالي يعني لو نجح الانقلاب كانت كارثة على الأمة الإسلامية،
1: سيكون الخراب على المنطقة ككل. ستدخل تركيا في صراعات داخلية، سيشغل الشعب التركي بحرب أهلية،
2: راح يرجع تركيا 20-30 سنة لورا. بالتالي كان راح يقصوا ناس كثير، واحتمال يروح زي ما كان في الإعدامات في القرار السابق لعملية إعدام.
3: تراجع المسار الديمقراطي في المنطقة، يعني هو الخاسر الأكبر، هو المسار الديمقراطي في المنطقة، بمعنى أنه القوى الرافضة للديمقراطية والرافضة للانتخابات النزيهة سوف تأخذ قوة دفع قوية، بمعنى أنه عودة الجيش للسياسة سوف يصبح مسألة عادية. تداعيات خارجية وانعكاسات خارجية، أهمها أبرزها الموضوع السوري. يعني سوريا في تلك اللحظة كان فيها نظام بشار الأسد، وكانت تركيا تمثل ملاذاً بالنسبة لعدد كبير من السوريين من الناحية الإنسانية.
4: كل هؤلاء المظلومين الذين أتوا إلى تركيا فراراً بأرواحهم، فراراً بأنفسهم، فراراً بحريتهم، الذين لم يجدوا حرية ولا طعم الحرية في أوطانهم كانوا يعيشون في تركيا. فإذا نجحت هذه المحاولة كل هؤلاء كانوا ضحايا لهذا الانقلاب.

0: لا
1: طبعا هذا كان سيخدم الصهيونية ومن معها ممن يودون دائما السيطرة على المنطقة، تفتيت وسرقة مقدراتها وشرذمة اتحادها وبخاصة الدول الإسلامية.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda havalimanında toplanalım.
3: إلى أن يعني طلعت الصحفية اللي سجلت يعني لقاء مع الرئيس أردوغان، ولما سمعنا صوت أردوغان شفناه وطلب من الشعب التركي أن يخرج
4: من أجل حماية الديمقراطية، وقال بأنه لا صوت يعلو فوق صوت الشعب وأنه في التاريخ ليست هناك قوة قادرة على قهر الشعب.
1: هنا يعني فينا نقول ارتاح قلبي وارتاح قلب الجميع، وبدأت يعني الشبكات التواصل الاجتماعي في التفاعل بشكل كبير بأنه رئيس أردوغان ظهر، وبالتالي لا خوف إن شاء الله على يعني إسقاط النظام.
5: أنا شخصيا ارتحت يعني زي ما قالوا، أخذت نفس طويل يعني زي ما قالوا أتراك بويل أزون بنفس صالدم احنا بنسميه رهات لدم، يعني
6: تنفسنا السعداء وحمدنا الله كثيرا على نجاة الرئيس، ولكن الأمر لم تنتهي بعد.

0: مع تصاعد حدة الأعمال الإرهابية واستخدامهم للطيران الحربي واستهدافهم للمدنيين في كثير من الأماكن وسقوط شهداء، والهدف طبعا هو تخويف المدنيين حتى ما يلبوا نداء الرئيس أردوغان بالنزول إلى الساحات، وبدأنا نشهد يعني أعمال دموية.
1: الناس أزواجا أطفالا نساء كبار بالسن، كان الكل يهرع للشوارع أو للأماكن الموجودة العسكريين. يوم شفت أن السيارات الكبيرة أو الحفار أو الجرافات الموجودة اللي قاعدة أمام الثكنات العسكرية، كمان كان هالنقطة مهمة، أن كديش الشعب التركي أنه حريص على بلده، كديش الشعب التركي بده الديمقراطية تكون وما بده يرجع لزمن الانقلابات اللي عاشها بالسنين السابقة ودفع ثمنها باهظا.
2: وقف الشعب التركي وقفة رجل واحد عندما سمعوا أن إرادتهم معرضة للخطر وأن الإنقلابيين يريدون السيطرة على الحكم بقوة السلاح. عندما رأينا جموع كثيرة آلاف من المتظاهرين الأتراك الذين نزلوا إلى الشارع، وبشجاعتهم عندما رأينا وهم يقفون أمام الدبابة وبعضهم ينامون على الرصيف وبعضهم ينامون على الشارع،
3: لم تعد الدبابات التي تخيفهم، وإنما الشعب يلاحق الدبابات ويصعد فوق الدبابات ويحاول أن ينال من الجيش ومن بعض الجنود الذين كانوا هنا.
4: يعني أصبحنا يعني في حماسة وكأننا نعيش داخل يعني إسطنبول، في شوارع إسطنبول، متابعين حقيقة، وكانت مشاعرنا ومشاعرهم متطابقة 100%، وكنا يعني نعرف جميع الشوارع والأزقة والحركة الإنقلابيين وين توقفوا وين إيش صار معاهم، فكنا لا شك كنا معاكم، كنا مع الشعب التركي بكل لحظاته.

0: مجرد ما نجح وصول أردوغان إلى مطار اسطنبول وتجمع الشعب التركي في المطار في تلك اللحظة في تلك الساعة كانت يعني علامة فارقة جدا وإعلان نهاية الانقلاب.
1: يعني عادة الانقلابات العسكرية هي بيان يلقى في وسائل الإعلام وإلقاء القبض على الحكومة المنتخبة وتمر الأمور بشكل عادي والناس يذهبون في الغد إلى يعني إلى إلى إلى أماكن عملهم ويبحثون عن الاستقرار. المشهد كان مختلفا في تركيا، وربما لأول مرة حسب معلوماتي يخرج الناس إلى الشارع من أجل حماية المؤسسات والدفاع عن السلطة المنتخبة، ويخرجون نزولا عند طلب من الرئيس. هذه أيضا كانت علامات مضيئة في تلك المرحلة ومبعث على الإطمئنان وعلى أن الأمور ديال الانقلاب لن تكون بالشكل الذي يعني صورت به في البداية.
2: بهذه الشجاعة وبهذا التفاني في حريتهم وحبهم لوطنهم وللشرعية أيقنت أن هذا الانقلاب في طريقه إلى الفشل، طالما أن الشعب يريد الحرية، كما قال الشاعر: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
0: أسروا المجموعة كلهم وسدحوهم بالأرض وأصبحوا يجلدونهم. هذه اللقطة يجب أن تتعلمها الشعوب. إذا أردتم حريتكم لا تسمحوا للانقلابيين أبداً أن يخطفوا منكم الشرعية ويخطفوا منكم الدستور ويخطفوا منكم الرئيس المنتخب.

0: تجمعنا يعني بالعشرات في ساحة النور قبيل صلاة الفجر، نزلنا وصلينا الفجر حاضرا، ومن ثم أقمنا الدعاء وبقينا في الساحة فترة نتابع الأخبار ونحن على الأرض تحسبا يعني لأي أمر ما نعرفيه شو بدنا نعمل غير أنه نوقف وندعي. بعد صلاة الفجر ومع ساعات الفجر الأولى يعني بزوغ الشمس بدأنا نسمع بالأخبار يعني المفرحة بأنه السيطرة على جسور اسطنبول قد فشلت، الشعب تصدى للدبابات التي تحاول قطع الجسور، الرئيس أردوغان أصبح في اسطنبول يدير المعركة من هناك ضد هؤلاء الانقلابيين، فارتاح قلبنا. من هنا ومع ساعات الصباح الأولى صلينا صلاة الشكر.
1: سافرت تركيا وحضرت اجتماعات واحتفالات الشعب التركي في الساحات، وألقيت خطبة في ميدان الفاتح، وذهبت إلى ميدان البلدية، وكان يعني معاي يعني كثير من الأخوة الأتراك.
2: أنتم أيها الشعب العظيم، سيزار يجبل هولتسنس، استطعتم أن توقفوا كيد الإمبريالية العالمية ووصلت جلوبال إمبرياليست.
3: القضية الفلسطينية بالذات خاصة في قرارة الأمم المتحدة، دور تركيا كمان في ضد الحصار على غزة، ما ننساش هون سفينة مرمرة طبعا، هذه جميعها الشعب الفلسطيني بيعرف أنه إحنا مديونين للشعب التركي ويجب نوقفها، فوقفوا معه ببراءة وبعفوية تامة. ومع الفترة الصباحية زادت الأعداد في جميع مدن فلسطين بما فيها القدس، بما فيها صلاة الصبح في الأقصى. بعد صلاة الصبح صاروا يهتفوا طبعا، ودخل وقتها الأمن الإسرائيلي ومنحهم. تواصلت مع الجهات الرسمية التركية الموجودة، القنصلية التركية بالقدس ومركز التيكا التعاون الدولي برام الله مع الكوردينيتور العام فيها، على سبب احنا بعد ما نجاح العملية ان احنا بدنا نعمل بيوت عزاء وتهنئة. يعني هذا اول مرة في التاريخ بتعمل انت بيت عزاء وبيت تهنئة، يعني بديجوا الناس يعزونا بال250 او الاكثر اللي استشهدوا في هذه العملية، وبديجوا ناس يباركونا ويباركوا الجهات الرسمية انه فشل الانقلاب العسكري.
4: الحر التعازي لسقوط كوكبة من الشهداء نتيجة الانقلاب العسكري الفاشل.
5: كتبت تدوينة طبعا أعبر فيها عن موقفي الرافض للانقلاب، وأرد فيها على من كانوا هنا داعمين للانقلاب، وأقول بأن هذه سوف تبقى وصمة عار في جبينهم، وأن الديمقراطية هي ما تفرزه المؤسسات. وأتذكر طبعا كان عندنا نقاشات أيضا مع مجموعة من المثقفين من خارج المغرب حول ضرورة دعم المسار الديمقراطي وعدم السماح لهذه الخطوة بالنجاح.
6: الحمد لله رب العالمين، تضرعا وخشوعا إلى الله، وابتهاجا وفرحة وسرورا، حمدت الله سبحانه وتعالى على إفشال هذه المحاولة، وكنت فعلا مسرورا بهذا الأمر، وكل الخوف الذي كان يجوب في قلبي أو في وجداني قد ذهب أو زال هذا الأمر، فتنفست السعداء واستبشرت بهذا الأمر، وحمدت الله على ذلك أن الانقلاب قد فشل.
7: أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته، لأن العزة كل العزة
6: في طاعته.

0: في مغديشو، فالخطبة كلها كانت في هذا الأمر. حمد لله على انتصار الشعب التركي من هذه المحاولة الانقلابية، وتذكيرا للناس أننا أمة واحدة، والصوماليون بدورهم كانوا يحبون ذلك، والمحلية وعمدة البلد يعني كانوا مظاهرات متتالية مرة بعد أخرى، كلها كانت تندد الانقلابيين وتشجع الشعب التركي ورئيس رجب طيب أردوغان.
1: النموذج التركي اللي حصل، اللي الشعب التركي أبداه في هذا الانقلاب الفاشل الإرهابي، كان هو بالنسبة لنا نقطة أمل، نقطة أمل إنه إحنا يوما ما سوف نحقق استقلالنا ونحقق دولتنا المستقلة لعاصمتها القدس.
2: لذلك نحن نقول أن الشعوب الحرة من فلسطين، من غزة، من القدس، من المسجد الأقصى، من أحرار سوريا، من الثورة في سوريا، من أحرار مصر، من أحرار كل الأمة العربية والإسلامية، كانوا اليوم صباحاً في غاية السرور عندما أعلن عن فشل الانقلاب.
3: بل الشعب اللبناني بأغلبيته كان متفاعلاً مع ما يحصل في تركيا، فمن الصعب أن نجد مواطناً لبنانياً لم يزر تركيا في تلك الفترة، لم يدهش بما وصلت إليه تركيا من تقدم، لم يكن بالسياحة ويعني التمتع بما تمتلكه تركيا من جماليات.
4: بسم الله، الله أكبر، يا الله، بسم الله.
3: نام الناس عوضا عن الليل، فاستيقظوا عصرا مع الأخبار السارة التي يعني كانت أعلنت عن انتهاء هذه المحاولة الفاشلة بعد حوالي 12 أو 13 ساعة، ونزل الناس بالشوارع في مسيرات عفوية حاملين الأعلام التركية واللبنانية، وفي مسيرات من السيارات والموتوسيكلات وأيضا الراجلة.
5: حينما يصل مستوى النضج والوعي الديمقراطي لدى الشعب أن يؤمن بأن من يمثله بالفعل يتمتعون بشرعية، وأن لا يسمح لأي جهة سواء كانت داخلية أو خارجية بالتدخل في هذه المؤسسات، أعتقد بأن هذه أهم قيمة عبرت عنها تلك الليلة في نظري، وقدمت رسالة للعالم.
0: أقول للشعب التركي هنيئا لكم بانتصار إرادتكم، هنيئا لكم بقيادتكم، هنيئا لكم بشجاعتكم،

الأحياء، مزيج مميز للعمل الإعلامي.

تأسس المتحف على يد عالم التاريخ الإسلامي البروفيسور فؤاد سيزجين، وأهداه لرئاسة الجمهورية التركية في عام 2019، ويقع في قسم الإسطبل داخل حديقة جولانا. هذا الصرح الثقافي الفريد يختلف في حقيقته عن المتاحف الأخرى المعروفة. يعرض متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية اكتشافات وإنجازات العلماء المسلمين في مجال العلوم والهندسة خلال الفترة بين القرنين 9 و17. من أهم المعروضات في المتحف مجسم للكرة الأرضية التي أعدت استناداً إلى خريطة المأمون، والتي رسمت في عهد الخليفة العباسي المأموني في القرن 9، حيث جمع الخليفة أبرز علماء الجغرافيا في بغداد وأمرهم برسم خريطة شاملة للعالم. بدأوا بإعدادها عام 813، وبعد 20 عاماً انتهوا من إعدادها، وكانت النتيجة عظيمة. هذه الخريطة التي رسمها علماء بغداد كانت واحدة من أكثر خرائط العالم دقة في ذلك الوقت. وفي عام 1340 أعد مجسم للكرة الأرضية يعتمد على خريطة المأمون، والذي يعرض الآن عند مدخل متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، ويبهر عيون زواره من أول نظرة إليه. يضم المتحف مجسماً فريداً آخر، وهو الأسطرلاب الذي صنعه عبد الرحمن بن سنان عام 1222. هذا الجهاز الذي صممه العالم الدمشقي بن سنان لتحديد الأجرام السماوية استخدم أيضاً لتحديد أوقات الصلاة. النسخة الأصلية من هذا الأسطرلاب الذي يعد الأكبر من نوعه قبل القرن 16 محفوظة في متحف إسطنبول البحري. نجد في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية أيضاً نماذج لآلات لم تنفذ وقت تصميمها، من بينها ساعة الفيل التي صممها العالم الجزري عام 2200. هذه الساعة التي تجسد تصميم العالم بديع الزمان الجزري تعد ابتكاراً علمياً فريداً. يضم بطن الفيل آلية خاصة تعمل بالماء وتحرك طائراً موجوداً في أعلى الآلة مرة كل نصف ساعة، فتسقط من فم الطائر كرتان تدفعان راكب الفيل على قرع الطبل. بهذه الطريقة تخبرنا الساعة بتقدم الوقت بطريقة مبتكرة. في المتحف ساعة أخرى من تصميم العالم العثماني تقي الدين، صنع مجسمها استناداً إلى الكتاب الذي ألفه العالم عام 1559، حيث تعتبر من أوائل الساعات الحديثة. تتكون الساعة من نابض رئيسي مخروطي الشكل وأربعة أقراص، ما يمكنها من عرض أطوار القمر وأيام الأسبوع. هناك تصميم آخر من تصاميم تقي الدين تم تجسيده بهدف عرضه في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، وهو العنفة البخارية، أي إن هذا الجهاز يثبت أن العالم العثماني تقي الدين اكتشف قوة البخار قبل 250 سنة من اكتشافها في أوروبا. شكلت اختراعات واكتشافات العلماء المسلمين أساس حركات النهضة والإصلاح في أوروبا. يسلط متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية الضوء على رحلة العلوم والثقافة من الشرق إلى الغرب من خلال تجسيد أهم التصاميم التي تعود إلى العصر الذهبي.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. أسعار النفط تشتعل بزناد القصف المتبادل في هرمز، وأوبك تخفض توقعاتها للطلب. أزمة وقود الطائرات تضغط على حركة السفر والشحن الجوي في أوروبا.

0: واصلت أسعار النفط قفزاتها لتسجل أعلى مستوى لها في 4 أسابيع، مدفوعة بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ومخاوف الأسواق من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز. وجاءت القفزة بعد إعلان الولايات المتحدة إعادة فرض حصارها البحري على إيران بالتزامن مع تصاعد الهجمات المتبادلة في محيط مضيق هرمز، ما عزز المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية. ويرى خبراء طاقة أن أي تعطل كبير لحركة ناقلات النفط أو تدفقات التصدير عبر المضيق قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، بينما قد تتراجع علاوة المخاطر إذا استمرت حركة الشحن بصورة طبيعية. وفي تقريرها الشهري، خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 إلى 800,000 برميل يوميا مقارنة بمليون برميل يوميا في تقديرات شهر يونيو. وأرجعت أوبك هذه التقديرات إلى استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي بالتزامن مع عودة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتداعية الحرب على أسواق الطاقة. وفي المقابل، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2027 إلى 1,900,000 برميل يوميا. كما أبقت أوبك على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.1% في عام 2026 و 3.2% في عام 2027 رغم استمرار التقلبات في أسعار الطاقة العالمية. نقاشا لهذا الموضوع معنا من الكويت الاستشاري في قطاع النفط دكتور عبد السميع بهبهاني. نرحب بك دكتور عبد السميع معنا. قبل أن نتحدث عن خفض منظمة أوبك لتوقعاتها للطلب على النفط، دعنا نتحدث بداية عن القفزة التي سجلتها أسعار النفط والتي هي أعلى مستوى لها فعليا في شهر. كيف تقرؤون رد فعل الأسواق، وإلى أي حد تعتبر هذه القفزة مخاوف حقيقية بشأن الإمدادات، إمدادات الطاقة العالمية برأيك؟
1: لا، مخاوف حقيقية جدا. حقيقة العوامل الجيوسياسية تتسارع بطريقة غير طبيعية وتتعقد بصورة غير طبيعية، وكما أشرت في التقرير فأن هناك مخاطر تتعقد وتتزايد وتقترب من الخروج عن النطاق. الآن الانسيابية في الإمداد هي الحكم. الآن حقيقة أن التقارير والأسعار الحالية للعقود الآجلة يعني عادة تتحكم فيها الأسواق، وعادة تقدر قيمة القلق وقيمة التخوفات والتحوطات من هذا القلق، ولا تعكس حالة الإمداد والطلب والعرض في القضية. حتى الطلب، يعني أوبك الآن تقريرها الذي أصدر في 13 يوم أمس، حقيقة هذا التقرير أتوقع أنه يختلف، راح يختلف كثير بتقرير أغسطس 13 في أغسطس 13، لأن التقرير هذا حقيقة مبني على الطريقة التقليدية في عملية تقييم النمو الاقتصادي والعرض والطلب، وأتصور أن هذه الأمور والعوامل تغيرت وانحرفت عن مسارها الطبيعي. وأنا أرى حقيقة أن النمو الآن الطلب موجود والآلة الحربية تستهلك من الطاقة التي لا ترى حقيقة في الاقتصاد، تفوق فائض الاقتصادي نتيجة التباطؤ. فهناك عوامل تتغير كانت تقليدية ولكن تغيرت الآن، يعني طيارة نفاثة عسكرية في 10 دقائق تستهلك ما تستهلكه السيارة العادية لمدة سنة، وهذه حقيقة طاقة كبيرة. يعني الولايات المتحدة الآن فاقت المعدل العام لتصديرها ب3 ملايين، من 4 مليون أصبحت 7 ملايين، معناته أن هناك طاقة

0: تستهلك، وعملية زيادة الإنتاج وانخفاض المخزون الأمريكي وانخفاض المخزون العالمي دليل واضح على أن هناك استهلاك وهناك تباطؤ وتذبذب في عملية الإمداد وليس الطلب، والطلب موجود وفي أقصى حالاته، ولكن تعقدت الأمور. والآن حتى الأنابيب، منافذ الأنابيب بينبع والفجيرة معرضة للخطر، فالسبعة مليون الذي تخرج من ينبع والثلاثة مليون الذي تخرج من الفجيرة أتصور أنها راح تكون في حكم التعقيدات الجيوسياسية الحربية مرة أخرى يعني.
1: وبالتالي دكتور عبد السميع، إذا ما توقفنا سويا عند خفض منظمة أوبك لتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط طبعا للمرة الثالثة على التوالي، ما الرسائل التي تحملها هذه المراجعة بالنسبة لأفاق نمو الاقتصاد العالمي أولا يعني ولأسواق الطاقة كذلك؟
0: فلذلك أنا قلت أن هذا التقرير تقرير تقليدي، وأتصور يفترض أن الفاكتور مالها والعوامل مالتها يجب أن تتغير. نعم النمو العالمي لا زال على 3.2 كما صرحته أوبك، لا زالت أوبك تقول بأن النمو العالمي للطلب وإن كان سيصل إلى تقريبا 1.6 مليون، ولكنه بنظرة متفائلة، أضاف عليها نظرة متفائلة، الطلب متواجد، المخزونات انخفضت إلى حد فاق الخطورة، الولايات المتحدة مخزوناتها وصلت إلى حد أقل من 19 مليون للحد الفني الذي يمكن استخلاصه من كهوف الملح. الصين أصبحت الآن لا تراهن على الناقلات وأصبحت تستعمل المخزون لها. فلذلك نجد أن من فترة قديمة، من فترة تقريبا 3 أسابيع، أعلنت وكالة الطاقة بأن انخفاض المخزونات 90% هو أمر خطير. وأتصور أن هذه العوامل لا توجد في التقرير الحالي. أنا أتوقع أن أوبك مبنية للعرض والطلب على ومن ثم الأسعار على الأمور التقليدية التي سارت، وعلى مذكرة التفاهم، وإن كانت هشة على مذكرة التفاهم اعتمادا على أنها ستنفذ، ولكن الآن جميع الأمور تغيرت. وأتصور الآن حتى المواثيق الحالية تحتاج إلى فترة قد تصل إلى حوالي إلى أكتوبر أو حتى نوفمبر حتى يمكن الوثوق إليها، ومن ثم تتحرك الناقلات بتأمين محكم من الشركات التأمين التي تتصور تتردد الآن في الدخول في تأمين هذه الناقلات.
1: وبالتالي هنا يطرح تساؤل حول إعادة هذه المعطيات لرسم موازنات أو توازنات سوق النفط خلال الفترة المقبلة.
0: أتوقع كذي، لأن لأن لأن حقيقة الآن إحنا بين ملء الخزانات الاستراتيجية والتجارية تحوطيا للأمور التعقيدية، وحول الاستهلاك الاعتيادي نتيجة حركة المصانع وحركة النقل إن كانت بالصيف وحركة النقل طائرات ومنتجات النفط، وإن كانت في الشتاء فاحتياجات الديزل. هذا فيما لو أنه لم تحدث كوارث التي هي أيضا متوقعة نتيجة بعض التغيرات التي يتوقعونها أصحاب الأرصاد أنها سوف تكون مقترنة بعاصير وأمور قد تسبب إلى وقوف بعض الإنتاج في بعض الدول المنتجة للنفط خاصة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. فأتصور أن الآن تقرير 13 أغسطس لأوبك أتصور أن العوامل التقليدية المبنية على العرض والطلب وعلى الاقتصاد العالمي ومدى نموه، أتصور هذه الفاكتور وهذه العوامل سوف تتغير في التقرير القادم يعني.
1: حتى كان هناك تحذير من قبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني من تراجع المخزونات واحتدام المنافسة على الإمدادات، والذي يطرح تساؤلات فعليا حول قدرة السوق على احتواء أي صدمة جديدة. وبالتالي كيف فتقرأ هذا التحذير في ظل كل المعطيات الجديدة التي ذكرتها في بداية حديثك دكتور عبد السميع؟
0: يعني هذا مصدر ثالث الآن لإعطاء التوقعات المستقبلية إلى شركات الاستكشافية وشركات المنبع. يعني الآن أصبحت عندنا 3 مصادر لتقييم العرض والطلب ولتقييم الأسعار، من ثم أصبحت الآن أسواق المال وأسواق الدول المستهلكة بين الاستهلاك والذي يعتمد على الإمداد، وهناك شركات النفط التي تستثمر بالمنبع، وعادة شركات النفط التي تستثمر بالمنبع التي من هي شركات المتكامل التي منها شركة إين الإيطالية، أن هذه شركات تعتمد أو تقدر الأمور حسب ما يستهلك أو ما ينتج من المكامن ومن المكامن النفطية وما يعوض نتيجة الاستكشافات الخارجية. إيني تقدر بأن هناك كما شركات أخرى لاحظت هذه، أن هناك شركات قد قلصت عملية الاستكشاف والتطوير، ومن ثم راح يكون تعويض ما يستهلك من المكمن كبير، وهذا قد يسبب أيضا إلى قدرة إنتاجية أقل مما كان متوقعا. فأتصور أن عامل أو تصريح إيني يجب أن يؤخذ أو يدرس بحذر أكثر من ما هو يتعرض مباشر بين عرض وطلب، وإنما هو بين استثمار في الاستكشاف وإضافة استكشافات جديدة أمام المستهلكات من المكامن النفطية.
1: اللافت أن هناك حتى بعض التحركات الاحترازية بدأت قبل انقطاع فعلي آخر للإمدادات، نتحدث عن تشغيل المصافي في الصين إضافة إلى تسريع وتيرة التخزين في أوروبا، وبالتالي ما الذي تكشفه كل هذه المؤشرات بشأن تقييم كبار المستهلكين لما سيحدث في أسواق الطاقة مستقبلا؟
0: أتصور أن الصين قلصت المصافي التي بوتس مالتها، تقلصت أعدادها. أتصور أن هناك مصافي تقلصت أيضا في أوروبا، أيضا هناك مصافي جديدة أنشئت، يعني الكويت نفسها والسعودية قد زادت في عدد مصافيها والتزاماتها داخل البلد وخارج البلد الآن. وأتصور أن أيضا هذه المصافي، نعم هذه المصافي تستفيد من انخفاض الأسعار بالهامش الربحي، والآن الأسعار الخام ارتفعت جدا، عادة هذه المصافي تتردد في زيادة المخزون لأن أسعار المنتج سوف تكون عالية نتيجة موازنة الهامش الربحي مع السعر الأساسي للخام في داخل تلك المصافي. وإلا المصافي حقيقة مقبلة على عمل كبير، والآن أتصور الآلة الحربية تضغط على المصافي لزيادة الإنتاج المشتق حتى يمكنها أن تتحرك النفاثات والآلة الحربية يعني.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الكويت الاستشاري في قطاع النفط دكتور عبد السميع بهبهاني. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه حركة الطيران الأوروبية تحت رحمة أزمة وقود الطائرات.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: أهلا بكم من جديد. تترقب أوروبا بقلق مخاطر تعطل إمدادات وقود الطائرات مجددا من الشرق الأوسط إثر عودة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وتشير التقديرات إلى أن مخزونات أوروبا ستغطي الطلب لمدة تقل عن 30 يوما، ما يجعلها الأكثر شحا بين الأسواق الرئيسية.
1: تعود المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران على مسرح هرمز، فتعود أوروبا إلى مواجهة هواجس أمن الطاقة لديها وعقدتها الكامنة في وقود الطائرات الذي هبطت مخزوناتها إلى مستوى يغطي ما يصل إلى 30 يوما من الطلب فحسب. أتوقعت شركة إنيرجي أسبكتس عجزا يوميا في إمدادات وقود الطائرات بأوروبا يبلغ نحو 600 ألف برميل خلال الربع الثالث من العام، مقابل فائض يبلغ 116 ألف برميل في الولايات المتحدة و 425 ألف برميل في آسيا والمحيط الهادئ. وتبلغ مخزونات أوروبا نحو 38 مليون برميل مقارنة مع 99 مليون برميل في الولايات المتحدة، ما يجعلها الأكثر شحاً بين الأسواق الرئيسة رغم ارتفاع إنتاج المصافي الأوروبية ب 30% على أساس سنوي. ولتفادي نقص الإمدادات، رفعت أوروبا وارداتها من وقود الطائرات إلى 673 ألف برميل يومياً في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي، مع تنويع الموردين ليشمل الولايات المتحدة ونيجيريا وكندا والهند والكويت وكوريا الجنوبية. ورغم تراجع أسعار وقود الطائرات في شمال غرب أوروبا من 215 دولارا للبرميل إلى نحو 133 دولارا، يستبعد محللون انخفاض أسعار تذاكر السفر مع استمرار قوة الطلب ومحدودية الإمدادات، بينما يبقى أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط تهديدا مباشرا لأمن الوقود وحركة السفر والشحن الجوي الأوروبية. محمد بشر، تريتي عربي.
0: مناقشة لهذا الموضوع معنا من بيروت أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية ببيروت دكتور جهاد لحكيم. نرحب بك دكتور جهاد معنا. إذن هذا الهبوط في مخزونات وقود الطائرات في أوروبا والذي يغطي نحو 30 يوما فقط من الطلب، كيف تقيمون خطورته من منظور أمن الطاقة واستدامة كذلك قطاع الطيران الأوروبي؟
2: وبالطبع مشكلة كبيرة في حال استمرت الأزمة، لأن المشكلة ليست فقط أن ذلك سينعكس على أسعار الطيران ويمكن أن تلغى بعض الرحلات إذا استمرت الأزمة، إنما ذلك سيؤثر على كلفة الشحن الجوي وأيضا على الكلفة التشغيلية، ونعرف أن هذا الأمر أيضا مرتبط بعلاوة التأمين، وكل ذلك يعني أن المصرف المركزي الأوروبي سيؤجل خفض الفائدة، مما سيزيد الكلفة ليس فقط على الشركات الطيران إما على الاقتصاد الأوروبي برمته، ونعرف أصلا أن مستويات التضخم هي أعلى من المستويات التي يطمح أو يصبو إليها المصرف المركزي. ناهيك عن ذلك، أن نعرف أن تكلفة كل ما هو مرتبط بالمشتقات النفطية بالنسبة للطيران هو يتراوح بين 20-30% من كلفة الكلفة التشغيلية، ويمكن أن ترتفع الكلفة في حال ارتفع سعر برميل النفط. وهنا المشكلة ليست فقط مشكلة أزمة طاقوية وأزمة طاقة، إنما أيضا المشكلة هي مرتبطة بقطاعات أخرى

0: مرتبطة بشكل أو بآخر بقطاع الطيران، ونعرف أن شركات الطيران العديد منها قد تكبدوا خسائر في الفصل الأول، ونعرف أن يعولون بشكل أساسي على الفصل الثالث وهو الفصل الصيف، حيث يكون هنالك سياحة أكبر، فهي ستكون ضربة، والضربة يمكن أن تكون أكبر في حال استمر، لأن المشكلة هي كم ستستمر هذه المشكلة، هذه الأزمة. هل سيكون هنالك سيناريو كارثي حيث يكون هنالك انقطاع في الإمداد والتقنين بالرحلات، أم سيكون هنالك احتواء للأزمة حيث سيكون هنالك تسيير للمرافق والرحلات بشكل عادي لكن مع كلفة أكبر وعلاوة تأمين أكبر؟ هذه هو
1: حتى
0: السؤال.
1: أن هذه الضبابية في حال كان دكتور جهاد، هذه الضبابية في تقييم المخاطر سيكون لها طبعا انعكاسات بشكل أو بآخر حول إعادة تقييم المخاطر وعلاوة المخاطر الجيوسياسية. طبعا إذا ما ألقينا نظرة عن بعض التقديرات والتي أشارت إلى عجز يومي في إمدادات وقود الطائرات في مقابل فوائد في الولايات المتحدة وآسيا، طبعا في مقارنة بين أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، ما الذي يكشفه هذا التباين طبعا فيما يخص هيكل سوق الوقود الأوروبي ومدى هشاشته فيما يخص الإمدادات؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية هي تنتج النفط والمشتقات النفطية ولديها مصافي التكرير وهي تصدر، بينما أوروبا نعرف أن أغلبية الدول هي كانت تعول على روسيا والشرق الأوسط من أجل استيراد المشتقات النفطية والنفط، وبالتالي الأمن الطاقوي تبين كم هو هش، وهو ليس اليوم الأزمة ليست وليدة اليوم، رأينا أن كيف الحرب بين روسيا وأوكرانيا واليوم الحرب في الشرق الأوسط كيف ألقت بظلالها على مشكلة الطاقة في أوروبا والأمن الطاقوي، وكانت أوروبا تحاول تنويع مصادر الطاقة، لكن ما حدث في الشرق الأوسط لم يكن بالحسبان بالنسبة للعديد من الشركات، وبالتالي كانت ضربة قوية لأوروبا. لذلك رأينا أن المشكلة اليوم في أوروبا هي مشكلة نمو ومشكلة تضخم، وبالتالي سيتأخر بالطبع برأي المصرف المركزي في تخفيض الفائدة، مما سيؤثر على الاقتصاد برمته وعلى عدة قطاعات وعلى تكلفة الإنتاج وتكلفة الاقتراض، وبالتالي سيكون هنالك مخاوف كبيرة أن يمتد التضخم إلى الأجور وأن يكون هنالك ركود تضخمي حتى ولو كان ضعيفاً.
1: حتى أن أوروبا اتجهت إلى تنويع موردي وقود الطائرات ورفعت وارداتها إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2025، وبالتالي إلى أي مدى يمكن لهذه الاستراتيجية أن تعزز أمن الإمدادات في حال استمرت هذه التوترات الجيوسياسية لفترة أطول برأيك دكتور جهاد؟
0: برأيي كما قلت سيكون برأيي سياسة احتواء، وبالتالي سيكون هنالك تعايش مع أسعار النفط والمشتقات النفطية أعلى مما كان عليه الأمر في السابق، لكن علاوة التأمين ستكون أكبر والمخاطر ستكون مرتفعة وبالتالي الكلفة ستكون أكبر، وهذا الأمر سينسحب ليس فقط على أسعار تذاكر السفر كما قلت، إنما على الشحن وعلى الإمدادات وعلى الإنتاجية والربحية، وسيؤثر برأيي سلبا أيضا على الاقتصاد الأوروبي، وسيرفع من مستوى التضخم وسيصبح أكثر عنادا، خصوصا في حال استمرت الأزمة لفترة أطول وفي حال ارتفعت الأسعار فوق المستويات المرتقبة، لأن كانت تنفست بعض الصعداء هذه الشركات بعد أن انخفض بشكل كبير في الأسبوعين المنصرمين أسعار برميل النفط، لكن عاود الارتفاع بشكل كبير بداية هذا الأسبوع، وهنالك تخوفات كبيرة اليوم في حال استمرت الأزمة.
1: وهنا يطرح التساؤل حول حجم الضغوط التي قد تواجهها شركات الطيران الأوروبية في حال استمرار طبعا تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وما

0: نتج عنه من القفزة في أسعار النفط، وطبعا اليوم أسعار النفط ارتفعت لأعلى مستوى لها خلال الشهر.
1: نعم، وهذا طبيعي، ويمكن أن ترتفع الأسعار أكثر في حال كان هنالك حدة أكبر في المواجهة، لأن ما يهم ليس ارتفاع أسعار النفط، إنما المدة الزمنية، متوسط سعر النفط لفترة زمنية معينة. فحتى لو ارتفع سعر النفط إلى 100 أو 120 دولار، إنما في فترة أسبوع أم أسبوعين سيكون بالطبع أقل ضررا مما إذا كان سعر النفط 95 و100 دولار، لكن لفترة 6 أشهر. وبالتالي ارتفاع أسعار النفط شيء، واستمراره لفترة طويلة بشكل مرتفع، هنا سيكون الضرر الكبير على الشركات وعلى الاقتصاد، لأن ليس هو عامل قد أخذ بعين الاعتبار، والصدمة هي التي تؤثر على الربحية وتؤثر من المرونة والتكيف مع هذا الأمر. وبالتالي هنالك صدمة كبيرة، لأن ارتفعت هذه الأسعار على باب الصيف، على باب الموسم السياحي، حيث لم يكن هنالك بعين الاعتبار أن ستتجدد هذه الحرب بهذه الوتيرة، وكانت مفاجئة للعديد من الشركات. وكون أن المخزونات هي لـ30 يوم أو أقل، هذا يدل أنه لم يكن هنالك من استعداد للتخزين، وهنالك مشكلة أيضا، يجب أن يكون هنالك مخزونات استراتيجية أكبر ولاستيعاب لفترة أطول، وبالتالي العمل على أمن طاقوي استراتيجية طويلة الأمد سيأخذ تكاليف أكبر، وسيكون لديه فترة أطول للاستعداد. وهذا التحدي الكبير بالنسبة لأوروبا، كيف ستواجه هذه الأزمة في حال كان هنالك أزمات جديدة ولم تكن بالحسبان. وبالتالي هنالك معضلة كبيرة بالنسبة للمصرف المركزي الأوروبي، كيف سيتعامل مع هذا التضخم، وخصوصا أن مستويات النمو هي هشة وليست كبيرة جدا، وهنالك ضغوط كبيرة على أكبر اقتصاد وأكبر اقتصادات أوروبا، ورأينا الأمر في ألمانيا وفرنسا كيف هو الأمر، فكم بالحري بالاقتصادات التي هي أقل مرونة.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية ببيروت دكتور جهاد الحكاية. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

ترامب يعلن تراجعه عن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وهجمات جديدة في الكويت وسلطنة عمان وجنوب إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. لبنان وإسرائيل ينهيان في روما اليوم الأول من جولة محادثات جديدة برعاية أمريكية لبحث تنفيذ الاتفاق الإطاري بين الجانبين. شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على نقطة للشرطة في مخيم جباليا ومناطق أخرى في قطاع غزة.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أنه ينبغي فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز، وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض، أشار ترامب إلى أنه منح إيران فرصة للتوصل إلى اتفاق، وأن طهران هي التي أطلقت النار أولا، معتبرا أن ذلك كان خطأ فادحا. كما رجح ترامب إدراج إيران وحزب الله ضمن مشروع قانون العقوبات المفروضة على روسيا. وفي وقت سابق أكد ترامب استمراره في فرض حصار كامل على الموانئ الإيرانية. وقال ترامب إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء التي تحمل شحنات ذات صلة بإيران.
1: لديكم السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت بشكل أساسي، ثم دول أخرى. لقد تحدثت معهم جميعا وهم يرغبون بشدة في استثمار المزيد من الأموال في الولايات المتحدة بمبالغ قياسية، وهذا أمر مقبول جدا. وبهذه الطريقة لا توجد رسوم. أنا لا أحب فكرة الرسوم، ولكن في الوقت نفسه ليس من العدل أن نحمي هذه التجارة للعالم أجمع، للصين وللجميع. لا أمالئ في حمايتها للصين، لكن من غير العدل ألا نحصل على أي تعويض. ولكن بهذه الطريقة لا توجد رسوم، وسيستثمرون ويحصلون على عائد إضافة إلى أموالهم من خلال استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة.
0: في المقابل أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن فتح مضيق هرمز مرهون باحترام حقوق الشعب الإيراني، وقال إن مضيق هرمز لن يفتح عبر الهجمات الأمريكية أو الحرب، وأضاف أن السبيل الوحيد لذلك هو احترام حقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن إيران ملتزمة بالرد على مقتل علي خامنئي وسائر قتلى الحرب. سمع دوي انفجارات في مدينة الكويت، فيما أعلن الجيش الكويتي للمرة الثانية خلال أقل من نصف ساعة اعتراض أهداف جوية. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن أصوات الانفجارات التي سمعت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية دون مزيد من التفاصيل. قتل 3 أشخاص من عائلة واحدة في هجوم أمريكي على محافظة هرمزجان جنوبي إيران. وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن الولايات المتحدة استهدفت مستودعا للأعلاف ونقطة تفتيش أمنية في مدينة هرمزجان، ما أدى لمقتل امرأة وطفلين. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إنه سمع دوي عدة انفجارات غربي مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز ومدينة بوشهر. أعلن مركز الأمن البحري العماني تعرض 3 ناقلات لاستهدافات منفصلة قبالة سواحل محافظتي مسندم وجنوب الشرقية. وأوضح المركز أنه وفق حصيلة أولية أصيب 6 بحارة وفقد 3 آخرون، وجرى إجلاء طواقم الناقلات، فيما تواصل البحرية العمانية متابعة عمليات البحث عن المفقودين. ولم يحدد المركز الجهة التي نفذت الهجمات. وتأتي الحوادث في ظل تصاعد التوترات الأمنية في مضيق هرمز وبحر عمان. كشف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن مناقشات معقدة لبلورة ترتيب طويل الأمد يضمن حرية الملاحة بمضيق هرمز. وأضاف البوسعيدي أن سلطنة عمان تتحمل مسؤولية العمل مع إيران والمجتمع الدولي للتوصل إلى ترتيب يضمن حرية الملاحة، وقال إن أخطر التهديدات لأمن الخليج تأتي من خارجه، داعيا إلى إعادة ضبط العلاقة مع الولايات المتحدة بما يتسق مع الواقع الاستراتيجي. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن استئناف الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران انتكاسة كبيرة للمدنيين في المنطقة. وأضاف أن عودة الأعمال القتالية على نطاق أوسع في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران انتكاسة كبيرة للمدنيين في المنطقة وخارجها، كما أنها تقوض جهود السلام وتعمق حالة عدم الاستقرار، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن القوات الأمريكية ستخرج من العراق، فيما ستدخل الشركات الأمريكية للاستثمار في البلاد، وأضاف أن زيارته إلى واشنطن لن تكون عابرة. وشدد الزيدي على أنه بعد 30 سبتمبر المقبل لن تكون هناك حاجة إلى وجود أي فصائل في العراق، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح بعد هذا التاريخ لأي جهة بحمل السلاح، وأن السلاح سيكون حصرا بيد الدولة. وأوضح أن السلطات العراقية تسلمت كميات كبيرة من الأسلحة من بعض الفصائل، مشيرا إلى أن الحكومة ستتعاون مع من يتحول منها إلى العمل السياسي. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أنه لن تهبط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية اعتبارا من اليوم، مشددا على أن الجيش اليمني قادر على حماية سيادة البلاد برا وبحرا وجوا. وأشاد العليمي خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني بأداء القوات المسلحة اليمنية والإجراءات التي اتخذتها لحماية السيادة ومواجهة ما وصفه بالاختراق الإيراني للأجواء اليمنية، وقال إن الوقت قد حان لرفع معاناة الشعب اليمني جراء الحصار الذي فرضه الحوثيون منذ انقلابهم على الشرعية. شددت دول مجلس التعاون الخليجي على أن استمرار الاعتداءات الحوثية ضد المملكة يستوجب موقفا دوليا حازما، واصفة هجوم الحوثيين على جنوب السعودية بالإرهابي. وقالت إنه

0: اختتم اليوم الأول من جولة المفاوضات السادسة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما. وأفاد مصدر رسمي لبناني بأن المفاوضات التي استمرت 7 ساعات كانت إيجابية ويبنى عليها، وأشار إلى أن الأمر يتطلب المزيد من المباحثات، ومن المقرر عقد اجتماع آخر يوم غد الأربعاء، فيما تركز الجولة على آليات تنفيذ مشروع المنطقتين التجريبيتين بانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من مناطق في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة، تمهيدا لتوسيع تطبيق الاتفاق إلى مناطق أخرى. شن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على عدة مناطق وبلدات في جنوب لبنان. يأتي هذا في وقت نقلت فيه وسائل أعلام إسرائيلية عن إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بعض تشكيلات قوات الاحتياط فارغة وفي حالة انهيار فعلي، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي لا يملك اليوم عددا كافيا من الدبابات الصالحة للعمل بعد تضرر العديد منها في القتال في لبنان أو خروجها من الخدمة. استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون اليوم جراء غارات وإطلاق نار شنتهما قوات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 7 فلسطينيين في استهداف نقطة للشرطة في بلدة جباليا شمال القطاع. وفي جنوب القطاع استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف استهدف مخيم القادسية بمدينة خان يونس أمس، فيما استشهد آخر متأثرا بإصابته في قصف سابق استهدف منطقة تتوام شمال مدينة غزة أمس.
1: تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار مخلفا شهداء وجرحى. وفي أحدث التطورات استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا وعدد من ضباط وأفراد الشرطة وامرأة إثر غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة في منطقة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهد فلسطينيون آخرون في غارات منفصلة استهدفت خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس وفي منطقة مواصي رفح جنوبي القطاع. حركة حماس اعتبرت أن هذا الاستهداف يمثل جريمة حرب واستهدافا مباشرا للمنظومة الأمنية المدنية، متهمة إسرائيل بالسعي إلى تقويض الأمن الداخلي وإشاعة الفوضى في قطاع غزة. ودعت الحركة الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى جانب الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ موقف واضح من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وإلزام إسرائيل بوقف هجماتها والالتزام ببنود الاتفاق. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تشير فيه الهجمات الصحية في القطاع إلى استمرار سقوط شهداء وجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار استهداف المناطق المدنية ومراكز إيواء النازحين. سنين حامدي، تريتي عربي.
0: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الدمار الذي لحق بقطاع غزة جاء نتيجة سياسية مدروسة وسياسة مدروسة، وقال إن مشاهدة الدمار تمنحه شعورا جيدا وفق تعبيره. وأضاف كاتس في تصريحات صحفية أن تل أبيب تعتزم إقامة 3 بؤر استيطانية ذات طابع عسكري في قطاع غزة في مواقع كانت قائمة قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية من الناحية الأمنية ومن شأنها تعزيز السيطرة والدفاع عن المستوطنات الإسرائيلية حسب تعبيره. حذرت غرفة تجارة وصناعة غزة من تداعيات حصار حصر عمليات الاستيراد إلى القطاع عبر 15 تاجرا فقط من أصل أكثر من 1000 تاجر يحمل سجلا تجاريا معتمدا، مؤكدة أن هذا الإجراء من شأنه خلق بيئة خصبة للاحتكار والاستغلال ودفع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة يتحملها المواطن وحده.
2: 15 تاجراً فقط سمحت لهم إسرائيل بإدخال البضائع التجارية مؤخراً إلى غزة، إجراء متعمد خلق بيئة خصبة للاحتكار والاستغلال في أسواق القطاع. فمن نظام واضح وشفاف يعزز السوق وحالة التنافس الاقتصادي إلى نظام يحيطه العديد من علامات الاستفهام ويحمل في طياته مساوئ كثيرة تتمثل برفع الأسعار وإدخال بضائع غير مهمة ومجهولة المصدر بآليات سرية وطرق غير نظامية.
3: اليوم احنا صح التنسيقات غليت وهيك والتنسيقات غاليه، بس بنضطر انه احنا ندخل البضائع يعني ونجيبها وندخلها على غزه، بس ولكن الزباين يعني لما يجي بدهم يشتروا وهيك الاسعار غاليه.
4: كل كرتونه اللي كنا ندفع عليها 180 شيكل حاليا بندفع لها 1500 شيكل، لانه انت بتدفع لكذا شخص اللي هي تكاليف البضاعه وتكاليف طريق وتنسيقات وهذا، ففي المحصله انه حيزيد على المواطن.
2: عمليات الحصر هذه أنتجت سوقا سوداء تباع فيه تصاريح التنسيق لإدخال البضائع بأسعار خيالية وصلت إلى 100,000 دولار للتنسيق الواحد.
5: الاحتلال يعني الفوضى بهذه الإجراءات، الفوضى بكل معنى الكلمة. سياسات الاحتلال على المعابر سياسة ظالمة تخلق الاحتكار، تعدم روح المنافسة بين التجار. هناك المئات من التجار الذين كانوا يستوردون بضائع، بل يتجاوز عددهم 1,000 تاجر، كانوا يستوردون بضائع من الخارج ويجلبون بضائع من الضفة الغربية. حرموا هؤلاء من هذا النشاط ومن هذا العمل، وهؤلاء 15 تاجر يبيعون التنسيقات. يعني قطاع غزة دفع ما يقارب من 2 مليار دولار رسوم تنسيقات.
2: وإلى جانب حصر الاستيراد، تواصل سلطات الاحتلال فرض حظر مشدد على إدخال العديد من الأصناف والمواد الحيوية الضرورية كمواد الأعمار ومستلزمات البناء والأجهزة الطبية والمولدات الكهربائية والعديد من الاحتياجات الضرورية الأخرى، ما أدى لارتفاع جنوني في الأسعار.
6: إجراءات الحصار الاقتصادي والتضييق التي تفرضها إسرائيل على غزة هدفها خلق حالة من الإرباك والفساد في الأسواق لابتزاز المواطن الغزي في حصوله على أبسط احتياجاته الأساسية ليبقى رهناً لموجات الغلاء الفاحش في ظل انهيار حاد في قدرته الشرائية. ربا العجرمي، 3 عربي، قطاع غزة.
0: اعتقل الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا واحتجز آخرين خلال عمليات دهم واقتحام في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. ففي شمالي الضفة قالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل عددا من الفلسطينيين من قريتي دير أبو ضعيف والمغير شرقية مدينة جنين. وفي قلقيلية ونابلس اعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من المواطنين الفلسطينيين أثناء دهم منازلهم. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء منزل في خربة الديرات شرق بلدة يطا جنوب محافظة الخليل تمهيدا لهدمه. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وأجبرت أصحاب المنزل على إخلائه قبل أن تبدأ إجراءات الهدم، ويأتي ذلك في سياق استمرار عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال بحق منازل ومنشآت الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية في إطار سياسة استيطانية تهدف لتهجير الفلسطينيين قسراً. لم لم يتبقى أمام طلبة مدرسة الرفاعية الأساسية في يطا جنوب الخليل سوى أسبوعين قبل الموعد الذي حدده الاحتلال الإسرائيلي لهدم مدرستهم في خطوة تضاف إلى سلسلة استهداف المدارس الفلسطينية في مناطق يسعى الاحتلال إلى السيطرة عليها وتهجير سكانها في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.
7: انتهى العام الدراسي، لكن في مدرسة الرفاعية الأساسية المختلطة المعروفة باسم التحدي واحد في خلة المية شرق يطا بدأ العد التنازلي بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بمنح مهلة 14 يوما لهدم المدرسة، ما يهدد بحرمان نحو 200 طالب وطالبة من رياض الأطفال حتى الصف السابع من المؤسسة التعليمية الوحيدة في المنطقة، في الوقت الذي تحولت فيه المدرسة إلى مخيم صيفي عنوانه الصمود.
8: مدرسة بسيطة

0: بس يعني لها مشاعر في قلبنا، يعني لها من 2016 تربينا وكبرنا فيها تعلمنا فيها.
1: أنشئت المدرسة عام 2016 وتلقت إخطار الهدم عام 2023، وبالرغم من استئناف الحكم أمام المحاكم الإسرائيلية رفض الطعن وبقي القرار نافذا.
2: قرار مجحف في حق أطفالنا في هذه المنطقة، نظرا أن هذه المدرسة تحتضن هذه الأطفال وهي المتنفس الوحيد هذه المنطقة، وخاصة أنه المنطقة من ضمن المناطق المخطرة والصعبة على الطلاب أن ينتقلوا لمدارس أخرى.
1: المدرسة تخدم تجمعا يضم نحو 1000 شخص من سكان خلة المية في منطقة تتواصل فيها سياسة هدم المنازل والإخطارات المسبقة.
3: تم هدم أكثر من 10 منازل خلال شهر واحد، وأيضا تم إحضار أكثر من 50 أمر هدم لأكثر من 50 منشأة في تجمع خلت المي، وبالتالي هو يحاول تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين من خلال موضوع هدم المدارس، هدم المنازل، إغلاق الطرق.
1: أحدث بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن 85 مدرسة في الضفة الغربية بما فيها القدس تواجه أوامر هدم أو وقف بناء، بينها 55 مهددة بالهدم الكامل و30 بالهدم الجزئي حتى نهاية العام الماضي. قرار الاحتلال الإسرائيلي هدم مدرسة فلسطينية لا يحمل مبررات جديدة أو مختلفة، سوى أن المستهدف هو كل شيء فلسطيني في سبيل دفع أصحاب الأرض للرحيل عن أرضهم بحثاً عن تعليم لأبنائهم ومكان أقل خطورة على أطفالهم. سامر رويش، التيرة عربي، الخليل.
4: أعلنت 9 دول أوروبية وأوكرانيا إنشاء تحالف دفاعي لتطوير قدرات مشتركة لمواجهة الصواريخ الباليستية في القارة، وجاء الإعلان خلال اجتماع تحالف الراغبين في باريس بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأكدت الدول المشاركة أن التحالف يهدف إلى تطوير منظومة دفاع صاروخي أوروبية متكاملة بالاستفادة من القدرات الصناعية والبحثية المشتركة لحماية أوروبا في ظل الهجمات الصاروخية الروسية المتكررة على أوكرانيا. أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 10 أشخاص جراء هجمات روسية استهدفت عدة مدن أوكرانية. في المقابل قالت السلطات الروسية إن شخصا أصيب بهجوم أوكراني استهدف مصفاة نفطية جنوب غرب البلاد. من جانبه استبعد رئيس الوزراء البولندي توصل كييف وموسكو إلى وقف إطلاق نار قريب في ظل ما سماه الموقف الروسي المتشدد.
5: آمال إحياء المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في تراجع وسط تصاعد الضربات بين الجانبين. رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك استبعد توصل كييف وموسكو إلى وقف إطلاق نار قريب في ظل ما سماه الموقف الروسي المتشدد.
6: من غير المرجح في هذه المرحلة التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق سلام بين موسكو وكييف، نظرا للموقف المتشدد لروسيا وبوتين. يتوقع الجميع تصعيدا للعمليات من جانب روسيا في هذا الوقت، ومن المرجح جدا أن ترغب روسيا في إطالة أمد هذه الحرب حتى فصل الشتاء على الأقل.
5: ميدانياً أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة عدة أشخاص جراء هجمات روسية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت العاصمة كييف ومدن خاركيف ودنيبرو وأوديسا وزاباروجيا، ما ألحق أضراراً بمبان سكنية ومنشآت للبنى التحتية وشبكات الكهرباء، وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف العائلات. من جانبه جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالباته لحلفاء بلاده بزيادة الضغط على روسيا وفرض مزيد من العقوبات عليها لإجبارها على إنهاء الحرب. في المقابل أعلنت السلطات الروسية سقوط ضحايا في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مصفاة أفيبسك النفطية في إقليم كراسنودار، ما أدى إلى اندلاع حريق وتضرر عدد من المباني المجاورة. وأضافت أن حطام طائرة مسيرة سقط داخل منطقة صناعية في مدينة سلفات التي تضم مجمع للبتروكيماويات ومصفاة نفط. وفي ظل

0: تصاعد الهجمات الأوكرانية على المنشآت الحيوية، أعلنت وزارة النقل الروسية أنها تدرس تحويل حركة البضائع المنقولة عبر بحر آزوف إلى مسارات بديلة، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السفن وحركة الملاحة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
1: وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وكان في استقبال الرئيس أردوغان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني. وكان أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قد توفي الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 4 مسلحين في عملية عسكرية بمنطقة شابات في بلوشستان. وقال الجيش الباكستاني أن مقتل المسلحين 4 يرفع حصيلة قتل المسلحين إلى 83 منذ انطلاق العملية العسكرية في بلوشستان خلال الأسبوعين الأخيرين ضد جماعات تصنفها إسلام آباد إرهابية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يعلن تراجعه عن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وهجمات جديدة في الكويت وسلطنة عمان وجنوب إيران. لبنان وإسرائيل ينهيان في روما اليوم الأول من جولة محادثات جديدة برعاية أمريكية لبحث تنفيذ الاتفاق الإطاري بين الجانبين. شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على نقطة للشرطة في مخيم جباليا ومناطق أخرى في قطاع غزة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
13: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
14: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
15: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
16: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
17: نعم إذن فهمي.
16: نعم أسرع وقت ممكن وأن يحضرون الآن.
18: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
19: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
20: ترك مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

سوف ترون فيها الكون من زاوية مختلفة. هيا تعالوا. محطتنا الأولى هي مكان فريد. في مكان ما وسط هذه الفوضى المتلاطمة والتصادمات العنيفة والنجوم المتفجرة، شيء هو الأكثر روعة في هذا الكون المشهود. إنه كوكب في مكان ربما ينبغي ألا يكون فيه كوكب فريد، اسمه الأرض.

0: فبيتنا هو أكثر الكواكب تميزاً على الإطلاق، لأنه يحمل في ثناياه الحياة، والحياة هي الأكثر إثارة للاهتمام في الكون. وعواقب أي اختلال بسيط في توازنه مخيف لدرجة قد تسرق النوم من أعينكم. دعونا ننظر معاً إلى الروابط التي تجعل هذا المكان متميزاً.
1: مرحباً، عارف قرابي أغلو، في هذه الرحلة التي سنكشف فيها هذا الكون معاً، سننظر بأربع عيون موثوقة: علوم الكون الأربعة، علم الأحياء والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا، ما يجمع هذه العلوم الرياضيات. بهذه العيون سنكون شهوداً على ولادة النجوم وموتها. سنرى الكون انطلاقاً من العوالم داخل قطرة الماء وصولاً للأحياء التي تعيش بدون أكسجين. تعود علاقة تاريخ البشرية بالسماء لزمن بعيد، فالذين راقبوا السماء باختراعهم التقويم تعلموا التكيف مع الطقس والحصاد في الوقت المحدد، كما أنهم نظروا في السماء من أجل التكهن بطالعهم. ورغم كل هذا تمكن الفلكيون من تغيير العالم.
0: في تلك الأعوام كان العالم الإسلامي على عكس الغرب، قد تحول إلى مركز علمي متكامل للفلكيين المهتمين بالسماء، وبنيت مراكز علمية في أماكن كثيرة، وكانت الأبحاث تلقى دعماً هاماً آنذاك. وكانت فرغانة في أوزبكستان واحدة من هذه المراكز العلمية. في هذه المنطقة ولد عالم دأب على دراسة علم الفلك وعمل على فهم ما يجري في السماء، واستعان على ذلك بجهاز الأسطرلاب. فكان هذا الشاب أول فلكي تركي أوزبكي عرف باسم الفرغاني. الفرغاني هو أول عالم اكتشف أن الشمس متحركة غير ثابتة، وأنها تدور في مدارها من الغرب إلى الشرق، وهو الذي حسب كسوف الشمس، واستطاع بفضل حساب موعد كسوف الشمس أن يحول ضد تضرر المحاصيل الزراعية الموجودة على ضفاف نهر النيل وقت فيضانه. استطاع أن يفعل هذا كله اعتماداً على أسس علمية.
1: الفرغاني قام بحساب كسوف الشمس التالي، لكن المنية وافته قبل أن يدركه، وقد ترك خلفه علماً كثيراً ليضيء الطريق للعالم بنوره. فهل أنتم مستعدون للخروج برحلة لننظر للكون بعيون العلم كالفرغاني؟

أرغاني. هذا هو عالمنا، وتلك النجمة الصغيرة هناك هي النجمة المعروفة لدينا باسم الشمس، لكن الشمس لها جانب مخيف نجهله. تبعث الشمس في الثانية الواحدة تريليون ميجاطن من الطاقة التي تعادل طاقة قنبلة هيدروجينية، ومصدر هذه الطاقة هي تفاعلات الاندماج النووي التي تحدث في نواتها. والإشعاع الصادر عن الشمس كفيل بالقضاء على الأرض، لكن الأرض لديها سلاح قوي يحميها من هذا الإشعاع. عطارد هو أقرب الكواكب إلى الشمس. حرارته البالغة 400 درجة في النهار أشد من حرارة الفرن، وهذه الحرارة تكفي لصهر بعض المعادن، لكنها في هذا الكوكب القريب من الشمس تنخفض في الليل حتى يتجمد كل شيء. وهذا التفاوت الكبير في درجات الحرارة بين الليل والنهار يعود لغياب الغلاف الجوي. أما كوكب الزهرة الأقرب إلى الأرض ففيه شيء غريب، إنه يدور بعكس الأرض. وهذا القمر الذي يبهرنا بنوره رغم قربه الشديد للأرض فإنه يفتقر لأي نوع من أنواع الحياة، ولا يرى على سطحه سوى الحفر التي تشكلت نتيجة ارتطام الأجرام السماوية به. إحدى هذه الحفر هي حفرة ألفراغانوس نسبة للفرغاني. الكوكب الأحمر هو المريخ، كان يملك ذات يوم غلافاً جوياً كثيفاً، لكن ومع انعدام الحقل المغناطيسي له لم يستطع غلافه الجوي أن يصمد أمام الكم الهائل من الجزيئات القادمة من الشمس. وهذا هو المشتري، الملك الذي يحرسنا. إنه الأكبر كتلة بين كواكب النظام الشمسي. هذه الكتلة تمنحه قوة جاذبية كبيرة، ما يحمي الأرض من الأخطار والمهالك القادمة من الفضاء الخارجي. فلولا المشتري لكانت الأرض هدفاً سهلاً للأجرام السماوية المتطايرة التي كانت ستجهز على أي أثر للحياة عليها. يتميز زحل بحلقاته التي تسحر العيون. كثافته منخفضة لدرجة أنه لو وقع في مياه عميقة لما غرق. وأورانوس بمحوره المائل 82 درجة يدور هذا العملاق الغازي بشكل مائل، ويعتقد أن الألماس يهطل في غلافه الجوي. نبتون الكوكب الأزرق يكتسب لونه من غاز الميثان في غلافه الجوي. لا يخلو سطح نبتون من العواصف الشديدة، ورغم أنه الأبعد في النظام الشمسي فإن حدود هذا النظام تمتد بعيدا خلفه، حيث تقع خلف نبتون سحابة أورت، حيث توجد الكويكبات القزمية. المسافة بين الشمس ونهاية السحابة تعادل 100,000 ضعف المسافة بين الشمس والأرض. هذه مجرة درب التبانة. الشمس هي واحدة من مليارات النجوم الموجودة في هذه المجرة، والأرض موجودة في أحد أذرعها الحلزونية. أتستطيعون رؤيتها؟ وإلى جانب مجرة درب التبانة هناك ما يقارب 35 مجرة أخرى تشكل مجتمعة عنقوداً مجرياً. كل بريق ترونه هنا هو مجرة. هناك مليارات المجرات، وهي تشكل مجتمعة جزءاً بسيطاً من الكون. كما قد يكون الكون الذي نحسبه بلا حدود بقعة لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر في قطرة ماء.

سأحدثكم عن أعظم شيء في هذا الكون. منبع الحياة الوحيد من أعماق الفضاء إلى الكرة الأرضية. أتعرفون ما هو؟ إنه الغاز الذي نستنشقه بشكل دائم، الأكسجين. كم عدد من يستنشقون الهواء بشكل إرادي يومياً؟ دعوني أخبركم، باستثناء الذين يعانون أمراضاً تنفسية مزمنة ومن لديهم حالة صحية والباقي لا إرادياً، رغم ذلك فإن التنفس واستنشاق الهواء هو ذو أهمية حيوية.

إذا كان التنفس هاماً لهذه الدرجة، فما هو الشيء الذي يميزنا في هذا الكون الشاسع ويجعلنا مخولين بذلك؟ وكيف يمكننا أن نحصل على هذا الشيء؟

0: هل تعلمون أن جزيئات الأكسجين الموجودة في الغلاف الجوي الذي هو أساس الحياة تشكلت قبل 2,500,000,000 عام وأنها كانت في البدايات سبباً في دمار كبير؟ لفهم هذه المسألة يجب أن نعود أولاً إلى نقطة البداية. بدأت الرحلة قبل 4,500,000,000 عام. هكذا كان ما يعرف بالنظام الشمسي. النجمة حديثة الولادة والمحاطة بالغازات وسحب الغبار هي الشمس.
1: تكاثفت ذرات الغبار وكبرت نتيجة دورانها المستمر مثل كرة ثلجية. في هذه المرحلة تشكلت نواة الأرض التي كانت صغيرة، ربما بحجم حصاة صغيرة، ثم ازدادت كتلتها، وبالتالي قوة جاذبيتها، لأنه مع ازدياد الكتلة تزداد الجاذبية، وأخذت تجذب إليها ذرات الغبار، وازدادت كتلتها بسرعة.
0: هذه العملية التي دامت ملايين السنين شكلت الأرض التي هي واحدة من مئات الكواكب التي تحيط بالشمس. هذه الأرض التي ولدت حديثاً لم تكن كوكباً بل أقرب لكرة نارية ترتطم بها الأجرام السماوية ما يولد الحرارة. لم يكن فيها أكسجين بل يوجد ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين وبخار الماء. استغرقت الأرض حتى تبرد وتتشكل حولها قشرة صلبة وقتاً طويلاً جداً.
2: القشرة التي نعيش عليها كانت يوماً كوكبين مختلفين يدوران في مدار واحد، وقبل أكثر من 4,000,000,000 عام اصطدم كوكب أولي بحجم المريخ يسمى ثيا بالأرض، وتناثرت في الفضاء قطع صخرية عملاقة. القطع المتناثرة بفعل هذا التصادم تشكل حلقات حول كوكب الأرض. القطع المشكلة للحلقات اجتمعت بتأثير قوة التجاذب، ومع مرور الوقت شكلت ما نعرفه بالقمر.

0: ننظر للسماء منذ آلاف السنين ونطرح السؤال نفسه: ماذا يوجد هناك؟ أهناك في مكان في الفضاء كوكب له غلاف جوي كالأرض ويحوي الأكسجين أيضاً؟ الأرض حسب معلوماتنا الكوكب الوحيد الصالح للعيش، لكن دائماً هناك اكتشافات جديدة وما تزال الأبحاث جارية بشكل دائم لمعرفة ما يجري هناك وفي أماكن أخرى، والهدف بالطبع اكتشاف كوكب صالح للعيش. ومن ضمن هذه الجهود الاستكشافات الجارية في المريخ. عام 2021 أرسلت ناسا المركبة بيرسفيرنس إلى المريخ، وهي ما تزال هناك من أجل معرفة ما جرى في الماضي. المركبة ترسل صوراً رائعة الجمال من فوهة جيزيرو. جيزيرو هي بقعة تقع شمال خط الاستواء في الكوكب الأحمر، تشكلت بفعل تصادم بقطر يبلغ 49 كيلومتراً، وهي تتميز بمواصفات مماثلة لبحيرة سالدا في ولاية بوردور التركية. ماذا تشبه بحيرة سالدا كوكب المريخ الأحمر؟
1: وجه الشبه في البكتيريا الزرقاء أو البكتيريا الخضراء المزرقة التي ما تزال في بحيرة سالدا، وما تزال إلى الآن تقوم بوظيفتها، تزيد ذرات الأكسجين في الأرض وتجعل منها كوكباً متميزاً عن الكواكب الأخرى.
2: بفضل تكنولوجيا واكتشافات الفضاء، اكتشفنا أن المريخ في الوقت الحالي كوكب غير مناسب لحياة الكائنات الحية، لكن ما يثير فضول العلماء ويجدونه موضوعاً يستحق البحث، وهو البحث إن كان المريخ يحمل أثر بوادر حياة قديماً كتلك التي كانت موجودة في الأرض. تقتصر أوجه التشابه بين فوهة جيزيرو وبحيرة سالدا حالياً على الخواص الفيزيائية، ولا بد من الانتظار لوقت أطول لتحديد إذا كان هناك تشابه بينهما من الناحية الكيميائية والبيولوجية. فالعينات التي تجمع من سطح المريخ ستحضر إلى الأرض عام 2031 لنبحث فيها عن وجود حياة على المريخ في زمن ماض من عدمها.
0: كانت هناك محيطات في المريخ، لكن الشمس بإشعاعها القوي حللت الغلاف الجوي للمريخ، ثم تبخرت محيطات المريخ نحو الفضاء الخارجي، فكيف حافظت الأرض عليها؟
3: في الفيزياء، الأحمال المتحركة تولد حقلاً مغناطيسياً. عندما تدور نواة الأرض حول نفسها ببطء، تولد حقلاً مغناطيسياً حول الأرض.
1: بفضل جاذبية الأرض وحقلها المغناطيسي، أي بسبب غلافها المغناطيسي، لم تستطع الرياح الشمسية القضاء على غلافها الجوي.
2: الكوكب الوحيد الذي له غلاف جوي غني بالأكسجين. هناك أكسجين وافر تحت الغلاف الجوي الذي يبدو خطاً أزرق رفيعاً عند النظر إليه من البعيد. تحت ذلك الخط الأزرق الرفيع توجد الحياة. إنها قوة

0: قوة تؤمن وجود كائنات حية أكبر حجماً وأكثر تعقيداً. كوكبنا ينبض حيوية ويتفجر بالحياة، فكيف يوفر الأكسجين بشكل يكفي للجميع؟ القصة تبدأ في الصحراء. في هذا المكان توجد رياح قوية باستمرار، ولا تستطيع حبيبات الرمل مقاومة هذه القوة. تحمل الرياح حبيبات الرمل إلى طبقات الهواء العليا لتسافر عبر القارات وتقوم بتسميد الغابات. كيف ذلك؟ قديماً كانت الصحراء الكبرى أرضاً خضراء غنية بالمياه، وبفضل ذلك تملك بنية غنية جداً بالفوسفور. الفوسفور هو واحد من العناصر الضرورية من أجل جميع الكائنات الحية، وهو المسؤول عن التطور السريع للأحياء. عند وصول الفوسفور إلى الغابات قادماً من الصحراء، عندها يقوم بتسريع الحيوية في الغابات ويزيد من هطل الأمطار. قد يبدو ذلك غريباً بعض الشيء، كميات الفوسفور التي هطلت على الغابات في العام الماضي تكاد تعادل كمية الفوسفور التي فقدتها الغابات. الأمطار الغزيرة تؤمن وصول المعادن من التراب إلى الأنهار ومنها إلى المحيطات ثم إلى الأعماق، حيث تكمن كائنات حية غير عادية بانتظارها. الدياتومات التي تنتج الأكسجين بالتركيب الضوئي. تتغذى الدياتومات على المعادن فتنتج كميات أكبر من الأكسجين.
1: الأكسجين والتنفس ضروري لنا جميعاً لنعيش، لكن لنسأل فئة معينة عن التنفس.
2: تسلق الجبال رياضة تهدف للوصول إلى القمة، وهي شغف وكفاح ضد الطبيعة.
3: الغوص الحر مرتبط بقوة، بالمساحة الغامضة التي نكتشف عندها حدودنا، وفي الوقت ذاته هو رياضة نحن نكافح من خلالها للحفاظ على وجودنا.
2: كلما صعدنا لقمم الجبال واجهتنا صعوبات كثيرة، ولعل أهمها ندرة الأكسجين في قمم الجبال. لا حياة بدون أكسجين، وعلينا أن نواجه هذا الوضع.
3: هناك صعوبات عند ممارسة رياضة الغوص، أكبرها عمليتا الشهيق والزفير اللا إراديتان. عندما نقوم بأداء يفوق قدراتنا وإمكانياتنا، يحصل انخفاض كبير في مستوى الأكسجين في أنسجة أجسامنا، فيصاب الجسم بالشلل إلى أن نخرج من الماء. هذا ما نسميه نحن بالبلاك أوت أو الإغماء قصير الأمد.
1: نعرف أهمية الأكسجين من أجل الحياة واستمراريتها على جميع الصعد، لكن الأكسجين في الوقت ذاته أحد أكثر المواد المدمرة في الكون.
0: يشكل الأكسجين 20.95% من الغلاف الجوي. هذا المعدل ثابت منذ ملايين السنين. 20.95%. هذا المعدل هام. إن زاد احترقنا، وإن نقص اختنقنا. هذا ما يمكن ملاحظته عندما تنفخون في جدوة من نار. كمية قليلة من الأكسجين تحول تلك الشرارة الصغيرة إلى نار. ينطبق الأمر نفسه على الكوكب كله. ارتفاع مستوى الأكسجين يمكن أن يشكل خطراً على الحياة. قبل مئات ملايين السنين كانت كميات الأكسجين في الغلاف الجوي كبيرة، لدرجة أن الأرض أخذت تشتعل على شكل ألسنة من اللهب. وما يزال الخطر قادم.

0: دائما، فالأكسجين يشكل خطرا كبيرا، وهو سلاح ذو حدين. الحياة معه مميزة، لكنها تتطلب توخي الحيطة والحذر الشديد. إننا نسير على خط رفيع جدا، لن ينقذنا من السقوط إلا التوازن. لا نعرف تماما كيف حافظت الأرض على هذا التوازن، فرغم استهلاك الأكسجين بكميات كبيرة من قبل مليارات البشر، فإن معدل الأكسجين في الغلاف الجوي ما يزال يحافظ على ثباته بشكل يثير العجب.
1: التنفس أهم أسباب وجودنا، ولا بد أن يكون متوازناً للحفاظ على حياتنا، أحياناً سريعاً وأحياناً بطيئاً، لكنه متوازن.
0: الكون سلسلة من الأشياء الكثيرة المترابطة بشكل يفوق الخيال، فالحدث الذي يقع في بقعة من الأرض يمكنه أن يحرض أشياء أخرى في بقعة أخرى. هذا الترابط الذي يجعلنا نحافظ على حياتنا، وعندما ننظر من سطح الأرض نرى نظاماً بديعاً يوفر لنا الحياة، بدءاً من الأشعة الباهتة التي تأتينا من بعيد إلى نواة ملتهبة تحت الأرض. هذا الشيء هو التوازن. فالتوازن مفتاح الحياة في الداخل والخارج وفي القريب والبعيد.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم عصام نجاح وتتابعون فيه الليلة. لليلة الثالثة على التوالي، واشنطن تستكمل سلسلة ضربات في إيران، وطهران تستهدف عددا من القواعد والمنشآت الأمريكية في دول الخليج. برعاية

إن أمريكية جولة سادسة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما وسط شروط متبادلة تعقد مسار التفاوض. الرئيس أردوغان في الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ حمد وتأكيد العلاقات المتينة بين تركيا وقطر.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تتبادل واشنطن وطهران الضربات والهجمات لليلة الثالثة على التوالي، ليرتفع معها مستوى التوتر ويتطاير شرر الحرب إلى دول المنطقة، مع استهداف ناقلات نفط ومواقع عسكرية أمريكية في عدد من دول الخليج والأردن. فإلى أين تتجه الأمور بعد تصاعد الاشتباك والقصف بين الطرفين؟ وما مصير الوساطات الراهنة لتهدئة الوضع وإعادة كل من واشنطن وطهران إلى طاولة التفاوض؟ الزميلة شيماء عاصم تسلط الضوء في العرض التالي على أبرز الأماكن المستهدفة والمواقف المختلفة.
1: في عملية استمرت 5 ساعات، أعلن الجيش الأمريكي إكمال قواته أحدث موجة من الضربات ضد إيران مستهدفة مواقع عسكرية، في حين ردت إيران بهجمات على أهداف في البحرين والأردن وسفينتين في هرمز. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات نفذت باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه، وطالت أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية ومواقع للصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى قدرات بحرية. الضربات شملت أهدافاً في مناطق بوشهر وتشبهار وجاسك وأبو موسى وبندر عباس. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ سلسلة هجمات، قال إنها أسفرت عن تدمير مركز للتحكم والمراقبة خاص بالقوارب المسيرة، إضافة إلى خزانات وقود ورادار للتحكم الجوي، إلى جانب منظومة رادار للإنذار المبكر في الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين. كما أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، فيما أكد الجيش الأردني إسقاط 4 صواريخ دخلت مجاله الجوي وأطلقت من إيران. وعلى صعيد ميداني آخر، أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بمقتل بحار وإصابة آخرين إثر تعرض ناقلتين وطنيتين لاستهداف بصواريخ كروز إيرانية في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية، الأمر الذي اعتبره الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي انتهاكاً للقانون الدولي وحرية الملاحة. تأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، واقتراحه فرض رسوم ب20% لحماية مضيق هرمز، ووعيده بضرب إيران مجدداً بشكل أكبر وأقوى.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور أحمد الحيلة. دكتور أحمد، مرحبا بك. لنبدأ من تقييم الضربات الأخيرة الأمريكية على مواقع في إيران، من حيث المواقع المستهدفة وحجم الخسائر التي تكبدتها إيران، ما الذي تترجمه تلك الضربات من استراتيجية أمريكية خلال هذه المرحلة دكتور؟
2: من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية توسع جغرافيا في الأهداف، وأيضا تكثف في الأهداف، ليست فقط الأهداف اللي هي المشاطئة لمنطقة الخليج، وإنما الآن بدأت تضرب أهداف في الداخل الإيراني. هذا قد يكون شيء مزدوج، شيء متعلق في بتمهيد الطريق لإمكانية الضغط على إيران لفتح مضيق هرمز، لكن في ذات الوقت فيه نوع من التحضير أيضا لقطع خطوط الإمداد أو إضعاف القدرة اللوجستية لإيران لإمداد قواتها إذا تطورت الأمور، لقطع طرق الإمداد والدعم اللوجستي من الداخل الإيراني إلى الحافة الأمامية اللي هي سلسلة زاغروس، جبال زاغروس المطلة على الخليج، لأنه المشهد لحد الآن لم يكتمل. أحد الاحتمالات هي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة على مضيق هرمز، مع أن هذا السيناريو سيناريو خطر وله تداعيات وغير حاسم، لكن قد يكون أحد الأشياء التي تفكر فيها القوات الأمريكية هي هذه العملية، هي التحكم والسيطرة.

0: السيطرة على مضيق هرمز بالقوة العسكرية.
1: يعني عودة الضربات الأمريكية بهذا الشكل دكتور أحمد، هل يعني أن أمريكا الآن أولوياتها تتمحور حول إعادة فتح مضيق هرمز وتأمين حرية الملاحة فيه، أو أن أهداف الحرب الأولى التي لم تتحقق سواء في حرب 12 يوما أو حتى في حرب 40 يوما الماضية ربما تعود في المخيلة الأمريكية الآن من قبيل إسقاط النظام وتغييره في إيران والاستيلاء على اليورانيوم المخصب وما إلى ذلك؟
0: لا يوجد هناك تغير في البيئة السياسية للقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية طرأ لديها ما يمكن أن يدفعها لاستئناف العمليات العسكرية على قاعدة الحرب الموسعة لتحقيق أهدافها الكبرى على شاكلة إسقاط النظام، تدمير المشروع النووي، القضاء على القوة الصاروخية والبالستية لإيران. هذا من الصعوبة بإمكان، على اعتبار أن لا يوجد هناك ضمانة حقيقية بأن قوة الطيران يمكن أن تغير النظام. هناك أيضا معارضة متزايدة للحرب في الداخل الأمريكي، وقد انضم الكونغرس الأمريكي بمجلسيه برفض الحرب على إيران. الولايات المتحدة الأمريكية تقترب من انتخابات الكونغرس
1: تجديد
0: النصفي في نوفمبر، علاوة على ذلك أن هناك شيء ما استجد داخل إيران اللي هو أنا أعتبره نوع من تجديد الشرعية للنظام أثناء خروج الملايين الإيرانيين في طهران في تشييع المرشد السابق علي خامنئي، بمعنى أن هذه كانت رسالة ليست فقط للداخل الإيراني بأن هناك وحدة إيرانية، وإنما كانت رسالة أيضا للخارج والولايات المتحدة الأمريكية بأن التعويل على شق الصف الداخلي أو إمكانية الإطاحة بالنظام أمر عسير. إذا تبقى المقاربة العسكرية اللي طرحها بالنظام، هذا يحتاج إلى قوات برية. هل الرئيس ترامب بوارد الآن أن يأتي بمئات ألوف الجنود ليطيح بالنظام؟ هذا اعتبرنا الولايات المتحدة الأمريكية الطرف الوحيد الذي يعني يقاتل في هذا المشهد. من الصعوبة بمكان قبيل الانتخابات أن يذهب إلى هذا السيناريو. يبقى أن الرئيس ترامب يصعد وفق منطق أن مضيق هرمز الآن يشكل له أولوية، هو يريد أن ينزع هذه الورقة من يد إيران لأنها تشكل أحد أهم الأوراق والتي باتت تصفها بأنها القنبلة النووية التي تستخدمها في العملية التفاوضية. إذن هناك شد قوي جدا. من الذي يملك زمام الأمر مضيق هرمز؟ هل إيران أم أن الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأنه إذا بقيت ورقة مضيق هرمز في يد إيران سيكون التموضع التفاوضي للولايات المتحدة الأمريكية صعب جدا، لأن هذه الورقة باتت تضغط على الهيبة، بدأت تضغط على السياسة الأمريكية، بدأت تضغط على أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت تضغط على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي.
1: نعم دكتور. طيب قبل أن أعود إلى معالجة ترامب لمسألة مضيق هرمز، دعنا نتوقف أيضا مع الاستهدافات التي قامت بها إيران لعدد من المنشآت الأمريكية والقواعد العسكرية في دول الخليج العربية وكذلك في الأردن. ما الذي يقرأ من هذه الاستهدافات من حيث استراتيجية إيران في رد الفعل؟
0: إيران تريد أن تضعف كل القوات العسكرية المتموضعة في الشرق الأوسط، وهذا إلى حد ما نجحت فيه في حرب الأربعين يوم. لكن يلاحظ بأن كثافة النيران الإيرانية أدخلت الأردن في المعادلة. إدخال الأردن في المعادلة أنا أعتقد فيه شقين. الشق الأول بأنها تتحسب لإمكانية دخول إسرائيل للحرب، وبالتالي هي تريد أن تدمر خطوط الدفاع المتقدمة للولايات المتحدة الأمريكية التي تدافع بها عن إسرائيل من خلال القواعد الأمريكية الموجودة في الأردن في قاعدة الأزرق أو قاعدة الأمير حسين. بالتالي هذه واحدة. الثانية فيها رسالة مبطنة لإسرائيل، وكأن إيران تقول بأن استهداف إسرائيل أمر ممكن والجغرافيا السياسية تسمح بذلك. نحن الآن الصواريخ تسقط في الأردن وبالتالي يمكن أن تسقط في إسرائيل. أعتقد هذه رسالة مزدوجة مع كثافة النيران على دول الإقليم، على اعتبار أو الرواية أو السردية الإيرانية بأن هذه دول توفر الدعم الجسدي للقوات الأمريكية، وبالتالي يتم استهداف هذه القواعد في الأراضي السيادية للدول العربية في منطقة الخليج.
1: الرسالة التي أشرت إليها حضرتك دكتور أحمد بالنسبة لإسرائيل التقطها بنيامين نتنياهو، وفي تصريح له قبل ساعات قال بأن إيران إذا استهدفت إسرائيل مرة أخرى فسيكون الرد مضاعف، ومضى الوقت الذي تستهدف فيه إسرائيل دون أن ترد الصعصعين وما إلى ذلك. هل احتمالية دخول إسرائيل هذه المرة على خط الضربات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على طهران وارد في هذه المرحلة؟
0: أستبعد في الوقت القريب، لأن إسرائيل ترى دخولها على الخط يعني

0: ستقوم إيران باستهداف إسرائيل بشكل مباشر. علاوة على ذلك بأن الاتفاق الذي نجحت فيه إسرائيل من خلال أخذ لبنان في مسار منفصل عن إيران، هذا قد ينهار، بمعنى تدخل حزب الله بقوة نارية هائلة في لمواجهة إسرائيل، وبالتالي ستقوم إسرائيل بالمقابل سيغيب اللي هو الاتفاق ما بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، ويصبح اتفاقا غير منظور وقد يعني يلغى واقعيا، وبالتالي إسرائيل ستخسر هذا الإنجاز وستتكبد أثمان كبيرة جدا. إسرائيل في تقديري إذا أرادت أن تدخل للحرب على إيران ستدخل تحت عنوان الحرب، بمعنى أن هناك قرارا أمريكيا يتم تجديده بالحرب على إيران لتحقيق أهداف كبرى، ليس بالضرورة قد يكون من ضمن الأولويات إسقاط النظام على اعتبار أن هذا الهدف جرب وهو صعب تحقيقه، لكن قد يكون هناك أهداف متعلقة ببندق هرمز، متعلقة بالمشروع النووي الإيراني، متعلقة بإضعاف المنظومة الصاروخية والقدرة على الإنتاج الصاروخي في إيران. وهذا الإضعاف في نظر الولايات المتحدة الأمريكية إذا أقدمت عليه بالشراكة مع إسرائيل سيؤدي إلى فرض شروط على إيران على التفاوضية، وسيؤدي أيضا للقدرة على الفصل الكبير ما بين الملف اللبناني والملف الإيراني، ناهيك على أننا بتنا الآن نتحدث على أن هناك بدأ حراك ما في اليمن قد يكون أحد يعني مآلاته أو أحد استنتاجاته أنه تفعيل الوضع باليمن أيضا لفصل اليمن عن إيران.
1: إيران مذكرة التفاهم دكتور أحمد، ما مصيرها الآن في ظل هذا التصعيد؟ هل ما زالت قائمة على الرغم من أن الطرفين الإيراني والأمريكي تحدثا أكثر من مرة عن أنها لم تعد موجودة فعليا بسبب الضربات المتبادلة بين الجانبين؟ ما مصير المذكرة، وهل هناك من سبيل للعودة إلى المفاوضات في ظل هذا التصعيد؟
0: التصعيد هو الذي تقريبا الآن طغى على المشهد، المذكرة في حالة غيبوبة، لكن سيبقى لدى إيران ولدى الولايات المتحدة الأمريكية رغبة في تحقيق الأهداف من خلال العملية التفاوضية الذي يجري الآن. طالما أنه دون الحرب لا زال في سياق الضربات المتبادلة، وقد أبلغ الرئيس الأمريكي الكونغرس بأنه سيقدم على ضربات، وهذا يفضي للقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تستمر في العمليات العسكرية والضربات العسكرية لإيران حتى تنزل عند الشروط الأمريكية وحتى تتخلى عن مضيق هرمز. هذا يعني بأن مذكرة التفاهم موجودة لكنها موجودة بالأدراج، لم يأتي الوقت السانح لإخراجها للعودة للحديث حولها أو تعديلها أو الاتفاق على مذكرة قد تكون مختلفة عن الأولى. هذه قضية لا يمكن الحسم بها، لكن المذكرة موجودة، الطريق إليها متعثر، تنفيذها متعثر، والميدان أصبح هو للضربات العسكرية لتحديد سردية كل طرف المتعلقة بتفسير بنود هذه المذكرة، لأنه الخلاف بدأ بتفسير البند الخامس. صحيح. من الذي يدير مضيق هرمز؟ إيران تقول بأن هذه عبارة عن حصرية لإيران، الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن هذا الأمر مخالف لهذه المذكرة، ويمكن للولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع عمان بفتح المسار الجنوبي ولإيران عدم الحق في التدخل، وبالتالي هذا التفسير هو الذي أدى لهذا الاشتباك. المذكرة ستبقى موجودة، ودور الوسطاء، الوسطاء يتحركون بسرعة كبيرة جدا، لكن لحد اللحظة لا يوجد أي مؤشر حقيقي على إمكانية العودة إلى المذكرة وتفعيل موجبات المذكرة.
1: وهنا من يملك إخراج هذه المذكرة من الأدراج كما وصفت حضرتك؟ هل هي الولايات المتحدة الأمريكية أم طهران أم الوسطاء؟
0: حالة الإشباع العسكري، إذا الولايات المتحدة الأمريكية شعرت بالإشباع وأنها غير قادرة على فعل أكثر من ذلك، وإيران أيضا شعرت بالإشباع وأنها غير قادرة على تغيير المشهد والبيئة العسكرية وميزان القوى العسكرية في مضيق هرمز، سيعود الطرفان إلى المذكرة، لأنه الانسداد في المسار العسكري عادة ما يفتح المسار الدبلوماسي، والعكس صحيح، هناك انسداد كان في المسار العسكري فذهبوا إلى مذكرة، الآن في انسداد في التفسير وفي تطبيق هذه المذكرة ذهبوا إلى المقاربة العسكرية، لكن المقاربة العسكرية لحد الآن لم تصل إلى مراحلها النهائية، كل طرف يعول على فكرة عض الأصابع ومن الذي يمكن أن يصرخ أولا، لكن أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية بحسب قوتها وقدرتها وإمكانياتها ليس بالضرورة أنها ستعاجل أو ستستعجل الصراخ، وإن كان التداعيات كبيرة على الجميع، وإيران ترى بأن هذه المعركة معركة مصيرية، ولذلك هي تتجلد وتحاول ألا تصرخ، وبالتالي المشهد سيستمر إلى الأمام من خلال الضربات المتبادلة.
1: أنهي بالمعالجة الأمريكية لمضيق هرمز دكتور أحمد كما أشرنا في البداية، وتصريحات تبدو في ظاهرها مختلفة ومتناقضة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تارة يقول لا رسوم على العبور في مضيق هرمز، تارة يقول سنتولى نحن حماية المضيق وسنحصل ما نسبته 20% نظير هذه الحماية، واليوم وقبل ساعتين أيضا يقول بأنه لا ينبغي لأحد أن يحصل أي رسوم للمرور في مضيق هرمز. ما المقاربة الأمريكية المفهوم؟
0: هذا ما يعاب على الرئيس الأمريكي بأنه يطلق تصريحات متناقضة، وما يعاب عليه أنه انتقائي في المعايير، بمعنى لو كان هناك معيارا واحدا هي حرية الملاحة، إذا حرية الملاحة يجب هذا المعيار أن يطبق على إيران أو أي دولة أخرى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا حقيقة يقدح في مصداقية الرئيس ترامب، ويقدح في مصداقية هذه الإدارة التي الآن يعني أحد الاستنتاجات أنها قامت بابتزاز دول المنطقة، لأن الرئيس ترامب أيضا أعلن قال بأننا
1: سيكون هناك استثمارات
0: بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل دول المنطقة مقابل عدم دفع رسوم 20%. إذن هذه العملية الابتزازية يعني تقرأ من الأطراف كلها، وشينا ما بين إيران الآن ستأخذ هذا المشهد تحديدا ضمن السردية الإيرانية للقول بأننا نحن لنا الحق بأخذ رسوم على تقديم خدمات في مضيق هرمز، لأن الرئيس ترامب اعترف بذلك وهو يعني لم يعتذر عن هذا الادعاء بال 20%، بل أخذ مقايضة أو أخذ أموالا مقابل عدم فرض رسوم أمريكية على مضيق هرمز.
1: دكتور أحمد شكرا جزيلا لك، الباحث في العلاقات الدولية دكتور أحمد الحيلة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تستضيف العاصمة الإيطالية روما جولة سادسة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وسط تباين الشقة بين الجانبين رغم توقيعهما اتفاقا إطاريا في واشنطن قبل بضعة أسابيع. فما أبرز الملفات التي سيبحثها الطرفان في روما؟ وما مصير المناطق التي من المفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي في ظل التوتر الإقليمي الراهن؟
1: على وقع غارات لا تهدأ وانتهاكات إسرائيلية مستمرة في العمق والجنوب اللبناني، تنتقل دبلوماسية الأزمة من واشنطن إلى القارة العجوز. في روما يبحث الطرفان عن مخرج أمني يوقف صوت المدافع عبر جولة سادسة من المفاوضات المباشرة التي تجري تحت أنظار واشنطن بهدف إيجاد آليات تنفيذية لصيغة الإطار الموقعة في 26 من يونيو الماضي. على الطاولة الإيطالية ملفات عدة أبرزها آلية وقف إطلاق النار والجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية وتأمين انتشار الجيش اللبناني لفرض سيطرته العملياتية الكاملة، إلى جانب ملف نزع سلاح حزب الله. قلب الخلاف يتركز حول المنطقتين التجريبيتين، فبينما يصر لبنان على انسحاب فوري وملموس من هاتين المنطقتين لإثبات حسن النية قبل الخوض في بقية الملفات، تبدي تل أبيب استعدادها للمضي قدما مشترطة التحقق الصارم من جاهزية الجيش اللبناني وبسط نفوذه الأمني لمنع عودة أي مظاهر مسلحة. المفاوضات التي نقلت إلى روما لأسباب لوجستية وسياسية تتيح للوفدين مرونة أكبر في التشاور السريع مع حكومتيهما، كما تضع الدور الأمريكي في واجهة المشهد كحجر زاوية وضامن وحيد، إذ تضغط واشنطن على تل أبيب لتأمين بدء انسحابها الفعلي من المنطقتين التجريبيتين وسط ترقب لما ستسفر عنه زيارة الرئيس اللبناني المرتقبة إلى واشنطن. بين تفاؤل حذر لوزير الخارجية الإسرائيلي بقرب تحقيق اختراق في المنطقتين التجريبيتين وتوجس لبناني مستمر من المماطلة، تظل طاولة روما فرصة أخيرة لإثبات أن الدبلوماسية لا تزال قادرة على لجم لغة الحديد والنار.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. أستاذ محمود مرحبا بك. ربما السؤال الذي يطرح الآن، لماذا تم نقل المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي من واشنطن إلى روما؟ وما مدى صدقية المصادر التي تحدثت عن ربما كانت رغبة إسرائيلية للتخلص من ضغط أمريكي مباشر خلال الجولات السابقة؟
2: أعتقد بأنه الأسباب أسباب تقنية بحتة، ليست أسباب أو لوجستية بحتة، ليست أسباب سياسية. إذا كنا نفترض بأن إسرائيل فعلا تريد أن تتخلص أو تخفف من الضغط الأمريكي عليها، هذا الافتراض يبدو غير واقعي إلى حد كبير. الولايات المتحدة الأمريكية لديها تأثير كبير في هذه العملية. ما قرأته أنه أحد الأسباب الأساسية للنقل هو تمكين وفدي البلدين من التواصل مع حكومتهما خلال عملية التفاوض بشكل أفضل مما يكون عليه الوضع في واشنطن. لكن على أي حال، بمعزل عن المكان الذي تعقد فيه هذه الجولة، الأهم هو ما يمكن أن تؤدي إليه هذه الجولة، لأنه هذه الجولة التفاوضية مهمة جدا على ثلاث مستويات. المستوى الأول ستحدد آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه خلال الجولة التفاوضية الأخيرة. وعندما نتحدث عن الآلية، هنا العقدة الأساسية في الاتفاق الإطاري، لأن نص الاتفاق الإطاري لم يتطرق إلى آلية ما تسمى بالمناطق التجريبية، من ينسحب أولا في هذه المناطق، كيف ستكون عملية انتشار الجيش اللبناني في هذه المناطق، هل سيبقى الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق، من يتحقق من آليات الانتشار ومن نزع سلاح حزب الله في هذه المناطق. يحكى عن اتفاق أو ملحق أمني كان موجود ضمن اتفاق الإطار، وأعتقد بأنه الملحق الأمني يعني تناول هذه المسائل. هذا أولا. المستوى الثاني أنه هذه الجولة التفاوضية والانتقال من مرحلة الاتفاق إلى مرحلة التنفيذ تأتي في ظل تصعيد إقليمي جديد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا التصعيد بالتأكيد يضغط على العملية التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية لجهة أنه في حال خرج هذا التصعيد عن السيطرة وعادت الأمور إلى الحرب المفتوحة، أتصور بأن حزب الله سيكون جزء أساسي من هذه الحرب، وبالتالي هنا سنكون أمام مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالحفاظ على حالة استقرار أو ما نسميه بوقف جزئي لإطلاق النار في جنوب لبنان. المستوى الثالث أنه المسار التفاوضي جاء بالتزامن عصام مع طرح مهم طرحه الرئيس ترامب فيما يتعلق بتدخل عسكري سوري من أجل نزع سلاح حزب الله، وهذا يعطي تفسيرات عديدة للدوافع الأمريكية في رعاية المسار التفاوض الإسرائيلي، خصوصا بعد اللقاء الأخير الذي جرى بين الرئيسين ترامب والشرع في أنقرة، وما قاله ترامب عن التزامات قدمها له الرئيس أحمد الشرع فيما يتعلق بملف نزع سلاح حزب الله. إذن ما يمكن أن نستخلصه من هذه العملية التفاوضية أنه هذه المرحلة مهمة جدا في هذا الإطار التفاوضي، لكن من الواضح أن ملف حزب الله لن يحسم فقط في إطار هذه العملية التفاوضية، هناك عدة مسارات، ومن الواضح أن الأمريكيين حتى يعملون على هذه المسارات ربما لقناعتهم بأن الاتفاق الإطاري لن يكون كافيا وحده من أجل حل معضلة حزب الله، أو ربما لاعتقادهم بأن الدولة اللبنانية لن تكون قادرة أصلا على عملية نزع سلاح حزب الله. عندما نذهب إلى آلية تنفيذ اتفاق الإطاري، المناطق التجريبية أو ما تسمى بالمناطق النموذجية هي مناطق مهمة جدا، لأنها ستكون تجربة مصغرة لتحديد ما إذا كان الاتفاق سينجح في نهاية المطاف أو ما إذا كان قابل فعلا للتطبيق على. طيب
0: دعني هنا أسأل نقطة أستاذ محمود، ربما في مرحلة ما كان هناك خلاف حول هذه المناطق، من أي المناطق ستنسحب إسرائيل؟ هل من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان؟
2: نعم.
0: أو من مناطق يوجد بها عناصر من حزب الله يتسلمها الجيش اللبناني، وكان هنا الرغبة الإسرائيلية في عدم التخلي عن المناطق تحت الاحتلال؟ صحيح. هل حسمت هذه النقطة؟
2: نعم بالتأكيد، الانسحاب الإسرائيلي سيكون من مناطق تحتلها إسرائيل، لكن الإشكالية فيما يتعلق بهذه العملية ليس حول مبدأ الانسحاب ومبدأ نزع سلاح حزب الله، الإشكالية هو من يبدأ أولا في هذه العملية، يعني هل سيدخل الجيش اللبناني إلى هذا وهذا مطلب لبناني، أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي كي يتمكن من تثبيت الأمن في هذه المناطق، نزع سلاح حزب الله، تثبيت الأمن وإعادة الأهالي إلى هذه المناطق. إسرائيل تريد أن يكون انسحابها كخاتمة لعملية تثبيت الأمن. هنا التفسير الخطوات مهم جدا، لأنه الدولة اللبنانية ستكون في وضع محرج للغاية، يعني إذا كانت أو قبلت بالتصور الإسرائيلي فيما يتعلق بآلية تنفيذ الانسحابات من المناطق التجريبية، أولا ستظهر وكأنها تنسق مع إسرائيل عسكريا بشكل صحيح. مباشر، هذا سيعقد الأمر بشكل كبير عليها، أيضا سيعطي مشروعية

0: أكبر لحزب الله لمعارضة الاتفاق وأيضا للبيئة الداعمة لحزب الله من أجل معارضة الاتفاق، لأنه هذه المناطق يعني في النهاية هي مناطق تقطنها بيئة
1: حاضنة لحزب الله.
0: وبالتالي من الصعب أن تضع الدولة اللبنانية نفسها وكأنها تنسق مع إسرائيل فيما يتعلق بموضوع نزع سلاح حزب الله. الأمر الآخر هو من يتحقق من عملية الانسحاب. هنا يحكى عن دور الولايات المتحدة الأمريكية، لقيادة الجيش الأمريكي سانت كومية سيكون لها دور محوري وأساسي في عملية التحقق، هي التي ستحسم ما إذا كان الجيش اللبناني بسط سيطرته على هذه المناطق ووفر ما تريده إسرائيل من متطلبات أمنية مقابل الانسحاب الإسرائيلي. أنا أعتقد بأنه هناك احتمالات كبيرة لأن يحصل تقدم واختراق في ما يتعلق بهذه الآلية، لكن نحن أمام مشكلة كبيرة عصام في الحقيقة، وهو أن التفسير اللبناني لاتفاق الإطار يتعارض بشكل صارخ مع التفسير الإسرائيلي. يعني لبنان يرى في اتفاق الإطار على أنه مصمم من أجل انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، بينما يقول المسؤولون الإسرائيليين بأن هذا الاتفاق سيعطي مشروعية للمصالح الأمنية الإسرائيلية في جنوب لبنان وبأنه سيعزز وجود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، لأنه حتى أعتقد بأنه الإسرائيليين لديهم أو حتى يراهنون على أن الدولة اللبنانية لن تكون قادرة على نزع سلاح حزب الله. يعني في الحقيقة نوايا إسرائيل، لا أعتقد بأن الإسرائيليين يرغبون في نجاح الاتفاق، كل ما تأمله إسرائيل هو أن تفشل الدولة اللبنانية في تنفيذ هذا الاتفاق من أجل إعطاء مشروعية لبقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وأتصور بأنها أو أحد الدوافع الأساسية لمحاولة إسرائيل فرض تصوراتها فيما يتعلق بآلية المناطق التجريبية هو تعقيد هذه العملية على الدولة اللبنانية وليس تسهيل هذه العملية.
1: وهنا أستاذ محمود يأتي ربما تطور جديد لا ندري في أي سياق أو ما المقصود منه، وهو ما نقله موقع أكسيوس صحيح. قبل ساعات من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سحب القوات من سوريا ومن لبنان.
0: نعم.
1: كيف يفهم هذا المطلب في هذا
0: يعني المرحلة؟ طبعا هو تطور لافت لسببين. السبب الأول أنه هذه المرة الأولى التي تتبنى فيها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل صريح وواضح مطلب انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في جنوب لبنان وفي جنوب سوريا. الأمر أكثر أهمية في جنوب سوريا في الحقيقة. وللسبب الثاني أنه هذا الطلب جاء بعد اجتماع الرئيسين أحمد الشرع وترامب وإردوغان أو رؤساء ترامب وإردوغان والشرع في أنقرة. وأتصور بأن الأهم مما ذكره موقع أكسيوس حول هذا الموضوع هو ما نقله عن أن الرئيس ترامب أبلغ نتنياهو بأن بقاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا قد يؤدي إلى مفاقمة التوتر وتصعيد الوضع. وهذا الأمر مهم جدا لأنه يعني مسألة مهمة بأن واشنطن لم تعد تنظر إلى الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا كوضع يمكن إدارته أمريكيا واحتوائه إلى حين التوصل إلى اتفاق أمني، بل كوضع يمكن أن يؤدي إلى تفجير الأمور. وأنا بتقديري عصام أنه التقييم الرئيس ترامب استند بشكل واضح إلى ما سمعه من الرئيسين إردوغان وأحمد الشرع فيما يتعلق بمسألة الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا. بالنسبة للبنان يمكن أن نفهم هذا الاتجاه على أنه الإدارة الأمريكية تريد أن تثبت مصداقية أمام الدولة اللبنانية خصوصا قبيل جولة المفاوضات التي أو بالتزامن مع جولة المفاوضات التي عقدت في روما. لكن المهم ليس الخطاب الأمريكي، المهم هو ترجمة الخطاب الأمريكي إلى ضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب. الآن هناك ضغط سياسي، كيف سيترجم هذا الضغط السياسي إلى خطوات عملية تجبر إسرائيل على الانسحاب أو بدء الانسحاب؟ لأنه رئيس ترامب تحدث عن بدء الانسحاب، يعني ما ذكرته أكسيوس أنه طلب من إسرائيل بدء عملية الانسحاب من جنوب سوريا ولبنان، وأيضا ما هو حدود الضغط الأمريكي.
1: لا.
0: والأمر الآخر أنه ملف الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان وسوريا مرتبط بتعقيدات إقليمية كبيرة، على رأسها هي مسألة أنا أتصور هي يعني ما اقترحه الرئيس ترامب بخصوص تدخل عسكري سوري في لبنان
1: ضد حزب الله.
0: أعتقد هو جزء من مشروع صفقة يسعى إليها الرئيس ترامب بين سوريا وإسرائيل وأطراف إقليمية أخرى. لذلك الموضوع معقد، لكن لا شك أنه اليوم نحن أمام تطور في الموقف الأمريكي، وهو تطور واقعي. الأمريكيون أتصور بأنهم يقاربون بواقعية شديدة مسألة الوجود العسكري الإسرائيلي سواء في جنوب لبنان وجنوب سوريا. وأولوية إدارة الرئيس ترامب هي تحقيق إنجاز دبلوماسي، يعني يريدون اتفاق بين لبنان وإسرائيل واتفاق بين لبنان وسوريا. المشكلة ليست في أحمد الشرع وليست في الدولة وحتى ليست في حزب الله، المشكلة الأساسية التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية
1: إسرائيل
0: هي في إسرائيل، وأهداف من الواضح أنها أهداف توسعية تحت غطاء البحث عن الأمن أو ضمان المصالح الأمنية لإسرائيل.
1: أستاذ محمود

0: اللبناني الداخلي حولها؟
1: يعني أنا حقيقة لا أعتقد بأن هناك فرص جدية لنجاح الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل لمجموعة من الأسباب. لا إسرائيل لديها نية في إنجاح هذا الاتفاق، وهي ذهبت إلى هذا الاتفاق كمناورة من أجل دفع لبنان إلى اقتتال داخلي، ولا الدولة اللبنانية قادرة أصلا على تنفيذ هذا الاتفاق بمعنى نزع سلاح حزب الله بالقوة، ولا حزب الله لديه مصلحة في إنجاح هذا الاتفاق، ولا إيران لديها مصلحة في إنجاح هذا الاتفاق، لأنه هو الاتفاق مصمم من أجل فصل الملف اللبناني عن إيران. إذا نحن أمام واقع من الواضح أن الطرف الوحيد فيه الذي يريد إنجاح الاتفاق هو الولايات المتحدة الأمريكية، لكن عمليا الأطراف المعنية بهذا الاتفاق لديها تصورات مختلفة غير منسجمة تماما حوله. علاوة على ذلك هناك انقسام داخلي في لبنان، وأتصور بأن الانقسام الداخلي يتجاوز حدود الموقف من اتفاق الإطار، لأنه هناك بعض الاعتقاد بدأ يسود يعني على مستوى نخبة سياسية أو أطراف سياسية في لبنان، بأن الهدف من اتفاق الإطار هو دفع لبنان باتجاه تموضع إقليمي جديد، تحقيق سلام مع إسرائيل على حساب اتجاهات إقليمية وجديدة، وهذا جزء أيضا من الصراع على هوية لبنان في المحاور الإقليمية الجديدة التي تتشكل. من الواضح أن هذا الاستقطاب حتى الآن لا يؤثر على لا يبدو أنه يؤثر على اتجاهات الحكومة اللبنانية، لكن أعتقد بأنه مع مرور الوقت ربما تصبح أو تدرك الحكومة اللبنانية أنها أمام واقع لبناني معقد لا يمكن تجاهله فيما يتعلق بمقاربة العلاقة مع إسرائيل. الأمر الآخر أنه حتى دخول سوريا على الملف، لأنه وزير الخارجية أسعد الشيباني كان قبل أسابيع في لبنان، وأتصور بأنه نقل رسالة واضحة إلى اللبنانيين بأن ليس المهم الذهاب إلى اتفاق إطار مع إسرائيل من أجل نزع سلاح حزب الله أو من أجل التوصل إلى سلام، المهم هو السلام الداخلي في لبنان. يعني صح. أن نتوصل إلى سلام مع إسرائيل على حساب السلام الداخلي في لبنان هذا لن يفيد لبنان ولن يفيد سوريا، بل سيفيد إسرائيل. إذن هناك مخاطر. الرئيس عون مؤخرا في خطابه تحدث يعني بدأ يتبنى خطابا أكثر مرونة تجاه حزب الله، ويتحدث عن أنه مستعد للحوار مع حزب الله، وبأن عملية حل ملف سلاح حزب الله لن تكون بالقوة العسكرية. من الواضح أنه حتى الرئيس عون بيتلقى في المشهد الداخلي والمشهد الأقليمي والدولي، وبالتالي أنا أتصور بأنه المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي عصام لم يصمم كمسار من أجل إحداث تحول كبير في العلاقات اللبنانية الإسرائيلية، بقدر ما أوجدته ظروف تحتاجها الولايات المتحدة الأمريكية في حربها مع إيران، وتحتاجها أيضا في إعادة ترتيب هذه المنطقة من جديد.
0: أستاذ محمود شكرا جزيلا لك، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يؤدي الرئيس رجب طيب أردوغان واجب العزاء بأمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالدوحة، مستذكرا مواقفه المشتركة وتأسيسه لعلاقات ثنائية مميزة مع أنقرة. عمل خلفه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على استدامتها وتعزيزها في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الزميل أواب أيوب يطلعنا على أبرز النقاط المضيئة في مسيرة العلاقات التركية القطرية.
1: قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واجب العزاء بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي كان له دور كبير في رسم وتأسيس ملامح العلاقات الوطيدة بين البلدين. فقبل توليه الحكم كان من أبرز الداعمين لإعداد اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين تركيا وقطر عام 1985، كما كان له دور في تشكيل ملامح الشراكة الاستراتيجية الحالية منذ تلك الفترة. ومع توليه الحكم شكل عهده نقطة تحول بارزة في العلاقات التركية القطرية مرسخا لأسس الشراكة. ففي عام 1999 استضاف الرئيس التركي سليمان ديميريل في الدوحة واتفقا على جعل المشاورات الاستراتيجية بين البلدين آلية دائمة. ومع وصول الرئيس أردوغان إلى السلطة عام 2002 تبنت تركيا توجها يقوم على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع دول الشرق الأوسط والخليج، وهو ما انسجم مع الرؤية التي كانت

0: تهيجها قطر، فقد أولى البلدان أهمية خاصة للدبلوماسية والوساطة في معالجة الأزمات، وتقاسما رؤية تسعى إلى أحداث تغيير إيجابي في الواقع الإقليمي بما يعزز السلام والعدالة. الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تعززت بوصول القوات التركية إلى قطر عام 2015 لتبلغ مرحلة متقدمة بعد الموقف القطري من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، ثم الموقف التركي من حصار قطر عام 2017، ليكتمل رسم مشهد ديمومة العلاقات على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وتصبح من أقوى العلاقات الثنائية في المنطقة، والتي أسسها وأرساها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
1: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من العاصمة القطرية الدوحة مدير دراسات سياسية في المركز العربي للأبحاث الدكتور مروان قبلان. دكتور مروان، مرحبا بك. انطلاقا من زيارة الرئيس أردوغان للدوحة لتقديم واجب العزاء في الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لنبدأ من الحديث عن المراحل التي مرت بها العلاقات التركية القطرية إلى أن وصلت للمستوى الذي وصلت إليه الآن من شراكة استراتيجية.
2: لا، وجه مساء الخير، شكرا على الاستضافة. يعني كما تفضلتم في تقريركم، العلاقات بدأت تتطور بشكل أكبر. يعني طبعا العلاقات بدأت في التسعينات بشكل أساسي، طبعا بالثمانينات صار في تبادل للسفارات، في التسعينات تطورت أكثر، لكن الصفحة الرئيسية في هذه العلاقات بدأت بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في العام 2002، وتحديدا بعد استلام الرئيس رجب طيب أردوغان لرئاسة الوزراء في العام 2003. وأنا بعتقد أنه محطات أساسية ربما قبل ذلك كانت واضحة تقريبا بحرب تموز 2006 بمحاولة استئناف مفاوضات السلام السورية الإسرائيلية في العام 2007 و2008، في حرب غزة في عام 2008 و2009 بدأ واضح يعني مقدار التطور في العلاقات التركية القطرية. وبعد ذلك بطبيعة الحال التطور الأكبر صار خلال فترة ثورات الربيع العربي اللي دعمتها كل من قطر وتركيا على السواء في سوريا أو في دول عربية أخرى. العلاقات على مستوى أمني وعسكري تطورت بشكل أكبر ربما بعد العام 2014-2015. بالعام 2016 صار في يعني توثيق أكبر للعلاقات بعد محاولة انقلابية التي جرت في تركيا في ذلك الوقت، وبتعرف أنه أمير قطر الشيخ تميم كان أول زعيم يعني أجنبي يزور تركيا في تلك الفترة ليعرف عن تضامنه مع القيادة التركية ضد الانقلاب الذي يعني محاولة الانقلاب الفاشلة. وبطبيعة الحال استمرت الأمور بعد ذلك تطور يعني بشكل مضطرد وصولا إلى المرحلة الراهنة اللي أنا بعتبر فيها العلاقات القطرية التركية يعني دخلت بطور تحالف وثيق على مستويات مختلفة اقتصادية وسياسية، وكذلك شراكات أمنية وعسكرية. وتعرف أن قطر اصلا هي واحد من الزبائن الرئيسيين للمنتجات العسكريه التركيه، وهناك ايضا في شراكه في تصنيع بعض انواع الاسلحه التي تقوم بانتاجها بعض الشركات التركيه.
1: دكتور مروان، ما العوامل برايك التي ساعدت البلدين في الوصول الى هذا المستوى من العلاقات بينهما؟
2: لا، انا اعتقد مصالح مشتركه بدات تتبلور برايي بشكل اكبر بعد الغزو الأمريكي للعراق وخروج العراق من معادلة الأمن الإقليمي، ثم الأحداث التي تطورت في المنطقة والانقسامات التي حصلت العميقة في تلك الفترة التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق وتشكل نوع من المحاور الإقليمية بهذا الخصوص. لذلك أنا بعتقد يعني التطورات الإقليمية، التغيرات الإقليمية في العشرية الأولى من هذا القرن لعبت دور أساسي في دفع البلدين إلى يعني تطوير علاقاتهم على مستويات مختلفة. بتعرف المنطقة مرت بأزمات كثيرة خلال العقدين الماضيين، وأنا بعتقد أنه يعني قطر لعبت دور أساسي في تحويل، يعني إذا شئت يعني في دعوة تركيا لأن تصبح جزءا أساسيا من الأمن الإقليمي حتى لمنطقة

0: الخليج.
1: طيب دكتور مروان، على صعيد السياسة الخارجية للبلدين نلحظ توافقا مستمرا في الرؤى ووجهات النظر بين البلدين إزاء أزمات ومشكلات وقضايا إقليمية ودولية، ما مرتكزات هذا التوافق في وجهات النظر والرؤى بين البلدين؟
0: أنا بعتقد الأساس هو مصالح مشتركة، يعني لا يمكن لأي بلدين مهما كان في يعني تقارب في الرؤى بينهما أن تستمر علاقاتهم بهذا المستوى على مدى عقدين كاملين تقريبا، لولا أن في مصالح مشتركة بينهما هي التي حدث بهما إلى تطوير العلاقات إلى هذا المستوى الرفيع. طبعا العلاقات الشخصية أيضا بدون شك تلعب دور، يعني تعرف الرئيس أردوغان يعني أيضا طبع السياسة الخارجية التركية بطابعه الخاص، وأيضا سياسته تعرف تركيا قبل مجيء حزب العدالة والتنمية قبل رجب الطيب أردوغان كانت متجهة بشكل شبه كامل إلى باتجاه الغرب، وتقريبا تحاول أن يعني تقوم بنوع من أنواع القطيعة حتى مع المنطقة. صحيح أن الأمور تغيرت جزئيا يعني خلال فترة تورغوت أوزال، لكن التغير الكبير حصل في عهد حزب العدالة والتنمية، وأنا أعتقد هذا لعب دور أساسي بتقديري، يعني عودة تركيا إلى المنطقة، اهتمامها بقضايا ومشاكل المنطقة خاصة بعد الغزو الأمريكي للعراق الذي ذكرت لك أن أنا أعتقد كانت المحطة الفاصلة الأكبر التي أدت إلى هذا التقارب الكبير بتقديري بين قطر وتركيا، وأيضا يعني وجود تركيا على الساحة الشرق أوسطية بهذا المعنى. لذلك أنا برأيي المصالح أولا هي التي فرضت ذلك، ثم العلاقة الشخصية الرؤى المشتركة إذا شئت بين البلدين هي الكثير من القضايا الإقليمية والدولية هي التي أوصلت العلاقات بينهما إلى ما وصلت إليه اليوم.
1: في السنوات الأخيرة دكتور مروان، برز دور كل من تركيا وقطر كوسيط في أزمات دولية وإقليمية مختلفة، حتى في الأزمة الراهنة الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قطر تلعب دور وساطة إلى جانب باكستان بطبيعة الحال، وتركيا أيضا كان لها مشاركة في هذا الدور. ما العوامل التي ساعدت أيضا البلدين تركيا وقطر في أن يكونا مؤهلين للقيام بهذا الدور، دور الوساطة في أزمات إقليمية ودولية بعضها كان بشكل مشترك؟
0: هذا صحيح، أنا أعتقد أن أدوار الوساطة بدأت مبكراً كنتيجة لهذا التطور الكبير في العلاقة بين البلدين، وذكرت لك أنه أول يعني الوساطات بدأت عندما قامت تركيا بمحاولة يعني التوسط في محادثات السلام بين سوريا وإسرائيل بعد حرب تموز بالعام 2006، وقطر أيضاً كانت حاضرة بشكل من يعني من الأشكال، ثم في اتفاق الدوحة أيضا كانت قطر حاضرة، اتفاق الدوحة الخاص بلبنان أقصد في العام 2008 والذي أدى إلى حل الأزمة الرئاسية اللبنانية، الأزمة السياسية التي كانت سائدة في لبنان في ذلك الوقت بما في ذلك انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان في العام 2008، ثم تطورت الأمور بعد ذلك وصولا إلى الآن الأدوار التي تلعبها كل من قطر وتركيا إلى جانب باكستان في ما يتعلق بالأزمة الراهنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول مضيق هرمز والملف النووي. أنا أعتقد أيضا هناك مصلحة مشتركة للبلدين لأنهما يتأثرا بشكل مباشر بهذه الأزمة، هما مصلحة مشتركة في يعني في حل المشكلة بطريقة دبلوماسية، لأنه الصراع العسكري بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة ثانية أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بمصالح كل دول الإقليم وعلى رأس قطر بطبيعة الحال، لأن إغلاق مضيق هرمز يؤثر بشدة على قطر كما على غيرها من دول الخليج، لكن على قطر بشكل أوضح لأنه لا يوجد منفذ آخر لقطر إلا مضيق هرمز، من خلاله يعني تتاجر مع العالم سواء من خلال تصدير نفط وغاز أو من خلال استيراد احتياجاتها من المواد والسلع المختلفة. وتركيا أيضا تتأثر بشكل مباشر، تركيا طالتها يعني أكثر من مرة صواريخ ويعني وهجمات خلال هذه الأزمة، وتركيا تعتقد بأنه يعني كما قطر بأنه أي تغيير في النظام الإقليمي يعني سوف يعني قد يكون في نهاية المطاف لمصلحة إسرائيل، وأنت بتعرف الآن التوتر الكبير في العلاقات التركية الإسرائيلية واللي قائم على صدام حقيقي في الرؤى وفي المصالح بين إسرائيل وتركيا، وقطر طبعا أيضا موجودة بالمشهد يعني فيما يتعلق ب دفعها إلى إفشال الجهود الإسرائيلية الساعية إلى تغيير المنطقة وإعادة تشكيل الشرق الأوسط كما يصرح بنيامين نتنياهو غير مرة بأنه يريد

0: إذا يشكل المنطقة وفق المصالح الإسرائيلية. قطر ليس لها مصلحة في ذلك، أقصد لها مصلحة في إفشال ذلك،
1: نعم
0: وكذلك الأمر فيما يتعلق بتركيا، وهي واحدة أيضا من الأمور المشتركة، من المصالح المشتركة بين البلدين، والتي يشارك آخرين فيها بطبيعة الحال إلى جانب قطر وتركيا.
1: وبالتالي دكتور مروان، هل يمكن القول بأن كل من تركيا وقطر يقومان بتشكيل رؤية ما للتعامل مع محاولات التدخلات الخارجية في المنطقة؟
0: لا طبعا، يعني تعرف انت التدخلات الخارجيه في المنطقه يعني تعد احد اهم اسباب ازمات المنطقه، وذكرنا اكثر من مره الغزو الامريكي للعراق الذي ادى الى تقويض كل اسس النظام الاقليمي الذي ساد يعني بعد الحرب العالميه الثانيه في منطقه الشرق الاوسط بشكل عام. التدخلات الخارجيه يعني الامريكيه تحديدا، والدعم الأمريكي لإسرائيل في سياساتها القائمة على التوسع وعلى تغيير شكل المنطقة بما يتوافق مع الأهداف والسياسات الإسرائيلية. طبعا أنا بعتقد أن قطر وتركيا لهما مصلحة مشتركة في يعني الحد من هذه النزاعات العدوانية الإسرائيلية، التي يعني تقريبا تقوم منذ 3 سنوات باستخدام القوة العسكرية في تغيير شكل المنطقة. فلذلك أنا أعتقد نعم، التدخلات الخارجية يعني تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وقطر وتركيا يعني يران بعض هذه التدخلات الخارجية يعني من هذا المنظار بطبيعة الحال.
1: دوحة، مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث الدكتور مروان قبلان. بهذا نصل إلى ختام حلقة العالم اليوم لهذه الليلة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: 30 يوما تغير فيها إيقاع حياة المصريين بسبب أزمة الطاقة التي أحدثتها الحرب في الشرق الأوسط. فترة تجريبية طبقت خلالها الحكومة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء كإغلاق المحال عند 9 ثم تمديد الموعد إلى 11 مساء. شهر عدى المصريون أيامه ولا يليه حتى ألغت الحكومة قرار الإغلاق المبكر لتداعياته الاقتصادية السلبية لاسيما على قطاع السياحة، فيما أبقت على إجراءات أخرى كعمل الموظفين عن بعد ليوم واحد في الأسبوع. فترة رصدنا نتائجها على الشارع المصري، فعلى هذه الطرقات لم تعد المسافات تقاس بالكيلومترات، بل صار لكل دورة يدورها إطار السيارة ثمن. حسن سائق سيارة أجرة يحسب تكلفة كل دورة وهو يبحث عن زبون يركب سيارته. فرص العثور على زبائن قلت بعد أن ارتفعت تكلفة عمله مع ارتفاع أسعار المحروقات جراء الحرب وتطبيق قرار الإغلاق المؤقت الذي ألغي لاحقا. والزيادة التي نتحدث عنها هنا ليست مجرد رقم يغير المعادلة، بل واقع يقلبها رأسا على عقب.
1: تاكسي مبقاش ليه شغل كتير في الشارع، انا بقعد الف ممكن اقعد بالساعة الا ربع وبالساعة عشان الاقي زبون، ولو لقيت ممكن الاقي واحد مثلا من حتة صغيرة مثلا اول الشارع او راح مثلا وسط البلد من مهندسين، ما بقتش الاقي زباين تجمع زباين اكتوبر.
0: سواء كانت السيارات تستخدم البنزين او الغاز لا فرق، فكلاهما ارتفع سعره بعد أن أقرت الحكومة المصرية زيادة في أسعار المحروقات بلغت 17% للبنزين، أما في الغاز فوصلت الزيادة إلى 30%.
1: البنزين لما بيرفع الحاجة بترفع معاه تاني، فبالتالي بيأثر معانا احنا. ليه أنا هدفع بنزين ولا هدفع صيانة ولا هغير زيت ولا مصاريف بيت؟
0: لم يتوقف التأثير عند حسن، فزيادة أسعار المواصلات على اختلاف أنواعها غيرت المعادلة لزبائنه أيضاً.
1: الزبون لما بيركب معايا وأقول له مثلاً السعر بتاع المشوار كذا يبقى مثلاً الفرق مثلاً بتاع حوالي 30-40 جنيه أو 50 جنيه، يقول لي ليه وليه يا عم ده، أقول له الحاجة غلت البنزين، يقول لي طب ما هو غلى عليا وعليك، ما برضك أنا نفس القصة، ما أنا مرتبي هو هو.
2: هذا التغير الذي يلمسه كثير من المصريين جاء بسبب إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة كما تقول لمواجهة تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتأثر سلاسل الإمداد وحركة الملاحة.
3: هذا التأثير مداه وشدته هيبقى مرتبط بمدة استدامة الأزمة، لأنه الأسعار سواء كانت بتاعت الدولار أو بتاعت المحروقات بشكل أساسي هيختلف على حسب مدة الأزمة ومدة إغلاق نادي قرمز. إذا استمرت الأسعار الحالية فعلى أقل تقدير إشرار المحروقات هيكلف 24 مليار وقد يصل إلى 30 مليار. دي أرقام كبيرة جدا لو نسبناها لحجم الاقتصاد المصري، فمهم جدا احنا نتوسع فيما يخص الشمس والكهرباء او انتاج الكهرباء من الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، ومهم ان احنا نتوسع في الطاقه النوويه بالحلقه بالطريقه دي انت بتنوع في مزيج الطاقه.
0: ارقام وتحديات استعرضتها الحكومه امام مجلس النواب مقدمه حلولا لمواجهه نتائج ازمات الحرب الدائره في المنطقه.
4: ترشيد الاستهلاك للطاقه اول حاجه، وترشيد الانفاق الحكومي ثاني حاجه، والامر الثالث وهو تامين المواطن المصري من السعر الاستراتيجيه والطاقه ايضا.
2: أما المواطنون المصريون فلا يعبؤون بالأرقام بقدر ما يهتمون بانعكاسات الأوضاع على جيوبهم ومعيشتهم، وإن أبدى كثيرون منهم تفهما لعلمية الأزمة.
1: عامل لي مثلا 600-700 جنيه في اليوم مثلا، ما أنا مش هجيب بيهم أكل، ما هو البيت عايز له مثلا أقل حاجة مثلا 200 جنيه مصاريف، عايز أوديهم مثلا أدفع لهم درس مثلا أوديهم الكتاب عندي إيه فاهمني؟ فطبعا انا بالنسبه لي انا طبعا متاثره معايا زي السواق اللي زي.
5: بالنسبه للطاقه زايده في العالم كله، انا متابع يعني، وخصوصا البلاد اللي هي اساسا فيها حروب بتزيد فيها الطاقه اكتر اسعارها، لكن احنا هنا الحمد لله رب العالمين، يعني بمعنى اصح احنا اقل من دول اللي هي اساسا بتنتج البترول.
0: دخول الليل يتسارع الإيقاع، فساعات القلائل المتبقية أمام إغلاق المحال يقضيها حسن في رحلة بحث عن زبائن تقل أعدادهم باستمرار. فالرحلات اليومية أصبحت تؤجل أو تستبدل بخيارات أكثر توفيراً، كما يفعل محمد في رحلته من الجيزة إلى عمله في شرق القاهرة.
6: أنا باخد دلوقتي عربية للمترو، وبركب المترو لحد مثلاً ممكن أنزل المعادي أو أقرب مسافة ليا، يعني مثلاً بحس لو أطلب أوبر ما يبقاش السعر غالي.
0: ولربما اضطر حسن للحاق بورش صيانة السيارات التي تأثر عاملوها أيضاً خلال فترة تطبيق قرار الإغلاق المبكر.
7: الأول كان الزبون بيمشي بالعربية لو لمبة عطلانة مش شغالة كان يجي لي، دلوقتي العربية مخبطة ومرزعة وبدل بتدور خلاص الدنيا اختلفت خالص معايا. وكمان موضوع يعني سعادتك موضوع المواعيد قلت، الشغل قل، ما بقاش زي الأول.
0: يواصل حسن سباقه ليس بحثاً عن زبون آخر هذه المرة، بل لأخذ قسط من الراحة واحتساء كوب شاي في هذا المقهى الذي كان طوال شهر كامل يسابق الزمن هو الآخر ليودع زبائنه على كثرتهم قبل أن يدركه موعد الإغلاق.
8: القهوة دي ملتقى الناس بتيجي تقعد مع بعض، اللي عنده حاجة بيحكيها للتاني، بيقعدوا يتكلموا مع بعض في الظروف، الدنيا ماشية ازاي. طبعا الموضوع

0: بتاع الساعة 11 ده أثر، وطبعا كان الأول الساعة 9 كمان كان صعب جدا، لأن أنا كنت بطلع من صلاة العشاء أجي أقوم الناس، يعني أنا بستأذن الناس، معلش أنا آسف، عشان الساعة 11 أنا بقفل بالظبط، أنا ما بستناش لحد بعد 11.
1: تستمر العجلة في الدوران، وغدا سيبدأ يوم جديد محملا بتساؤلات مفتوحة تتعدد إجاباتها بتعدد احتمالات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط التي ما تلبث أن تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.

الجيش الأمريكي يستأنف الحصار البحري على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وذوي انفجارات جنوب إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. لبنان وإسرائيل ينهيان في روما اليوم الأول من جولة محادثات جديدة برعاية أمريكية لبحث تنفيذ الاتفاق الإطاري بين الجانبين. شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على نقطة للشرطة في مخيم جبليا ومناطق أخرى في قطاع غزة.

0: مناطق ساحلية الإيرانية والعائدة إليها. وقال الجيش الأمريكي في بيان إن أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية ومئات الطائرات العسكرية تنشط في أنحاء الشرق الأوسط استعدادا لاستكمال الحصار البحري للموانئ الإيرانية. أفاد مسؤول أمريكي بأن القوات الأمريكية نفذت غارات إضافية محدودة على أهداف عسكرية في إيران بهدف القضاء على ما وصفه بالتهديدات الناشئة. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق تنفيذ موجة واسعة من الضربات استهدفت أنظمة الدفاع على الساحلي ومواقع للصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية في عدة مناطق إيرانية بينها بوشهر وبندر عباس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أنه ينبغي فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض، أشار ترامب إلى أنه منح إيران فرصة للتوصل إلى اتفاق وأن طهران هي التي أطلقت النار أولا، معتبرا أن ذلك كان خطأ فادحا. كما رجح ترامب إدراج إيران وحزب الله ضمن مشروع قانون العقوبات المفروضة على روسيا. وأكد ترامب استمرار فرض الحصار الكامل على الموانئ الإيرانية. وقال ترامب إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء التي تحمل شحنات ذات صلة بإيران.
1: لديكم السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت بشكل أساسي، ثم دول أخرى. لقد تحدثت معهم جميعا وهم يرغبون بشدة في استثمار المزيد من الأموال في الولايات المتحدة بمبالغ قياسية، وهذا أمر مقبول جدا. وبهذه الطريقة لا توجد رسوم. أنا لا أحب فكرة الرسوم، ولكن في الوقت نفسه ليس من العدل أن نحمي هذه التجارة للعالم أجمع، للصين وللجميع. لا أمالئ في حمايتها للصين، لكن من غير العدل ألا نحصل على أي تعويض. ولكن بهذه الطريقة لا توجد رسوم، وسيستثمرون ويحصلون على عائد إضافة إلى أموالهم من خلال استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة.
0: قال الحرس الثوري الإيراني إن استمرار ما وصفه بالأفعال الشريرة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط سيمنع تصدير النفط والغاز من المنطقة. وأضاف أن الهجمات الأمريكية ستؤدي إلى تأخير إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الهجمات التي استهدفت منشآت أمريكية في الكويت والبحرين جاءت ردا على الضربات الأمريكية ضد إيران. هذا وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن صواريخ أمريكية أصابت أهدافا في جزيرة قشم جنوب البلاد. وقالت وكالة تسنيم إن قذيفة انفجرت بالقرب من منشأة مياه وكهرباء في جزيرة كيش جنوبا. وفي وقت سابق الثلاثاء قتل 3 أشخاص في هجوم أمريكي على محافظة هرمزجان جنوب إيران. سمع دوي انفجارات في مدينة الكويت، فيما أعلن الجيش الكويتي للمرة الثانية خلال أقل من نصف ساعة اعتراض أهداف جوية. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن أصوات الانفجارات التي سمعت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية دون مزيد من التفاصيل. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أنه لن تهبط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية اعتبارا من اليوم، مشددا على أن الجيش اليمني قادر على حماية سيادة البلاد برا وبحرا وجوا. وأشاد العليمي خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني بأداء القوات المسلحة اليمنية والإجراءات التي اتخذتها لحماية السيادة ومواجهة ما وصفه بالاختراق الإيراني للأجواء اليمنية. وقال إن الوقت قد حان لرفع معاناة الشعب اليمني جراء الحصار الذي فرضه الحوثيون منذ انقلابهم على الشرعية. شددت دول مجلس التعاون الخليجي على أن استمرار الاعتداءات الحوثية ضد المملكة العربية السعودية يستوجب موقفا دوليا حازما، وصفة هجوم الحوثيين على جنوب السعودية بالإرهابي.

0: اختتم اليوم الأول من جولة المفاوضات السادسة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما. وأفاد مصدر رسمي لبناني بأن المفاوضات التي استمرت 7 ساعات كانت إيجابية ويبنى عليها، وأشار إلى أن الأمر يتطلب المزيد من المباحثات، ومن المقرر عقد اجتماع آخر اليوم الأربعاء، فيما تركز الجولة على آليات تنفيذ مشروع المنطقتين التجريبيتين بانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من مناطق في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة، تمهيدا لتوسيع تطبيق الاتفاق إلى مناطق أخرى. ميدانيا، شن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على عدة مناطق وبلدات في جنوب لبنان، ويأتي هذا في وقت نقلت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بعض تشكيلات قوات الاحتياط فارغة وفي حالة انهيار فعلي، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي لا يملك اليوم عددا كافيا من الدبابات الصالحة للعمل بعد تضرر العديد منها في القتال في لبنان أو خروجها عن الخدمة. في قطاع غزة، استشهد 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون الثلاثاء جراء غارات وإطلاق نار شنتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 7 فلسطينيين في استهداف نقطة للشرطة في بلدة جباليا شمال القطاع. وفي جنوب القطاع، استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف استهدف مخيم القادسية بمدينة خان يونس أمس، فيما استشهد آخر متأثرا بإصابته في قصف سابق استهدف منطقة التوام شمال مدينة غزة.
1: تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار مخلفا شهداء وجرحى. وفي أحدث التطورات، استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا وعدد من ضباط وأفراد الشرطة وامرأة إثر غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة في منطقة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهد فلسطينيون آخرون في غارات منفصلة استهدفت خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس وفي منطقة مواصي رفح جنوبي القطاع. حركة حماس اعتبرت أن هذا الاستهداف يمثل جريمة حرب واستهدافا مباشرا للمنظومة الأمنية المدنية، متهمة إسرائيل بالسعي إلى تقويض الأمن الداخلي وإشاعة الفوضى في قطاع غزة. ودعت الحركة الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى جانب الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ موقف واضح من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وإلزام إسرائيل بوقف هجماتها والالتزام ببنود الاتفاق. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تشير فيه الهجمات الصحية في القطاع إلى استمرار سقوط شهداء وجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار استهداف المناطق المدنية ومراكز إيواء النازحين. سنين حامدي، تريتي عربي.
0: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الدمار الذي لحق بقطاع غزة جاء نتيجة سياسة مدروسة، وقال إن مشاهدة الدمار تمنحه شعورا جيدا وفق تعبيره. وأضاف كاتس في تصريحات صحفية أن تل أبيب تعتزم إقامة 3 بؤر استيطانية ذات طابع عسكري في قطاع غزة في مواقع كانت قائمة قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية من الناحية الأمنية ومن شأنها تعزيز السيطرة والدفاع عن المستوطنات الإسرائيلية حسب تعبيره. حذرت غرفة تجارة وصناعة غزة من تداعيات حصر عملية الاستيراد إلى القطاع عبر 15 تاجرا فقط من أصل أكثر من 1000 تاجر يحمل سجلا تجاريا معتمدا، مؤكدة أن هذا الإجراء من شأنه خلق بيئة خصبة للاحتكار والاستغلال ودفع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة يتحملها المواطن وحده.
2: 15 تاجرا فقط سمحت لهم إسرائيل بإدخال البضائع التجارية مؤخرا إلى غزة، إجراء متعمد خلق بيئة خصبة للاحتكار والاستغلال في أسواق القطاع. فمن نظام واضح وشفاف يعزز السوق وحالة التنافس الاقتصادي إلى نظام يحيطه العديد من علامات الاستفهام ويحمل في طياته مساوئ كثيرة تتمثل برفع الأسعار وإدخال بضائع غير مهمة ومجهولة المصدر بآليات سرية وطرق غير نظامية.
3: اليوم احنا صح التنسيقات غليت وهيك والتنسيقات غاليه، بس بنضطر انه احنا ندخل البضائع يعني ونجيبها وندخلها على غزه، بس ولكن الزباين يعني لما يجوا بدهم يشتروا وهيك الاسعار غاليه.
4: كل كرتونه كنا ندفع عليها 180 شيكل، حاليا بندفع لنا 1500 شيكل، لانه انت بتدفع لكذا شخص اللي هي تكاليف البضاعه وتكاليف طريق وتنسيقات وهذا، ففي المحصله انه حيزيد على المواطن.
2: عمليات الحصر هذه أنتجت سوقا سوداء تباع فيه تصاريح التنسيق لإدخال البضائع بأسعار خيالية وصلت إلى 100,000 دولار للتنسيق الواحد.
5: الاحتلال يعني الفوضى بهذه الإجراءات، الفوضى بكل معنى الكلمة، سياسات الاحتلال على المعابر سياسة ظالمة تخلق الاحتكار، تعدم روح المنافسة بين التجار. هناك المئات من التجار الذين كانوا يستوردون بضائع، بل يتجاوز عددهم 1,000 تاجر، كانوا يستوردون بضائع من الخارج ويجلبون بضائع من الضفة الغربية، حرموا هؤلاء من هذا النشاط ومن هذا العمل. وهؤلاء 15 تاجر يبيعون التنسيقات. يعني قطاع غزة دفع ما يقارب من 2 مليار دولار رسوم تنسيقات.
2: وإلى جانب حصر الاستيراد، تواصل سلطات الاحتلال فرض حظر مشدد على إدخال العديد من الأصناف والمواد الحيوية الضرورية كمواد الإعمار ومستلزمات البناء والأجهزة الطبية والمولدات الكهربائية والعديد من الاحتياجات الضرورية الأخرى، ما أدى لارتفاع جنوني في الأسعار.
6: إجراءات الحصار الاقتصادي والتضييق التي تفرضها إسرائيل على غزة هدفها خلق حالة من الإرباك والفساد في الأسواق لابتزاز المواطن الغزي في حصوله على أبسط احتياجاته الأساسية ليبقى رهناً لموجات الغلاء الفاحش في ظل انهيار حاد في قدرته الشرائية. ربا العجرمي، 3 عربي، قطاع غزة.
0: اعتقل الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا واحتجز آخرين خلال عمليات دهم واقتحام في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. ففي شمالي الضفة قالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل عددا من الفلسطينيين من قريتي دير أبو ضعيف والمغير شرقي مدينة جنين. وفي قلقيلية ونابلس اعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من المواطنين الفلسطينيين أثناء دهم منازلهم. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء منزل في خربة الديرات شرق بلدة يطا جنوب محافظة الخليل تمهيدا لهدمه. أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وأجبرت أصحاب المنزل على إخلائه قبل أن تبدأ إجراءات الهدم. ويأتي ذلك في سياق استمرار عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال بحق منازل ومنشآت الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية في إطار سياسة استيطانية تهدف لتهجير الفلسطينيين

0: قسرا. أطلقت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني حملة دولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية، شهد الإعلان مشاركة من أسرى محررين تعرضوا للاغتصاب. وتهدف الحملة للضغط على المؤسسات الدولية وحثها على التحرك العاجل لوقف الانتهاكات بحق الأسرى.
1: حملوا أوجاعهم وقرروا أن يبوحوا للعالم بمعاناتهم. سامي ويوسف أسيران فلسطينيان محرران من سجون إسرائيل، جمعتهم معاناة واحدة. خرجوا من عتمة الزنازين ليواجهوا العالم بما عاشوه من عنف جنسي واغتصاب على يد عناصر من مصلحة السجون الإسرائيلية.
2: مجموعة من الأدوية.
1: بحسرة وألم يروي الأسرى شهاداتهم وجاءوا اليوم للإعلان عن الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية. سامي كان من أوائل من تجرأ وكسر الصمت، جاء اليوم مدعوما من عائلته ليقول ما عجز عن قوله آخرون من رفقاء القيد والسجن.
3: الاعتداء والعنف الجنسي مورس بحقنا بأكثر من وسيلة وأكثر من جانب. الوسائل اللي استخدموها هي العصي، على الصعيد الشخصي العصي، الجزر على الصعيد أسرى آخرين بشكل مباشر بكلاب بوليسية، هذا أقسى بكثير.
1: حملة تأتي لتدق ناقوس الخطر حول انتهاكات غير مسبوقة يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل المعتقلات الإسرائيلية، وكجزء من تحرك دولي لحث المنظمات الحقوقية على دور أكثر فعالية.
4: مرحلة مهمة لانطلاق هذه الحملة لتسليط الضوء على مجمل ما يتعرض له الأسرى في ذروة الإبادة من عمليات اغتصاب وعنف جنسي. طالت العشرات ربما المئات من المعتقلين الذين جزء منهم تحدث وجزء لم يتحدث، من أجل أن يكون هناك تدخلات عاجلة من الهيئات الأممية، من المنظومة الدولية الحقوقية والقانونية، لتقف عند مسؤوليتها وألا تبقى تنظر بعين عمياء.
1: شهادات الأسرى تكشف حجم ما وصلت إليه الانتهاكات بحق آلاف المعتقلين الذين يعيشون في ظروف قاسية حتى الآن. فمنذ بداية الحرب على غزة، مئات التقارير الحقوقية الفلسطينية والدولية وثقت شهادات عن عمليات قتل الأسرى داخل السجون وعمليات تجويع وإهمال طبي، وبات العنف الجنسي أحد أشكال هذه الانتهاكات كما تؤكد هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.
5: تجارب قاسية توثق حجم التعذيب الذي تعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية. ضرب، تجويع واغتصاب تضع المؤسسات الحقوقية أمام مسؤوليات مضاعفة. إبراهيم خلف، تلتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن القوات الأمريكية ستخرج من العراق فيما ستدخل الشركات الأمريكية للاستثمار في البلاد، وأضاف أن زيارته إلى واشنطن لن تكون عابرة. وشدد الزيدي على أنه بعد 30 سبتمبر المقبل لن تكون هناك حاجة إلى وجود أي فصائل في العراق، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح بعد هذا التاريخ لأي جهة بحمل السلاح، وأن السلاح سيكون حصرا بيد الدولة. وأوضح أن السلطات العراقية تسلمت كميات كبيرة من الأسلحة من بعض الفصائل، مشيرا إلى أن الحكومة ستتعاون مع من يتحول منها إلى العمل السياسي. أعلنت 9 دول أوروبية وأوكرانيا إنشاء تحالف دفاعي لتطوير قدرات مشتركة لمواجهة الصواريخ الباليستية في القارة. وجاء الإعلان خلال اجتماع تحالف الراغبين في باريس بمشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وأكدت الدول المشاركة أن التحالف يهدف إلى تطوير منظومة دفاع صاروخي أوروبية متكاملة بالاستفادة من القدرات الصناعية والبحثية المشتركة لحماية أوروبا في ظل الهجمات الصاروخية الروسية المتكررة على أوكرانيا. أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واجب العزاء بأمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالدوحة، مستذكرا مواقفه المشتركة وتأسيسه لعلاقات ثنائية مميزة مع أنقرة، عمل خلفه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على استدامتها وتعزيزها في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الزميل أواب أيوب يطلعنا على أبرز النقاط المضيئة في مسيرة العلاقات التركية القطرية.
6: قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واجب العزاء بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي كان له دور كبير في رسم وتأسيس ملامح العلاقات الوطيدة بين البلدين. فقبل توليه الحكم كان من أبرز الداعمين لإعداد اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين تركيا وقطر عام 1985، كما كان له دور في تشكيل ملامح الشراكة الاستراتيجية الحالية منذ تلك الفترة. ومع توليه الحكم شكل عهده نقطة تحول بارزة في العلاقات التركية القطرية مرسخا لأسس الشراكة. ففي عام 1999 استضاف الرئيس التركي سليمان ديميريل في الدوحة واتفقا على جعل المشاورات الاستراتيجية بين البلدين آلية دائمة. ومع وصول الرئيس أردوغان إلى السلطة عام 2002 تبنت تركيا توجها يقوم على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع دول الشرق الأوسط والخليج، وهو ما انسجم مع الرؤية التي كانت تنتهجها قطر، فقد أولى البلدان أهمية خاصة للدبلوماسية والوساطة في معالجة الأزمات، وتقاسما رؤية تسعى إلى إحداث تغيير إيجابي في الواقع الإقليمي بما يعزز السلامة والعدالة. الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تعززت بوصول القوات التركية إلى قطر عام 2015 لتبلغ مرحلة متقدمة بعد الموقف القطري من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، ثم الموقف التركي من حصار قطر عام 2017، ليكتمل رسم مشهد ديمومة العلاقات على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وتصبح من أقوى العلاقات الثنائية في المنطقة، والتي أسسها وأرساها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
0: أعلن الجيش الباكستاني مقتل 4 مسلحين في عملية عسكرية بمنطقة شابات في بلوشستان. وقال الجيش الباكستاني إن مقتل المسلحين 4 يرفع حصيلة قتل المسلحين إلى 83 منذ انطلاق العملية العسكرية في بلوشستان خلال الأسبوعين الأخيرين ضد جماعات تصنفها إسلامباد إرهابية. اجتاح إعصار بافي مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة أدت إلى تسجيل رياح قياسية تجاوزت سرعتها 20 مترا في الثانية. وأعلنت شركات الطاقة تفعيل خطة الاستجابة للطوارئ القصوى فور وصول العاصفة إلى اليابسة وفرض نظام مناوبة على مدار الساعة لمراقبة الأوضاع وصيانة المرافق. طالبت منظمة ريسكوب الإسبانية بالتعاون مع منظمات حقوقية وإنسانية إلى جانب أحزاب مشاركة في الائتلاف الحكومي. طالبت خلال مؤتمر صحفي عقد أمام الكونغرس الإسباني بضرورة إقرار قانون معطل منذ عامين يمنع تجارة السلاح مع إسرائيل بالتزامن مع تحركات أوروبية تناقش مستقبل العلاقات مع تل أبيب.
7: رغم المواقف السياسية المتشددة التي أعلنتها الحكومة الإسبانية تجاه حرب الإبادة في غزة، لا يزال مشروع قانون حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل عالقا داخل البرلمان الإسباني بعد أكثر من عامين على طرحه وتمديد فترة التعديلات عليه أكثر من 40 مرة وسط اتهامات بمماطلة إجراءات إقراره.
8: نعود إلى هنا لنقول بصوت عال وواضح، لا نريد طاقة ولا أسلحة ولا موانئ تستخدم في الإبادة الجماعية. جئنا لنطالب بوقف تجارة الأسلحة والقطع الكامل للعلاقات مع دولة ترتكب إبادة جماعية، كما نطالب بوقف تجريم التضامن مع فلسطين.
7: وأمام مبنى الكونغرس في مدريد، نظمت منظمة ريسكوب بالتعاون مع منظمات حقوقية وإنسانية إلى جانب أحزاب مشاركة في الائتلاف الحكومي مؤتمرا صحفيا طالبت خلاله بالإسراع في إقرار القانون المعطل، معتبرة أن استمرار تأجيله يسمح ببقاء ثغرات قانونية قد تستخدم في صفقات مرتبطة بالمعدات العسكرية أو المكونات ذات الاستخدام المزدوج، رغم الانتقادات الدولية لحرب الإبادة في غزة.
9: إسبانيا هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحاول اعتماد تشريع لحظر شراء وبيع الأسلحة لإسرائيل، وكذلك لحظر استيراد أي منتج تم إنتاجه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن ذلك غير قانوني على الإطلاق.
7: وتأتي هذه التحركات قبيل اجتماع مرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يناقش اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في وقت يرى فيه ناشطون أن إسبانيا مطالبة بتحويل مواقفها السياسية إلى إجراءات تشريعية ملزمة، بينما تؤكد أطراف معارضة أن أي قرارات بهذا الشأن يجب أن تراعي الالتزامات القانونية والمصالح الدولية لإسبانيا. يتجاوز قانون منع تجارة الأسلحة مع إسرائيل حدود مشروع تشريعي مؤجل داخل البرلمان الإسباني ليتحول إلى اختبار لمدى انسجام موقف مدريد الداعم لفلسطين مع التشريعات والإجراءات العملية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية للإسراع بحسم هذا الملف. رمزي البيروتي، تيريتي عربي، مدريد.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش الأمريكي يستأنف الحصار البحري على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، ودوي انفجارات جنوب إيران. لبنان وإسرائيل ينهيان في روما اليوم الأول من جولة محادثات جديدة برعاية أمريكية لبحث تنفيذ الاتفاق الإطاري بين الجانبين. شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على نقطة للشرطة في مخيم جباليا ومناطق أخرى في قطاع غزة. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان.

0: الأبدية حتى نفاد البطارية، خبر يجمع بين الطرافة والتطور التقني ويذكرنا بأن المستقبل الذي كان يبدو خيالاً أصبح أقرب إلى الواقع، لكن في النهاية سواء كان العريس إنساناً أو روبوتاً يبقى الشحن أو الصبر عنصراً أساسياً لاستمرار العلاقة الزوجية. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. وزراء إسرائيليون يدعون لاستيطان غزة بشكل فوري. سجالات سياسية عاصفة تسبق مباراة فرنسا وإسبانيا. موسكو تحتضن أول زواج بين روبوتين شبيهين بالبشر. نبدأ جولتنا أيها الأحبة من قطاع غزة، أين يصر الاحتلال على مواصلة فرض الهيمنة عليها وإعادة رسم حدود سيطرته على القطاع من خلال التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى الاستيطان. آخر هذه التطورات كان توسيع الاحتلال ما يعرف بالخط الأصفر شرق حي الشجاعية ليتقدم حتى مشارف شارع صلاح الدين، وهو على مقربة من سوق البسطات ومخيمات تؤوي آلاف النازحين، ما يعني تقليص المساحة المتاحة للسكان ودفعهم إلى مناطق أكثر اكتظاظاً. ويحذر مركز غزة لحقوق الإنسان من تمدد هذا الخط، لأنه لا يقتصر على تغيير ميداني بل يفرض واقعا جديدا على الأرض مع اتساع المناطق المحظورة واقترابها من الأحياء المأهولة ومراكز إيواء النازحين. بالتزامن مع ذلك جاءت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كات لتزيد المخاوف بشأن مستقبل القطاع، فقد أثارت تصريحاته غضبا واسعا بعد تفاخره بالدمار الهائل الذي لحق بشمال قطاع غزة، واصفا إياه بأنه سياسة مدروسة تمنحه شعورا جيدا. للمشاهد.
1: ما אני מרגיש?
2: כן.
1: מרגיש טוב.
2: מה?
1: מה אתה אומר? מה, זה הכל פרי מדיניות מכוונת שבא להסיר איומים. במקום שיטת הפשיטות להיכנס לצאת וחמאס חוזר, צה"ל בפנים, הם התושבים בחוץ.
0: ولم يكتفي كات بالتعبير عن ابتهاجه بحجم الدمار، بل أعلن صراحة عن هدفه الاستراتيجي المتمثل في دعم الوجود اليهودي الدائم عبر إنشاء ثلاث بؤر استيطانية عسكرية في شمال قطاع غزة، مهددا بفرضها كأمر واقع حال عدم نزع سلاح المقاومة. شاهدوا معي.
3: וגם אחרי זה אנחנו נשארים בזה.
1: לעלות שלושה גרעיני נחל, שזה גם ישות צבאית, באותם מקומות שהיו בצפון רצועת עזה, וישפר את האחיזה וההגנה על היישובים, זה גם כן דבר שהוא מתבקש בדרך נכונה.
0: هذه النبرة الاستيطانية تلاقت مع دعوات اليمين المتطرف، فقد طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمنح الضوء الأخضر للبدء الفوري في بناء المستوطنات داخل قطاع غزة، مؤكدا جاهزيتهم الكاملة للبدء في التنفيذ. للمشاهد.
4: יישובי עוטף עזה, אני חוזר וקורא לראש הממשלה, אין לנו את האור הירוק, לבין את ההתיישבות ארוכה, לקחת אחריות, להקים את הגרעינים, להקים את היישובים, לממש את הניצחון האמיתי, את המלחמה הכל כך טובה ונכונה וצודקת והכרחית, שאתה הובלת אותנו.
0: هذا هو إذن المشهد في غزة، لم يعد يقتصر على العمليات العسكرية بل يتجه نحو إعادة رسم الجغرافيا وفرض ترتيبات طويلة الأمد قد تغير واقع القطاع مستقبلا. إذن أيها الأحبة، تفاعل واسع لرواد منصات التواصل الاجتماعي مع تصريحات وزراء الاحتلال حول الاستيطان في قطاع غزة، ونبدأ مع أحمد شحرور. شاهدوا معي. إذن أحمد كتب قائلا: هذا المجرم ياسرائيل كاتس يعترف بجريمته علنا، وهذه جريمة ضد الإنسانية ومن المفترض أن يحاسب عليها أمام المحاكم الدولية. أما شيماء فتقول: كل يوم يضيف جيش الاحتلال مكعبات جديدة

0: تقضم غزة وتخنق مليوني نازح في مناطق صالحة للسكن. زياد كتب قائلا: هذا هو الإرهاب الصهيوني بعينه، يدمر ويسوي بالأرض ويفتخر، لكنه ينسى أن ما يفعله اليوم سيرتد عليه، وغزة صبرت وصمدت. قبيل اللقاء المرتقب بين منتخبي إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم والذي يصنف كنهائي مبكر، دارت مباراة سجالية حادة لكن خارج المستطيل الأخضر. القصة بدأت من تصريحات رئيس الوزراء الإسباني السابق ماريانو راخوي التي أثارت جدلا واسعا بعد زعمه في مقال كتبه لصحيفة الديبات المحلية أن تشكيلة منتخب فرنسا لا تضم لاعبين فرنسيين، قائلا: فرنسا بلا فرنسيين. هذا الهجوم اللفظي واجه ردود فعل فرنسية قوية من مختلف الأطياف السياسية والحكومية، حيث رد زعيم الحزب الاشتراكي أوليفيه فور بالقول إن المنتخب لا يضم سوى فرنسيين داخل أمة سياسية موحدة. ومن جانبه انتقد الأمين العام للحزب الشيوعي فابيان روسيل ما وصفه بالعنصرية الفجة التي تستهدف استفزاز منتخب بلادهم الرائع. ولم يتأخر الرد الرسمي للحكومة الفرنسية، إذ اعتبرت وزيرة أقاليم ما وراء البحار نعيمة موتشو أن هذه الإهانات تمثل كراهية ممنهجة تجاه فرنسا، داعية الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لرفع دعاوى قضائية، بينما طالبت وزيرة مكافحة التمييز أورور بيرجي بوقف هذه الانزلاقات المتكررة لتعود الرياضة مكانا يحكم فيه على الموهبة فقط، في حين وصف وزير الداخلية لوغو نونيز التصريحات بأنها غير مقبولة إطلاقا. أما السفارة الفرنسية في مدريد فقد دخلت على خط المواجهة موضحة في بيان رسمي أن جميع لاعبي المنتخب يحملون الجنسية الفرنسية، وأن 23 لاعبا من أصل 26 ولدوا بالكامل داخل الأراضي الفرنسية، فيما يحمل الثلاثة الآخرون الجنسية ذاتها أيضا. كل هذه الردود الدبلوماسية الحازمة توجت بتصريح رسمي ومباشر لوزير الخارجية الفرنسي الذي عبر عن استنكاره الشديد لهذه الادعاءات. شاهدنا.
1: Des propos qui sont pathétiques. Une bonne fois pour toutes, la France n'a pas de couleur de peau. Toute affirmation contraire relève de la bêtise, du racisme ou d'une combinaison des deux. C'est une équipe exceptionnelle qui montre le visage, le meilleur visage de la France, au lieu d'un pays qui est conquérant, qui est audacieux, auquel rien ni personne ne résiste. Et je me réjouis que cette équipe renvoie au monde une si belle image de notre pays. Et je me réjouis aussi de voir toutes les Françaises et tous les Français, quelles que soient leurs origines, leur couleur de peau, quel que soit le lieu où ils habitent, leur âge, soudés derrière cette équipe qui les fait rêver.
2: Et ça vous a surpris? C'est-à-dire que je trouve qu'on n'imaginait peut-être pas...
1: Je suis toujours surpris par la bêtise, la médiocrité et le racisme.
2: Je précise que le Premier ministre actuel espagnol, Pedro Sanchez, a lui aussi condamné évidemment les propos de son prédécesseur. Il dit: France, on se retrouve en demi-finale, que le meilleur gagne et que le racisme perde.
1: Oui, le Premier ministre a très bien répondu, mais je pense que celui qui apportera la meilleure des réponses, ou ceux qui apporteront la meilleure des réponses, ce seront les joueurs de l'équipe de France.
0: لم تقتصر ردود الفعل على باريس، بل فجرت تصريحات ماريانو سجالا داخليا حادا في إسبانيا، حيث تبرأ فيها مسؤولون من كلامه. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال بدوره إن هناك من لا يزال يقيس الانتماء بلون البشرة ومكان الولادة بدلا من الارتباط بالبلد والمساهمة فيها، كما وجه رسالة تضامن للفرنسيين قال فيها: سنتواجه مع فرنسا في نصف النهائي وليربح الأفضل ولتخسر العنصرية. كما شن وزير النقل الإسباني أوسكار بيونتي هجوما لاذعا على ماريانو، واصفا إياه بالأحمق ومؤكدا أنه لم يكن يوما رجلا معتدلا. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع، ونبدأ مع سام ليون. شاهدوا معي. إذن سام كتب قائلا: تصريحات راخوي مخزية ولا تليق برجل دولة سابقة، هؤلاء اللاعبون ولدوا في فرنسا وتدربوا في مدارسها ويرفعون علمها بكل فخر، محاولة تشكيك في فرنسيتهم هي عنصرية فجة. فرانسيس يقول: من المؤسف أن نرى ساسة إسبانيا يسقطون في مستنقع الخطابات العنصرية المتطرفة قبيل مباراة كرة قدم الرد الأجمل سيكون داخل المستطيل الأخضر. أيضا تعليق آخر: كمواطن إسباني أشعر بالخجل من كلام ماريانو، فهو لا يمثلنا ولا يعكس قيم إسبانيا الحديثة. نحن نريد قمة كروية نظيفة وممتعة ومبنية على الاحترام المتبادل بين البلدين. أيضا تعليق آخر لماليك: فرنسا توجد بكأس العالم وصنعت أمجادها بفضل تنوعها ومواهب لاعبيها، ومحاولة التقليل منهم بهذه الطريقة العنصرية تعكس إفلاسا فكريا يخلط السياسة وأمراضها بالرياضة. جرت العادة عبر العصور أن ينظر إلى الزواج بوصفه سنة الحياة ومسؤولية إنسانية واجتماعية كبرى قائمة على المودة والمشاركة بين زوجين متكافئين، لكن إلى أين سيذهب بنا عالم الذكاء الصناعي؟ قصة اليوم أيها الأحبة تتجاوز حدود الخيال العلمي، حيث شهدت العاصمة الروسية موسكو سابقة هي الأولى من نوعها بإقامة أول مراسم زفاف لزوجين من الروبوتات البشرية الذكية. بطل هذا الحدث الاستثنائي هما الروبوت الشبيه بالبشر روبرت المصمم بروح موظف مكتبي ومدون محترف، والروبوتة ماتيلدا التي تجسد خفة وأناقة راقصة الباليه الآلية. ثنائي الذكاء الصناعي سبق لهما أن خطف الأنظار خلال مشاركتهما في منتدى بيترسبورغ الاقتصادي الدولي، قبل أن تختارهما إدارة الثقافة بموسكو لتوثيق هذا الزواج الرقمي الفريد بالتزامن مع يوم الأسرة والحب والوفاء في روسيا. شاهدوا معي.

المفارقة مشاهدينا الكرام بدأت من اختيار المكان، إذ احتضنت مكتبة بوشكين التاريخية العريقة مراسم الزواج لتجمع المناسبة بين العراقة وأحدث قفزات التكنولوجيا والأنظمة الذكية. المدهش أيضا أن مراسم زواج الروبوتين شهدت طقوسا وعهودا طريفة وغريبة نطقت بأصوات مولدة عبر تقنيات تركيب الكلام، بينما صيغت نصوصها بالكامل بواسطة خوارزميات الذكاء الصناعي، حيث تعهد العريس روبرت لعروسه بأن يكون شريكا يعتمد عليه في جميع خوارزميات الحياة، لتتعهد ماتيلدا هي الأخرى بالحفاظ على استقرار الاتصال والتزامن بينهما، وأن يدعم كل منهما الآخر مع كل تحديث جديد. ولم يكتمل هذا المشهد الكوميدي والمبتكر إلا بحضور الكلب الروبوت الشهير دوغ ماتيك، أحد أبرز نجوم الحفل في دور المساعد والشاهد الذي رافق العروسين في الحفل، متوليا مهمة حمل وإحضار الأساور المضيئة التي صممت لتكون بديلا مستقبليا للخواتم التقليدية. وبهذا تنتهي هذه القصة الطريفة، مع تأكيد منظمي الحفل على توافق إصدارات العروسين ومزامنة بروتوكولات الثقة، تاركة تساؤلات معقدة وساخرة حول شكل العلاقات الزوجية حين تنتقل المودة والرحمة من القلوب إلى بطاريات ومعالجات الروبوتات الذكية. فقط نشير إلى أن الجهات المنظمة لحفل زواج الروبوتين أوضحت أن الهدف من الفعالية ليس مجرد الترفيه، بل جاءت ضمن مبادرة تسعى إلى دمج التكنولوجيا الحديثة مع الإرث الثقافي الروسي. أما الآن فإلى منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة، التي تفاعلت بشكل واسع مع زواج الروبوتين، حيث جاءت معظم التعليقات ساخرة، ونقرأ بعضها ونبدأ مع هيثم. شاهدوا معي. إذن هيثم قال: لو حصل خناقة وقلبوا على بعض، الشقة والأولاد من حق مين؟ ويا ترى ماتيلدا حتشيل فيشة البطارية وتموته من الجوع؟ هيحتاجوا مصلح اجتماعي ولا مهندس صيانة في التوكيل؟ أيضا تعليق آخر لعلي يقول: العريس مدون محترف والعروسة راقصة باليه آلي، يعني حتى بعالم الروبوتات يدورون على التكافؤ المهني والوجاهة والاندماج المجتمعي، يعيني على هالأصول الرقمية. رحمونة تقول: الروبوتات أصبحت تتزوج وتقيم الحفلات وتستمتع بوقتها، بينما نحن البشر نركض طوال اليوم لتأمين لقمة العيش ودفع الفواتير. أبو المجد اليماني كتب قائلا: الموضوع يبدو كأنه حلقة من مسلسل خيال علمي مخيف، إلى أين سيصل العالم بعد أن تحاكي الآلات الطقوس والمشاعر الأكثر خصوصية لدى البشر؟ هند تقول: قريبا بنسمع عن قضايا طلاق إلكترونية بالمحاكم الروسية، والسبب عدم توافق الخوارزميات، العالم يغرق بالكوميديا. يشكو النازحون في مدينة غزة من استحالة العيش داخل خيام الإيواء التي تحولت إلى ما يشبه الأفران بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، بالتزامن مع أزمة خانقة في توفير المياه الصالحة للشرب جراء استمرار الحرب والحصار.

0: نعاني من البعيد عنك من الشوك ومن البعوضه ومن الخيم اللي احنا عايشين فيهن ومن الفئران، بعيد عنك من الفئران والحشرات والصراصير. لا في هواية ولا في ثلاجة، والخيمة زي النار، بنقعد في الشارع، بنقعد زي ما انت شايف احنا قاعدين في الشارع.
1: قدرش اعيش جوا الخيمة من حمايتها من نارها. بقول لك قسما بالله انا صحيت الصبح بدي اعبي مي، عبيت 3 قرب وهي باقي القرب فاضية. هذا اللي طلع توا من الخيمة، والله يا الله طلع توا من الخيمة ومسكناه توا. هيو
2: تسبب ضغوط سياسية في تأجيل حفل إطلاق لافتة طريق فلسطين الصغيرة الذي كان مقررا لتسمية جزء من شارع هارلم في منطقة بريدجي فيو بمقاطعة كوك الأمريكية. شاهدوا معي.
3: The Bridgeview community is home to a very large Palestinian community, and tomorrow people here were planning to celebrate the unveiling of honorary street signs that were designating a stretch of Harlem Avenue as Little Palestine Way. But now that's been delayed, and they say politics is to blame.

0: is upset because he was not invited to be a speaker at this event. He has proven time and time again that he is not an ally to our community.
1: يسعى نحال فلسطيني في قطاع غزة إلى إعادة إحياء مهنة تربية النحل، متحديا الدمار الواسع الذي طال مناحله وشح الإمكانات والمستلزمات الأساسية في القطاع. شاهدوا معي.
2: أنا اليوم في منطقة مدمرة من الجيش الاحتلال. احنا كنا مربين نحل قبل الحرب، فالجيش اجى جرفه ولقيناش لا صناديق ولا حاجة. فاليوم احنا رجعنا وزبطنا اراضينا، فاقبال احنا المكعبات الصفر بعيدين عنا 300 متر، ورغم الخبط وهذا، لكن اليوم الكار هذا احنا كيف تراثه مش قادرين نسيبه. وين يعني الخطر موجود، لكن الاشي عشكينه في الدم، هذا النحل تربايته وربنا الساتر. فاليوم هذا تراث لازم نحافظ عليه. اليوم عندي يعني بحدود 25 خلية 30، انا بقبى في 100-200 خلية حسب الموسم، وربنا ايش بطرح البركة فيه. اليوم احنا رجعنا بعد ما كان عندي 200 خلية أو أحسن من 200، اليوم ابتدينا بخمس خلايا وكترناهم صاروا عندنا 25 خلية.

0: وان شاء الله لقدام حكترهم احسن من ال30 وحرجعهم لل100 ولل200. اليوم احنا متصعبين ومش قادرين نكتر المشروع، فعاد اللي هو خسس الشمع، خسس الخلايا، هذا كله مش موجود. وعندك الاراضي مجرفة، هان نحل صعوبات انه الارض المجرفة ما فيش فيها مراعي. اليوم لما الجيش يطلع كل المزارعين بتصلح، بتزرع حمضيات، بتزرع خضروات، النحل ايش بلاقي في وجهه ظاهر بخش وبطلع. وشعب غزة ما انت عارفينه مستمر في الحياة رغم القصف ورغم الموت ورغم كل حاجة.
1: وجه مجموعة من الشبان في شمال قطاع غزة رسالة مصورة وعتابا للحكام العرب، مؤكدين في الوقت نفسه على صمودهم وثباتهم في أرضهم رغم وطأة الحصار والجوع.
2: لكل حكام العرب،
3: يا غائبين والذنب ذنبكم، يا غائبين عن غزة والذنب ذنبكم، متعاقبين لله ربكم، فلنصبرن في غزة ونرضين بما قضى الله ربكم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
4: غصب عن الدنيا بدنا نصبر،
3: بدنا واحنا صامدين باهلنا وبنعزز وبنقف مع اهلنا بالشمال عشان نعزز صمود اهلنا بالشمال. بنجيب اي حاجه عشان احنا ناكل بدينا، بنزرع ارضنا بدينا بالشمال عشان ناكل. كل الحب لاهلنا في غزه، وخص بالذكر بالشمال بيت لايا، ارض العز وارض الارض المباركه، ارض الذهب.
1: نشر الصحفي الفرنسي غوما مولينا تحقيقا استقصائيا كشف فيه عن سلسله من الفضائح الماليه والجنسيه داخل الاتحاد الارجنتيني لكره القدم، متهما الاتحاد بالتورط في قضايا غسل الأموال واعتداءات على قاصرات بتواطؤ وصمت من الفيفا.
5: Et les filles à l'époque elles sont terrorisées parce qu'elles disent, je cite, c'est une mafia, on ne peut rien faire.

بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم الجديد. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.

موجز الأخبار من تريتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي استئناف الحصار البحري على السفن القادمة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والعائدة إليها. وقال الجيش الأمريكي في بيان إن أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية ومئات الطائرات العسكرية تنشط في أنحاء الشرق الأوسط استعدادا لاستكمال الحصار البحري للموانئ الإيرانية. أفاد مسؤول أمريكي بأن القوات الأمريكية نفذت غارات إضافية محدودة على أهداف عسكرية في إيران بهدف القضاء على ما وصفه بالتهديدات الناشئة. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق تنفيذ موجة واسعة من الضربات استهدفت أنظمة الدفاع على الساحلي ومواقع للصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية في عدة مناطق إيرانية بينها بوشهر وبندر عباس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أنه ينبغي فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز، وأشار ترامب إلى أنه منح إيران فرصة للتوصل إلى اتفاق وأن طهران هي التي أطلقت النار أولا، معتبرا أن ذلك كان خطأ فادحا. كما رجح ترامب إدراج إيران وحزب الله ضمن مشروع قانون العقوبات المفروضة على روسيا. وأكد ترامب استمراره في فرض حصار كامل على الموانئ الإيرانية. وقال ترامب إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء التي تحمل

0: شحنات ذات صلة بإيران. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن استمرار ما وصفه بالأفعال الشريرة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط سيمنع تصدير النفط والغاز من المنطقة، وأضاف أن الهجمات الأمريكية ستؤدي إلى تأخير إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الهجمات التي استهدفت منشآت أمريكية في الكويت والبحرين جاءت ردا على الضربات الأمريكية ضد إيران. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن صواريخ أمريكية أصابت أهدافا في جزيرة قشم جنوب البلاد، وقالت وكالة تسنيم إن قذيفة انفجرت بالقرب من منشأة مياه وكهرباء في جزيرة كيش جنوبا. وفي وقت سابق الثلاثاء قتل 3 أشخاص في هجوم أمريكي على محافظة هرمزجان جنوب إيران. سمع دوي انفجارات في مدينة الكويت، فيما أعلن الجيش الكويتي للمرة الثانية خلال أقل من نصف ساعة اعتراض أهداف جوية. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن أصوات الانفجارات التي سمعت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أنه لن تهبط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية اعتبارا من الثلاثاء، مشددا على أن الجيش اليمني قادر على حماية سيادة البلاد برا وبحرا وجوا. وأشاد العليمي خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني بأداء القوات المسلحة اليمنية والإجراءات التي اتخذتها لحماية السيادة ومواجهة ما وصفه بالاختراق الإيراني للأجواء اليمنية. اختتم اليوم الأول من جولة المفاوضات السادسة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما. وأفاد مصدر رسمي لبناني بأن المفاوضات كانت إيجابية ويبنى عليها، ومن المقرر عقد اجتماع آخر اليوم الأربعاء، فيما تركز الجولة على آليات تنفيذ مشروع المنطقتين التجريبيتين بانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من مناطق في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة، تمهيدا لتوسيع تطبيق الاتفاق إلى مناطق أخرى. استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون الثلاثاء جراء غارات وإطلاق نار شنتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 7 فلسطينيين في بلدة جباليا شمال القطاع. وفي جنوب القطاع استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال، كما استشهد فلسطينيان في قصف استهدف مخيم القادسية بمدينة خان يونس ومنطقة التوام شمال مدينة غزة. ختام الموجز، في أمان الله.
1: Gittik ve kurşuna dizildik.
2: Siz bir hayat, aile hayatınız, hiçbir şey olmayacak.
3: Yakınıza düştü ise, eğer bombanın sesini duydu iseniz korkmayın.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
5: Şükür ki böylesine necip bir milletimiz var. İrademize sahip çıktık. 15 Temmuz'u bir darbe girişimi olarak kapattık.
4: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.

أهلا بكم أعزائي المشاهدين في تغطيتنا الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استوديوهات 3 عربي في مدينة نيويورك. الليلة يصطدم الماتادور الإسباني بالديوك الفرنسية في مواجهة ليست مجرد نصف نهائي، بل صدام بين مدرستين حكمتا كرة القدم الحديثة. منتخب يفرض إيقاعه بالكرة وآخر يعاقب خصومه

أقل عدد من اللمسات، أفضل دفاع في البطولة في مواجهة أحد أقوى خطوط الهجوم، وصراع تكتيكي بين مدربين يعرفان أن تفصيلا صغيرا قد يصنع الفارق بين ليلة المجد وخيبة انتظار تمتد 4 سنوات. بين قطارات فرنسية نفاثة لا ترحم المساحات وتمريرات إسبانية مسمومة تخترق الخطوط، تفتح الليلة صفحة جديدة في كتاب الصراع الأزلي. هي مباراة لا تعدنا بالأهداف فقط، بل تعدنا بأفكار وشخصيات ولحظات قد تبقى عالقة في ذاكرة كأس العالم. ففي مثل هذه الليالي لا يتأهل الأفضل دائما، بل يتأهل من يعرف كيف ينتصر.

0: في الطريق إلى المربع الذهبي في كأس العالم، حيث تنافست 8 منتخبات من أجل الوصول إلى هذا الدور وعلى الوصول إلى بطاقة التأهل. هذا التنافس لم يكن فقط على أرضية الملعب، بل امتد ليحمل في طياته تاريخا وإرثا عريقا لهذه المنتخبات، وألقاب كانت مرفوضة أو مسموحة لهذه المنتخبات خلال هذه البطولة. ما قصة هذه الألقاب وما هو تاريخ هذه الألقاب؟ نتابع التقرير التالي.
1: قبيل انطلاق الدور نصف النهائي من كأس العالم، لم يكن الدور ربع النهائي مجرد معركة على بطاقات التأهل، بل كان أيضا موعدا مع صراع بين ألقاب خلدها التاريخ. زئير أسود وصياح ديوك وفايكينج وشياطين وراقصو تانجو وساعة سويسرية، كلها دخلت الميدان وهي تحمل إرثا صنع هوية أصحابها، لكن 4 ألقاب فقط واصلت رحلتها نحو المربع الذهبي. والبداية مع منتخب المغرب المعروف باسم أسود الأطلس، نسبة إلى الأسد البربري الذي كان يجوب جبال شمال إفريقيا وسلسلة الأطلس ليبقى رمزا للقوة والشجاعة والصمود. وفي ربع النهائي اصطدم زئير أسود الأطلس بصياح الديك الفرنسي الذي كان الأعلى، حيث يستمد المنتخب الفرنسي لقب الديوك من الديك الغالي، رمز بلاد الغالي القديمة التي قامت عليها فرنسا الحديثة قبل أن تحول إلى رمز وطني يجسد روح التحدي ليقود الديوك فرنسا إلى نصف النهائي. ثم جاء الدور على إنجلترا صاحبة لقب الأسود الثلاثة المستوحى من رايات ملوك إنجلترا في العصور الوسطى، حيث مثلت الأسود القوة والهيبة الملكية قبل أن تصبح شعار الاتحاد الإنجليزي. وفي المقابل وقف الفايكنج النرويجي، وهو لقب يستحضر محاربي الشمال الذين اشتهروا بشجاعتهم وصلابتهم وصرخاتهم التي بثت الرهبة في ساحات القتال. لكن في ربع النهائي كان زئير الأسود الثلاثة أعلى من صرخات الفايكنج لتحجز إنجلترا بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي. وامتد صراع الألقاب إلى مواجهة جمعت لاروخا الإسبانية بالشياطين الحمر البلجيكيين، فلاروخا هو اللقب المرتبط بالقميص الأحمر الذي أصبح رمزاً لهوية المنتخب الإسباني، كما اشتهرت إسبانيا إعلامياً بلقب الماتادور. أما المنتخب البلجيكي فيحمل لقب الشياطين الحمر، وهي تسمية تعود إلى عام 1906 عندما وصف الصحفي بيير فالكي المنتخب بالشياطين بعد انتصارات لافتة أمام منافسين أقوياء، قبل أن يرسخ اللون الأحمر هذا اللقب في ذاكرة الجماهير. لكن لاروخا نجحت في كسر شوكة الشياطين الحمر ومواصلة المشوار نحو نصف النهائي. واختتمت حكايات ربع النهائي بمواجهة جمعت الألبسيليستي الأرجنتيني بالناتي السويسري، حيث تفوقت خطوات راقصي التانجو على عقارب الساعة السويسرية. فالألبسيليستي هو اللقب المستوحى من اللونين الأبيض والسماوي اللذين يزينان علم وقميص الأرجنتين، كما اشتهرت الأرجنتين أيضا براقصي التانجو نسبة إلى الرقصة التي ولدت في بوينس آيرس وأصبحت رمزا للهوية الأرجنتينية. أما سويسرا فتعرف رسميا بالناتي، وهو اختصار لكلمة تعني المنتخب الوطني بالألمانية، كما اشتهرت بلقب الساعة السويسرية لما يجسده من دقة وانضباط تنظيم داخل الملعب. لكن راقصي التانجو كانوا الأسرع ليقودوا الألبسيليستي إلى الدور نصف النهائي. وهكذا تكون الديوك والأسود الثلاثة ولاروخا والألبسيليستي عناوين الدور نصف النهائي من مونديال 2026.
0: ونرحب بشبكة مراسلي تيرة عربي المنتشرين في قلب الحدث لننقل لكم الصورة من أرض الميدان لحظة بلحظة، حيث أرحب بمراسلي تيرة عربي في باريس نجية بدري، ومن مدريد مراسلنا رمزي البيروتي، ومن مدينة أتلانتا ينضم إلينا مراسلنا خالد كاتب. ونبدأ مع نجية.

0: في باريس نجية، فرنسا تترقب النهائي المبكر، ما هي طموحات وتوقعات الشارع الفرنسي للمباراة؟
1: نعم أحمد، نحن الآن في أحد المقاهي القريبة من جادة الشانزليزيه، حيث ستعرض مباراة فرنسا وإسبانيا على الشاشتين اللتين تشاهدهما خلفي. ورغم أن بداية المباراة لا تزال تفصلنا عنها حوالي 3 ساعات أو 2:45، بدأ مناصرو المنتخب الفرنسي يتوافدون تدريجيا لحجز أماكنهم مبكرا، لأن هذا المقهى كما غيره من المقاهي في المنطقة سيكون مكتظا بالكامل مع اقتراب موعد المباراة. ورغم درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها باريس اليوم، فإن ذلك لم يمنع عشاق كرة القدم من الخروج ومتابعة الاستعدادات لهذه القمة الكروية وسط أجواء من الترقب، خاصة أن المنتخب الفرنسي يقف على بعد خطوة واحدة من بلوغ نهائي كأس العالم. إذن الحماس موجود أحمد، لكنه لم يبلغ ذروته بعد، ومن المتوقع أن تتغير الصورة تماما خلال الساعتين المقبلتين مع توافد أعداد أكبر من الجماهير وارتداء القمصان الزرقاء ورفع الأعلام الفرنسية، خاصة وأن مباراة اليوم تقام في يوم يحمل رمزيته خاصة بالنسبة للفرنسيين، إذ يتزامن مع احتفالات العيد الوطني. أما على مستوى التوقعات أحمد، فيبدو أن أنصار منتخب الديوك يشعرون بقدر من الارتياح والثقة، رغم إدراكهم أن المهمة لن تكون سهلة أمام المنتخب الإسباني، أحد أقوى منتخبات البطولة. ورغم هذه الثقة، فإن الجماهير الفرنسية لا تنسى أن المنتخب الإسباني كان آخر من ألحق الهزيمة بمنتخبها في مواجهة مباشرة في 5 يونيو 2025، فازت إسبانيا على فرنسا 5-4 في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في واحدة من أكثر المباريات إثارة. لذلك لا ينظر الفرنسيون إلى هذا اللقاء الليلة على أنه مجرد بطاقة عبور إلى النهائي، بل فرصة للثأر الرياضي واستعادة الأفضلية أمام منافس يعرفونه جيدا، يعني من ناحية استحواذه على الكرة وتنظيمه في خط الوسط. لكن الجماهير هنا تعول على خبرة فرنسا في المباريات الكبرى وعلى قدرتها في حسم المواجهات الصعبة حتى عندما لا تقدم أفضل مستوياتها، كما أن كثيرا من الأنظار تتجه إلى كيليان مبابي الذي يبقى الورقة الأبرز للمنتخب الفرنسي، والجماهير تعتقد أن معرفته الجيدة بكرة القدم الإسبانية بعد انتقاله للعب هناك قد تمنحه أفضلية إضافية في قراءة المنافس واستغلال نقاط ضعف، خصوصا في مباراة بهذه الأهمية. لا أعلم إن كان بإمكاني أن أتنقل لرصد رأي بعض المناصرين، أما الوقت لا يسمح لذلك أحمد. على عجالة إذا أمكن ننتقل لنسأل أحد المراسلين عن المناصرين لأحد.
0: نكتفي بهذا القدر ونتحول من نجية إلى خالد كاتب. خالد، كيف هي الأجواء والمشاعر حول الملعب لديك؟
2: نعم أحمد، أهلا بك. يعني نحن الآن في منطقة المشجعين في مدينة أتلانتا، يعني آلاف المشجعين يقفون على أبواب منطقة المشجعين بانتظار افتتاحها من أجل الدخول وحضور مباراة نصف النهائي الأولى التي ستجمع بين منتخبي إسبانيا وفرنسا لهذا المونديال. يعني أحمد، في طريقي إلى أتلانتا هنا يعني تبادر إلى ذهني سؤال: لماذا اختار الفيفا مدينتي دالاس ومدينة أتلانتا لاحتضان مباريات نصف النهائي؟ لماذا لم يذهب مثلاً إلى المدن الأكبر، إلى المدن الأكثر استقطاباً للسياحة؟ تحدث ربما عن لوس أنجلوس أو ربما عن ميامي، لكن هناك عدة معايير تخضع لها الفيفا من أجل اختيار هذه الملاعب. يعني هذه المعايير تشمل سعة الملعب وقدرته على أن يكون مواجهاً للظروف المناخية الصعبة، أيضاً البنية التحتية للمدينة، الفنادق، المطاعم والطرق التي ستحتضن هذه مئات الآلاف المشجعين الذين سيأتون إلى المدينة، إضافة إلى وسائل الإعلام وممثلي هذه الصحف. هناك عدد كبير من الزوار سيزورون هذه المدن، وبالتالي يعني بعد هذا التقييم وقع الاختيار على مدينتي أتلانتا ومدينة دالاس، يعني ملعبا اي تي ان تي في دالاس وملعب مرسيدس بنز هنا في اتلانتا هما احد الملاعب اللذان يملكان اسقف متحركه ويمكنهما ان يواجها حراره الجو وحتى يواجها الظروف المناخيه المختلفه سواء كانت الحراره العاليه او الرطوبه الشديده او حتى الامطار والعواصف الرعديه. لذلك تم اختيار هذه الملاعب، ملعب اتلانتا هنا تم تجربته سابقا واحتضن بالفعل من قبل مباريات كبرى، نتحدث عن نهائي كوبا امريكا في 2024 ايضا نهائي السوبر بول. لذلك الفيفا جربت هذا الملعب، ملعب دالاس ايضا يمتلك سعه كبيره تتجاوز ربما 100,000 مشاهد. لذلك هذه الخيارات وضعت الملعبان هما في خيارات الفيفا من اجل احتضان نصف النهائي. ربما لم يذهب الفيفا الى لوس انجلوس، هذا الملعب الجميل الذي يعتبر من اجمل الملاعب لكن سعته لا تتجاوز 70,000 ولا يمتلك ايضا اسقف مستعاره من اجل اغلاقه في اغلاق هذه الملعب. لذلك هذا ما وقع عليه اختيار الفيفا لانجاح هذه البطوله، لان البطوله لا تقتصر فقط على ما يحدث في الملعب وانما ايضا على نجاح التنظيم للمدينه بنفسها.
0: شكرا خالد كاتب في اتلانتا. ونتحول الى معاذ الهراس في دالاس. معاذ، أنت الآن تستعد لمباراة المنتخبين الإسباني والفرنسي، ما هي أجواء هذه المباراة لديك؟
3: صباح الخير أحمد. نعم، نحن قريبون من نقطة الصفر من ملعب دالاس حيث النهائي المبكر، نهائي قبل الأوان ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني في نصف نهائي كأس العالم 2026. قمة مرتقبة، قمة كبيرة وقمة تكررت كذلك خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الإسباني 5-4. وقبلها كان هناك نصف نهائي آخر كان في ألمانيا ما بين المنتخب الإسباني والمنتخب الفرنسي والذي انتهى أيضا بفوز المنتخب الإسباني 2-2. المباراة التي كانت تمهيدا لتتويج المنتخب الإسباني لاحقا بكأس أمم أوروبا 2024 في مباراة تألق فيها لامين يامال. بالحديث عن لامين يامال، فاللاعب الإسباني الشاب كان هو اللاعب الذي طلب أن يكون حاضرا في المؤتمر الصحفي للمنتخب الإسباني يوم أمس، حيث تلقى أسئلة الصحفيين المتعلقة بأداء المنتخب الإسباني وكذلك بأدائه في هذه البطولة على الصعيد العام، خاصة أن كانت هناك الكثير من الانتقادات والكثير من الكلام حول عدم وصول لامين يامال إلى مستواه الأساسي أو الأول في هذه البطولة. نعلم جميعا أن لامين يامال قد تعرض لإصابة قبل بداية كأس العالم بأشهر قليلة، ما أدى إلى غيابه عن نهاية الموسم الماضي مع برشلونة، ثم بعد ذلك خلال الفترة التأهيلية والاستشفائية قبل بداية كأس العالم، ثم غيابه عن المباراة الأولى قبل أن يبدأ في الدخول تدريجيا إلى هذه البطولة. لامين يامال في المؤتمر الصحفي تحدث وقال إنه يعلم أن الصحافة تتحدث والجماهير تتحدث على أنه لم يصل بعد إلى مستواه، وهو أمر طبيعي نظرا إلى عودته من الإصابة، ولكنه يأمل أن تكون هذه المباراة أمام المنتخب الفرنسي هي أفضل مباراة له في هذه البطولة، خاصة وأنه لم يستطع سوى تسجيل هدف واحد فقط خلال هذه البطولة.
0: نعم، شكرا معاذ وشكرا لشبكة مراسلي تلتا عربي. إذا للحديث أكثر عن هذه المواجهة المرتقبة، القمة المبكرة التي تجمع المنتخبين الإسباني والفرنسي، ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي والناقد الرياضي رجائي فتحي. كابتن رجائي مساء الخير.
4: مساء الخير عليك كابتن أحمد على كل مشاهدين الأفاضل.
0: ومن عمان أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم. إذا أبدأ مع الكابتن رجائي. كابتن رجائي، قمة مبكرة بكل معاني الكلمة بين أقوى هجوم في البطولة وأقوى خط دفاع.
4: نهاية مبكر، يعني أقصر تعبير ممكن تعبره عن المباراة نهاية مبكر. في العامين الآخرين يلتقوا في نصف النهائي باستمرار، دوري الأمم الأوروبية 2025 5-4 المنتخب أسبانيا، أمم أوروبا 2024 2-1 لأسبانيا في نصف النهائي. أسبانيا في أمم أوروبا صعدت وفازت بالبطولة في بطولة الأوروبا، خسرت في النهاية من منتخب البرتغال. الحقيقة لا يمكن لأحد مهما كان قدراته الفنية، مهما كان رؤيته، مهما كان توقعاته أن يتوقع نتيجة هذه المباراة، من يفوز؟ أسبانيا تفوز أم منتخب فرنسا؟ الحقيقة كل منتخب ليه مميزات كبيرة وأيضا ليه عيوب. منتخب فرنسا على سبيل المثال يمتلك سرعات عالية، يمتلك مهاجمين على أعلى مستوى، كليان مبابي، ديزيري دو، عثمان ديمبلي، أسماء كبيرة، مايكل أوليسي، رباعي في المقدمة يقدر يصنع الفارق مع أي منتخب موجود في العالم، يقدر يسجل في أي وقت في أي مباراة.
0: نعم.
4: منتخب أسبانيا يملك حاجة مهمة جدا.

0: وهي تنظيم الدفاع ويلعب بصورة جماعية على أعلى مستوى. لا يمكن اختراق دفاعات أسبانيا بسهولة لأن لا توجد مساحات في الملعب. الخطوط بداية من ميكيل أوريزابال رأس الحربة حتى آخر مدافع في الخط الخلفي كوكوريا، كل الخطوط ضيقة في الملعب. إنك أنت تخترق منتخب أسبانيا أو تخترق دفاعات أسبانيا أمر ليس بالسهل على أي منتخب مهما كانت قدرات
1: نعم
0: المهاجمين، سواء كان ميسي، مبابي، هالاند، أيا كان نوع المهاجم وقوة المهاجم، الموضوع صعب. المباراة هيبقى فيها نوع من أنواع الحذر الكبير من منتخب أسبانيا واعتماده بالدرجة الأولى على الهجمات المرتدة،
1: نعم
0: وده شيء مهم جدا في مثل هذه المباريات.
1: نعم كابتن رجائي، مواجهة تجمع بين مدرستين مختلفتين في الفكر التدريبي والتكتيكي، منتخب يبحث عن امتلاك الكرة لأكبر قدر ممكن والبحث عن الكرات البينية وضرب خط الدفاع، ومنتخب يعشق المساحات والكرات المرتدة والسريعة بفضل سرعة ثلاثي المقدمة. برأيك من هي المدرسة الأقرب لتحقيق الانتصار؟
0: هي دي المعادلة الصعبة. المعادلة الصعبة ان منتخب فرنسا محتاج مساحات، والمعادلة الأصعب ان منتخب اسبانيا مش هيديله المساحات دي. يعني هتبقى مواجهة صعبة جدا جدا بين المنتخبين. حاجة واحدة ممكن تغير نتيجة المباراة او تغير المواجهة التكتيكية اللي موجودة على الخطوط، ان احد المنتخبين ولا سيما المنتخب الفرنسي يحرز هدف مبكر. اذا نجح منتخب فرنسا في احراز هدف مبكر، هذا يجبر منتخب اسبانيا على فتح خطوطه والتقدم للامام وتغيير طريقته التقليديه المعتاد بها. هو فكر ديليفونتي ينهك المنافس، عاوز ينهك المنافس بدنيا، لكن منتخب فرنسا لديه قدرات بدنيه عاليه جدا من اعلى المعدلات البدنيه في البطوله. لن تكون المواجهه سهله، وايضا الهجمات المرتده لمنتخب اسبانيا لن تكون سهله على الاطلاق في وجود واحد زي لامين يامال يقدر يصنع فارق في اي وقت، ويمتلك سرعات عاليه، ويمتلك رؤيه بكلتا زوايا الملعب، بيشوف المهاجم اللي قدامه ويمرره بصوره جيده. هتكون حرب كبيره بين المنتخبين.
1: نعم، اتحول الى معتصم يونس في عمان. معتصم، كابتن رجائي تحدث ان كلا المنتخبين يمتلكان نقاط قوه ونقاط ضعف، تحدث عن نقاط القوه، برايك ما هي نقاط الضعف؟ ونبدا بالمنتخب الفرنسي.
2: بدأت بالسؤال الأصعب، نقاط الضعف تكاد لا تذكر لأن النتائج الإيجابية تتوالى والزخم الهجومي كبير، بالتالي نقاط الضعف واضحة في بطء خط الدفاع في الارتداد الخلفي. اسمح لي في البداية تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي الكابتن العزيز كابتن رجائي، لكل أسرة تلتي عربي، كل متتبعيكم الأفاضل. ما بين هذا النهائي الكبير المبكر ما بين الفرنسيين والإسبان، الفرنسيين يبحثون عن تأكيد الهيمنة والسيطرة عالميا للوصول لثالث نهائي تواليا إلى كأس العالم أمام لاروخا إسبانيا، الذين يبحثون عن تأكيد التفوق والتطور والنجاح بجيل يبحث عن إعادة أمجاد إسبانيا بعد أن حققوا لقب كأس العالم في 2010. يعتقدون بأن هذا الجيل يمتلك الكثير ليحققه، بالتالي مواجهة صعبة، مواجهة معقدة. نقاط القوة والضعف تبدو شبه معدومة هنا وهناك، أو حتى تكاد تكون تفاصيل صغيرة ما بين الفرنسيين وما بين الإسبان. تصل إلى نصف النهائي، إذن أنت تمتلك الإيجابيات أكثر من السلبيات، تمتلك قراءات فنية لدى المديرين الفنيين دي لافوينت من جهة وديشامب من جهة، ولكن هناك تناقض كبير. ديشامب بفكر هجومي، بالضغط العالي، بزخم الأسماء القادرة على إحداث الفارق، ديمبلي، أوليس، وأيضا الأهم كيليان مبابي. هناك في المنظومة الإسبانية الوضع مختلف، الأمور تميل أكثر للجانب التكتيكي والروح الجماعية، اللعب بمنظومية أعلى، الاستحواذ والسيطرة، محاولة تكرار ذات الأسلوب، ذات النقلات والتمريرات القصيرة وإيجاد الثغرات. بالتالي أعتقد بأن المواجهة تقبل القسمة على اثنين، لا يمكن ترجيح كفة على حساب الأخرى، بالرغم من أن الجو العام يعتقد بأن المنتخب الفرنسي يمتلك الأفضلية، ولكن أنا بالنسبة لي أعتقد بأن اللقاء لديه الكثير من التفاصيل يبوح عن هذا المساء.
1: نعم معتصم، المنتخب الفرنسي يمتلك لاعب بإمكانات هائلة جدا وهو كيليان مبابي. برأيك هل الأفضل تكثيف الرقابة على مبابي أم قطع خطوط الإمداد لمبابي وثلاثي خط المقدمة؟ بالتالي تكون معركة الوسط هي الحاسمة في هذه المباراة برأيك؟
2: نعم، يا سلام عليك. نعم، معركة الوسط هي الأهم، تقطع وتفصل خطي الهجوم عن خطي الوسط والدفاع. في المنتخب الفرنسي، بالتالي اليوم ضغط عالي على أي ثنائي سيكون في محور الارتكاز في المنتخب الإسباني، سواء كان هناك رودري، سواء كان بجانبه بيدري، سواء كان بجانبه جافي، سواء كان بجانبه الاسم الأهم فابيان رويس. لابد أن يتم قطع المسافة وتقليل الفرص في إمداد خط المقدمة الهجومي، خاصة بأنه يعتمد بشكل أكبر على الإمكانيات الفردية، بالتالي فقط التمويل بالكرات سواء كانت الزاحفة في العمق أو كانت الطولية في ظهر الدفاعات الإسبانية. إمبابي، ديمبلي وحتى أوليس في بعض الأحيان، هناك أيضا باراكولا في الخيارات التبديلية، هناك أيضا ديوي سريع ومهاري، بالتالي لابد أن تمتلك إسبانيا معركة الوسط من أجل أن تزيد من الفجوة وأن تقلل من سرعة البناء لدى المنتخب الفرنسي وأن تجعل هناك الخطوط متباعدة. بهذه الطريقة أعتقد بأنك قادر على تحجيم قدرات المنتخب الفرنسي، لأن الوضع بصريح العبارة صعب للغاية. شهدت إسبانيا أمام بلجيكا وشهدت فرنسا أمام المغرب، فعليا هو يعطيك مدلولات كيف ستتعامل إسبانيا مع الصخب الهجومي للفرنسي.
1: نعم نعم، أتحول كابتن رجاء. المنتخب الإسباني ربما قدم كرة قدم مختلفة عن المنتخبات السابقة، نعم بنفس أسلوب التيكي تاكا لكن أسلوب أكثر مباشرة، أكثر تقدما وليس امتلاك سلبي للكرة. ما هي التغييرات التي أدخلها دي لافوينتي على المنتخب وجعله بهذه القوة الهجومية؟
0: أول تغيير أدخله دي لافونتي عدم الاعتماد على مهاجم صريح، بيلعب بمهاجم وهمي وهو ميكيل أورزابال. قبل كده كان بيلعب بموراتا، كان مهاجم صريح في بطولة كأس العالم الماضية، ده اداله أريحية في عدم اللامركزية في المنطقة الأمامية. ممكن أورزابال يروح ناحية اليمين أو يروح ناحية الشمال، يتقدم بدري من العمق، يتقدم رودري من العمق، يتقدم أي لاعب من الوسط من العمق، موضوع أصبح سهل. امتلاك منتخب أسبانيا للاعب مهم يستطيع أن يصنع له فارق وهو اللاعب البديل ميكيل مورينيو، وسجل في مباراتين على التوالي في الأدوار الإقصائية، ومرشح أنه ينزل في مباراة اليوم ويسجل أيضا. نعم. لأنه لاعب صاحب قدرات خاصة. عدم الاعتماد بصورة كبيرة على ظهري الجنب سواء كوكوريا من ناحية اليمين من الناحية اليسار أو من ناحية اليمين، مش بيخلي الخطوط تتقدم بصورة بتقوم لاعبي الوسط بهذه المهمة. نعم. تلك التغييرات التكتيكية أعطت لمنتخب أسبانيا أهمية كبيرة، أنه لا توجد مساحات يمكن اختراقها، عشان كده استقبل هدف واحد في البطولة حتى الآن.
1: نعم، المنتخب الإسباني لم يتلقى سوى هدف واحد فقط. هل هذه الأرقام الدفاعية أرقام حقيقية أم أنها لم تواجه مهاجم بحجم بابي أو قوة ديمبلي أو باركولا؟
0: بدون شك أنه ما واجهش منتخبات لديها مهاجمين على مستوى قوي جدا، لكن برضو المنظومة الدفاعية منظومة قوية جدا صعب اختراقها، وده ما يعني ما تفرقش نوع المهاجم أو تفرق نوع المنتخب اللي بيواجه منتخب أسبانيا، بدليل أنه أول مباراة لي مع الرأس الأخضر اتعادل سلبيا، لم يستطيع أن يسجل رغم أتيحت بعض الفرص لمنتخب الرأس الأخضر وكان شكله كويس في المباراة. لا، هو عنده حارس مميز سيميوني، حارس جيد جدا يقدر يصنع فارق ايضا رغم وجود جارسيا حارس بيلعب في برشلونه.
1: نعم.
0: وجود رايا واحد من افضل حراس الدوري الانجليزي، لكن اقتناع المدرب بسيميون اداله فرصه ان هو يظهر بصوره جيده. وجود منظومه بدايه من الحارس حتى المهاجم.
1: نعم.
0: كله لديه ادوار دفاعيه وادوار هجوميه، ده اللي قلل من امكانيه الخطوره صوب مرمى الحارس الاسباني.
1: نعم.
0: وده اداله افضليه ان هو يستقبل هدف واحد في البطوله حتى هذه الان، وقد تكون مباراه فرنسا مرشحه انها تصل الى وقت اضافي وركلات ترجيح نظرا للتكافؤ الكبير بين المنتخبين.
1: نعم، إلى هنا نكتفي بهذا القدر. شكرا كابتن رجاء فتحي الناقد والصحفي الرياضي، والشكر أيضا موصول للناقد والصحفي والمحلل الرياضي معتصم يونس. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة لمباريات مونديال كأس العالم 2026 من استوديوهات تيرتا عربي في مدينة نيويورك. تحية وإلى اللقاء.

0: يشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات

0: مشاهدينا تحية طيبة، أنا إيمان العربي أحدثكم من إسطنبول وتحديداً من أمام متحف 15 من تموز الذي يخلي بذكرى الملحمة التاريخية التي سطرها الشعب التركي ضد المحاولة الانقلابية الفاشلة. وفي حلقتنا اليوم أيضاً نصحبكم إلى مدن مختلفة حيث نقدم عدداً من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلاً بكم. تطوف ذكريات الانقلابات كخيالات في أذهان الناس، تدفعها السنوات إلى حدود النسيان، تكاد تسقط فيه لولا أن تتلقفها أياد ماهرة لتحبسها في ذاكرة الأرض. متحف 15 من تموز ذاكرة ما حدث في المحاولة الانقلابية الفاشلة بتركيا، فأفرد لتلك الذكرى مساحة خصبة من أديمها لتورق فيه قصص تضحيات شعب أبى السقوط في الهاوية.
1: هدأ صوت الرصاص إلى غير رجعة، وعلت فوقه أرواح الشهداء ليبقى أثر لها في زوايا هذا المكان. تطوف مع الزائرين تقدم لهم القصة غضة طرية كما أنها حدثت بالأمس.

0: 15 تموز 2016 كازان زافرين.
1: قررنا إنشاء هذا المكان لكي لا تغيب عن ذاكرة الأجيال المكاسب التي حققناها في 15 من تموز. فقد اعتمد إنشاء هذا المكان من قبل وزارة الثقافة والسياحة التركية بعد استشارات واسعة مع عدد من المؤسسات الثقافية والفكرية في البلاد، ليفتتح المكان أبوابه أمام الزوار عام 2019 بعد فترة طويلة من التجهيز والإعداد. وقع الاختيار على هذا المكان لأنه كان شاهداً على أفظع الجرائم التي ارتكبها الإنقلابيون بحق الأهالي، ففيه ارتقى 34 شهيداً وأصيب العشرات. هذا المكان سيكون ذاكرة حية للأجيال اللاحقة لتستذكر ما عاشته تركيا في المحاولة الإنقلابية الفاشلة عام 2016. اعتمدنا في تصميم هذا المتحف عدداً من العناصر والأنظمة الحديثة التي تسرد وقائع المحاولة الإنقلابية الفاشلة بحسب ترتيبها الزمني، معتمدين في ذلك على الصور ومقاطع الفيديو والمتعلقات الشخصية لشهداء ذلك اليوم.

0: Bu bölüm daha önceden de bahsettiğim gibi 15 Temmuz 2016'ya.
1: في هذه الزاوية حاولنا أن نعود بالزمن إلى القرن الخامس عشر الميلادي لربطه بوقائع المحاولة الإنقلابية الفاشلة في الخامس عشر من تموز عام 2016. فنحن لا نعتبر تلك الليلة حدثا مفصولا عن تاريخ المظالم في العالم. لذلك ارتأينا أن نبدأ من عصر العبودية المقيتة يوم هيمن الاستعمار وسادة العرقية والطبقية، واستعبد صاحب المال والقوة من هم دونه. وصورة اليوم ليست بعيدة عما عاشه العالم سابقاً، فالعبودية اليوم تتمثل في دفع الدول المتسلطة إلى تكوين مجتمعات مستهلكة يسيطر عليها من خلال منظومة رقمية متشعبة.
2: يلف المكان نمط معماري فريد لا تنفصل خطوطه عن ثقافة ممتدة إلى الحواضر الإسلامية والعربية، وعلى تلك الخطوط نسير لنفهم الفلسفة المعمارية التي قام عليها هذا الصرح.

0: Bu müzenin yapılış sürecinde bütün bu ekibimizle birlikte çalışırken
1: ونحن نفكر في الطريقة المثلى في عرض مقتنيات الشهداء الذين خرجوا لإفشال المحاولة الانقلابية توافقنا على عرض أحذيتهم التي كانوا ينتعلونها يوم 15 من تموز بشكل يظهرها وهي تسير على الأرض إلى أعلى فكان هدفنا في عرض مقتنياتهم هو تصوير الطريق الذي سلكوه والأحاسيس التي أحاطت بهم الهدف الأساسي كان العمل على تصميم بناء يشكل رمزية عميقة لتلك الأحداث مستوحاة من عمقنا الثقافي فكانت ثقافتنا الإسلامية جزءاً من إلهامنا خصوصاً تلك التصاميم المعمارية المتصلة بمقامات الصحابة والصالحين واعتمدنا أيضاً خطوط الزخارف الإسلامية في إنشاء القبة في الخارج ووضعنا داخلها نافورة ماء في إشارة إلى أن الماء أساس الحياة.

0: مقام تمام ناندكتان سورا إنشاءته سرا.
1: لم يكن هدفنا إنشاء متحف بمفهومه التقليدي، بل كان الهدف تكوين حافظة لأحداث 15 من تموز، فلا يجب التركيز على المعروضات على أنها مقتنيات متحف، بل هي عناصر نابضة بالحياة توحي بما حدث في تلك الليلة. وعلى هذا الأساس قمنا بتصميم هذا المكان. بعد إتمام مقام الشهداء بسنة واحدة، تم إنشاء هذا الصرح الذي لا يناظره أي مبنى آخر في جواره، وحرصنا في الألوان أن يكون لون الجدران مستمداً من اللون الرصاص الإسمنتي للجسر الذي قضى عليه عدد من شهداء 15 من تموز نحبهم. وفي جوار هذا المكان ارتأينا أن نزرع عدداً من الأشجار والورود بعدد الشهداء الذين ارتقوا في ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة، وكتب بجوارها أسماؤهم جميعاً.

0: لا يحسب عمر الشعوب في ذاكرة التاريخ بتقادم الزمن عليها، فهنالك أيام يستطيل فيها الزمن ليترك مساحة للفنون لتشكل جزءاً من وجدانه.
1: تزخر بلاد الرافدين بالعديد من الأماكن التراثية التي يزيد عمر بعضها على 1000 عام. قصر القشلة في بغداد القديمة واحد من الأبنية التراثية التي شيدها العثمانيون إبان فترة حكمهم، والذي لا يزال شامخاً ويستقبل زائريه من رواد الفن والأدب والثقافة.

0: في قلب عاصمة الرشيد النابض بالتراث العتيق التي تحمله الأبنية والحارة العتيقة، يتربع هذا القصر التاريخي المعروف بالقشلة. بني القشلة على قواعد المدرسة الموفقية في عهد والي بغداد العثماني محمد نامق باشا عام 1850، وكان حينها يضم طابقاً واحداً، ثم أكمل بناءه بعد ذلك الوالي العثماني مدحت باشا عام 1886، وأضاف إليه طابقاً آخر مستعيناً بطوب جلبه من سور بغداد الشرقي بعد هدمه، لذلك يرى الناظر إليه تبايناً في الطراز المعماري والنقوش بين القسمين العلوي والسفلي للمبنى.
1: في هذا المكان اللي احنا نتواجد به كانت مرابع الخيل مال أبو جعفر المنصور، يعني كانت الخيل تمرح في هذه الأماكن. طبعاً خطوة عن هذا المكان سرايا الحكومة العثمانية التي كانت في كل دولة عربية قصور إعلامية تسمى السرايا، فهي كلمة تركية عثمانية. كذلك هاي القشلة كانت هي من قشلق، قشلق هي كلمة تركية بمعنى ثكنة عسكرية. فهذا المكان كان يزدحم بالشخصيات التاريخية. قريبة من القشلة هناك بيوت لمسؤولين عراقيين في زمن الدولة العثمانية، وكذلك في زمن الدولة زمن حكومة الملك.
0: تعددت استخدامات القشلة على مر التاريخ، حيث كان في بادئ الأمر

0: مقرا للوالي العثماني وثكنة عسكرية قبل أن يتحول إلى مبنى حكم حكومي، كما شهدت ساحته مراسم تتويج أول ملوك العراق فيصل الأول عام 1921. أما برج القشلة الذي يبلغ ارتفاعه 23 متراً وتعتليه ساعة بأربعة أوجه، فكان أمر ببنائه الوالي العثماني مدحت باشا الذي أراد لها أن تنافس ساعة بيجبن اللندنية الشهيرة.
1: تعد ساعة القشلة أعجوبة زمانها، كما أنها واحدة من روائع التراث البغدادي، فقد ظلت أجراسها لعقود من الزمن يسمعها البغداديون في جانبي الكرخ والرصافة وتنظم أوقاتهم.
0: جانب من التراث والزمن الجميل المطرز على جدران هذا المكان لا يزال يجذب الزوار من كل حدب وصوب، ويبث فيهم روحاً من الحياة التي كانت تملأ جنبات بغداد القديمة. واليوم يغدو القشلة مركزاً لإقامة النشاطات الثقافية المتنوعة وبوتقة ينصهر بداخلها رواد الفن والأدب على مختلف مشاربهم وتوجهاتهم.
2: هذا الموقع أصبح قبلة للعوائل، قبلة للناس الزائرين المثقفين لكل الناس، وأيضا ساحات مفتوحة ويعني تعطي فسحة من الحرية بالحركة بالانتقال بالجلوس بالتأكيد. وأعتقد اليوم هذا الموقع لم يصبح حكرا على فئة على حساب الآخرين، وإنما كل الثقافات المتنوعة تجدها هنا.
3: أجواء جميلة جدا، شفت طفولتي، شفت أهلي، شفت ريحة بغداد، شفت تاريخنا، شفت كل شيء حلو، كل شيء حلو. الناس طيبة، وما شايفة أني هيك ناس، من نصعد بالتاكسي إلى اللي غني، إلى المواهب كلها، إلى المنظر، إلى الشط، إلى أنتو، كل شيء حلو.
0: الكتب هي الأخرى وجدت لها ركناً في إحدى زوايا القشلة، مطبوعات وبحوث علمية يسرد أغلبها تاريخ البلاد وآثارها.
4: معرض مطبوعات الهيئة العامة للآثار والتراث الذي أنشأ في مبنى القشلة في شارع المتنبي، شارع المبدعين والمفكرين والمثقفين، ليطلع الزائر العراقي على آثار بلاده من خلال هذه المطبوعات. أنشئ سنة 2015، والحمد لله نشوف أكو إقبال على الكتاب رغم وجود الإنترنت وعدة فئات من المجتمع قاعد يعني تناول هذا الكتاب. مطبوعاتنا خاصة بالآثار حصراً، آثار والتراث، مطبوعات بحثية يستفاد منها الباحث في شؤون الآثار بالدراسات الماجستير والدكتوراه، وهي أصلاً بحوث.
0: ليوم الجمعة خصوصية كبيرة في هذا المكان، فهو أشبه بكرنفال ثقافي وأدبي ينتهي بحلول ساعات الظهيرة.
1: بالرغم من التحولات السياسية التي شهدتها البلاد على مدى عقود، فإن مبنى القشلة كان وما يزال رئة يتنفس من خلالها العراقيون عبق الماضي، وواحة يستظل بها المثقفون والفنانون والأدباء. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
5: تعد مهنة تربية ورعي الإبل من المهن التقليدية العمانية التي تنتشر في مختلف قرى ومحافظات سلطنة عمان، أمر جعل الآباء في البادية يشجعون أبنائهم على التمسك بهذه المهنة من أجل المحافظة على استمراريتها. وليس بعيداً عن هذه الثقافة يهتم البدو في عمان بمهنة الشحاثة التي يستخدمونها لاقتفاء أثر الجمال الضائعة.
6: يقول تعالى في كتابه العزيز: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. منذ غابر الزمان تحتل الإبل مكانة خاصة عند البدو، فهي رفيق الترحال وسندهم في الحرب والسلم. سماها العرب سفينة الصحراء كونها وسيلة السفر لدى المرتحلين عبر الصحراء، تنقل بضائعهم وتحمل أيضاً في تلك الأسفار معارف وخبرات الناس من مكان لآخر. لذلك لا نجانب الصواب إذا قلنا إنها بقيت ردحاً طويلاً من الزمن وسيلة تساعد على الاتصال بين الشعوب في الصحراء.
7: هاي عندنا حال البوش هذا الآن مسوي لها أقسام، زين مسوي لها أقسام، مات الأطفال اللي تحتنا عيال

0: يكونا وقت المساء يباتا هنا واضح ويتعشن ويتمم بشبكه لين الصباح، من عدهن الصبح نطلعهن يروحن في البادية يوكلن يدورن، والوقت هذه يرجعن واضح. اللي تحتن أطفال مقسماتنا، واللي ما تحتن واللي ما عليها أطفال فرديات يكون لهن قسم ثاني.
1: تعد مهنة تربية ورعي الإبل من المهن التقليدية العمانية التي تنتشر في مختلف قرى ومحافظات السلطنة، الأمر الذي يجعل من الآباء في البادية يشجعون أبنائهم على التمسك بهذه المهنة من أجل المحافظة على نمائها. وليس بعيدا عن هذه الثقافة يهتم البدو أيضا بمهنة الشحاثة التي يستخدمونها لاقتفاء الأثر.
2: الشحاث الرجل الذي يدور على البوش ويحصلن ويرجعن، أو سواء له أو الغيره. إذا الغيره طرهن قال إني حصلت بوش فلان عليه اسم يادته، له يادة كلها قبائل في عمان، كل واحد له يادة. يادة عزل، عزل كل قبيلة بعزل، يعني عزل نعم، يادة وسم نار نار وسم نعم،
3: اللي هي العلامة،
2: العلامة قبائل كل قبيلة في عمان اللي هي عزل. وذي الريال الشحاث يعرف القبائل كلهم ويعرف المعزلهم، أي عزل قبيلة مثلا، أي قبيلة يا وهيبي يا عويسي، أي قبائل يقول أي قبيلة فلانية، وحتى بيوت فرع من القبائل لهم عزل كل بيت بعزله.
1: لقد أحب البدوي الإبل فهي موضع ثقته في الصحراء الشاسعة، فهو يعتمد عليها في تلمس طريقه الصحيح. عندما يضيع البدوي فيها ويجهل الطريق لسبب من الأسباب مثل غياب النجوم أو العلامات الأرضية الدالة على الطريق، ومن هنا أتت الحاجة إلى وجود الشحاث أو القفار الذي يقتفي أثر الناقة الضائعة، لما بخبرته ودرايته بطرق الصحراء ومواطن الكلأ والمرعى.
4: رغم تمكن الجمال من العيش في الصحراء لأسابيع بدون ماء وضياعها وفقدانها للرعاية، إلا أن عودتها ملحة لحيرانها الصغار وملاكها الذين يقصدون متتبعي أثر الجمال الذين يدعون الشحاثين، فهم القادرون على إعادتها لموطنها في المراح.
5: في حاضر عن ناقل يدوري يوم غايب عدنا ناقل ودبو شاري وشحاثي ودوري ونشاد عنها من دار إلى دار ويابي
3: سبق غابت عنك
5: شحاثي ذبلة واحد 20 واحد 30 واحد
3: غابت. وكيف حصلتهم؟
5: حصلت الناقة دورت ميات الإشحات إلى 40، جبت فوق بعير وشليت فوق 100 وشليت فوق الزاد وشليت فوق كل شيء، وضويت من دار إلى دار لين جيت ونشأت عنها ودورت يوم فوق 100 وحصلت يا تبهي ويا كان ذا الحي تبعت أنا رديت.
1: رغم التطور الكبير في مختلف جوانب الحياة، إلا أن هذا التطور لم يؤثر على مكانة الإبل في نفوس البدو، فهي لا تزال تشكل جزءاً أصيلاً من الثقافة الشعبية المتوارثة.
4: قيل في الإبل: ما خلق الله شيئاً من الدواب خيراً من الإبل، إن حملت أثقلت، وإن سارت أبعدت، وإن حلبت أروت، وإن نحرت أشبعت، فضلاً عن أنها أنفس الأموال، لذا نجد أهميتها ومكانتها عند العرب عامةً والعمانيين خاصة. عيد الخويطري، تيرتي عربي، من ولاية جعلان بني بوحسن، سلطنة عمان.
6: تعتبر مدينة كيكلا بجبل نفوسة جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس أحد أهم وأبرز المدن التي توالت وتعاقبت عليها الحضارات، وتتميز كيكلا باحتوائها على أبرز المعالم الأثرية المعروفة بغرف أبو موسى وأولاد عمران وغيرهما. كما تشتهر المدينة بكونها الحاضنة الدينية والعلمية في فترات زمنية مختلفة.

0: في مدينة كيكلا بجبل نافوس الضاربة جذورها في أعماق التاريخ طوع الليبيون منذ مئات السنين ما تجود به الطبيعة لينحتوا أركان بيوتهم التي لا تزال صامدة وشاهدة على تاريخهم.
1: من أهم المدن التاريخية

0: جبل نافوسا، مدينة كيكلا ببلداتها وقراها التي يتجاوز عددها 20. تلك المدينة تتميز بموقعها الجغرافي وشواهدها التاريخية التي حجزت لها مكانا مهما في ذاكرة الإنسانية. فأينما وليت وجهك في هذه المدينة ستجد أثرا يمثل حقبة من الحقب الغابرة، بدءا من الحضارات الحجرية وصولا إلى الحضارات التاريخية اللاحقة. وأول ما يشد انتباه الزائر إليها بعد المرور بأوديتها وتضاريس جبالها معالم أثرية بارزة تعرف بغرف أبو موسي وغرف أولاد عمران وغيرها، وهي بيوت معلقة يحتضنها الجبل، كانت تستخدم في الماضي للتخزين والحماية.
1: طبعا يعود تاريخ هذه الغرف ممكن من 1297 تقريبا، حسب ما جينا في عندنا معالم تاريخية هنا مسجل فيهم التاريخ. فطبعا كانوا يستعملوا فيهم هذه الغرف لتخزين المون متاعهم والأغذية والزيوت، وكانت هذه المنطقة تشتهر بهذه الأماكن، وكانوا يعتمدوا عليهم اعتماد كلي في تخزين المواد متاعهم. وطبعا المنطقة هذه يعيشوا فيها كانوا أجدادنا، والمنطقة لأن كانت كثرت فيها العيون متاع المية، تو الوقت الحالي ضعفت وجفت شوي ما عادش فيه مي.
0: تفاصيل تاريخية عدة تحفل بها مدينة كيكلا، لا سيما تلك المتعلقة بالعمارات المحلية. كل بلدة تتميز بمعالمها التاريخية كالقصور التي تحيط بها البيوت الأثرية ودور العبادة، إلى جانب معاصر الزيتون التقليدية وعيون المياه التي تعد نواة الحياة لأي مجتمع حضاري على مر العصور.
2: كل قبائل كيكلا فيها ما يعرف بالغيران أو الدواميس المنحوتة في الجبال، وهذا ما يدل على أنها مدينة قديمة جداً، ثم انتقلت من النحت في الجبال إلى البناء بالجبس، وهذه المرحلة الثانية، واستمرت في هذه المرحلة عدة سنوات بل مئات السنوات، ثم انتقلت إلى مرحلة البناء بالجير ما يعرف بالجير. كل قبيلة من قبائل كيكلا تلقى فيها 4-5 معاصر 6 معاصر، نحن في هذه القبيلة هناك 9 معاصر، هذا دليل على أن غزارة إنتاج الزيتون أيضا تشتهر بالنخيل بالكروم بالعنب.
0: واشتهرت كيكلا أيضا بمساجدها ومناراتها الدينية والعلمية التي كانت مقصدا لطلبة العلم من كل مكان من داخل البلاد وخارجها، أشهرها زاوية أبو ماضي، المنارة الدينية التي يتجاوز عمرها أكثر من 700 عام. كل هذه المميزات جعلت من المدينة مركزا مهما للحكم والقضاء في فترات تاريخية مختلفة.
3: هي زي ما تقول كانت إدارة، ويعني تمتد إلى حسب ما يقال ويروى موجود في التاريخ، تمتد من الصابعة إلى عند مداكم، وإلى ويقال إنها كانت إلى عند جربة، يعني كانت المحكمة في جربة والحكومة كانت في كيكلا في يوم ما، فهمتني؟ قبل ترسيم الحدود في شمال أفريقيا، قبل اتفاقية، بعد اتفاقية ساكس بيكو تم التقسيم، كانت إدارة واحدة يعني في يعني امتداد قبائل في شمال أفريقيا، كانت مقسمة إدارات، كانت إدارة المنطقة الغربية تمتد من كيكلا إلى عند جربة يقال، يعني متوسط جبل منطقة جبل نفوسا مترامية الأطراف، فها حوالي 21 قبيلة، يعني منطقة متسعة، وكانت تعتمد على الرعي والزراعة، وكانت أهلها يسكنوا الجبل يعني نوع من التأمين من الأمن خوفا من الغزو ومن الكذا، كانت الناس كلها تسكن في الجبل، يعني حياتهم كلها كانت في الجبل، وكانت في الجبل في بعض الأودية هذه كانت فيها موجودة فيها المياه، يعني الناس تدور في الأمان وتدور في المياه.
0: حضارات تاريخية تمتد إلى ما قبل مئات السنين توالت على المدينة تباعا كالأشولية والمستيرية والعاترية والقفصية، بالإضافة إلى المغارات والكهوف الطبيعية التي تكتشف. أمور تجعل من كيكلا بيئة خصبة للباحثين والمستكشفين من شتى المجالات، وموطنا يستقطب السياح من داخل ليبيا وخارجها.
4: آثار منسية.

0: بين دفاتر التاريخ الليبي الغني بتنوعه وثقافاته. الإرث الإنساني ببلدة كيكلا ما زال يحمل في جعبته الكثير من الخفايا والحكايا حول تاريخ الأولين. زياد الحجاجي، تراتي عربي، مدينة كيكلا، جبل نفوسة.
1: بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة. لكم مني كل التحية، في أمان الله.

0: before you, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
2: الجيش الأمريكي يستأنف الحصار البحري على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وأدوي انفجارات جنوب إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تراث عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري وتتابعون في نشرتنا أيضا. لبنان وإسرائيل ينهيان في روما اليوم الأول من جولة محادثات جديدة برعاية أمريكية لبحث تنفيذ الاتفاق الإطاري بين الجانبين. شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على نقطة للشرطة في مخيم جباليا ومناطق أخرى في قطاع غزة. السلام عليكم. أعلن الجيش الأمريكي استئناف الحصار البحري على السفن القادمة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والعائدة إليها. وقال الجيش الأمريكي في بيان له إن أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية إضافة إلى مئات الطائرات العسكرية تنشط في أنحاء الشرق الأوسط استعدادا لاستكمال الحصار البحري للموانئ الإيرانية. هذا وأفاد مسؤول أمريكي بأن القوات الأمريكية نفذت غارات إضافية محدودة على أهداف عسكرية في إيران، وذلك بهدف القضاء على ما وصفه بالتهديدات الناشئة. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق تنفيذ موجة واسعة من الضربات استهدفت أنظمة الدفاع على الساحل ومواقع للصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى قدرات بحرية في عدة مناطق إيرانية بينها بوشهر وبندر عباس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أنه ينبغي فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض، أشار ترامب إلى أنه منح إيران فرصة للتوصل إلى اتفاق وأن طهران هي التي أطلقت النار أولا، معتبرا أن ذلك كان خطأ فادحا. كما رجح ترامب إدراج إيران إضافة إلى حزب الله ضمن مشروع قانون العقوبات المفروضة على روسيا، وأكد ترامب استمراره في فرض حصار كامل على الموانئ الإيرانية. وقال أيضا إن مضيق هرمز

0: لديكم السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت بشكل أساسي، ثم دول أخرى. لقد تحدثت معهم جميعا وهم يرغبون بشدة في استثمار المزيد من الأموال في الولايات المتحدة بمبالغ قياسية، وهذا أمر مقبول جدا. وبهذه الطريقة لا توجد رسوم. أنا لا أحب فكرة الرسوم، ولكن في الوقت نفسه ليس من العدل أن نحمي هذه التجارة للعالم أجمع، للصين وللجميع. لا أمالئ في حمايتها للصين، لكن من غير العدل ألا نحصل على أي تعويض. ولكن بهذه الطريقة لا توجد رسوم، وسيستثمرون ويحصلون على عائد إضافة إلى أموالهم من خلال استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة.
1: أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن صواريخ أمريكية أصابت أهدافا في جزيرة قشم جنوب البلاد. وقالت وكالة التسنيم إن قذيفة انفجرت بالقرب من منشأة مياه وكهرباء في جزيرة كيش جنوبا. وفي وقت سابق للثلاثاء قتل 3 أشخاص من هجوم أمريكي على محافظة هرمزجان جنوبية إيران. سمع عدوي انفجارات في مدينة الكويت، فيما أعلن الجيش الكويتي للمرة الثانية خلال أقل من نصف ساعة اعتراض أهداف جوية. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن أصوات الانفجارات سمعت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون السنوي للسياسة الدفاعية الذي تبلغ قيمته $1,150,000,000,000. وقال السيناتور تشاك تشومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إن الرئيس ترامب دخل الحرب ضد إيران دون تفويض ودون استراتيجية ودون خطة للانسحاب، مؤكدا أن ذلك هو السبب الرئيسي لرفض مشروع القانون. ولم يحصل مشروع أو يحصل مشروع القانون على 60 صوتا اللازمة للمضي قدما في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أنه لن تهبط أي طائرة إيرانية في الأراضي اليمنية اعتبارا من اليوم، مشددا على أن الجيش اليمني قادر على حماية سيادة البلاد برا وبحرا وجوا. وأشاد العليمي خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني بأداء القوات المسلحة اليمنية والإجراءات التي اتخذتها لحماية السيادة ومواجهة ما وصفه بالاختراق الإيراني للأجواء اليمنية. وقال إن الوقت قد حان لرفع معاناة الشعب اليمني جراء الحصار الذي فرضه الحوثيون منذ انقلابهم على الشرعية. شددت دول مجلس التعاون الخليجي على أن استمرار الاعتداءات الحوثية ضد المملكة يستوجب موقفا دوليا حازما، وصفة هجوم الحوثيين على جنوب السعودية بالإرهابي.

0: اختتم اليوم الأول من جولة المفاوضات السادسة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما. وأفاد مصدر رسمي لبناني بأن المفاوضات التي استمرت لسبع ساعات كانت إيجابية ويبنى عليها، وأشار إلى أن الأمر يتطلب المزيد من المباحثات. ومن المقرر عقد اجتماع آخر اليوم الأربعاء، فيما تركز الجولة على آليات تنفيذ مشروع المنطقتين التجريبيتين بانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية في مناطق بجنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة، تمهيدا لتوسيع تطبيق الاتفاق إلى مناطق أخرى. شن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على عدة مناطق وبلدات في جنوب لبنان، يأتي هذا في وقت نقلت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بعض تشكيلات قوات الاحتياط فارغة وفي حالة انهيار فعلي. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي لا يملك اليوم عددا كافيا من الدبابات الصالحة للعمل، وذلك بعد تضرر العديد منها في القتال في لبنان أو خروجها عن الخدمة. استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون الثلاثاء جراء غارات وإطلاق نار شنتهما قوات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد سبعة فلسطينيين في استهداف نقطة للشرطة في بلدة جباليا شمال القطاع. وفي جنوب القطاع استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف استهدف مخيم القادسية بمدينة خان يونس أمس، فيما استشهد آخر متأثرا بإصابته في قصف سابق استهدف منطقة التوام شمال مدينة غزة.
1: تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار مخلفا شهداء وجرحى. وفي أحدث التطورات استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا وعدد من ضباط وأفراد الشرطة وامرأة إثر غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة في منطقة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهد فلسطينيون آخرون في غارات منفصلة استهدفت خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس وفي منطقة مواصي رفح جنوبي القطاع. حركة حماس اعتبرت أن هذا الاستهداف يمثل جريمة حرب واستهدافا مباشرا للمنظومة الأمنية المدنية، متهمة إسرائيل بالسعي إلى تقويض الأمن الداخلي وإشاعة الفوضى في قطاع غزة. ودعت الحركة الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى جانب الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ موقف واضح من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وإلزام إسرائيل بوقف هجماتها والالتزام ببنود الاتفاق. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تشير فيه الهجمات الصحية في القطاع إلى استمرار سقوط شهداء وجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية. وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار استهداف المناطق المدنية ومراكز إيواء النازحين. سنين حامدي، تريتي عربي.
0: نظم أهالي مخيم جباليا شمال القطاع وقفة احتجاجية على تصريحات ممثل لجنة السلام في قطاع غزة ميلادينوف، وداعيا لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والبحث عن أجسام بديلة للقيام بدور الوكالة الإغاثي.
2: وقفة احتجاجية نظمها سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة تنديدا بتصريحات ممثل لجنة السلام ميلادينوف الداعي لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وتأكيدا على أهمية دور الأنروا الرئيسي في خدمة اللاجئين، ورفضا لسياسات الفصل والإقصاء بحق عدد من موظفيها.
3: نحن مع الوكالة أن تقوم بجميع وكالة وجميع خدماتها في إغاثة وتشغيل اللاجئين، وأن تستمر الحياة وأن تقدم جميع الخدمات الوكالة وجميع المؤسسات الدولية التي استحدثت لكي تملأ الفراغ بعد أن تم استهداف الوكالة أثناء الحرب، وهي حرب التجويع والتهجير والقتل.
2: أسماء عدة طرحت لتوزيع المساعدات وإدارة الخدمات بدلا من وكالة الغوث، لكن بالنسبة للاجئين الفلسطينيين تبقى الأونورو أكثر من مؤسسة إغاثية، فهي الشاهد الدولي الذي ولد مع النكبة عام 48 واستمر مع استمرار قضية اللاجئين.
4: إلغاء وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين يعني إلغاء حياتنا بالكامل، إلغاء كل ما يتعلق بالإعانة التي تصل إلى النازح المتعب المنهك، إلغاء وكالة الغوث يعني إلغاء وجودي كنازح كلاجئ فلسطيني، إلغاء وكالة الغوث إلغاء قضيتي، أنا قضيتي كنازح كلاجئ قديم ارتبطت بوكالة الغوث، واليوم لما تسحب البساط من تحت أرجلنا وتأخذ وكالة الغوث أنت بتلغي قضيتي كلاجئ. وأنا أقول وأكرر، أعيدوا لنا الوطن وخذوا كل المؤسسات الأممية. الأمم المتحدة أوجدت الوكالة مرتبطة معي كنازح، إنها هي تغيثني به. اليوم لا تهددوني بقطع المعونات من وكالة الغوث.
2: بين محاولات الاحتلال القديمة المتجددة بإنهاء

0: دور الأونروا وإصرار الأمم المتحدة على استمرار دورها ووجودها، يبقى مستقبل الوكالة جزءا من الجدل الدائر في المحافل الدولية حول مستقبل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
1: يطالب الفلسطينيون اليوم مجددا باستئناف عمل دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بلا شروط أو قيود، ويرون في تعطيل دور الأونروا خدمة لحساب الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدف لإعدام الوكالة الأممية الشاهدة على نكبتهم منذ العام 48. محمد أحمد، تراتي عربي، مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.
2: أطلقت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني حملة دولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية، وشهد الإعلان مشاركة من أسرى محررين تعرضوا للاغتصاب، وتهدف الحملة للضغط على المؤسسات الدولية وحثها على التحرك العاجل لوقف الانتهاكات بحق الأسرى
3: الذي يمارس فيه التعذيب.
4: حملوا أوجاعهم وقرروا أن يبوحوا للعالم بمعاناتهم. سامي ويوسف أسيران فلسطينيان محرران من سجون إسرائيل، جمعتهم معاناة واحدة. خرجوا من عتمة الزنازين ليواجهوا العالم بما عاشوه من عنف جنسي واغتصاب على يد عناصر من مصلحة السجون الإسرائيلية.
5: هاي مجموعة من الأدوية.
4: بحسرة وألم يروي الأسرى شهاداتهم، وجاءوا اليوم للإعلان عن الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية. سامي كان من أوائل من تجرأ وكسر الصمت، جاء اليوم مدعوما من عائلته ليقول ما عجز عن قوله آخرون من رفقاء القيد والسجن.
6: الاعتداء والعنف الجنسي مورس بحقنا بأكثر من وسيلة وأكثر من جانب. الوسائل اللي استخدموها هي العصي، على الصعيد الشخصي العصي، الجزر، على الصعيد أسرى آخرين بشكل مباشر بكلاب بوليسية، هذا أقسى بكتير.
4: حملة تأتي لتدق ناقوس الخطر حول انتهاكات غير مسبوقة يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل المعتقلات الإسرائيلية، وكجزء من تحرك دولي لحث المنظمات الحقوقية على دور أكثر فعالية.
7: مرحلة مهمة لانطلاق هذه الحملة لتسليط الضوء على مجمل ما يتعرض له الأسرى في ذروة الإبادة من عمليات اغتصاب وعنف جنسي. طالت العشرات ربما المئات من المعتقلين الذين جزء منهم تحدث وجزء لم يتحدث، من أجل أن يكون هناك تدخلات عاجلة من الهيئات الأممية، من المنظومة الدولية الحقوقية والقانونية، لتقف عند مسؤوليتها وألا تبقى تنظر بعين عمياء.
4: شهادات الأسرى تكشف حجم ما وصلت إليه الانتهاكات بحق آلاف المعتقلين الذين يعيشون في ظروف قاسية حتى الآن. فمنذ بداية الحرب على غزة، مئات التقارير الحقوقية الفلسطينية والدولية وثقت شهادات عن عمليات قتل الأسرى داخل السجون وعمليات تجويع وإهمال طبي، وبات العنف الجنسي أحد أشكال هذه الانتهاكات، كما تؤكد هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.
8: تجارب قاسية توثق حجم التعذيب الذي تعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية. ضرب، تجويع واغتصاب تضع المؤسسات الحقوقية أمام مسؤوليات مضاعفة. إبراهيم خلف، تراتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن القوات الأمريكية ستخرج من العراق فيما ستدخل الشركات الأمريكية للاستثمار في البلاد، وأضاف أن زيارته إلى واشنطن لن تكون عابرة، وشدد الزيدي على أنه بعد 30 من سبتمبر المقبل لن تكون هنالك حاجة إلى وجود أي فصائل في العراق، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح بعد هذا التاريخ لأي جهة بحمل السلاح، وأن السلاح سيكون حصرا بيد الدولة. وأوضح أن السلطات العراقية تسلمت كميات كبيرة من الأسلحة من بعض الفصائل، مشيرا إلى أن الحكومة ستتعاون مع من يتحول منها إلى العمل السياسي. أفاد مسؤول أوكراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بهجمات روسية استهدفت 3 سفن تجارية جنوب أوكرانيا في البحر الأسود. وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا إن روسيا شنت هجوما جديدا على البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا، مشيرا إلى أن طائرة مسيرة روسية أصابت سفينة مدنية ترفع علم جزر مارشال. وأعلنت أوكرانيا في وقت سابق أن سفينتين تجاريتين ترفعان علمي تنزانيا وليبيريا تبحران في البحر الأسود تعرضتا لهجمات روسية.

0: أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واجب العزاء بأمير دولة قطر الشيخ السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالدوحة، مستذكرا مواقفه المشتركة وتأسيسه لعلاقات ثنائية مميزة مع أنقرة. عمل خلفه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على استدامتها وتعزيزها في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الزميل أواب أيوب يطلعنا على أبرز النقاط المضيئة في مسيرة العلاقات التركية القطرية.
1: قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واجب العزاء بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي كان له دور كبير في رسم وتأسيس ملامح العلاقات الوطيدة بين البلدين. فقبل توليه الحكم كان من أبرز الداعمين لإعداد اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين تركيا وقطر عام 1985، كما كان له دور في تشكيل ملامح الشراكة الاستراتيجية الحالية منذ تلك الفترة. ومع توليه الحكم شكل عهده نقطة تحول بارزة في العلاقات التركية القطرية مرسخا لأسس الشراكة. ففي عام 1999 استضاف الرئيس التركي سليمان ديميريل في الدوحة واتفقا على جعل المشاورات الاستراتيجية بين البلدين آلية دائمة. ومع وصول الرئيس أردوغان إلى السلطة عام 2002 تبنت تركيا توجها يقوم على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع دول الشرق الأوسط والخليج، وهو ما انسجم مع الرؤية التي كانت تنتهجها قطر، فقد أولى البلدان أهمية خاصة للدبلوماسية والوساطة في معالجة الأزمات، وتقاسما رؤية تسعى إلى إحداث تغيير إيجابي في الواقع الإقليمي بما يعزز السلامة والعدالة. الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تعززت بوصول القوات التركية إلى قطر عام 2015 لتبلغ مرحلة متقدمة بعد الموقف القطري من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، ثم الموقف التركي من حصار قطر عام 2017، ليكتمل رسم مشهد ديمومة العلاقات على الصعود السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وتصبح من أقوى العلاقات الثنائية في المنطقة، والتي أسسها وأرساها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
0: انطلقت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فعاليات المنتدى الموريتاني التركي لتعليم والثقافة، في خطوة رأى فيها مسؤولو البلدين خطوة نحو بناء وتطوير العلاقات الثنائية التي تمتد جذورها للعهد العثماني.
2: قطعت موريتانيا وتركيا الشريط لبداية مسار جديد في العلاقات بين البلدين. يقول القائمون على المنتدى التعليمي الثقافي الأول من نوعه والمنظم بحضور عدد من الوزراء في البلدين إنه يرمز إلى عمق العلاقات التاريخية الضاربة بالقدم بين البلدين بفضل المكانة التي احتلها العلماء والشناقطة في الدولة العثمانية.
3: أنقل لكم تحيات معالي وزير التعليم التركي. لقد شكلت زيارته مؤخرا إلى موريتانيا دفعة مهمة للعلاقات التعليمية بين بلدينا، وأسهمت في ترسيخ أرضية قوية للارتقاء بتعاوننا القائم على الثقة المتبادلة إلى مستوى أكثر تقدم.
2: احتفاء طغى عليه التعاون الأكاديمي بمناسبة تخرج أول دفعة من طلاب قسم اللغة التركية في كلية الآداب في جامعة نواكشوط وتوسيع الشراكة بين الجامعات في البلدين.
4: يمثل الترجمة الإرادة المشتركة بين بلدينا في تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي، ونحن نعتز بالتزام هذا العدد مع محاضرة إنجاز كبرى حيث نحظي مساء هذا اليوم لتخريج الدفعة الأولى من قسم اللغة التركية وآدابها من كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة نواكشوط، لتكون جسرا تواصليا حدا بين موريتانيا وتركيا.
2: وبسط حضور عدد من نجوم الدراما التركية، أكدت وزارة الثقافة الموريتانية رغبتها في بناء شراكة في هذا المجال تبرز مسار العلماء الموريتانيين الذين تقلدوا مناصب دبلوماسية رفيعة في العصر العثماني وما تركوه من إرث حضاري وعلمي.
5: بداية مسار جديد في العلاقات الموريتانية التركية. يقول المشرفون على المنتدى الموريتاني التركي للتعليم والثقافة إن علاقات البلدين دخلت وسط احتفاء رسمي وشعبي لافت. أحمد سالم، تراث عربي، نواكشوط.
0: رفض البرلمان الإيطالي مشروع قانون طرحه حزب إخوة إيطاليا الحاكم الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وخسر مشروع القانون بفارق صوت واحد حيث صوت 188 نائبا ضده، بينما صوت

0: وطل صالحه 187 نائباً، وتمثل هذه ثاني خسارة تتعرض لها ميلوني خلال أشهر بعد فشل الاستفتاء على إصلاح النظام القضائي في البلاد. أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي عن ارتفاع عدد وفيات الزلزالين اللذين ضربا البلاد إلى 4734 قتيلا. وأكد رئيس البرلمان الفنزويلي أن عدد المصابين في الزلزالين تجاوز 16700 مصاب، فيما فقد أكثر من 17900 شخص منازلهم. وضرب زلزالان متتاليان في 24 من يونيو الماضي الأراضي الفنزويلية. طالبت منظمة ريسكوب الإسبانية بالتعاون مع منظمات حقوقية وإنسانية إلى جانب أحزاب مشاركة في الائتلاف الحكومي خلال مؤتمر صحفي عقد أمام الكونغرس الإسباني بضرورة إقرار قانون معطل منذ عامين يمنع تجارة السلاح من أو مع إسرائيل بالتزامن مع تحركات أوروبية تناقش مستقبل العلاقات مع تل أبيب.
1: رغم المواقف السياسية المتشددة التي أعلنتها الحكومة الإسبانية تجاه حرب الإبادة في غزة، لا يزال مشروع قانون حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل عالقا داخل البرلمان الإسباني بعد أكثر من عامين على طرحه وتمديد فترة التعديلات عليه أكثر من 40 مرة وسط اتهامات بمماطلة إجراءات إقراره.
2: نعود إلى هنا لنقول بصوت عال وواضح: لا نريد طاقة ولا أسلحة ولا موانئ تستخدم في الإبادة الجماعية. جئنا لنطالب بوقف تجارة الأسلحة والقطع الكامل للعلاقات مع دولة ترتكب إبادة جماعية، كما نطالب بوقف تجريم التضامن مع فلسطين.
1: وأمام مبنى الكونغرس في مدريد، نظمت منظمة ريسكوب بالتعاون مع منظمات حقوقية وإنسانية إلى جانب أحزاب مشاركة في الائتلاف الحكومي مؤتمرا صحفيا طالبت خلاله بالإسراع في إقرار القانون المعطل، معتبرة أن استمرار تأجيله يسمح ببقاء ثغرات قانونية قد تستخدم في صفقات مرتبطة بالمعدات العسكرية أو المكونات ذات الاستخدام المزدوج، رغم الانتقادات الدولية لحرب الإبادة في غزة.
3: إسبانيا هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحاول اعتماد تشريع لحظر شراء وبيع الأسلحة لإسرائيل، وكذلك لحظر استيراد أي منتج تم إنتاجه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن ذلك غير قانوني على الإطلاق.
1: وتأتي هذه التحركات قبيل اجتماع مرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يناقش اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في وقت يرى فيه ناشطون أن إسبانيا مطالبة بتحويل مواقفها السياسية إلى إجراءات تشريعية ملزمة، بينما تؤكد أطراف معارضة أن أي قرارات بهذا الشأن يجب أن تراعي الالتزامات القانونية والمصالح الدولية لإسبانيا. يتجاوز قانون منع تجارة الأسلحة مع إسرائيل حدود مشروع تشريعي مؤجل داخل البرلمان الإسباني ليتحول إلى اختبار لمدى انسجام موقف مدريد الداعم لفلسطين مع التشريعات والإجراءات العملية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية للإسراع بحسم هذا الملف. رمزي البيروتي، تيريتي عربي، مدريد.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش الأمريكي يستأنف الحصار البحري على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وأدوي انفجارات جنوب إيران. لبنان وإسرائيل ينهيان في روما اليوم الأول من جولة محادثات جديدة برعاية أمريكية لبحث تنفيذ الاتفاق الإطاري بين الجانبين. شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على نقطة للشرطة في مخيم جباليا ومناطق أخرى في قطاع غزة. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

0: نشرت وسائل الإعلام التركية ما قالت إنه رسالة إلكترونية لقيادة الأركان، هيئة الأركان العامة التركية،
1: تقول إنها استولت على السلطة. وقد سمع عدوي إطلاق نار.
2: أفادت مصادر صحفية تركية بإطلاق وحدات من الجيش التركي عدد من الجسور الروسية في عاصمة
3: ألقم. كانت ليلة عصيبة، يعني وصف الشعور الذي انتابنا أنا وأهلي وأصحابي وأصدقائنا وكل أبناء طرابلس لما نشوف التفاعل اللي كان على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا في عكار، في بيروت، في صيدا. طبعا كانت الأعصاب مشدودة لأنه كان واضح أنه عملية كبرى مهيئ لها، فيها أيادي خارجية، فيها عدد كبير من العسكريين اللي تسللوا وتمكنوا وحتى وصلوا إلى يعني السيطرة على عدد من الطائرات الحربية.
4: أحدث صدمة في العالم الإسلامي وعند كل الشعوب الإسلامية. إحنا كنا مخططين نزور يعني تركيا بعد يومين أو ثلاث أيام، وفجأة يعني سمعنا أن هناك انقلاب في تركيا وتابعنا الأحداث. كان

صدمة عنيفة جدا لكل إنسان حر شريف. حتى أن أمي أمرأة يعني عمرها قريب من 90 عام، لما سمعت أنه هناك انقلاب في تركيا على أردوغان وعلى نظام الحكم الجديد، وهي يعني كانت تزور تركيا، فكانت طول الليل

0: وكانت الأمور يعني كلها تشير على أن الانقلاب نجح.
1: بعض الصور بدأت تأتي مباشرة من إسطنبول، من أنقرة. في لحظة معينة تأكد أن هناك محاولة انقلابية حينما تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، وتنقل التلفزيون التركي وتنقلت عنه مجموعة من القنوات هذا الخبر. تلك الليلة بطبيعة الحال لم يكن من الممكن أن ننام، يعني بدأنا نتابع الأخبار لحظة بلحظة بكل قلق.
2: شعور فيه الحزن والألم والمرارة لما سمعت خبر هذا الانقلاب المشؤوم، وكان الليلة صعبة بالنسبة للصوماليين جميعا. الرئيس رجب طيب الدخان والذي جاءنا وزارنا في وقت كان العالم قد ولى ظهره عن الصومال، وهو الذي جاء وزار مع أسرتي، فكنا نحب ذلك. فعندما سمعنا أن صاحبكم وحبيبكم يتعرض لانقلاب في هذا الأمر، شخصيا كنا نتألم.
3: كنت أحضر على الستلايت التركي، قنوات تركية بتابع باستمرار، فبالصدفة من هناك عرفت الخبر. طبعا أنا كنت في مندهش جدا إن يعني كيف صارت بلد كنت أنا عايش فيها لفترة أنها في ديمقراطية، كيف يصير إن محاولة انقلاب بهذا الشكل. وبلشت طبعا بالقنوات من قناة لقناة حتى نقدر نفهم شو الصورة، يعني كنا مصدومين.
1: كانت هناك محاولة انقلابية في تركيا، لكن كان هناك نقاش حامل وطيس في المغرب، من مع هذا الانقلاب، من ضد الانقلاب. وبالفعل الأغلبية الساحقة كانت بطبيعة الحال مع الديمقراطية، ومع احترام ما أفرزته صناديق الاقتراع، ومع رفض المحاولة الانقلابية.
2: سمعنا الإذاعة التركية إجبار المذيعة التركية إعلان خبر الانقلاب وأن الجيش استلب الحكم. هذا كان يعني وقعة شديدة على الناس جميعا وعلي بصفة خاصة. هذا الأمر يعني كان يعني اختبارا شديدا لمشاعر المسلمين جميعا.
3: كان وقتها رعب وخوف وحذر، إن جسر البوسفور اللي هو الجسر المشهور، إن الدبابات موجودة والناس هاجمة على الدبابات تمنحها تمشي، وبطول الناس الجنود من داخل الدبابات. هذا موقف بالنسبة لي، والدبابة اللي ماشي وتحاول تدعس الناس هم متعلقين فيها مشان ما تمشي ما تتقدمش للأمام. هذا موقف لن أنساه.
4: يا الله بسم الله الله أكبر.
2: بعض الإعلام من دول العربية خاصة الذين لا يريدون الحرية لشعوبهم كانوا يمجدون هذا الانقلاب ويقولون هناك حدث انقلاب على النظام الإرهابي في تركيا، وأن هذا فر إلى مكان غير معلوم.
5: ومع توالي الأخبار بأنهم سيطروا هنا وهاجموا هنا ودخلوا على القناة التركية الرسمية للتلفزيونات، سيطروا عليها وأسقطوا هذا المكان، بدأنا نتوجس بأنه فعلا العملية محضر لها بشكل مسبق، وبأنها عملية كبيرة وقد فعلا تنجح.
0: كل اللي نشوفه هو نجاح، وسيطر على التلفزيون، قتل وقصف البرلمان، قصف البرلمان بطائرات F-16، في إنسان عنده ضمير حي يقصف البرلمان بطائرة F-16 على إيش؟ هذا حاقد على الدستور، حاقد على الديمقراطية، حاقد على أمل الشعوب في الحياة الحرة الكريمة. فكانت الصدمة عنيفة جداً.

نجاح الانقلاب كان كارثة على الأمة الإسلامية وعلى الشعب التركي وعلى العالم الحر، على العالم الحر. نجاح المشروع الصهيوني بالدرجة الأولى، إسرائيل بالدرجة الأولى، إسرائيل

0: بالدرجة الثانية وإسرائيل بالدرجة الثالثة. اليوم نهضت تركيا على لسان نتنياهو أن هذا الخطر الأول على إسرائيل. فمشروع إسرائيلي محض، وتمت إدارته ودعمه وتوجيهه من قبل إسرائيل. فبالتالي يعني لو نجح الانقلاب كانت كارثة على الأمة الإسلامية،
1: سيكون الخراب على المنطقة ككل. ستدخل تركيا في صراعات داخلية، سيشغل الشعب التركي بحرب أهلية،
2: راح يرجع تركيا 20-30 سنة لورا. بالتالي كان راح يقصوا ناس كثير، واحتمال يروح زي ما كان في الإعدام في القرار السابق لعملية إعدام.
3: تراجع المسار الديمقراطي في المنطقة، يعني هو الخاسر الأكبر، هو المسار الديمقراطي في المنطقة، بمعنى أنه القوى الرافضة للديمقراطية والرافضة للانتخابات النزيهة سوف تأخذ قوة دفع قوية، بمعنى أنه عودة الجيش للسياسة سوف يصبح مسألة عادية. تداعيات خارجية وانعكاسات خارجية، أهمها أبرزها الموضوع السوري. يعني سوريا في تلك اللحظة كان فيها نظام بشار الأسد، وكانت تركيا تمثل ملاذا بالنسبة لعدد كبير من السوريين من الناحية الإنسانية.
4: كل هؤلاء المظلومين الذين أتوا إلى تركيا فرارا بأرواحهم، فرارا بأنفسهم، فرارا بحريتهم، الذين لم يجدوا حرية ولا طعم الحرية في أوطانهم كانوا يعيشون في تركيا. فإذا نجحت هذه المحاولة كل هؤلاء كانوا ضحايا لهذا الانقلاب.
1: طبعا هذا كان سيختم الصهيونية ومن معها ممن يودون دائما السيطرة على المنطقة، تفتيت وسرقة مقدراتها وشرزمة اتحادها، وبخاصة الدول الإسلامية.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım.
0: إلى أن يعني طلعت الصحفية اللي سجلت يعني لقاء مع الرئيس أردوغان، ولما سمعنا صوت أردوغان شفناه وطلب من الشعب التركي أن يخرج
3: من أجل حماية الديمقراطية، وقال بأنه لا صوت يعلو فوق صوت الشعب، وأنه في التاريخ ليست هناك قوة قادرة على قهر الشعب.
1: هنا يعني فينا نقول ارتاح قلبي وارتاح قلب الجميع، وبدأت يعني الشبكات التواصل الاجتماعي في التفاعل بشكل كبير بأنه رئيس أردوغان ظهر، وبالتالي لا خوف إن شاء الله على يعني إسقاط النظام.
2: أنا شخصيا ارتحت يعني زي ما كانوا، أخذت نفس طويل يعني زي ما كانوا أتراك بويل أزون بنفس صالدم احنا بنسميه رهات لدم، يعني
4: تنفسنا السعداء وحمدنا الله كثيرا على نجاة الرئيس، ولكن الأمر لم تنتهي بعد.

0: مع تصاعد حدة الأعمال الإرهابية واستخدامهم للطيران الحربي واستهدافهم للمدنيين في كثير من الأماكن وسقوط شهداء، والهدف طبعا هو تخويف المدنيين حتى ما يلبوا نداء الرئيس أردوغان بالنزول إلى الساحات، وبدأنا نشهد يعني أعمال دموية.
1: الناس ازواجا اطفالا نساء كبار بالسن، كان الكل يهرع للشوارع او للاماكن الموجوده العسكريين. يوم شفت ان السيارات الكبيره او الحفار او الجرافات الموجوده اللي قاعده امام الثكنات العسكريه، كمان كان هالنقطه مهمه، ان قديش الشعب التركي انه حريص على بلده، قديش الشعب التركي بده الديمقراطيه تكون وما بده يرجع لزمن الانقلابات اللي عاشها بالسنين السابقه ودفع ثمنها باهظا.
2: وقف الشعب التركي وقفه رجل واحد عندما سمعوا أن إرادتهم معرضة للخطر وأن الإنقلابيين يريدون السيطرة على الحكم بقوة السلاح. عندما رأينا جموع كثيرة آلاف من المتظاهرين الأتراك الذين نزلوا إلى الشارع، وبشجاعتهم عندما رأينا وهم يقفون أمام الدبابة وبعضهم ينامون على الرصيف وبعضهم ينامون على الشارع،
3: لم تعد الدبابات التي تخيفهم، وإنما الشعب يلاحق الدبابات ويصعد فوق الدبابات ويحاول أن ينال من الجيش ومن بعض الجنود الذين كانوا هنا.
4: يعني أصبحنا يعني في حماسة وكأننا

عيش داخل يعني اسطنبول في شوارع اسطنبول متابعين حقيقة، وكانت مشاعرنا ومشاعرهم متطابقة 100%، وكنا يعني نعرف جميع الشوارع والأزقة والحركة الإنقلابيين وين توقفوا وين إيش صار معاهم. فكنا لا شك كنا معاكم، كنا مع الشعب التركي بكل لحظاته.

0: مجرد ما نجح وصول أردوغان إلى مطار اسطنبول وتجمع الشعب التركي في المطار في تلك اللحظة في تلك الساعة كانت يعني علامة فارقة جدا وإعلان نهاية الانقلاب.
1: يعني عادة الانقلابات العسكرية هي بيان يلقى في وسائل الإعلام وإلقاء القبض على الحكومة المنتخبة وتمر الأمور بشكل عادي والناس يذهبون في الغد إلى يعني إلى إلى إلى أماكن عملهم ويبحثون عن الاستقرار. المشهد كان مختلفا في تركيا، وربما لأول مرة حسب معلوماتي يخرج الناس إلى الشارع من أجل حماية المؤسسات والدفاع عن السلطة المنتخبة، ويخرجون نزولا عند طلب من الرئيس. هذه أيضا كانت علامات مضيئة في تلك المرحلة ومبعث على الإطمئنان وعلى أن الأمور ديال الانقلاب لن تكون بالشكل الذي يعني صورت به في البداية.
2: بهذه الشجاعة وبهذا التفاني في حريتهم وحبهم لوطنهم وللشرعية أيقنت أن هذا الانقلاب في طريقه إلى الفشل، طالما أن الشعب يريد الحرية، كما قال الشاعر: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
0: أسروا المجموعة كلهم وسدحوهم بالأرض وأصبحوا يجلدونهم. هذه اللقطة يجب أن تتعلمها الشعوب. إذا أردتم حريتكم لا تسمحوا للانقلابيين أبداً أن يخطفوا منكم الشرعية ويخطفوا منكم الدستور ويخطفوا منكم الرئيس المنتخب.

0: تجمعنا يعني بالعشرات في ساحة النور قبيل صلاة الفجر، نزلنا وصلينا الفجر حاضرا، ومن ثم أقمنا الدعاء وبقينا في الساحة فترة نتابع الأخبار ونحن على الأرض تحسبا يعني لأي أمر ما نعرفه شو بدنا نعمل غير أنه نوقف وندعي. بعد صلاة الفجر ومع ساعات الفجر الأولى يعني بزوغ الشمس بدأنا نسمع بالأخبار يعني المفرحة بأنه السيطرة على جسور اسطنبول قد فشلت، الشعب تصدى للدبابات التي تحاول قطع الجسور، الرئيس أردوغان أصبح في اسطنبول يدير المعركة من هناك ضد هؤلاء الانقلابيين، فارتاح قلبنا. من هنا ومع ساعات الصباح الأولى صلينا صلاة الشكر.
1: سافرت تركيا، سافرت تركيا وحضرت اجتماعات واحتفالات الشعب التركي في الساحات، وألقيت خطبة في ميدان الفاتح، وذهبت إلى ميدان البلدية، وكان يعني معي يعني كثير من الأخوة الأتراك.
2: أنتم أيها الشعب العظيم، سيزان يجمل هوكسنس، استطعتم أن توقفوا كيد الإمبريالية العالمية ووصلت جلوبال إمبرياليست.
3: القضية الفلسطينية بالذات خاصة في قرارات الأمم المتحدة، دور تركيا كمان في ضد الحصار على غزة، وما ننساش هون سفينة مرمرة طبعاً، هذه جميعها الشعب الفلسطيني بيعرف إنه إحنا مدينين للشعب التركي ويجب نوقف معهم، فوقفوا معهم ببراءة وبعفوية تامة. ومع الفترة الصباحية زادت الأعداد في جميع مدن فلسطين بما فيها القدس، بما فيها صلاة الصبح في الأقصى. بعد صلاة الصبح صاروا يهتفوا طبعا، ودخل وقتها الأمن الإسرائيلي ومنحهم. تواصلت مع الجهات الرسمية التركية الموجودة، القنصلية التركية بالقدس ومركز التيكا التعاون الدولي برام الله مع الكوردينيتور العام فيها، على سبب إحنا بعد نجاح العملية إن إحنا بدنا نعمل

0: بيوت عزاء وتهنئة. يعني هذا أول مرة في التاريخ بتعمل أنت بيت عزاء وبيت تهنئة، يعني بدي يجوا الناس يعزونا بال250 أو الأكثر اللي استشهدوا في هذه العملية، بدي يجوا الناس يباركونا ويباركوا الجهات الرسمية أنه فشل الانقلاب العسكري.
1: يا حر التعازي لسقوط كوكبة من الشهداء نتيجة الانقلاب العسكري الفاشل.
2: كتبت تدوينة طبعا أعبر فيها عن موقفي الرافض للانقلاب وأرد فيها على من كانوا هنا داعمين للانقلاب، وأقول بأن هذه سوف تبقى وصمة عار في جبينهم، وأن الديمقراطية هي ما تفرزه المؤسسات. وأتذكر طبعا كان عندنا نقاشات أيضا مع مجموعة من المثقفين من خارج المغرب حول ضرورة دعم المسار الديمقراطي وعدم السماح لهذه الخطوة بالنجاح.
3: الحمد لله رب العالمين، تضرعا وخشوعا إلى الله وابتهاجا وفرحة وسرورا، حمدت الله سبحانه وتعالى على إفشال هذه المحاولة، وكنت فعلا مسرورا بهذا الأمر، وكل الخوف الذي كان يجوب في قلبي أو في وجداني قد ذهب أو زال هذا الأمر، فتنفست السعداء واستبشرت بهذا الأمر، وحمدت الله على ذلك أن الانقلاب قد فشل.
4: أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته، لأن العزة كل العزة في طاعته.
3: أنا كنت خطيبا في مسجد في مغديشو، فالخطبة كلها كانت في هذا الأمر، حمد لله على انتصار الشعب التركي من هذه المحاولة الانقلابية، وتذكيرا للناس أننا أمة واحدة، والصوماليون بدورهم كانوا يحبون ذلك، والمحلية وعمدة البلد يعني كانوا مظاهرات متتالية مرة بعد أخرى، كلها كانت تندد الانقلابيين وتشجع الشعب التركي ورئيس رجب طيب أردوغان.
0: النموذج التركي اللي حصل اللي الشعب التركي أبداه في هذا الانقلاب الفاشل الإرهابي كان هو بالنسبة لنا نقطة أمل إنه إحنا يوما ما سوف نحقق استقلالنا ونحقق دولتنا المستقلة لعاصمتها القدس.
5: لذلك نحن نقول أن الشعوب الحرة من فلسطين، من غزة، من القدس، من المسجد الأقصى، من أحرار سوريا، من الثورة في سوريا، من أحرار مصر، من أحرار كل الأمة العربية والإسلامية، كانوا اليوم صباحا في غاية السرور عندما أعلن عن فشل الانقلاب.
6: بل الشعب اللبناني بأغلبيته كان متفاعلا مع ما يحصل في تركيا، فمن الصعب أن نجد مواطنا لبنانيا لم يزر تركيا في تلك الفترة، لم يدهش بما وصلت إليه تركيا من تقدم، لم يكن بالسياحة ويعني التمتع بما تمتلكه تركيا من جماليات. نام الناس عوضا عن الليل، فاستيقظوا عصرا مع الأخبار السارة التي يعني كانت أعلنت عن انتهاء هذه المحاولة الفاشلة بعد حوالي 12 أو 13 ساعة، ونزل الناس بالشوارع في مسيرات عفوية حاملين الأعلام التركية واللبنانية، وفي مسيرات من السيارات والموتوسيكلات وأيضا الراجلة.
2: حينما يصل مستوى النضج والوعي الديمقراطي لدى الشعب أن يؤمن بأن من يمثله بالفعل يتمتعون بشرعية، وأن لا يسمح لأي جهة سواء كانت داخلية أو خارجية بالتدخل في هذه المؤسسات، أعتقد بأن هذه أهم قيمة عبرت عنها تلك الليلة في نظري، وقدمت رسالة للعالم.
3: أقول للشعب التركي هنيئا لكم بانتصار إرادتكم، هنيئا لكم بقيادتكم، هنيئا لكم بشجاعتكم.

0: فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
1: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
2: والله شعور لا يوصف.
3: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
4: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
5: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
6: غزة رفعت رؤوسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
7: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
8: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المؤبدات، الأشبال.
9: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم عصام نجاح وتتابعون فيه الليلة. لليلة الثالثة على التوالي، واشنطن تستكمل سلسلة ضربات في إيران، وطهران تستهدف عددا من القواعد والمنشآت الأمريكية في دول الخليج. برعاية أمريكية، جولة سادسة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما وسط شروط متبادلة تعقد مسار التفاوض. الرئيس أردوغان في الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ حمد وتأكيد العلاقات المتينة بين تركيا وقطر.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تتبادل واشنطن وطهران الضربات والهجمات لليلة الثالثة على التوالي، ليرتفع معها مستوى التوتر ويتطاير شرر الحرب إلى دول المنطقة، مع استهداف ناقلات نفط ومواقع عسكرية أمريكية في عدد من دول الخليج والأردن. فإلى أين تتجه الأمور بعد تصاعد الاشتباك والقصف بين الطرفين؟ وما مصير الوساطات الراهنة لتهدئة الوضع وإعادة كل من واشنطن وطهران إلى طاولة التفاوض؟ الزميلة شيماء عاصم تسلط الضوء في العرض التالي على أبرز الأماكن المستهدفة والمواقف المختلفة.
1: في عملية استمرت 5 ساعات، أعلن الجيش الأمريكي إكمال قواته أحدث موجة من الضربات ضد إيران مستهدفة مواقع عسكرية، في حين ردت إيران بهجمات على أهداف في البحرين والأردن وسفينتين في هرمز. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات نفذت باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه، وطالت أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية ومواقع للصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى قدرات بحرية. الضربات شملت أهدافاً في مناطق بوشهر وتشبهار وجاسك وأبو موسى وبندر عباس. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ سلسلة هجمات، قال إنها أسفرت عن تدمير مركز للتحكم والمراقبة خاص بالقوارب المسيرة، إضافة إلى خزانات وقود ورادار للتحكم الجوي، إلى جانب منظومة رادار للإنذار المبكر في الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين. كما أعلن الحرس الثوري استهداف